جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين في العواصم العربية والدولية.

0: متابعات إخبارية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جديدة داخل إيران استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في أعقاب محاولات استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وأفرادا عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. ومن جانبه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من الرد على الضربات الأخيرة مهددا بشن هجمات أشد وأقوى بكثير. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. في البداية وبعد التهديد الأمريكي بهجوم أكبر، هل انتقلت واشنطن من سياسة الردع المحدود إلى فرض معادلة عسكرية جديدة تهدف إلى إجبار طهران على التراجع عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز؟
1: طبعا هناك قرار أمريكي بعدم السماح لإيران بالعودة إلى السابق فيما يتعلق بإغلاق المضيق. في الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري التي استمرت 13 ليلة في شهر يوليو الماضي، كانت الضربات الأمريكية مركزة ولها أهداف محددة، وهي القدرات الإيرانية التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز، لأن هذه الضربات الآن تستهدف بعض المنشآت وبعض القدرات التي قامت إيران بإعادة بنائها فيما يتعلق بالرادارات والمنظومات التي تنتشر على الساحل الجنوبي، والتي تنتشر أيضا في السفن الموجودة في مضيق هرمز. إذن هناك قرار أمريكي بأن إيران لن يسمح لها بالعودة إلى مسألة تهديد المضيق أو إغلاقه من خلال استخدام هذه القدرات. وإذا عدنا قليلا إلى الوراء، قبل نحو 24 ساعة كان استهداف لجزيرة لارك، وكان الهدف واضح، وهو منع إيران من زرع الألغام مرة جديدة في المضيق، لأنه يبدو أن هناك عملية عسكرية واسعة قامت بها الولايات المتحدة، ويبدو أن هناك تعاونا من دول عدة لم تعلن حتى الآن، وقامت بتطهير المضيق من الألغام. وما جرى الآن هو استكمال لهذه الخطوة، وهو استهداف القدرات التي تهدد الملاحة. وهذا يعني أن النظام الإيراني رويدا رويدا بدأ يفقد ورقة مضيق هرمز التي استخدمها إلى حد كبير وواسع، إلى درجة أنه لم يعد هناك إمكانية لاستخدامها مرة جديدة من أجل الضغط على الولايات المتحدة. وبالتالي الولايات المتحدة يمكن القول أنها تجرد النظام الإيراني من واحدة من أقوى أوراقه.
0: نعم، وكيف تقرأ تهديد الرئيس الأمريكي بضرب إيران مجددا وبمستوى أكبر وأقوى وأعلى إذا ردت على الضربات؟
1: طبعا دائما الرئيس الأمريكي يرسل رسائل من خلال تصريحاته أو من خلال منشوراته، كما فعل قبل يومين عندما نشر فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي لقصف جزيرة خارك الإيرانية، هذه الجزيرة الاستراتيجية والمهمة جدا. والآن ذهب بهذه التصريحات بالتزامن مع القصف، حسب ما هو معلن حتى الآن أن إيران يبدو أنها ردت، لكن يبدو أن ردها لم يكن مؤثرا بحسب تصريحات أحد المسؤولين الأمريكيين قبل دقائق، أي أنها استهدفت باعتداءات آثمة الأردن، الأراضي الأردنية، وزعمت أنها استهدفت قوات أمريكية، لكن بيان الجيش الأردني يقول أن 10 صواريخ تم اعتراضها وثلاثة سقطت في مناطق نائية وغير مؤثرة. إذا في المحصل هذا الرد الإيراني كيف سيقرأه الرئيس ترامب؟ إذا كان الرد الإيراني كما هو معلن حتى هذه اللحظة، هذا يعتبر رد ليس له قيمة من الناحية العسكرية وغير مؤثر، وبالتالي يمكن للولايات المتحدة أن لا ترد على هذا الرد. لكن في حالة سقوط قتلى أمريكيين أو في حالة استهداف أي قوات ربما أمريكية في المنطقة، عندها الرئيس الأمريكي يريد أن يقول

0: الإيرانيين بأنه سيذهب إلى الخيارات الصعبة والخيارات التصعيدية مثل قصف هذه الجزيرة، جزيرة خرج الإيرانية أو خارك كما تسمى، أو الذهاب إلى ضرب منشآت الطاقة، لأنه حتى في الهجمات اليوم قبل ساعات من الآن هناك معلومات أنه تم استهداف مواقع ونقاط لها علاقة بالطاقة، وهناك انقطاع للكهرباء في بعض المناطق في إيران. لكن في المجمل غالبية الضربات، النسبة الأكبر ربما أكثر من 90%، شبيهة جدا بالضربات السابقة في الجولة التي استمرت 13 يوما، وهي على الساحل المواجه للخليج العربي وعلى الجزر الإيرانية. الهدف الأساسي هو استهداف القدرات العسكرية، لكن مع هذا الاستهداف هناك رسائل يرسلها الرئيس ترامب والفريق العسكري من خلال نوعية الأهداف. هو يريد أن يقول أنه مستعد للذهاب إلى طبقة جديدة في حال عادت إيران إلى تهديد الملاحة، لأنني لا أعتقد الآن أن هناك فرصة للتفاوض، لكي نفترض أن هذه الهجمات هدفها دفع النظام الإيراني إلى الذهاب إلى طاولة التفاوض. لا أعتقد ذلك أبدا. الهدف الآن هو منع النظام الإيراني من تهديد الملاحة أو تغيير هذا الستاتيكو الجديد الذي أرسلته الولايات المتحدة من خلال القوة العسكرية في هذا المضيق.
1: نعم، وإلى أي مدى برأيك يمكن للعقوبات المصرفية والنفطية أن تضرب قدرة إيران على تمويل الحرس الثوري وعمليات الضغط على الملاحة؟ وهل بدأ التصعيد العسكري نتيجة مباشرة للضغط الاقتصادي؟
0: طبعا الضغط العسكري هو نتيجة للانسداد الاستراتيجي لدى الجانبين. هناك حالة من الانسداد، لا إمكانية، لا يوجد، لسنا أمام هزيمة، نحن أمام شبه هزيمة وشبه انتصار، لكن لا يوجد قدرة على الحسم. لذلك نجد الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع إيران تتغير وتتبدل. في البداية كانت الحرب، ومن ثم مذكرة تفاهم لم تصمد لأيام قليلة، ومن ثم العودة إلى التصعيد، ومن ثم الجمود، وفي كل هذه المراحل ما هو مشترك هو الحصار. ربما تكون الخطوة الأكثر قوة التي اتخذتها الولايات المتحدة، وقد تكون أقوى وأهم من العقوبات. ما يؤتي ثماره الآن في التعامل مع النظام الإيراني الآن وبشكل مباشر هو الحصار، لأن هذا الحصار البحري يمنع النظام الإيراني من تصدير النفط، وهذا أدى إلى انخفاض الكميات التي يتم تصديرها من إيران، طبعا يضرب عصب النظام الإيراني. أما العقوبات التي فرضت فهي عقوبات مؤثرة، واضح أنها تدريجية. أعلن وزير الخزانة أنه كل أسبوع سيكون هناك عقوبات جديدة، وأنه تم تحديد الشبكات طبعا بشكل محدد، شبكات الصرافة وقنوات الأموال التي تسمح لإيران بالالتفاف على العقوبات. لكن كل هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت لكي تؤتي ثمارها، لأن مسألة التضخم في إيران أو العقوبات هي موجودة في السابق. منذ سنوات طويلة إيران تخضع للعقوبات وطورت وسائل للتحايل والالتفاف على هذه العقوبات بمساعدة جهات بعضها حكومي تابع لحكومات وبعضها غير حكومي، ويستفيد من هذا الاقتصاد، اقتصاد الظل، كما يوجد أسطول الظل الذي يهرب النفط الذي يباع في عرض البحر وفي النهاية هو يعود لإيران. لكن هذه العقوبات لوحدها لا يتوقع في المدى المنظور، أي خلال أيام أو أسابيع، أن تدفع النظام الإيراني إلى النزول عن الشجرة أو تقديم تنازلات. ربما تحتاج إلى وقت أكثر، لكن ما يعاني منه بشكل أساسي ويؤدي إلى نتيجة مؤلمة بالنسبة إليه وللاقتصاد هو الحصار البحري المستمر، والذي يبدو أن ترامب متمسكا به.
1: قضايا استراتيجية. شهدت مدينة غزة أمس الثلاثاء تطورا ميدانيا مع تنفيذ قوات إسرائيلية عملية خاصة في منطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة، بالتزامن مع قصف جوي وإطلاق نار كثيف في محيط المنطقة التي تضم عددا كبيرا من النازحين. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. بداية، كيف تقرأ العملية الإسرائيلية الأخيرة في منطقة

0: الكتيبة غرب مدينة غزة، وهي منطقة مكتظة بالمدنيين والنازحين. وهل نحن أمام خرق ميداني عابر أم أمام قرار إسرائيلي بإعادة فتح مسار التصعيد الواسع؟
1: أنا في اعتقادي عملية طبعا مغامرة، يعني أنت تتحدث بملعب حماس ميدانيا، يعني عملية كوماندوس، يعني هناك تعتيم إسرائيلي. صحيح هناك تسريبات أن قائد العملية أصيب ونقل إلى أحد المستشفيات في إسرائيل، لكن القراءة العسكرية والسياسية، نبدأ بالنقول السياسي وهو شق هام جدا. صحيح هنالك استحقاقات انتخابية، وذكرنا في إذاعتنا الكريمة قبل فترة أن سيكون منسوب تصعيد أعلى بعد زيارة كوشنر، لأن هناك مطالب بتعجيل المرحلة الثانية، لكن هو غير الانتخابات وبرنامج إسرائيلي. هذا على الصعيد نقول السياسي، استحقاقات انتخابية ثم برنامج إبقاء غزة موت بطيء، لكن عسكريا هي تريد استفزاز حماس. هي تعلم المرونة، ولا أقول التنازل، المرونة العالية في موضوع قبول هذه جمع السلاح. إسرائيل قبل هذه العملية حاولت أيضا اصطناع ما يسمى أحداث مصطنعة، موضوع حرب الأطفال، طائرات الجرافية، ولم تجد يعني لديها نقول صدى كبير، لكن كانت رسائل للداخل الإسرائيلي والخطورة على غلاف غزة. ثم انتقلنا إلى الخطورة في العملية، يعني هناك تداعيات. أنا أعتقد هي تريد إيصال كما أشار الرئيس السلام قبل أسبوع في حديث إعلامية، أنه على وشك الانهيار الوضع، يعني نقول الاتفاق. إذا هو هنالك نظر أن هذا التصعيد يراد أن يكون على الأقل رد فعل من حماس، ولو رصاصة اتجاه إسرائيل، لتكون عودة للحرب الشاملة وتعطيل المشروع الأمريكي، أو نقول مشروع مجلس السلام، موضوع بدء المرحلة الثانية. إذا إسرائيل مفضوحة مكشوفة في نقول أهدافها الاستراتيجية في الوقت الراهن من التصعيد، لكن سيرتفع طبعا. أنا أعتقد بعد هذه العملية ستتمادى أكثر، هي الحرب من طرف واحد قائمة، لكن نسبة نقول العمليات الجوية اليوم أكثر من 10 غارات في آن واحد، ونقول عملية اعتقال رئيس الأمن الداخلي لحماس، هذا يعتبر داتا هامة معلوماتية، لكن أنا أعتقد في هناك إصابات أكثر وتفاجأت. يعني هذه فائدة أشبه نقول المواجهة الوحيدة الميدانية منذ الخط الأصفر، وحماس التزمت في الحقيقة، التزمت عسكريا، لا إطلاق صواريخ ولا مواجهات ميدانية، وهذا ما أعطى الأرضية نقول للوسطاء، وأيضا مرونة في الموقف الأمريكي، لكن إلى الآن هي خجول الساعات الأمريكية. الآن نحن أمام عملية نوعية، أنا أعتقد من تصريحات حماس أن الأمور وصلت إلى نقول لا معقول بموضوع الميداني تحديدا، أما القصف الجوي اعتاد عليه الفلسطينيين واعتاد عليه صمت المجتمع الدولي. لكن أنا الأهم، إذا تكررت هذه العملية أو بالفعل هنالك وصلت الأمور ضاغطة من حماس على الوسطاء، أن الأمور تجاوزت الخطوط الحمراء أكثر مما هو متوقع، أنا أعتقد ربما نشهد تصعيد من كلا الطرفين. لكن يذكر حبيب أن تتورط أو ما تقع في شباك إسرائيل حماس، هناك تكتيكات سياسية قبل أن تكون عسكرية لعدم السماح، وإسرائيل وإن كانت لا تحتاج مبررات، لكن أنا أرجح أن السيناريو على الصعيد نقول رؤية المشاهد ما قبل شرم الشيخ ممكن في المستشفيات، في موضوع نقول التمادي الإسرائيلي في العمليات الحربية تحديدا الطيران الحربي إضافة للمسيرات، ولكن هذه العملية ربما تتمادى لأحداث من كانت أخرى. نحن نتحدث عن محيط مستشفى أمريكي في غزة، هذه المعادلة في وقت يعني وسط اكتظاظ السكان لا تأذى به أخي فايز، لكن أنا أعتقد إلى أين تتجه الأمور في على الصعيد الميداني، هي تتجه بتسارع وتيرة لأجل تحقيق أهداف، لأن هنالك يعني نقول في الداخل الإسرائيلي أن نتنياهو لم يحقق حصاد عسكري وسياسي، لم ينزع سلاح حماس إلى الآن، وأيضا فشل في مناطق أخرى، في مناطق جنوب لبنان أو جنوب سوريا أو حتى الضفة الغربية. إذن هو يحتاج على على الدم الفلسطيني في غزة. هذه ثقافة نتنياهو والحكومة المتطرفة، لكن أنا أعتقد بعد العملية ربما يكون تحرك من الوسطاء، لأن الأمور حتى لا تذهب إلى نقول تخرج عن السيطرة.
0: نعم، وهل تستخدم

0: حكومة الكيان المحتل ذريعة نزع سلاح حماس لتبرير استهداف الشرطة والأجهزة الأمنية والمنشآت المدنية، بما يؤدي عمليا إلى تفكيك أي قدرة فلسطينية على حفظ الأمن ومنع الفوضى.
1: شوف، أنا في اعتقادي البنية التحتية يعني خلال نقول الحرب المستنقعة أو نقول المحرقة التي تمت استخدامها من قبل إسرائيل لا توجد البنية المقاومات الحقيقية، هي تعلم ذلك، لكن هي لا تريد الحكومة الإدارة الوطنية إذا دخلت غزة أن تجد نقول بعض المقرات صالحة للاستخدام، أو نقول أن حماس تنازل سياسيا وهذا سيتم نقول إعطاء مفاتيح الحكم الدوائر الرسمية والأمنية إلى نقول الإدارة المحلية. هي تريد لا يوجد مقاومات، وموضوع إعادة إعمار هذه المؤسسات كما هو إعادة إعمار غزة يحتاج إلى قرار اقتصادي وسياسي دولي، لذلك هي تحقق قدر المستطاع الوصول إلى أيضا لا يكون بنية للحكم المحلي، هذا هام جدا وسؤالك استراتيجي بالفعل، لأن موضوع البنية التحتية للمقرات الأمنية إدارة الشؤون المحلية تحتاجها، وأيضا لا ننسى القوات الدولية إيران.
0: آراء سياسية. تصاعدت حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف ومحيطها، بالتزامن مع ضربات أوكرانية استهدفت مواقع ومنشآت داخل الأراضي الروسية بينها ميناء أوستلوغا الاستراتيجي، ويتزامن ذلك مع تصعيد أمني وسياسي بين موسكو وبرلين بعد اتهام الحكومة الألمانية روسيا بالوقوف وراء محاولة استهداف مطار لايزبيغ بطائرة مسيرة وإعلانها إجراءات دبلوماسية ردا على ذلك، وسط تضامن بريطانيا مع ألمانيا وتحذيرات من تداعيات اتساع المواجهة على أمن أوروبا. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. بداية، إلى أي مدى يعكس التصعيد المتزامن في أوكرانيا وروسيا انتقال الحرب إلى مرحلة أكثر اتساعا واستهدافا للبنية التحتية الحيوية؟
2: بالفعل يعني كل المحاولات لحل الصراع سلميا لم تنجح على مدى ما يقرب من 4 أعوام، وبالتالي من المتوقع أن تكون هناك جولات حرب منخفضة الحدة أحيانا ثم ترتفع بشكل كبير وتصل إلى مراحل خطرة كما نراها الآن في هذه المرحلة، مع تصعيد متبادل ما بين الطرفين في ضرب الضربات الموجهة للسفن وأيضا بالطائرات المسيرة للأماكن والاستراتيجية في كلا البلدين.
0: نعم، وما دلالات استمرار الهجمات الروسية على كييف لليوم 6 على التوالي، وما الذي تسعى موسكو إلى تحقيقه عسكريا وسياسيا؟ وفي المقابل ما أهمية استهداف أوكرانيا لميناء أوستلوغا ومنشآت داخل روسيا، وهل باتت كييف تعتمد بصورة أكبر على ضرب العمق الروسي؟
2: بطبيعة الحال عندما يتم مهاجمة العاصمة بكل ما تحمله من رمزية للدولة نفسها بأنه إذا لم تكن قادرة على حماية العاصمة فإنها في وضع سيء للغاية من الناحية الرمزية، ولكن المسألة تتعلق بما يسمى الردع، عندما تسقط خسائر كبيرة في أوساط المدنيين تنخفض الروح المعنوية في الداخل، توجد ضغوطات على لإنهاء الحرب أو على الأقل لمحاسبة المقصرين، كل هذه الأمور تجعل هي مجرد ضربة ردع. وأيضا عندما تهاجم أوكرانيا روسيا في الداخل فهي تثبت أن النظام هش وأن السلاح الذي بيد الجيش الروسي غير قادر على مواجهة الأسلحة الأوكرانية، وبالتالي هي حرب نفسية متبادلة بين الطرفين وهي حرب ردع متبادل بين الطرفين، أيضا إذا أن تكف عن ضرب المواقع المدنية سيكف أيضا عن ضرب العاصمة الخاصة بك.
0: نعم، وكيف يمكن أن تؤثر الضربات المتبادلة على أمن الملاحة والطاقة والمنشآت الحيوية في منطقة بحر البلطيق؟
2: باعتراف بوتين نفسه أنه كانت هناك حجم ضرر كبير بالسفن الروسية، وبالتالي يعني تتعطل التجارة، تتعطل أيضا الملاحة الخاصة حتى الإمدادات العسكرية.

0: كل هذه الأمور يمكن أن يعني تتأثر بها يعني نتيجة الضربات الموجهة إلى السفن. وأعتقد أنه اعتراف بوتين كان يعني مؤشرا على أنه ما يحدث الآن هو ارتفاع غير مسبوق في حدة التراشق ما بين البلدين عسكريا، ولا أعتقد أنه يمكن وقف هذه الحرب إلا باقتناع كلا الطرفين أنه لا أمل في أن يتغير موقف الطرف الآخر.
1: نعم، وما خطورة اتهام ألمانيا رسمية لروسيا بالوقوف وراء محاولة استهداف مطار لايبزيغ، خصوصا مع استخدامه لأغراض لوجستية وعسكرية؟
0: يعني أعتقد أنه التجربة خلال ال4 سنوات استخدام المسيرات يمكن أن يتم ليس بالضرورة من الأراضي الروسية، ولكنه يتم بالتنسيق مع روسيا أو بطلب من روسيا من دول حليفة مثل دول بحر البلطيق الخاضعة لروسيا، يعني يمكن أن يعني تتحول إلى أماكن لإطلاق المسيرات وتكون في صورة أنه ليست روسيا هي المعتدي المباشر. إذن ضرب ألمانيا، لأن ألمانيا هي التي تقود الاتحاد الأوروبي في اتجاه يعني تمكين أوكرانيا من الصمود في هذه الحرب، ولدى الألمان اعتقاد ولدى الأوروبيين أيضا اعتقاد بأنه كذب روسيا لحرب أوكرانيا سيكون خطر أمني كبير على أوروبا كلها، وربما يشجع روسيا على مزيد من المغامرات ضد الدول الأوروبية.
1: نعم، وهل يمكن أن يؤدي هذا التطور إلى تصعيد مباشر بين روسيا والناتو؟
0: يعني لا أعتقد في ذلك، لأنه عن الميثاق الناتو تحديدا لابد من أدلة تكون واضحة بأن الهجمات جاءت من جانب دولة أخرى مثل روسيا، في دولة عضو في حلف الناتو مثل ألمانيا، فهذا الأمر غير متوفر، لا يمكن إثبات أن الطائرة المسيرة أتت من روسيا، هو اتهام إنها يمكن أن تكون مطاطئة. إذن لا يمكن استغلال ميثاق الناتو في توجيه ضربات لألمانيا من بواسطة حلف الناتو. الأمر الثاني إنه هذه ضربة يعني تعتبر محدودة، ليست ضربة كبيرة، ليست حرب بالمعنى الذي يقصده ميثاق الناتو، وبالتالي لا أعتقد أن التصعيد محتمل ما بين الناتو وما بين روسيا في المرحلة المقبلة.
1: نعم، وما حقيقة التقدم الروسي على الأرض، وهل هو تقدم استراتيجي أم مجرد مكاسب محدودة ومكلفة؟
0: بطبيعة الحال يعني روسيا تقول أنها استولت على مناطق جديدة وحوالي 270 كيلومتر من شرق أوكرانيا، لكن كل التقديرات أن ذلك لن يؤثر في الميزان الحرب الدائرة ما بين الطرفين، ولا يمكن حسمها عن طريق أخذ بعض الكرة التي لا قيمة استراتيجية لها. وبالتالي أعتقد أنه ربما مبالغة من جانب بوتين للتغطية على شعوره بالتقصير تجاه حماية الداخل الروسي ومحاولة كسب الرأي العام داخل روسيا بأننا قادرين على الاستيلاء على أراضي وأننا يعني يجب أن نقدم بعض التضحيات، لكن أعتقد أنه لا يوجد تغيير في الميزان الاستراتيجي ما بين البلدين حتى الآن.
1: نعم، بالنسبة للتفاوض، هل من الممكن أن نرى في المستقبل القريب حل لهذه الأزمة، أم أن التصعيد الحالي يبعد هذه الفكرة؟
0: يعني حتى الآن أعتقد أنه انشغال الولايات المتحدة الأمريكية وهي عامل مهم في عملية يعني تسهيل مسألة التفاوض، الولايات المتحدة نفسها منشغلة بحربها مع إيران ومحورها، وبالتالي ليست هناك بيئة صالحة لاستئناف المفاوضات. وبوتين حسمها في قمة شنغهاي عندما قال أنه يعني احتمالات نجاح المفاوضات ليست كبيرة، وأنه يراهن فقط ولم يقولها بشكل مباشر، يراهن على أن يكون هناك تدخل من الأوروبيين ومن الأمريكيين لكي يكون هناك مفاوضات. أما هو يقول إنني لا أتفاوض مع الإرهابيين، ويقصد أنه لا يتفاوض مباشرة مع أوكرانيا بل يتفاوض مع من يقدمون المساعدات لأوكرانيا، ويقصد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، وما هو الدور الذي تستطيع الولايات المتحدة أن تلعبه في فرض أو رعاية تسوية بين موسكو وكييف؟
0: يعني سبق لرئيس ترامب بالفعل المحاولات أنه يعني يصل بالاتفاق في بداية الولاية الحالية لي، لكنه لم ينجح، وأحيانا كان يكل الاتهامات لأوكرانيا وأحيانا أخرى يكل الاتهامات لروسيا، ولكن في كل الأحوال أعتقد أنه السبب

0: كويسي انه الولايات المتحده لن تتدخل في هذه المرحله، هو انشغالها كما ذكرت منذ قليل بالحرب مع ايران. يعني ربما تكون التسويه في ايران وفي المنطقه الشرق الاوسط مدخل جيد لتسويه في الحرب الاوكرانيه الروسيه، ولكن هذا امر غير محتمل على المدى المنظور.
1: نعم، وهل الاعتراف بالسيطرة الروسية على بعض الأراضي يمكن أن يكون ثمنا لإنهاء الحرب أم أنه سيخلق سابقة خطيرة؟
0: يعني أعتقد أنه لا يستطيع رئيس بوتين أنه يخرج من الحرب الآن. يعني هو وعد شعبه في فبراير 22، يعني منذ 4 سنوات وعدوا بأنه يعني ينتصر في هذه الحرب سريعا، ولكنه لم يفعل. عندما يعني يأتي ويقول نهينا الحرب بعد 4 سنوات، ولكنه على الأرض أوكرانيا ما زالت قائمة، لم يغير النظام فيها كما كان يعد، الضربات التي وجهت إلى روسيا في الداخل والخسائر التي يعني تكبدتها، وأيضا العقوبات الكبيرة التي تلقتها من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كل ذلك سينعكس بنوع من الغضب بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة في الموارد البشرية داخل روسيا. أعتقد أن الحساب سيكون عسير شعبيا على بوتين لو انسحب الآن من هذه الحرب بدون تحقيق نصر كاسح وواضح على أوكرانيا.
1: نعم، أمام هذا التصعيد ما هو السيناريو برأيك الذي يمكن أن يؤدي إلى تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو؟
0: يعني إذا لم تقم روسيا بالهجوم، بمعنى هجوم يعني شن حرب قوات تغزو على الأرض، هجمات بالطائرات مستمرة، يعني لا نستطيع أن نأخذ حادثة المسيرة على أنها يمكن أن تفاعل أي البند الخاص بالدفاع المشترك ما بين أعضاء حلف الناتو، لابد من أن تكون حرب، والحرب تعني بوضوح أن يكون هناك غزو أو أن تكون ضربات متوالية لمدة أيام أو أسابيع جوية على الدولة. ولكن حتى هذا الوضع لم يحدث حتى الآن، وأعتقد أن روسيا يعني ليست يعني في عجلة أنها تدخل في عجلة من أمرها أنها تدخل في هذا المسار في هذه اللحظة.
1: نعم، إذا استمرت الحرب من دون حسم أو اتفاق فكيف يمكن أن يبدو المشهد العسكري والسياسي في المستقبل؟
0: يعني الجميع الآن يفكر فقط في خفض التصعيد المتبادل بين الطرفين. عندما تشتد يعني موجة قتال كبيرة وتكون غير حاسمة في معظم الحروب حتى تاريخيا، يكون الهدف هو خفض التصعيد وليس إنهاء المشكلة أو الوصول إلى حل نهائي. وبالتالي أعتقد المرحلة المقبلة هي محاولة تدخل من أطراف ربما تتوسط من أجل خفض التصعيد وليس إنهاء الحرب، وهذا هو يعني المسار الوحيد الممكن الآن. أما الحديث عن اتفاقات أو الدخول في مفاوضات ووقف القتال بشكل مؤقت فهذا أمر مستبعد تماما.
1: بهذا نكون وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة. تقبلوا تحيات محدثكم فاجر حسيني والمخرج علي صفر. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة

المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصيني.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

أهلا بكم. 15 حقيقة عن الذكاء العاطفي قد لا يخبرك بها أحد. أذكى رد عاطفي في كثير من الأحيان هو الصمت. ما يزعجك في الآخرين قد يكشف عن أمور تحتاج العمل عليها في نفسك. التعاطف بدون وضع حدود يمكن أن يتحول إلى ضرر ذاتي. الذكاء العاطفي يظهر بشكل أوضح في مواجهة الرفض أكثر من تحقيق النجاح. امتلاك الذكاء العاطفي يعني تفضيل الصدق على الراحة. كلما كنت تفهم الناس بشكل أفضل زادت حاجتك إلى قضاء وقت مع نفسك. ذكاؤك العاطفي ينخفض عندما تكون جائعا متعبا أو تحت ضغط. الجانب السلبي للذكاء العاطفي العالي هو السعي للكمال المفرط. إدراكك لعواطفك الشخصية أصعب من إدراكك لعواطف الآخرين. قراءة الروايات تعزز الذكاء العاطفي بشكل أفضل من كتب تطوير الذات. يصبح من السهل ملاحظة التلاعب، ولكنه يصبح أصعب تجاهله. أغلب الناس لا يبحثون عن حلول بقدر ما يبحثون عما يستمع إليهم. الأمر لا يتعلق بعدم فقدان السيطرة، بل بمدى قدرتك على استعادة التوازن بسرعة. لا يمكنك التحكم في مشاعر الآخرين، ولكن يمكنك التحكم في رد فعلك تجاهها. أن تكون صادقا مع نفسك ومع الآخرين أهم بكثير من محاولة كسب إعجاب الجميع. أهلا بكم. ملخص لك

كتاباً للتحدث مع الآخرين بلباقة. استحوذ على انتباه جمهورك وكن مصدر الإلهام لدورثي ليدز. أول خطوات الحديث بلباقة: الإعداد الجيد للحديث الفعال. يتطلب تحديد الهدف، معرفة اهتمامات الجمهور، جمع المعلومات ودعم الموضوع بالحقائق والقصص. يجب تقسيم الحديث إلى فقرات متسلسلة وتجهيز وسائل الإيضاح والاهتمام بمقدمة جذابة وخاتمة قوية. من الضروري التدرب على اللقاء، تحضير المكان، المعدات اللازمة. يخصص 50% من وقت التحضير لإضافة عناصر تجعل الحديث حيوياً وجذاباً. كسر حاجز الخوف من التحدث أمام الجمهور. الخوف من التحدث أمام الجمهور يؤثر سلباً على الأداء، يقلل من الثقة، لكن يمكن التغلب عليه باتباع نصائح فعالة. من المهم أن يخلق المتحدث صورة ذهنية إيجابية ويمارس التنفس الصحيح والاسترخاء التدريجي لتخفيف التوتر. التدريب الجيد يقلل الخوف ويزيد الثقة. النجاح يحب الاستعداد، كما أن معرفة الجمهور والتركيز على توصيل الرسالة يساعد على تجاوز الخوف. يجب أيضا أن يتذكر المتحدث أن الخوف طبيعي ولا يلاحظ غالبا، وإذا تم استغلاله كطاقة إيجابية يمكن السيطرة عليه بسهولة. التغلب على أشهر 6 أخطاء شائعة في الحديث. والأخطاء الشائعة التي يقع فيها المتحدثون تشمل عدم وضوح الهدف من الحديث، حيث يخلط البعض بين الموضوع والهدف، ولتجنب ذلك يجب التركيز على تحقيق الهدف الأساسي. كما أن نقص التنظيم يؤدي إلى فقدان الترابط بين الأفكار، لذلك من الضروري وضع مخطط واضح ومنظم. الإسهاب في التفاصيل يعتبر خطأ شائعا آخر، حيث يفضل الإيجاز لضمان عدم شعور الجمهور بالملل. كذلك نقص الأدلة مثل الأرقام والقصص يضعف الحديث. استخدام نبرة صوت رتيبة يؤثر على التفاعل، لذلك ينصح بالتنويع في الأداء الصوتي والتلوين. أخيرا، عدم مراعاة احتياجات الجمهور يمكن أن يقلل من تأثير الحديث، لذا من المهم تحليل الجمهور جيدا. تخطي أصعب نقاط الحديث. الافتتاحية تعتبر نقطة حساسة في الحديث، حيث يجب على المتحدث جذب انتباه الجمهور منذ البداية. لتحقيق ذلك يمكن استخدام مجاملات صادقة، طرح أسئلة، توظيف إحصاءات قصص مثيرة. الانتقال السلس بين الأفكار يعد أيضا مهما، يمكن تحقيقه من خلال كلمات انتقالية أو تغيير نبرة الصوت. أما الخاتمة فهي ضرورية لتقديم ملخص شامل وتحفيز الجمهور، يجب ربطها بالافتتاحية لضمان تماسك الحديث. أيضا على المتحدث أن يتدرب جيدا على الإجابة على الأسئلة. أسئلة من؟ أسئلة الجمهور، مع الالتزام بالإفادة والارتباط بأهداف الأحاديث. إذن كيف تقدم حديثا فعالا؟ لجعل الحديث فعال ينبغي استخدام لغة بسيطة وواضحة. يفضل تجنب صيغة المبني للمجهول والعبارات التي تعطي انطباعا بالضعف مثل ربما وأظن. كما يجب التركيز على الكلمات الشائعة وتوصيل المعنى بأقل عدد من الكلمات. إذن استخدام كلمات ذات تأثير مثل حب ونتائج يسهم في جذب انتباه الجمهور. أيضا يجب مراعاة لغة الجسد، حيث ينبغي الوقوف بشكل مستقيم، توزيع النظر على الجمهور، الابتعاد عن الحركات المشتتة، واستخدام الدعابة بشكل مدروس يمكن أن يضفي حيوية على الحديث. إضافة إلى ذلك كله، يعتبر استخدام وسائل الإيضاح المرئية من العوامل المهمة، حيث تعزز من قدرة الجمهور على التذكر بنسبة تصل إلى 50%. من كتاب فن التحدث مع الآخرين بلباقة.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها.

قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

هذا الكتاب يساعدك على تحويل ألمك إلى طاقة للتغيير والنمو. قوانين التحرر من الصراع النفسي، أهم المهارات الصلبة والناعمة للنجاح. هي المهارات التي تكتسبها، وهي المهارات الصلبة من خلال الدراسة، الشهادات أو التدريب العملي. هذه المهارات تعتمد على المعرفة والخبرة التقنية، وأفضل 10 مهارات: تطوير البرمجيات، الحصول على الشهادات والمؤهلات، الذكاء الاصطناعي، الشبكات والاتصالات اللاسلكية، التسويق الإلكتروني وتحسين محركات البحث، تحليل الأعمال، تعلم اللغات الأجنبية، تعلم الآلة، الأمن السبراني وتحليل البيانات. فيها كما يقال المهارات الناعمة، هي المهارات الشخصية التي تساعدك على العمل بفعالية مع الآخرين، وتشمل صفاتك ومسؤوليتك وأسلوب تعاملك مع التحديات. وأفضل 10 مهارات: قدرة على التواصل، حل المشكلات، إدارة الوقت بفعالية، اتخاذ القرارات، القيادة، التفاوض، التنظيم، والعمل بروح الفريق، والتفكير الإبداعي، والتكيف، والمرونة. مصيدة التشتت، ملخص لكتاب لجينيفر إيفر. يعد كتاب مصيدة التشتت للكاتبة الأمريكية جينيفر إيفر دليلاً عملياً، كما يراه البعض، واقعياً يساعد الأفراد على فهم ظاهرة التشتت الذهني التي باتت واحدة من التحديات الرئيسية في عصرنا الحالي. كما يقول، يعالج هذا الكتاب الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، والتي تنتج عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا مثل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهلك قدراً كبيراً من طاقتنا وتركيزنا. مضمون الكتاب وأهدافه: يستند الكتاب إلى أبحاث رائدة في مجال علمي النفس وعلم الأعصاب لتوضيح آليات الدماغ التي تؤدي إلى التشتت، وكيف يؤثر ذلك على الأداء اليومي والصحة العامة. يقدم الكتاب استراتيجيات مدروسة لتحسين الانتباه واستعادة السيطرة على الوقت والطاقة، والنصائح العملية للتغلب على التشتت. يشدد الكتاب على أهمية تحديد أهداف واضحة ومحددة، مما يساهم في تقليل التشتت والتركيز على الأولويات الأكثر أهمية. إذن إدارة الوقت بفعالية، يوفر الكتاب نصائح لتنظيم الوقت بشكل محكم، مثل تقسيم المهام اليومية وتحديد أوقات مخصصة لإنجاز الأنشطة ذات الأولوية. كما يركز هذا الكتاب على أهمية الحد من استخدام التكنولوجيا، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد مصدرا رئيسيا للتشويش وفقدان التركيز. أيضا يشير هذا الكتاب إلى الدور الإيجابي للنشاط البدني المنتظم في تحسين الصحة العقلية والجسدية، مما يعزز التركيز والإنتاجية. يعد النوم الجيد عنصرا أساسيا في استعادة الطاقة الذهنية والتقليل من التشتت، وهو ما ينعكس إيجابا على الأداء اليومي، ويدعو إلى الاستفادة من دعم الأصدقاء والعائلة، إلى جانب طلب المساعدة من المتخصصين عند الحاجة لتحسين الصحة النفسية. مصيدة التشتت ليس مجرد كتاب كما يراه البعض عن التغلب عن التشتت الذهني، بل يراه البعض هو دعوة لإعادة النظر في طريقة عيشنا اليومية وإعادة صياغة علاقاتنا بالتكنولوجيا. يضع هذا الكتاب قارئ على طريق تحقيق حياة أكثر تركيزاً وإنتاجية، مع التأكيد على أهمية التوازن بين الصحة العقلية والجسدية. هذا الكتاب ربما يكون ملائم لكل من يبحث عن خطوات عملية لتحسين جودة حياته واستعادة السيطرة على ذهنه ووقته في ظل عالم مليء بالتحديات والانشغالات. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير. إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الأعزاء، نفتح معكم اليوم صفحة من صفحات الأدب الخليجي لنقترب من سيرة شاعر كويتي جمع بين الفكر والإبداع. إنه الشاعر خالد الفرج المعروف بلقب شاعر الخليج.

بالكتاب ثم بالمدرسة المباركية، أظهر نبوغاً مبكراً حتى أصبح من أوائل من قاموا بتدريس زملائه فيها، ثم واصل تعليمه بالمطالعة والاجتهاد حتى كون ثقافة واسعة انعكست لاحقاً في شعره وكتاباته. ومع اتساع طموحه غادر إلى مدينة بومباي في الهند عام 1922، وهناك انغمس في التجارة والثقافة معاً، تعلم الإنجليزية والهندية واطلع على حضارات جديدة غذت فكره الشاعري. وفي تلك المدينة أسس المطبعة العمومية لتكون بداية حضوره في عالم النشر، وأخذ يراسل الصحف العربية، فتشكل صوته الشعري والفكري المميز تدريجياً.

ولم تتوقف رحلته ونشاطه عند الهند، إذ انتقل إلى البحرين، وهناك كتب مقالات جريئة هاجم فيها الاستعمار الإنجليزي ودفع ثمن مواقفه. قبل أن يعود إلى الكويت ألف قصيدته الشهيرة الغرب والشرق، التي أثارت إعجاب النخب الثقافية، حتى لقبه الأديب محمد علي الطاهر بشاعر الخليج.

أما في تجربته الشعرية فقد تنوعت موضوعاته بين السياسة والمجتمع والفلسفة، فامتاز شعره بجرأة الطرح وعمق الفكرة. كتب قصائد مثل إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة فلسطين، كما ألف أعمالاً بارزة منها الملحمة الشعرية، أحسن القصص، وكتاب الخبر والعيان في تاريخ نجد، إلى جانب ديوان النبض وديوان خالد الفرج، اللذين يعكسان عبقريته. ولنستمع الآن إلى أبيات من قصيدة عيد بلفور، وهو يرفع صوته دفاعاً عن قضايا أمته فقال: بلفور، إن اليوم عيد، فالبس له الثوب الجديد، وعليك إكليل السعادة في أكاليل الورود. وحين توفي خالد الفرج عام 1954 في دمشق لم يتوقف صداه، فقد زرع في أعماقنا إرثاً حياً في كلماته التي حملتها الأجيال القادمة، وأثبت أن الشاعر الحقيقي هو من ينطق قلمه عن مبادئه، ليبقى خالد الفرج رمزاً من رموز الصمود الأدبي في الخليج.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: خالد صالح غنيم لغنيم. ولد المرحوم بإذن الله تعالى خالد صالح غنيم لغنيم في فريج الغنيم بالحي القبلي بمدينة الكويت عام 1911 ميلادي، والتحق منذ طفولته المبكرة في المدارس الأهلية وتعلم اللغة العربية والقرآن الكريم، ثم واصل تعليمه في المدرسة المباركية، وكان ممتازاً في مادتي الحساب والرياضيات. وفي 18 من عمره أصبح مشرفاً على السفن التي تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، وتولى مهمة إدخال هذه السفن إلى المراسي أو ما يسمى بالنقعة، بالإضافة إلى مسؤولية الإشراف على توزيع وبيع المياه في بداية الثلاثينيات من هذا القرن. ركب المرحوم خالد الغنيم البحر وأصبح أستاذاً على السفن التي تذهب إلى الهند وشرق أفريقيا للتجارة، ثم أصبح نوخذة وتولى قيادة سفن السفر التجارية، وكان على دراية تامة في شؤون البحر والخطوط الملاحية وقراءة الخرائط البحرية واستخدام الأدوات البحرية التي لا يستغني عنها كبار النواخذة. واستمر برحلاته التجارية البحرية حتى عام 1937 ميلادية، حتى ترك البحر. عمل بعد ذلك لدى تاجر الكويت المشهور ثنيان الغانم، حيث أصبح مشرفاً ومسؤولاً عن سفنه التجارية، بالإضافة إلى إدارة أعماله التجارية والواسعة النطاق. في عام 1956 افتتح المرحوم خالد الغنيم مكتباً تجارياً، وتخصص بالإضافة إلى أعماله التجارية الأخرى بالإسمنت والحديد والخشب. وفي بداية عام 1957 تم تعيينه مدير عام لدائرة الأشغال العامة، ثم ترك العمل الحكومي في عام 1961. في سنة 1963 انتخب نائباً في أول مجلس نيابي في الكويت، وشارك في جميع المجالس النيابية حتى عام 1976. خلال عمله بالمجلس وتوليه الرئاسة شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، وترأس الوفود البرلمانية لمعظم الدول العربية والقارتين الأمريكيتين وبعض دول شرق آسيا مثل اليابان والصين، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش في البلاد أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران. الأردن يعلن تعرضه لاعتداء بعدد من الصواريخ الباليستية القادمة من إيران. الولايات المتحدة تعلن نجاح موجة جديدة من الضربات على إيران واستهداف مواقع للحرس الثوري وقدرات بحرية ودفاعية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول أن أكثر من 10 دول أعضاء مستعدة للمساهمة في مهمة لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية. الرئيس الروسي يعلن انفتاح موسكو على محادثات جديدة بشأن أوكرانيا، ويؤكد تقدم القوات الروسية شرقا، والناتو والاتحاد الأوروبي يتعهدان بالوقت.

0: للوقوف إلى جانب ألمانيا في مواجهة التهديدات الروسية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: ورفعنا لك ذكرك، ثم قال فإن مع العسر يسرا، لأن ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من بلاء كان شديدا، ومع ذلك مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، بعد ذلك تفرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. هنا

أن يحققنا وإياكم بهذه المعاني، وأن يزيدنا بصيرة وقبولا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المقربين. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين.

حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والعنف. أبناؤنا مسؤولية وأمانة. رخص نشاطك، خطواتك صح. حماية استثمارك بالالتزام بأنظمة ولوائح بلدية الكويت، لأن ترخيصك أمان لنشاطك. لتتحقق الاستدامة والنمو والأمان لنشاطك، فالالتزام بالأنظمة حماية للاستثمار.

تحفل الوثائق العدسانية بالعديد من المسميات والمصطلحات العمرانية القديمة، والتي يكاد يختفي معظمها من سجلات العقار والبيع والشراء في زماننا هذا. ونظراً لأهمية هذه المصطلحات في قراءة الوثائق العدسانية وغيرها، فقد أفرد مركز البحوث والدراسات

الكويتية في مقدمة إصداراته معالم مدينة الكويت القديمة، شرحا لتلك المصطلحات والمراد منها. الرفاعي وابن شرف والشحنان. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى 15 من شعبان من عام 1330 هجرية الموافق لعام 1912 ميلادية، نجد إقرارا ببيع حوطة واقعة في محلة الكوت، وتذكر الوثيقة طرفي المبايعة وهما الرفاعي وابن شرف، وجاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع عيسى بن شرف وأخوه شرف من حامل هذا الكتاب السيد ياسين بن السيد عبد الوهاب بن السيد حسين الرفاعي، وهو أيضا قد اشترى منهما ما هو ملكهما إلى حين صدور هذا البيع منهما، وهو الحوطة الكائنة في محلة الكوت. ثم تذكر الوثيقة حدود الحوطة المباعة، ويذكر مركز المخطوطات والتراث والوثائق في كتابه الوثائق الأصلية أن البيت آلت ملكيته فيما بعد إلى عبد الله ومبارك أبناء ساير الشحنان. وبذا فإن هذه الوثيقة وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني ترتبط بأسماء ثلاثة من العوائل الكويتية، هي الرفاعي وابن شرف والشحنان.

وفي اللهجة الكويتية تطلق كلمة حوطة على الأرض المسورة بحائط، سواء كانت خالية أو تشغلها مزرعة، وتستخدم عادة للراحة والاستجمام أو تكون مخزنا لصاحبها. وقد شاع استخدام هذا المصطلح في الوثائق العدسانية الصادرة في النصف الأول من القرن العشرين. بن قميزان والملا صالح. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى 27 من رمضان من عام 1340 هجرية الموافق 1922 ميلادية، نجد إقرارا ببيع منزل، حيث ابتاع الملا صالح بن محمد الملا من محمد بن قميزان بيتا يقع في محلة مسجد الملا صالح بثمن قدره 675 ربية. ثم تذكر الوثيقة حدود المنزل، إذ يحده إلى الغرب والشرق حوطتان لمحمد بن عبد الله بن نصر الله، وإلى الشمال الطريق فيما يحده إلى الجنوب بيت محمد القديري. الوثيقة تحمل توقيع القاضي عبد الله بن خالد العدساني، وهي مضمنة في كتاب الوثائق الأصلية الصادر عن مركز المخطوطات والتراث، وجاء فيه أن هذا البيت قد آلت ملكيته إلى مساعد العبد الله الساير، وذلك في 6 من رمضان من عام 1362 هجرية الموافق 1943 ميلادية. وأما فريج الصالحية فقد نشأ بعد حرب الجهراء، وسمي نسبة إلى مسجد الملا صالح سكرتير الحكومة، وكانت المنطقة تسمى الصيهد، وهي تضم قصر نايف ومقبرة نايف التي تحد الفريج إلى الجنوب، ويحده من الشرق ساحة الصفات، ومن الشمال شارع فهد السالم، وهو الذي يفصل الفريج عن باقي فرجان جبلة. ويمتد الشارع من بوابة الجهراء غربا حتى ساحة الصفات شرقا، وكان في الجهة الغربية من الشارع بعض المزارع التي يطلق عليها اسم أكوات جمع كوت، وقد اندثرت في وقت لاحق.

أسهلي وابن مشعل والرفاعي. وفي وثيقة عدسانية أخرى ترجع إلى عام 1929 ميلادية، نجد إقراراً بشراء أرض لضمها إلى المستشفى الأمريكاني للتوسعة. الوثيقة تحمل توقيعاً للشيخ أحمد الجابر الصباح، وتعود إلى عام 1348 هجرية، الموافق لعام 1929 ميلادية. وتوضح الوثيقة أن ورقة الأرض التي هي محل النظر قد ضاعت، وأن شاهدين تقدما إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح ليشهدا أن الأرض هي ملك إبراهيم بن مشعل، اشتراها من الشيخ مبارك الصباح، ثم بنى حولها سورا، ثم قسمها نصفين، نصف باعه على السيد ياسين بن السيد عبد الوهاب الرفاعي، وربع منحه لعبد العزيز بن محمد السهلي، وربع بقي معه لم يبعه على أحد. وتصف الوثيقة التي يريدها الباحث باسم اللغاني حدود الأرض بشكل واضح، وتشير إلى الأملاك التي حولها. وينتهي اللغاني في قراءته لهذه الوثيقة إلى نتيجة مؤداها أن الجمعية الأمريكية التي تمتلك المستشفى كان لها مبنى وملكية مجاورة لأرض بن مشعل، ويبدو أنه تمت كتابة هذه الوثيقة لتمكين إبراهيم بن مشعل الذي ضاعت ورقة ملكيته للأرض من بيع الربع المتبقي من الأرض لتوسعة المستشفى الأمريكاني.

0: داري استغاثة الآن. استلم. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة
0: الله. العافية. إجازة والدكتور.
1: إجازة.
0: والدكتور. احنا صايدة عندك الرادار على سرعة 135 على سرعة الشارع المية حجز مرتفع. حاول تحجزها عندك بالبيت ولا عندنا مكراج حجز المرور.
1: لا بحجز المنزل.
2: اعتمدت الإدارة العامة للمرور استخدام جهاز الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفة الحد وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة على أن يبدأ العمل بالنظام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026، ويتم تركيب الجهاز على المركبة في موقع ارتكاب المخالفة، فيما يبدأ احتساب المدة في تمام الساعة 12 في منتصف الليل من اليوم ذاته لإتاحة الوقت لإيصالها إلى الموقع المحدد، وتبلغ رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير إضافة إلى رسوم أرضية قدرها دينارين عن كل يوم. كما يمكن تحويل المركبات الموجودة حالياً في كراج حجز المرور إلى النظام المنزلي لاستكمال المدة المتبقية، بما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الإجراءات. وعند انتهاء المدة سيصل المخالف إشعار بتطبيق سهل لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة ومراجعة إحدى مراكز حجز المركبات الذكي. وتهيب الإدارة العامة للمرور بالإخوة قائدي المركبات الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزاً للأمن والسلامة المرورية.

0: يعني ما حدش جه من أهله خالص؟
1: ما عنده أحد، ولده وحيدة توفى مع زوجته في حادث. وايا يما لو تشوفينه حالته تعور القلب. الله يعينه. زين ليش ما يخلي الخالة تشيل عنه الحمل ويرتاح؟ مو سهل علي يمك، كلش مو سهل. انتي لو تشوفين لهفته على احفاده يحبهم يموت عليهم. المشكله ان انا متاكده ان الخاله راح تكسب القضيه، ولو كسبتها يما على راح يصير في هالريال، يمكن ما يقدر يعيش.
0: انا شايفه في عينيكي حاجه تجاه الراجل ده. ممكن اقول لك اقتراح؟
2: قوة يا حلوة، شلونك؟
3: زينة الحمد لله.
2: يدك موجود؟
3: اي.
4: يا هلا ويا مرحبا.
3: يا هلا عمي.
4: يا حي الله مني.
2: الله يحييك. سلام.
4: نور بيتنا.
3: منورك عمي.
4: ايش تشربين ابوي؟
3: مشكور عمي، ما ابي اتعبك.
4: لا ما ابي اتعب، عندنا ماكينة تسوي كل شيء وتعرف لها رقودة.
3: اي. سلام. بسوي لك كابتشينو، اوكي؟
2: اوكي. انا اليوم جاية أبي أكلمك بخصوص الإهال وخالتهم، يمكن أقدر أساعدك.
4: يا ليت والله، جزاك الله خير، الأمل فيش بعد الله.
2: بس عمي بالأول أبي أسمع رأيهم، هم يبي يتمون عندك ولا يتمون عند خالتهم؟
5: ما نبي أحد، نبي يدي، حتى لو ما ودنا وانت الآن، إحنا الإهال مو زعلانين، حتى هو مو زعلان.
6: إحنا ما نقدر نعيش بدون يدي.
2: ورغد،
3: تطلب لي ميك اب اونلاين؟ انا الصراحه ما احب اعيش الا ويا يدي.
2: اذا كذي ان شاء الله اقدر اساعدكم وما نوصل للمحاكم. اذا تسمح لي عمي اتواصل مع خالتهم ونحل الامور بشكل ودي.
4: يا ليت والله، يا ليت. احنا والله ما احنا مال محاكم.
2: تمام متفقين. أقدر أخذ رقمها؟
4: رقمها؟ صراحة ما عندنا لها رقم ولا حتى عارفين عنوان بيتها.
6: يدي أكلم خالي.
2: خير إن شاء الله أقدر أجيب رقمها.
4: زارتنا البركة.
2: الله يسلمك عمي.
4: يا هلا ويا مرحبا.
2: مشكور عمي ما قدرت. أشوفك على خير إن شاء الله.
4: الله يبارك فيك.
2: باي. يلا باي. باي حبايبي. باي.
4: تعال تعال.
7: هم.
4: خالك هذا قد شفته؟
7: لا.
4: تعرف شنو نوع من آدمي؟
7: لا يدي، أنا بس ألعب مع ولد خال.
4: اسمع، لا يكون تجيب سيرته عند أحد، يكفي علينا مشكلة خالتك، لا تدخله وتزيد مشاكلنا.
7: إن شاء الله يدي، والله بعد ما يبصير تجدام أحد.
4: كفو.

0: عزة، ابسطي يا ستي، جبت لك العنوان بتاع الست الكنديه اللي انت طلبتيه مني.
1: شكرا.
0: على فكره انا تعبت فيه عشان اجيبه لك دوت، بس هو للاسف مفيش رقم تليفون.
1: مش مهم.
0: طيب عزه، يا ستي دي مش موكله عندنا في المكتب.
1: ايوه بس ملفها ضايع. بس شكرا قوي، انا مش هنسالك الجميل ده طول عمري.
0: لا ولا يهمك، اي خدمه.
1: الو. ايوه يا حبيبتي، قولي لي بقى هتديني كام واديكي عنوان البنت الخواجايه؟ طبعا يا حبيبتي، وانا اقدر اتاخر عنك؟ هبعتهولك حالا.
2: لا لا لا، تبعتي لي، قولي لي العنوان الحين، انا بالسياره بروح على طول. ايه، سلمية قطعة 5، الشارع اللي فيه الفرع. ايه عرفته، الفندق اللي بالزاوية. هذا شقق فندقية، متأكدة انه هذا عنوانها. يلا خلاص اوكي، الحين امرها. يلا يلا باي.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: لو سمحت، عندكم نزيله ساكنه في الطابق الثالث اسمها ماريا، صار لها اسبوع.
1: نقول لها مين حضرتك؟
0: صديقه اختك ايميلي.
1: ثواني.

0: حضرتك ما حدش بيرد، الظاهر ان هي ممكن تكون طالعه بره. لو حابه تبلغيها رساله او شيء.
1: حاضرين.
2: لا شكرا خلاص، اي وقت ثاني.
0: اهلا وسهلا فيك.
2: شكرا.

0: يا حي الله منيه،
1: الله يحييك عمي.
0: يا حي الله بنيتي بشري، ان شاء الله شفتيها.
1: والله عمي رحت لها بس ما لقيتها، اخاف انها سافرت او يمكن غيرت عنوانها.
0: شكرا الله.
2: سلام.
1: سلام.
2: هاي يدي نلبس.
0: بعدين بعدين.
2: شنو بعدين يدي؟ انت قلت لي معه، انا جيت راضيتك، مو كافي انت قلت لي معه، ما بعدين، ابي الحين.
1: ايش فيهم؟
0: لا لا ما فيهم شيء، ما فيهم شيء.
3: بلا فينا، نبي نروح وينترلاند، والاسبوع اللي طاف ما رحنا بسبة خالتي، وانت وعدتنا انك تودينا اليوم.
2: ايت وخربت علينا الطلعة، والحين انت جيت تختلف من الطلعة.
0: بس عاد عيب، روحوا داخل، يلا روحوا داخل.
1: عمي عادي اي معاكم؟
2: اي تعال تعال، يور ويلكم.
1: بي بس بشرطين، الشرط الاول تخلوني شوي انا ويتكم عندنا موضوع،
3: والشرط الثاني؟
1: الشرط الثاني تقنعوني يدكم اني انا اللي عزمتكم.
0: لا لا عاد هذه ما يصير.
3: وافق يدي وافق، تكفى بليز وافق.
0: لا لا عاد ما يصير، انا اللي عازمكم.
1: لا
4: وافق يدي وافق،
1: يا انا اللي عازمتكم او اطلع من موضوع ماريا.
0: لا لا عاد لا لا انا موافق.

0: اللي كله طاير.
1: نبي نلعب كل الالعاب.
0: لا نلعب الالعاب المسموحه حق عمرنا بس.
1: انا اقدر العب كل الالعاب.
2: اسمعوا كلام استاذه، العبوا بالالعاب المخصصه للاطفال فقط لا غير.
3: اهم شيء نركب الجندو.
1: لحظه هاي فايزاتي، اليوم انا واخواني ويدي والمحاميه الخاصه فينا وينترلاند. لا تنسون تتابعونا وانتوا بعد تلعبون معنا. يلا
0: يلا يلا يلا يلا يلا
1: يلا يلا يلا يلا.
4: مشوي على يدك.

0: تشوف مثلا بيت الرعب المهرجين
1: جديد.
0: هذا جديد، هذا واحد ثاني غير عن الاول.
2: زين
1: جديد. انا العب هذيك والله حلوه،
3: بس انا تعبت ما اقدر امشي اكثر من كذي.
1: يدي عندهم كرسي حق الكبار، تبي احنا ندزك؟
3: لا لا هي في الشر، ما احتاجه.
2: خلاص عمي انا اكمل معاهم، انت روح ارتاح في المطعم.
3: هاي الاخر شهد علشان لا تزعجكم، وانتم لا تزعجون الاستاذه.
2: ايش دعوه عمي ايش دعوه؟ لا ازعاج ولا شيء. لا تحاتي انا بكون معاهم ان شاء الله بنلعب، وانت ما تثق فيني؟
3: طبعا اثق فيك، هذيلا يبقى مثل عيالك.
2: لا تحاتي عمي بحطهم بعيوني.
3: يلا
2: يلا حبايبي
3: يلا شاهد.
2: وين اللعبه اللي قلت عنها؟
0: وين اللي قلت لي بيت الرعب؟ اول ما نروح بيت الرعب القطار هذا
2: اي لعبه تبيها؟
1: بيت الرعب هذيك.
2: انت اي لعبه الحين اشرت على اي وقت؟
1: هذه اللعبة.
0: يلا
1: انا ما بلعب بصور سناب.
2: لا حبيبتي لعبه يستانسي عقب صوري.
1: لا لازم متابعيني يعرفون شنو قاعد اسوي.
0: يلا لميا خل نروح نلعب.
2: لا حبيبي ما علي، انتوا روحوا لعبه وانا بتم معاكم. يلا تحت يلا ديروا بالكم. ها
0: تشو
1: انا ابي بنفسجيه
2: وانا بتخاطر
1: انا بوقف هنا. اوكي عطني عطني هنا وشكرا. يلا
4: بولي نو
1: اجين اجين
4: اجين
1: اجين. لا تطوفكم الاجواء، نار وشرار، صغار وكبار هني كلهم مستانسين في العاب جديده تشوق.
2: ركز يلا
1: ما راح اركز. الاجواء نار وشرار والالعاب خيال.
5: شلون تصوريني بدون اذن؟
1: ما صورتي.
5: بتكذبين بعد تكذبين.
1: وين
5: الحين مش هالسوق، الحين مش هيهم. يلا
1: خير.
5: هذه بنتك؟
1: اي بنتي.
5: شلون تخلي تصور الناس وانتي ساكته عنها؟ عندكم عادي؟
1: والله ما صورتها.
0: لا لا لا اختي لا اكيد مو عادي، بنية صغيره مستانسه بالاجواء وتصور يعني اللي تبينه احنا حاضرين نسوي لك اياه، بس اهم شيء لا تخربين يومك ولا تخربين وناستك.
5: انا ما ابي شيء، ابي تمسح الفيديو بس.
0: حاضر.
5: اعطيني تليفونك. اعطيني تليفونك.
1: ما صورت.
0: سكتي الحين خلاص. ده مسحت اختي.
5: اش اي مشكور جزاك الف خير. تعالوا
1: شنو
2: حبيبتي ادري تحبين السناب، تستانسين لما تصورين وعندك يكون متابعين ويزيدون الفولورز، بس لا تخليني المتابعين ياخذون كل يومك، الوقت اللي انت تقضينه مع اخوانك هو هذا اللي ما راح ينسي طول العمر، اللحظات الحلوه هذه. لكن السنابه اللي تصورينها حق متابعينك بعد ثواني راح ينسونها. فهمتني؟ ابيك دائما تنتبهين انت شنو قاعد تصورين، وتعرفين انت ليش قاعد تصورين، تتذكرين ان اي سنابه قاعده تصورينها ترى وايد ناس قاعدين يشوفونها، يعني ما فيها اي خصوصيه، فلازم تعرفين شنو تصورين ومتى تنزلين السنابه بكيفك انت مو بكيف المتابعين. فهمتني يا حبيبتي؟ الوقت اللي احنا نقضيه مع اهلنا واخواننا وعزوتنا اهم بوايد من الوقت اللي انت تصورين في سنابات حق ناس غرب، هذا الوقت ابدا ما يتعوض. فهمتيني؟ انا ما بش تزعلين مني، صوري كثر ما تبين بس فهمي انت شنو قاعده تصورين والوقت اللي قاعده تنزلين فيه سناباتك.
1: ان شاء الله.
2: يلا وين الضحكة الحلوة؟ وين ابتسامتك الجميلة؟ يلا خلينا نقوم، خلينا نقوم نروح لهم، يلا نبي نفوز اليوم، يلا يلا امشي.
6: يلا الحين نلعب ونفوز كل الالعاب، يلا
7: انا
6: يلا لا لعبي
7: انا
6: بعدين
7: شوي
8: واو برافو، انت طلعت مش بس محاميه، يور ا سوبر هيرو كمان.
2: شكرا، بس عفوا من تكونين؟
9: هذه خالتي.
8: هاي جايز، اي مست يو، هاو ار يو؟
2: اه هلا هلا والله تشرفنا.
8: كيفكم؟
2: ممكن اتكلم معك شوي في موضوع؟
8: اوكي يلا، I would love to.
2: يلا سعد دير بالك على اخوانك، ها انا شوي وياكم بكلمها بموضوع. رغد ديري بالك، ها يلا عيني عليكم انا. اوكي احنا قاعد هني. انا جيت الفندق ازورك بس ما لقيتك،
8: وانا جيت لهون ولقيتك. يمكن انا اشطر منك بالبحث.
2: صدق انت شلون دريتي ان احنا هني؟
8: مثل ما انت عرفتي الاوتيل تبعي وين. anyway شوفي، كان بدك تحكي معي؟
2: اي كنت ابي اكلمك بخصوص اليهال ويدهم.
7: هي شلون عرفت ان احنا هني؟
9: ممكن صدفة.
7: خرعتني؟
9: انا بعد والله حركاتها تخوف.
7: صدقني لمياء راح تخليها تسحب القضية.
8: لا ما اعتقد.
7: مبلا لمياء تعرف تقنع. يلا ابي العب بيت الرعب، جو!
9: زين زين. وشوي.

0: No way! أنا ما بتنازل عنهم. نصيحة إلي، ما تضيعي وقتك على هالقضية، لأنه أنا رح أربح غصب عن الكل.
1: أختي ماريا، هدي هدي هدي أعصابك. يعني أنا بس أبي أفهم، أنت ليش مصرة تاخذينهم من يدهم وهم يبون يعيشون معاه؟
0: لأنهم لإلي، وأنا رح أخذهم واحد واحد، مع القانون أو ضده.

0: ايش قالت لك؟
1: ها؟ لا عادي ولا شيء، ما قالت شيء. المهم شنو تبون نلعب الحين؟
2: ايه شلون عرفت ان احنا هني؟
1: صح.
0: اوه عرفتي ليش؟ مو كل شيء نصوره وننشره؟ ترى هي من متابعينك.
1: خلينا نقول حق جدي.
0: لا لا لا ما له داعي، بعدين يفكر ويتعب. لا تقول له شيء.
1: المهم يلا شنو تبونا نلعب الحين؟ اي لعبه نروح؟ يلا.
0: وين فهد؟
2: تو كان ورانا.
1: او فهد فهد
3: فهد
2: فهد
1: فهد
3: فهد
2: فهد
3: فهد
1: فهد
2: فهد
0: هو كان هني صح؟
2: فهد
3: فهد
1: فهد فهد فهد
3: فهد فهد فهد فهد
1: فهد فهد فهد
2: فهد
1: فهد

0: Varför?
1: Jag ser mamma.
2: Varför?

0: ها لقيتيه؟
1: لا شلون يعني؟ ما ادري وين راح، ما ادري وين راح.
2: هذه اختي، لو سمحتي اللي سويتيه ممنوع وتفضلي برا المنتزه بدون ازعاج.
1: انا ولدي ضايع، دشيت ادوره ما ادري وينه فيه.
2: ضايع؟

0: سجل عندك فهد حمد سعد، جسمه ضعيف وبشرته سمراء. اختي قلتي لي ايش طول الولد تقريبا؟
1: هطول ايه.
0: بس لا تحاتون، الحين بينادون على بالميكروفونات ويدورون على. قولي لي ايش تشربين؟
1: شكرا.
0: اجيب لك ماي؟
1: شكرا.
2: شبابنا الكرام، يجليك ذهبه الطفل فهد حمد 7 سنوات، مفقود في المستشفى. على معالجته التواصل مع مركز الفوضى. الساده زوارنا الكرام، يرجو الانتباه. زوارنا الكرام، يرجو الانتباه.
3: كثر كاتشب على البطاطا، يا هالي يحبون كاتشب.
2: على معالجته التواصل مع مركز الفوضى.
1: خلكم مني، انا بروح ادور، ماني قادره قعدة.
0: اختي طولي بالك، الحين بيلقوني.
1: طولوا.
4: تفضلوا معي.
1: احنا قوموا يلا.
3: انا مطمئن طالما انتم موجودين ان شاء الله المحل
1: امان. وينك فيه؟ انت وينك فيه؟ وينك فيه؟ وين رحت؟
5: ما رحت مكان، جيت عند يدي ترى يوعان بياكل.
1: انت شلون تخليني وتروح بكيفك؟
5: ترى عادي ادن.
3: فيكم خبصتونا؟ فهود عندي وانتم تنادون عليه بالميكروفون. انا خفت بعد الناس يظنون اني انا خاطفه ولا بايقه ولا.
6: الحمد لله على سلامته، تحتاجون شيء؟
1: مشكور. شكرا. اسفين على الازعاج. مشكور. انا اسفه عنه، بغيت اضيعه.
3: من اليوم ورايح ماني خايف عليهم يضيعون وانتي معانا.

My name is Ramadan. Welcome to Kuwait.

0: دار استغاثة الآن. استلم. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة
0: الله. العافية. إجازة والدفتر.
1: إجازة.
0: والدفتر. احنا صايدنا عندك الرادار على سرعة 135 على سرعة الشارع العليا حجز مطلوب. حاب تحجزها عندك بالبيت ولا عندنا كراج حجز المرور؟
1: لا بحجز المنزل.
2: اعتمدت الإدارة العامة للمرور استخدام جهاز الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفة الحجز وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة على أن يبدأ العمل بالنظام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026 ويتم تركيب الجهاز على المركبة في موقع ارتكاب المخالفة فيما يبدأ احتساب المدة في تمام الساعة 12 في منتصف الليل من اليوم ذاته لإتاحة الوقت لإيصالها إلى الموقع المحدد وتبلغ رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير إضافة إلى رسوم أرضية قدرها دينارين عن كل يوم كما يمكن تحويل المركبات الموجودة حاليا في كراج حجز المرور إلى النظام المنزلي لاستكمال المدة المتبقية بما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الإجراءات وعند انتهاء المدة سيصل المخالف إشعار بتطبيق سهل لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة ومراجعة إحدى مراكز حجز المركبات الذكي وتهيب الإدارة العامة للمرور بالأخوة قائدي المركبات الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزا للأمن والسلامة المرورية.

اللهم صل على محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض، وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم يا ربنا إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. حياكم الأخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نستلهم الفوائد والدرر من مشكاة خير البشر صلى الله عليه وسلم. وإن في طيات ورحاب مجالس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المتأمل في حالهم وأقوالهم ما يظهر له إلا قول الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. توقفنا إخوان الكرام مع سورة من سور القرآن، وحديثنا عن القرآن ليس حديثا يفترى، ليس يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو سنة أو سنتين، بل هو عمرك مع القرآن، روح الذي سماه الله عز وجل. الله جل وعلا سمى القرآن روحا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الروح يا أخوان الكرام لها أسرار. الروح كما قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي بين جنبك وهي في جسدك اختلف فيها المناطق، اختلف بها الفلاسفة، وتكلموا بها كلاما عظيما، ولكن لم يصلوا إلى شيء، لأن ما بين جنبك هذه الروح التي إذا نمت خرجت، وإذا استيقظت عادت. هذه الروح كما قال الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهناك عالم آخر في البرزخ، وعالم الأرواح فيها تنعم وفيها تعذب، وهذا علمها عند الله. إذا علم الإنسان ذلك كذلك، فليقف في تأمل في آيات القرآن. ذكرنا يا إخوان الكرام أن التأمل في قصص السابقين كما قال الله جل وعلا: فاقصص القصص، في عبرة ودلالة. انظر إلى قوم صالح وقوم هود وقوم شعيب، ومر الآيات: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا كفر. فلما فسقوا، فلما كفروا. إذن عقاب الله جل وعلا إذا جاء أهلك الجميع. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، نهلك، يعني الأمة تصاب بعقاب من الله عز وجل وعذاب، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.

حياكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم أخواني الكرام على الأمم السالفة وما أنزل الله عز وجل عليه من العقاب. لو تأملت في الأمم جميعا أن سبب عقابهم هم الذنوب والمعاصي، ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا

وأرسل الله عز وجل عليهم من الأمراض والبلايا، إلا فشفيهم الطاعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم. وهنا وقفة إخواني الكرام. الفاحشة إخواني الكرام هو من الفحش، وعادة لا تكون إلا في كبيرة من الكبائر. إذا ظهر وشاع الزنا وذاع الخمر وبدأ من الاقتراف بالذنوب والمعاصي، فهذه أمارة على أن الله عز وجل يهلك الناس جميعا. قال الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية، الآن يخبر الله جل وعلا في القرآن عن عقوبة من العقوب، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها، المترفين ممن ظنوا أن قادرون عليها، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وظن أهلها أنهم قادرون عليها، قادر على الدنيا، قادر على، لديه مال، لديه جاه، لديه منصب، قادر على كل شيء، يدخل هذا ويخرج هذا ويظلم هذا ويتعدى هذا، قادر عليها. أتاهم أمرنا ليلا أو نهارا. وهنا آية عظيمة جدا ينخلع إليها القلب. أمرنا في ليل أو نهار، أصبح حصيدة كأن لم تغنى بالأمس، يعني ما كانت أبدا. أين الأمم السالفة؟ أين الأمم السالفة التي كان بنيانهم يتفاخرون به، ينحتون من الجبال بيوتا؟ قالوا: من أشد منا قوة؟ أو لم يعلموا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة؟ فهذه الأمم كما قال الله عز وجل: وإذا أمرنا قرية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أخرى من العشر المتواترة أمرنا مترفيها، يعني كان أميرها ممن يأمر بالفحشاء والمنكر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، من نوح عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم قرية أهلكت ودمرت عن بكرة أبيها. كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ولذا يجب علينا إخوان الكرام أن نتواصل بالحق وأن نأمر بعضنا ببعض. المعصية لا يجهر بها، وأن نؤخذ على يد السفيه، لأننا كلنا في قارب واحد وفي مركب واحد. إذا رأينا السفيه يريد الماء يخرم في السفينة فلنأخذ على يده، إذا تركناه يخرم فسنغرق جميعا. هكذا الفحشاء والمنكر والمعاصي إذا ظهرت لابد أن نؤخذ على السفيه، ولابد أن يزجر، ولا بد أن تكون الحدود كما قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة في هذا القصاص، نعم، إذا طبقت الحدود كما قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه الأربع من أعظم الصفات التي يمكن لك في الأرض: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. أربعة أمور هي صمام أمان للمجتمعات، ويكون في ذلك هداية وصلاحا لهذا المجتمع المسلم.

بأفانين لغوية نتجول بين بساتين لغة الضاد، من شعرها إلى نثرها، من إملائها إلى أدبها، من بلاغتها إلى نحوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

0: ماما كفاية رحلة من واقعنا وسالفة من القلب. إحنا مو إعلاميين، إحنا أصحاب رسالة، وإحنا نؤمن بأن الإعلام يصنع الثقافة والوعي. قصصنا يرويها ناسها، شباب وشابات واعين بأهمية استقلاليتهم ويستخدمون التكنولوجيا لتطوير حياتهم. أولياء أمور حولوا تحدياتهم إلى قصص ملهمة. مع نخبة من الأطباء والمعالجين اللي داوون بعلم وبقلوب كبيرة. من قلب ماما كفاية أقول لكم إني أحبكم وايد، وخلونا نعيش الرحلة مع بعض.
1: ماما كفاية، شوفونا في هذه الأوقات.

0: بسم الله، أخوكم الباحث الدكتور زبل العتيبي، رئيس جمعية الطب البديل الكويتية. نتكلم الآن عن الطب البديل ودور الطب في دولة الكويت ووجود المعالجين الشعبيين منذ تأسيس دولة الكويت إلى وصول الإرسالية الطبية الأمريكية 1913. كان في فترة التأسيس الكويت كانوا كثير من المعالجين الشعبيين برزوا في ذلك الوقت في معالجات جدا مهمة ويحتاجها الناس في ذلك الوقت، وكان مركز إشعاع للمعالجات على مستوى الإقليم. كانوا يجون من كثير من الدول الخليجية إلى الكويت للمعالجات، لأن برزوا في معالجات مثل الكي، مثل الحجامة، مثل الفصد، مثل التداوي بالأدوية العشبية، بالتجبير الكسور، بالتهميز عن طريق التدليك الطبي لتصليح العمود الفقري والعظام، بالنسبة إلى التلقيح أيضا لما انتشر مرض الجدري استطاعوا أن يعالجون كثير من الأمراض هذه من خلال التلقيح. وكذلك برزوا في مجال العسل وسم العسل للمعالجات الشعبية، بالإضافة إلى الفصد، بالإضافة إلى الحليب ووزر الإبل لمعالجة الأمراض المستعصية. وكانوا كثير من الناس الحقيقة يجون يعالجون، بالإضافة إلى الأمراض النسائية اللي موجودة وانتشرت القابلات اللي تولد النساء. لذلك اكتملت الصورة في المعالجات الشعبية في الكويت من فترة التأسيس إلى 1913 قبل وصول الإرسالية. برز من المعالجات الشعبيات في الكويت أم خزام هدباء الحمدان والمعالجة هيا الجاسم، بالإضافة إلى المعالجة منيرة السبيعي. وبرزوا من المعالجين الكويتيين كثير من المعالجين الحقيقة، منهم أحمد القانم وخاصة في التجبير، وكذلك مساعد العازمي وخاصة في التلقيح، ومعالج كثير من أمراض الجدري في ذلك الوقت عندنا لما انتشر في الكويت، بالإضافة إلى عبد الرحمن وعبد العزيز المنيفي كذلك من المعالجين المشهورين، بالإضافة إلى عبد الله وعبد اللطيف العثمان أيضا أخوان وكانوا أيضا من المعالجين في هذا المجال، بالإضافة إلى عبد الإله القناعي، وخاصة هذا اشتهر في قضية الصيدليات العشبية، كان مهتم في الأدوية العشبية، بالإضافة إلى صالح العجيري المؤرخ والفلك الكبير، كان عملنا بحث معه في مجلة الطب البديل وكان يستعرض كثير من العلاجات في ذلك الوقت وكيف كان يعالج الحالات المرضية. بالإضافة إلى ذلك إن كان محمد عبد العالي العتيبي كان أحد أبرز المجبرين في الكويت، وكانت يستعينون فيه المستشفى الرازي في معالجة كثير من الحالات الصعبة، كان يكسر ويجبر، كان يعني متميز في هذا المجال. بالإضافة إلى الحاج رمضان كان من المعالجين الشعبيين المتميزين، بالإضافة إلى حمدان الحمدان أيضا كان متوفر، بالإضافة إلى عبد العزيز وأخوه عبد الرحمن المنيفي أيضا كانوا أيضا من المهتمين في الطب. هذه الشخصيات الحقيقة كان لها أثر بالغ في انتشار المعالجات الشعبية في الكويت وبروزها، إلى أن وصلت الإرسالية الطبية الأمريكية سنة 1913 وفتحت المستشفى الأمريكاني وبدأ الطب الحديث ينتشر، إلا أنه كان يستعينون في كثير من هؤلاء المعالجين، كانوا أيضا يسافرون للمعالجات في دول الخليج، وكانت الحقيقة مركز إشعاع الكويت لهذا الطب. لذلك إحنا الآن في الطب البديل نبي نعيد هذا الإشعاع والمركز العلاجي ونعمل نقلة نوعية للطب البديل إن شاء الله في دولة الكويت.
1: معكم دكتور وليد زادة، اختصاصي جلدي وتجميل، واليوم راح أتكلم لكم عن أنواع الليزر واستفاداته في الجلدية وأيضا في التجميل. طبعا الليزر لما نتكلم عنه هو شيء يعني موضوع كبير في مختلف المجالات الجلدية، سواء العلاجية أو التجميلية نستخدم الليزر. الليزر مبدئيا شنو هو؟ الليزر عبارة عن ضوء، عبارة عن ضوء مكثف ومع طاقة عالية، زين، لكن لها اختصاصات معينة ما راح أدش فيها. طيب شنو الأنواع الليزر اللي احنا نستخدمها؟ في عندنا أنواع كثيرة، لكن احنا نقسمها إلى نوعين اثنين. الليزر، كل أنواع الليزر اللي موجودة في كل العيادات، إما ليزر تبخيري أو ليزر غير تبخيري. شنو اللي نقصد فيه؟ الأنواع التبخيرية لما نستخدمها، زين، راح يبخر من الجلد، أوكي، يبخرها، خلينا نقول يحرقها نوعا ما، لكن كنترول طبعا، زين، وكذي راح نوصل إلى الإفكت اللي نبي، سواء نبي نزيل شغلة أو أن ناخذ إفكت ثاني. الأنواع الغير تبخيرية طبعا ما فيها تبخير، ما يبخر الجلد، زين، لكن يشتغل بطريقة ثانية، أكثر شيء بالحرارة، أوكي. طيب الأنواع التبخيرية خلينا نبلش فيها. شنو الأنواع التبخيرية؟ عندنا نوعين من الليزر اللي مشهورين جدا وإحنا نستخدمها بشكل يومي، يعني اللي هو ليزر ثاني أكسيد الكربون أو CO2، أكيد سامعين عنه وايد، وأيضا ليزر الإربيوم. هذولا من أقوى أنواع الليزر، نستخدمهم حق شنو؟ نستخدمهم حق أكثر شيء اللي يعني أغلب الناس عارفينه، الحفر والندب اللي تكون، سواء الحفر اللي تكون من حب الشباب أو الندب الجراحية أو أنواع الندب الحروق والشغلات هذه. فنستخدم ليزر CO2 أو ثاني أكسيد الكربون أو ليزر الإربيوم حق الشغلة هذه. بما أني ذكرت حب الشباب، زين، فعندنا الآثار الموجودة من حب الشباب مو بس حفر، في ناس عندهم آثار حمراء، يعني الحبوب راحت بقى عندنا شنو؟ الإحمرار بعد الحبوب. هني شنو نستخدم؟ نعم، عندنا أنواع الليزر اللي نستخدمها يسمونها ليزر الوعائي أو ليزر الأوعية الدموية، أو يسمونها البولس داي ليزر. هذا نوع خاص من الليزر حق الإحمرار الموجود في بعض بعد الحبوب. طيب النوع هذا من الليزر، بما أنه ليزر وعائي، مو بس حق الشغلة هذه، لها استخدامات ثانية أهمها نستخدمها في شغلة اسمها أو مرض اسمه الوردية. مرض الوردية، شنو مرض الوردية؟ مرض الوردية في عندنا إحمرار، في عندنا شعيرات دموية، في عندنا حبوب تطلع. فمن العلاجات المفيدة جدا هو الليزر الوعائي، ليزر الأوعية الدموية. ليزر الأوعية الدموية أيضا نستخدمها حق الوحمات الدموية اللي تكون مثلا في الأطفال أو حتى الكبار، حق أنواع أخرى من الشغلات اللي تكون دموية أو العروق أو الشعيرات الدموية في الوجه، نستخدم النوع هذا من الليزر. أيضا عندنا أنواع الليزر اللي نستخدمها حق الشعر، وهني أحب أقول لكم أن الليزر مو بس حق إزالة الشعر. طبعا عندنا ليزر إزالة الشعر الكل عارفة، عندنا أنواع من الليزر اللي تحفز نمو الشعر، يعني الناس اللي عندهم تساقط في الشعر هذولا نستخدم لهم النوع اللي الليزر التحفيزي. فاللي بقوله أن الليزر طبعا موضوع كبير في تقريبا كل مجالات الجلدية والتجميل، وهذا له استخدامات، وإحنا نستخدم أنواع مختلفة حسب حاجة المريض، حسب حاجة البشرة، وحسب التشخيص الدقيق اللي أول شيء نحط التشخيص وعلى أساسه نختار الليزر المناسب.

0: دار استغاثة الآن. استلم. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: يعطيك العافية. الله يعافيك. إجازة والدفتر.
1: إجازة.
0: والدفتر.

0: مثلا عندك الرادار على سرعه 135 على سرعه الشارع 100 حجز مرتبه، حاول تحجزها عندك بالبيت ولا عندنا مكراج حجز المرور؟
1: لا بنحجز المنزل.
2: اعتمدت الإدارة العامة للمرور استخدام جهاز الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفات الحد وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة على أن يبدأ العمل بالنظام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026، ويتم تركيب الجهاز على المركبة في موقع ارتكاب المخالفة، فيما يبدأ احتساب المدة في تمام الساعة 12 في منتصف الليل من اليوم ذاته لإتاحة الوقت لإيصالها إلى الموقع المحدد، وتبلغ رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير إضافة إلى رسوم أرضية قدرها دينارين عن كل يوم. كما يمكن تحويل المركبات الموجودة حاليا في كراج حجز المرور إلى النظام المنزلي لاستكمال المدة المتبقية، بما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الإجراءات، وعند انتهاء المدة سيصل المخالف إشعار بتطبيق سهل لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة ومراجعة إحدى مراكز حجز المركبات الذكية. وتهيب الإدارة العامة للمرور بالإخوة قائدي المركبات الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزاً للأمن والسلامة المرورية.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث، في حلقتنا الثانية من سلسلة محمد الفاتح. تكلمنا في الحلقة اللي طافت عن طفولته وتجربته الأولى بالحكم وهو بعمر صغير، وبعدها رجع أبوه السلطان مراد الثاني إلى العرش إلين توفى عام 1451، ورجع محمد للسلطنة مرة ثانية. ومن أول السنوات صار واضح أن القسطنطينية مو مجرد مدينة موجودة على حدود دولته، وإنما هدف قاعد يستعد له خطوة بخطوة. وفي ربيع عام 1453 انتهى وقت الاستعداد وبدأ الحصار. تحرك الجيش العثماني باتجاه القسطنطينية، وبداية شهر أبريل وصلت القوات إلى محيط المدينة. وبداخل الأسوار كان الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الحادي عشر يعرف أن المعركة هالمرة مختلفة. الإمبراطورية اللي يحكمها ما عادت القوة الكبرى اللي كانت عليها قبل قرون، وعدد المدافعين عن المدينة كان محدود مقارنة بالقوات العثمانية. ومع هذا كانت عندهم نقطة قوة استثنائية، الأسوار، أسوار القسطنطينية البرية المعروفة بأسوار ثيودوسيس، كانت عبارة عن منظومة دفاعية قوية تطورت على مدى قرون، خنادق وأسوار متعددة وأبراج تخلي أي جيش يهاجم من البر يواجه أكثر من حاجز قبل ما يدخل المدينة. وفي البحر كانت في مشكلة ثانية تنتظر محمد، وهي مشكلة القرن الذهبي، وهو الممر المائي اللي يمتد بمحاذاة المدينة، كان محمي بسلسلة ضخمة تمتد عند مدخله، والهدف منها منع السفن العثمانية من الدخول. هذا الشيء يعني أن المدافعين يقدرون يركزون جزء أكبر من قوتهم على الأسوار البرية طالما أن هالجهة البحرية محمية. محمد بدأ الحصار باستخدام المدفعية، المدافع العثمانية الثقيلة أخذت تضرب الأسوار، ومن أشهرها المدافع الكبيرة المرتبطة باسم أوربان. وهني لازم نكون دقيقين، المدافع ما كانت اختراع عثماني جديد، واستخدام البارود

والمدفعية كان معروف قبل هالحصار، لكن محمد استخدم المدفعية بصورة مكثفة ضمن خطة هدفها إحداث فتحات في تحصينات كانت مصممة أساساً بعصر سابق على انتشار هذا النوع من الأسلحة. لكن حتى المدافع الكبيرة كان عندها مشاكل، والمشكلة أن إعادة تلقيم بعضها ياخذ وقت، ونقلها وتشغيلها يحتاج جهد، والأسوار ما كانت تنهار من أول ضربة، والمدافعون كانوا يحاولون بالليل يصلحون الأضرار اللي تسببها القذائف خلال النهار. فأصبح الحصار معركة استنزاف، العثمانيون يضربون ويحاولون الاقتراب، والمدافعين يصلحون ويصدون الهجمات، وكل يوم يمر كان يحمل خطر على الطرفين. محمد يحتاج يحسم المعركة قبل ما توصل مساعدات خارجية أو تبدأ المشاكل داخل جيشه، والمدافعون يعرفون أن قدرتهم على تعويض الرجال والمواد أصبحت محدودة. وفي البحر حاول الأسطول العثماني يفرض ضغطه، لكن سلسلة القرن الذهبي ظلت عقبة رئيسية، وبمنتصف شهر أبريل تقريبا صار موقف كشف لمحمد أن السيطرة البحرية للحين مو كاملة. وصلت سفن تحمل إمدادات باتجاه المدينة، ووقعت مواجهة مع السفن العثمانية، لكن السفن قدرت بالنهاية تدخل إلى القرن الذهبي. بالنسبة لمحمد هذا الشيء كان مشكلة عسكرية ومعنوية، إذا استمرت السفن بالدخول ممكن يطول الحصار أكثر، وكل ما طال الوقت زادت احتمالات وصول دعم من الخارج، وكان لازم يلقى طريقة يخلي الأسطول العثماني يظهر داخل القرن الذهبي من غير ما يكسر السلسلة الموجودة عند المدخل. والحل اللي اختاره صار واحد من أشهر مشاهد حصار القسطنطينية. بدل ما تدخل السفن من البحر بالطريق المعتاد، راح تنتقل عن طريق ما كان المدافعون يتوقعون إن أسطول كامل ممكن يستخدمه من اليابسة. ومن هني بدت واحدة من أشهر عمليات الحصار. بما أن السلسلة تمنع الأسطول العثماني من دخول القرن الذهبي بالطريق البحري المعتاد، أمر محمد بنقل عدد من السفن عبر اليابسة من جهة البوسفور إلى داخل القرن الذهبي متجاوزا السلسلة. العملية الشهيرة هذه تمت في الليل في شهر أبريل عام 1453. جهز طريق بري تمر عليه السفن، واستخدمت وسائل تساعد على سحبها وتحريكها فوق الأرض. ولما أصبح اليوم كان جزء من الأسطول العثماني موجود داخل القرن الذهبي. هذه الخطوة ما حسمت المعركة بروحها، لكنها غيرت وضع الحصار. المدافعون اللي كانوا يعتمدون على أن القرن الذهبي جهة أكثر أماناً ومركزين عليها، صار لازم عليهم يوزعون قوتهم على مساحة أكبر من التحصينات، والعثمانيين صار عندهم وجود بري وبحري خلف السلسلة وقدرة أكبر على الضغط على المدينة من أكثر من اتجاه. مرت الأيام والحصار مستمر، المدافع تضرب الأسوار، والمدافعون يحاولون يصلحون الفتحات، والعثمانيين ينفذون هجمات ويحاولون الاقتراب من التحصينات. وجرت بعد محاولات لحفر أنفاق تحت الأسوار بهدف الوصول إلى داخل الدفاعات أو ضعفها، لكن المدافعين اكتشفوا عدد من هذه الأنفاق وواجهوها بأنفاق مضادة. ومحمد كان يعرف أن الوقت مو مفتوح له، كل ما طال الحصار زادت الضغوط على الجيش، ويبدأ السؤال يصير أكثر إلحاحا، هل تستمر المحاولة أو تنتهي مثل محاولات سابقة فشلت أمام أسوار القسطنطينية؟ ومع نهاية شهر مايو كانت أجزاء من التحصينات تعرضت لأضرار كبيرة، خصوصا بالمناطق اللي ركزت عليها المدافع، ومع هذا المدينة للحين هتقاوم. وقبل الهجوم الأخير حاول محمد الوصول إلى تسليم المدينة، لكن الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر رفض التخلي عنها، وبحسب الروايات التاريخية كان مستعد يستمر بالدفاع عنها
حتى النهاية. وفي تاريخ 28 مايو هدأت العمليات نسبياً استعداداً للهجوم الأكبر. داخل القسطنطينية تجمع المدافعون وهم يعرفون أن الهجوم القادم ممكن يكون الأخير، وخارج السور كان الجيش العثماني يستعد لعملية راح تستخدم فيها قوات متتابعة بهدف إنهاء الدفاعات وفتح الطريق أمام القوات الأقوى. وفي الساعات الأولى من يوم 29 من مايو 1453 بدأ الهجوم. تقدمت موجات من القوات العثمانية باتجاه الأسوار. القتال كان شديد والمدافعون قاوموا رغم قلة عددهم، وبعد ساعات من الضغط تمكن العثمانيون من اختراق الدفاعات في المنطقة البرية وادخلت القوات إلى المدينة. وخلال هذه المعركة قتل الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر. التفاصيل الدقيقة لطريقة مقتله مو محسومة واختلفت الروايات فيها، لكن المؤكد أنه مات خلال الساعات الأخيرة من الدفاع عن القسطنطينية. وبسقوط المدينة انتهت إمبراطورية استمرت بصور مختلفة أكثر من 1000 سنة منذ تأسيس القسطنطينية عاصمة للإمبراطورية الرومانية في عهد قسطنطين الأول. أما محمد الفاتح فدخل المدينة وهو بعمر 21 سنة، ومن هاليوم صار الاسم اللي عرف فيه بعدين محمد الفاتح. لكن فتح القسطنطينية ما كان نهاية قصته، وهني أحياناً تختصر السيرة بشكل كبير. نسمع عن السلطان الشاب والمدافع والسفن اللي مشت على البر وسقوط المدينة، وبعدها كان حياة محمد انتهت عند سنة 1453. لكن بالحقيقة كان أمامه تقريباً 28 سنة ثانية من الحكم، وبعد دخول القسطنطينية صار عنده تحدي مختلف تماماً عن تحدي إسقاط الأسوار. شلون يحول مدينة خرجت من حصار طويل إلى عاصمة لدولة تتوسع، وشنو راح يسوي بسكانها ومؤسساتها، وكيف راح يعيد بناء اقتصادها ويزيد عدد سكانها. وبهذا نكون وصلنا معاكم مشاهدين الكرام إلى نهاية الحلقة الثانية من سلسلة محمد الفاتح. شفنا بداية الحصار والمدافع ومشكلة القرن الذهبي ونقل السفن عبر اليابسة، وبعدها الهجوم الأخير وسقوط القسطنطينية في تاريخ 29 من شهر مايو 1453. في الحلقة القادمة بإذنه تعالى راح نبدي من اليوم اللي عقب الفتح، راح نشوف شلون تعامل محمد مع القسطنطينية، شلون بدأت تتحول تدريجياً إلى مركز الدولة العثمانية، وشنو السياسات اللي استخدمها لإعادة السكان والتجارة والحياة إلى المدينة. لأن فتح القسطنطينية صنع شهرة محمد، لكن اللي سواه بعد الفتح هو اللي راح يبين لنا شلون كان يفكر كسلطان يبني دولة مو بس قائد يفتح مدينة. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

في أغاني ما كنا بس نسمعها، في أغاني كبرنا عليها وشكلت بيئتنا وثقافتنا، وفي فنون تمثل تراثنا ومهن أجدادنا.

0: كل فن من هذه الفنون له رواده اللي أبدعوا وتميزوا فيه. راح نتعرف عليهم وعلى تجاربهم عشان نعيش خطوة بخطوة بمسيرتهم ونستلهم من قصصهم في برنامج قصة فن. قصة فن تشوفونا في هذه الأوقات.
1: شنو يعني الأول؟ الأول يعني الريادة، القيادة، الفكر، المسار، الإصرار. الأول يعني التاريخ يذكرك، يعني تصنع البدايات، تلهم الغير، تصيغ الحكايات. ضيوفنا كانوا الأوائل ومنهم كانت الانطلاقة، وانطلاقتنا تبدأ مع علي خاجة في برنامج هنا البداية.
2: هنا البداية تشوفونا في هذه الأوقات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وختم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوان المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات في حلقة من برنامجنا الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع الكبير. أيها الإخوة وأيها الأحبة، من أعظم أنواع السعادة أن يرزق الله سبحانه وتعالى الرجل المرأة الصالحة، وأن يرزق الله المرأة الصالحة الرجل الصالح الذي عنده الدين الذي يقربه من الله ويربطه بالله، والخلق الكريم الذي يربطه فيما بينه وبين نفسه وما بين الناس. فالإنسان صاحب الدين وصاحب الخلق، والمرأة صاحبة الدين وصاحبة الخلق، هذه من أفضل النعيم الذي يحقق لهذا الإنسان السعادة والهناء والاستقرار والراحة النفسية والسكينة، ويعينه على أمور دينه ودنياه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم الإنسان يرزقه الله عز وجل امرأة صالحة، قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها طاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك، أي تحفظك في نفسها ومالك، تحفظك في نفسك وتحفظك في مالك وتحفظ نفسها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأسرة التي تنشأ من زوجين صالحين تقيين ذوي خلق، ذوي يعني معرفة، ذوي فهم، طباع سليمة، أخلاق كريمة، ينشأ عنها استقرار عظيم في البيوت. هذا الاستقرار ينشأ كذلك من خلال

وجود ذرية صالحة تقية نقية. عندما يتم تأسيس أعمدة البيت من زوجين صالحين يتم المرحلة الثانية وهي تنشئة ذرية صالحة. يريان الأباء الأبناء والبنات يرون أباءهم قدوة فيقتدون بهم، يرون مكارم أخلاقهم فيقتدون بهم. من أعظم وسائل التربية القدوة، يقتدون بآبائهم ويقتدون بأمهاتهم. حتى يعني في الأمثال الشعبية يقول لك قبل ما تضمها اسأل عن أمها، يعني الأم قبل أن تتزوج اسأل عن الأم. فالأم سبحان الله تورث الأبناء يعني الطباع، فهذه قضية خطيرة. إذا كان الآباء والأبناء الآباء من الزوجين يعني ورثان الأبناء أمور كريمة فهذا شيء طيب، إذا ورثوا شيء يعني غير طيب هذا أمر غير صالح. فإذا التربية للأبناء تنشئ أسرة مستقرة، يكون فيها أولا تربية على الإيمان بالله وحده. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ركب معه الصحابي الجليل ابن عباس قال: يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظها. احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله في أوامره يحفظك الله عز وجل ويوفقك، يحفظك في نفسك، يحفظك مالك، يوفقك أمورك، يسددك. احفظ الله تجده تجاه، تجد الله عز وجل معك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة وسؤال هذا كله من الله سبحانه، هذه هي التوحيد، عبادة الله وحده واللجوء إلى الله عز وجل وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس التوحيد. كذلك الآباء والأمهات يعلمان التوحيد لأبنائهم، ثم يعلمانهم أحكام العبادات، الصلاة: مور أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع، يعني يبعدهم في المضاجع عن بعضهم البعض، الأولاد والبنات، أولاد لوحدهم وأبناء لوحدهم، لا يكونون في لحاف واحد ولا يكونون في فراش واحد. ويعلمونهم الصلاة: مور أولادكم الصلاة لسبع إلى عشر، ضرب خفيف تأديب لكي يصلي. وكذلك يعلمون الآداب. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أحد الأطفال يده تطيش في الصحفة، يعني يأكل من كل مكان، قال: يا غلام سم الله، قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يلك، كل أمامك. بعض الناس يأكل يمين يأكل يسار كذا، لا، كل مما يلك أمامك. لماذا؟ لأن ما يصير الإنسان يعني ليس من الأدب أن تأكل طعام غيرك والذي أمام غيرك. سم الله، كل بيمينك، كل مما يلك. فيقول هذا الصحابي: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني تأدب هذا الصحابي لما أدبه النبي صلى الله عليه وسلم بأدب الطعام، أدب الشراب، أدب الكلام، الأدب مع الوالدين، كيف يتكلم، من خلال كيف أنا أربي وأعلم أبنائي. مجالس، المجالس مدارس، لما يراني ولما يقعد معي أخذ معي المجلس وأدبه بالكلام الطيب، بخلال الحوار، خلال الحديث الكريم الجميلة، خلال قصة، قصص الأنبياء، قصص الصحابة، قصص الرسول عليه الصلاة والسلام، قصص القرآن الكريم من أعظم القصص. كذلك من خلال جلاسه في المجالس مع الناس الصالحة ومرافقة الصالحين، وتربيته على البعد عن السفاسف ومضيعة الأوقات و مجالس الغيبة ومجالس النميمة، وتعليمه طيب الكلام وحسن الكلام والتأدب بأداب الكلام. عندما يتكلم الكبير يسمع، لا يقاطع، يكون عنده حسن استماع، يسمع لا يبادر بالرد، لا يسفه الآخرين، لا يسخر، لا يغتاب، لا ينوم، لا يشتم. هذه كلها أداب عظيمة الآن بدأنا نفقدها لأن فقدنا قيم الإسلام، قيم الدين. بعض الناس يقول يعني الدين كأنه صار عنده شيء، يعني مثل ما نقول شيء قديم وكذا. يا أخي الكريم، هذا الدين صالح وسيبقى
وباق وهذا القرآن أدبنا وعلمنا. إذا نعلم أولادنا، نربيهم على القرآن، على قيم القرآن، على آداب الإسلام، أعظم آداب. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتذكر. يعني النبي لو كان فظ قاسي غليظ القلب لانفض الناس من حوله، لذهب الناس. إذن كيف ربهم؟ بالرفق واللين والطيب والتعامل الطيب والقول الطيب والكلام الطيب والأسلوب الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: من إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا ما سواه. يعني الله عز وجل يعطي بالرفق. إذن هذه من الأساليب: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استوصوا بالنساء خير. إذن هذا تعامل مع النساء، مع الأطفال، الرحمة بالصغير والكبير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أطفاله، كان يضمهم إليه. ويوم الأيام عندما رأوا يعني أحد الرجال رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين، قال: تقبلون أطفالكم؟ قال: نعم. قال: أنا لي 10 ما قبلت أحد منهم قط. قال: وأملك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. هذه رحمة، لابد أن أرحم الطفل قبل أضمه. هذه إخواني كلها يعني تنشئ بيت مستقر. أسأل الله أن يوفقنا وكما في خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جاري استغاثة الآن. استلم. السلام عليكم.
1: السلام
0: ورحمة الله. يعطيك العافية. إجازة والدفتر.
1: إجازة.
0: والدفتر. احنا صايدنا عندك الرادار على سرعة 135 على سرعة الشارع العليا، حجز مركب. حاول تحجزها عندك بالبيت ولا عندنا مكراج حجز المرور؟
1: لا، لحجز المنزل.
2: اعتمدت الإدارة العامة للمرور استخدام جهاز الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفة الحد وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة، على أن يبدأ العمل بالنظام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026، ويتم تركيب الجهاز على المركبة في موقع ارتكاب المخالفة، فيما يبدأ احتساب المدة في تمام الساعة 12 في منتصف الليل من اليوم ذاته لإتاحة الوقت لإيصالها إلى الموقع المحدد، وتبلغ رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير، إضافة إلى رسوم أرضية قدرها دينارين عن كل يوم. كما يمكن تحويل المركبات الموجودة حاليا في كراج حجز المرور إلى النظام المنزلي لاستكمال المدة المتبقية، بما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الإجراءات. وعند انتهاء المدة سيصل المخالف إشعار بتطبيق سهل لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة ومراجعة إحدى مراكز حجز المركبات الذكي، وتهيب الإدارة العامة للمرور بالإخوة قائدي المركبات الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزا للأمن والسلامة المرورية.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت البلاد. مملكة البحرين تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات مسيرة إيرانية. الأردن يعلن تعرضه لاعتداء بعدد من الصواريخ البالستية القادمة من إيران. الولايات المتحدة تعلن نجاح موجة جديدة من الضربات على إيران واستهداف مواقع للحرس الثوري وقدرات بحرية ودفاعية. الولايات المتحدة تؤكد استمرار حملة الضغط المالي على إيران وملاحقة أي جهة تساعدها على تجاوز العقوبات. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن أكثر من 10 دول أعضاء مستعدة للمساهمة في مهمة لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق 4+4 ويدعو الأطراف الليبية للانخراط في تنفيذه. الرئيس الروسي يعلن انفتاح موسكو على محادثات جديدة بشأن أوكرانيا ويؤكد تقدم القوات الروسية شرقا. والنيتو والاتحاد الأوروبي يتعهدان بالوقوف إلى جانب ألمانيا في مواجهة التهديدات الروسية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الثلاثاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وقالت رئاسة الأركان في بيان إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وفي المنامة أكدت البحرين اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة، مشددة على استمرار جاهزية منظومة الدفاع الجوي

أعلن الأردن تعرضه لهجوم ب13 صاروخا باليستيا قادما من إيران، اعترضت دفاعاته الجوية 10 منها. وقالت القوات المسلحة الأردنية إن 3 صواريخ سقطت في مناطق نائية من دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح. وفي جديد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع تابعة للحرس الثوري ومنظومات دفاع جوي ورادارات ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وقالت القيادة إن الضربات جاءت ردا على محاولات هجومية استهدفت الملاحة التجارية في مضيق هرمز وأفرادا عسكريين أمريكيين، مؤكدة أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط وهم في حالة تأهب. وفي السياق، أفاد موقع إكسيوس بأن الجيش الأمريكي استهدف للمرة الأولى ناقلات نفط إيرانية ردا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفنا في مضيق هرمز. من جانبه، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأمريكية على إيران قوية وواسعة النطاق، موضحا أنها تأتي ردا على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في المضيق وإطلاق 8 صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية. وحذر الرئيس ترامب طهران من الرد على الضربات الأخيرة مهددا بشن هجمات أشد وأقوى بكثير، كما اعتبر أن الولايات المتحدة قدمت لإيران فرصا كثيرة للتوصل إلى اتفاق ولكن دون جدوى. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق الساحلية جنوب إيران بينها بندر عباس وقشم وتشابهار وعسلوية والأهواز. وأعلنت السلطات الإيرانية انقطاع الكهرباء في أجزاء من محافظة هرمزغان بعد استهداف نقاط في شبكة الكهرباء، فيما أكدت هيئة الطيران المدني عدم صدور قرار بإغلاق المجال الجوي الإيراني. في غضون ذلك، دعا بيان صدر في ختام محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين إلى ضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وسط مخاوف من استمرار اضطرابات تجارة الطاقة رغم اعتراض الصين على هذه الفقرة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن مشاركة روسيا في الاجتماعات لم تؤثر على نتائجها، مشيرا إلى أن 19 دولة من أصل 20 أيدت البيان ومؤكدا أهمية استمرار الحوار رغم اعتراض بعض الدول الأوروبية. من جانب آخر، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن انهيار الاقتصاد الإيراني بات مسألة وقت، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تشديد الضغوط المالية على طهران حتى تصبح مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف بيسانت إن الولايات المتحدة وحلفائها سيواصلون عزل إيران ماليا وملاحقة الكيانات التي تقدم لها الدعم، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على إغلاق قنوات تحويل الأموال إلى طهران ومنع وصولها إلى الدولار. في الشأن اللبناني، قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن الرهان يتمثل في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال. ميدانيا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب لبنان، كما نفذ تفجيرا في بلدة رشاف بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وفي إيرلندا، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عقب اجتماع لوزراء دفاع التكتل استعداد أكثر من 10 دول أوروبية للمساهمة بموارد وكوادر في مهمة جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. وقالت كالاس إن المهمة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكين الدولة من بسط الأمن على أراضيها، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يسعى إلى أن تحل المهمة محل قوات اليونيفيل.
في تطورات الأوضاع.

في قطاع غزة شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في قطاع غزة، خلفت المزيد من الشهداء والجرحى مع استمرار تحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع اعتداءات استهدفت أراضي زراعية شملت اقتلاع عشرات من أشجار الزيتون، في حين ألحق مستوطنون أضرارا بممتلكات ومزروعات فلسطينية. من جهته كشف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن مراجعة شاملة ستجريها حكومته خلال الأسابيع المقبلة لسياسة المملكة المتحدة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية ما وصفه بإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. وقال ميليباند إن المراجعة ستشمل العلاقات الاقتصادية والأدوات المتاحة للتعامل مع الملف، مؤكدا رفض الحكومة مشاركة الشركات البريطانية في تمويل أو بناء المستوطنات الإسرائيلية أو الترويج لها. في القاهرة يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم نظيره الصيني شي جين بينغ لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وكان الرئيس الصيني قد وصل إلى العاصمة المصرية مساء أمس في زيارة تستمر يومين تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. في الشأن الليبي رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع الاتفاق النهائي للجنة الحوار الليبية المصغرة بشأن الانتخابات، داعيا الأطراف والمؤسسات المعنية إلى تنفيذ بنوده. وقال غوتيريش أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية وإنهاء المرحلة الانتقالية، ويتضمن إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية في الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تواصل تقدمها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن وتيرة التقدم تتسارع وأن قواته سيطرت على نحو 270 كيلومترا مربعا من دونيتسك خلال أغسطس الماضي وتتقدم باتجاه سلوفيانسك وكراماتورسك. وأقر بوتين بأن هجمات المسيرات الأوكرانية ألحقت أضرارا بمصافي النفط الروسية، مؤكدا تحسن إجراءات الحماية، فيما نفى حاجة بلاده إلى إعلان تعبئة عسكرية جديدة. وعلى صعيد المفاوضات، قال الرئيس الروسي إن المحادثات بشأن أوكرانيا متوقفة حاليا، لكنه أكد استعداد موسكو لاستئناف مفاوضات ملموسة، مرحبا بالعمل مع المبعوثين الأمريكيين ستيف وودكوف وجاريد كوشنر. وحول أزمة مطار لايبزيغ، اتهمت ألمانيا روسيا بالوقوف وراء محاولة هجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على مطار لايبزيغ مطلع أغسطس الماضي، معلنة إغلاق القنصلية الروسية في بون وإنهاء الاتفاق مع البيت الروسي في برلين. من جانبها نفت موسكو مسؤوليتها عن الهجوم ووصفت الاتهامات الألمانية بأنها لا أساس لها، محذرة من تداعيات الإجراءات التي اتخذتها برلين. من جهته أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا وقوف الحلف إلى جانب ألمانيا، مشددا على أن الناتو سيدافع عن أعضائه في مواجهة أي تهديد. وفي موقف منفصل أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع ألمانيا، مشددة على أن الهجمات الهجينة في أوروبا لن تمر من دون رد. إلى ذلك أكدت فرنسا وبريطانيا تضامنهما مع ألمانيا عقب هجوم لايبزيغ، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييده فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا. بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن بلاده تقف إلى جانب ألمانيا
مؤكدا أن أي هجمات تمس أمن الدول الأوروبية ستواجه برد حازم. وفي إيرلندا، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يعقد في إيرلندا اليوم سبل تعزيز الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغوط على روسيا إلى جانب عدد من القضايا الدولية. في بيشكيك اختتمت منظمة شانغهاي للتعاون قمتها التي استضافتها العاصمة الغرغيزية بيشكيك على مدى يومين بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها بتوقيع إعلان بيشكيك وسلسلة وثائق أخرى. ودعت دول المنظمة في البيان الختامي إلى تسوية النزاع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية فقط، مؤكدا ترحيب القادة بكافة الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة. كما دعا رؤساء منظمة شانغهاي للتعاون إلى تحسين وإصلاح نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية، معلنين دعمهم لإصلاح النظام المالي الدولي بما في ذلك تعزيز دور الدول النامية في صندوق النقد الدولي. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، قالت هيئة إدارة الكوارث في النيبال إن 1050 شخصا لقوا حتفهم وقرابة 4000 مفقود في النيبال جراء الفيضانات المفاجئة المدمرة التي اجتاحت المنطقة الحدودية مع الصين الأسبوع الماضي. من جهته، قال رئيس وزراء النيبال بالندرا شاه إن الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة الهيمالايا الأسبوع الماضي نتجت من تغير المناخ داعيا إلى تحرك دولي لمواجهة آثاره. في واشنطن، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى أوائل ديسمبر بهدف تجنب إغلاق حكومي مع اقتراب انتهاء السنة المالية نهاية سبتمبر الجاري. وحظي المشروع بموافقة 370 نائبا مقابل 48 بعد أن أقره مجلس الشيوخ بأغلبية واسعة على أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت البلاد. مملكة البحرين تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات مسيرة إيرانية. الأردن يعلن تعرضه لاعتداء بعدد من الصواريخ الباليستية القادمة من إيران. الولايات المتحدة تعلن نجاح موجة جديدة من الضربات على إيران واستهداف مواقع للحرس الثوري وقدرات بحرية ودفاعية. الولايات المتحدة تؤكد استمرار حملة الضغط المالي على إيران وملاحقة أي جهة تساعدها على تجاوز العقوبات. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن أكثر من 10 دول أعضاء مستعدة للمساهمة في مهمة لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق 4+4 ويدعو الأطراف الليبية للانخراط في تنفيذه. الرئيس الروسي يعلن انفتاح موسكو على محادثات جديدة بشأن أوكرانيا ويؤكد تقدم القوات الروسية شرقا. والناتو والاتحاد الأوروبي يتعهدان بالوقوف إلى جانب ألمانيا في مواجهة التهديدات الروسية. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مراحل
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط،
6: نسايم
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
11: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات، من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. ما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نراجع أنفسنا وأن نفتش في قلوبنا وأن نتأمل أحوالنا، فإن إصلاح القلب أصل صلاح العبد، وإفساده سببا لكل انحراف وتقصير. ومن أعظم الآفات التي تفسد القلوب وتذهب بركة الأعمال وتحجب العبد عن رؤية عيوب نفسه آفة الغرور. فالغرور قد يرى نفسه فوق غيره وينسى أن كل نعمة بين يديه هي من فضل الله سبحانه وتعالى، وإن الفضل بيد الله يؤتيه لمن يشاء. ومن هنا كان لزاما على المسلم أن يجدد إيمانه ويربي نفسه على التواضع ويداوم على محاسبتها، وأن لا يغتر بعلم أو مال أو منصب أو عمل، بل يرى الفضل كله لله عز وجل ويسأله دوام الثبات وحسن الخاتمة. وفي هذه الحلقة نستمع إلى توجيهات إيمانية وتربوية مباركة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هاشم الطاهري، يبين من خلالها خطر الغرور وآثاره على الفرد والمجتمع والطريق إلى السلامة منه في ضوء الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الوقفات نافعة لنا ولكم، وأن يزكي أنفسنا ويصلح قلوبنا ويجعلنا من عباده المتواضعين.
1: الحمد لله رفع المتواضعين ووضع المتكبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعلى شأن الذاكرين، وحذر من الغرور في الدنيا والدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، وبعد. فالواجب على الإنسان أن لا يغتر لا ببصرك ولا بسمعك ولا بلسانك ولا بحولك وقوتك ولا بعقلك وقلبك، فهذه كلها بيد الله جل وعلا، في أي ساعة شاء يذهبها منك. ولا نطيل في هذا المعنى، لكن ينبغي لنا أن نكون صادقين مع أنفسنا. إذا أردنا أن نعرف هل نحن واقعون في الغرور أو لا، ننظر إلى شيء واحد: هل نحن جاهزون اليوم أن يأتي ملك الموت ليقبض أرواحنا؟ إن كان الجواب نعم، ما عندي عمل أكثر أعمله، فإذا أحمد الله أنك لست في الغرور. وإذا كان الجواب لا والله عندي أشياء وأشياء، فهذه مصيبة. الغرور خطر عظيم على العقل وعلى القلب، يحجب القلب عن رؤية الحق. كيف؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الكريم ينبغي للإنسان يعامله بالكرم لا أن يغتر به، فإن اغتر الإنسان بالكريم فهذا هو الغرور، يقول هذا الله غفور رحيم وينسى أن الله شديد العقاب. ولذلك قال جل وعلا: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يقول بعض المغترين من الصوفية، يقول إذا قال لي الكريم أي شيء غرك أقول كرمك، أعوذ بالله، عكسوا الآية. السلف ما فهموا هذا المعنى، هذا من الغرور، حجب الله قلوبهم عن رؤية الحق. من خطورة الغرور أنه يمنع التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، حتى يأتي إلى الإنسان منيته فيقول: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. من مضار الغرور أنه يمنع التوفيق للصلاح والأصلح، فإن المغتر لا يعرف إذا قورن بين صالح وفاسد لا يعرف الفرق، وإذا قورن بين صلاح وأصلح لا يعرف الفرق. من خطورة الغرور أنه قد يوصل العبد إلى العجب والرياء، بل وإلى المنة على الله تعالى الله عن ذلك. والله جل في علا من أسمائه المنان: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من صور الغرور أيها الإخوة الغرور بالعلم، وقد ذكر الله جل وعلا في أوج مبلغ علمي هذه الصورة من صور الغرور وبأسلوب عجيب: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ومن أبهى صور الغرور العلمي هذا الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى عن هذا الرجل. وقريب من الغرور أن الإنسان يقول: أنا أعلم الناس وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، ورب العزة يقول: وفوق كل ذي علم علي. ولو لم يكن من فوقية ذي علم على علمه إلا العليم جل في علاه لكان الواجب على العبد أن يقول: الله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
0: إلى هنا نبلغ وإياكم خاتمة هذه الحلقة من برنامج شذرات، والتي استمعنا فيها إلى وقفات إيمانية وتربوية مباركة قدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري، مبينا ما ينبغي للمسلم أن يتحلى به من صدق الافتقار إلى الله والتواضع له، والحذر من آفات الغرور التي تفسد القلوب وتذهب بركة الأعمال وتحول بين العبد وبين رؤية عيوب نفسه. نجعل مما سمعنا منهجا نسير عليه، ولنداوم على محاسبة أنفسنا، ولنتذكر دائما أن الفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء، وإن العبد مهما بلغ من العلم أو العمل أو المنزلة فهو فقير إلى ربه، محتاج إلى رحمته وتوفيقه في كل لحظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا ويطهر قلوبنا من الكبر والغرور والإعجاب، وأن يرزقنا التواضع والإخلاص وحسن الخلق، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج شذرات على خير وهدى وفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:28 صباحاً.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم
5: صباح الخير.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: سلام يسري في الأرواح هدوءا وسكينة، ورحمة من الله وبركاته تعطر أيامكم في هذا الصباح الجميل. من هنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نحييكم في صباح يوم الأربعاء 2 سبتمبر لعام 2026، لنفتتح معا صفحة يملأها الطموح ويزهر فيها الأمل مع إشراقة جميلة. ومع إطلالة هذا الصباح نجدد اليقين بأن الطاقة الإيجابية هي المفتاح لكل الأبواب المغلقة، وأن الإخلاص في المسعى يحول المصاعب إلى مكاسب، فلنقبل على مهامنا بهمة لا تتردد وثقة تبلغ الآفاق. في بداية هذا اليوم لكم تحيات محمد القحطاني ثامر الدحاني من الإعداد.

وصباح جديد تبدلت فيه أفاق الجو من أحسن إلى أحسن. إن شاء الله فلننتهز الفرص لرفع المعنويات. تحية لكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وفيحاء السعيد.

إن الحياة تعطي بمقدار ما نبذل، ومن زرع صباحه بالتفاؤل حصد يومه بالتوفيق والمسرة. فإلى كل يد تشيد المجد، إلى المرابطين في ثغور العطاء، وإلى كل من يسعى ليكون أثره باقيا ونافعا، صباحكم انطلاقة مباركة ويوم مفعم بالإنجاز. هذه تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.

للمتفائلين، الإشارات تنبئ عن بشارات أرادها الله لكم عفوا وعافية. تحية من العبد الدرجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة.

0: مستمعينا الكرام، هذه دعوة لمتابعة برنامج صباح الخير من قائد العمل المخرج بدر المروان.
1: لك العهد والولاء يا كويت، وبك المجد يكتمل.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عطاء واعن لبناء مكينة.

إن النهضة المنتظرة لا تأتي بمعجزة، بل تصنع بعقول تدرك حجم المسؤولية وتعمل بصمت لرفعة المجتمع، حينما نجعل الإتقان واستدامة العطاء عنواناً لأعمالنا اليومية، نبني صرحاً كويتياً يتحدى المتاعب. فلنبدأ صباحنا بروح تؤمن بأن القليل

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أجواء مختلفة مستمعينا الكرام شعرنا بها في بداية هذا اليوم. تستمر الأجواء المشمسة الصيفية في شتى المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 44 درجة مئوية في ذروة الظهيرة، بينما تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 29 درجة مئوية. تهب رياح شمالية غربية بسرعة 21 ميلا في الساعة، مع انخفاض في نسبة الرطوبة الجوية لتصل إلى 15%، مما يجعل الأجواء جافة لكنها مستقرة، مع ضرورة أخذ الاحتياطات بكل تأكيد وشرب المياه في أوقات الظهيرة.
1: من ناحية أخرى، أكد خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان تسجيل انخفاض واضح في درجات الحرارة نهار أمس في الكويت مقارنة بمستويات الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية. قال رمضان إن قراءات محطات الأرصاد الجوية في البلاد أظهرت عند الساعة 1:30 ظهرا بقاء درجة الحرارة دون حاجز 45 درجة مئوية، أشار إلى استمرار الرياح الشمالية الغربية المعتدلة إلى النشطة حتى يوم الخميس المقبل، ما يسهم في تراجع حدة الحرارة خلال ساعات النهار. إنه سبتمبر أيلول، أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
2: في منوعاتنا عزيزي المستمع، الإكوادور تعلن حالة التأهب القصوى.
0: وشركة فرنسية تحول أشجار الملاحة إلى أبراج للمراقبة.
1: وفي منوعاتنا مخطوطة قرآنية نادرة.
2: الجفاف يدفع دببة الغرب الأمريكي لاقتحام منازل البشر.
0: وفنانون في نيوزيلندا يحولون معابر المشاة إلى ألعاب تفاعلية للأطفال.
1: ماذا تعرف صديقنا المستمع عن المدينة الوردية؟
2: وفي عيادتنا الصحية، هل تساءلت نفسك عزيزي المستمع، هل تعالج لسعات النحل أمراضا مزمنة؟
0: ومني أنا تناول الزنجبيل صباحا لتخفف الالتهابات.
2: رنين مغناطيسي يحدد خطر تطور الزهايمر المبكر.
0: وممارسة التنفس العميق لمدة 3 دقائق حل سريع لتهدئة العقل.
1: عندما يتحول باب الثلاجة إلى قارب، هنا الابتكار الجديد.
2: ولنا جولة عزيزي المستمع في عالم الابتكار، عالم التكنولوجيا.
0: من محطة إلى أخرى نتجول معكم في رحلتنا الصباحية في صباح الخير، فأهلا بكم أينما كنتم.
3: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر الخارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
3: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنضب،
1: كن معنا
3: في صباح الخير
1: والمنوعات. ولك عزيزا المستمع في منوعاتنا سؤال: هل تؤمن بمقولة الحاجة أم الاختراع؟ على شاطئ غزة لم يعد القارب بالضرورة مصنوعا من الخشب أو الألياف الزجاجية بالنسبة إلى محمد محيسن، تحول باب ثلاجة منزلية إلى وسيلة للإبحار ومصدر للرزق بعدما دمرت الحرب قوارب الصيد وحرمت مئات الصيادين من أدوات عملهم. يجلس محمد فوق لوح من الفلين استخرجه من باب ثلاجة ويتحرك به في نطاق محدود قبالة الشاطئ. الوسيلة البدائية لا تحمل أكثر من شخصين ولا تسمح له بالابتعاد عن حوض ميناء غزة، لكنها تبقى أفضل من انتظار قارب لم يعد موجودا. يقول محمد: الفكرة نشأت من الحاجة، لا توجد قوارب صيد، لذلك اضطررنا إلى استخدام أبواب الثلاجات بديلا عنها، من باب ثلاجة إلى باب رزق. كان محمد يعمل في مجال البناء قبل 7 أكتوبر عام 2023، لكن توقف كثير من المهن دفعه إلى البحث عن عمل في البحر، مستفيدا مما بقي بين الأنقاض. حتى باب الثلاجة لم يكن رخيصا، فقد دفع فيه نحو $170 بسبب ندرة الثلاجات التي يمكن تفكيكها بعدما أصبحت بعض أجزائها تنتشل من المنازل المدمرة ثم تباع لإعادة استخدامها. بالفعل الحاجة أم الاختراع.
5: أما الآن فلنسافر معا إلى فرنسا. في ابتكار بيئي ناجح شهدته المناطق الساحلية، نجحت شركة في إعادة تصنيع المواد المصنوعة من الخشب والمهجورة في الموانئ لبناء أبراج خفيفة تستخدم لمراقبة الطيور المهاجرة والحياة البرية، وتساهم هذه المبادرة في خفض النفايات الصناعية مع توفير مرافق سياحية بيئية للزوار صباحا، مما أثار إعجاب الهيئات البيئية العالمية التي سعت لتعميم النموذج. الإبداع هو الركيزة الحقيقية للمستقبل، فبالفكر الذكي نستطيع حماية هذا الكوكب وصيانة موارده.
2: الإكوادور تعلن حالة التأهب القصوى. أعلنت الإكوادور حالة التأهب القصوى على كافة أراضيها تحسبا لتداعيات ظاهرة النينو المناخية الحالية والتي قد تكون الأشد على الإطلاق وفق ما أعلنت وزارة إدارة المخاطر. من المتوقع أن تبلغ هذه الظاهرة التي ستكون أشد وطأة من ظواهر أعوام 1982 و1997 و2015 ذروتها بنهاية العام، وأن تسجل درجات حرارة عالمية قياسية في عام 2027 بحسب التقديرات العلمية. وبحسب التقديرات العلمية يتوقع أن تكون ظاهرة النينو الحالية أشد بكثير عما سبق، وقد بدأت هذه الظاهرة تلحق أضراراً بأمريكا الوسطى التي تعاني من الجفاف.

0: لم تكن البتراء محطة عابرة في رحلة البريطاني جون، ولا موقعا أثريا يلتقط أمامه الصور ثم يمضي. خلال نحو ربع قرن عاد جون إلى المدينة الوردية قرابة 75 مرة، حتى أصبح وجها مألوفا لأهلها قبل أن يتوفى في المملكة المتحدة عن عمر ناهز 96 عام، فيما ظل حلم الزيارة التالية يرافقه خلال أيامه الأخيرة. يقول الدليل السياحي نعيم نوافله أقرب أصدقاء جون في البتراء إنه تحدث إليه قبل أيام من وفاته بينما كان يتلقى العلاج. كان الرجل المسن يأمل في التعافي والعودة مجددا إلى الأردن. كانت من آخر كلماته لصديقه مشتاق لرؤية البتراء وفق صحيفة الرأي الأردنية. اعتاد جون زيارة البتراء أكثر من مرة في العام، وكان يبدأ صباحه بالتجول بين الصخور الوردية والجبال المحيطة بالموقع قبل أن يجلس في ساحة الخزنة التاريخية، يحتسي قهوته ويقرأ صحيفة الجوردن تايمز لمتابعة أخبار البلد الذي كان يعتبره وطنه الثاني.
1: أما الآن فإلى نيوزيلندا. في لفتة جمالية وتوعوية قامت مجموعة من الفنانين برسم ألعاب بصرية ومسارات ملونة على معابر المشاة المحلية لتشجيع الأطفال على الالتزام بالعبور الآمن، وحولت هذه الرسومات الشوارع إلى المساحات المبهجة حيث حظيت بإقبال كبير من السكان وأسهمت في زيادة سلامة المرور الصباحي قرب المدارس. الأفكار البسيطة قادرة على صنع التغيير الكبير، فارسموا البسمة والسلامة في طريقكم دائما مستمعين الكرام.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت البلاد. مملكة البحرين تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات مسيرة إيرانية. الأردن يعلن تعرضه لاعتداء بعدد من الصواريخ الباليستية القادمة من إيران. الولايات المتحدة تعلن نجاح موجة جديدة من الضربات على إيران واستهداف مواقع للحرس الثوري وقدرات بحرية ودفاعية. الولايات المتحدة تؤكد استمرار حملة الضغط المالي على إيران وملاحقة أي جهة تساعدها على تجاوز العقوبات. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن أكثر من 10 دول أعضاء مستعدة للمساهمة في مهمة لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق 4+4 ويدعو الأطراف الليبية للانخراط في تنفيذه. الرئيس الروسي يعلن انفتاح موسكو على محادثات جديدة بشأن أوكرانيا ويؤكد تقدم القوات الروسية شرقا. الناتو والاتحاد الأوروبي يتعهدان بالوقوف إلى جانب ألمانيا في مواجهة التهديدات الروسية. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. لكم أنتم نقول صباح جديد علّه يحمل الكثير من الأمال تفاؤلوا لتحقيقها، فتحويل أحلام البارحة إلى واقع ملموس لن يكون بالهين، لكنه يحتاج دائما إلى إرادة وحزم وعزم. طاب صباحكم.

زول شيلو اتعنى لهوارو وين ما زول شيلو اتعنى لهوارو.

بس انتي اللي في قلبي سكنتي انتي انتي بس انتي اللي في قلبي سكنتي وين ما زولتش يلوح اتعنى له واروح وين ما زولتش يلوح اتعنى له واروح.

انتي انتي بس انتي اللي في قلبي سكنتي، وين ما زول تشيلو اتعنى له واروح، وين ما زول تشيلو اتعنى له واروح، انتي امالي يا سمرة وبلسم.

0: الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم في سوق الكويت الاوراق الماليه، وهذا الملخص لما جرى في جلسه الامس، الجلسه الايجابيه التي راينا فيها مؤشر السوق العام يغلق بارتفاع عند 8903 نقاط، وقيمه التداول عند 81 مليون دينار و879 الف. كميه السيوله نزلت حقيقه عن المستويات الايجابيه الجيده التي رايناها في جلسات سابقة. كمية التداول كان 337 مليون سهم، عدد الصفقات 24 ألف صفقة و963، وهناك رأينا تعادل حقيقة لشركات السوق في التداولات في الأغلاق، 58 شركة مرتفعة وأيضا 58 شركة من شركات السوق متراجعة، بينما 16 شركة على استقرار و17 شركة خاملة لم يتم التداول عليها. بالنسبة للشركات يعني اللي ارتفعت وحققت مكاسب شعيبة على رأس هذه الشركات عند مستويات 284 فلس، ثريا 253 فلس بكميات عالية 13 مليون سهم و239 ألف، ميدان دينار و30 فلس، البترولية 710 فلوس ارتفاعا في إغلاقها، راسيات ارتفعت حتى أغلقت عند 749 فلس، أصول عند 254 فلس إغلاقها مرتفعة، الامتياز عند 74 فلس، سينما دينار و349 فلس، كامكو 213 فلس، وأرجان 119 فلس وبكميات عالية، أرجان 13 مليون سهم. هذه أكثر 10 شركات ارتفاعا مستمعينا الكرام في يوم الأمس. أما بالنسبة للشركات التي تراجعت وكانت تحت وطأة الضغوطات البيعية طوال تقريبا، بعضها كان طوال تقريبا فترة التداول، آبار على رأس هذه الشركات وصلت في إغلاقها إلى 248 فلس بكميات عالية 8 مليون سهم و405، الأنظمة دينار و570 فلس إغلاقها، الكوت متراجعة في إغلاقها إلى 791 فلس، يوباك 229 فلس، ويونيكاب 299 فلس، اسمنت 400 فلس، المشتركة 888 فلس، معادن 200 فلس، ونور 489 فلس. جيد جدا أن الشركات الأكثر تراجعا كانت الكميات عليها ضعيفة ما عدا أبار، أبار 8 مليون سهم، لكن الكميات الأعلى من حيث الكميات أكثر 10 شركات ارتفاعا من حيث الكميات كانت مخازن، مخازن 27 مليون سهم و647 ألف تداولات على مخازن في يوم الأمس، واللي هي طبعا كانت متراجعة عند 152 فلس إغلاقها، المنار 118 فلس بكميات بلغت 17 مليون سهم و598 ألف، الامتياز 17 مليون سهم و400 و50 ألف، وطنية 16 مليون سهم و862 ألف سهم، أرجان 13 مليون سهم و999 ألف، ثريا 13 مليون و239 ألف سهم، جي أف إتش المستقر عند 169 فلس كانت تداولت عليه 12 مليون سهم و897 ألف، إيفا 9 مليون و864 ألف، أبار 8 مليون و405، عقارات الكويت المرتفع عند 361 فلس إغلاقه كانت الكميات عليه 8 مليون و121 ألف سهم. هذه بالنسبة للكميات. ماذا عن السيولة؟ السيولة هي الأعلى على بيتك، بيتك ارتفع في السيولة وارتفع أيضا في أداء السهم، أغلق مرتفعا كان أغلاقه عند 773 فلس في جلسة الأمس بسيولة بلغت 4 مليون دينار و494 ألف، مخازن 4 مليون و175 ألف دينار، وطني المتراجع عند 871 فلس كانت السيولة عليه 3 مليون دينار و653 ألف، إيفا 3 مليون و417 ألف، والأنظمة 3 مليون و282 ألف، ثريا 3 مليون و208 ألاف دينار، عقارات الكويت 2 مليون و929 ألف دينار، زين المستقر عند 605 فلوس كانت السيولة عليه مليونين و929 ألف دينار، وطنية مليونين و271 ألف دينار، وجي أف إتش المستقر عند 169 فلس كان عند بمعدل السيولة كان مليونين و183 ألف دينار. بالنسبة للصفقات، صفقات هي الأعلى على بيتك 1688 صفقة، أما الأنظمة في يوم الأمس فكان صفقات عليها 1260 صفقة، ثم بعد ذلك ثريا 932 صفقة. طبعا نظرا للأوضاع الجيوسياسية

89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات

0: متطورة الأخيرة، ربما يتوقع أن في الجلسة بعد قليل جلسة اليوم أن نشهد يعني نوما تراجع لبعض الشركات المضاربية، لأن دائما أسرع من يتأثر في هذه الأوضاع الإقليمية هم صغار المتداولين، يعني حالة خوف، هلع، ترقب، هذه الأمور خاصة المضارب اليومي أو الأسبوعي يتأثر سريعا، لكن الشركات القيادية، شركات السوق الأول، شركات المستثمرين الكبار دائما تكون ثابتة ولا تهتز في مثل هذه الأخبار. نأمل إن شاء الله أن نرى جلسة إيجابية في جلسة اليوم إن شاء الله، وتتحقق ارتفاع السيولة الشمولية، وإن شاء الله بإذن الله أيضا نرى لون أخضر حتى على مؤشر السوق الرئيسي ورئيسي 50، ولا نرى تراجعات للشركات المضاربية الصغيرة والمتوسطة. هذا ما نتمنى دائما لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي، تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يوميا. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة. ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة. عزل السخان والأنابيب. استبدال الشمعة كل 5 سنوات. إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: إن تناول الزنجبيل صباحا خيار طبيعي لتعزيز المناعة وتخفيف الالتهابات. أكدت دراسة طبية حديثة أن إضافة شريحة صغيرة من الزنجبيل الطازج إلى الماء الدافئ في الصباح يؤمن للجسم جرعة عالية من المواد المضادة للأكسدة، وأوضحت النتائج أن هذه العادة تساهم في تحسين الهضم وخفض الآلام العضلية، إضافة إلى دورها في تنشيط الدوران الدموي صباحاً لمنح الجسم الطاقة المطلوبة. العناية بالصحة تبدأ من خيارات بسيطة.
3: في عيادتنا الصحية، اسمع عزيزي المستمع، ماذا حدث مع الدكتور عبد العزيز الحيدان؟ بين جدران الخلية الواحدة تعمل آلاف النحلات في نظام دقيق لإنتاج العسل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات، غير أن ما سيتوقف بعض الباحثين ليس ما تنتجه النحلة للخارج، بل ما تحمله في داخلها قطرة سم لا يتجاوز وزنها أجزاء من المليغرامات، تحتوي على مركبات معقدة يتصدرها الميليتين. في الرياض دخل أحدهم هذا

0: الميدان من باب لم يخطر له على بال، لسعة لم يطلبها، ومجلس عابر، ومعلومة قلبت مساره المهني رأسا على عقب. وتبدأ القصة حين قرر الدكتور عبد العزيز الحيدان اقتناء خلية نحل ووضعها في مزرعة جده بمحافظة الدرعية، من دون أن يتخيل أن هذه الخطوة البسيطة ستعيد رسم مسار حياته المهنية بالكامل. بعد أن هاجمته الخلية بلسعات مؤلمة، توجه بالشكوى إلى صاحب النحل ليجد في المجلس طبيبا آخر يحدثه عن الفوائد الجمة لسم النحل. وكانت تلك اللحظة كفيلة بإيقاظ فضوله العلمي، فانطلق في رحلة بحث ودراسة معمقة في هذا المجال، وتوجه لاحقا بدراسة الطب، وتبنى هذا النوع من العلاج بقناعة راسخة.
1: التونة المعلبة، ما الكمية الآمنة؟ ومتى يصبح الزئبق مصدر قلق؟

0: تعد التونة المعلبة من أكثر الأطعمة البحرية استهلاكاً حول العالم بفضل سهولة تحضيرها وقيمتها الغذائية العالية، إلا أن احتوائها على كميات متفاوتة من الزئبق يثير التساؤلات بشأن الكمية الآمنة لتناولها وتأثير الإفراط فيها على الصحة. يصل الزئبق إلى الأسماك عبر البيئة المالية حيث تمتصه الكائنات الدقيقة ويتراكم تدريجياً في السلسلة الغذائية، ما يؤدي إلى وجود تركيزات أعلى منه في الأسماك الكبيرة والمفترسة. تحتوي بعض أنواع التونة على مستويات من الزئبق أعلى من غيرها، إلا أن الأنواع الشائعة المستخدمة في التعليب مثل التونة الوثابة والتونة صفراء الزعانف تعد أقل احتواء على هذه المادة مقارنة بالأنواع الأكبر حجماً. الإرشادات الغذائية توصي بحصتين أسبوعياً من الأسماك بينها التونة المعلبة، وبحسب الإرشادات الغذائية ينصح معظم البالغين بتناول ما لا يقل عن حصتين من الأسماك أسبوعياً، بما في ذلك التونة المعلبة. وتعتبر التونة الخفيفة المعلبة من الخيارات منخفضة الزئبق، إذ يمكن للحوامل والمرضعات تناول حصتين إلى 3 حصص أسبوعيا منها، بينما ينصح الأطفال بتناول حصتين أسبوعيا كحد أقصى. من الأخبار العالمية إلى أخبارنا المحلية، ماذا لديك زينة؟
1: أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق طبي في مستشفى جابر الأحمد بإجراء عملية نوعية ومعقدة لترميم واستبدال مفصل الورك الصناعي باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في التخطيط الدقيق والمسبق للعملية، ما يعد إنجازا طبيا جديدا يعكس التطور المتواصل في جراحات العظام والمفاصل وتوظيف التقنيات الحديثة في التخطيط الجراحي.
0: أيضا نبقى مع أخبار وزارة الصحة، حيث بحث وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح أمس الثلاثاء مع المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الدولية في تحالف مستشفى بوسطن للأطفال والخدمات العالمية الدكتور زياد عبد الحق مجالات التعاون الاستراتيجي بما يدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في البلاد. ذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي عقب الاجتماع الذي جرى في الوزارة أنه تم خلال اللقاء تناول سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نماذج تشغيل وإدارة مستشفيات الأطفال بما يشمل الحوكمة الكلينيكية وتنظيم مسارات رعاية المرضى وتعزيز مفاهيم الجودة وسلامة المرضى وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وأوضحت أن الجانبين بحثا فرص التعاون في مجال التدريب والتأهيل التخصصي للكوادر الطبية في دولة الكويت وتطوير قدراتها في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة وإجراء التدخلات الطبية والجراحية محليا، إلى جانب تعزيز قنوات التعاون الكلينيكي والاستشاري وتبادل الخبرات والمعرفة. دائما أصدقائي المستمعين، نتمنى لكم الصحة والعافية والسعادة. فقط في متابعتكم لفقرتنا الصحية نتمنى أن تصل الرسالة التوعوية الصحية لكل مواطن ومقيم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
0: أهلا بكم، وهذه الجولة مع صحافتنا هذا الصباح.

في أبرز العناوين المحلية، مجلس الوزراء عقد اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. وكيل الصحة يطلع على مهام مركز سمو الشيخ سالم العالي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي بالحرس الوطني. انعقاد أعمال الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الكويتية والبولندية في وارسو. الداخلية وقاية وأمان، حملة أمنية توعوية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد. القوى العاملة، انتهاء فترة حظر العمل في الأماكن المكشوفة. المرور، تطبيق نظام الحجز المنزلي الذكي للمركبات اعتبارا من الأحد المقبل. الصحة، مستشفى جابر ينجح بإجراء عملية نوعية لترميم واستبدال مفصل ورك صناعي بطباعة ثلاثية الأبعاد. العدل، إعادة تنظيم دوائر المحاكم ونقل عدد منها خلال سبتمبر وأكتوبر 2026.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، الرئيس الصيني يصل إلى مصر في زيارة رسمية، ملك النرويج الجديد هاكون الثامن يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، إسرائيل تصعد في غزة اعتقال قيادي في حماس واستهداف آخر، وزير الخارجية الألماني يلتقي تابون ويختتم جولته الأفريقية في الجزائر، كوريا الجنوبية القمة بين كوريا الشمالية وأمريكا قد تعقد قريبا في أي وقت، الأمم المتحدة تعتمد قرارا سوريا لتكريم الباحثات عن المفقودين في 19 ديسمبر من كل عام، البيت الأبيض وزير الجيش الأمريكي دان تريسكول يتنحى عن منصبه، ناقلة نفط تصاب بثلاثة مقذوفات خلال إبحارها خارج مضيق هرمز.

وإلى أبرز عناوين صحفتنا الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 6.32 من 100 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس واليورو يرتفع إلى 356 فلس. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى $2.21 ليبلغ $89.65. تعافي ملحوظ لبورصة الخليج خلال أغسطس الماضي. التجارة تنظم ورشة توعوية لمراقبي الالتزام بقطاع المجوهرات والمعادن عن مؤشرات مخاطر غسل الأموال. هيئة الصناعة إعادة طرح مشاريع البنية التحتية. الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات.

0: ولا نزال في المجال الاقتصادي، حيث أكد مجلس الوزراء أن الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المديين المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوته ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز المرزوق ووزير المالية دكتور يعقوب الرفاعي بشأن الحالة المالية للدولة لغاية 31 مارس 2026، وإلى العرض المرئي بشأن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026-2027. ذكر المجلس أن تلك الإصلاحات تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الكويت، وتؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: 89.5 اف ام من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد موسم 2021-22، المباراة اللي جمعت بين العربي والسالمية، يسجل الهدف الأول لنادي العربي السوداني وليد الشعلة.
2: انطلق الشوط الثاني ما بين العربي هلا بسكور الملعب، هلا بالعرباوية، هلا بسكور الملعب، هلا بالعرباوية. يا سلام على البدايات.
1: وبعدها يضيف الهدف الثاني للنادي العربي الليبي السنوسي الهادي.
2: العرب السبب مقطوع محمد الصور اللاعب الليبي، مهارات عالية، تمريرة ذكية للشعلة، الشعلة إذا مر فيها خطورة، الشعلة تمريرة ولا أروع إلى أيضا اللاعب الآن. يا الله يا جمال السنوسي، السنوسي يشعل، السنوسي يضرب. يا
1: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على نادي السالمية بنتيجة 2-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. البحريني محمد مرهون يقود نادي الكويت للفوز على نادي القادسية بهدف قاتل، والصليبيخات والشباب يتقاسمان النقاط بالتعادل 1-1. السيتي يعزز صفوفه بالبرازيلي ألان، ليونيل ميسي يعلن اعتزاله اللعب دوليا، وصل البرازيلي جابرييل خيسوس إلى برشلونة للتوقيع مع نادي برشلونة، قرر نادي ليفربول الإبقاء على كودي جاكبو في النادي لأنهم لا يستطيعون العثور على بديل، تم رفض عرض بقيمة 85 مليون باوند من مانشستر سيتي، تم الاتفاق هارفي إليوت ينضم إلى فالنسيا قادما من نادي ليفربول. يدرس نادي أرسنال خطوة التعاقد مع جناح ليون ماك فوفانا. نادي مانشستر سيتي في محادثات متقدمة للتعاقد مع نجم نادي إيفرتون إليمن نينداي. السيتي يقدم عرض رسمي لنادي تشيلسي للتعاقد مع إنزو فرنانديز. الأوكراني مودريك يقترب من الانضمام لنادي توتنهام على سبيل الإعارة. الإنجليزي سانشو ضمن خيارات نادي الاتحاد السعودي. نادي روما ينتصر على نادي ليتشي بنتيجة 4-0. فولتر ميد ينضم إلى نادي يوفنتوس على سبيل الإعارة بقيمة 3 ملايين باوند. جاك غريليش سيخضع اليوم للفحص الطبي كلاعب جديد في نادي إيفرتون، سينضم على سبيل الإعارة قادما من مانشستر سيتي. إيفرتون يتوصل لاتفاق لضم المهاجم الأمريكي فورلان بالغون مقابل 45 مليون باوند. نادي كومو الإيطالي يتوصل لاتفاق للتعاقد مع حارس نادي تشيلسي سانشيز على سبيل الإعارة. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن الأسطورة ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم إنتر ميامي اعتزاله اللعب دوليا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع المنتخب بلاده. وتوج ميسي مؤخرا بقميص بلاده بلقب كوبا أمريكا مرتين، والإضافة إلى لقب كأس العالم، وخسر نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا. قبل هذه الإنجازات خسر ليو مع المنتخب الأرجنتيني 3 نهائيات متتالية في مونديال 2014 بالبرازيل وكوبا أمريكا 2015 و2016. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
1: تقنيات جديدة.
0: عالم تكنولوجيا،
1: عالم فيه الحاجة.
2: أم الاختراع.
0: عالم من الإبداع والابتكار.
1: عالم تكنولوجيا.
3: في عالم الابتكار يشهد مؤتمر ليب 2026 المقام في العاصمة السعودية الرياض توسعا كبيرا في استخدام الذكاء الاصطناعي، مع عرض تقنيات جديدة تستهدف قطاعات حيوية. وتعمل شركات التقنية على تطوير أنظمة قادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيدا وتحليل كميات ضخمة من البيانات والمساعدة في اتخاذ القرارات بصورة أسرع، بما فيها تتجه المنطقة إلى تعزيز البنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ويؤكد مختصون أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على تجربة الذكاء الاصطناعي، بل ستشهد انتقاله إلى الاستخدام العملي في مختلف جوانب الحياة والعمل، مع استمرار التركيز على الأمان والمسؤولية في استخدام هذه التقنيات.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير عالم تكنولوجيا.
4: شو تسوي إذا وصل لك رابط من البنك يطلب منك تحديث بياناتك وبشكل عاجل؟ أول شيء لازم ما تفتح أي رابط يوصل لك من جهة مشبوهة أو جهة مجهولة. ممكن الرابط ينكتب فيه اسم بنك معين أو شيء، لكن لازم أنك ما تثق فيه. تتواصل على طول مع خدمة العملاء وتشيك على تطبيقك قبل لا تسوي أي شيء. ما في رابط أو جهة معينة تعطيك رابط تقول لك جدد بياناتك. جديد البيانات دائما تكون في التطبيق الرسمي لهذه الجهة، أو تروح الفرع أو المبنى الرئيسي لهذا الجهة، فتجاهل هذا الموضوع عشان ما يتم اختراقه. معكم الدكتور أحمد السويلم، عضو جمعية الذكاء الاصطناعي الكويتية.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الإخبارية. أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن مشروع مرسوم بقانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة نحو تحديث البيئة التشريعية للإعلام في دولة الكويت وبناء منظومة حديثة موحدة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والفضاء الرقمي وتحقق التوازن بين حرية العمل الإعلامي والمسؤولية المهنية وحماية المجتمع. وقال الوزير العمر في تصريح أمس الثلاثاء إن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة لتحديث تشريعاتها وتبسيط إجراءاتها، إذ يجمع تحت مظلة تشريعية واحدة القوانين المنظمة للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، إلى جانب تنظيم مجالات الإعلان وصناعة المحتوى والإنتاج الفني وخدمات البث وغيرها من الأنشطة الإعلامية ذات

الصلة، وأوضح أن الهدف من توحيد هذه التشريعات هو إيجاد مرجعية قانونية واضحة ومتكاملة للعاملين والمستثمرين في القطاع الإعلامي بعد التطورات الكبيرة التي شهدها الإعلام خلال السنوات الماضية وظهور أنماط ومنصات وممارسات جديدة لم تكن قائمة عند صدور التشريعات السابقة.

اعتمد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في الوزارة بصيغتها النهائية على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزاري، لتكون المرجع التنظيمي الموحد لمختلف جوانب العملية التعليمية، وذلك بعد استكمال مراحل إعدادها ومراجعتها والاستماع إلى آراء وملاحظات المختصين والعاملين في الميدان التربوي. وقال وزير التربية في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن إصدار اللائحة يمثل مرحلة جديدة في تنظيم العمل التربوي والتعليمي، ويترجم توجه الوزارة نحو بناء منظومة أكثر وضوحاً واستقراراً تستند إلى قواعد موحدة وتحدد بصورة دقيقة الأدوار والمسؤوليات والحقوق والواجبات داخل المجتمع المدرسي.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

في جولتنا هذا الصباح. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت البلاد. مملكة البحرين تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات مسيرة إيرانية. الولايات المتحدة تعلن نجاح موجة جديدة من الضربات على إيران واستهداف مواقع للحرس الثوري وقدرات بحرية ودفاعية. الولايات المتحدة تؤكد استمرار حملة الضغط المالي على إيران وملاحقة أي جهة تساعدها على تجاوز العقوبات. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن أكثر من 10 دول أعضاء مستعدة للمساهمة في مهمة لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق 4+4 ويدعو الأطراف الليبية للانخراط في تنفيذه. الرئيس الروسي يعلن انفتاح موسكو على محادثات جديدة بشأن أوكرانيا ويؤكد تقدم القوات الروسية شرقا. الناتو والاتحاد الأوروبي يتعهدان بالوقوف إلى جانب ألمانيا في مواجهة التهديدات الروسية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وقالت رئاسة الأركان في بيان إن أصوات الانفجارات التي قد تسمع ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وفي المنامة أكدت البحرين اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة، مشددة على استمرار جاهزية منظومات الدفاع الجوي لحماية أمن وسلامة البحرين. وفي عمان أعلن الأردن تعرضه لهجوم ب13 صاروخا باليستيا قادما من إيران، اعترضت دفاعاته الجوية 10 منها. وقالت القوات المسلحة الأردنية إن 3 صواريخ سقطت في مناطق نائية من دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح. في جديد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع تابعة للحرس الثوري ومنظومات دفاع جوي ورادارات ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع

أفاد موقع إكسيوس بأن الجيش الأمريكي استهدف ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن موجة الضربات الأخيرة في أول تطبيق لسياسة جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب وافق على هذه السياسة لردع طهران عن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، بحيث تستهدف واشنطن ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تتعرض لهجوم إيراني. وأضاف التقرير أن الناقلتين استهدفتا بصواريخ أطلقتها مسيرات أمريكية وأصابت غرف المحركات من دون معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى حاليا إلى إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، معتبرا أن أي اتفاق لا تلتزم به طهران سيكون بلا قيمة، ومؤكدا أن واشنطن تفضل مواصلة الضغط العسكري والاقتصادي عليها. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تتمتع بتفوق كبير في مضيق هرمز في وقت يتدهور فيه الاقتصاد الإيراني، محذرا من رد أمريكي أشد إذا واصلت طهران التصعيد، ومشيرا إلى أن خيارات عسكرية أكبر لا تزال مطروحة. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق الساحلية جنوب إيران، بينها بندر عباس وقشم وتشابهار وعسلوية والأهواز. وأعلنت السلطات الإيرانية انقطاع الكهرباء في أجزاء من محافظة هرمزجان بعد استهداف نقاط في شبكة الكهرباء، فيما أكدت هيئة الطيران المدني عدم صدور قرار بإغلاق المجال الجوي الإيراني. وفي ملف طهران النووي، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من استمرار عدم تمكن مفتشيها من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدة أنها لم تتلق من طهران المعلومات اللازمة بشأن وضع المواد والمنشآت النووية المعلنة. وأضافت الوكالة أن غياب الوصول الميداني والمعلومات المحدثة يحد من قدرتها على التحقق من الحالة الراهنة للبرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن عدم السماح لها بالوصول إلى منشأة التخصيب الرابعة المعلنة في أصفهان يثير مزيدا من القلق. في غضون ذلك، دعا بيان صدر في ختام محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين إلى ضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وسط مخاوف من استمرار اضطرابات التجارة والطاقة، رغم اعتراض الصين على هذه الفقرة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مشاركة روسيا في الاجتماعات لم تؤثر على نتائجها، مشيرا إلى أن 19 دولة من أصل 20 أيدت البيان، ومؤكدا أهمية استمرار الحوار رغم اعتراض بعض الدول الأوروبية. من جانب آخر، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن انهيار الاقتصاد الإيراني بات مسألة وقت، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تشديد الضغوط المالية على طهران حتى تصبح مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة وحلفائها سيواصلون عزل إيران ماليا وملاحقة الكيانات التي تقدم لها الدعم، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على إغلاق قنوات تحويل الأموال إلى طهران ومنع وصولها إلى الدولار. على صعيد منفصل، نقل موقع إكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إن نحو 40 سفينة دخلت مضيق هرمز أو غادرتها أمس الثلاثاء، وكانت تحمل ملايين البراميل
من النفط.

0: في الشأن اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الرهان يتمثل في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال. ميدانيا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب لبنان، كما نفذ تفجيرا في بلدة رشاف بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. التفاصيل في سياق تقرير سحر بشارة.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت سلسلة غارات عنيفة دوحة كفر رمان وتلة الدبشي ومرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية، وألقت الطائرات الحربية عددا من الصواريخ الارتجاجية، وطالت الغارات بلدتي القنطرة والمنصوري ووادي سلوقي، كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه استهدف شقة في بلدة النبطية الفوقى. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي بلدات المنصوري وبيت يحون وحداثة وبرعشيت وحولة، كما تعرضت بلدة النبطية الفوقى ودوحة كفر رمان لقصف مركز ترافق مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة لبلدة زوتر الشرقية. ونفذت قوات الاحتلال تفجيرات كبيرة في بلدات حولة وميس الجبل وكفر تبنيت ويحمر الشقيف والطيبي ورشاف والمنصوري وحداثة. إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال تدمير صواريخ ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله في المنطقة الأمنية في الجنوب والعثور على معدات ووسائل قتالية. على الصعيد السياسي، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الدولة تحمي الجميع وأن اللبنانيين تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة، وشدد على أن الرهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق لبناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال، لافتا إلى أن هذا لا يتحقق إلا من خلال عودة الجميع إلى الدولة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي إيرلندا، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عقب اجتماع لوزراء دفاع التكتل استعداد أكثر من 10 دول أوروبية للمساهمة بموارد وكوادر في مهمة جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. وقالت كالاس إن المهمة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكين الدولة من بسط الأمن على أراضيها، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يسعى أن تحل المهمة محل قوات اليونيفيل. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وغصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى، مع استمرار تحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. التفاصيل مع عبد الرحيم أبو كويك.
2: تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة مع تكثيف إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة واستمرار التحركات العسكرية لقوات الاحتلال رغم سريان وقف إطلاق النار. وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة نحو المناطق الشرقية من المدينة بالتزامن مع قصف طال حي التفاح شرقية مدينة غزة، فيما تعرضت مناطق شرقية من جباليا لإطلاق نار مكثفة. وفي وسط القطاع، طال القصف المدفعي المناطق الشرقية من مخيم لبريج ومناطق أبو العجين ووادي السلقة جنوبي شرق دير البلح، فيما قصفت آليات الاحتلال المتمركزة شرقية خان يونس مناطق غربي رفح جنوبي القطاع. وفي تطور أمني لافت، تسللت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال إلى منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، قبل أن تكتشف وتندلع اشتباكات عنيفة. وبعد اكتشاف القوة شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة في المنطقة لتوفير غطاء ناري لعملية الانسحاب، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء. وأفادت جهات في غزة بمقتل عدد من أفراد القوة الخاصة، فيما أقر جيش الاحتلال بوجود قوات له في المنطقة. وبحسب وزارة الصحة في غزة، استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 16 شهداء و13 إصابة، مع استمرار وجود ضحايا تحت الركام وفي الطرقات. أما إنسانيا فلا تقتصر تداعيات الحرب على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى الحياة اليومية للمواطنين، فقد تراجع عدد تكايا الطعام وانخفضت قدرتها على تقديم الوجبات، ما جعل عائلات فقيرة تعتمد عليها لتأمين وجبة أساسية. وفي بعض المخيمات لا تتوفر الوجبة إلا مرتين في الأسبوع، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع مصادر الدخل. وتتزامن هذه الأزمة مع تفاقم الضغوط المعيشية داخل القطاع، حيث تتراجع المساعدات الغذائية وتزداد صعوبة تأمين الوجبات الأساسية، ما يجعل سكان غزة أمام أزمة مركبة تتسع يوما بعد يوم، في ظل استمرار الاعتداءات الميدانية وهشاشة وقف إطلاق النار. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع اعتداءات استهدفت أراضي زراعية شملت اقتلاع عشرات من أشجار الزيتون، في حين ألحق مستوطنون أضرارا بممتلكات ومزروعات فلسطينية. التفاصيل مع حسن جعفر.
3: تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اقتحامات لجيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين لعديد المدن والقرى الفلسطينية المحتلة، وبشن حملات اعتقالات طالت وفي غضون اليومين الماضيين العشرات من الفلسطينيين ومن أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية بما فيها من مدينة القدس المحتلة، والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكنة عسكرية، ومكن العشرات من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، وذلك في الوقت الذي حاول فيه المستوطنون إحراق مسجد في بلدة بزارية القريبة من مدينة جنين. كما شن المستوطنون هجمات اعتدائية على بلدات بورين وترمسعية وسنجل، وأدرم النار في أعمدة الكهرباء في بلدتي المغير وبرقة. هذا يأتي في الوقت الذي حذرت فيه الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار التصعيد والحرب الدينية التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون المتطرفون ضد المسجد الأقصى والأماكن الدينية. وأكدت بأن هذه الاعتداءات الممنهجة تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتهدد بإشعال صراع ديني تكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم. وأكدت الرئاسة الفلسطينية بأن استهداف المسجد الأقصى بالاقتحامات المتكررة ما هو إلا ضوء أخضر من قبل حكومة الاحتلال. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: من جهته، كشف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن مراجعة شاملة ستجريها حكومته خلال الأسابيع المقبلة لسياسة المملكة المتحدة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خلفية ما وصفه بإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. وقال ميليباند إن المراجعة ستشمل العلاقات الاقتصادية والأدوات المتاحة للتعامل مع الملف، مؤكدا رفض الحكومة مشاركة الشركات البريطانية في تمويل أو بناء المستوطنات الإسرائيلية أو الترويج لها. في القاهرة يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم نظيره الصيني شي جين بينغ لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وكان الرئيس الصيني قد وصل إلى العاصمة المصرية مساء أمس في زيارة تستمر يومين تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. في الشأن الليبي، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع الاتفاق النهائي للجنة الحوار الليبية المصغرة بشأن الانتخابات، داعيا الأطراف والمؤسسات المعنية إلى تنفيذ بنوده. وقال غوتيريش إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية وإنهاء المرحلة الانتقالية، ويتضمن إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية في الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تواصل تقدمها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن وتيرة التقدم تتسارع وأن قواته سيطرت على نحو 270 كيلومترا مربعا من دونيتسك خلال أغسطس الماضي، وتتقدم باتجاه سلوفيانسك وكراماتورست. وأقر بوتين بأن هجمات المسيرات الأوكرانية ألحقت أضرارا بمصاف النفط الروسية، مؤكدا تحسن إجراءات الحماية، فيما نفى حاجة بلاده إلى إعلان تعبئة عسكرية جديدة. وعلى صعيد المفاوضات، قال الرئيس الروسي إن المحادثات بشأن أوكرانيا متوقفة حاليا، لكنه أكد استعداد موسكو لاستئناف مفاوضات ملموسة، مرحبا بالعمل مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريت كوشنر. وفي تطور ميداني آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية أن هجمات روسية استهدفت مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وعدد من المباني السكنية. من جانبه، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركات الطيران والتأمين من مخاطر استخدام المجال الجوي والمطارات الروسية، قائلا إن تكثيف هجمات الطائرات المسيرة جعل الأجواء الروسية خطيرة وأن الحرب ستؤدي عمليا إلى إغلاقها. الزميل أشرف الصباغ والمزيد من التفاصيل.
4: صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ تطرقا خلال لقائهما في قرغيزيا إلى إمكانية عقد قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح أوشاكوف أنه خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ذكر شي جين بينغ بوصفه المضيف أن ترامب سيحضر على ما يبدو، كما سيشارك الرئيس بوتين بعد أن وجهت له الدعوة. وأضاف أوشاكوف أنه إذا صارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن الممكن ترتيب لقاء ثلاثي، وذلك دون أي توضيحات إضافية. وميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها كانت تنقل أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية، كما استهدفت مركزا لوجستيا بمقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا. وأفادت الوزارة أن قواتها استولت على بلدتين في زاباروجيا جنوب أوكرانيا وتواصل التقدم على كافة المحاور، وشنت ضربات واسعة النطاق على المراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل ومواقع إطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 160 منطقة، وقضت على 1300 جندي أوكراني وأسقطت 1050 مسيرة خلال اليوم الأخير. هذا واتهم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو الغرب بأنه لا يخفي استعداده لحصار مدينة كالينينغراد الروسية في حال تصاعد التوتر مع روسيا على خلفية الأوضاع المتصاعدة حول هذه المدينة التي تقع على بحر البلطيق. وأكد أن روسيا تمتلك جميع الإمكانيات العسكرية والتقنية لضمان أمنها في ظل نشاط الغرب بالقرب من حدودها، وأضاف أن حلف الناتو يعمل على تطوير جناحه الشرقي ويبني منظومة لوجستية ويجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق على حدود روسيا، بما في ذلك تدريبات تتضمن سيناريوهات هجومية. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: في مقاطعة ويكلو الإيرلندية، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

اجتماع يعقد اليوم سبل تعزيز الدعم لأوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا، بعد أن ركز وزراء الدفاع أمس على الاحتياجات العسكرية لكييف وفي مقدمتها صواريخ الدفاع الجوي. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الدفاع الجوي يمثل أولوية لأوكرانيا، داعية الدول التي تمتلك مخزونات من صواريخ الاعتراض إلى تقديمها لكييف، فيما تبحث بروكسل أيضا توسيع العقوبات على موسكو وتمويل أوكرانيا. وحول أزمة مطار لايبزيغ، اتهمت ألمانيا روسيا بالوقوف وراء محاولة هجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على مطار لايبزيغ مطلع أغسطس الماضي، معلنة إغلاق القنصلية الروسية في بون. من جانبها نفت موسكو مسؤوليتها عن الهجوم، ووصفت الاتهامات الألمانية بأنها لا أساس لها، محذرة من تداعيات الإجراءات التي اتخذتها برلين. من جهته أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا وقوف الحلف إلى جانب ألمانيا، مشددا على أن الناتو سيدافع عن أعضائه في مواجهة أي تهديد. وفي موقف منفصل أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع ألمانيا، مشددة على أن الهجمات الهجينة في أوروبا لن تمر من دون رد. إلى ذلك أكدت فرنسا وبريطانيا تضامنهما مع ألمانيا عقب هجوم لايبزيغ، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييده فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا. بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن بلاده تقف إلى جانب ألمانيا، مؤكدا أن أي هجمات تمس أمن الدول الأوروبية ستواجه برد حازم. في بشكيك اختتمت منظمة شانغهاي للتعاون قمتها في العاصمة الغرغيزية بتوقيع إعلان بشكيك وعدد من الوثائق الأخرى، ودعا البيان الختامي إلى تسوية النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، كما أكد دعم إصلاح نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية وتعزيز دور الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، قالت هيئة إدارة الكوارث في النيبال إن 1050 شخصا لقوا حتفهم وقرابة 4000 مفقود في النيبال جراء الفيضانات المفاجئة المدمرة التي اجتاحت المنطقة الحدودية مع الصين الأسبوع الماضي. من جهته قال رئيس وزراء النيبال بلندرا شاه إن الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة الهيمالايا الأسبوع الماضي نتجت من تغير المناخ، داعيا إلى تحرك دولي لمواجهة آثاره.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى أوائل ديسمبر المقبل بهدف تجنب إغلاق حكومي مع اقتراب انتهاء السنة المالية نهاية سبتمبر الجاري. وحظي المشروع بموافقة 370 نائبا مقابل 48 بعد أن أقره مجلس الشيوخ بأغلبية واسعة. أكد البيان الختامي لاجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة 20 أهمية تعزيز النمو العالمي واستقرار سلاسل الإمداد مع التركيز على الاستثمار الخاص والذكاء الاصطناعي ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والديون السيادية. ودعا البيان إلى توفير بيئة اقتصادية مستقرة وتجنب القيود غير الضرورية على الصادرات، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المالي والأصول الرقمية وتعزيز التعاون لمواجهة مخاطر الديون. قال وزير الطاقة الأمريكي أن الاتفاقات التي ستوقعها شركات نفط أمريكية وأجنبية في كاراكاس

ستسهم في رفع إنتاج فنزويلا من الخام إلى أكثر من الضعف خلال السنوات القليلة المقبلة. سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بأكثر من 2% إلى 96 دولارا و58 سنتا للبرميل، مقتربة من أعلى مستوياتها في نحو 6 أسابيع. سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعا إلى نحو 4 دولارات و329 للأوقية اليوم، بعدما هبطت بأكثر من 2% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس متوقع خلال اليوم بمشيئة الله طقس حار مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعة الرياح من 15 إلى 50 كيلو متر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل للحرارة مع استمرار رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلو متر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 43، مدينة الجهرة 45، شمالا في العبدلي 44، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 43، جنوبا بالوفرة 45، جزن الشمالية فيلة شورب وبوبيان 43، جزن الجنوبية قارو كبر أم المرادم 38 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا ارتفاع الموج من 3 إلى 5 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 23 دقيقة مساء، أدنى جزر الساعة 39 دقيقة صباحا، موعد أذان المغرب الساعة 6:09. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت البلاد. مملكة البحرين تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات مسيرة إيرانية. الولايات المتحدة تعلن نجاح موجة جديدة من الضربات على إيران واستهداف مواقع للحرس الثوري وقدرات بحرية ودفاعية. الولايات المتحدة تؤكد استمرار حملة الضغط المالي على إيران وملاحقة أي جهة تساعدها على تجاوز العقوبات. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن أكثر من 10 دول أعضاء مستعدة للمساهمة في مهمة لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق 4+4 ويدعو الأطراف الليبية للانخراط في تنفيذه. الرئيس الروسي يعلن انفتاح موسكو على محادثات جديدة بشأن أوكرانيا ويؤكد تقدم القوات الروسية شرقا. والنيتو والاتحاد الأوروبي يتعهدان بالوقوف إلى جانب ألمانيا في مواجهة التهديدات الروسية. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج عبد الهادي خير الله. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. هنا الكويت والساعة فيها الآن 8:30. نتواصل معكم عبر الأثير في صباح الخير.
1: كلكم نعمة صناديد الرجال، كلكم درع إذا حان القتال، شورنا العالي في وجه المعتدين، قد ثبتتم وارتقيتم.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: أهلا بكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. دائما نتمنى لكم الأمن والأمان والسلامة على كافة الطرق. معنا على الطرف الآخر مقدم عبد الله أبو حسن، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية وزارة الداخلية. أسعد الله صباحك مقدم.
1: يا هلا، مرحبا فيك مناصر، صبحك بالخير. كذلك نصبح السادة المستمعين الكرام.
0: تحية لك ولكل رجال الداخلية، وأنتم تقومون على فرض الأمن والأمان وأيضا هيبة القانون في ديرتنا الحبيبة الكويت. ترى ماذا لديك لنا الآن؟ كيف ترى الشارع؟ وما هي أبرز البلاغات التي وصلت إلى غرفة العمليات؟ هذا أولا. أما بالنسبة للجديد في لقائنا هذا، سنتعرف على الحجز المنزلي، سمعناه عنه في الآونة الأخيرة وماذا عنه. حياك الله.
1: الله يحييك ويسلمك. من بداية ما يهم إخواننا مستخدمين الطريق في الوقت الحالي هو معرفة مواقع الكثافة المرورية. احنا نقول يمكن كان هناك العديد من البلاغات المرورية للأمانة بالنسبة للحوادث، لكن لله الحمد تواجد رجال الأمن وانتشارهم على الطرقات يساعد بشكل كبير الوصول إلى مواقع الحوادث المرورية بأسرع وقت ممكن. وكذلك يمكن الوعي اللي صار في الفترة الأخيرة لدى المواطنين والمقيمين بالأخص من غادي المركبات في معرفة طرق التصرف في حال وقوع الحوادث البسيطة، هذا للأمانة ساعد وخفف علينا حمل كبير في التوجه المباشر إلى المخفر المختص، وهذا الشيء يقلل من نسبة الكثافة المرورية على الطرقات وتراكم المركبات، وخاصة في أوقات الذروة، الفترة الصباحية، فترة ما بعد الظهيرة. لكن قد يكون هناك بعض الأمور اللي تسبب ارتفاع نسبي في الكثافة المرورية، وخاصة ما يلامس الطريق، وهو موضوع صيانة الطرق اللي موجود في الوقت الحالي على معظم الطرق. فمشاريع أو احنا نقول اعمال صيانه الطرق تؤثر بشكل كبير على انسيابيه الحركه المروريه. يمكن من اهم هذه الاعمال اللي موجوده على طريق الملك فهد، يمكن تقريبا مقابل قصر بيان، ما بين تقريبا الرابع خامس حتى الرابع، نشاهد ان هناك كثافه مروريه عاليه تراكم فيها المركبات نتيجه اغلاق حارتين تقريبا من الطريق. كذلك في الاتجاه الاخر القادم من المدينه ما بين الاول والثاني، كذلك طريق الرياض يمكن عليه بعض الاغلاق، يعني الاغلاق الجزئي احنا نقول للطريق. فهذا الشيء دائما يتسبب في ارتفاع الكثافه المروريه، سواء كان في وقت ذهاب الموظفين اللي هو وقت الذروه وفتره الصباحيه وفتره ما بعد الظهيره. لكن عفوا، الاغلاق دائما او التعديل دائما يؤثر على انسيابيه على مدار الساعه، لكن يؤثر بشكل كبير في فتره الذروه. يعني يمكن قاعد نشاهد الراقب الطرق اللي عليها بعض الاعمال الخاصه بالتطوير وانشاء وصيانه شبكه الطرق، نشاهد ان الكثافه المروريه على مدار اليوم. فنتمنى من اخواننا قادي المركبات حتى يعني يساعدون انفسهم، يساعدوننا في عدم تراكم او زياده نسبه الكثافه المروريه، بضروره استخدام الطرق البديله. يعني تستخدم الطرق البديله، يعني اذا انت بتستخدم طريق الملك فهد باتجاه المدينه، بامكانك تستخدم طريق الملك عبد العزيز الرياض. نوعا ما الطرق هذه ما فيها باتجاه المدينه ما فيها اي اعمال بالنسبه لصيانه شبكه الطرق، فهذا الشيء يوفر عليهم الوقت والجهد، كذلك يخفف من حده الكثافه المروريه. الاسبوعين القادمين او الاسبوع هذا والاسبوع القادم هو اسبوع تحضيري لبدايه العام الدراسي، بالتالي المطلوب منا نتاكد من صيانه المركبه، نتاكد من سلامتها، نتاكد من الطرقات، نتابع اخبار خاصه بوزاره الداخليه، اخبار الطرق، حتى نعرف متى نطلع وين نتجه واي طريق نستخدم للوصول الى وجهتنا المطلوبه. هذا يمكن ما يخص الطرق في هذا الوقت اللي قاعد نشاهده في هذا الوقت والكثافه المروريه اللي موجوده. اما بالنسبه مثل ما تفضلت مناصر موضوع الحجز المنزلي،
0: نعم،
1: يمكن وزاره الداخليه يوم امس اعلنت ان اعتبارا من تاريخ 6/9 سيبدا تطبيق الحجز المنزلي. والكثير ما زال يتساءل ما هو الحجز المنزلي وشلون اقدر استخدم الحجز المنزلي ومتى اقدر استفيد منه. اول شغله، الحجز المنزلي هو بديل للحجز الاعتيادي اللي هو داخل جراج حجز وزارة الداخلية.
0: نعم.
1: وهو حجز اختياري، يعني مو فرض على الشخص إذا انحجزت سيارته أن يحجزها عنده في المنزل. بإمكانك أنك تطلب من رجال الأمن اللي في حال استيقافك، طبعا الحجز يكون نتيجة ارتكاب مخالفة مرورية تخالف لائحة تنفيذية المادة 207 من قانون المرور اللي يستوجب عليها حجز المركبة، يعني للمخالفات اللي تؤثر على سلامته وسلامة مستخدمين الطريق وتؤثر على انسيابية الحركة المرورية. فبالتالي بعض المخالفات، عندنا تقريبا 29 مخالفة مرورية يستدعي عليها القانون حجز المركبة. ففي حال استيقاف شخص ارتكب هذه المخالفات، أحد هذه المخالفات المرورية وتوجيه له المخالفة المرورية وأبلاغه حجز المركبة بأن المركبة ستكون محجوزة نتيجة ارتكاب هذه المخالفة المرورية، بإمكانه أن يطلب من رجل الأمن الحجز المنزلي بديلا عن الحجز الاعتيادي في جراج حجز وزاره الداخليه.
0: نعم.
1: طبعا شنو يختلف الحجز المنزلي عن الحجز الاعتيادي؟ اولا في الرسوم، الحجز المنزلي يعتبر ضعف رسم الحجز الاعتيادي. الاعتيادي في جراج وزاره الداخليه دينار، في الحجز المنزلي دينارين. رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير في المركبة الخاصة اللي ستحجز في الحجز المنزلي. طبعا طريقة الحجز المنزلي، مجرد أنه يطلب من رجل الأمن رغبته في حجز المركبة بالحجز المنزلي، على طول راح يتم يعني أخذه إلى الجهة المختصة، اللي هي ثلاث عندنا نقاط نقول كمثال: مرور العاصمة، تركيب الجهاز على المركبة من قبل رجال الأمن، وبرمجة الجهاز في محيط المنزل في عنوان معين، ويعطي المخالف عنوان لرجل الأمن، يقول أنا السيارة راح أخليها في المكان الفلاني، في مثلا في المنزل في المنطقة الفلانية في القطعة الفلانية بالشارع الفلاني، هذا رقم المنزل. راح يحطون يبرمجون الجهاز أنه راح يكون هذا محيط حجز المركبة، وراح يبدأ الحجز من الساعة 12 بعد منتصف الليلة، فيعتبر هو بداية الحجز. هذه يمكن كإجراءات الحجز المنزلي. راح بعد نهاية الحجز ونهاية مدة الحجز راح يلا إشعار بانتهاء الحجز المنزلي، راح يتوجه بإمكانه أن يحرك سيارة، راح يتحرك يتوجه إلى نفس الموقع اللي ركب فيها الجهاز الخاص، لأنه فيه ثلاث مواقع على حسب الموقع. نفس الموقع اللي ركب فيه الجهاز راح يزيل أو يتم إزالة هذا الجهاز، فكه وإزالته ودفع المخالفة والاستمرار بالشكل الطبيعي. هذا بالنسبة للحجز. لكن هم لازم ننوه على شغلة: الحجز يعني عدم إمكانيتك من استخدام المركبة نهائيا في الطرقات العامة. البعض قد يكسر أو يتجاوز أو يخالف هذا القانون. لأن اليوم شخص حجزنا سيارته في الحجز المنزلي، وقام خذ شغل السيارة، احنا نقول مشى وطلع وحرك من المحيط أو المكان اللي تم تحديده لوقوف المركبة في الحجز المنزلي، شنو راح يترتب عليه؟ على طول راح يتم وصول إشعار إلى غرفة العمليات الخاصة في الحجز المنزلي وزارة الداخلية دار عام المرور، أن هذه المركبة الفلانية تحمل الجهاز رقم لوحة رقم تم كسر الحجز، فبالتالي على طول ينزل عليها مخالفة 50 دينار. كذلك يتم استدعاء وارسال اشعار بالحضور واستدعاء من قبل اللي هم إدارة الرقابة الأمنية لمباحث المرور، وبالتالي يتم اخذ المركبة وحجزها في الحجز الاعتيادي، استكمال حجزها في الحجز الاعتيادي. هذا بالنسبة للأشخاص اللي يعني احنا نقول يكسر الحجز المنزلي او يخالف قواعد وقوانين وشروط الحجز المنزلي. يمكن كذلك البعض يتساءل، يقول كان سيارتي بالحجز وعلي حجز شهرين، وانا تو قبل يومين دخلت السياره الجراج ومر من المده، نقول مثال 10 ايام، هل اقدر اشيلها من الحجز الاعتيادي حجز وزاره الداخليه في الجراج وزاره الداخليه وديها اكمل حجز في الحجز المنزلي؟ احنا نقول نعم، بامكانك انك تنقلها وتغير نوع الحجز، تتوجه إلى جراج الحجز، يعني إحنا نقول تستكمل الإجراءات الكاملة الخاصة في الحجز، في نقل المركبة من الحجز الاعتيادي إلى الحجز المنزلي، بإمكانك أنك تستكمل مدة الحجز، يعني نقول بقالك 50 يوم تروح تستكملها في الحجز المنزلي. لكن يعني لازم تكون متأكد أو عارف أن في رسوم تختلف ما بين الحجز المنزلي وما بين
0: طيب الاعتيادي. مقدم، يعني بالنسبة للحجز المنزلي، ليش أنا يعني أختار الحجز المنزلي؟ أنتم خالفين في مادة بالقانون، وفي حوالي 29 مخالفة مرورية تستحق أن يكون مخالفتها الحجز، سواء منزلي أو في جراج المرور. ليش البعض نشوف أنه يرغب في الحجز المنزلي مع أنه لازم يدفع 10 دنانير وهم دينارين يوميا على هذا الحجز، بالإضافة إلى أنه يعني راح ينكسر خاطره كل ما يشوف السيارة قدامه ولا يقدر يحركها ولا شيء؟ فما أدري، تعتقد هل راح تشوفون في إقبال بالنسبة لمواطنين ومقيمين أنهم يطلبون هذا الحجز؟
1: احنا نقول يمكن هذا الشيء جاي، يعني احنا توافقا مع جميع دول العالم كثير من دول العالم استخدم هذا الشيء، واحنا كذلك نحاول نعيش هذا التطور ونواكب هذا التطور في استخدام الحجز المنزلي. كثير الأمانة من قائد المركبات يرغب في الحجز المنزلي، ايش يقول لك؟ انا ما بحط سيارتي بالشمس واوقفها بالظل. طبعا هي كاشتراطات حجز وزارة الداخلية ان تكون مكشوفة، حتى يعني لا يكون فيه لا سمح الله حريق، يمتد الحريق ما بين المركبات وغيرها من الامور. هذه الشروط السلامة الخاصة في قواعد الحجز أو إحنا اشتراطات الحجز. فبالتالي يقول لك لا، أنا أبي أجدامي، أبي أشغل السيارة، ما أبيها تخنس، أبي أغسل السيارة، ما أبيها تخترب. يعني في بعض المركبات إذا تركتها يمكن لمدة شهرين قد يعني نوعا ما راح يكون فيها بعض الأمور، بعض الأعطال يحتاج إصلاحها بعدين. فبالتالي يقول لك أنا لا، أنا أبيها قدام عيني، حتى لو مثل ما قلت يتحسر يتحسف. بالعكس، إحنا نبي يحس
0: نعم
1: يشعر بأثر المخالفة. إحنا اليوم مو هدفنا الأمانة تحرير المخالفة المرورية أو حجز المركبة، اليوم هدفنا تقويم سلوك الأشخاص. اليوم أنت لما تمنعت، لما تكون السيارة بعيدة ومحجوزة يقول لك محجوزة سيارة ما يدري عنها، مثل ما تفضلت لما يشوفها كل يوم قدام عينه ما يقدر يسوقها.
0: نعم،
1: هذا يعتبر نوع أقوى من العقاب،
0: عذاب نفسي هذه.
1: صحيح. نعم. بالعكس، احنا نبي نوصل هذه الرساله.
0: نعم.
1: اليوم طبعا يمكن مناصر في بعض الامور او بعض المخالفات او في مخالفات جدا مهمه، البعض يقول لك كل مخالفه انا اقدر احجز او اطلب الحجز المنزلي، احنا نقول لا، مو كل المخالفات. يعني مثال على ذلك، مخالفه مثلا مغير فيها شكل، مخالفه فيها مثلا صوت الاكزوز.
0: نعم.
1: يعني انا مو معقول اعطيك الموافقه على حجزها بالمنزل وهي صوت اكزوز وانت تبي تشغلها وتزعج الجيران وتزعج الناس. لا.
0: نعم.
1: بعض الامور تحتاج اصلاح المركبه.
0: نعم.
1: تحتاج تبديل مثلا قطعه فيها مثل سالفه صوت الاكزوز. فبالتالي هذا الشيء راح يكون ممنوع بالنسبه لمخالفات الصوت، راح يكون الحجز فقط في جراج وزاره الداخليه. فبعض المخالفات حسب ما ترى وزاره الداخليه او حسب ما تنظم الاداره العامه للمرور سيتم منعها من استخدام الحجز المنزلي لاشتراطات وجود تعديل او تغيير او اصلاح جزء من المركبه. وهذا يعني مثل ما قلنا، مثل ما ضربنا مثال هو مخالفة الصوت وغيرها من المخالفات المرورية، لكن الأغلب المخالفات تكون متاحة.
0: نعم.
1: لكن نتمنى للأمانة، إحنا ما ودنا لا تستخدم الحجز المنزلي ولا تستخدم الحجز العادي.
0: صحيح.
1: ولا ترتكب أي مخالفة مرورية، وتأكد أن الأمانة ارتكابك أي مخالفة راح يضر في سلامتك.
0: نعم.
1: اليوم القانون المرور لما تعدل كان الهدف الأساسي فيه سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على أرواح الممتلكات العامة والخاصة.
0: والله إحنا معاكم قلبا وقالبا، يعني الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمديرها العميد ناصر بصليب دائما يعني يفاجئونا، مو يفاجئونا لأنهم متعودين أنهم دائما يطرحون المشاريع اللي فيها أمن وأمان وتوعية بالنسبة للمواطن والمقيم. قاعد نسمع عن حملة أمنية في هالأيام، توعية شاملة بعنوان وقاية وأمان. أنا راح أخذك من الحجز المنزلي إلى الحملة الجديدة اللي هي وقاية وأمان، اللي تزامن إن شاء الله مع بداية العام الدراسي الجديد. فياريت أيضا نأخذ فكرة ونستغل وجودك معنا عن هذه الحملة.
1: صحيح، مثل ما تفضلت ان وزاره الداخليه دائما حريصه على مو فقط التنبيه والتوضيح والشرح، لا، كذلك حريصه على اقامه او الاعلان عن الحملات الخاصه في وزاره الداخليه، وخاصه حمله وقايه وامان. حمله وقايه وامان جاءت في حمله مشتركه ما بين قطاعات وزاره الداخليه، بالتالي ركزت على الكثير من الامور او المحاور الاساسيه كان فيها السلام المروريه، وكذلك محور حمايه الاحداث والوقايه بالمخدرات والامن الالكتروني، كذلك التطرف الفكري والوعي البيئي. تجاهدون ان اليوم جميع قطاعات وادارات وزاره الداخليه قاعد تعمل على حده، كل قاعد يجتهد في مجاله في تخصصها. فبالتالي
0: نعم.
1: وزارة الداخلية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني كانت حريصة على إحنا نقول لم شمل هذه الإدارات وهذه المواد من الخاصة بالتوعية وطرحها كحملة متكاملة تكون تحت عنوان وقاية وأمان، اللي تستمر من سنة طبعا من هذه من بداية العام الدراسي 26 حتى عام 27.
0: نعم.
1: وتتطرق إلى كل محور على حدة. فبالتالي راح تكون هي إن شاء الله حملة وانطلاقة جديدة مع بداية العام الدراسي، راح يستفيد إن شاء الله منها الكل، من سلامة مرورية، من حماية الأحداث، من وقاية المخدرات. لو تلاحظين الأمانة إن كل هذه الأمور كلها مرتبطة في بعض.
0: صحيح.
1: من دون سلامة مرورية وأحداث هذه مرتبطة بعض، مع المخدرات هذه كلها الأمور تدخل في يمكن أبنائنا طلبة وطالبات، وبالتالي نركز. الأمن الإلكتروني كذلك، اليوم الحياة الإلكترونية أو الحياة صارت إلكترونية أو سيطر عليها الطابع الإلكتروني، فبالتالي الأمور الإلكترونية صارت أشياء يومية كذلك التطرف الفكري والوعي البيئي، هذه كلها أمور إحنا قاعد نعيشها يوميا، فبالتالي لازم نحرص على إيصال الرسالة وإيصال الفكرة وإيصال هذه التوعية إلى جميع أطياف المجتمع، وخاصة فئة أبنائنا الطلبة والطالبات مع بداية العام الدراسي والعودة إلى المقاعد الدراسية. وكذلك يمكن هي فرصة نتمنى لهم كلهم التوفيق، في بعض البعض قاعد يستعد، البعض بدأ، نتمنى أن الكل يستعد الاستعداد الجيد الصحيح، نتمنى أن الكل يشد حيله، إن شاء الله نشوفهم من المتفوقين إن شاء الله.
0: شكرا شكرا، أنا طولت عليك ميخالف مقدم عبد الله أبو حسن، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية. دائما إحنا نسعى لهذا التواصل وأن نوطد العلاقات بين هذه المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وأيضا جميع أفراد المجتمع، أولياء أمور، طلبة، طالبات، أم، أبو، أخت، أخو، كل المواطنين والمقيمين، ودنا توصل لهم هذه الرسائل التوعوية من أجل سلامتهم وسلامة الجميع. شكرا مقدم، حياك الله.
1: يا هلا، مرحبا فيكم وحياكم الله.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: أما الآن مستمعينا الكرام، فنترككم مع هذا التقرير من إعداد مراسلين برنامج صباح الخير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبير خالد البحوم، مدير إدارة تعزيز الصحة. إحنا إدارة تعزيز الصحة تابعة لوزارة الصحة الكويتية، تعنى الإدارة بنشر الوعي الصحي لكافة أفراد المجتمع. لو جينا على مفهوم تعزيز الصحة، فإن تعزيز الصحة هو تمكين الأفراد والمجتمعات من زيادة التحكم في صحتهم، بحيث إن إحنا ننتهي بالصحة للجميع، يعني غاية ما نصبو إليه هو الصحة للجميع بإذن الله، وأن نرى مجتمع أصحاء. هدفنا الأساسي تغيير السلوكيات الخاطئة لكي تصبح سلوكيات صحية سليمة. في هذا الوقت احنا قاعدين نشوف كثير من الانتشار وارتفاع أعداد المصابين بالأمراض المزمنة، اللي هي مرض مزمن. يعني شنو؟ يعني مرض طويل المدى، يقعد لفترات طويلة مع الشخص، وإذا تحسن أو حسن التحكم في عوامل الخطورة فإنه يصبح كامن أو غير أكتف، غير نشيط. فمثلاً إحنا عندنا الأسباب الرئيسية اللي هي الأمراض المزمنة، عندنا أمراض القلب والشرايين، يتبعها مثلاً حفظكم الله أسباب الوفيات، أول شيء الأمراض القلب والشرايين، ثانياً السرطان حفظكم الله، ثالثاً مرض السكر، رابعاً الأمراض التنفسية المزمنة. هذه الأمراض كلها تتسبب في مضاعفات، وتتسبب في يعني أن الشخص ما يحس بجودة حياته. عوامل الخطورة التي تسبب هذه الأمراض أهمها مثلاً رقم واحد عندنا التدخين. إحنا عملنا عدة حملات ولله الحمد، نستهدف بالذات المراهقين والشباب، بالذات يعني حتى منظمة الصحة العالمية في السنوات الأخيرة ركزت على المراهقين والشباب على أساس توعيهم بعوامل الخطورة بالتدخين، وتوعيهم بخطورة التفسير الخاطئ للفيب. الفيب انتشر بكمية عالية جدا، والشباب يعتقدون أنه أقل ضررا من التدخين العادي، وهذا الكلام غير صحيح. احنا عملنا عدة حملات، والفيب لا يقل خطورة، بل يمكن بالعكس، لأن فيه مضاعفات أكثر ومختلفة عن أيضا حتى عن التدخين العادي. بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية، فحفظكم الله، أمراض القلب هي المسبب الأول للوفيات على مستوى العالم. على مستوى العالم يعني تقريبا 18.5 مليون وفاة حفظكم الله سنويا بسبب أمراض القلب. في الكويت عندنا 3686 حالة وفاة بسبب أمراض القلب. لو ردينا مرة أخرى على عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة، ارتفاع نسبة السكر، طبعا ارتفاع نسبة السكر هذه أيضا مؤشر تؤدي إلى زيادة الإصابة بأمراض الأمراض المزمنة والأمراض والوفيات والمضاعفات. نحن نأمل أن نصل إلى مجتمع سليم خالي من الأمراض بإذن الله المزمنة بالذات، وعندنا عوامل الخطورة بإذن الله يقل الإصابات إذا حافظنا على السلوك الصحي السليم. وندعو الجميع إلى تبني زيادة النشاط البدني، كل ما زادت حركتهم كل ما كانت أفضل، وحرقة الكالوريز وحرقة الدهون اللي موجودة بالجسم، إلى جانب التغذية السليمة. فننصح الجميع بالتوقي عوامل الخطورة التي تسبب الأمراض المزمنة. هدفنا الأخير أن نصل إلى عالم أصحاء وليس ننتظر المرض حتى نعالج. هدفنا أيضا التوعية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة قدر الإمكان، لأن هناك أمراض صامتة لا يكون فيها أعراض مثل ارتفاع ضغط الدم. فإحنا حتى في حملاتنا عندنا محطة للاستشارات الطبية ومحطة لقياس الضغط، قياس السكر، على أساس أن إذا مرض الضغط غالبا ما يسبب أعراض، فلما نكتشف حالات لدينا خطة توجيه وتوعية بحيث نوجهها مثلا إلى المركز الصحي التابع لمنطقته، أو ننصحه يروح الحوادث إذا كانت جدا مرتفعة وهكذا. ونتمنى السلامة لجميع بإذن الله.
3: إلى هنا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام رحلتنا الصباحية عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير. لكم أحلى وأجمل تحية من أسرة البرنامج، محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد.
0: تحية لكم العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة،
3: وفيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف كانوا معكم من التقديم.
0: يحييكم عبد العزيز الصقعوبي من الهندسة الإذاعية.
3: في الجيران تودعكم من التنسيق والمتابعة.
0: قناعة ثم ابتسامة ثم رضا، لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك يا زينب.
3: صحيح.
0: تحية من المخرج بدر المروان.
3: إلى اللقاء.
0: مع السلامة.

0: 9 صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. قوة الإطفاء العام تقول إن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بأحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم. مملكتا البحرين والأردن تعلنان التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية المعادية. الجيش الأمريكي يعلن استكمال أحدث موجة من الضربات ضد إيران. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز ويقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في المضيق. وزراء المالي في مجموعة 20 باستثناء الصين يدعون إلى مرور حر وآمن عبر مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعلن أنها اختطفت مسؤول الأمن الداخلي لحركة حماس في غزة. قمة مصرية صينية تعقد في القاهرة اليوم. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي، ونظيره الأوكراني يؤكد أن مسيرات بلاده أغلقته بالفعل. روسيا تقول إن حلف شمال الأطلسي يستعد علنا للحرب معها، والكرملين يشير إلى إمكانية عقد قمة ثلاثية روسية صينية أمريكية على هامش قمة أبيك في نوفمبر المقبل. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: قناه الهلال، قناه الركوب، الرجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو
4: شيخ. اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

غوانات. إعداد وتقديم الدكتور

0: غوانات، حكايات أغنيات صنعت تاريخ الطرب العربي. غوانات.
1: اليوم نبدي مع فن جميل تميزوا فيه أهل المملكة العربية السعودية، وبالأخص في منطقة الحجاز. الحجاز ما بين مكة والمدينة والطائف والمناطق اللي مشهورة بالعديد من الألوان الغنائية المميزة، ومن الفنون الصعبة وتميزوا فيها حقيقة إيقاع جميل اسمه إيقاع الدان. وهذا الدان تركيبة إيقاعية يبيلك يعني أنك تمارس، إذا أنت يعني هاوي من فن الإيقاعات تعرف على هذا الإيقاع. وله يعني كثير من فنانين المملكة العربية السعودية يتغنون على هذا الإيقاع، وحقيقة اختيار الألحان والأشعار فيه جميلة. والفنان اليوم أسطوانة من الأسطوانات، الفنان الكبير طارق عبد الحكيم، عميد الفن السعودي من مواليد 1918، ما بين 1918-1920، وتوفى رحمة الله عليه ب 2012، لكن ترك تاريخ وإرث، ويعتبر من الفنانين الحجازيين الأصيلين اللي تجد له ثقافة عالية، ودرس وتعلم وأصبح أيضا أستاذ في الجيش لتدريب الفرقة الموسيقية النحاسية في الجيش، فلذلك له أيادي جميلة حول الفن في المملكة العربية السعودية، وكل فنانين المملكة يتغنون من ألحان هذا الفنان، وله العديد من الأسطوانات. أسطوانة على إيقاع الدان، وقصيدة مشهورة لشاعر يمني اسمه العيدروس، والعيدروس يمكن هناك أسماء عديدة لشعراء، لكن أتوقع الحقبة لهذا الشاعر في القرن الثامن عشر، وقصيدة مشهورة مرة ضبي سباني، راح نسمعها أو نسمع أسطوانتين. أسطوانة بالطريقة الحجازية على إيقاع الدان طارق عبد الحكيم، ونسمع هذا اللون وأداء هذا الفنان.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع. نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: سمعنا على إيقاع الدان من الحجاز مرة ضبلون سباني والفنان طارق عبد الحكيم. الأسطوانة الثانية أيضا مرة ضبلون سباني، لكن صوت والأداء أهل الكويت في ألحان الصوت، ومن أشهر الأصوات اللي تغنون فيها في السمرات والجلسات، وثيمة حقيقة للفن الكويتي في ألحان الصوت. والفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي يمكن سمعناه في حلقات وتكلمنا من أوائل الفنانين اللي دولوا الأغنية الكويتية الخليجية، واعتبر أول فنان خليجي في عام 1927 وثق الأسطوانات. من الأسطوانات اللي سجلها في فترة الأربعينيات الثلاثينيات مرة ضبيون سباني. نسمع الأداء وصوت لهذا الفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي، ومع هذا الصوت كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد مطبقي. فما

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: والله يا جماعة الخير، طول عمري أشوف طيور مهاجرة وأسراب تمر فوق الصحاري والجبال وحتى البحر، لكن اللي شفناه أمس فوق السروح ما يشبه أي شيء مر علي بحياتي كلها. حتى صوت الأجنحة كان في اندفاع مو طبيعي.
2: أنا للحين مو قادر أنسى أهل المدينة وهم يركضون لبيوتهم عقب ما دقت الأجراس فوق الأبراج. واضح أن هالموقف مو شيء جديد عليهم، كأنهم متعودين كل سنة يعيشون نفس الرعب وبنفس التفاصيل.
1: وأنا أكثر شيء لفت نظري الحراس، شفتهم يطالعون السماء مو كأنهم قاعد يحرسون المدينة من الطيور، لا لا لا لا، كأنهم ناطرين شيء خطير ممكن يصير بأي لحظة إذا نزلت هالأسراب هذه أكثر من كذي.
3: تصدق يا سراب؟
1: شنو؟
3: حتى صرخات الطيور كانت غريبة
1: صح
3: وعجيبة بنفس الوقت، بس مو مثل أصوات الهجرة العادية، تحس فيها عصبية وعدوانية وكأنها تدور شيء ضايع أو تحاول تبعد الناس عن مكان معين فوق الجبل.
1: أنا مو مخليني مرتاح إلا هالشيء، لأن الحيوانات هذه مهما كانت شرسة ما تتصرف بالطريقة هذه إلا إذا صار خلل كبير مكان عيشتها، أو يعني في شيء تغير في الطقس أو المكان اللي هم عايشين أو عشاشة أحد متعبث فيها في خلل، في خلل صار.
2: أنا حاس إن ما شفنا الحقيقة الكاملة حق الصروح، لأن الخوف اللي بعيون الناس أقدم من ليلة واحدة وأكبر من مجرد أسراب مهاجرة.
4: فارس، شو اللي صار ليلة أمس بالتفصيل؟ لأن اللي شفته من القصر خلاني أحس إن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة أكثر من أي موسم مر علينا من قبل.
5: يا طويل العمر، الأسراب انزلت قريب من الأبراج لدرجة كبيرة، وبعض الطيور هجمت حتى على الحقول القريبة من السور الشرقي، والناس تصارخ بالشوارع قبل لا يسيطر الحرس على الوضع.
4: هل فعلا الطيور قاعدة تهاجم الناس بطريقة مباشرة، ولا الخوف صار يكبر السالفة أكثر من حجمها الحقيقي؟
6: لا يا طويل العمر، هو فعلا في هجمات صارت. أمس واحد من الرعاة انجرح

0: فوق التلال الشمالية، والكل يقول إن طير جارح هجم عليه بطريقة غريبة، وكأن الطير مو خايف من البشر كلش.
1: كل سنة نقول إن الوضع مؤقت ويروح، لكن الليلة اللي طافت حسيت لأول مرة إن الأسروع كلها واقفة على حافة شيء خطير جدا.
2: وأنا خايف يا طويل العمر إن اللي ليل حين ما عرفنا عن الجبل أخطر من عدوانية الطيور اللي نشوفها.
3: مبين إنك مو مرتاح من أول ليلة لك بالسروح يا هيثم. حتى وأنا أشوفك بالسوق أمس كنت حاسة إنك تراقب الناس أكثر من البضائع والطيور اللي حولك.
4: والله يا شهد أحس إن كل شيء هني يقول إن في سر مخفي. حتى الناس يوم تتكلم عن الطيور تسكت فجأة بنص الكلام، وكنا في شيء ما حد بيقوله بصوت عالي قدام الغرباء.
3: لأن أهل السروح تعودوا يخافون من السؤال وأكثر من خوفهم من الجواب، وكل سنة مع ظهور الأسراب يكبر الخوف أكثر داخل المدينة.
4: أنت شكلك مو مقتنعة أن الطيور إيه السبب الحقيقي للمشكلة.
3: لأن الطيور طول عمرها تمر هني بسلام، وما تغيرت إلا عقب ما بدأوا بعض الناس يصعدون الجبال ويتعبثون بمناطق الأعشاش القديمة.
4: يعني أنت شايفة كذي وتعتقدين أن البشر هم اللي بدأوا هالسالفة كلها؟
5: أنت تدري عدل يا عمران أن اللي قاعد يصير مو هين، والطريق اللي تمشون فيها الأيام ممكن يفتح أبواب ما راح تقدرون تسكرونها بعدين.
6: وانت تدري أكثر مني أن الجبل تغير من سنين يا رجاح، مو بس من هالموسم، حتى مسارات الطيور اللي كنا نعرفها اختفت واحدة ورا الثانية بطريقة تخلينا كلنا نشك.
5: لأن بعض الناس انطمع من قلوبهم وصاروا يشوفون الطيور مصدر تجارة وربح، مو جزء من توازن المكان اللي عايشين فيه.
6: للحين ما حد تجرأ يتكلم بالأسماء، الكل يلمح بس ما حد يواجه الحقيقة بشكل مباشر.
5: لأن الحقيقة إذا طلعت راح تقلب السروح كلها فوق تحت، وفي ناس كبار بالمدينة ما راح يعجبهم هالشيء أبد.
6: وأحس إن وصول الرحالة بهالوقت بالذات مو صدفة. اي نعم، مثل ما احنا متخيلين.
7: صدقني الوضع مو طبيعي. امس طول الليل وانا افكر بالطيور اللي كانت تخطي القمر اللي عفست السماء، عمري ما شفت اسراب تتحرك بهالتوتر ولا بهالعصبية. اسمع، انت شفت الخيل اللي صار فيه؟ الخيل اللي بالساحة كان خايف ويركض بكل مكان، شيء مو عادي.
8: الحيوانات تحس بالخطر قبل البشر يا سراب، وعلشان كذي اهل السروح من زمان يعتمدون على تصرفات الطيور والخيول اكثر من اعتمادهم على اجراس الانذار.
7: شوف، انا بقلبي شيء ودي اقولك اياه، ترى انت شكلك تعرف اشياء وايد اكثر من اللي قاعد تقولي عنها الحين. من الاول اشوفك انت متردد وتتعامل مع الموضوع بشكل غريب، علشان كذي انا لازم افهم منك انت في شيء شايفه ما حد غيرك يدري عنه.
8: لا لا لا، لان الحرس اللي يطلعون فوق عند الابراج يشوفون شغلات لو انقالت حق الناس ممكن تخلي نص المدينه تنحاش من السروح بنفس الليله.
7: مثل شنو يعني؟
0: مثل ان بعض الطيور صارت تدور فوق مناطق محدده بالجبل، وكانها تحرس شيء او تمنع احد انه يقرب صوبه.
9: خالتي واضحة، أشوفك تراقبين الجبل أكثر من باقي الناس، كأنك تسمعين شيء ما حد غيرك يسمعه أو يفهمه.
10: يا ولادي، أنا صار لي عمر طويل طويل مع هالجبل يدريس، وتعلمت شلون أقرأ إشاراته. واللي قاعد يصير هالسنة مو مجرد موسم طيور، لا، مضطرب مثل ما يحاولون يقنعون الناس.
9: يعني انت متأكدة ان في سبب حقيقي ورا غضب الطيور؟
10: ايه يا ولدي، يرفع عليك، والطبيعة ما تغضب فجأة ابد، لازم يكون في اذى، في تراكمات من سنين طويلة عشان توصل الامور لهالمرحلة اللي تشوفها الحين يا ولادي.
9: بس ليش اهل المدينة للحين ساكتين اذا كانوا يدرون ان في خطر قاعد يصير؟
10: لان بعض الاسرار يا ولادي اذا كبرت داخل المدينة الناس يخافون منها، لدى

0: يفضلون السكوت السكوت، حتى لو كان السكوت يدمرهم بالنهاية يا وليدي.
1: من أول ما وصلنا السروح يا عمران وأنا أراقب الجبال اللي حوالين المدينة، وكل يوم يمر أحس إن في شيء فوق القمم قاعد يجذب الطيور بطريقة غريبة، وكأن المكان نفسه صار جزء من هالفوضى اللي إحنا عايشينها.
2: لأن الجبال هني مو مثل أي جبال ثانية يا عم باسل، في ممرات قديمة وأماكن ما حد يعرفها غير اللي عاش عمره يتنقل بين الصخور والوديان مثلي. وبعض هالأماكن يا عم باسل صارت الناس تتجنبها حتى بعز النهار.
1: زين وشنو السبب؟ هل الناس تخاف من الطيور نفسها ولا من شي ثاني صار بالجبل ولا خلاهم ينحاشون منها بهالطريقة؟
3: الناس في البداية كانت تخاف من هجمات وبس، لكن عقبها بدت تطلع كلام وسوالف عن أصوات غريبة بالليل وعشاش مكسورة وطيور تدور فوق أماكن محددة وكأنها تحرس شيء أو تدافع عنه.
1: بس أنت صياد وتدري أن هذا الوضع مو طبيعي. معقولة؟ معقولة أكو أحد قاعد يتعبث بمناطق الطيور فوق القمم من سنين طويلة؟
4: وأنا خاف بعد أن اللي قاعد يصير للحين ما شفنا إلا بدايته، لأن الطبيعة وقت اللي اختل توازنها ما تسكت بسهولة.
5: يا رجح، الناس تهمس باسمك بالسوق ويقولون انك تدري عن اشياء بالجبل ما حد غيرك يعرفها، وبعضهم يقولون انك شفت بعينك سبب تغير الطيور من سنين.
6: الناس بالسروح تحب تكبر الكلام يا شهد، وانا كل اللي عارفه ان الطيور ما تتحول حق وحوش من فراغ، لا، في شيء صار فوق العشاش خلاها تفقد امانها وتبدي تهاجم اي شيء يقرب منها.
5: ليش ما تتكلم بصراحة إذا كنت تعرف الحقيقة؟ ليش كل أهل المدينة يلمحون وماكو أحد قاعد يواجه اللي يصير بشكل مباشر؟
6: لأن الحقيقة يا شهد ما هي بسهلة، وفي ناس كبار بهالمدينة هذه مستفيدين من السكوت أكثر من أي شيء ثاني، ولو انكشف كل شيء راح تنقلب السروح على بعضها.

0: اسمع.
1: نعم.
0: ابيك تركز معاي. شوف هناك
1: شنو؟
0: حراس فوق الابراج شكلهم مرتاحين.
1: إيه
0: شفت
1: عليهم.
0: اكثر اي اكثر من واحد قاعد يراقب، خصوصا ان الطيور مستنفره بشكل خطير. ها انا الظاهر في شيء صار احنا ما ندري عنه.
1: الله يستر. وانا اليوم بالسوق سمعت ريال كبير يقول ان الطيور قبل سنين كانت تمر فوق السروح بهدوء، لكن كل شيء تغير فجاه عقب ما بدت رحلات الصيد السريه فوق القمم.
0: يعني فعلا في ناس يطلعون الجبل بالخفة؟
2: يا جماعة حتى لو الدنيا ليل أنا بطلع وبروح فوق القمم بنفسي وأشوف شو اللي قاعد يصير هناك، لأن كل اللي أسمعه للحين مجرد تلميحات، ما حد للحين قال الصج، ما حد تكلم بشكل واضح.
1: بس ها لازم ننتبه، لأن واضح أن بعض الناس بهالمدينة معاجبهم أن الغرباء قاعدين يسألون وايد، خصوصا عقب ما بدينا نربط بين الطيور وبين اللي يصير فوق الجبال.
3: أنا أخاف أن فضولكم يدخلنا بشيء أكبر من مجرد أسراب وهجمات، لأن إحساسي يقول أن السروح تخش سالفة قديمة ما حد يبيها تنكشف.
4: أنا متأكد أن رحلتنا حق هالمدينة هذه توها بتبتدي، والجبل راح يكشف لنا أول حقيقة من الحقائق المدفونة.

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد، نحمد الله على الكويت. يا عسى ربي يحميها، سموا بسم الله عليها.
1: مراحل صوت يجمعنا على حب الوطن في كل وقت وكل زمن.
3: عسى الله يحفظ الكويت ويعزها.
4: الله يحفظ الكويت من كل مكروه ويجعلها واحد أمن وسلام.
5: صباح الوطن، صباح الأمان والسلام، صباح الحب الكبير.
6: الكويت خط أحمر.
7: تسع ونص ساعتنا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
8: صباح الخير نقولها حق كل شخص موجود في بلد الأمن والأمان، الكويت الغالية. تحية لرجال الكويت المخلصين اللي يخدمون الكويت في مختلف المجالات. احنا معاكم على الهواء مباشرة، أنا وطلال ماجد في مراحب.
7: الله يحفظ الكويت أخوي سعد من كل شر وسوء، ودائما الله سبحانه وتعالى عينه ترعانا وأيضا حفظه يحوفنا إن شاء الله من بين يميننا وشمالنا ومن فوقنا ومن تحته، ودائما الله مع المحسنين مهما أكيد. دار الزمن ورثنا حب الفقير جيلا بعد جيل، ورثنا حب الناس، حب الخير، السعي في الخير بين الناس. هذه بروحها نعمة، فما بالك في أجيال بنت وعملت وتوارثت العمل الإنساني والخيري. أكيد الله سبحانه وتعالى سيقف معنا دائما وأبدا. الله يحفظ الكويت إن شاء الله ويقوي جنودها البواصل في كل مكان.
8: أكيد يعني هالأرض يعني محفوظة واسم الله حافظها، يعني سبحان الله. آمين. يعني الكل يعني شوف وسائل التواصل الاجتماعي، شوف يعني الحب الكويت شلون يعني يظهر مع أي موقف أو حدث. شوف يعني الناس الدعاء الكويت وهلها وهالديرة الطيبة اللي يعني خيرها يعني ما نبالغ إذا قلنا يعني وصل لجميع الناس اللي محتاجين. صحيح. في مختلف دول القارات يعني والله الحمد، يعني مثل ما قلت يعني بلد خير والله. صحيح. سبحانه وتعالى حافظها
7: من عشرات السنين بل مئات السنين. يمكن أخوي سعد لما تسافر برا راح تلقى الكثير من الآثار الكويتية. صحيح. لأعمال إنسانية. أنا ما أنسى يعني سنة من السنوات تقريبا 2004 رحنا مع التلفزيون رحلة إلى الهند، فلقيت مبنى هو مبنى دار أيتام ومسجد ومدرسة مكتوب عليه عمل من التجار الكويتيين من أهل الخير. من متى معمول؟ من قبل 350 سنة. صح. يعني متخيل ما كان فيه نفط ولا شيء، لكن الناس على بساطتها تعاونوا في بناء هذا المبنى اللي تم ترميمه أكيد سنوات عديدة وما زال صامد إلى اليوم، والخير فيه منتشر في كل مكان.
8: أكيد يعني تأكيد لطلال، يعني طلال أخوي تأكيد لكلامك، يعني والله الحمد الكويت منذ نشأتها إلى اليوم جيل بعد جيل يتعاقب. صحيح. في عمل الخير، كل واحد يعلم عياله. فعلا. أحفاده، يعني الناس خلاص تمسك الراية الليل بعد، مثل ما قلت أنت عندما تروح يعرفون أنك أنت جاي من الكويت.
7: الله.
8: يعني يعطيك معاملة خاصة.
7: صحيح.
8: عارف شنو مثل ما يقولون يعني الباكراوند، أن يعني الكويت شنو سوت لهم، شنو سوت حق العالم، وبالتالي الحمد لله يعني الكل داخل وخارج الكويت وأصدقاء الكويت والمحبين الكويت بجميع دول العالم يدعون لها بالأمن والأمان. الكويت غالي على الجميع يعني.
7: آمين، عسى الله يغليها إن شاء الله ويحفظها من بين يديها ومن خلفها ومن أمامها ومن تحتها، وإحنا مرحب معاكم بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

0: من التقديم لكم تحيات سعد الخلف وطلال الماجد والتنسيق لسوسن بوشهري.
1: الهندسة الإذاعية أنفال العياف.
0: ومن التنفيذ لنا تحية حلوة من
1: السعود السهلي
0: المبتسم. لا تقلق يا سعد, هو عنوان مساحتنا, لا تحاتي, خلوا الأمور كلها يعني على وضعيتها, ودائما الإنسان اللي يسعى للخير ما يزعل ولا يفكر, هو يسوي اللي عليه والباقي على رب العالمين.
1: مع تحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات لتشانفال.

في حب من أول نظرة، وفي حب من أول اتصال. مرحب والمستمعين أسرة واحدة ومحبة صادقة. مرحب.

0: متواصلين معاكم من بلد الأمن والأمان والسلام الكويت من خلال برنامج مراحب. أنا وزميلي طلال الماجد وبقية الزملاء في مختلف التخصصات في البرنامج. طلال اليوم إحنا عندنا يعني لا تقلق لكن في ناس يعني قبل لا يعني باكر بيسوي الشغل هذا يمكن ما ينام
1: فعلا
0: من كثر ما يحاتي يعني عنده يعني التفاؤل صفر
1: صح
0: يعني يقعد أخاف أروح كذي أخاف أسوي كذي يعني ما يعطي ما ياخذ بالأسباب نهائيا
1: وانت
0: يعني
1: تبتلش فيه تهدي مثل سعود قبل الهواء قوله ما يخالف يلا اقرا معي قرآن وقعطيته بعض الآيات يعني فعلا يعني احيانا قلق المحيط فيك يقلقك. انا انا انا من الناس شخصيتي يسمونها الاسفنجية يعني تحطني مع اللي يضحكون اضحك تحطني مع ناس قلقة واخاف فالعقول الاسفنجية هذه مشكلة يعني لو اشوف حتى مجيب زعلان اقول له تعال حبيبي مجيب ايش فيك يقول لي ما في قهوة ما في انا يضيق خلقي زين انا ايش علي من السالفة عرفت فهالنوعية من الناس من العقول اللي تقلق من أدنات الدون أو يزعل من أي شيء يعني خارج مضيق حياته أعتقد أنه ينامون على زعل أعمارهم قصيرة عرضة للأمر الأورام.

0: يعني الأورام يقول لك الله يكفينا الشر، تتكون نتيجة أن الإنسان عنده قلق زايد وينام وهو زعلان، فالنتيجة لما يصحى حتى يشوف حالته الصحية مهي على ما يرام. فشنو الحلول يا سعد في هذا الموضوع؟
1: أنا قبل لا أروح حق الحلول،
0: إيه؟
1: شنو سالفة العقول الإسفنجية هذه؟ أشرح
0: شفت
1: لنا.
0: عقل
1: لا
0: إسفنجي والله
1: تتشرب.
0: إيه قعدني مع واحد لئيم يضيق خلقي أنحاش منه، أدور على مثل شخصيتي يعني
1: صح.
0: أتعب. بعضهم يقول لك لا أنت إيش عليك من فلان، يعني حتى بالطيارة ساعات يعني لما يقعد معك شخص في اضطراب أو إنه يحسسك ويسمعك أشياء أو يطالع فيديوهات الطيارة بتطيح ما أدري شنو، في ناس كذي هالنوعية
1: صح.
0: فيحسسك بقلق.
1: صح هالوسواس هذا. شوف على طاري القلق، انك تقلق بالبدايه باول دقيقه اول دقيقتين هذه شغله مشروعه، انك انت لكل جديد هيبه
0: الله
1: يعني،
0: الله.
1: او يعني لازم تحط ببالك ان اول دقيقه او دقيقتين، لكن اذا شفت الابتسامه من الطرف الاخر خلاص يعني
0: تهدى
1: تهدأ وتبدا يعني حواسك وادراكك خلاص يعني ترجع الى طبيعتك. يعني دائما يعني حتى في يعني الزملاء الإعلاميين تلقاه 30 و40 سنة، لكن قبل لا يبدأ البرنامج بثانية ولا دقيقة عندها القلق، لكن الأول ما يقول السلام عليكم أو صباح الخير خلاص تروح يعني يروح القلق وخلاص يعني يندمج مع الفقرات.
0: عيل أنا بقول سر للناس يعني المدفع قبل لا نطلع فيه، تذكر بالليل سعد ما ينام ولا أنا للساعة واحدة ثنتين، تالي لما نوصل لموقع التصوير نبتدي نطلع عليهم من الدريشة، يعني إذا الجمهور وايد أو النقال نقول وين الناس ليش ما يو، فعلا القلق هذا يصير. لكن أنا مرة سألت فيها الشيء يقولك هذا من حبك لشغلك، يعني الإنسان لما يصير محترف يعني مثلك عسى الله يطول بعمرك أبو فهد يزيد قلقه من الناس ويبي يعطي أحسن ما عنده. تصيب أيضا الشباب ويفقدون كثير من البونص أو من البوينت أو من النقاط، خصوصا بالمقابلات الشخصية تلقاه هو عنده شهادة كبيرة يا أبو فهد وشاطر ومتحدث ولبق، يقول التعبير وقت المقابلات الشخصية فما يتم قبوله بالوظيفة.
1: أكيد. بالإضافة يعني بالأمثال يقولك يعني جاور السعيد تسعد.
0: طبعاً.
1: إذا 24 ساعة أنت قاعد مع واحد والله رحت اليوم ما صار كذي وصار كذي وكذا، يعني ينقلك هالطاقة السلبية تصير أنت يعني ممكن تأخذ منها هالصفات وتدش معه بالقلق في كل الأمور. يعني القلق البسيط هذا يعني عادي بحياة الإنسان،
0: صح.
1: لكن إنها تأخذها يعني طريقة في حياتك، كل خطوة تخطيها أن يعني تقلق وتحاتي وتفكر وشنو راح يصير، يعني مذهب الدواء قبل الفلعة مثل ما يقولون.
0: صح فيها النوعية، لا ما يبوني، لا راح يرفضوني، لا لا لا لا أنا ليش قلت هالكلمة. لا تجلد نفسك ولا تحمل نفسك فوق طاقتها، أنت سو الشيء اللي تقدر عليه واتكل على الله سبحانه وتعالى.
1: يدبر الأمر
0: سبحانه يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، هذا دايما شعارنا دوما وأبدا. هذه الوصايا لقمان لما وصى ولده في مثل هذه الظروف.
2: كم مرة حملنا هم شيء لم يحدث بعد، وكم مرة قعدنا نفكر في موقف قادم أو مشكلة محتملة أو أمر ربما لا يحدث أصلا. هناك من يعيش يومه وهو يحمل هم الغد، ومن ينشغل بما سيحدث قبل أن يحدث فيتعب نفسه بالتفكير ويستنزف راحته. فكرة لا تقلق اليوم ليست دعوة إلى الإهمال أو عدم الاهتمام، وإنما إلى أن نعرف متى نتوقف عن حمل هم الأمور قبل وقتها. فالشخص اللي حاتي كثير ممكن يلقى نفسه يعيش المشكلة أكثر من مرة، مرة في خياله ومرة لما تصير فعلا. هل القلق الزائد يساعدنا على الاستعداد أم يخلينا نعيش في حالة توتر دايم؟ وليش بعض الناس يحملون هم كل شيء حتى الأمور البسيطة؟ وشلون نقدر أن نعيش يومنا من غير أن نسبق الأحداث ونرهق أنفسنا بالتفكير؟ شاركونا في مراحب واتصلوا بالبرنامج وقولوا لنا، هل أنت ممن يحاتون كثير ويحملون هم الأمور قبل حدوثها؟ وشنو أكثر شيء يشغلكم وياخذ من راحتكم؟ إحنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رأيكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مراحل.

0: القلق وأنواعه وليش نقلق يا سعد؟ هذا سؤال أكيد أنت تسأله نفسك. والمحاتات وشايلين هم عيالنا وبيتنا وأبونا وأمنا وايد أشياء تدعونا للقلق، شلون نبسطها ونسهلها؟
1: اللي يرد على سؤالك محمد المشعل معانا المتفائل دائما. صباح الخير أخوي محمد.
2: صباح الخير أبو فهد، صباح الخير بمبارك،
0: صباح النور
2: وصباح الخير الكويت، الله يحفظك يا رب ويحفظ كل من يعيش على أرضك.
0: آمين.
2: ودول الخليج ويحفظ المملكة الأردنية.
0: آمين.
2: والحقيقة يعني أمانة نقول لا تقلق إن الله معنا. الإنسان لا يستطيع أن لا يكون قلق، لا يمكن. يعني خلينا نكون صريحين إن الإنسان طبيعته إنه يقلق.
0: نعم.
2: هذا نتيجة تفكير. طبعا كل الأمور اللي بالدنيا اللي خلقها رب العالمين إن زادت عن حدها مشكلة، وإن قلت عن مقدارها مشكلة. يعني الإنسان لا يبالي غير مبالي. لا، أنا خذيت إحدى الدورات اللي هي سيلف كونفيدنس، الثقة بالنفس. كلها الدورة هذه اللي أنشأها كانت في فنادق الكويت، اللي ألفها وسواها إنسان مو مسلم.
0: نعم.
2: أوكي. ويقول أنا مو متغيّد حتى بديانتي، I'm not religious، مو مده، لكن كلها مبنية على الإسلام. فأياب مثال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي أبو بكر الصديق لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن، يايهم الموت وشنو أشرس فرسان مكة، وممكن لو نظر نظرة تحت شافهم لولا نسيج العنكبوت وهالأمور اللي سخرها رب العالمين.
0: نعم.
2: يا جماعة الخير والله ما نقدر ما نغلق. الغلق قد يكون نص حل المشكلة، وممكن يكون أيضا مساعد إن نستعد. لكن بعض الناس يعني أنا دائما أقول الله يعينهم، قلقين إن خلقوا لنا جماعة النيرفس هذا اللي دائما خايف، مثل ما تفضلت أبو فهد مبارك، لما يكون لقاء هو متمكن.
0: صحيح.
2: ويعرف الأمور.
0: نعم.
2: بس يحاولون يعني باللغاء إنه مو نقول يستفزونه، إنه يشوشون عليه بيشوفونه هل هو قد هالشيء. يعني أنا أقول لك الشغلة، أنا في 88 قدمت مذيع في برنامج ثاني باللغة الإنجليزية.
0: ما شاء الله.
2: اللي قدم لي الامتحان المرحوم العم سلمان كلندر، وكان
0: رحمة الله عليه.
2: أي والله.
0: الله، كلندر كان أول مذيع كويتي يتكلم. نعم. إنجليزي.
2: نعم.
0: رحمة
2: طبعًا
0: الله.
2: طبعًا قالوا قلت لهم أنا خريج بريطانيا وكذا واشتغل بالمكان. نظراتهم لي وأنا أقول النشرة بدأت الورقة العبيد. أنا ماني مقادرة تمسك. كان حتى اللي قاعد الله يذكره بالخير إذا يسمعني يصب عليه، الإعلامي بسام العسواني.
0: والنعم.
2: إي والله والنعم فيكم جميعا. فبعد ما هذا لقيت نفسي أنا كنت طالع من الدوام أسوي الامتحان مستأذن وأرد، يوم طلع كان يقول لي العم بدر المرض إيش ليش يعني إحنا مشغلين المكيفات، إيش فيك عرقان كذي؟ أنا نجحت في المقابلة ولكن دوامي لا يساعدني لأنه
0: لا. أشوف باكر نبيك تقدم لنا فقرة إنجليزي بمراحب في المركز العلمي، جهز لك كلمتين.
2: حاضر. لا
0: خلاص ساك على القوة. شكرا لك.
2: ما بيطيل عليكم، ما بيطيل عليكم، ولكن أقول اتركوه على رب العالمين بعد بالأسباب. دائما
0: أحسنت.
2: ناخذ بالأسباب ونكون جاهزين، رب العالمين راح يكون معانا.
0: أحسنت.
2: ورب العالمين يده مع يد الجماعة. شكرا لكم.
0: شكرا لك.
3: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
4: وحاب تشارك؟
3: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
4: صوتك ورايك يهمنا.

0: أنا عرفت سبب سعد للقلق. أعتقد أنه توقع أسوأ الاحتمالات، لا ما يبوني، لا ما راح يعطوني، لا بنتهم ظهر عندها شروط كثيرة لما يروح يخطب. زين هم لا شرطوا لا قالوا لا تحكوا أنت بعضهم حتى ما يروح يخطب ما يجدم يقول لا راح يرفضوني. يا أخوي خلي يرفضونك، أنت كم مرة رحت خطبت ورفضوك؟ أنا سبع.
1: خلينا نسلم

0: عبد العزيز ما اقدر اجاوب.
1: ام عبد العزيز
0: صباح
1: صباح
0: الخير.
1: الخير،
2: صباحكم ورد ونور وسرور، يعني هالضحكة ما تفارقتم.
1: امين
2: ولدكم الله بالخير والسرور
1: صباح النور
2: والسعادة. شلونكم؟ عساكم طيبين؟
1: مشتاقين الحمد لله على سلامتك امي.
2: يعطيكم العافية.
1: يما كم مرة خطبوك ورفضتيهم؟ قولي لنا.
2: والله طابور
1: ما شاء الله طابور.
2: اولهم عمر الشريف
1: الله
2: الله يرحمه.
1: أول الوالدة أم عزيز لما تزعل تقول وي المدرة اللي خطبوني ما خذيتهم، خذيت أبوكم، شفتوا شلون زعلني.
2: كل شيء أولادي قسمه ونصيب.
1: سبحان الله سبحان الله.
2: أي والله كل واحد ونصيبه.
1: أي والله.
2: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: سبحان
2: الله. الله يطمن قلوبكم.
1: آمين.
2: وحب في قلبكم السكينة وراحة البال،
1: يا رب.
2: هذا
1: يا رب.
2: أهم شيء يا أولادي.
1: الله.
2: وبعدين اللي الله كافه لك بتشوفه مهما يصير.
1: صح، وهذا يخليك مو قلقة يما. صح
2: أكيد. أنا أول صراحة ما جامل
1: إيه؟
2: أول قلقة يعني ليه الحين نفسيتي كذي. مثلا أخوي قال بنيت حياكم الله، بس أقعد يعني أحاتي
1: تاكلين بعمرك.
2: أي عفية عليك.
1: إيه؟
2: على قولتك تسفنجية.
1: إيه؟ مخرج.
2: بس تحاتي. أنا أنصح إخواني إيه؟ وخواتي اللي أقليهم من كل قلبي، خلوا قلوبكم مطمئنة، لا تفكرون، لأن هذا التفكير لمحاته بسم الله على عمركم ما يورث إلا الأمراض.
0: صح.
2: وهذه نصيحتي لكم.
0: يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لك.
2: منور يا وليدي، وسلم على ولدنا يوسف.
1: الله يسلمك.
2: يعطيكم ألف عافية.
1: لازم تزورينا باكر يما عشان تشوفين سعد بالمركز العلمي، يمكن يوزع هدايا شيء.
0: شكرا شكرا على مشاركتك.
1: مع السلامة.
2: مع السلامة. مرحبا.
1: لا لا لا لا، كل اللي ما كانوا يدقون صار لهم مدة طلعوا اليوم. نروح العراق مع أبو خليل.
0: أبو خليل صباحك الله بالخير.
3: صباح النور والسرور، حياك الله في سعد.
0: أهلا وسهلا فيك أبو خليل، سعداء بسمع صوتك.
3: الآن الأسعد، وحيا الله أخوي طلال.
1: الله يحييك. أنت وين صاير قاطع يا أبو خليل؟ سلامات.
3: والله لا والله أنا مستمع دائم على فكرة، بس المشاركات قليلة.
1: فعلا
3: لما تصير فرصة أكيد تشارك على طول
1: يا حبيبنا. ذاك اليوم سمعتك بالإف إم، ها شلون تتصل عليهم ما تتصل علينا؟
0: مراقبينك.
1: حبيبي يا أبو خليل قول يا غالي، تدلل. أنت قلق؟ عندك قلق ولا لا؟
3: أنا ملك القلق بالمناسبة.
1: أنت مو معقولة.
3: أيوة.
1: أشوف تطلب أغاني من الإف إم، ما عندك قلق؟
3: بعد روح القلق بسماعكم ومتوتر جوالي إزالة القلق. بالمناسبة خلينا ننظر للقلق شوي نظرة إيجابية.
1: يا ريت.
3: القلق مو معناته هو فتشي سلبي. القلق الله وجد فيه كوسيلة دفاعية.
1: نعم.
3: شلون وسيلة دفاعية؟ يعني من أيام الصيد والالتقاط، إن كانت البشرية في بداياتها، خلينا نقول لما يطرق عليك الباب شخص منتصف الليل.
1: أيوة.
3: أما أنك تنظر عليه نظرة قلق، ممكن يكون حرامي،
1: ممكن
3: يكون لص، ممكن يكون شخص معتدي، وممكن أنك تعتقد أنه يكون ضيف وجاي عشان يسهر معاك،
1: خطار مثل ما تقولوا.
3: بالضبط. أنك تقلق من هذا الشخص هي وسيلة حماية. لذلك الشخص القلق لما ينظر بالجانب السلبي راح يكون أوكي، فرصة نجاته أكبر من غير الشخص الغير قلق. فالقلق هي وسيلة حماية، كانوا أوكي ممكن تسمع صوت تقلق، فراح تكون فرصة نجاتك أكثر من الشخص اللي ما يقلق. هذا من جانب. بس أكيد يعني زيادة القلق واستمرارية القلق يتحول إلى ستريس، يعني ستريس يتحول إلى اكتئاب أكيد. بس قضية القلق البسيط هو وسيلة حماية الله خلقها فينا. مجرد يزيد اندفاعك، يزيد عملك، يزيد يقظتك. ما قلت كنت السهرون الساعة 2 أيام مدفع الإفطار.
1: أي والله نحاتي ناكل بعمرنا. أنا كلمة واتساب وهو يكلمني وأقول له صور اللبس اللي بتلبسه وأنا أغير اللبس اللي عندي، تخيل ليه الصبح.
0: شكرا أخي أبو خليل، أعطيك صحة
1: حبيبي أبو خليل،
0: مشاركتك وإن شاء الله دائما تكون مشارك معنا في البرنامج إن شاء الله.
3: تحياتي ليوسف
1: يوسف
3: الجميع إن شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: وناطرين زيارتك الميمونه كل شويه توعدنا وما تجينا.
0: ان شاء الله.
1: مرحب مرحب ابو خليل، صباح الخير.
4: بمراحب نختلف بذوق،
5: كلنا مرينا على المراحل هذه.
4: ونتحاور بذهن.
6: انا صراحه موضوعكم استفزني وخلاني اشارك.
4: نتعامل برقي.
7: شفت طريقك وعجبت شله. لا لا لا.

0: تواصلي معاكم وما راح موضوعنا عن القلق. نروح حق صالح. صالح صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح عليك أستاذ سعيد، أستاذ سعد، وصباح المستمعين والمستمعات.
0: أهلا وسهلا فيك والهوى لك، تفضل.
1: إذا فضلك، القلق وما أدراك ما القلق. القلق يأتي بكل شيء. سجل عندك أستاذ سعد.
0: قاعد أسجل.
1: القلق يأتي بكل شيء. القلق يجذب الاكتئاب وما أدراك ما الاكتئاب. القلق يشل العقل.
2: نعم.
1: سجل عندك. القلق يتلف الخلايا الجسم. القلق يأتي بكل سوء. أما التفاؤل سبحان الله، التفاؤل أنا بالنسبة لي أستاذ طلال، أستاذ سعد، أنا بالنسبة أني أترك الأمور تسير كما هي.
2: الله
1: سبحانه، الله سبحانه وتعالى ما طلبني الصلاة قد. وإذا احترفت وراي كما أسلفنا، الأسد يأكل القزالة مع العلم، القزالة القزال أسرع من الأسد.
2: سبحان
1: لكن
2: الله.
1: الأسد يأكلها. لماذا؟ لأن تحترف وراها. وإحنا كذلك الأمر. عزيز المجتمع مهما كان، خسرت مال، تطلقت، سويت، عملت كل شيء، اترك الأمر وراكم.
2: فعلا
1: اترك الأمر
2: قد وراكم. يؤخذ منك شيء صالح، يجيك أشياء أحلى. سبحان الله،
1: أحلى أحلى أحلى صح. وأحلى صح. طبعا الإنسان إذا كان تفاؤل يكفي حتى لو ما عنده شيء، يكفي التفاؤل ويكفي الصحة وعافيته عليه. لماذا؟ لأن الصحة تأتي من تمشي البحر أستاذ طلال.
2: صحيح.
1: حفيان حفيان حفيان
2: على الرمال الناعمة.
1: الرمال الناعمة السلام. لأن الجسم كله شقال من تحت. يشقل العقل وما أدراك ما العقل.
2: الله أحسنت. الله، إحنا بعد عافية. المركز العلمي نروح أنا وأنت وسعد نمشي على الرمال. إيش رأيك؟
1: والله والله يا طلال، بس
0: شفتك،
1: بس سعد ما
0: شفته. لا خلاص
2: لازم تشوفه.
0: بنمشي حفاي
1: صراحة.
2: نقدم الحلقة وإحنا حفاي باكر المركز العلمي على البحر. شكرا لك.
1: يلا
2: مع السلامة.

0: في جملة جميلة يعني كاتبينها الزملاء في الإعداد: فقدان متعة اللحظة حق الشخص اللي يقلق.
1: الله، هذا هاني يعني هاني دائما يقول لنا كذي، وصايا هاني،
0: وصايا هاني. فعلا حلوة يعني، إذا بديت يعني تقلق خلاص يعني راح تفقد يعني متعة اللحظة فيها والساعة اللي أنت فيها، لأنك قاعد تفكر بالشيء المجهول مو الشيء اللي بالواقع قدامك يعني.
1: صح الحين. حتى أحيانا لما تجلس مع ربعك أخوي سعد ونفحك بالديوان كلهم يقولون الله موت على خير، زين ليش تخافون من الضحك؟ يعني مثل ما الله كتب لكم ساعات مثلا فيها ألم فيها حزن، هذه الساعة مكتوبة لكم ضحك، ضحكوا استانسوا وش، ولا تعلمون أحد ولا يا جماعة يعني أكو أزيد من المشاهير ينشرون يومياتهم في التواصل الاجتماعي ما صابهم ضر ولا هذا، لأن الله كاتب لهم هذا الشيء.
0: صح، يقولون اليوم والله ضحكنا وايد الله يجعله خير فعلا. إن شاء الله
1: سبحان الله.
0: يقولون ضحكنا وايد،
1: لا حول ولا قوة،
0: سبحان الله. يعني
1: نقول لكم لا تقلقون، جمع قلق،
0: إيه قلق قلقون،
1: نعم
0: يقلقون
1: وقلقين،
0: أنفال طالع أنا تقول بسكم
1: إنها قلق
0: تروح حق الموجز.
1: يلا
2: الشيء المختلف في مراحب أصواتكم، أصواتكم اللي تاخذنا هناك لبعيد. بعيد للزمن الجميل.

0: عبد الحسين وسعد.
1: ما تدري انهم قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويف من حاسب بكر.
2: والله
1: شنو؟
2: حبان لي والله انا لان معاش اليوم هياك الفطر.
0: وحياته سعاد.
3: يعني شلون قصدك تبين بيزات
4: ديك؟ هاتي فلوسي هاتي مزقيهم زقيهم ولا تبي من طاري ريلي.
0: وخالد النفيسي.
5: ما فات رقاد الضحى من خنيمه.
6: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. قوة الإطفاء العام تقول إن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم. مملكتا البحرين والأردن تعلنان التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية المعادية. الجيش الأمريكي يعلن استكمال أحدث موجة من الضربات ضد إيران. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز ويقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في المضيق. وزراء المالي في مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور حر وآمن عبر مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعلن أنها اختطفت مسؤول الأمن الداخلي لحركة حماس في غزة. قمة مصرية صينية تعقد في القاهرة اليوم. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يعلن عن ضمانات قانونية لتهيئة مناخ الحوار. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي. ونظيره الأوكراني يؤكد أن مسيرات بلاده أغلقته بالفعل. روسيا تقول إن حلف الشمال الأطلسي يستعد علنا للحرب معها. والكرملين يشير إلى إمكانية عقد قمة ثلاثية روسية صينية أمريكية على هامش قمة أبيك في نوفمبر المقبل. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 3:22 عصرا. أدنى مستوى للجزر في تمام الساعة 8:57 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 43، مطار الكويت 44، لنويصيب 39، الوفرة 42، أم المرادم 38، وجزيرة جارو 36 مئوية. أما درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت ومطار الكويت 33، الوفرة 30، أم المرادم وجزيرة جارو 34، لنويصيب 29 مئوية. موعد غروب الشمس في تمام الساعة 6:09. انتهى الموجز في أمان الله.
7: في سطور ومشاركات تشرح الصدور.
8: كم مرة حملنا هم شيء لم يحدث بعد، وكم مرة قعدنا نفكر في موقف قادم أو مشكلة محتملة أو أمر ربما لا يحدث أصلا. هناك من يعيش يومه وهو يحمل هم الغد، ومن ينشغل بما سيحدث قبل أن يحدث فيتعب نفسه بالتفكير ويستنزف راحته. فكرة لا تقلق اليوم ليست دعوة إلى الإهمال أو عدم الاهتمام، وإنما إلى أن نعرف متى نتوقف عن حمل هم الأمور قبل وقتها. فالشخص اللي حاتي كثير ممكن يلقى نفسه يعيش المشكلة أكثر من مرة، مرة في خياله ومرة لما تصير فعلاً. هل القلق الزائد يساعدنا على الاستعداد أم يخلينا نعيش في حالة توتر دايم؟ وليش بعض الناس يحملون هم كل شيء حتى الأمور البسيطة؟ وشلون نقدر أن نعيش يومنا من غير أن نسبق الأحداث ونرهق أنفسنا بالتفكير؟ شاركونا في مراحب واتصلوا بالبرنامج وقولوا لنا، هل أنت ممن يحاتون كثير ويحملون هم الأمور قبل حدوثها؟ وشنو أكثر شيء يشغلكم وياخذ من راحتكم؟ احنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رايكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مراحل.

الزوجين بينهم الكثير من المواقف والأسرار، يمكن المال أيضا يخلي الزوج قلق، يعني زوجة مثلا كل شوية متسلف مثلا من زوجته، يحاتي يقول إن شاء الله ما تذكر عشان لا تطالبني، والعكس هي ماخذة منه فلوس تقول إن شاء الله ينسى هالمعاش وما يقول رد اللي ردوا الدراهم.

0: انت متى يرجع لك الشغله هذه؟ فعلاً يقعد يحاتي في بعضهم لا يعني بالبدايه يعطيك من طرف اللسان حلاوتك بعدين يسحب عليك.
1: خلينا نشوف كابتن عبد الحميد احد متسلف منه شيء مني منك. الو
0: حياك الله صباحك الله بالخير.
2: هلا هلا صباحكم الله بالنور. كمل المثل يعطيك من طرف الحديث حلاوه
0: من طرف
2: ويروب منك ويروب منك كما يروب
1: الثعلب. ايوه خلك على الثعلب هذا نبيه.
2: لا بس انا بس الشخصيه الفنيه انا بعد فيني الشخصيه الاسفنجيه
1: انت فيك من الشخصيه الاسفنجيه يعني تقعد مع ناس سعيده تسعد تقعد مع عندهم فلوس تصير معاهم دخلوني اشتروا لي كم سهم معاهم بالموجه
2: عليهم عليهم معاهم معاهم
1: الله حلو.
2: لا بس شوف القلق شوف المشكله في القلق اللي يجلب الوسواس. اذا صار الانسان وسواسي عرف انه خلاص من شر الوسواس
1: الخناس هذا عاد ما يخليك تنام يا ابو عبد الله وتحاتي فعلا
2: ايوه فمعناته يعني تخلي الامور كلها على الله زين
1: اكيد
2: اللي يجيك من رب العالمين بس انت يعني تاخذ احتياطاتك يعني اخذ بالاسباب
1: مثل ابو عبد الله في شيء انت حاتيته قبل وبعدين تخلصت من هالفوبيا او من هالخوف عطنا مثال.
2: والله أمثلة كثيرة بس ما يحضرني الآن لكن وايد أشياء مو بشوي وايد خاصة في الكورة
1: زين
2: إيه إذا انهزمنا مثلا كل شيء أنا لو شايت يمين الحارس بيرعي يسار وبيجي جول فهالشكل فزاد القلق شوي شوي أمس في فريق
0: نعم أنا السؤال اللي طرح نفسه أنت تقول على الهزيمة في مرة فزتوا يعني
1: علمني متى فزت وكم جول حطيت مو أنت راس حربة
2: زين بس أنا الحين فيني حرة شوي من مباراة أمس بين الشمال والريال زين الشمال والريان زين الشمال طبعا من صوب الشمال نادي الشمال يعني كان فريق يعني هذي لكن الحين قام ينافس يا اخي المباراه كانت في يده وقدمها على طبق من ذهب للريان يا اخي انا بسالكم سؤال انتم رياضيين وانا بعد رياضي ثواني وتنتهي المباراه وانت فايز ايش عليك تسوي؟ يلا واحد قولوا لي واحد ايش عليك تسوي؟
1: اضيع وقت الفريق الثاني
2: بس خلاص ايوه يعني
1: اخذ الكره واركض فيها
2: ايوه تركض وشوت وتشوت يعني تقطع الجماهير وتشوت عصب الجمهور
1: صح
2: لكن ضيع الوقت لا قاعد يلعبون لا اخي خلاص انت فايز فايز وبعدين فايز
0: دخلوك بالقلق اللي احنا قاعد نتكلم عنه
1: والله الله يعينك يا ابو عبد الله عليهم
2: انا شمال مو فريقي بس تحسبت وبعدين صارني نوع من القلق قلت يا اخي ايش هالمباراه هي زين وبس قمت هذه اقول القلق اقلب الكلمه لما تقلبها من اليسار اليمين تطلع قلق
1: نعم
2: قلق قلق قلق
1: صح قلق صح قلق يعني يبتها يمين يبتها يسار ماكو فايده
2: احسن شيء اللي قاله طلال انه لازم الواحد يكون سفنجي شوي
1: فعلا المفروض شكرا لك يا ابو عبد الله
2: شكرا شكرا

0: من التسعة ونص
1: العقل الاسفنجي ولا يعني ولا هو الانسان يكون اسفنجي؟
0: العقل المفروض يكون يعني اسفنجي بمعنى انه يتاثر باللي حواليه
1: يمتص.
0: هذه مو زينه. انا قاعد اقول لك والله عشان تحلي مشكلتي. صح. عندك حل؟
1: لا لا انا بصير طابوقي
0: عقلك
1: ما اشفط.
0: ترى انت مثلي يعني سبحان الله. يعني وايد من الناس خصوصا الشرقيين فيهم هالصفه يتاثرون بالمحيط اللي حواليهم. احنا ليل 10 ونص ان شاء الله كل يوم ساعه.
1: نعم
0: من 9 ونص
1: من 9 ونص ل 10 ونص. وللحين معانا ابو مبارك. صباحك الله بالخير.
2: صباح النور والسرور واسعد الله صباحك اخوي طلال وسعد
1: ابو ناصر.
2: ما ابي اقول حق سعد
0: حبيب ما لا يهمك.
2: الله يسلمك.
1: الله يرزقك ابو ناصر.
0: امين
2: مبارك. يا لا الحين ريال مسؤول كبير عند رب العالمين
0: ما شاء الله.
1: الله يحفظه ان شاء الله.
2: الله يجزاك خير. والله اخوي سعد اخوي طلال بالنسبه للقلق. نعم. القلق هذا يعني اي شغله يعني شو اللي مسوي لك قلق مثلا اي شخص قدامي قال عنده قلق في مسؤولية مثلا عائلية ولا مسؤولية في الدوام ولا عند لا تسوي هالشكل. ليه لا القلق هذا هو اللي يزيدك يزيد الواحد مرض. القلق هذا هو اللي يخلي حتى الصبح ما تقدر تقوم للدوام تروح أنت متأخر.
0: صح.
2: حتى تكون علاقته بالأسرة راح يكون فيها جرح. نعم. راح يكون فيها جرح سواء طالع من قلبه ولا من كل قلبه. لا القلق هذا متعب.
0: انت مع المواجهة

0: ابو ناصر يعني بعضهم يقول لك لا ماني مداوم اليوم عشان المدير بيزفني. زين انت روح داوم، يمكن
1: لا لا
0: يعني
1: مو لهالدرجة،
0: تلقى حل.
1: مو لهالدرجة. أهم شيء هو في واحد بالوجود المفروض عليك إرضائه، وما عليك حتى من أبوك وأمك. منو هذا اللي عليك؟
0: رب
1: أهم شيء
0: العالمين.
1: عندك إرضاء، بس انتهى. مو
0: نعم
1: الوحيد،
0: نعم
1: لا
0: نعم
1: تقول مسؤولي، لا تقول
0: صح.
1: أيا كان. هذه الحياة كلها إنك أنت بتقوم الصبح، الله عنده علم مش بيسوي مبارك من الصبح لما يرد من الدوام والعصر والمغرب. يعني احنا مسيرين مو مخيرين،
0: أحسنت.
1: مخيرين للاشياء. الشغلات السيئه هي الله يقول لك يختبرك فيها، يعني تصير تسويها ولا لا. والله ما حد راح يشوفني، لا راح اسويها. يعني انت اخترت حق نفسك ايا كان.
0: نعم.
1: لكن لا، الاختيار هو الشغلات. حتى لو كنت اخترت شغلة زينة، مو بارك اللي مختارها، الله اللي اختارها
0: الله
1: لك. الله
0: الله
1: اللي
0: سهلها
1: مبارك
0: ووصلها
1: يختارها.
0: لباب بيتك. صحيح.
1: بالضبط
0: شكرا يا ابو
1: بالضبط
0: ناصر.
1: بالضبط يا حبيبي.
0: مرحب مرحب.
2: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
3: ما تدري من يبي
2: طيحتي. مراحب، جواب لكل الأسئلة.
3: يا بعد عيني.
2: مراحب، الصوت اللي يفهمك.
4: مراحب.
5: مستمرين معاكم من مراحب، بدينا معاكم من 9:30 ان شاء الله، راح نستمر ل 10:30 ان شاء الله. من امس بدايه البرنامج اصبح وقت البرنامج 60 دقيقه، اللي هو ساعه نسعد فيها من خلال الاتصالات الهاتفيه.
0: نعم. واخوان
5: المستمعين اللي يشاركون معنا في هذه المساحه.
0: بعد الدوحه ايش رايك نروح الشرقيه عند ابو صالح ونعطيه دقيقه من ال 60 دقيقه؟ يستاهل
5: دقيقة ونص،
0: يستاهل دقيقتين. الو،
5: يستاهل كل البرنامج.
6: اي انا ساكت، ليش تنتظرون كم وقت اخذ؟
0: فعليك الوقت كله لك يا ابو صالح.
6: جعل عمركم يطول، جعل عمركم
0: وعمرك ما يكسر ان شاء الله،
6: ويبعد عن الشر والقلق يا اخوان.
0: امين.
6: اذا كان الانسان يخش في قلبه يراجع نفسه، يجلس مع نفسه، ايش اللي خليني انا اقلق؟ ايش اللي خليني انا احس بالرعب من هذا الرجل او يجيني القلق؟ راجع نفسك، شوف وضعك. النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا علاجات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كفتهم للشر.
0: نعم.
6: كفتهم للقلق، كفتهم من كل شيء. كذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة البقرة فكأنما قام الليل كله. طيب هل من البارح مثلا جلس بينه وبين نفسه قال قرأ ثلث القرآن؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ الإخلاص ثلاثا فكأنما قرأ ثلثي القرآن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي أماه الله من السحر ولو كان فوق رأسه. احنا عندنا علاجات لتهدي. انا لما احس في قلق على طول ارجع لله سبحانه وتعالى في نفسي، وراجع نفسي. الانسان سبحان الله اذا صار جوفه، اذا صار ايمانه، كل شيء يرجع يصير مثل التنكه. انا زي الله يرحمه الشيخ الطنطاوي يقول: جوف الانسان مثل التنكه المعبى، فيها تمر وتنكه فاضيه.
0: نعم.
6: فلما تضرب التنكه فاي شيء يهزه، لكن لما يكون معبى باليقين ما يهتم.
0: احسنت.
6: ما تهتم الله فوقك يا اخوان.
0: صحيح.
6: القلق هذا وارد الان، نعرف انه في عندنا قلق يا اخوان من الاحداث، وعندنا قلق.
0: نعم.
6: في قلق عام وفي قلق خاص.
0: صح.
6: القلق الخاص هذا اخطر من القلق العام. انت لما تكون مزعج تكون ما لك تركز على اسرتك، ما لك تركز على عمل. والله انا لا، إذا أمامي رئيس زي ما قال الحبيب من شوي.
0: نعم.
6: أو واحد منكم تكرم إن مثلا والله أنا من الرئيس مرتي. لا يا حبيبي، رئيس بشوف وراجع نفسي. إذا أنا عندي أنا ثقة أواجهه وخير يطير.
0: أحسنت. نعم. أحسنت يا أبو صالح، ما شاء الله عليك.
6: يراجع نفسه في كل شيء أبدا. والله أعطاك العلاجات.
5: الله يعطيك الصحة والعافية أخوي أبو صالح، وإن شاء الله دائما من المتفائلين أنت ودائما والمستمعين معك.
6: ودعو الله. ودعو الله.
5: تفعلوا بالخير تجدوه. شكرا جزيلا لك.
6: أدعو الله أن الله يهدي الأمور.
0: آمين.
6: الأمور إن شاء
0: آمين.
6: الله.
0: آمين.
5: الحمد لله.
6: الله يخرجنا من الشر آمنين سالمين.
0: آمين.
5: آمين. آمين.
0: أحسنت يا أبو صالح. شكرا
6: الله.
0: لك.
6: الله
0: احنا الدوحة وقبلها العراق بعدين السعودية، الحين نروح البحرين. ايش رايك
5: البحرين؟ نروح حق احمد
0: ابو حمود.
5: احمد ابو حمود، صباحك الله بالخير اخوي احمد.
7: الخير والكرامة اخوي سعد واخوي طلال، وعساكم على القوة.
0: الله يقويك
5: يقوي
0: ويسعدك.
7: والله يحفظ دول الخليج.
0: امين.
7: وياكم من كل شر هالعدوان القاسم.
0: امين.

0: الحين اول شيء انا سؤالي انت حمركم عايشتون في قلق، شلون تقصرون وقت البرنامج واحنا مستانسين
1: حبيبنا
2: علشان تشتاق لنا اكثر؟
1: ايوه
0: والله خليتونا في قلق الحين اقول اتركوا عنكم بالله فدر
1: عشان تتصلوا مبكر.
0: اقول يكون عقب شوي بيقول بس قصرنا عقب، بس لا صار خذ دورته الكامله وشبعنا.
1: حبيب وغالي ان شاء الله ما في قلق،
2: لا تقلق دائما أيوة. انت معانا والخط مفتوح لك
0: الحمد لله، الله يجزاكم خير. طبعا احنا القلق لابد انه يكون فيه يعني يعني يعني قياسا على على انا افكر اذا انا موجود فانا اقلق فانا موجود. القلق يعني عدة أنواع، في واحد يخاف القلق مثلا من الاختلاط الجماعي مع جماعة، واحد يختلط من هو كنوع من الخوف، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علمنا أحاديث وحتى القرآن أدعي اللهم أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأن يعني في أدعية كثير يمكن لما تحضرني الحين
1: صح،
0: ولكن إيه يعني يعني اللي أنت تخاف من اليوم عقب فترة تقول يا شلون كنت تخاف منه هذه
1: فعلا.
0: ولكن الاخوان طبعا اللي طرحوا الموضوع ما قصروا وسبقوني الاخوان الخوات، لكن في اسباب اخرى حق علاج القلق اللي هي من الرياضه مثلا على سبيل المثال.
1: الله جميله صح،
0: ايه تروح تريض بينك ونفسك ساعات انت وانت تمشي في مسافه طويله تقعد تفكر يعني افكار تروح وتجي وتلاقي نفسك
1: ساعات انت تحل المشكله ابو حمود، يعني وانت ماشي وعلى الهواء والبحر والجو يكون لطيف سبحان الله انت قاعد يعني تحل مشاكلك بنفسك.
0: اي والله، وخصوصا يعني وبعدين مثل ما اقول اخوي سعد عقب ما تضحك وايد تقول الله يكفينا الشهر هاليوم.
1: اي والله
0: اخوي يضحك مع الناس، عيش مع الناس، ليش دائما النظره يعني التشاؤميه كلها قدامنا؟
1: نعم
0: وقت الفرح.
1: واهلنا ما كانوا كذي ابو حمود، يعني اول كانوا على البساطه ويضحكون واللي بقبهم على لسانهم والله رازقهم.
0: اخوي طلال لان كان يعني مع احترامي الحين حق الجميع وذي في ترابط، ولكن كان الترابط الاجتماعي اكثر. بيتك بيت عمك بيت اخوك بيت كلكم يعني مترابطين واهل، ولا كان مجتمع مادي وطفره. نعم. صارت تكنولوجيه وكل واحد يطرح مساله وعساكم على القوه وما باخذ وقت
1: يا حبيبنا. ما قصرت
2: الله يعطيك الصحه يا اخوي.

0: الله هذه كلها دشة حق محمد.
1: كل الأخبار الزينة من البحرين
0: وصلاة العروس
1: المنام.
0: قول ألو.
1: صباحك الله بالخير محمد.
2: صباح الورد عليكم. صباح الخير والكرامة وخطاكم الشر وخطونا الشر.
0: خطاكم اللاش إن شاء الله. صباح الخير يما.
2: حمد لله.
0: شفتي مخرجنا شحاطلت؟
2: ما قصر بيض الله ويه رويته بيضة هذا.
0: حبيبة تستاهلين.
2: يطول عمركم. طبعا مثل ما تقول القلق أقول حسبي الله ونعم الوكيل على من قلق الخليج كله اللي احنا قلقولين بسبته وانا بنذكر.
0: نعم.
2: يرد كيدهم في نحرهم إن شاء الله. هذا قلق الكل. والواحد يقلق على الواحد المريض اللي في المستشفى يقول الله يشافيهم ويعافيهم.
0: آمين آمين.
2: وتواصل ما في مثل قبل مثل ما قال أخوي بحمود حياتي له ما في تواصل أحي مثل قبل. الخادعة بالخادعة اللي هو الصغير من الطوفة دش يعني اللي حطه في الفرية يعني تسمونها الفرية الجار يودي اللقمة حق الثاني قليل الله. إحنا ما نقول لك
0: نعم.
2: قليل يعني في منهم هاي موجودين
0: صح.
2: الواحد يتقهوى قهوة الضحى بيتيرونه
0: يسمع له سالفة كلمة يلقى له حل
2: يود عيونك عندك في المستشفى يطبخ عنه كنت مريض
0: الله.
2: ينفس حتى بنت اليرون يعني مثل ما تقول عاية واحدة هذه ما يصير قلق ولاه الواحد اللي نقي عيش واللي قاعد ينقي الأبزار الحين من الفضاوة ومن هالتليفون الشيطان الرجيم اللي ما عرفنا شلون احنا نستعمل
0: قمنا نحاتي من كثر ما احنا قاعدين مع التليفون هذا
2: اي والله العظيم من هذه وتعال بصبح على فلان ويزعل عليك يا اخوي حطيت انا في الحولة معناته حقي كل الجميع تعال ليش ما تحطلي بالواحد احنا بروحنا عميون ما نشوف ونطرش من القلق
0: يبون تدزي لهم واحد واحد صباح الخير الله يعينك
2: ايش كثر الله والله العظيم ساعات انسى ساعات ناس بمررتين ساعات موج

0: العدل أطرش بالغلط.
1: هذا محمد اخذيها من ناحية محبة هذه وما يحاتونك يعني.
0: محبة بعد أنا على صحتي، أنا ماني بصحية ولا بلويلي اللي أشوف اللي زرع اليمامة راحت العين ما تزرع اليمامة الحين، والله الله يجديكم ويجديني. وبعدين الناس سبحان الله يقول لك ترى مو على الابتسامة أو اللي يطلع رحوته لك، أنت جبتها مستوعقتها يعطيك من طرف الحلاوة
1: من طرف اللسان حلاوة
0: ويروق فيك كما يروق الثعلب يوم ثعالب لابسين أو أذياب لابسين صوف خروف. فوايد أنا يعني حصلت على شيء وايد، وحصلت الناس الطيبة اللي مثلكم شرواك
2: شروات الطيبة،
0: تحية لكل إنسان طيب. الله
2: يمدك بصحة وسعادة يا يمه،
0: ويحفظنا في روح المحفوظ الخليج والدول العربية يا ربي. آمين. وكل واحد يبي يستر.
2: آمين.
0: اللهم يأمن الأمن والأمان عليكم وعلينا، وتحياتي للجميع.
1: الله يسلمك، شكرا.
2: تحياتنا لأهل البحرين. سلمي يمه على أسامة حجي
0: رايا يفضلون يعني ما يصير هاللون. تحية الغايب الحاضر يوسف يوهر وفريدة دهراب وكل ربعنا اللي قابل، تحية حق المخرج على الرأس ترى أنت من فوق، لكن الحلوى اللي فيها صلوم العنقيش
2: حبيبتي سلام الله عليك إن شاء الله ونشوفكم
0: تحياتي لكم
2: طيبين وسعيدين إن شاء الله. شكرا يما، الله يحفظ البحرين.
0: تحياتي لكم، مع السلامة، وحفظكم، مع السلامة.

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
3: بدينا معاكم من 9:30 ومستمر لين لغاية 10:30 إن شاء الله في مراحب نستقبل آراءكم في مساحة هذا اليوم عن القلق.
1: فعلا و22 ترى ولا مرة قلنا رقم التليفون.
3: لا خلاص صار معروف ولكن في الإعادة إفادة 22413251
1: إيمان معنا السلطان.
3: صباح الخير أختي إيمان.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: شلونكم طيبين إن شاء الله؟
1: بخير الله يسعدك. أنت وين من زمان ما اتصلت؟ الله يسعدك إن شاء الله.
4: بداية وقبل كل شيء حبيت أشيد بمخرجنا المتألق دائما المخرج عبد الوهاب الصلاحات، إهداء مني له تحية كبرى. واثنين أبي أقول لكم أن اليوم موضوعكم وايد رائع جدا يهبل، عشان كذي أنا حبيت أشارك فيه.
1: ساعة المباركة
4: ساعة كبرك يا الغالي. القلق ما في داعي الإنسان يقلق، كل شيء بيد الله، يتوكل على الله. إحنا مسلمين متوكلين على الله، يسلم أموره لله ويتوكل على الله. وكل شيء ماشي بمقادير الله، هذه أقدار وكل شيء مكتوب بك يا إنسان، وما رح تاخذ أكثر من نصيبك ورزقك اللي الله كاتبه لك.
1: إيمان علمت عيالك هالجزئية؟ لأن إحنا أوكي إحنا ماشيين مثل ما أنت قلتي، عيالنا اليوم لما تكلمينا يعني عندهم قلق مو مبرر حتى. ليش؟
4: والله بحكم سرعة الوقت، هذا الرتم السريع، رتم يعني جيل هالوقت رتمهم سريع، ما نلومهم والله ما لومهم، لأن كل شيء سريع، كل شيء يعني كمبيوتر وميديا وهذا.
1: نعم.
4: ما تلومهم يعني هذا جيلهم.
1: وجهة نظرك
3: وصلت، يعطيك الصحة والعافية أستاذة إيمان، وإن شاء الله دائما تشاركين معنا في مساحة الحوار.
1: ناطرينك بالزوارة باكر إيمان في المركز العلمي بالسالمية.
3: إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية. اللي ما نستغني عنه دائما اخونا الاستاذ عبد المحسن الشمري موجود معنا. صباحك الله بالخير اخوي عبد المحسن.
5: صباح النور، الله يعطيكم العافيه، الله يحفظكم يا رب.
3: ان شاء الله وياك
5: يحفظكم، يعني نتمنى انه يرد البرنامج صراحه، يعني المده اللي احنا كنا نبيها تزيد ما تقل، لكن قدر الله.

0: والله يجعل فيها البركة إن شاء الله.
1: آمين آمين آمين يا رب، إن شاء الله يبارك فيكم وبصحتكم وأيضا بعطائك. أستاذ عبد المحسن خير من يتكلم على هذا الموضوع، خصوصا ندواتك دوراتك، وايد شفت لك مقاطع بالسوشيال ميديا أيضا تتكلم عن القلق. ماذا تقول اليوم للقلقين وهم كثر الآن يسمعونك؟
0: الله يحفظك. يعني احنا اول شيء مبدئيا يعني شعور القلق او وجود القلق خلنا ناخذه بجانب ايجابي انه شعور صحي، لكن بمقدار، بحيث انه يعطيني اشارات بحيث اني انا استعد لما هو قادم، يخليني اني يعني اكون اتعامل مع، يعني اعيش انا الماضي استفيد من تجاربه، الواقع اعيشه بكل ظروف بكل واقعيه، المستقبل استعد له بمقدار، بمقدار اللي يخليني يعطيني تصور عن هذا المستقبل. مسألة يعني مشكلة القلق الحقيقية هو شو يسوي القلق؟ القلق يأكل الأمان.
1: صح.
0: أنت عندك أمان وعندك قلق، القلق كل ما زاد هو يأكل من مساحة الأمان.
1: صح.
0: الأمان أنا شلون أديده؟ أنا عشان أخذكم الوقت، الأمان أنا شلون أديده؟ يا جماعة إحنا محتاجين إن إحنا نراجع أنفسنا في ثلاث أسماء لله الحسنى سبحانه وتعالى. اسمه النافع والضار والرزاق سبحانه.
1: سبحانه.
0: انت محتاج انك انت يعني هذا وجهه لنفسك لما تستشعر بقلق للمستقبل. احنا نتكلم الخوف طبعا عشان نفرق ما بين القلق والخوف، الخوف شيء واضح قدامك وانت قاعد تشوفه حاليا، القلق شيء مستتر ما تشوفه، انك انت خايف، خايف في عيالك بالمستقبل، خايف يصير كذا، خايف يصير كذا، خايف يصير كذا، خايف من الماده، خايف. انت لما هذه اول ما تجيك هذه الاشياء اسال نفسك من الرزاق، اول شيء من اللي خلقني؟ خلقني رب العالم. طيب منو الرزاق؟ رزاق الله سبحانه وتعالى. طيب منو النافع؟ النافع الله سبحانه وتعالى. طيب من الضار؟ الضار الله سبحانه وتعالى. اللي أنا بقوله أن مسألة القلق واجهة بالإيمان، كلما ترسخ الإيمان في قلبك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن الله سبحانه وتعالى هو الم... فتجد الإنسان مسألة حالة القلق تزيد وتنقص معاه بحالة الإيمان اللي هو قاعد يستشعرها وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. هذا ما يمنع أن هناك في أشياء أدوات، مثل ما قالوا قبل شوي مسألة الرياضة، مسألة الرياضة مسألة جميلة وتعالج القلق بدنيا، لكن تبقى الفكرة يعني مجرد ما يروح شعور الرياضة أو ممارسة الرياضة مجرد ما أنك تهدأ راح ترجع لك الفكرة ثاني مرة وتضغط عليك مرة ثانية.
1: صحيح.
0: فإحنا محتاجين فعلا أننا نستوعب أن هذه الحياة الله سبحانه وتعالى سبب وجودنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنا يجب أن أتعامل بهذا الثوب، ثوب العبودية. ثوب العبودية هو ترى اللي بيحل لي كل هالمشاكل. كلما ترسخت العبودية في سلوك الإنسان من داخله، في عقيدته، في حديثه، في كلامه، في كل سلوكياته، راح يستشعر بالحرية، وكل ما استشعر بالحرية راح يستشعر بالعدل، وكل ما حد بالعدل ومنطلق العدل مع نفسه راح يستشعر أنه يجب أن ما يظلم نفسه في خوف ما له داعي، في قلق ما له داعي، في توترات ما لها داعي. لماذا؟ لأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. بس الله يحفظنا ويحفظكم.
1: آمين.
0: وشكرا لكم لطرح هذه المواضيع.
1: تسلم يا غالي.
0: أكثر شيء يقلقنا حاليا حقيقة.
1: نعم. الله يسعدك ويطمن بالنا وبالك إن شاء الله.
0: اللهم آمين أجمعين. شكرا.
2: في النهاية لا يعني أن نهتم بالأمور أن نحمل همها طول الوقت. في فرق بين أن نستعد لما هو قادم وبين أن نعيش القلق قبل أن يأتي وقته. أحياناً نحتاج فقط أن نقول لأنفسنا ليس كل ما أفكر فيه راح يصير، وليس كل ما سيحدث يحتاج مني أن أقلق بشأنه من الحين. اخذ الأمور بوقتها وافعل ما تستطيع واترك ما لا تستطيع التحكم فيه، فالحياة أكثر من أن نقضيها في انتظار مشكلات ممكن لا تأتي أصلاً. لا تقلق كثير، فقد يكون الأمر أهون مما تتخيل.

0: عشر ان شاء الله زوارة مراحب راح تكون في المركز العلمي، لكن
1: سوي لنا فكر وارباح، هات هدايا معك انا افكر وانت تربح.
0: يجيب يجيب يجيب الهدايا من عندك انت.
1: عافظ وعليك الاسئله.
0: هذه تحيه حلوه من زملاء في الاعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي، من التقديم زميل الاستاذ طلال الماجد، سعد خلف التنسيق والمتابعه سوسن بوشهري، الهندسه الاذاعيه زميله انفال العياف، التنفيذ على الهواء زميلنا سعود السهلي، وهذه تحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاح. اتذكر مره ثانيه باكر راح نكون
1: ان شاء الله بالمركز العلمي، وانا افكر وانت تربح.
0: لا الربح للمستمعين.
1: مع السلامه.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

يا الله يلي تسجد الناس لرضاه، يا الله يلي تسجد الناس لرضاه، يا وامر خلقه على حج بيته، تفرج المن سده على الناس مبداه، راضي على مقسومك واللي عطيته. يا الله يلي تسجد الناس لرضاه، يا وامر خلقه على حج بيته، اتفرج المن سده على الناس مبداه، راضي على مقسومك اللي عطيته. من شي يسل الحال، الجسم يبراه، والناس ما يشفون إن ما شفيته. قلت آه واجرحا من خلتي آه، وانحملوني حمل غين قويته. قالوا سفا بالحال ويش اللي أغواه، قلت آه ويش المنكر اللي وطيته. قالوا جهلت وبان علمك المنهى، قلت آه علمي يا ملا ما كميته. قالوا طلبنا لك من الله معافاة، قلت آه وحدته وعفوه رجيته. قالوا غلا وأحباب عينه نصحناه، قلت آه هذا وارد ما بغيته. قالوا ندور لك من البيض حليا، قلت آه لو غيره بكفي رميته. قالوا نشاش العود مالك بلا ما، قلت آه عود الموز بيدي لويته. قالوا تزوج كود تدله تنساه، قلت آه لو خذيت أربع ما نسيته. قالوا من أقصى الناس أين أنت وياه، قلت آه من سيوم جاني وجيته. قالوا نشوفه عند هذا وهذا، قلت آه عمره ما عقب حج بيته. قالوا علي ناقل انداه برداه، قلت آه بقرابي وروحي فديته. قالوا نشي ولا نفع ما حكينا، قلت آه الراج النماي معصيته. قالوا كثر شيبك وقلبك بعمياه، قلت آه لو قلبي غرير نهيته. امطاه عن قلبي بعجفاه وقداه، اللي عطى منها جدر بي عطيته. يا ناس خلوا كل وادي ومجراه، قلتوا كثير وقولكم ما لقيته.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. الحلقة اللي طافت سولفت عن تمرين أسويه في بعض الدورات التدريبية، أجيب حوض يعني أقرب حق الطشت، لكن حوض ذرب، معون كبير كذي، مرات مثل بعض المواعين اللي يحطون مرات فيها سلطة، في بعض يعني ما يكون مكان كشخة، ما يصلح كل هذا. لين على البلاستيك أعبي ماي تقريبا 3/4، وأجيب حطوبة صغيرة وأحطها فيه، وأحرك أمام المشاركين، وأحرك حرك الإناء يصير تيار مائي. هذه الحطوبة، هذه مثل ما أقول الكويتي التدودة، كلمة التدودة هذه بحطها بين قوسين، ما عندها إرادة يا جماعة التيار يوديها يمين ولا يسار، ما تقدر تقفز من الحوض لهالدرجة. لكن لما يكون آدمي في، خلنا نقول في مكان، خلنا نقول يسبح في في في بحيرة ولا في بحر، أول شيء في علامات قبل لا تصير عاصفة أو التيارات، أهل البحر في علامات عندهم، يقدر ذاك اليوم ما يدخل البحر أصلاً، ودي أسبح، يروح حمام سباحة يسبح، يروح مكان مغطى، بعد حمام سباحة مغطى أولمبي من أحسن ما يكون، الحمد لله في الكويت عندنا منهم ماي هذا. لكن هو مو واحد يقول ما يعني شبون أسوي، أمسك شيء يتمسك الإنسان. التيار يا جماعة نقصد فيه أزمات نمر فيها، بعض التيارات بسيطة، تيارات خفيفة مقدور عليها، حتى الناس يسبحون ما يعني موج خفيف مقدور عليه، لكن الإنسان مرات يستغل. يا جماعة خلي أقول قصة. سنة من السنين إحنا بالثانوية، طلاب ثانوية منطقة كيفان، سيارة أخذنا عند الأبراج، ودي أنا أذكر أبوي الله يرحمه شاري لي طاروف، ولا أنا من خبراء البحر ولا شيء، أبوي خبير بحر، أبوي نوخذها يعرف البحر بس أنا لا أعرف. تبو الصراحة والله حتى في بعض أنواع السمك لو قلت شوف فرق بين هذه وهذه والله ما أعرف. مع ربعنا 5-6 أخذنا الطاروف اللي هو عبارة عن شبك يعني من نسيج معين وخيوط معينة وتقاطعات فيه، فتحات الشبك يعني نحطه في البحر. عاد الطرق يعني نحطه كذي معترض بشكل كذي كنا صف واقف، أو نخلي مفتحة كنا هلال يصير عشان السمك يعني يروح، والسمكة الصغيرة بتطوف الطوف ما عندها مشكلة، اللي أكبر خلاص يمسك الشبك، لما تدخل براسها يمسك الشبك. البحر كان وايد حلو، فجأة صار هواء، احنا قريبين من الشاطئ يعني ما فيها بطولة يا جماعة، ما دخلنا داخل البحر والأعماق، لا لا لا، احنا نبعد عن الشاطئ، اتكلم عن

0: 5 6 امتار 7 امتار، شيء بسيط عند الشاطئ اللي قريب من الابراج. ابد احنا داخل الحين حاطين الطاروف، احنا نقول اول صار البحر خافض، خافض يعني معناه التراب اختلط، صار البحر مو صافي، ما نشوف يعني الماي صارت مو واضحه، احنا نقول اول خافض، اختلط التراب معاه صار ما تقدر تشوف يعني. والشبكه احنا قاعد معانا الشبكه، احنا ناس يمسكون بالطرف، طرف يمين وطرف يسار، وبعضهم عادي يا جماعه على قدنا ذاك الوقت، ما احنا الخبراء، يحاول واحد بالوسط بين الاثنين مثل ما يقول يتحرك يطافش يسوي تيار يتحرك على اساس يعني تخيله تخيله يعني على اساس انه يدود الاسماك يلخبطها بحيث تروح كانها بتهرب ابد، والتعلق في الشبكه اللي حاطينه وبس، ما شوي يزيد خلاص. واحنا يا جماعه بامان، احنا ما احنا بعاد، انا قاعد اقول احنا نتكلم عن امتار من الشاطئ ونعرف نسبح الحمد لله. خلاص يعني لا بدا يزيد، حسينا الموج زياده يعني خلاص اثرنا السلام وطلعنا، اللي صدنا سمت، لكن يا جماعه لقينا في الشبك فتحات، معناه شنو هالسمكه هذه اللي قاعده تقطع الشبك، هاد قصه يعني، هذا عاده سمكه يعني كبيره، الله اعلم انا عاد والله ما ابي ابالغ ما ادري شنو، لكن يا جماعه واحنا بهالوقت يعني انا اول مره بحياتي احس ان في سمك تقريبا يلامس جسمي، بس ما نروح بهالوقت نروح داخل البحر نقول يلا اذا هبت رياحك فاغتنمها، هذا لا، هذا معناها واحد يروح ينتحر. وديش المنطقه اصلا على بعد تقريبا 50 60 متر في منطقه يعني تقريبا فيها تيارات اصلا حتى بدون ما يصير بهالطريقه هذه. خلاص طلعنا، بس احنا مو اشخاص يعني ما عندنا تري، ما عندنا قدره ناخذ قرار ولا، وانا بسطتها يا جماعه بسطتها. الان الواحد الان لو قال واحد والله انا كنت قدمت على كليه معينه ما قبلوني، اي ما قبلوك ماشي، بعدين يعني انا اعرف واحد من الطلاب قدم في احدى كليات الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب، يبي تخصص معين زين وعليه طلب في سوق العمل، اقبلوه بتخصص دبلوم سنتين، لكن هو ما يبي هالتخصص ويعتقد انه ما عليه طلب، وفعلا هو مو افضل التخصصات، لكن معدله ما يدخل التخصص الثاني، قاعد يدور واصله وشلون زي النظام ما راح يقبل، انت مو جايب التخصص اللي السيستم ما يقبل اصلا. فهذا سوى قال ما ابي ماشي قرار، مشت الايام سله وراها ما قبله، عقب سنتين قال راح اقدم، اتصل فيني دكتور معطيني تلفونك ودي اسالك الى اخره كذا، يتفضل يبا، قال لي القصه، قلت له في السنتين الحين سويت ايش، طالع مسوي بعض الاشياء، ما اقول عاد مره واحده حاول، بس سنتين راح من عمره، قلت يا ولدي ادخل سنتين، ادخل التخصص كمل عليه الجامعه بعدين سنتين، هذا صار جامعي، شد حيلك باللغه الانجليزيه، يا جماعه اللغه الانجليزيه بروحها شهاده بروحها في عالم اليوم، في دول اغلب دول العالم بروحها توظف، في بعض الجهات اللي شافوا الواحد شاطر بالانجليزي وفهمه زين يقول لا ما ماشي راح ندربه ونعلمه راح نتعب عليه، يفتح له ابواب حق الوظيفه، بس مو سامولو يقول انا ما قبلوني اللي ما عنده واسطه ما يقبلونه، ما قبلوا تلعق باكر صدق ما قبلوني، صدق اللي وراه صدق ما قبلوني، قبل 3 ايام طلعت نتيجه زين خلاص ما قبلوك، الان ايش راح تسوي بعد الفاصل ان شاء الله.
1: البيوت الجاذبة، أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم، هذا يا جماعة هذا هذا هذا هذا المقصود. الحين أنا أدري يا جماعة واحد يقول راح يقول أبو خالد برنامجنا وين البيوت الجاذبة، هذا الشخص يا جماعة في البيت ما راح يصير جاذب، راح يصير منفر، لأنه من يصير شيء أنا إيش حقه يصير فيني كذي، أنا إيش حقه ما أدري شنو. أنا واحد معانا يا جماعة أعرفه وصار عليه دين، هذا يا جماعة إذا قد صار عليه دين هذا شيء عادي في الكويت، إحنا أنا أدري اللي خارج الكويت أو اللي الحين قاعد يسمعون البرنامج زايرين الكويت راح يستغربون، في يعني في ناس في ناس عليهم ديون، وفي ناس أول أيام قبل الله يمنعون ضبط وحضار اللي هو الحبس المدين في الدين المدني ألغوه، بس أول كان ضبط وحضار وأقصى مدة الحبس كانت 6 أشهر موجودين، واليوم بقى منع السفر، يرفعون دعوة المدنية ويأخذ لها حكم، الحكم يلزمه بدفع الدين اللي عليه، هذا برقبته حق، بس هذا يا جماعة بدال ما يسعى أنا ليش، أنا ليش ما يساعدوني، أنا ليش مخليني، ما خلوه ساعدوه. بس بعد الواحد يعني يا جماعة يعني لازم من الطرفين يا جماعة. خلي أشبهها، راح أشبهها بشيء بسيط، مثل واحد قاعد يسبح في البحر على بعد، هذا بس مثال يضربونه للتشويه يا جماعة، بس الواقع ما يقولون لا ممكن، يعني ممكن تصير في الدنيا مو خيال. هو على بعد تقريبا 100 متر من الشاطئ، يبعد 100 وقاعد يرفع ايده يبي المساعدة. هذه حركة ممتازة، رفعت الايد معناها الشخص يبي الحياة، وشخص ما استسلم، وشخص متفائل يتوقع انه ينقذونه. هذا ليه الان تمام، احنا ما راح نقول انت شو وداك داخل، انت ليش ما انتبهت، المهم عاد داخل صار هو الحين يرفع ايده. هذا يا جماعة ترى هذه من الاشياء الايجابية الجميلة في الحياة، في واحد متشائم واذا رفعت ايدي من راح يجيني. بس في الصج يا جماعة، في الصج حتى المتشائم، حتى المتشائم، حتى اللي عنده نظرية المؤامرة في هذا الموقف راح يرفع ايده. حتى فرعون على جبروته وكفره وبلاويه وذبح عيال الناس عشان حلم، راح ذبحهم كل مولود ذبحه عشان حلم شافه. فرعون لما طغى الماء زاد الماء عليه، لا ما السباحة ما تشيله، شاف شيء ثقيل قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، طغى الماء خلاص. فهذا الحين هذا اللي قاعد يرفع ايده، انا اقول بالعكس هذا شيء زين. حتى المتشام راح يرفع ايده يا جماعه، حتى النكدي، حتى بالكويت بين قوسين الحلطومه، الشخص اللي يتذمر يتحلطم، فهذا الان يرفع ايده، رفع ايده زين. في ناس ما قصروا، راحوا حذفوا له حبل طول الحبل من الشاطئ اللي داخل 50 متر، هو 100 متر داخل، يعني بقاله 50 متر يوصل حق الحبل. ما يصير عاد قاعد يتفلسف لا لا ما عندك حبل ثاني، هو مو مشلول ومو قاعد معي فيه، هو يعرف يسبح خلاص، امش عاد تعال 50 متر، قطوا لك 50 تعال 50، يتحلطم عشان نحاسة ما فيهم خير، قطوا لي حبل ب50 الحين، لو فلان كان اعطوا له 100 متر او لو فلان كان يولى بالطراد الحين، خلي فلان واحد بيغرق ويتحلطم. يعني يا جماعة فرعون يوم صار وقت الغرق ما تحلطم ولا قال حق موسى يجيب لي الأدلة إن في رب نعبده، لا يوم شاف الماي لا طغى، شيء شاف شيء ما شافه من قبل، آمن. حتى لو آمن نفاق تذي، بس ما يستدعى خلاص. بس في ناس ترى يا جماعة العكس، يبون يساعدونه ما يبي. ولد نوح عليه السلام أبوه يقول له يا جماعة تشوفوا العقل، نوح عليه السلام في المركب يعني على الأقل مؤقتا في أمان، وولده في الموج والماي طوفان، مو يعني والله لا سرايا بتخلص، الآن اللي في الأمان يقول حق اللي تحت في الخطر تعال معانا، ويقول يا بني اركب معانا، لا لا لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله سبحانه وتعالى كاتب له السلامة. يعني لو العكس، لو نوح عليه السلام هو اللي في البحر وولده في المركب يقول حق ولده تعال اغفز، يقول لا لا. لو افترضنا ونوح عليه السلام خلنا نقول في وقت ذاك الوقت شايف شيء ما شافه ولده، العكس اللي في الأمان يكون حق اللي في الخطر يقول لا لا لا في أنا شايف أعرف مكان ثاني راح أروح له. هذا ما يصير بعد يقول تخلوا عني، الله وين عزوتي وين أهلي، قالوا لك أهلك حذفوه لك حبل بخمسين متر، عاد أنت تعال 50، عطوك فلوس أنت اشتغل عشان تسدد الدين، سددوا لك 50% من الدين، تعال سدد الباقي، اشتغل كافح تعلم لغة جديدة، قدم طلبات، قدم حق 200 جهة عشان تقول والله في 4 جهات ردوا عليهم من 200 قبلوني، بس روح يقدم حق 3 جهات ولا جهة قبلتني، كم جهة تقدمت 3 جهات، يعني كم واحد عائلة قدم إن شاء الله 100، خاصة اليوم عالم الأونلاين تقديم ما يتسهل. هذا يا جماعة في البيت فرق بين الشخص اللي يسبح جاي حق 50 يقطع 50 وهلا 50، شخص يرفع ايده هذه علامة زينة، هذا شخص جاذب يساعد ويساعد ويقبل مساعدة ومتفائل، هذا عنصر جاذب في بيوتنا الجاذبة. مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

11 صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. قوة الإطفاء العام تقول

0: أن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بأحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم. مملكتا البحرين والأردن تعلنان التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية المعادية. الجيش الأمريكي يعلن استكمال أحدث موجة من الضربات ضد إيران. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، ويقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في المضيق. وزراء المال في مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور حر وآمن عبر مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعلن أنها اختطفت مسؤول الأمن الداخلي لحركة حماس في غزة. قمة مصرية صينية تعقد في القاهرة اليوم. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يعلن عن ضمانات قانونية لتهيئة مناخ الحوار. الرئيس الروسي يقول أن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي، ونظيره الأوكراني يؤكد أن مسيرات بلاده أغلقته بالفعل. روسيا تقول أن حلف شمال الأطلسي يستعد علناً للحرب معها، والكرملين يشير إلى إمكانية عقد قمة ثلاثية روسية صينية أمريكية على هامش قمة أبك في نوفمبر المقبل. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، ولست بحلال التلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي، فإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدي، متى تأتني أصبح كذلك.

كأس الروية، وإن كنت عن هذا غنى فاغن وازددي، وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني.

قطاب الجيب منها رقيقة، بجس الندامة ضبة المتجردي. إذا نحن قلنا أسمعين انبرت لنا على رسلها مطروقة لم تشددي. هذه هي نظرة الطرفة للمصير، وهكذا كان ينظر إلى الوجود على أنه وجود وقتي، مدركا تقلب الدهر في هذه الحياة القاسية الجافة التي تعوق انطلاقه، لم يجد سوى أن يتحدى هذا الدهر الزائل بلذائذ الحياة، لكنها لذة مقرونة بعذاب وقلق، عذابه من الحياة القاسية وقلقه من مصيره المحتوم. حاول طرف ابن العبد أن يتجاوز الموت، أن يتخطاه لكي يذكر اسمه بعد وفاته عن طريق هذا الشعر الذي ضمنه مثله العليا وأخلاقه الرفيعة التي لا يكاد الموت أن يفنيها، بل إن ذلك هو المخرج الذي يمكن بواسطته التغلب على الموت. لذلك يرى أنه يستحق البقاء والخلود ويستحق الإشادة، لأن الموقف الوجودي عنده واضح، ولذلك فهو يستعد وهو بعد في سن الشباب للقاء الموت في شجاعة حزينة. فإن مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي، ولا يغني غنائي ومشهدي. فهو يطلب من ابنة أخيه، يطلب منها الثناء عليه والبكاء عند موته، وأن لا تسوي بينه وبين رجل ليس من همه طلب المعالي مثل هم الشاعر، ولا يكفي في الملمات كفايته، فلا يشهد الوقائع مثله، وهو في كل ذلك واضح الغاية بين الهدف. الحقيقة أن أبيات طرفة تثير الاهتمام، لأن الشاعر لم يعمر طويلاً، فقد مات في سن الشباب، ومع ذلك نجده يطرق مثل هذا الموضوع، مما يجعل الأمر لا يتوقف عند هذه المسألة باعتبارها ظاهرة فنية أو طبيعة فحسب، بل إنها تدخل في أساسيات تفكير الجاهلي وفلسفته.

متى تأتني أصبحك كأسا روية، وإن كنت عن هذا غنى فاغن وازددي، وأن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الرفيع المصمدي. ندى ما يبيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسدي، رحيب قطاب الجيب منها رقيقة بجس الندامى بضة المتجردي. إذا نحن قلنا أسمعين انبرت لنا على رسلها مطروقة لم تشددي. إذا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب أظهار على ربع ردي، وما زال تشرى بالخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي، إلى أمتحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممددي.

إنما كان طرفه ابن العبد الجاهلي، كان كغيره من الشعراء الجاهليين مشغولين بالمصير والقدر، مشغولا بغربته في الحياة. جاء شعره يمثل الإنسان وهو يعاني من وحدته في الكون دون إيمان بعقيدة دينية تشد من أزره إبان حياته، أو تعطيه الأمل في حياة أخرى تحمل له العزاء والأمل. وربما أضافوا إلى غياب العقيدة عامل الطبيعة التي كانوا يعيشونها على ما هي عليه من قسوة وألم وعذاب، وعلى نظام اقتصادي لا يقل عن الطبيعة في قسوتها، ونمط من الحياة الاجتماعية يعتمد على وحدة القبيلة، وما يحمل هذا النمط الاجتماعي في داخله من عناصر الشقاق والتناحر. ربما أضافوا كل ذلك للدلالة على دوام خطر الموت واحتمال حدوثه بين لحظة وأخرى. وعليه حين امتد نظر الجاهلي رأى هوية العدم التي ستنتهي إليها حياته، فأحس بالقلق وسائم هذه الحياة، وقد عز على هؤلاء أن يستسلموا للموت، فكان شعرهم يسجل هذا الإحساس الرهيب العميق بالفناء، وهو إحساس يفوق إحساس غيرهم من الشعوب. لعل من أهم الأسباب الداعية إلى ذلك قرب هؤلاء من الطبيعة، فلم يكن بينهم وبينها أي فاصل. ثم إن هذه الطبيعة كانت قاسية إلى أبعد حد، كثيرا ما أذاقتهم ألوانا من العذاب جعلهم يشعرون بالموت ويرون وجهه في كل حين. كان لقسوة البيئة الصحراوية ونضوب مصادر العيش فيها وقلة مواردها الاقتصادية تأثير كبير على إحساسهم بالزوال من الحياة، فهم يتوقعونه دائما إذا ما حيل بينهم وبين الحصول على هذه الموارد.

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فذرني وخلقي إنني لك شاكر، ولو حل بيتي نائيا عند ضرغدي. فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. فأصبحت ذا مال كثير، وزارني بنون كرام سادة لمسودي. أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقدي. هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها، ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى، نبحث عن الإنسان حين كتب، وحين أحب، وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين جمع أوراقها وقدمها.

أحمد سالم العتيبي. بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفذ عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ، لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. قبل أن يعرف الإنسان معنى الدولة، وقبل أن تبنى القصور وتسن القوانين وتظهر الفلسفة، عرف خوفا أشد من الخوف من الموت، أن تنتزع منه كرامته وأن يصبح وجوده في نظر إنسان آخر أقل من أن يحترم. فالذل ليس فقرا وإن كان الفقر موجعا، وليس ضعفا وإن كان الضعف قاسيا، وليس هزيمة، فقد يخسر الإنسان معركة ويبقى عزيز النفس. الذل أعمق من ذلك كله، إنه اللحظة التي يشعر فيها الإنسان أن قيمته أصبحت في يد غيره. منذ نشوء المجتمعات والدول ظهر وجه آخر للصراع، فلم يعد المنتصر يكتفي بإسقاط خصمه، بل أراد أحياناً أن يكسر رمزه وهيبته. وفي الحضارات القديمة كان الأسرى يقتادون في مواكب النصر، وتعرض الغنائم أمام الناس ليصبح المهزوم نفسه شاهداً على انتصار من هزمه. في روما القديمة بلغت هذه الفكرة ذروة واضحة في طقوس الانتصار الروماني، حيث كان القائد المنتصر يدخل المدينة في موكب مهيب تعرض خلاله الغنائم والأسرى. كان الجسد المهزوم يتحول إلى إعلان سياسي: لقد انتصرنا، وهؤلاء أصبحوا تحت سيطرتنا. ثم جاء الوجه الأكثر قسوة: العبودية. عرفت حضارات قديمة منها اليونان وروما وبلاد الرافدين ومصر صورا مختلفة

من الاسترقاق، ولم تكن المأساة في فقدان الحرية وحده، بل في تحول الإنسان إلى ملكية يمكن بيعها أو شراؤها أو توريثها. في أثينا، المدينة التي ارتبط اسمها بالفلسفة والديمقراطية، عاش العبيد إلى جانب الفلاسفة. وكان أرسطو قد ناقش العبودية في كتابه السياسة ضمن تصورات عصره، في مفارقة تكشف أن تقدم العقل لا يعني دائما اكتمال الضمير. ثم ظهر سبارتاكوس، العبد والمصارع، الذي قاد بين عامي 73 و71 قبل الميلاد ثورة كبرى ضد روما. انتهت الثورة عسكريا، لكن اسم سبارتاكوس بقي قرونا بعد أن اختفت أسماء كثير من الذين هزموه. وهنا يقول التاريخ شيئا بالغ الدلالة، قد تنتصر القوة في لحظة، لكن الذاكرة قد تنحاز إلى الفكرة التي قاومتها القوة. اتسع الأمر في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي حين اقتلع ملايين الأفارقة من أوطانهم، وفصلوا عن أسرهم، وحرموا من حريتهم، وتحول الإنسان إلى سلعة. والأخطر أن الظلم لم يعتمد على القوة وحدها، بل احتاج إلى أفكار تحاول تبريره. في القرن العشرين كشفت معسكرات الاعتقال النازية صورة أكثر وحشية من تجريد الإنسان من إنسانيته، إذ جرد المعتقل من اسمه وممتلكاته وحريته وتحول إلى رقم. وخرج الطبيب النفسي فيكتور فرانكل من تلك التجربة ليكتب عن المعنى والقدرة على الحفاظ على مساحة داخلية من الحرية رغم الظروف القاسية. ومن هنا نصل إلى الفارق بين الضعف والذل. قد يكون الإنسان فقيرا ولا يكون ذليلا، وقد يكون أسيرا ولا يفقد كرامته. فالذل الحقيقي يبدأ حين يقنع الإنسان بأنه أقل قيمة من غيره، أو حين يعتاد الإهانة حتى تصبح جزءا من صورته عن نفسه. ولهذا قال المتنبي: ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فالخطر ليس في الجرح الأول، بل في الاعتياد عليه. والكرامة لا تعني أن الإنسان لا ينحني أبدا، فقد ينحني أمام العاصفة كي لا ينكسر، لكنها تعني أن لا يتحول انحناؤه إلى إيمان بأنه خلق ليبقى تحت أقدام الآخرين. لهذا جاءت الفكرة الأخلاقية عندما كانت واضحة: الإنسان ينبغي أن يعامل بوصفه غاية في ذاته لا مجرد وسيلة. فالإنسان ليس سلعة ولا رقما ولا أداة ولا ملكا لأحد. وربما لهذا فإن أعظم امتحان للحضارة ليس مقدار ما تملكه من قوة، بل كيف تستخدم هذه القوة عندما تكون قادرا على إذلال من هو أضعف منك. فالإنسان العظيم ليس من يجعل الآخرين ينحنون له، بل من يملك القدرة على رفعهم. والحضارات قد تبنى بالحجر وتزدهر بالعلم وتتعاظم بالثروة، لكنها تختبر أخلاقيا في لحظة واحدة حين تقف القوة أمام الضعف.

0: عمق التاريخ.
1: هنا يكمن عمق التاريخ، فالتاريخ لا يسألنا فقط من انتصر، بل يسأل سؤالا أشد قسوة: حين امتلكتم القوة؟

قد يهزم الزمن أجسادنا ويمحو أسماءنا ويحول مدننا إلى أطلال، لكن أعظم ما يمكن أن يتركه الإنسان خلفه ليس قصرا ولا ذهبا، بل أثرا في إنسان آخر جعله يشعر ولو للحظة أنه محترم ومصان وجدير بالحياة. فالكرامة ليست امتيازا يمنحه القوي للضعيف، إنها حق يولد مع الإنسان ولا ينبغي لأحد أن ينتزعه منه. هنا يكمن عمق التاريخ، فالحضارات لا تبلغ أوج إنسانيتها حين تجعل الناس يخافونها، بل حين تجعل الضعيف مطمئنا إلى أن ضعفه لن يكون سببا لإذلاله. وربما كان أجمل ما يمكن أن يتركه الإنسان خلفه أن لا يترك إنسانا آخر يشعر أنه أقل قيمة لأنه مر في حياته.

الكرامة هي ألا نطلب لأنفسنا من العالم أكثر مما نمنحه لغيرنا، وألا نستخدم ضعف الآخرين سلما نصعد عليه، وأن ندرك أن الإنسان مهما اختلف اسمه ومكانه وقوته يحمل في داخله شيئا لا يحق لأحد أن يسلبه، حقه في أن يعامل بوصفه إنسانا. وربما لهذا كله فإن أعمق انتصار ليس أن تجعل إنسانا ينحني أمامك، بل أن تمنحه سببا لكي يقف من جديد. هذه ليست حكاية الذل وحده، بل حكاية الإنسان حين يختار رغم كل ما في العالم من قسوة ألا يكون قاسياً.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

اللي بعده. تأليف أسامة الشطي،

0: وفي منطقة السهل الأخضر على الخصوص. يلا اصحوا اصحوا من النوم يا شطار، اصحوا من النوم يا كسالة، وراكم شغل. يلا
1: سمعتك سمعتك، اخرس اسكت، وين الزر وين الزر؟ اوف متى افتك واطلع من هالبيت؟
0: مو بهالبساطة تتخلصين مني يا حلوة.
1: اوه انت ما تبطل كلام.
2: صباح الخير جاكي.
0: صباح الخير يا مارك.
1: انت اسمك جاكي؟ ريال قاعد يصبح على بنته. انا بنته، انا جاكي، انت شكو بالموضوع؟
0: ها ما عادش حق، خلينا نبتدي بنشرة الطقس. الطقس اليوم قائم جزئيا مع احتمالات متوسطة للأمطار، خلوا بالكم من الأمطار.
1: اوه هذا ما يسكت ما يسكت ما يسكت الراديو مو يسكت.
2: انا مو قلت لك تركي هالراديو بمكانه بصالة الاستقبال؟ ايش حق ما اخذته معاك يزعجك؟
1: دادي ما حبيت يكون موجود لما يجون المستاجرين الجدد، اخاف يفضحنا وينحاشون.
2: يعني ايش تفرق يا بنتي ايش يفرق؟ ما راح يكشفونا ويلقونا بعدين؟
1: ساعتها دادي بنكون مستلمين الفلوس ومكملين المقدم للبيت الجديد في البلده وافتكينا من هالمكان.
2: المنطقه بكبرها ملعونه، ما وقفت على هالبيت.
0: ملعونه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا, لا تجرحون مشاعري.
1: انطام. وبعدين هذا الراديو يتصرف من نفسه مثل ما انت عارف، اذا ما حب المكان ينتقل من نفسه.
2: اخ من كله من هذاك السمسار، هذاك هو اللي ضحك علي وباعني هالبيت المسكون.
1: ردينا حق هالموضوع، ما في داعي يبقى تاكل بنفسك.
2: اختفى اختفى النصاب، ومن يومها مو عارف الاقيه ولا قادر ابيع هالبيت من سمعته. اتضح ان هالبيت مشهور بسمعته، مشهور انه مسكون. ما ادري شلون ما سمعت عنه من قبل، انا والله اني كنت غشيم، والحين يا دور الغشة من اليدد اللي جايين الحين.
1: لا لا لا لا لا, لا تقول هالكلام دادي، هذي المستأجرين يدد مجموعة سياح حبوا يزورون أماكن سياحية، وبعدين ايش دراك انهم بخافون؟ مو يمكن تكون تجربة ممتعة حقهم، وفي النهاية لهم أول ناس ولا آخر ناس بيعدون في بيت مسكون.
2: بيت مسكون؟ المنطقة بكبرها ملعونة ومسكونة.
0: ماركوس يا ماركوس، هذه ثاني مرة تقول هالكلام، لا تخليني أزعل منك.
2: ممكن تنشعم عشان ما مركز ويهك بطراق، ممكن تسكت. اسكت اسكت شوي لين يوصلون المستأجرين اليدد ونتمم الموضوع لو سمحت، ولا راح يتصروعون لما يشوفون الراديو يشتغل وينطق من نفسه.
0: مستأجرين يدد هم راح يكونون أصدقائي اليدد.

0: يبا يدي مبين جرس الباب هذا ما يشتغل.
1: هاليوم هذا هاليوم انا علام اليوم مقرود.
0: شلون ندش المكان؟
1: كل شي بيومي خربان متعطل.
2: يعني بنتم كذي واقفين طق عليهم الباب يا
0: ابو. قاعد اطق الباب.
2: طق الباب شوف
0: ما يشتغل جرس.
3: كهم وصلوا وصلوا يبا وصلوا وصلوا.
4: خل نفتح الباب حق الغشم اليدد.
3: قصدك المستأجرين اليدد يبا.
5: كنتم معه. اللي بعده تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.
6: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو صوتاً

0: لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: عاشوا والله حبايبي عاشوا، قواهم قواهم.
1: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة

0: الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأولي في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولول والنصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم، يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال، وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم، ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

سحر الحركة في صناعة المعنى. الخرق والخرق والخرق. ليست اللغة العربية جامدة اللفظ ولا أسيرة الحرف، بل هي كائن حي يتغير صوته فتتبدل دلالته، وفي هذا الأفق الدقيق تتجلى براعة اللسان حين يمنح الحركة سلطان المعنى، فتقود الفتحة وجهاً وتستدرج الكسرة وجهاً آخر، وتختم الضمة مقصداً ثالثاً. وهناك تنكشف إحدى دقائق اللغة العربية، وتظهر قدرتها على صناعة الفروق بأخف الإشارات وألطف الأصوات، كما نظمها أبو علي محمد بن المستنير الشهير بقطرب في مثلثاته. يقول أبو علي محمد بن المستنير: رام سلوك الخرق مع الظريف الخرق، إن بيان الخرق منه ركوب السبسب، بالفتح أرض واسعة والكسر كف هامعة، والضم شخص ما معه شيء من التأدب.

0: أزاهير العرب.
1: ميقات الفضل. لا تتجلى المحاسن إلا بمقابلة أضدادها، ولا يسمو المرء بأنسابه بل بزاكي فعاله. فالزمان يمضي كمر السحاب، وما فات منه بات نأيا لا يدرك ولا يستعاد. ما أنبل من عرف قدر يومه قبل رحيله، وجعل جوهر نفسه في عمله لا في خيال منزلته. في ذلك يقول أبو العلاء المعري: والشيء لا يكثر مداحه إلا إذا قيس إلى ضده. لو عرف الإنسان مقداره لم يفخر المولى على عبده، ومجده أفعاله لا الذي من قبله كان ولا بعده. أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده.

تصحيح المسار في وصف السموم وربات الدار. نمد جسور البيان لنفصل بين معاني الكلم والأوزان، ونجلي الغموض عن لغتنا العربية ليستبين الحق للأذهان. فإذا جرى الحديث عن سموم الأعصاب وما يورث العقل ذل الاستلاب، فإن تلفظ بعضهم بالمخدرات بفتح الدال قول يجني على الصواب، والرشاد أن نقول تهريب المخدرات أو تجارة المخدرات بكسر الدال التي تنير الخطاب، فهي جمع اسم الفاعل مخدر. ونستذكر في هذا المقام جهود رجال الأمن في إدارة مكافحة المخدرات لدحر هذه الآفة ونشر الوئام. أما المخدرات بفتح الدال فهي الحرائر المصونات التي لازمنا الخدور، فكن عن الأعين محجوبات. والخدر ستر يمد للمرأة في ناحية البيت، أو هودج يحيط بالمحصنات فيحجب ما وراءهن. بذلك يتضح الاختلاف لنميز بوعينا بين السموم والعفاف عبر كلمتي المخدرات والمخدرات. فالمخدرات هي السموم المذمومة التي تذهب بالعقول وتقود إلى الإدمان، أما المخدرات فهن النساء المصونات في الخدور والمحجوبات عن الأعين بالعفاف والنور.

0: أزاهير العرب.
1: نقاء الجوهر وروعة الأثر. ليس النقاء في ظاهر الحلي والثياب، بل في مكارم الأخلاق وتنزه الأنفس عن الدنايا. فرب مظهر براق يخفي مخبرا معيبا، ورب رث الهيئة يحمل نفسا أبية طاهرة. فما أجدر بالمرء أن يجعل طهارة سمعته قبل نقاء بردته، إذ الثياب تستبدل وتغسل، أما العرض فإذا أصيب فلا يرد نقاءه كل بهاء الدنيا. عبر تلك القيم السامية ينظم الشاعر صالح بن عبد القدوس أبياته الشعرية ليسرد في قوافيها حروفه الفتية وقيم الحياة السخية، ضمن قوله: لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول، ولربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول.

0: مراتب الأصوات المبهمة. يورد الثعالبي في كتابه فقه اللغة تبيانا لدقة التصوير اللغوي في تصنيف الأصوات غير المفهومة، حيث يطلق اللغط على الأصوات المبهمة التي لا تفهم. أما التغمغم فيطلق على الكلام الذي لا يبين، ومثله التجمجم. أما اللجب فهو صوت العسكر، والوغى صوت الجيش في أتون الحرب. وتسمى اجتماع أصوات الناس والدواب ضوضاء، وكذلك يقال عنها الجلبة. هكذا رسمت بلاغة العرب لكل نبرة صوتية مقاما، لتكون الشواهد ناطقة بفصاحة اللسان وسعة البيان.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في

في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير

حسن الشطي. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: جلد الذات المستمر ما أسبابه وكيف يمكن التخلص منه؟ يوجه العديد من الأشخاص سهام النقد لأنفسهم بشكل مستمر، وهو ما يسمى جلد الذات، وقد يكون أحد الأسباب لشعور الفرد بعدم الثقة بنفسه، مما يضبط سعادته وشعوره بالرضا. يختلف جلد الذات عن تأنيب الذات. الأول يعد من الأمور السلبية التي تفسد حياة الفرد، أما التأنيب فيعد أمرا إيجابيا ويساعد المرء في معرفة أخطائه وتصحيحها عند وقوعها. يرى خبراء عند وقوعها، ويرى الخبراء بأن أسباب جلد الذات كثيرة، من الهروب من الفشل، الجهل، الانطواء، الفراغ، عدم الشعور بوجود الأمل، تكرار الأفكار السلبية، الخمول وعدم ممارسة الرياضة، عدم الثقة بالنفس والتأثر بكلام الآخرين. ويذكر الخبراء علاماته، منها المزاجية، الشعور السلبي المستمر، الشعور المستمر بالخجل، الشعور المستمر بالخمول والكسل، الشعور المستمر بوجود ألم في الجسد مع غياب مرض عضوي يعاني منه الفرد، الانطواء والشعور المستمر بالحزن والاكتئاب، القلق المستمر والأرق وفقدان التركيز بسبب تشتت الذهن، الانشغال بالأفكار السلبية والكوابيس الدائمة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: هل يمكن للجلاد أن يجلد نفسه؟ عند سماع كلمة جلد يتبادر إلى الذهن صورة جلاد حد الملامح بلا رحمة، تكتمل بصوت صياط تنزل واحدة تلو الأخرى لتؤذي وتعذب، وصوت صراخ شديد مع كل جلدة. يمكنكم تصور هذا لأنه شيء قد ترونه بأم أعينكم، سواء كان ذلك بفيلم أو مسلسل أو برنامج تاريخي وثائقي يتحدث عن طرق التعذيب الأقصى. دعونا نقف قليلا لنفكر، هل ممكن أن يكون هناك شيء له نفس الوقع أو ربما وقع أكبر؟ هل يمكن للجلاد أن يجلد نفسه؟ الجواب نعم، كثر هم من يجلدون أنفسهم، لكن هذا

0: الجلد لا ترونه بأم أعينكم. فقد يكون الجلاد شخصاً يصبح عليك يومياً، وقد يكون أقرب شخص لك. قد تكون أمك، أبوك، أختك، أخوك، صديقك المقرب، معلمك وغيرهم. نعم، قد يكون أي شخص من حولك. هو يمارس هذا الجلد الذاتي يومياً وبشدة بدون معرفتك، والواقع كبير جداً لأنه يؤثر على حياته كلها وإنتاجيته وقدرته على إكمال حياته بسلام.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: جلد الذات هو اللوم الدائم للنفس، مراجعتها بكل صغيرة وكبيرة، والندم على الأفعال واتهام النفس بالتقصير. جلد الذات هو عدم إعطاء النفس حقها بالخطأ، ومحاولة الوصول إلى المثالية التي لن يصلها أحد أبداً، لأننا باختصار بشر، نخطئ ونصيب. لجلد الذات أثر سلبي كبير، حيث يفقد الشخص ثقته بنفسه، ويشعر بأنه مهما عمل سيكون مقصر، فيدخل في دائرة مفرغة لا يخرج منها. ومن مضاعفاتها أيضا الوقوع في الاكتئاب الذي يتعزز بطريقة التفكير هذه. هل جلد الذات مرض نفسي؟ قد يسأل البعض إذا كان جلد الذات جزءا من الشخصية أم مرضا نفسيا. وعليه جلد الذات ليس مرضا نفسيا بذاته، لكنه قد يكون جزءا من مرض، فيظهر جليا مثلا لدى المصابين بالاكتئاب، ويظهر أيضا لدى الأشخاص الذين يتسمون بسمات الشخصية الوسواسية المثالية، والذين يكون جلد الذات لديهم أكثر من غيرهم، حيث لا يرضون لنفسهم التقصير ويلومون أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: إذا كنت تريد أن تساعد نفسك عزيز المستمع في التقليل من جلد الذات، فبداية من المهم جدا أن تعرف إذا كانت لديك أعراض نفسية أخرى كأعراض الاكتئاب مثلا. لا تتردد باللجوء للطبيب النفسي لتقييم الكامل والعلاج، حيث أن العلاج سيساعد في السيطرة على هذه الأفكار وتحسين النظرة للذات، وبالتالي معاملتها بلطف أكثر. إذا لم تكن هناك أعراض نفسية أخرى واضحة لكن تطفو المثالية على سطح الشخصية، فينصح بالتخفيف عن أنفسكم، وببساطة إعطاء أنفسكم حق الخطأ، لأنه لا يوجد شخص كامل. بالتوجه والتدريب من الطبيب النفسي والمعالج النفسي سيتم التعامل مع الأمور بعقلانية ومنطقية أكبر. الحسد. لا يخفى على أمثالكم أعزائي المستمعين بأن الحسد كبيرة من الكبائر، وهو تمني زوال النعمة عن خلق الله، وفي الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره وقسمته بين عباده. ومما يساعدك على العلاج ما يلي: اللجوء إلى الله والاطراح بين يديه والتضرع له بأنه سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، السعي في اكتشاف نعم الله عليك وعدم النظر إلى ما في أيدي الناس، التيقن بأن نعم الله مقسمة بين خلقه وكلنا صاحب نعمة، والعاقل يعرف نعم الله عليه فيؤدي شكرها لينال بشكره لله المزيد من النعم، سلامة الصدر وتمني الخير.

0: للناس عبادة يؤجر عليها الإنسان. فاحرص على أن تفرح بنعم الله إذا نزلت على زملائك ومعارفك وأهلك، ثم اسأل الله من فضله كما فعل النبي زكريا عليه السلام عندما شاهد إكرام الله لمريم عليه السلام ففرح لها ورفع حاجته إلى الله الوهاب.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: الاجتهاد في مدافعة الحسد ومعاندة النفس والشيطان، والحرص على كتمان ما في النفس وعدم تحويل المشاعر السالبة تجاه الآخرين إلى عمل. تذكر بأن ذلك لا يضر المحسودين ولا ينفع، بل يضرك أنت وينقص من حسناتك، فإن الحسد يذهب حسنات الحاسد. أعلم بأنه ليس في الدنيا ما يستحق أن يتحاسد عليه، إنها دنيا ومن دنوها، إنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو أن لها قدرا عنده ما قدر لكافر فيها نصيب ولا شربة ماء. وأخيرا، راقب الله في السر والعلن، فإن الله ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: حبابة الشعب الكويتي الفنانة مريم الغضبان. مريم الغضبان تاريخ عظيم وروائع من الأسماء التي تملك رصيدا ذهبيا، فلديها أعمال ضخمة لا نزال نستمتع بمتابعتها. إنسانة قدمت كل ما هو جميل ورسمت البسمة على شفاه الجميع. لم تكن الفنانة الراحلة مريم الغضبان مجرد نجم ظهر ثم أفل في

0: سماء الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، بل هي إحدى العلامات البارزة والمشاهد الحاضرة دوماً عند الحديث عن المسرح الكويتي أو التاريخ للفن في دولة الكويت، بل وأيضاً عند الحديث عن دور المرأة وريادتها في منطقة الخليج العربي. كانت مريم الغضبان إحدى القلائل الذين قاموا بأداء شخصيات فنية صارت علماً ورمزاً لحقب زمنية مختلفة. فمن في الخليج العربي برمته لا يتذكر حبابة شهر رمضان، تلك الشخصية التي ارتبط بها الكبار والصغار على حد سواء، فصارت مرادفاً للتسلية والمتعة والغوص في التراث العربي برؤية معاصرة فريدة. كان الانطلاق الأكثر تميزاً في حياة الفنانة الراحلة مريم الغضبان عبر أثير الإذاعة التي استطاعت اختراق جدران المنازل في دولة الكويت وتخطى التقاليد والعادات التي حالت بين الأسر وبين المسرح، فاقتحم صوت الغضبان وأداؤها التمثيلي على العرب في منطقة الخليج بيوتهم، حتى صارت فقرتهم المحببة هي الاستماع لصوت حبابة، وهي تروي القصص المستوحاة من وحي ألف ليلة وليلة، بما لها من جو أسطوري وتشويق يجذب الصغار والكبار وحكم ومعان يستفيد منها الجميع. نجاح الفنانة مريم الغضبان في شخصية حبابة إذاعياً دفعها إلى إعادة تقديم العمل في شكل مرئي كمسلسل تلفزيوني حمل نفس الاسم في منتصف السبعينات من إنتاج مسرح السلام بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج. وقد التصق هذا الدور المميز بالفنانة الراحلة حتى صار علامة عليها، حتى أنها قالت عنه في إحدى اللقاءات: شخصية حبابة تمثل روح البيت الكويتي والخليجي عموما، حيث الجميع يلتف حول الجدة لسماع الحزاوي، مضيفة بأنها لم تتوقع أن تشتهر بهذه الشخصية. ربما يكون الأجل قد قضى باختفاء مريم الغضبان عن عيون وآذان محبيها، إلا أن ما تركته من تسجيلات إذاعية وحلقات تلفزيونية ومسرحيات رائعة سوف يبقى ذكرى في قلوب وأذهان محبيها من المحيط إلى الخليج. الغضبان مدرسة فارقة في تاريخ الفن العربي.
1: الثانية عشر والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمها لكم اليوم أميرة الحسن، وفي التنفيذ حنين البدر، وفي الإخراج حبيب الشعلان. تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق التعاملات وسط ارتفاع لست قطاعات. ارتفع مؤشر السوق الأول ب 0.09% وزاد العام ب

0.07% وارتفع الرئيسي 50 بنحو 0.04%، بينما انخفض الرئيسي ب 0.04% عن مستوى الجلسات الماضية. سجلت البورصة تداولات بقيمة 81 مليون و 880 ألف دينار وزعت على 337 مليون و 360 ألف سهم بتنفيذ 24,960 صفقة، وشهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية ب 5.09%، بينما تراجع 6 قطاعات على رأسها التكنولوجيا ب 8.72%، واستقر قطاع منافع. وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 58 سهماً على رأسها شعيبة ب 14.52%، بينما تراجع سعر 58 سهماً في مقدمتها آبار بواقع 8.82% واستقر سعر 16 سهما، في حين تباينت المؤشرات الرئيسية في مستهل التعاملات تزامنا مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. انخفض مؤشرا السوق الأول والعام ب 0.28% و 0.21% على التوالي، وتراجع الرئيسي 50 ب0.06%، بينما ارتفع الرئيسي ب0.15% عن مستوى الجلسات الماضية. وبلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 9,440,000 دينار، وزعت على 48 مليون سهم بتنفيذ 2,960 صفقة، وشهدت الجلسة تراجع 9 قطاعات في مقدمتها منافع ب 0.71%، بينما ارتفع قطاع التكنولوجيا والاتصالات ب 1.91% و 0.56% على التوالي، واستقر قطاعان.

أعلنت شركة أركان الكويت العقارية تعامل شخص مطلع على أسهمها، تمثل ذلك في تنفيذ رئيس مجلس إدارتها الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية صفقتي بيع وشراء، حيث اشترى رئيس مجلس الإدارة 201,000 سهم في أركان بسعر 340 فلسا للسهم الواحد، ليصل رصيد الأوراق المالية بعد ذلك التعامل إلى 6,390,000 سهم، فإن رأس مال أركان يبلغ 31,140,000 دينار موزع على 311,041,000 سهم. وتمتلك شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم أكبر نسبة بالشركة بنحو 30.54%، وتليها الشركة الأولى للاستثمار ومجموعتها شركة المروة القابضة ب 22.83%. يذكر أن أركان قد حققت في 9 أشهر الأولى المنتهية بالحادي 31 من يوليو 2026 ربحاً بقيمة 24,690 دينار مقارنة ب 531,930 دينار ربح الفترة ذاتها من العام المنصرم بهبوط 95%.

أصدرت الهيئة العامة للصناعة تعميماً للمستثمرين أصحاب القسائم الصناعية في موقع 21 بمنطقة ميناء عبد الله بشأن إجراءات إيصال التيار الكهربائي وفق الضوابط المعتمدة لدى الهيئة. وأوضحت الهيئة على أن على المستثمرين التقدم بالمستندات والبيانات المطلوبة إلى الهيئة العامة للصناعة في موعد أقصاه 24 من سبتمبر 2026 لاستكمال إجراءات إيصال الخدمة الكهربائية. أعلنت الشركة

الأولى للاستثمار تخارجها جزئيا من شركة بورغان لحفر الآبار والتجارة والصناعة عبر خفض ملكيتها في الشركة. وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المملوكة لها في شركة بورغان لحفر الآبار والتجارة والصناعة انخفض إلى 13 مليون و370 ألف سهم، بما يمثل 5% من رأس مال الشركة. وكانت الأولى للاستثمار تمتلك قبل التغيير 19 مليون و870 ألف سهم، تعادل 7.43% من رأس مال شركة بورغان لحفر الآبار والتجارة والصناعة. فقد تحولت الأولى للخسائر خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 6,050,000 دينار، فيما سجلت آبار ربحا خلال الربع الأول المنتهي ب30 من يونيو 2026 بنحو 6,730,000 دينار. كما أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية نابسكو توقيع عقد تسهيلات مصرفية مع أحد البنوك المحلية بقيمة إجمالية 40 مليون دينار كويتي، إلى جانب تجديد تسهيلات مصرفية غير نقدية بقيمة 13 مليون و500 ألف دينار لمدة سنة قابلة للتجديد. وأوضحت الشركة أن التسهيلات الجديدة تتضمن تسهيلات نقدية بقيمة 10 ملايين دينار وتسهيلات غير نقدية بقيمة 30 مليون دينار. وسجلت نابسكو ربحا خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 8,250,000 دينار، بزيادة تبلغ 8.03% عن مستواها البالغ 7,640,000 دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأخيرا أتمت شركة مجموعة الامتياز القابضة صفقة التخارج من استثمارها في شركة كوف ديستريكت أب هولدينج إل تي دي مقابل 10,080,000 دولار نقدا أي نحو 3,100,000 دينار كويتي إلى جانب تملك حصة عينية في صندوق PVP Innovation Fund بقيمة 2,000,000 دولار. وأوضحت الشركة أنها ستحتفظ بنسبة 0.8% من استثمارها في كوفي بقيمة 500,000 دولار مع العمل على التخارج منها خلال فترة تتراوح بين 4 و8 أسابيع. وتوقعت الامتياز تحقيق صافي ربح من عملية التخارج بقيمة إجمالية تبلغ 8,400,000 دولار أي نحو 2,600,000 دينار على أن ينعكس الأثر المالي في بيان الأرباح أو الخسائر للربع الثالث من عام 2026.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل إلى السوق الإماراتي حيث ينضم إلينا الآن من هناك مراسلنا ياسر محمد علي. أهلا بك معنا أستاذ ياسر.
1: أهلا وسهلا وبكل السادة المستمعين وبك أيضا.
0: شكرا لك أستاذ ياسر. كيف تقرأ أداء السوق الإماراتي في تداولات اليوم؟
1: في الواقع جلسة اليوم الأربعاء الصورة في سوقي دبي وأبو ظبي تميل إلى الحذر والضغط البيعي، والسيولة موجودة لكنها ليست في حالة اندفاع شرائي قوي. وضع سوق دبي المالي المؤشر يدور حول 5823 نقطة بانخفاض يقارب 2%. أما سوق أبو ظبي فهو عند 9974 نقطة. الضغط اليوم يأتي في سياق تصاعد التوتر العسكري الأمريكي الإيراني، وهو ما انعكس على معظم أسواق دول الخليج، مع تراجع دبي بنحو 8% حتى هذه اللحظة، وأبو ظبي بنحو 20%، قبل أن تتغير المستويات خلال الدقائق المتبقية.

0: البقية من هذه الجلسة اليوم. السيولة في دبي أفضل من حيث النشاط النسبي، كانت جلسة الأمس قوية نسبيا من ناحية التداولات بحوالي 650 مليون درهم، بينما سجل سوق أبو ظبي حوالي 1.3 مليار مليون درهم. نعم
1: نعم، وما هو مستويات أو ما هي مستويات الاستثمارات الأجنبية؟
0: الاستثمارات الأجنبية بالنسبة لسوق دبي، بيانات السوق الرسمية توفر تفصيلا حسب الجنسية، تظهر مثلا أن صافي الاستثمار الأجنبي التراكمي للفترة السابقة كان سلبيا بنحو 1.3 مليار درهم حتى أمس 1 سبتمبر، مع إجمالي تداول الأجانب وبلغ نحو 24 مليار درهم. طبعا كما نعلم أن الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة تجعل أكثر في السوق أكثر حساسية للمخاطر في الوقت الحالي، خصوصا قطاعات العقار والبنوك والأسهم ذات الزخم العالي. لكن مستويات التداول لا تشير إلى حالة هلع شاملة. في أبو ظبي كانت أكثر دفاعية نسبيا بسبب وزن البنوك والشركات الكبرى، لكن تراجع المؤشر اليوم يعني أن المستثمر الأجنبي والمحلي يتعاملان مع المخاطر الجيوسياسية بكل الحذر.
1: نعم، إلى أي مدى تعكس مستويات التداول وقيمة الصفقات نشاط المستثمرين وتوقعاتهم لأداء البورصة خلال الفترة المقبلة؟
0: يعني هي مرتبطة كما ذكرنا سابقا بالأوضاع الجيوسياسية، ولكن هناك أيضا عدة عوامل تضغط على السوق. اليوم جاء الضغط بسبب هذا التصعيد العسكري، وليس بسبب خبر سلبي خاص بالاقتصاد الإماراتي. تراجع مؤشر دبي بهذه النسبة وأبو ظبي أيضا في التعاملات لهذا اليوم مع ضغط واضح على الأسهم القيادية. في المقابل طبعا في الجهة الأخرى ارتفعت أسعار البترول بنسبة كبيرة، وهو عامل إيجابي للاقتصادات الخليجية عامة والإماراتية بشكل خاص على المدى المتوسط، لكنه حاليا أعتقد أنه لا يعوض علاوة المخاطر الجيوسياسية.
1: نعم، وكيف يمكن قراءة الأداء الإيجابي للقطاعات العقارية والصناعية والبنوك مقابل تراجع قطاع الاتصالات؟
0: النقطة الأخيرة من سؤالك يعود تراجع أسهم قطاعات الاتصالات في الأسواق المالية الإماراتية سواء في دبي أو أبو ظبي بشكل رئيسي إلى عمليات جني الأرباح الطبيعية وتأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب انقضاء مواعيد استحقاقات التوزيعات النقدية السخية للنصف الأول. هذا التراجع في قطاع الاتصالات التراجع السعري مؤقت، ورغم ذلك القطاع نفسه يتمتع بمتانة تشغيلية عالية، حيث تصدرت دولة الإمارات مؤخرا مؤشر صحة قطاع الاتصالات العالمي لهذا العام. يمكن تلخيص أبرز المسببات والضغوط التي يمر بها القطاع في النقاط التالية: الضغوط البيعية العامة والتوترات الجيوسياسية. تتأثر أسواق الأسهم المحلية بموجات بيع انتقائية وحذر عام من المستثمرين بسبب التصعيد والتوترات الجيوسياسية. تأثير ذلك على معنويات أسواق الخليج ككل، دفعت هذه الظروف الاستثمارات الأجنبية إلى تفضيل تسييل بعض المراكز القيادية وبناء تدفقات نقدية دفاعية.
1: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من الإمارات مراسلنا ياسر محمد علي. شكرا بك معنا أستاذ ياسر، شكرا لك. ونصل إلى فقرة التقارير الاقتصادية، حيث نبدأ من

0: أسواق السلع، حيث تترقب الأسواق العالمية تداعيات استمرار التوتر في البحر الأسود بعد رفض روسيا استئناف اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا.
1: أكدت موسكو عدم وجود مبرر حاليا للعودة إلى اتفاق الحبوب، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من الاتفاق السابق لم يتم تنفيذه، وكان الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة عام 2022 قد ساهم في تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية قبل انسحاب روسيا منه في عام 2023. ويثير استمرار التوتر في البحر الأسود مخاوف بشأن أمن طرق الشحن وتدفق الإمدادات، خصوصا مع أهمية المنطقة في تجارة الحبوب العالمية. اقتصاديا، قد يؤدي استمرار تعطل صادرات الحبوب وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى دعم أسعار القمح والحبوب، إضافة إلى زيادة الضغوط على تكاليف الغذاء عالميا. وتبقى الأسواق تترقب أي تحركات دبلوماسية جديدة قد تساهم في تأمين ممرات تصدير الحبوب وتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.
0: مستمعينا الكرام، يسعدنا الآن أن نستضيف معنا المحلل والمستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أهلا بك معنا أستاذ مجدي.
2: اهلا بك واهلا بالساده مستمعي اذاعه دوله الكويت الكرام، وحافظ الله الكويت من كل مكروه.
0: اللهم امين. كيف تقرا حركه السوق استاذ مجدي؟
2: الحقيقه ان جلسه اليوم تاتي بعمليات جني ارباح مستحقه على بعض الاسهم، وايضا استغلال لحاله التوتر الجيوسياسي خلال الفتره الاخيره وتصدي القوات الكويتيه لهجمات ايرانيه فجر اليوم. مؤكد التاثير النفسي متواجد، بالإضافة إلى قابلية السوق لعمليات جني أرباح، خاصة وأن هناك أسهم كانت حققت ارتفاعات كبيرة خلال الفترات القليلة الماضية، فوجدنا عمليات جني أرباح مستحقة، وأيضا ظهور بعض الأسهم بارتفاعات كبيرة وتداولات كبيرة بل وكبيرة جدا، وأخص بالتحديد سهم فيوتشر كده الذي أعتقد تجاوز تداولاته أكثر من 85 مليون سهم حتى الآن. وهذا يعني أن هناك أسهم تستهدف ومضاربات كبيرة تحدث، وحتى وإن كان هناك عمليات جني أرباح فهي تتم على بالفعل على أسهم كانت قد ارتفعت، ومن ثم يتم جني أرباح هنا والتحول إلى أسهم أخرى.
0: نعم، وما هو وضع الأسهم القيادية في خاصة البنوك أستاذ؟
2: ضغوط واضحة على أسهم قطاع المصارف، جميعها متأثر بعمليات الضغوط، ولكن كما نعلم تماما هي ضغوط وقتية وليست مستدامة، ضغوط وقتية سرعان ما تعود مرة أخرى إلى التحسن والتماسك، لأن الأسهم القيادية وقطاع المصارف قطاع معروف أنه قطاع تشغيلي ونتائجه المالية دائما ما تكون جيدة، حتى وإن كان هناك عمليات جني أرباح إلا أن هذه العمليات تأخذ وقتا قليلا تعاود بعدها التحسن، وهذا أمر متعارف عليه بالنسبة لقطاع المصارف.
0: نعم، وهل تتوقع أن تطرأ تغيرات كبيرة في السوق أستاذ مجدي؟
2: دعيني أقول أن التغيرات في السوق هي تغيرات تعتمد على أمرين. الأمر الأول هو عمليات الضغوط النفسية على المتداولين من حيث المبدأ، توترات جيوسياسية تؤثر لا شك، ولكن يبقى دائما العنصر المؤسسي، بمعنى أن الجهات المالية والشركات الاستثمارية والمحافظ المالية تعلم تماما قيمة الأسهم الموجودة في سوق الكويت، وتعلم أيضا نتائجها المالية وتحليلها الفني لهذه الأسهم، ومن ثم نجد أن هذه الجهات تقتني الأسهم عندما يحدث مثل هذا الأمر في عمليات الضغوط، وبالتالي نمر بفترة جني أرباح ثم نعاود مرة أخرى التحسن والارتفاع، خاصة ونحن الآن في شهر سبتمبر الشهر الأخير من الربع الثالث، وهو أمر يعتمد ودائما يعتمد على النتائج المالية للربع الثالث وتوقعا إلى ما سوف تكون عليه النتائج في نهاية العام والتوزيعات وما شابه.
0: نعم، وما هي انعكاسات مراجعات المؤشرات العالمية على بورصة الكويت يعني خصوصا فيما يتعلق بالتدفق

0: الاستثمارية وحركة الأسهم.
1: لا شك أن هذه العملية التي تتم في عمليات مراجعات من المؤشرات الدولية، وآخرها كان مؤشر مورغان ستانلي يوم 31/8 قبل يومان، وجدنا أن هذه المراجعة أضافت إلى سوق الكثير. تداولات السوق بلغت في هذا اليوم 120 مليون دولار، وهذا الأمر عندما أقول 120 مليون دولار فهذا يعطي انطباعا على أن الكثير من الأسهم المدرجة على هذه المؤشرات تحظى باهتمام وتحظى بعمليات شرائية وتحظى أيضا بعمليات دعم لهذه الأسهم، حتى وإن كان يكون هناك بعض الضغوط على الأسهم، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه المؤشرات الدولية عندما تدخل في السوق هي مؤشرات تعتمد أساسا على بيانات مالية وتحليلات فنية وأيضا دراسة لكل سهم يكون لديها في محافظها، وهذا يعني أنها لا تدخل بشكل عشوائي أو الدخول بشكل مضاربي، إنما شغل هذه المؤشرات هو عمل مؤسسي بكل تأكيد، ومن ثم هذه السيولة الضخمة تجذب الكثيرين إلى سوق الكويت، تجذب كثيرا من المؤسسات للدخول، تجذب الكثير من المحافظ للدخول أيضا في سوق الكويت، ومن ثم التأثير هنا هو تأثير على أحجام السيولة وعلى أحجام وأسعار الأسهم التي يتم تداولها والتي تحتفظ بها هذه المؤشرات، والتي تتغير من وقت لآخر أوزانها داخل هذه المؤشرات، حتى يمكن أن تكون هناك تنوع في هذه الأسهم الموجودة، ودائما تحظى أسهم قطاع المصارف إلى جزء كبير ووزن كبير في هذه المؤشرات الدولية.
0: نعم، أخيرا أستاذ مجدي، ما هي توقعاتكم لأداء بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة في ظل مستويات السيولة وأيضا في ظل حركة التداول الحالية؟
1: أتوقع أن يكون هناك تداولات أفضل وأن يتحرك المؤشر إلى أفضل مما يكون عليه، لأننا حتى الآن نتداول عند مستويات ما كان قبل 9 أشهر عندما أغلق السوق عند مؤشر 8907 نقاط، ودائما نقترب إلى هذا الرقم ونتخطاه بعدد قليل من النقاط، ثم نتيجة جني الأرباح يتأثر هذا المؤشر، ولكن أعتقد أن القادم من الأيام أفضل بإذن الله عندما يكون هناك عمليات شرائية أفضل وأيضا الأجواء الجيوسياسية تهدأ. إذن نحن أمام فترة القادمة نتوقع إن شاء الله أن يكون هناك تحسنا لسوق الكويت.
0: نعم، كل الشكر لك المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري على المشاركة معنا، شكرا لك.

ونتحول إلى البورصات العالمية، ففي بورصة نيويورك واصلت الأسهم الأمريكية تراجعها مع تفاقم موجة بيع السندات العالمية وارتفاع أسعار النفط الخام وسط تلاشي الآمال في التوصل إلى نهاية قريبة الأجل للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وبدأت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية الشهر الجديد على تراجع، إذ أغلقت على انخفاض حاد مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط. تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى 54.19 نقطة أو 0.71% إلى 7631.95 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 271.11 نقطة أو 1.01%، مسجلا 26099.77. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 413.41 نقطة أو 0.78% إلى 52772 نقطة.

أما في بورصة طوكيو، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم بعدما دفعت عودة الضربات الأمريكية على إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، وأثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، في حين ضغط صعود عوائد السندات

على أسهم النمو، وتراجع المؤشر نيكي 2.85% ليغلق عند 64325.64 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.4% إلى 4081.6 نقطة، منهيا موجة مكاسب استمرت 9 جلسات.

وإلى أسواق وأسعار النفط. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم مواصلة الصعود من الجلسة السابقة مع تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات خلال الليل، مما بدد الآمال في تهدئة سريعة للتوتر في الشرق الأوسط. وزادت العقود الآجلة لخام برنت دولارا وثلاث سنتات بما يعادل 1.1% إلى 95 دولارا و68 سنتا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو 0.7% إلى 90 دولارا و83 سنتا للبرميل.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية أثر العدوان الإيراني الآثم. قوة الإطفاء العام تقول أن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. قطر ومصر تدينان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على دولة الكويت والبحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يؤكد أن

بلاده تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، ويقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في المضيق. باكستان تؤكد مجددا أنها منخرطة في محادثات مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب بينهما. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة. قمة مصرية صينية تعقد في القاهرة اليوم. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي ونظيره الأوكراني، يؤكد أن مسيرات بلاده أغلقته بالفعل. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيدتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تعازي وصادق مواساته لفخامته والشعب الفرنسي الصديق بوفاة رئيس الوزراء الأسبق في الجمهورية الفرنسية إدوارد بلادور، راجيا سموه رعاه الله لأسرته وذوي جميل الصبر. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، ضمنها سمو خالص تعازي وصادق مواساته لفخامته والشعب الفرنسي الصديق بوفاة رئيس الوزراء الأسبق في الجمهورية الفرنسية إدوارد بلادور، متمنيا سمو لأسرته وذوي جميل الصبر. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الفرنسي الصديق بوفاة رئيس الوزراء الأسبق في الجمهورية الفرنسية إدوارد بلادور. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديقة بمناسبة أدائه اليمين الدستوري ملكا لمملكة النرويج. عرب فيها سمو حفظه الله عن خالص تهاني وصادق تمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد في أداء مهامه، وللعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديقة بمناسبة أدائه اليمين الدستوري ملكا لمملكة النرويج. عرب سموه عن صادق تمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد في أداء مهامه. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هاكون الثامن ملك المملكة النرويجية الصديقة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ملكا لمملكة النرويج. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سمو رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية فيتنام الاشتراكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية فيتنام الاشتراكية وشعبها الصديق كل التقدم والرفعة. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وقالت رئاسة الأركان

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب أن فرق الأطفاء تمكنت فجر اليوم من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم. وقال العميد الغريب في تصريح صحفي إن فرق مركزي إطفاء الهلالي والمدينة باشرت فور وصولها إلى الموقع في التعامل مع الحريق، وتمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الماديات. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد فجر اليوم، من بينها مجمع سكني، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا جسيما لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا صريحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد. وجددت الوزارة التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها وضمان سلامة شعبها والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي طالت فجر اليوم كلا من مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تعد خرقا صارخا لسيادتهما وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد. وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها كل منهما للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. أكدت وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور أفراح الزوبة مجددا تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دولة الكويت ورفضها أي مساس بسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وقالت الزوبة أن التطورات الإقليمية الأخيرة بما فيها الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت واعتداءات ميليشيا الحوثي وتهديداتها للمملكة العربية السعودية والملاحة البحرية تؤكد أن أمن المنطقة مترابط ولا يمكن التعامل مع مصادر التهديد فيه بمعزل عن بعضها. هذا وقد أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية أن الرصيد التاريخي العميق للعلاقات اليمنية الكويتية يشكل أساسا متينا للبناء عليه وتوسيع الشراكة بين البلدين الشقيقين وتطويرهما. وقالت الزوبة إن زيارتها الرسمية إلى البلاد محطة مهمة في مسار العلاقات اليمنية الخليجية، وأنها تعول على الرصيد التاريخي العميق لهذه العلاقات للانتقال إلى شراكة أكثر انتظاما وفعالية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. دانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضي كل من دولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، معتبرة أنها انتهاك صارخ لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء

التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وحملت إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات أو عواقب. وجددت دولة القطر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. القاهرة. دانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت كلا من دولة الكويت ومملكة البحرين والأردن، بما يمثل انتهاكا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويعرض شعوبها للخطر. وعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم عن تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداءات تمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وأكدت أنها حذرت مرارا من مغبة تجدد العمليات القتالية وتداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الدول الشقيقة وحرية الملاحة الدولية، وأن استمرار هذا النهج من التصعيد لا يفضي سوى إلى حلقات مفرغة من المواجهة وعدم الاستقرار، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي. في المنامة، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وقالت القيادة العامة في بيان لها أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية. وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفي عمان، أعلن الأردن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية معادية قادمة من إيران. وقالت القوات المسلحة الأردنية إنه تم اعتراض 10 صواريخ، فيها سقط 3 آخرون في مناطق نائية من دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح. وفي الرياض، أعلنت شركة البحرية السعودية اليوم تعرض الناقلة سدر لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين، قائلة إن الحادث أسفر عن وفاة 2 من البحارة من الجنسية الفلبينية. وأشارت الشركة إلى أنها تواصل الاتصال المستمر بالسفينة سدر والتنسيق مع الأطراف المعنية. وفي سياق التصعيد العسكري في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فجر اليوم أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات لأهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. هذا وذكر مسؤولون أمريكيون أن ضربات الثلاثاء طالت نحو 100 هدف، بينها مواقع دفاع جوي تابعة للحرس الثوري الإيراني وأنظمة رادار وقدرات على زرع الألغام ومواقع اتصالات ومنصات لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن ومنصات لإطلاق مسيرات هجومية. من جهتي، قال مسؤول أمريكي لأوكسيوس أن الضربات الجديدة أضعفت قدرات إيران الهجومية في المضيق ووفرت شهرا على الأقل من انخفاض مستوى التهديد للسفن التجارية. قال مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلتين نفط إيرانيتين ضمن موجة الضربات التي نفذت الثلاثاء، مشيرين إلى أن واشنطن اعتمدت سياسة جديدة تحت اسم ناقلة مقابل ناقلة. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن استهداف الناقلتين جاء في إطار سياسة جديدة

قرها الرئيس دونالد ترامب تحت اسم ناقلة مقابل ناقلة بهدف ردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم مبالاته بتوقيع إيران اتفاقية يعتبرها عديمة القيمة، وشدد على أنه لا يحاول إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال إن بلاده تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وأنه يفضل الوضع الراهن القائم بفرض السيطرة على المضيق ودفع الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن على إيران التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب والتوقف عن دعم وكلائها وتهديد جيرانها. وأضاف بيسنت أن العمليات العسكرية والحصار وأكبر جهد للعزل المالي في تاريخ العالم ستطحن النظام الإيراني، ولن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي اليوم إن بلاده منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بهدف إنهاء الحرب، مؤكدا أن إسلام باد على ثقة من أن واشنطن وطهران سيعودان إلى طاولة الحوار. والآن إلى لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات على النبطية ومحيط بلدتي كفر الرمان وعبر سلامين جنوب لبنان. وأعلن جيش الاحتلال أنه أطلق صواريخ اعتراضية نحو هدف جوي مشبوه بزعم أنه عبر من الأراضي اللبنانية. استشهد 3 فلسطينيين من بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح منذ صباح اليوم. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نوبل بارو اليوم الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة لدعم الانتخابات الفلسطينية، ودعا بارو الاتحاد الأوروبي إلى وقف التجارة مع المستوطنات كما حدث مع شبه جزيرة القرم منذ 2014. يجري الرئيس الصيني اليوم تشي بينغ مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات. تتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية والاستثمارات والتعاون الاقتصادي إلى جانب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وفي شأن آخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم من بينهم 10 أردنيين، فيما أصيب 28 آخرون في انقلاب حافلة في جنوب سيناء في مصر. أعلن وزير العدل السوداني عبد الله درف أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان استجاب لمطالب مبادرة الحوار السوداني السوداني، وأصدر قرارا يمنح ضمانات قانونية ومكتوبة للمشاركين في المشاورات والحوار المرتقب. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شركات الطيران من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي، مؤكدا أن الأجواء الروسية ستشهد استمرارا في تحليق المسيرات الأوكرانية ما دامت الحرب مستمرة. في المقابل، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بشكل مناسب في حال مضت أوكرانيا في تهديداتها بإغلاق المجال الجوي الروسي، واصفا تحذيرات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لشركات الطيران بأنها محاولة لإرهاب روسيا. أعلنت أوكرانيا إسقاط 141 مسيرة روسية خلال هجمات ليلية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا. في غضون ذلك، أعلن حاكم منطقة زابوروجيا مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت المدينة ومحيطها. وفي جديد العلاقات الروسية الأوروبية، قال نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر كروشكو اليوم إن حلف شمال الأطلسي الناتو يستعد علنا لخوض حرب مع روسيا، وأن ذلك ينعكس في سلوك الحلف وتصريحاته. واتهم غروشكو دول الناتو بدفع الأوضاع نحو مواجهة عسكرية مع بلاده، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا ليس مطروحا في الوقت الراهن.
في مدينة اسطنبول التركية أعلنت السلطات اليوم غرق سفينة شحن جاف محملة

بالفولاذ بعد اصطدامها مع ناقلة نفط في بحر مرمرة، مشيرة إلى أنه يجرى البحث عن طاقمها المكون من 10. ومن أخبار الطقس، تشهد البلاد نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. سيدتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى حمزة عباس ميرزا حسين عن عمر يناهز 91، وسيوار جثمان الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. انتقل إلى رحمة الله تعالى سالم علي العلي العليمي عن عمر يناهز 89، وسيوار جثمان الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية أثر العدوان الإيراني الآثم. قوة الإطفاء العام تقول إن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها شديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. قطر ومصر تدينان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على دولة الكويت والبحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، ويقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في المضيق. باكستان تؤكد مجددا أنها منخرطة في محادثات مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب بينهما. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة. قمة مصرية صينية تعقد في القاهرة اليوم. الرئيس الروسي يقول أن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي، ونظيره الأوكراني يؤكد أن مسيرات بلاده أغلقته بالفعل. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة 25. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: أولى الأمم المتحدة
2: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة
0: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، النظام الإيراني يجدد اعتداءاته الغادرة والآثمة على البلاد، التصعيد الأمريكي الإيراني يعود للواجهة، وباكستان تتحرك للوساطة، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، التصعيد يتسع بين موسكو وكييف، وبوتين يرفض التفاوض مع القيادة الأوكرانية. جدد النظام الإيراني اعتداءاته الغادرة والآثمة على دولة الكويت، مستهدفا كالمعتاد مرافق مدنية، لينفث سمومه فجر اليوم على مجمع سكني بعد استهدافه بطائرة مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه. وقد أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد فجر اليوم، وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا جسيما لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا صريحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب. أهلا وسهلا بكم، ما هي أبرز التفاصيل المتوفرة بشأن الاعتداء الإيراني الآثم على مبنى سكني فجر اليوم؟
2: حياك الله أختي، مسي عليك ومسي على جميع المستمعين. نعم، وردنا بلاغ في قوة الإطفاء العام يفيد باندلاع حريق في مجمع سكني في منطقة العاصمة، وعلى الفور تم توجيه طبعا فرق الإطفاء من مركزي الهلالي والمدينة إلى موقع الحادث، وعند وصول فرق تبين أن تم استهداف المبنى من قبل العدوان الإيراني الآثم بطائرة مسيرة، وعلى الفور تم مكافحة الحريق والسيطرة عليه، ولله الحمد لم يستور الحريق عن أي إصابات، ولكن الإصابات اقتصرت على الماديات. ويعني إحنا نطمن المواطنين والمقيمين بأن فرق الأطفاء على استعداد تام للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث مجرد ورود البلاغ وفق الإجراءات المتبعة لدي قوة الإطفاء العام والجهات المعنية. وأيضا نؤكد للمواطنين والمقيمين على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة وابتعاد المواقع الحوادث وعدم تجمهر وأفساح أيضا الطريق والمجال أمام آليات الأطفال وصول التعامل مع البلاغات بأسرع وقت، حتى يعني يتسنى لنا التعامل مع أي حادث أو حريق. وإن شاء الله نسأل الله أن يعني يديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا ويحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
1: شكرا جزيلا لكم العميد محمد الغريب المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام. إذا ننتقل إلى الجانب التحليلي لهذه التطورات في المنطقة، وينضم إلينا الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي. أهلا بكم. نشهد عودة مرة أخرى، يبدو بأن التصعيد العسكري تحديدا توقف في أواخر يوليو الماضي، الآن بعد نحو شهر تقريبا عاد التصعيد إلى المنطقة، وبالطبع بطبيعة الحال وهذا نهج النظام الإيراني بأن يستهدف جيرانه، أن يستهدف دول الخليج العربي والدول الإقليمية أيضا التي يعني وصل الاستهداف إلى بعض دول الخليج وأيضا إلى الأردن إضافة إلى ذلك. كيف تقرؤون هذا السلوك الإيراني الذي يبدو مستمرا لا يتغير رغم كل المستجدات، كل يعني المراحل التي مر بها هذا التصعيد في المنطقة على مدى أشهر، إلا أن السلوك الإيراني لا يتغير كأنه عالق في محله؟ هل هذا دليل على فقدان السيطرة الإيرانية على مجريات الأمور أم ماذا؟
3: يعني أولا تحية للأستاذ دلال، يعني لنأخذ الأمور بسياقها العام، يعني هذا التصعيد هو ليس وليد اللحظة، بل هو ربما يكون متوقع أو مرجح على الأغلب، لأنه كنا أمام يعني هدنة هشة وأمام تفاهمات يعني متوقفة، أمام مساعي للوساطة ومفاوضات متعثرة، هذا كله في النهاية مع لغة تصعيد من الجانبين الأمريكي والإيراني. يبدو لي أن الأمر أصبح يعني مسار الأحداث يؤدي بطبيعة الحال إلى ما وصلنا إليه الآن، لأنه لم نصل لا إلى تسوية ولا إلى هدنة حقيقية ولا إلى تفاهمات يعني واضحة. وبالتالي أعتقد ما يقوم به أيضا الآن يتعرض له طبعا الجانب الإيراني من قصف أمريكي، يكون الرد يعني بشكل غريب وعجيب أنه يتوجه إلى خارج الحدود أو نطاق الجغرافي للاعتداءات التي تتم عليه على الجانب الإيراني. لذلك هو يستهدف بعيدا إلى الأردن، إلى الكويت، إلى دولة مملكة البحرين. هذه لا شك اعتداءات هي استخفاف بمبادئ حسن الجوار وانتهاك صارخ للقانون الدولي. يعني تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها، لا شك هذا الأمر يعني يخترق كل هذه المبادئ. إيران يعني بتصوري تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات وعاقبها، كما أنها تمثل خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وبالتالي هذا السلوك الإيراني أصبح يعني سلوكا يعني مستمرا، ويعني يمارس هذا السلوك باستمرار بشكل مكشوف وواضح، ويشكل حالة عدائية إلى الجوار الخليجي خصوصا الذي كان يعني لسنوات يرتبط معه بعلاقات على الأقل ما يقال أنها ودية وطبيعية، لكن اليوم يعني يحاول أن يقلب هذه العلاقات ويحرق كل أوراق حتى المستقبل غدا باتجاه يعني لو حصلت تسوية. لأنه ما يقوم به الآن النظام الإيراني باتجاه أعمال عدائية ضد دول الخليج ودولة الكويت بشكل خاص ومملكة البحرين، لا شك هذه أمور يعني تكسر كل الحواجز و يعني تزيل كل أي أمال بأي تفاهم.
1: نعم نعم، إذن يؤثر على العلاقات المستقبلية هذه الحالة العدائية التي تنتهجها يعني ينتهجها النظام الإيراني، إلى أي مدى سوف يستفيد منها، خاصة بأن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للكثير وللعديد من الصواريخ والمسيرات هنا في دولة الكويت وأيضا في الدول الثانية المستهدفة. ماذا يستفيد النظام الإيراني من اتباع ذات النهج والذهاب بعيدا جدا عن طاولة المفاوضات من خلال هذا التصعيد؟
3: طبعا دلال يعني النظام الإيراني يتصور واهما، يبدو أنه عندما يستهدف يعني الساحل الخليجي أو الجهة أو استهدافات خارج الجغرافيا الإيرانية أو توسيع نطاق الحرب، لا شك هو هنا يستهدف أو يتصور واهما أنه يمتلك أوراق ضغط أو يمارس ضغط على الجانب الأمريكي أو على هذه الدول المستهدفة حتى تمارس ضغطا من جانبها على الجانب الأمريكي. وبالتالي هو هذا إفلاس ولا يدل على أن لديه أوراق حقيقية يمارسها، أوراق قوة أو ندية في مواجهة القوة الأمريكية التي توجه له الضربات يعني المؤثرة في مواقع حساسة. لذلك عندما يستهدف هذه حيلة العاجز، يعني هذه الدول لم تكن تحمل عداء ولم تنطلق منها ضدك أي ضد الجانب الإيراني أي عداءات على خلاف ما يزعم ويتوهم ويدعي. لذلك أعتقد هو سلوك إيراني مرفوض. لكن في المقابل هناك تصدي حقيقة من القوات المسلحة الكويتية بمهارة وبكفاءة عالية لهذه الهجمات. هذا بلا شك دلال يعكس يقظة واستعداد عالي، ويؤكد بأنه السيادة الوطنية وقدرة الدولة على حماية أراضيها ومواطنيها هذه مسألة يعني مهمة جدا في هذا التوقيت. وهذا الأداء لا شك يعزز الردع ويثبت أن العدوان لم يمر دون رد. وبالتالي أعتقد يعني هذا أيضا تمثل رسالة طمأنة حتى للمواطنين في الداخل أنه سماء الكويت محمية وسلاح الجو يعني والدفاعات تتصدى بكفاءة عالية.
1: نعم، حفظ الله الكويت من كل مكروه. شكرا للدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي.
3: شكرا لك.

0: أصدر رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قراراً يمنح ضمانات قانونية ومكتوبة للمشاركين في المشاورات والحوار المرتقب.
1: خلال مؤتمر صحفي أعلن وزير العدل السوداني عبد الله درف أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان استجاب لمطالب مبادرة الحوار السوداني وأصدر قرارا يمنح ضمانات قانونية ومكتوبة للمشاركين في المشاورات والحوار المرتقب. وزير العدل السوداني شدد على حصر دور الدولة في تقديم التسهيلات والحماية لضمان استقلالية الحوار وملكيته للسودانيين دون تدخل في أطرافه أو أجندته أو مخرجاته. يأتي ذلك عقب إصدار البرهان قراراً يتم بموجبه شطب البلاغات الجنائية ضد المشاركين استناداً للوثيقة الدستورية والقوانين ذات الصلة مع إلزام كافة الجهات العدلية والأمنية بتنفيذه. وأكد القرار أن الحوار يمثل وسيلة لحل قضايا السودان في مختلف المجالات، وأن الهدف من الأجراءات الجديدة هو تمكين السياسيين السودانيين من ممارسة الحوار داخل السودان وتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق المشاورات والحوار. وبدأت مبادرة الحوار مرحلة المشاورات مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية لوضع تصور للحوار داخل السودان، وذلك استكمالا لما أعلنه البرهان في أغسطس الماضي بشأن استعداد الدولة لتوفير الضمانات اللازمة دون التدخل في تنظيم الحوار أو تحديد أجندته ومخرجاته. وتقول المبادرة إن الحوار المرتقب يستهدف الوصول إلى توافق وطني وإعادة بناء الدولة رغم التحديات المتعلقة بتمثيل القوى المختلفة وضمان مشاركة المدنيين وقضايا العدالة والحصانات واستمرار الحرب وتداعياتها.

0: بعد أسابيع من الهدوء النسبي، تعود المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى التصعيد مع أعنف تبادل للهجمات منذ أسابيع، وضربات أمريكية استهدفت مواقع وقدرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها دفاعات جوية ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام. وفي موازات التصعيد العسكري، تواصل باكستان تحركاتها بين واشنطن وطهران لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الجولة تمهد لمواجهة أوسع أم ترفع مستوى الضغط قبل العودة إلى المسار الدبلوماسي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت السيد محمد إبراهيم المحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. جانب الوساطة لا غنى عنه في ظل التصعيد الذي بدأ منذ 28 من فبراير الماضي. باكستان حاليا تعيش حالتين، حالة قلق من التصعيد، حالة ثانية هي تتسم بالتفاؤل باتجاه الدفع للحوار. كيف نستطيع أن نقرأ الآن موقف الوسيط الباكستاني الذي لم يألو جهدا، والذي كان حتى الأيام الأخيرة خلال يومين أو ثلاثة كان يرسل بالرسائل ويواظب عليها؟
1: طبعا الدور الباكستاني مهم وحيوي وأساسي، وباكستان تلعب هذا الدور أولا بحسن نية، ثانيا بمساندة من دول المنطقة المؤثرة، قطر، السعودية، مصر، تركيا، كلها تساند هذا الدور للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. أيضا باكستان تحاول إيجاد آلية أو أرضية لاستئناف المحادثات، قامت بزيارات مهمة قائد الجيش الباكستاني الجنرال النافذ عاصم منير، زار إيران رغم أن زيارته خارج باكستان قليلة جدا، جهود كثيرة، عديد من الوزراء، لكن هذا كله لا يكفي، لأن الوسيط عادة يمتلك أدوات إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الطرفين. لا توجد هذه الإرادة، والبون شاسع بين الموقفين الأمريكي والإيراني. لا توجد في هذه الأثناء معطيات فعلية وعملية ترجح إمكانية عودة الطرفين إلى طاولة التفاوض، لكن الوسيط مستمر في جهوده.
0: نعم، الإرادة السياسية هل من الممكن أن تنبع من خلال التشدد الاقتصادي على إيران؟ هل ممكن أن يكون عامل ضغط على إيران للذهاب إلى المفاوضات؟ هل ممكن أن يكون أيضا التصعيد في مضيق هرمز أيضا وحركة التجارة وحركة الناقلات، هل يكون عاملا ضاغطا للذهاب؟ ما هي العوامل التي قد تدفع بظل في اتجاه تنامي الإرادة السياسية، خاصة لدى الجانب الإيراني الذي توقف عن المذكرة وكان دائما ما يقول بأنها مخترقة وبأنه له الحق في يعني اتخاذ إجراءات معينة معادية؟ كيف من الممكن دفعه لإرادة سياسية واضحة؟
1: هذا ما يفعله هو الجانب الأمريكي الآن من خلال مسارين مزدوجين. المسار الأول هو الضغط الاقتصادي إلى الحد الأقصى، ثانيا الضغط العسكري المحسوب بدقة. الولايات المتحدة الآن لم تتخذ قرار بالعودة إلى الخيار العسكري، لكن هناك قرار بعدم السماح لإيران بإعادة بناء قدراتها أو زرع ألغام بما يسمح لها بإعادة التأثير على حركة الملاحة في مضيق هرمز. طبعا المضيق ليس مفتوحا 100%، لكن هو مفتوح جزئيا، وتستطيع الولايات المتحدة أن تساعد السفن على العبور. إذا هذان المساران هما المعول عليهما من قبل الإدارة الأمريكية لدفع الإيرانيين للعودة إلى طاولة التفاوض. لكن المشكلة في إيران باعتقادي، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية، تعدد مراكز القرار. هناك صراع كبير بين الأجنحة، خلافات كبيرة لا أحد له القدرة على حسمها. هناك بالحد الأدنى لدينا ثلاث وجهات نظر في إيران،
0: نعم،
1: ويعبر عنها المسؤولون في الحكومة ومجلس الأمن القومي والحرس الثوري. هذا التضارب يجعل من إمكانية اتخاذ قرار واحد في إيران بعيد المنال أقله في هذه المرحلة.
0: نعم، يبدو بأن أيضا الجانب الأمريكي يراقب عن كثب مجريات الداخل الإيراني. وزير الخزانة بيسكوت أيضا يعول ربما على الخلافات في جناح الحرس الثوري، يعول بأن ذلك قد يدفع في اتجاه تغيير الوقائع. فكيف تنظرون إلى ذلك ويعني مراقبة الأوضاع من خلال مراكز اتخاذ القرار كما أشرت لي؟ يبدو بأن هذه المراكز متضاربة إلى حد كبير. يعني كانت هنالك قبل عدة أيام رسالة منسوبة إلى المرشد الأعلى بأنه يريد التقرب من الدول الإقليمية، لكن يبدو بأن الوقائع

0: الآن تختلف تماما، الرسائل متضاربة بشكل كبير وواضح وصارخ باختصار جدا.
1: نعم، باعتقادي هذا التضارب يعرقل هذه المسألة. هناك مراقبة أمريكية حثيثة ورهان إما على تغييرات أن أحد الأجنحة ينجح بإقصاء الأجنحة الأخرى، إما أن يكون هناك ثورة ضد النظام ويتحرك الشارع لفعل الضغط الاقتصادي. والسيناريو الأول باعتقادي مرجح، لأنه في غياب ضابط الإيقاع وهذا المرشد ليس لديه نفوذ ولا أحد يعرف أين هو، يمكن أن يكون هناك انقلابات داخل النظام لحسم هذه المسألة.
0: شكرا جزيلا لكم السيد محمد إبراهيم من هنا من الكويت. مجددا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرمينيا إلى طرح مسألة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي للاستفتاء، وخيرها بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي.
2: شهد لقاء جمع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرمني على هامش قمة في قرقستان نقاشا متوترا بشأن رغبة يريفان في الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تعتبرها موسكو متعارضة مع الاتحاد الأوراسي الذي يضم دولا من الاتحاد السوفيتي السابق. والتقى فلاديمير بوتين ونيكول باشنيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرقستان للمرة الأولى منذ الانتخابات في أرمينيا التي أكدت تحول هذه الدولة الواقعة في القوقاز نحو الغرب. وعاد بوتين تأكيد موقف موسكو بأن انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي يتسبب بلا شك بصعوبات أمام الحفاظ على وضعها داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ودعا الرئيس الروسي يريفان مجددا إلى طرح مسألة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي للاستفتاء في أقرب وقت ممكن، وقال أنه يتعين علينا تعديل سياستنا التجارية والاقتصادية بما يتماشى مع هذه القرارات المحتملة. في المقابل رد باشنيان بأن إقرار قانون العام الماضي يعلن رسميا اعتزام أرمينيا الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي جعل إجراء استفتاء أمرا غير ضروري، وأكد أنه من السابق لأوانه التحدث عن خروج أرمينيا من الاتحاد الأوراسي. لكن الرئيس بوتين رد عليه قائلا إن إقرار قانون يطلق إجراءات انضمام إلى منظمة اقتصادية أخرى يعد من الناحية العملية إعلان انسحاب من المنظمة. وفي الأشهر الأخيرة بدأت أرمينيا التي كانت تحت النفوذ الروسي منذ أن بسطت روسيا سيطرتها على القوقاز في القرن التاسع عشر تتحول نحو الغرب بمبادرة من باشنيان الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية التي أجريت في يونيو الماضي.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: تفاوض بالنار، بدور المطيري، الاحتلال والانتخابات، سري القدوة، نقلة نوعية في العلاقات المصرية الصينية، الإهرام المصرية، وقفة مع الصحافة الفلسطينية، حسن جعفر. نبدأ جولتنا من صحيفة الجريدة الكويتية، والتي قالت فيها الكاتبة بدور المطيري: القوة في التفاوض ليست في مقدار الضغط الذي تستطيع ممارسته، بل في مقدار الضغط الذي تستطيع ممارسته من دون أن تخسر الاتفاق. من هذه القاعدة الأساسية في علم التفاوض يمكن قراءة ما يجري اليوم بين واشنطن وطهران، فما نراه حربا بالفعل، لكنه في الوقت نفسه هي مساومة بأدوات أكثر قسوة. وكتبت تحت عنوان: تفاوض بالنار.
2: أمريكا تملك مساحة واسعة من الخيارات، قوة عسكرية، عقوبات، ضغط اقتصادي، وتحالفات تمنحها قدرة كبيرة على المناورة، لكن ذلك لا يعني أن بديلها عن الاتفاق مريح، فاستمرار المواجهة يعني اضطرابا في الملاحة والطاقة. إيران في المقابل تعرف أنها لا تستطيع موازنة القوات الأمريكية عسكريا، لكنها تحتاج إلى أن تجعل البديل عن الاتفاق مكلفا، وهنا تحديدا يظهر مضيق هرمز كواحدة من أهم أوراقها.
1: وخلصت الكاتبة إلى أنه من هنا يمكن فهم تحركات الوسطاء قطر وعمان وباكستان، فالوسيط في المفاوضات المعقدة لا يبحث دائما عن حل أكبر مشكلة أولا، وإنما عن مساحة اتفاق ممكنة، وهي قد تكون نقطة صغيرة يستطيع الطرفان الالتقاء عندها من دون أن يشعر أحدهما بأنه خسر. وقد تبدأ هذه المساحة من الملاحة أو هرمز أو تهدئة مؤقتة، ثم تتحول لاحقا إلى باب للملفات الأصعب. وأضافت:
2: إنه ربما لم تتوقف المفاوضات بين واشنطن وطهران، هي فقط خرجت من الغرف المغلقة إلى الميدان، لكن المشكلة في استخدام ورقة التفاوض بالنار أن الجميع يعرف كيف يبدأ الضغط، لكن المفاوض الأكثر مهارة هو من يعرف متى حقق منه ما يكفي ومتى يصبح المكسب الإضافي الذي يطارده أقل قيمة من الاتفاق الذي قد يخسره.
1: في صحيفة الوطن القطرية قال الكاتب سري القدوة: انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة لن تفرز بديلا يتقدم نحو السلام وإنصاف الشعب الفلسطيني رغم ما تحمله من أبعاد مصيرية ووجودية، وإنما سوف تنتج المزيد من التطرف وتكرس الكراهية، كون الانتخابات المرتقبة تمثل بالنسبة لليمين الإسرائيلي المتطرف فرصة لإغلاق الملفات الكبرى وحسم القضايا التاريخية. وكتب تحت عنوان: الاحتلال والانتخابات.
2: حكومة الاحتلال توسع من نفوذها المتطرف وتعمل على توسيع سيطرة المستوطنين على أجهزة الأمن وجيش الاحتلال، الذي شهد وصول ضباط يمينيين متطرفين إلى رتب عسكرية كبيرة. وكشفت استطلاعات الرأي أن أكثر من 60% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون طرد الشعب الفلسطيني من أرضه بقوة السلاح وتكريس الدولة اليهودية.
1: وخلص الكاتب إلى أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لن تحدد فقط من سيترأس الحكومة المقبلة، وإنما ستحدد أيضا موازين القوى داخل اليمين وموقع الأحزاب العربية في معادلة تشكيل الحكومة والقيادة التي ستدير إسرائيل في مرحلة لا تزال فيها الحروب قائمة والأسئلة السياسية الكبرى مفتوحة، مما يعكس سياسات الاحتلال ونتائج حرب الإبادة ومشروع بنيامين نتنياهو الهادف إلى ضم الضفة الغربية وتكريس هيمنة الاحتلال. وأضاف:
2: الاحتلال يعمل على تكريس كل جهده لتدمير الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية نحو خطوة الضم والعمل على إغلاق القضية الفلسطينية وإنهاء السلطة عبر شتى الطرق، بالرغم من كل الجهود الدولية الداعية لتحقيق السلام واعتراف العالم بالدولة الفلسطينية التي تحظى باعتراف 178 دولة حول العالم.
1: في صحيفة الإهرام المصرية قالت: تشكل زيارة الرئيس الصيني شين جينغ بينغ لمصر نقلة نوعية في العلاقات المصرية الصينية، شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي منذ ارتقائها لمستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2014. وكتبت تحت عنوان: نقلة نوعية في العلاقات المصرية الصينية.
2: فهناك مخرجات مهمة لتلك الزيارة التاريخية التي جاءت بعد 10 سنوات من زيارة الرئيس الصيني الأولى لمصر في عام 2016، حيث تعد الصين الشريك الاقتصادي الأول لمصر، ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 20 مليار دولار في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وفي ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عالميا ولها تجربة تنموية ضخمة ومتميزة تمثل أهمية كبيرة لمصر والاستفادة من تلك التجربة، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة وتكنولوجيا المعلومات، كما أن الصين سوق ضخمة يتجاوز عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وتعد بوابة مهمة لمصر نحو الأسواق الآسيوية. وأضافت:
2: لا شك في أن الطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المصرية الصينية هي حصاد السياسة الخارجية المصرية الفاعلة التي تقوم على تبني سياسة الحياد الإيجابي والتوازن الاستراتيجي وبناء شراكات استراتيجية مع كل القوى الكبرى في النظام الدولي في إطار تعظيم المصالح المصرية.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صحيفة القدس كتبت تقول: عشرات الشهداء والجرحى قضوا في غضون الأيام الماضية من جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ومستوطنون متطرفون يحاولون إحراق مسجد في بلدة بزارية القريبة من مدينتي نابلس وجنين، واشتباكات ضارية غرب مدينة غزة بعد إحباط عملية تسلل لاعتقال قائد من حماس. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت تقول: قصف إسرائيلي في قطاع غزة وسقوط شهداء وجرحى، كما اقتحم المستوطنون المتطرفون المسجد الأقصى وشن حملات اعتداءات على القرويين الفلسطينيين. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: في تطور جديد يعكس اتساع نطاق الصراع وإرهاصات مرحلة أكثر تعقيدا، يتركز التصعيد الروسي الأوكراني اليوم في المجال الجوي. فبينما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركات الطيران والتأمين من خطورة استخدام الأجواء الروسية مؤكدا حضور المسيرات الأوكرانية فيها، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحدة، واصفا هذه التهديدات بإرهاب الدولة ومؤكدا رفض موسكو التفاوض مع من وصفهم بالإرهابيين. يأتي هذا التصعيد الجوي والسياسي بالتوازي مع تطورات ميدانية متسارعة، خاصة على جبهات زاباروجيا وخاركيف وسومي. إذن مستمعين الكرام، الكرملين أيضا في ذات الوقت وفي ذات حديثنا عن هذه الأجواء المتوترة، الكرملين يرجح عقد قمة ثلاثية تجمع بوتين وترامب وشي، حيث قال يوري أوشاكوف مساعد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ أبيك في نوفمبر المقبل. إذن يبدو بأن هنالك محاولات للعودة إلى أجواء الوساطة الأمريكية والتي كانت يعني كانت تكتسب زخما واسعا لوما أنها يعني لم تحظى بنتائج ملموسة، ومن ثم توقفت لظهور مستجدات يعني في الشرق الأوسط مختلفة. يبدو أيضا بأن حضور الرئيس بوتين لجمع تحالفات جديدة في وجه أوكرانيا التي يدعمها الغرب، يبدو بأن ذلك أيضا أصبح جليا من خلال قمة منظمة شانغهاي للتعاون في بشكك عاصمة قرغيزستان التي عقدت قبل أيام معدودة، والتي أسفرت عن تحول لافت في موقع روسيا داخل شبكة العلاقات الدولية. فموسكو تسعى إلى بناء جبهة مقابلة للغرب وتبدو أكثر اتجاها إلى الشركاء حاليا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أنقرة السيد طه عودة المحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم سيد الكريم. التعقيدات الميدانية والسياسية إلى أين تذهب بالملف الروسي الأوكراني؟ روسيا يبدو بأنها تسعى إلى حشد حلفاء من نوع مختلف، الصين، الهند، يعني كأصدقاء، حتى إيران أيضا وكوريا أيضا، كوريا الشمالية ما إلى ذلك. يبدو بأن كل هذه الدول تجتمع مع بعضها لتشكل كتلة معينة في مواجهة الغرب. فهل تستطيع روسيا فعلا الاعتماد على هؤلاء الشركاء معها أم لا؟
2: يعني يبدو واضح من ذلك، وخاصة بعد يعني هناك لقاء بوتين مع زعماء الصين وإيران في قمة شنغهاي، واضح

0: أن أيضا أن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت حاليا مرحلة تصعيد عسكري متوازي مع جمود سياسي في ظل الحديث والتصريحات التي تبعناها بالأمس من قبل الرئيس بوتين، والذي تحدث وقال أن روسيا تتقدم وتنتصر يعني في هذا الحرب. هذا ممكن يقرأ هذا التصريح بأنه هو رفع في سقف الخطاب. في المقابل هو ترك الباب أو أبقى الباب مفتوحا أمام تسوية تفاوضية، ولكن دون الحديث عن القيادة الأوكرانية الحالية. أيضا هناك موسكو من خلال هذه اللقاءات ومن خلال هذه التصريحات رفضت مقترحات الهدنة الجزئية باعتبارها بناء قد ممكن أن تؤخر التسوية بدلا من تسريعها.
1: نعم، دعنا نقف عند هذه النقطة ونفصل فيها. الرئيس الروسي لا يمانع من الذهاب إلى حل لإنهاء الحرب، لكنه لا يريد التفاوض مع القيادة الأوكرانية، ويتهمها أيضا بأوصاف أقرب إلى يعني كأنها تقوم بممارسة عمل إرهابي على حد قوله ووصفه. إذن مع من سيتواسط بوتين؟ هل سيعتمد على الرسائل غير مباشرة مع الوسيط الأمريكي مثلا، والذي كان أكثر حضورا في الأشهر الماضية؟ هل سيكون هنالك رسائل غير مباشرة، مفاوضات غير مباشرة، بعيدا عن المقابلة المباشرة مع القيادة الأوكرانية الحالية، وما جدوى ذلك؟ إذ نحن نعرف بأن أي مفاوضات تبدأ بشكل غير مباشر، ثم لابد ومن الطبيعي أن تتجه إلى جانب المباشرة والمواجهة باختصار.
0: يعني أنا بتصور أعتقد المسار السياسي كان يكون متجمد حاليا، لكن هناك اتصالات أمريكية روسية مستمرة، وهذا ما يعتمد عليه بوتين من خلال تصريحات ورفع السقف، وأنه هو ما زال يريد أن يؤكد ما زال مصرا على شروطه المتعلقة بيعني البقاء على الأراضي التي استولى عليها دون اللقاء مع القيادة الأوكرانية الحالية.
1: نعم، بوتين أيضا يعني وصف تحذير الرئيس الأوكراني زيلنسكي لشركات الطيران من أن الطائرات المسيرة الأوكرانية ستغلق المجال الجوي الروسي فعليا، وكأنه يعني نوع من التهديد المباشر على روسيا. برأيك هذا التطور وهذا التهديد الأوكراني كيف يؤثر على التوترات الموجودة أصلا على الساحات وعلى العمق الروسي والأوكراني بالتبادل باختصار بثوان معدودة؟
0: يعني أنا أتصور سوف يكون لها تأثير، لكن يبدو واضح بأن بوتين ما زال مصرا بأن بلاده لا تبدو مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة.
1: نعم، شكرا لكم السيد طه عودة المحلل السياسي.

0: وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. قوة الإطفاء العام تقول إن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية التي طالت كلا من مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. إدانات عربية واسعة للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز ويقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في المضيق. باكستان تؤكد مجددا أنها منخرطة في محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة. قمة مصرية صينية تعقد في القاهرة اليوم. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي، ونظيره الأوكراني يؤكد أن مسيرات بلاده أغلقته بالفعل. ومن أخبار الطقس، تشهد البلاد نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار. تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق، قدمتها دلال إبراهيم ونفذها حبيب الشعلان وأخرجها محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
1: خلكم على الموعد
2: مع استراحة الظهيرة
1: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
2: على 89.5 FM.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة من خلال التقارير الخارجية وأخبار ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا من خلال وجود الضيوف معنا في الاستديو أو من خلال اتصال هاتفي لي دايما يثرون حلقتنا بالمعلومات المفيدة. في بداية حلقتنا أكيد أرحب بزميلي سعود.
1: أهلا وسهلا زميلتي شهد، أرحب فيك وأيضا أرحب بمستمعي الكرام وكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وكذلك أيضا نحيي مستمعين الكرام اللي دائما وأبدا يكونون معنا على الموعد من الحين للساعة 3 في كل حلقة ومع كل موضوع نطرحه في هذا البرنامج. ويمكن بداية هذه الحلقة، حلقة اليوم، نوجه هذه التحية، تحية الإجلال لأبطالنا في وزارة الدفاع، في وزارة الداخلية، في مختلف اليوم قواتنا الأمنية، إن كانت في الحرس، إن كانت في الدفاع الجوي، اللي كانوا على أهبة الاستعداد للتصدي للعدوان الآثم اللي طال بلدنا الحبيب الكويت، كما يعني أيضا طال العديد من الدول الخليجية والعربية، وتم ولله الحمد التصدي له ببسالة. ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وإحنا اليوم فخورين في هذه الجاهزية العالية وفخورين في هذا الوعي العالي. الأمر يمكن بالنسبة لنا كان غادر، ولكن كنا نواجهه بكل قوة وبكل بسالة بفضل الله وبفضل التوجيهات القيادية.
0: ودائما إحنا من خلال إذاعة دولة الكويت نحاول نأكد عليكم مستمعينا من خلال أكيد هذه الإذاعة عن إجراءات السلامة عند سماع صفارات الإنذار. دائما لما تسمعون الصفارة عند القيادة من المهم جدا الوقوف بأمان على جانب الطريق أو البقاء داخل السيارة واتباع التعليمات الرسمية، وفي خلال أو عند وجودكم في أماكن العمل دائما خلكم حريصين على اتباع البروتوكولات طوارئ والسلامة الخاصة بالمبنى اللي أنتم موجودين فيه، ولا تنسوا استخدام مخارج الطوارئ المخصصة للإخلاء إذا لزم الأمر، ودائما خلكم مبتعدين عن النوافذ والأماكن المفتوحة. وإذا كنتم موجودين أكيد في المنزل، خلكم دائما متأكدين من وجود حقيبة الطوارئ اللي تحتوي على المستلزمات الأساسية، وأيضا حاولوا أنكم ما تستخدمون المصاعد تجنبا لخطر انقطاع التيار الكهربائي.
1: نعم، بالإضافة إلى هذه النصائح اللي قدمتها زميلتي شهد وهذه التعليمات اللي هي أكيد لسلامتكم وللحفاظ على الأرواح وللابتعاد تماما عن أي ضرر، احنا أيضا نذكر يعني كذلك وزارة الداخلية تحرص على عدم التعامل مع أي أجسام مشبوهة. لا سمح الله أن تم رصد نوع من الشظايا، أن تم رصد أي نوع من الأجسام المشبوهة، كل اللي علينا نسويه بأن احنا نتواصل مع العمليات عن طريق 112، وهم اللي راح يلبون النداء ويتعاملون مع أي جسم مشبوه بأفضل صورة حفاظا على سلامتكم. ونذكر حتى مسألة التصوير، يمنع التصوير حتى لو كنت بتوثق، هذه القضية ممنوعة، وإحنا فخورين للأمانة في الوعي الكبير لدى المواطن والمقيم، وبإذن الله تعالى نستمر في هذه الدرجات العالية من الوعي، عدم تصوير الأماكن المواطن.

مهمة في الدولة، عدم تصوير الشظايا، عدم تصوير مواقع التصدي وكذلك حالات التصدي من أبطالنا، ونلتزم بتعليمات وزارة الداخلية وأيضا المؤسسات الأمنية في دولة الكويت. وأيضا شهد نوجه تحية أيضا كذلك لقوة الإطفاء العام، ما شاء الله لاحظنا هذه التصريحات منهم اللي تعاملوا مع حريق، ولله الحمد ما كان في أي خسائر بشرية وفي أضرار بشرية، ولكن تم التعامل معه خلال سرعة قياسية وتم التعامل معه بأفضل

0: أينما وجه لهم ومتى ما وجه لهم. لذلك نقول شكرا لقوة الأطفاء العام.
1: دائما مثل ما ذكرت سعودة المهم الحفاظ على السلامة. إذا شفتوا الأجسام المشبوهة مثل ما ذكر أكيد زميلي سعود خلكم حريصين أنكم تلتزموا بالإرشادات المختلفة في حال ملاحظة سقوط شظايا معينة أو أجسام غريبة، حرصا على سلامة الجميع في حال أكيد ملاحظة أي جسم غريب أو غير مألوف، عدم الاقتراب من هذا الجسم، عدم لمسه أو محاولة تحريكه بأي شكل من الأشكال، خلكم مبتعدين عن المكان فورا، مع أنكم أكيد تنبيه الأشخاص اللي حولكم أنهم يبتعدون أيضا عن هذا الجسم الغريب وعن هذه المنطقة، ويتم إبلاغ الجهات المختصة بشكل عاجل مع توضيح مكان وجود الجسم الغريب بدقة والاتصال على رقم 112.
0: أكيد شهد، وإحنا اليوم يعني نشكر كذلك الإدارة العامة للعمليات اللي تتعامل دائما مع هذه الاتصالات بكل جدية وتتوجه لمختلف المواقع تلبي النداء، سواء عن طريق اليوم الداخلية أو قوة الإطفاء العام أو الطوارئ الطبية، ما شاء الله كلهم يلبون النداء بسرعة قياسية. طبعا شهد، لو كان في أمر هو أخطر من هذه الاستهدافات، أخطر من المسيرات وأخطر من الشظايا، هي الشائعات اللي علينا أن احنا نحاربها، علينا أن احنا نوقفها، علينا أن ما نسمح أنها تنتشر ما بيننا. للأسف في مثل هذا الوقت يكون في حسابات خارجية هدفها إثارة الفتنة، هدفها جر الناس لنوع من الجدل العقيم، ويمكن بعضها تحاول أن تثير الفتنة، تثير نوع من النزاعات. ونقول بأن احنا والله الحمد شعب دائما وأبدا واعي، شعب متلاحم، شعب متماسك، شعب يملك نوع من الوعي الإعلامي ويبتعد عن متابعة هذه الحسابات ولا يتفاعل معها ولا حتى يرد عليها. اليوم المطلوب احنا نتابع الحسابات الرسمية للدولة، متمثلة في وزارة الإعلام، متمثلة في الإذاعة، التلفزيون، وكالة الأنباء الكويتية، كونة مركز تواصل حكومي اللي تنقل البيانات والتصريحات نيابة عن وزارة الدفاع ونيابة عن الجيش الكويتي ونيابة عن وزارة الداخلية وكل قواتنا الأمنية مثل الحرس الوطني ومثل قوات الأطفاء. لذلك نقول بإذن الله تعالى احنا شعب واعي ومستمرين في هذا الوعي اللي راح يكون بفضل الله تعالى هو سلاحنا الأول.
1: أكيد، والله يحفظ الكويت قيادة وشعبا وأدم عليها عزها والأمن والاستقرار. في بداية حلقتنا تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: وبنكون معاكم في هذا الحلقة في التقديم من أمام المايك زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
1: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: أما الهندسة الإذاعية نور العيسى،
1: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعينا الكرام، بدايتنا مع هذه الرسالة الوطنية اللي وجهناها مع تحية، ونقول نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وكذلك أن نستمر دائما بهذا التلاحم وهذا الترابط خلف قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة وقواتنا الباسلة، وبإذن الله تعالى احنا أقوى من أي تحدي يواجهنا. لكم هذه التحايا من المخرج سعود الحربي.

0: موعدكم يتجدد
1: مع استراحة الظهيرة
0: من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت

0: وصلنا معاكم إلى أخبار الديرة. أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة قبول 69 طالب وطالبة من حملة شهادة الثانوية الإنجليزية ضمن خطة البعثات الداخلية للعام الجامعي 2026-2027، وأوضح أن نتائج المقبولين جاءت وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يكفل تكافؤ الفرص بين المتقدمين ويراعي متطلبات القبول المنظمة. وأضاف أن خطة البعثات الداخلية تمثل أحد المسارات الداعمة للاستثمار في رأس المال البشري الوطني من خلال إتاحة فرص تعليمية نوعية وتعزيز موائمة التخصصات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل والأولويات التنموية للدولة. وأعرب عن خالص تمنياته للطلبة المقبولين بالتوفيق والسداد، مؤكدا أن مسيرتهم المقبلة حافلة بالنجاح والإنجاز بما يسهم في خدمة الوطن وازدهاره.
1: مستمعينا الكرام، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور شائع محسن الزنداني أن رصيد التاريخ العميق للعلاقات اليمنية الكويتية يشكل أساساً متيناً لبناء علاقة وشراكة أوسع بين البلدين الشقيقين وتطوير البلدين. جاء ذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، مؤكداً أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات اليمنية الخليجية، والعمل على الانتقال بها إلى شراكة أكثر انتظاماً وفاعلية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وأشار إلى الرسالة التي حملها من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والتي تعكس أهمية العلاقات والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها. وأضاف أن مباحثاته مع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تناولت مراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأطر التعاون القائمة وإعادة تفعيلها وتعزيز المشاورات السياسية والتعاون الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحويل عمق العلاقات التاريخية إلى مسارات عمل ونتائج ملموسة تخدم البلدين الشقيقين.
0: أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة إصدار قرار وزاري ينظم قواعد وإجراءات ممارسة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري. ويهدف القرار إلى تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة قانونياً واجتماعياً من حماية الفئات المستضعفة ورصد حالات العنف الأسري والتعامل معها وفق إطار تشريعي يضمن العدالة والسرية والنزاهة. وحدد القرار شروط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية، ومن أبرزها أن يكون الموظف كويتي الجنسية، حسن السير والسمعة، حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب، إضافة إلى اجتياز دورة تدريبية متخصصة في الدراسات القضائية والقانونية بالتنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. كما يمنح القرار الموظفين المختصين صلاحيات تشمل رصد حالات العنف ومعاينة الأماكن المسموح بدخولها قانونياً وإثبات المشاهدات والبيانات في محاضر رسمية، إلى جانب طلب المساندة عند الحاجة.
1: مستمعينا الكرام، نستمر معاكم في هذه الفقرة، فقرة أخبار الديرة. مع هذا الخبر، أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي القرارين الوزارين رقمي 172 و173 لسنة 2026 بشأن الضوابط المنظمة لالتزام المؤسسات والشركات العاملة في تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومزاولي مهنتي السمسرة والوساطة العقارية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم القرار الشركات بوضع سياسات وإجراءات رقابية تتناسب مع حجم أعمالها ومستوى المخاطر، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء والمستفيد الحقيقي ومتابعة المعاملات. كما يشدد القرار على الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وتدريب العاملين والاحتفاظ بالسجلات، فيما ألغى القرار رقم 172 القرار الوزاري رقم 431 لسنة 2016.
0: عقدت في العاصمة البولندية وارسو أعمال الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الكويتية والبولندية بهدف بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها. وتناولت المشاورات مختلف المجالات إلى جانب مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
2: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة.
3: الدكتورة حوراء معرفي،
4: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
5: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شوير العميري.
4: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
6: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر مرزوق.
2: استراحة الظهيرة، ناقبتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.
0: وما زلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في فقراتنا المنوعة في برنامج استراحة الظهيرة. مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تبدأ العائلة الكويتية مرحلة جديدة من التنظيم والروتين اليومي، خصوصا بعد عطلة تغيرت فيها مواعيد النوم وأوقات الوجبات وحتى طبيعة الأكل عند أطفالنا. ومع العودة للمدرسة، ما يكفي ان احنا اكيد نفكر باللانش بوكس او الوجبة اللي ممكن ياخذها الطفل معاه للمدرسة، لان تغذية الطفل الصحية دائما تبدأ من البيت وتستمر طوال اليوم، من وجبة الافطار الى الوجبة المدرسية الى الغداء وايضا العشاء والوجبات الخفيفة. الطفل دائما يحتاج الى غذاء متوازن، مو بس عشان يشبع لكن عشان يحصل على طاقة جدا مهمة والتركيز والنشاط، وأكيد يدعم نموه وصحته خلال سنوات مهمة في عمره. ولهذا ممكن تكون بداية العام الدراسي فرصة حقيقية للأسرة إنها تعيد ترتيب جودة حياة أطفالها من خلال النوم المنتظم، وأيضا من خلال اختيار الأطعمة والكميات وأوقات الوجبات. اليوم رح نسلط الضوء أكثر على تغذية الطفل مع بداية العام الدراسي، ونسأل أكيد عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن يقع فيها الأهل، وشون نقدر نبني روتين غذائي صحي ومستمر للطفل داخل المدرسة وخارج المدرسة. مع ضيفة حلقتنا الدكتورة طيبة سامي، رئيس قسم التوعية والتثقيف الغذائي في وزارة الصحة. رح نتكلم معاك الدكتورة طيبة المسبحي، رئيس قسم التوعية التغذوية بإدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة، عن هذا الموضوع.
7: يا هلا مرحبا فيك. هلا والله شهد.
0: دكتورة طيبة، خلينا نبلش في البداية من الأساس، إيش كثر ممكن تأثر التغذية اليومية على الطفل من خلال تركيزه في المدرسة ونشاطه وقدرته على التعلم؟
7: عموما بداية التغذية لها دور كبير على تركيز ونشاط الطفل خلال يومه الدراسي، لأن الجسم الطفل ما يحتاج الطاقة بس للحركة، ولكن يستفيد منها علشان يركز ويتعلم ويتذكر. فالطفل راح إذا راح المدرسة مثلاً من قبل لا يأكل، أو إذا كان أكله كله أغلبه سكريات، فهذا راح يأثر على سلوكه في المدرسة، وممكن يشوف عنده تذبذب بالطاقة، بما معناته إنه يكون فترة نشيط وبعدها يحس بالخمول، وهذا كله راح يأثر على تركيزه ونشاطه داخل المدرسة.
0: إيه نعم دكتورة، أطفالنا دائماً في العطلة متعودين على السهر وعلى تأخير الوجبات والأكل في أوقات مختلفة، شو ممكن نرجعهم إلى الروتين الحياة الصحي، إلى النوم الصحي بشكل تدريجي أكيد ومنتظم قبل لا تبلش نقدر نقول فترة الدراسة؟
7: أهم شيء ما ننطر أول يوم مدرسة ونغير كل شيء فجأة، الأفضل نبدأ قبلها بدوام فترة علشان الجسم يتعود على هذا الروتين. يعني إذا الطفل مثلا متعود يصحى متأخر ويتريق تقريبا على الظهر، نحاول هالفترة نقعد نبكر ونخليه يتريق، والهدف أن الجسم يبدي يتعود أنه في وقت للنوم ووقت الفطور ووقت الغداء ووقت العشاء. ولازم نعرف أن النوم جدا مهم خلال هذه الفترة، لأن حتى لو وفرنا للطالب أفضل تغذية وكان يروح المدرسة ومو ماخذ كفايته من النوم، فطبيعي راح يتأثر على تركيزه ومزاجه ونشاطه.
0: إيه نعم دكتورة، طيبة الأسر تنقسم إلى نوعين، في ناس عندها وجود اللانش بوكس وأهميته جدا مهمة، وفي ناس عندها الوجبات في البيت قبل لا يروح الطفل إلى المدرسة من خلال الإفطار السليم هو المهم. برايك شنو الأهم، اللانش بوكس ولا الإفطار؟
7: لا طبعا، لأن اللانش بوكس يعتبر جزء واحد فقط من يوم الطفل، احنا ما نقدر نحط له وجبة مدرسية ممتازة ونعتبر ان احنا غطينا كل احتياج الطفل. فالأساس يبدأ من البيت اللي هو الفطور قبل لا يروح المدرسة، وبعدين عندنا اللانش بوكس، وبعدها عندنا الغداء اللي هو بعد ما يرجع المدرسة، والسناك والعشاء. والأهم ان الطفل يشوف الأكل الصحي كجزء من حياته يعني اليومية، ويكون كجزء من الأسرة كاملة مو بس شيء مرتبط بالمدرسة.
0: إيه نعم، خلينا نتكلم عن وجبة الإفطار وأهميتها أكيد قبل الذهاب إلى المدرسة. عطينا دكتورة أمثلة، شنو نخلي عيالنا يأكلون في هذه الفترة قبل يروحوا المدرسة خاصة الفطور؟
7: إحنا لازم نجمع أو نقدر نقول بشكل بسيط بين مصدر بروتين، كربوهيدرات ودهون صحية وألياف. ما معناته ممكن يأخذ خبز أسمر مع بيض مع أفوكادو وماي مثلا، فممكن مو كل الطفل يقدر يأكل كمية كبيرة الصبح، وإحنا ما أصلا مفروض ما نجبره أنه يأكل هذه الوجبة الضخمة، فممكن نعطيه وجبة صغيرة وتكون مغذية، مثلا نقول توست أسمر مع جبن أو مع لبنة، وممكن نكمل احتياجه باللانش بوكس. والأهم إحنا نقلل قدر الإمكان من السكريات الموجودة خاصة وقت الفطور، مثل الكورن فليكس اللي يكون محلات أو معجنات أو الحلويات أو حتى مثل العصائر.
0: لما نتكلم عن الحلويات السكريات، ترى احنا ما نقدر نمنع عيالنا يعني بشكل كبير عن السكريات، في بدائل دكتورة، بدائل مفيدة؟
7: أول شيء احنا لازم نعرف عندنا معلومة جدا مهمة اللي هي احنا نقول التقليل وليس الحرمان. فأنا ما يصير أول شيء أنا أحرم الطفل من السكريات، لأن احنا عارفينها هو كل ممنوع مرغوب خاصة إذا كان برا البيت، فلازم احنا كثر ما نقدر أنا نعطي الياهل أو نعطي الطفل الأكل بس بطريقة مبسطة. لازم الياهل أو الطفل يعرف أن مثلا هذا في أكل أساسي وفي أكل ممكن احنا نستمتع فيه ولكن مو كل يوم. زين، لما قلت أنت نبي بدائل، إحنا عندنا بدائل صحية اللي هي الفاكهة. ترى الفاكهة يعني تقريبا حالاتها مقاربة حق الحلويات، فاحنا دائما فدائما احنا حرصها نقدر ناخذ مثلا الفاكهة نقدر نسويها بالبيت كمثلا الايس بوب، او نقدر نقول كمثلجات او الايس كريم، هذه كلها بدائل صحية ممكن يستفيد منها الطالب.
0: إيه نعم، شلون تختلف احتياجات الطفل الغذائية حسب العمر؟ اكيد تختلف حسب العمر، حسب المرحلة الدراسية.
7: أكيد ما في كمية واحدة تناسب الأطفال، فالطفل مثلا اللي عمره 6 سنوات أكيد مو نفس الكمية اللي يحتاجها 12 سنة، وحتى لو كان نفس الطفل أو نفس الطفلين نفس العمر ممكن يختلف احتياجه حسب الجسم ومستوى النشاط ومدة اليوم الدراسي.
0: احتياجات الطفل اللي يمارس نشاط رياضي تختلف عن غيره.
7: أكيد أكيد، عشان كذي احنا لازم نبدأ بكمية مناسبة لعمر الطفل وشهيته المعتادة، ونراقب مثلا إذا كان يرجع بنص الأكل فممكن احنا قاعد نحط له أكثر من احتياجه، وإذا كان يخلص ويرجع البيت تحسينه لا والله يوعان، ممكن أنا أحط أقل. فالهدف مو أن الطفل لازم يخلص كل اللي حطيناه، بس لازم إحنا كأهل نحترم إشارات الجوع والشبع عند الطفل. فإذا كان نحط الكمية، فإذا تحس أن هذا شبعان خلاص أنا ما أزيده عشان ما أوصل مرحلة والله السمنة ويأثر عليه.
0: إيه نعم، في بعض الأطفال يرفضون فكرة الفطور الصبح، شلون نتعامل مع هذه المشكلة دكتورة طيبة؟
7: مثل ما قلتش أنا من ساعة، هو الطفل مو إحنا ما نجبره إنه والله يأكل هذه الكمية، ولكن أنا أعطي كمية بسيطة وسد احتياجه باللانش بوكس، وهذه فائدة اللانش بوكس، أنا قاعد أسد احتياجه اللي هو ما خذاه من الفطور.
0: في أطعمة تعطي الطفل طاقة مدة طويلة؟
7: أطول هو عموماً أطول. هذا هو احنا نحرص دائما على يكون المصدر الكربوهيدرات اللي هو يعطي الطاقه يكون من عفوا النشويات الكامله اللي هو التوست الاسمر، الخبز الاسمر، ودائما نحرص على البروتين، عندنا الاجبان، البيض، هذه كلها مفيده حق الطفل.
0: اي نعم، تكلمنا دكتوره ان ممكن العصائر الطبيعيه تعتبر بديل عن نقدر نقول الحلويات، او الفاكهه هي بديل عن الحلويات للاطفال وهي اكيد بشكل صحي أكثر. إنزين الشيبس، بطاطا الشيبس لا بدائل؟
7: هذا هو ممكن إحنا نقدر نقصص، عندنا الخضرة نقدر نقصصها كشيبس. في طبعا بعض أنواع الشيبس اللي ممكن إحنا نقول إنه يعتبر الأفضل الموجود، اللي هو يكون عالي بالبروتين، يكون قليل بالدهون الغير صحية، هذه ممكن إحنا نستفيد منها.
0: إيه نعم، وكلنا ندري إن الأطفال مثلاً يفضلون المشروبات الغازية، يفضلون المشروبات الغير صحية، شنو البدائل دكتورة عن هذه المشروبات؟
7: أول شيء الماء ما له بديل، سواء هو عصائر أو مشروبات غازية أو هذا، فالماء يعتبر الأساسي لجنطة الطفل، ولكن إذا أنا بحط إنه بديل إحنا ممكن نحط الماء نفسه، ممكن النكهة نحط معه فاكهة، نحط معه ليمون، هذه كلها أشياء ممكن تغير من طعم الماء نفسه، ولكن هو ما في بديل عن الماء.
0: إيه نعم، الأطفال مثل ما قلنا يفضلون السكريات دكتورة طيبة، بس في مفهوم نسمع إنه هل صحيح إنه ممكن السكر يعطي طاقة سريعة ممكن للطفل وبعدها ممكن يحس بهبوط أو خمول؟ هل هذا
7: بالضبط
0: صحيح؟
7: هذا صحيح 100%، وهذا الأشياء اللي إحنا نحاول نخر عنها كثر ما نقدر، لأن للأسف لما يكون الطفل يأخذ السكريات، فالسكر شو قاعد يسوي؟ قاعد يعطي طاقة للطفل مفاجئة، أو إنه يرفع عندنا الجلوكوز بطريقة مفاجئة، وبعدين فجأة راح مثلاً يخلي السكر ينزل أو الجلوكوز راح يهبط بالجسم، فتشوفون الطفل فجأة يكون عنده طاقة. وفجأة تهبط هذه الطاقة، فأقول يسبب الخمول. فهذا التذبذب بالطاقة هذا كله قاعد يأثر على تركيز الطفل نفسه خلال تواجده بالمدرسة.
0: صحيح. خلينا نتكلم عن مصادر البروتين المناسبة للوجبات المدرسية.
7: مثل ما قلنا إحنا عندنا أنواع، عندنا بروتين نباتي وبروتين حيواني.
0: مثلاً
7: نحاول مثلاً لما تقول إحنا بروتين النباتي عندنا العدس، عندنا الشوفان، هذه كلها أشياء
0: أدمامي.
7: فيها بروتين. اي نعم، الادمامي طبعا
0: ممكن نحطها،
7: هذه كل اشياء ممكن نحطها، ليش لا؟
0: البيض
7: طبعا ممكن نحط البيض، فهذه كلها مصادر بروتين نقدر نحطها، الاجبان نفس الشيء، عندنا الحين حتى الحليب فيها بروتين، فهذه كلها مصادر بروتين نقدر نحطها. البروتين الحلو فيه انه يتم مده طويله بالجسم ويعطي طاقه لمده اطول، فيحس الطالب انه ما يحس بالجوع خلال تواجده بالمدرسه، وهذا احنا نبيه.
0: إيه نعم،
7: عشان كذي احنا دائما نحرص على البروتين.
0: اي نعم، بالنسبه دكتوره للوجبات السريعه، ايش كثر ممكن نخلي الاطفال ياكلونها لكن ما نبيها تتحول الى عاده يوميه؟
7: عاده يوميه هذا هو، احنا دائما نقول مثل ما قلتش انا، الاعتدال وليس الحرمان، وما اخذها انا كوجبه الوجبه السريعه كانجاز للطفل اذا سوى شيء، ولكن احنا نقدر ناخذها مره بالشهر، مرتين مثلا بالشهر، هذا هو، ولكن احنا لازم الياهل نفسه او الطفل نفسه يستوعب ان هذا الاكل يعتبر غير اساسي او غير صحي، ونعطيه بدائل.
0: اي نعم، شلون نتعامل دكتوره مع الطفل اللي ما يحب الخضار وما يحب الفواكه؟
7: يمكن الحين احنا قاعدين نشوف بالسوشيال ميديا وقاعد نصدم من تبارك الرحمن من الامهات الموجودين وشون قاعد يقصصون مثلا الفاكهه، احنا دائما نقول ان الياهل ياكل بعينه، فلما الياهل نفسه هو يسوي وجبته او يكون يشارك في اللانش بوكس، فراح يكون اكثر قابليه انه ياكل، فأنا مثلا أنا كأم أنا ما أخلي ما أعطي الياهل مثلا أقول شنو تبي فاكهة، قلما أقول تبي تفاح ولا فراولة، تبي مجرد إن ما أعطيه هذه الاختيارات خلاص هو راح يكون الطفل أكثر قابلية للأكل.
0: إيه نعم، يعني نتكلم أكيد عن أهمية أن نعطي الطفل مساحة يشارك في اختياراته ويشارك في تحضير وجبات المدرسية، وأكيد في طرق كثيرة ممكن تساعد الطفل أنه يتقبل الأكل الصحي بشكل أكبر. خلينا نتكلم عن الماء وأهمية الماء، أكيد واللي يعتبر من أكثر الأشياء اللي ساعات ممكن نهملها مع أطفالنا خلال اليوم، لكن نبي يكون الطفل عنده وعي كبير أنه شلون يحصل على كمية كافية من السوائل والمشروبات المهمة.
7: الماء لازم يكون الخيار الأساسي للترطيب مثل ما قلت لك، ونحاول نشجع الطفل يشرب الماء خلال يومه، خصوصا احنا عندنا بالكويت مع الجو الحار ومع النشاط البدني فضروري يكون الماء عنده. نحاول ما نخليه يطلع للمدرسة بدون البطل الماء، ونحاول نذكر انه يشرب الماء بشكل منتظم وما نعتمد انه يقول والله لا تنطر لين تكون عطشان. اما العصائر والمشروبات اللي يكون فيها سكريات فهي مثل ما قلت لك هي مو بديل عن الماء، حتى لو كان العصير طبيعي نحاول ننتبه لكميته. والفاكهة طبعا الكامله تعتبر افضل من العصائر لانها تعطينا الالياف بالاضافه الى العناصر الغذائيه الموجوده فيها.
0: اي نعم، خلينا نتكلم عن تاثير السهر على أداء الطلاب في المدارس، وأيضا شون عن أهمية النوم والتغذية، شون كانوا أكيد وما زالوا مرتبطين ببعض نواحي عديدة منها التركيز والطاقة.
7: هم كلهم مرتبطين ببعض، فجودة الحياة الطفل ما تعتمد على الأكل بروحه. لما الطفل ينام بوقت مناسب ويصحى بوقت مناسب فيكون عنده وقت يفطر قبل المدرسة، ولما تكون وجباته منتظمة يكون مستوى طاقته أفضل خلال اليوم، والنشاط البدني أيضا مهم للصحة والنوم. عشان كذي احنا بداية السنة الدراسية هي فرصة ممتازة إن الأسرة ما تقوم بس بنعدل أكله، ولكن نقول لا والله بنعدل نومه وأكله وحركته والماء وأكيد وقت الشاشات.
0: إيه نعم دكتورة، طيب خلينا نتكلم عن شنو أسباب زيادة الوزن عند بعض الأطفال خلال سنوات الدراسة، وفي المقابل متى تكون نحافة الطفل أو فقدان الشهية بحاجة إن إحنا نهتم ونشوف إن هذه نقطة خطر.
7: هذا هو، احنا يمكن انا هم تكلمت عنها من قبل وقلت احنا ما ننطر ان الطفل يوصل للنحافة الزايدة او لزيادة الوزن، فمراجعة اخصائي التغذية المفروض تكون روتينية، مثل ما احنا نروح نراجع طبيب الاسنان كل 6 أشهر، فالطفل المفروض يراجع كاخصائي تغذية كل 6 أشهر عشان يتأكد من مستوى. هذا رقم واحد. رقم اثنين، احنا لما نتكلم عن السمنة للأسف الموجودة عندنا بالكويت فاغلبها يكون من سوء التغذية. للأسف أغلب الدراسات اللي الحين قاعدة تصير إحنا عندنا بالكويت شفنا الأطفال العمر اللي هو من أقل من 5 سنين اللي هو أقل من لا يروح المدرسة تكون عنده نسبة السكريات أكثر وسبب العصاير اللي قاعد يشربها. فهذا رقم واحد عندنا إحنا السكريات. رقم اثنين، إحنا عندنا النوم مو قاعد يأخذون كفايتهم من النوم، فالشخص أو الطفل إذا ما كان ينام بوقت مثلا مبكر أو الوقت الأساسي اللي هو نقول دائما نقولها قبل الساعة 10، للأسف عندنا هرمون الجوع راح يزيد فتلاقينا يأكل أكثر. عندنا للأسف الوجبات السريعة الموجودة عندنا والآب الموجودين اللي تكون سهلة للطفل إنه هو يطلب وخلاص يأخذ عنده، فأهو هذه هي كلها ثقافة تبدي من البيت نفسه. فإذا كانت إحنا الأسرة نفسها عندها هذه الثقافة الأكل الصحي، ويكون مثلا إحنا للأسف إحنا لما نشوف مثلا الأسرة تقول والله أنا ولد انتين فخلاص هو بروح على وجبة معينة وهذا أكبر غلط. فإحنا دائما نقول إحنا أنتوا يا أسرة كاملة تكون هذا الأكل الصحي. وبعدين سالفة إن النزول والصعود بالوزن ما يصير بيوم وليلة، فمو مشكلة إحنا نعطيه فرصته، خاصة إحنا الأطفال سبحان الله عندهم نزولهم وصعودهم بالوزن وايد سهل، فخلي نعطيه راحته. هذا هو، فما نستعيل عليه.
0: الأهل شلون يفرقون بين إن طفلهم نقدر نقول انتقائي في الأكل وبين إن في مشكلة غذائية فعلية؟
7: هذا هو دائما احنا نحرص على الاهل هم نفسهم من بدايه تواجد الاكل او من بدايه ان انا نعطيه الاكل، فدائما احنا نقول حاولوا تنوعون. أنا مو من الياهل لما يقول من أول مرة أنا ما أحبه خلاص أوقف، لا أنا أعطيه مرة ومرتين وثلاثة وأربع ويلا نجربها. نفس الشيء لما قلت أنا أحاول نشارك الطفل في الوجبات مثلا، أو نخليه حتى الأشكال اللانشوكس اللي أنا أسويها مثلا، طريقة تقطيعها، شلون أدخل الألوان، هذه كلها أشياء تساعد الطفل أنه والله يجرب الأكل.
0: إيه نعم. تنصحين ساعات الأهل أن عيالهم يأخذون فيتامينات مكملات غذائية؟
7: طبعا انا ما انصح اي اهل يعطون عيالهم اي مكملات غذائيه من غير استشاره طبيب، فطبعا المفروض الطبيب يتاكد، والطبيب اذا شاف ان الطفل يحتاج طبعا يعطيها.
0: اي نعم دكتوره. طيب نبي منك كلمه اخيره توجهينها للمستمعين.
7: طبعا لازم نعرف ان التغذيه الصحيه ما تجي بس حق المدرسه ولا تجي بيوم وليله، افضل يكون كاهل او كبيئه المفروض احنا نبدا من الاساس، وبعدين مو مطلوب احنا نغير كل شيء من اول يوم، بس الاهم الاستمراريه.
0: اكيد. كل شكر لك على هذه المعلومات القيمه اللي قدمتيها لنا اليوم في برنامج استراحه الظهيره. كل شكر اكيد لضيفه حلقتنا الدكتوره طيبه المسبحي، رئيس قسم التوعيه التغذويه باداره التغذيه والاطعام في وزاره الصحه.
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
3: استراحة الظهيرة.
4: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
5: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
4: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
5: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. نحن نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من شغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
4: الحمد لله احنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.
8: تنطلق فعاليات الموسم الثاني للمبادرة الوطنية المحافظة في قلب العاصمة تحت شعار اللي يمشي فوز، برعاية وحضور معالي محافظ العاصمة الشيخ عبد الله سالم العلي الصباح، ذلك من يوم الأحد 30 أغسطس حتى.
2: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
9: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام.
10: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
11: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسرة، وخص بالذكر الإدارة العامة للمكافأة المخدرات.
12: طبعا حملة توفير هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
13: بيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
14: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعين الكرام، مستمرين معاكم في هذه الفقرات الحوارية من برنامجكم استراحة الظهيرة، ومستمرين في تسليط الضوء على مختلف القضايا المتعلقة اليوم في الجانب البيئي، المتعلقة في الجانب الصحي، خاصة في بلدنا الكويت. وفي الكويت البحر مو بس مصدر للرزق أو للغذاء، هو أيضا مختبر طبيعي غني بالكائنات البحرية اللي قد تحمل في داخلها أسرار علمية، أسرار طبية، وما زلنا نكتشفها ليل يوم، ورح نبقى نكتشفها دائما وأبدا. ومن البيئة البحرية الكويتية انطلقت رحلة بحثية امتدت لعقود، يقودها عالم كويتي سخر علمه لدراسة المواد والمركبات الحيوية الموجودة في الكائنات البحرية، ومحاولة تحويلها من موارد طبيعية إلى تطبيقات يمكن أن تخدم صحة الإنسان. ضيفنا اليوم الأستاذ الدكتور جاسم محمد الحسن، أستاذ الكيمياء الحيوية، اللي ارتبط اسمه بأبحاث مميزة حول المواد المستخلصة من جلد سمكة الشم، اللي قادتها إلى دراسات وتجارب في علاج الجروح المستعصية وقروح القدم السكري، إلى جانب أبحاث تناولت الأعصاب وبعض أنواع الخلايا السرطانية. راح نتكلم عن مثل هذه الأبحاث، وراح نتكلم عن مثل هذه الإنجازات، وأيضا الرؤى العلمية اللي يقدمها ضيفنا الكريم البروفيسور جاسم محمد الحسن. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم أستاذ الكيمياء الحيوية الأستاذ الدكتور جاسم محمد الحسن، حياك الله.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله وسعد مباركة أخوي.
0: يا هلا فيكم، وإحنا سعداء جدا في وجودكم البروفيسور جاسم.
1: أنا سعيد جدا، حياكم الله أخوي.
0: الله يسلمك. بداية بروفيسور، شنو اللي اكتشفتوه في هذه الكائنات البحرية وخاصة في سمكة الشم وخلاكم تتجهون لاستخدامها في المجال الطبي؟
1: نعم، أول شكرا على الاستضافة و

0: وفقكم الله دائما إن شاء الله لخدمة البلد الطيب الكويت العزيزة إن شاء الله. أخوي أبحاثي أنا طبعا امتدت على مدى تقريبا يعني تعدت 50 سنة الآن، فالعلا كله يعني كان اهتمامي على المخلوقات البحرية اللي فيها تفرز مواد واللي ممكن أن الإنسان يستغل هذه المواد للعلاج أو لعلاج بعض الأمراض. فأنا اشتغلت على الشم، وجدت أن الجلد يفرز مواد عندما الشم يخاف أو ينجرح، والله سبحانه وتعالى حط لي الخاصية هذه عشان يعالج نفسه إذا السمكة نفسها انجرحت، يعني لأن بعض ساعات يضرب يريور أو يضرب سمكة ثانية اسمها دويلمي يضربها فتطلع مجروحة، فهذه تعالج نفسها بعدين. طيب الآن قاعد أدرس المواد هذه شنهي، وجدت أنها مكونة من بروتينات، هي الجزء الأكبر تقريبا 84% من البروتينات من المواد اللي يفرزها الجسم، و 14% منها 14.6% منها دهون. فقعدت أدرس المركبات البروتينية شنهي وكل مركب شو يسوي، وكذلك المركبات الدهنية كل واحد شنهو وش يسوي. بعدين الشيء المميز في قضية السمكة أن الدهون مالها تؤكل، يعني ما هي ضارة، لأن في ناس كثيرا يطبخونها يسوونها منها مرق، يسوون منها مطبق، يسوون منها مشبوس سمك، فيعني هذا شيء ميزة زينة أن ما الواحد يفكر بالسمية لأن الدهون وايد مفيدة. فوجدت أن البروتينات لها تلعب دور في التئام الجروح والقروح وتجدد الخلايا، مهم جدا هذه، يسمونه بالإنجليزي regeneration، إعادة تكوين أو إعادة تخليق، يعني هي تأخذ خلية من خلايا الجسم اللي موجودة، لما تحط أنت المادة هذه على الجزء المجروح أو الجزء المصاب فتأخذ خلية واحدة من الخلايا وتكاثرها بسرعة وتصلح الجرح، شيء عجيب لا إله إلا الله، يطلع الجرح ما في يعني أول شيء يروح الألم والالتئام أسرع من العادة، وما يحوش الجرح أي تلوث بكتيريا أو فطريات أبدا ما يصير فيه، هذا طبعا لأسباب ثانية يعني ممكن إذا في وقت نتكلم عنها. وبعدين الدهون تزيل الالتهابات وتساعد في إزالة الألم، يزيل الألم الواقع وتحارب الأكسدة اللي قد تكون موجودة أثناء عملية الجرح أو القرح. فكل العملية هذه على بعض يعني توريك أن في كنز عظيم في جلد هالسمكة. فهذا أخوي اللي شد انتباهي حق الموضوع، وبدأت أفكر كيف نستغله، كيف نستفيد منه بما فيه مصلحة البشرية. هذه الخلفية للموضوع كله يا طال عمرك.
1: نعم ما شاء الله، يعني احنا نشكركم فعلا على تقديم مثل هذه الرؤى العلمية، على مثل هذه الثقافة الطبية، واليوم يعني ما شاء الله نتيجة لكل ما تفضلت بذكرى ضيفنا الكريم البروفيسور جاسم محمد الحسن. لو نتكلم اكثر اليوم نتيجة لهذه الرؤية، نتيجة لهذه الابحاث، لهذه الدراسات اللي قمت فيها، بوجهة نظرك دلالات هذا الموضوع حول البيئة البحرية في الكويت، الى اي مدى تعتبر البيئة البحرية في الكويت والخليج مصدر مهم لاكتشاف علاجات وأدوية وبعض الإنجازات اللي من الممكن تخدم الجانب الطبي؟
0: نعم أخوي، شوف البيئة البحرية الكويتية غنية جدا في كثير المخلوقات، يعني عندنا احنا أنواع مرجان، المرجان اللي يسمونه لين اللي هو يوجد في الأعماق، وعندنا المرجان الصخري اللي يعني ممكن يكون حول الجزر وقريب من السواحل، وهذا عمقه مو زايد. على فكرة أنا غواص يعني فوايد
1: ما شاء الله
0: في البيئة البحرية من جميع النواحي. فالمهم أن هذه المخلوقات مثل سواء مرجان سواء مخلوقات أخرى أيضا تطلع مواد، الغرض من المواد هذه الله سبحانه وتعالى حط فيها لحمايتها، بس احنا لازم نتعرف عليها ونطبقها على الإنسان. لأن مثلا إما نبات أو حيوان هذا اللي موجود في البحر، فممكن احنا نستفيد من النباتات وما تفرز والحيوانات وأيضا ما تفرز. فالآن احنا عندنا بيئة غنية جدا بس نبي نحافظ عليها اللي هي البيئة البحرية. المواد هذه موجودة فيها، يبي لها بس من يشتغل عليها، يبي لها من يدير العملية إدارة علمية، يكون لها ميزانية، يكون لها تجهيز مختبرات، وهذه ممكن تدر الخير والنعمة على الكويت ودول الخليج كلها، وممكن يعني الكويت بإذن الله تكون علم من أعلام العلم، وفي نفس الوقت يعني مو بس منارة علمية، يكون مزار صحي، الناس تجي تستشفي بالكويت.
1: نعم.
0: ليش؟ مو بس قضية إن يعني مو بس قضية التهابات اللي احنا قلنا عنها ضد السرطان، هذه الدهون ضد فيها مركبة ضد السرطان وضد الالتهابات ضد الأكسدة، في نفس الوقت تساعد في التئام الجروح. الآن المركبات هذه الدهون مع البروتينات اللي قلنا تساعد على إصلاح الخلل في العضو، في عضو الإنسان، يعني أي عضو من أعضاءه أو الأنسجة. البروتينات قلنا ترمم وتعيد التكوين من جديد. لذلك احنا توصلنا إلى حل جذري لعلاج داء السكر في النوع الأول، هذا أهم وأخطر شيء.
1: نعم.
0: وهذا يعني هذا نعمة من الله.
1: نعم.
0: بعدين دخلنا في موضوع السرطانات، يعني احنا اشتغلنا مع زملاء لي في جامعة تكساس في مستشفى كبير ضخم جدا اسمه، ومركز حقيقة لأبحاث وعلاج السرطان اسمه MD أندرسون كانسر سنتر، الكويتيين وايد يعرفونه، اللي يروحوا يتعالجون ولهم أقارب يروحوا هناك، فاشتغلوا معي على التهابات، اشتغلوا معي على السرطان. المواد اللي عندي عجيبة، لا إله إلا الله، مفعولها عجيب وسرعة الفعل عجيبة، وبعدين آمنة ما تسبب مشاكل، ما فيها مثل ما الإشعاع والكيماوي أبدا، ماكو شيء من النوع. يعني شيء في نفس الوقت جامعة تورونتو أيضا اشتغلوا معي، أهم في أساتذة بروفيسورز هناك اشتغلوا معي، وحقيقة اشتغلنا على المجموع كله بين هيوستن وبين تورونتو، اشتغلنا على 8 أنواع من السرطانات. زين. بعدين طبعا قضية الوقت وقضية الميزانية اضطرنا نوقف عند هذول، لكن في الواقع المبدأ واحد. إذا إحنا مثلا اكتشفنا حالة سرطان من بكرة، علاجها نسبيا سهل ومردودة بإذن الله وايد متميز. أنا أقول الحجي بس ما أبي ناس يقول تعال عالجنا، لأن أنا ماني طبيب، أنا باحث علمي، فما أبي ناس يجون يقول تعال عالجنا، لأن العلاج عند وزارة الصحة هي المسؤولة عندنا بالكويت.
1: نعم.
0: أنا اي والله بس رجاء، لان اكو ناس لما اتكلم يقول تعال عالجنا.
1: لا احنا بالعكس نشكرك يعني على جهودك الكبيره في الجانب البحثي وتوصياتكم الكبيره. دكتور. نعم. نختم الحديث يعني على عجاله، استاذنك بهذه النقطه. بروفيسور، اليوم يعني ما شاء الله شوف ما تفضلت في الحديث عنه، يعزز مكانه الكويت في الساحه العلميه وكذلك في الساحة البيئية، وقلت اليوم يعني السياحة الطبية، يعني وصفت الموضوع بهذا المصطلح.
0: صحيح.
1: كذلك
0: صحيح.
1: يعني أعتقد بأن موضوعكم يتماشى مع مختلف ركائز رؤية التنمية، ركيزة رعاية صحية عالة الجودة، ركيزة البيئة المعيشية المستدامة، وأيضا مكانة الكويت المميزة. نختم الحديث بتعقيب على هذه النقطة لتكون مسك الختام.
0: فعلا الكلام اللي تفضل فيه هو عين الحقيقة وعين الصواب. الكويت عندها بيئة واعدة ممكن تدر كل الخير من ناحية الصحية والثقافية والعلمية والبيئية، وتغير المجتمع وتكون نبراس حق الدول الخليج وحق العالم كله، والتكلفة والجهد ما راح يكون مثل اللي يصرفونه في الغرب. المالية راح تكون، الصرف المالي يعني الميزانية راح تكون أرخص.
1: صح.
0: الإدارة سريعة وسهلة، والمردود إن شاء الله بفضل الله سريع. وكما يتمنون في الغرب جماعة اللي يشتغلون معي يقول خلنا نطبق عندنا، أنا أبي أطبقه بالكويت قبل لا نطبقه هناك إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. ويطبق بالكويت هو أيضا يعني تماشى مع ركيزة رأس مال بشري إبداعي اللي وصفت العملية البحثية والعملية العلمية في الكويت بأن هي رأس المال، ونقول هذا رأس المال في الجانب البحثي في الجانب الطبي. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم في هذا اللقاء اللي شرفنا وأسعدنا في هذا الحديث.
0: أنا تشرفت.
1: الله يسلمك. إحنا شاكرين لضيفنا الكريم البروفيسور كذلك اللي حدثنا عن هذا الموضوع، البروفيسور جاسم محمد الحسن أستاذ الكيمياء الحيوية. مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام حلقتنا من هذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة، بعد ما قدمنا لكم هذه الحلقة حول هذا الجانب البحثي الطبي العلمي من دولة الكويت بهذه العقول والكفاءات العلمية الكويتية من ضيفنا الكريم البروفيسور. وكذلك حدثناكم حول كثير من القضايا من خلال فقراتنا الحوارية. وأيضا في بداية هذا البرنامج قدمنا لكم كلمة من القلب حول ما يتعلق في المستجدات اللي مرت. بدينا حديثنا في تحية لأبطالنا وقواتنا، ونختم الحديث بتحية أكبر نوجه جهة اليوم لكل من كان على هبة الاستعداد، لكل من كان هو العين الساهرة، نظرا لأن كان هذا الغدر وهذا العدوان الآثم خلال ساعات متأخرة أو خلال الساعات الأولى من فجر هذا اليوم. لذلك نقول نسأل الله الأمن والأمان لبلدنا الحبيب الكويت بفضل الله تعالى وبفضل التوجيهات القيادية من حضرة صاحب سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه ولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة ومن يترجمها ويطبقها. هم أبطالنا في القوات المسلحة، في الدفاع، في الجيش الكويتي، في الحرس الوطني، في وزارة الداخلية، قوة الإطفاء، في كل من يعمل من أي موقع كان، نقول لهم شكرا بحجة ما تقدمونا لبلدنا الحبيب الكويت. ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يبعد عنا شر هذا العدوان. مستمعين الكرام، كان هذا مسك الختام. لكم هذه التحايا من فريق العمل من برنامج استراحة الظهيرة، كنا معاكم في التقديم الزميلة شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، ولكم التحايا من قيادة هذا العمل من الإخراج سعود الحربي.
2: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. قوة الإطفاء العام تقول إن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن. إدانات خليجية وعربية للهجمات الإيرانية السافرة على الكويت والبحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، ويقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط. باكستان تؤكد مجددا أنها منخرطة في محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي ووسط قطاع غزة. قمة مصرية صينية تعقد في القاهرة اليوم. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائي المستمعين، في حلقتنا اليوم نتوقف عند سيرة رجل عماني قاضياً بسلطته وكلمته. إنه أبو مسلم البهلاني، ولد ناصر بن سالم بن عديم الرواحي الملقب بأبو مسلم البهلاني عام 1860 في وادي محرم بعمان. نشأ في عائلة اشتهرت بالعلم والقضاء، فشب محاطا بالكتب والعلماء منذ صغره. تلقى علومه الأولى على يد والده، ثم انتقل إلى بلدة السيح ليتعلم على يد الشيخ محمد بن سليم الرواحي. وفي 15 من عمره بدأ يكتب الشعر لتكون أولى خطواته نحو مرحلته الشعرية. وعندما بلغ 20 سنة شعر أن الوقت قد حان لينتقل من الأحلام إلى أرض الواقع، فشد رحاله إلى زنجبار التي كانت مركزا عمانيا مهما في شرق إفريقيا. وهناك لمع اسمه بسرعة، فأصبح قاضيا ثم رئيس القضاة، وبقي في هذا المنصب الرفيع لسنوات طويلة.

لكن أبو مسلم لم يرضى أن يكون متميزاً في القضاء فقط، كان يريد أن يترك بصمة حقيقية في المجال الذي أحبه طوال حياته، فبدأ بالتأليف والكتابة، ولم يكتفي بذلك، إذ أراد أن يشارك علومه مع الآخرين، فأسس جريدة النجاح التي ساهمت في نشر الفكر والأدب والإصلاح في مجتمعه. وفي سياق جهوده ألف كتاب النفس الرحماني وكتاب العقيدة الوهبية وغيرها مما عكس عمق علمه واتساع ثقافته.

أما إنجازاته فحفاظاً عليها وثقت أعماله بطباعة ديوان أبي مسلم البهلاني في القاهرة الذي جمع فيه إرثه الشعري. وهذه الأبيات كتبها أبو مسلم مادحاً للإمام سالم بن راشد الخروصي في قصيدة الفتح والرضوان في السيف والإيمان. لنستمع معاً إلى أجمل أبياته.

تلك البوارق حاديهن مرنان، فما لطرفك يا ذا الشجو واسنان. سقى الشواجن من رضوى وغص به سرا وجوف، وغصت منه جرنان. وجلل السهل والأوعار معتمدا ربوع ما ضم عندام وجعلان. يريق في الجو منه ريق هطل في لوحة من سناء البرق ألوان. رحل أبو مسلم البهلاني عام 1920، إلا أنه ظل حاضرا في قلوب محبي الأدب العماني. بقيت قصائده وكتبه تعكس بصمة واضحة في سجلات المكتبة العمانية والعربية إلى يومنا هذا.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. يحكي ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، ويقول عن نفسه: وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. قال العلماء: إن السكينة من منازل المواهب لا من منازل المكاسب، فالمؤمن يعمل ويجتهد ويجاهد نفسه ويسارع في الخيرات ويستقيم، والله تعالى يجازي وينعم. فالعمل والطاعة والاستقامة هي مكاسب، والجزاء والمكافأة والتكريم مواهب، والسكينة ثمرة من ثمار التوحيد الصادق والعمل الخالص والإيمان الراسخ واليقين الذي لا يتزعزع. وكل المواقف التي أنزل الله فيها السكينة على عباده شاهدة على ذلك. لن ترى السكينة بالعين المجردة، ولكنك ستدرك نتائجها وآثارها وثمارها على من أكرمهم الله تعالى بها. ستجدها في ثبات صاحبها وطمأنينته عند انتشار المخاوف من حوله، ورضاه بقضاء الله وقدره إذا نزلت به الشدائد والمصائب، وسترى حكمته وفصاحته إذا نطق لسانه، وستجدها في حب الناس له والتفاتهم حوله، وفي خشوعه وخضوعه في صلاته وسائر عباداته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه، وقد كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم، وكان يوصي بها أصحابه وأمته قائلا: السكينة السكينة. وكان يسأل الله تعالى أن ينزلها عليه وعلى أصحابه في المواقف العصيبة، كما حصل يوم الخندق، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل من تراب الخندق حتى وار التراب جلدة بطنه، وهو يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بهذا الخلق، ألا وهو السكينة. مستمعين الكرام، يقول الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. يعيش كثير من الناس في حزن وشقاء، لا يفارقهم الهم والقلق، لأنهم ظنوا أن فوات بعض المكاسب الدنيوية عليهم قد أبعد عنهم السعادة والفرح والتنعم في هذه الحياة. ولو أنهم وزنوا الأمور بميزان الآخرة لوجدوا أن السعادة الحقيقية تكمن في الفوز برضا الله، وبثقل الموازين في يوم الحساب، والراحة السرمدية التي لا شقاء ولا كبد ولا طنك بعدها أبدا. المتابع لأحوال الناس اليوم يلحظ حالة عامة من التشكي والتبرم ومن عدم الرضا بالواقع، وهذه الحالة انعكست على السلوك والصحة النفسية والجسدية، فانتشرت الخصومات وساءت العلاقات وازدادت الأمراض النفسية والجسدية، ومرد ذلك كله إلى اعتماد الناس على موازين باطلة وعلى مقاييس خاطئة في النظر إلى الأمور، حيث طغت عليها المطامع الدنيوية ولوثتها شوائب الأرض الطينية، فأصبح المال عندهم بوابة السعادة، ونيل المناصب مفتاح الحياة الطيبة، والتقرب من أصحاب الجاه والنفوذ سلم النجاح والفلاح. والقرآن الكريم يصوب تلك النظرة الخاطئة ويوجه المؤمنين الوجهة الصحيحة التي فيها صلاح حالهم وفلاح مآلهم، ويرفع من سقف أهدافهم ويعلي من تطلعاتهم، فيحررهم من قيود التعلق بالدنيا، ويجعل أنظارهم تتجه إلى ما عند الله وتغض الطرف عما في أيدي البشر، وقلوبهم يحدوها الشوق إلى الآخرة الباقية تاركة اللهث والتنافس على الدنيا الفانية، ويجعل العمل والدافع والوجهة والمقصد والمراد الدار الآخرة، ويحلق بالنفس البشرية نحو جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن جعل الآخرة همه ومبتغاه. أيها الأحبة، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معا على طريق الأمن.

0: القوة تجهيز. حاليا اشاهد الهدف. ابدا المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يسرنا أن نلتقي بكم عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4:00 عصرا. البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود الأمنية والمرورية والتوعوية التي تبذلها وزارة الداخلية، ويواكب أهم الأحداث والأنشطة التي شهدتها الوزارة خلال الأسبوع، تأكيدا لرسالتها في ترسيخ الأمن وتعزيز الشراكة المجتمعية، انطلاقا من أن الأمن مسؤولية مشتركة وأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: مستمعين الكرام، نبدأ معاكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، ونستهل حلقتنا هذا الأسبوع كالعادة بمتابعتنا لأبرز نشاطات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبإشراف مباشر منه في عملية لمكافحة المخدرات تحبط أكبر عملية لتصنيع وترويج مادة الأريكا في تاريخ دولة الكويت، وتضبط مجموعة من المتهمين. ضبط نحو 5 أطنان من بودرة الأريكا الخام وما يقارب 4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج، ومصنع متكامل بقيمة سوقية تقدر بنحو 150 مليون دينار كويتي. طبعا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تفاصيل هذه القضية أحبطت أكبر عملية لتصنيع وترويج مادة الأريكا في تاريخ دولة الكويت، وتضبط مجموعة من المتهمين في نحو 5 أطنان من بودرة الأريكا الخام وما يقارب 4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج، ومصنع متكامل بقيمة سوقية بنحو 150 مليون دينار. وفي أيضا نذكر في هذه التفاصيل أن الأشخاص الذين تم ضبطهم 5 أشخاص، من بينهم 3 مواطنين وشخصان من جنسية أردنية وأيضا جنسية مصرية، تورطوا في إدارة مصنع الكبسولات الأريكا المؤثرة عقليا وتجهيزها للترويج. وجاءت الضبطية

0: أعزائي المستمعين، بعد تحريات أمنية مكثفة ومتابعة دقيقة، كشفت عن استخدام المتهمين 3 مواقع خصص موقعان منهم لتخزين بودرة الأريكة الخام والكبسولات الجاهزة، فيما كان الموقع الثالث فيه مصنع مجهز بآلة صناعية كبيرة لتصنيع الكبسولات من النوع المستخدم في مصانع الأدوية، إلى جانب آلات مخصصة للتعبئة والتغليف لإخراجها في عبوات توهم بأنها منتجات دوائية أصلية صادرة عن شركات معتمدة. وأسفرت قلنا عمليات التفتيش عن ضبط نحو 5 أطنان من بودرة الأريكة الخام وما يقارب 4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج، وآلة صناعية كبيرة لتصنيع وتعبئة الكبسولات، وآلات وأدوات متكاملة للتغليف والتجهيز، ومبالغ مالية، وأيضا سلاح ناري مسدس، وتقدر القيمة السوقية الإجمالية لكافة المضبوطات بنحو 150 مليون دينار كويتي. وكانت التحقيقات الأولية قد كشفت عن اعتراف أحد المتهمين بأنه امتنع عن ترويج الكمية المضبوطة واكتفى بتخزينها خشية العقوبات المشددة التي قررها قانون مكافحة المخدرات الجديد، في دلالة واضحة على أن التشريع بلغ أثره الرادع قبل أن تصل هذه السموم إلى أيدي المتعاطين، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وجاري ضبط كل من يثبت تورطه في هذه القضية. وأكد خلال هذه الضبطية معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن قانون مكافحة المخدرات الجديد أسهم في تعزيز منظومة الردع وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات ودافع لهم للتفكير مليا قبل محاولة تهريبها وترويجها، مشددا على أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم ومواصلة جهودها لحماية المجتمع وصون أمن الوطن واستقراره.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: أهلك ما يتمنون لك إلا النجاح والأمان، لا تخلي المخدرات تكسر قلوبهم. نحمي وطن، الحملة الوطنية للتعريف بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
3: عندك مشكلة ما قدرت تحلها؟ مع أهلك، مع ربعك، عندك فضول إنك تجرب، عندك وقت فراغ، كل مشكلة لها حل، بس لا تخاطر بنفسك وصحتك، لا تلجأ للمخدرات لأنها مو حل. إدمانك عليها يسبب عزلة اجتماعية، ضعف المناعة، توتر نفسي واكتئاب، ارتكاب جريمة والوفاة. احمي نفسك واحمي من حولك منها.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: ما زلنا معكم أعزائي المستمعين في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية، وكما قامت الإدارة أيضا العامة لمكافحة المخدرات بضبط 3 متهمين في قضيتين منفصلتين وبحوزتهم 1560 زجاجة من المشروبات الكحولية المستوردة بقصد الاتجار، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لضبط مروج المواد المسكرة وملاحقة الخارجين عن القانون. وفي القضية الأولى تمكنت إدارة المكافحة المحلية من ضبط متهمين في منطقة حولي وأحضر بحوزتهم على 12 زجاجة من المشروبات الكحولية ومبلغ 320 دينار من حصيلة البيع، فيما أسفرت القضية الثانية عن ضبط متهم في منطقة السالمية وبحوزته 1548 زجاجة من المشروبات الكحولية المستوردة بقصد الإتجار، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: مايك الامتياز ابوي بيسافر بيخليني هنا.
5: امتياز عندي
4: كعندي لك حبوب، مو تخليك نيوتن
5: صفط نيوتن من نيوتن امشي.
4: لا فيك هم وحزن وغم، هم تشيلهم.
5: ايش فيك يا اخوي؟ مهموم وصعب كفين يتبقى. شوف أنا أخوك عندي لك نصيحة، إذا حسيت أنك مهموم أو حسيت أنك مضايق قوم صر ركعتين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد،

0: اكثر الدماء. طيعني وقوم صلي.
1: صدقت صلاتي يبرك لي من الحج.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
3: مستمعين الكرام، جهود وزارة الداخلية متواصلة في الجانب الميداني، والكثير من القضايا التي شهدها الأسبوع هذا الأسبوع في قضية أيضا تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مباحث محافظة العاصمة من كشف ملابسات قضية سرقة عدد من أقراص التخزين التابعة لإحدى الجهات الحكومية وضبط المتهم وهو مواطن يعمل لدى الجهة، وذلك بعد اكتشاف فقدان الأقراص خلال أعمال الجرد. وأفضت أعمال البحث والتحري والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة إلى تحديد هوية المتهم، وتبين أنه استغل خلو المبنى من الموظفين والمراجعين واستولى على الأقراص ثم باعها لأحد المحال أجهزة الحاسب الآلي، حيث جرى ضبط جزء من المسروقات. وعقب تحديد مكان وجودها تم ضبطه ومواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وبيع الأقراص، وأن القصد من السرقة لم يكن الاستيلاء على المعلومات والبيانات المخزنة فيها، كما تبين أنه من أرباب السوابق في قضايا سرقات مختلفة وحديث الخروج من السجن المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
2: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم أيضا في الجانب الميداني وجهود قطاع الأمن الجنائي بضبط مقيم الجنسية المصرية ومواطنة بالجرم المشهود في قضية بيع واستخدام طوابع حكومية مزورة. تمكن قطاع شؤون الأمن الجنائي ممثلا بإدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية الانتربول من ضبط مقيم الجنسية المصرية يعمل حارس أمن في أحد المستشفيات الحكومية ومواطنة تعمل في المستشفى ذاته بالجرم المشهود في قضية بيع واستخدام طوابع حكومية مزورة والاستيلاء على مبالغ الرسوم المستحقة للدولة. وأسفرت أعمال البحث والتحري أعزائي المستمعين عن ضبط المتهم الأول والعثور بحوزته على عدد من الطوابع الحكومية المزورة، وبالتحقيق معها أرشد عن المتهم الثاني حيث جرى ضبطها والعثور بحوزته على طوابع مماثلة، كما تم توثيق قيامها بإنجاز إحدى المعاملات باستخدام طابع حكومي مزور مقابل مبلغ مالي. وأقرت المتهمة باستغلال طبيعة عملها لتحقيق منفعة مالية من خلال تمرير معاملات باستخدام طوابع حكومية مزورة والاحتفاظ بالطوابع الأصلية وإعادة استخدامها في معاملات أخرى، إلى جانب نزع طوابع سبق استعمالها من معاملات محفوظة وإعادة استخدامها. وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
2: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: عزيزنا السائق، لا تنسى أن تترك مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك حتى لا تضطر للوقوف المفاجئ.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل معاكم إلى الجانب المروري من جهود وزارة الداخلية، ونوضح للمستمعين أن الالتزام بالقواعد المرورية ليس مجرد التزام بالقانون، بل هو حفاظ على الأرواح. فلنحرص جميعا دائما على عدم تجاوز السرعة المحددة واحترام إشارات المرور وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم استخدام الهاتف.

0: النقال أثناء القيادة والالتزام بربط حزام الأمان دائما، ولا ننسى أهمية سلامة الأطفال، لذلك يجب جلوسهم في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان لهم وتنزيلهم في أماكن آمنة بعيدة عن الطريق مباشرة لضمان سلامتهم من أي مخاطر. وفي هذا الإطار نفذت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية موسعة شملت مختلف مناطق البلاد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى فرض الانضباط المروري وتعزيز الأمن والسلام على الطرق والحد من المخالفات والسلوكيات التي تشكل خطرا على مستخدم الطريق. وتركزت الحملة أعزائي المستمعين على ضبط عدد من المخالفات المرورية، أبرزها مخالفة شروط وقواعد التخطي وعدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية وتجاوز السرعة المقررة وعدم استعمال إشارة التنبيه للانعطاف والوقوف في الأماكن الممنوعة، إلى جانب رصد وضبط مخالفات مرورية أخرى متنوعة. وأسفرت الحملة أعزائي المستمعين عن النتائج التالية: تحرير 67 مخالفة مرورية، وحجز 62 مركبة مخالفة، وحجز دراجة آلية واحدة. وتأتي هذه الحملات أعزائي المستمعين ضمن الجهود الميدانية المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية بهدف تعزيز الانضباط المروري ورفع مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة، بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمنا واستقرارا للجميع.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
3: عزيزي قائد المركبة، تذكر دائما استخدام أجهزة الاتصال النقال أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة يعاقب عليه القانون، عكس السابق. القانون الجديد أصبح 75 دينار، هذا أمر الصلح. أما العقوبة بعد إحالتها للمحكمة، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 دينار ولا تزيد على 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. أتمنى السلامة لكم دائما.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، كما نفذت أيضا الإدارة العامة للمرور حملات أخرى، وشهدت هذه الحملات انتشارا ميدانيا مكثفا للدوريات المرورية الجوالة على عدد من الطرق، حيث تم رصد السرعات العالية باستخدام أجهزة الرادار ورصد المخالفات المرورية من قبل الدوريات الجوالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن السرعة والممارسات المرورية الخاطئة. وأسفرت الحملة عن تحرير 2756 مخالفة مرورية كانت كالتالي: 35 مخالفة تجاوز السرعة، و243 مخالفة شروط التخطي، وأيضا 940 مخالفة عرقلة حركة السير، و1508 مخالفة عدم إعطاء إشارة تنبيه للانعطاف، وحجز 5 مخالفين في الحجز التحفظي وإحالة حدثين إلى نيابة الأحداث، وحجز 232 مركبة في كراج الحجز، بالإضافة إلى ضبط وتحويل 14 شخص مطلوب و3 مركبات مطلوبة إلى جهات الاختصاص.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: دار استغاثة الآن. استلم. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: يعطيك العافية. إجازة والدفتر.
1: إجازة.
0: والدفتر. احنا صايدنا عندك الرادار على سرعه 135 على سرعه الشارع 100 حجز مطلوب. حاول تحجزها عندك بالبيت ولا عندنا كراج حجز المرور؟
1: لا بالحجز المنزلي.
2: اعتمدت الاداره العامه للمرور استخدام جهاز الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفه الحجز وفقا للضوابط والاجراءات المعتمده على ان يبدا العمل بالنظام اعتبارا من يوم الاحد الموافق 6 سبتمبر 2026 ويتم تركيب الجهاز على المركبه في موقع ارتكاب المخالفه فيما يبدأ احتساب المدة في تمام الساعة 12 في منتصف الليل من اليوم ذاته لإتاحة الوقت لإيصالها إلى الموقع المحدد وتبلغ رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير إضافة إلى رسوم أرضية قدرها دينارين عن كل يوم كما يمكن تحويل المركبات الموجودة حاليا في كراج حجز المرور إلى النظام المنزلي لاستكمال المدة المتبقية فيما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الإجراءات وعند انتهاء المدة سيصل المخالف إشعار بتطبيق سهل لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة ومراجعة إحدى مراكز حجز المركبات الذكي وتهيب الإدارة العامة للمرور بالإخوة قائدي المركبات الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزا للأمن والسلامة المرورية.
3: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: مستمعينا الكرام، ما زلنا معاكم في الجانب المروري وبعض الحملات المحددة التي قد تهم يعني شرائح من المجتمع وخاصة أيضا المكاتب. تأجير المركبات، نفذت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية ورقابية على مكاتب تأجير المركبات في منطقة أسواق القرين وذلك للتأكد من مدى التزام بالقوانين والأنظمة والضوابط المنظمة لنشاط تأجير المركبات. وكانت الحملة بقيادة مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون التعليم والتنسيق عقيد ركن نواف أحمد الصباح، حيث شملت عمليات التفتيش عدد المكاتب تأجير المركبات إلى جانب التدقيق على المركبات والتأكد من استيفائها الاشتراطات والضوابط المعمول بها. وأسفرت الحملة عن تحرير 38 محضر على المكاتب المخالفة للضوابط واتخاذ إجراء الحجز الإداري بحقها وتحرير ورصد 39 مخالفة مرورية وتحويل شخص واحد مطلوب عليه ضبط وإحضار إلى جهة الاختصاص بالإضافة إلى حجز مركبة واحدة لعدم وجود لوحة أمامية. وتؤكد إدارة عامة المرور استمرار الحملات المرورية والرقابية في مختلف المناطق للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية النازمة بحق المخالفين بما يسهم في تعزيز الانضباط المروري والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق.
3: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
5: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
6: عزيزي قائد المركبة، هل تعلم أن قيادة المركبة برعونة أو التفريط يعرض الساق أو الغير للخطر وممكن أن يصل إلى أمر الصلح إلى 150 دينار أو العقوبة بعد إحالتها للمحكمة حبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين؟ تفادى هذه الغرامات. مع تحيات العقيد مشاري أحمد السمح.
5: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
3: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: مستمعينا الكرام، وفي إطار أعمال صيانة الطريق أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كلي لطريق محمد ماد العجمي طريق 207 للقادم من تقاطع منطقة صباح السالم والعدان باتجاه دوار شارع القوس اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس ولمدة 25 يوم، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للطريق. كما أعلنت أعزائي المستمعين لدار عمل المرور عن إغلاق الحارة السريعة والحارة الوسطى على طريق الملك فهد طريق المغرب جهة ضاحية عبدالله السالم، بداية من تقاطع الدائري الأول حتى أسفل الجسر تقاطع الدائري الثاني باتجاه الأحمدي، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/8 ولمدة 20 يوم. كما أعلنت إدارة العام المرور عن إغلاق الحارة البطيئة والحارة الوسطى على طريق الملك فهد مقابل منطقة الجابرية باتجاه مدينة الكويت، مع إغلاق المخرج الجانبي المؤدي إلى الدائري الرابع بنفس الاتجاه، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 29/8 وحتى يوم الأحد الموافق 13/9. أعزائي المستمعين، كما أعلنت أيضا إدارة العام المرور عن أوقات منع سير الشاحنات خلال الفترة من 1 سبتمبر 2026 وحتى 14/6/2027 بجميع الطرق في الأوقات التالية: الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وحتى الساعة 9:00 صباحا، والفترة المسائية من الساعة 12:30 ظهرا وحتى 3:30 عصرا، وخلال الفترة أيضا من 15/6/2027 وحتى 31/8/2027 الفترة المسائية فقط من الساعة 12:30 ظهرا وحتى 3:30 عصرا. أعزائي المستمعين، نواصل معكم أيضا فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وهناك أيضا الكثير من الأمور تخص وزارة الداخلية وأيضا تهم أيضا المواطنين والمقيمين، واستمرار لهذه الجهود نفذت الإدارة العامة لخفر السواحل ممثلة بإدارة الأمن البحري حملة ميدانية في منطقة شرق وتحديدا في نقعة شملان بالتنسيق والتعاون مع الأمن العام وقوة الإطفاء العام وإدارة شرطة البيئة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك لرصد المخالفات والتحقق من أوضاع المتواجدين والقطع البحرية في الموقع. وأسفرت الحملة أعزائي المستمعين عن نتائج تالية: الاستعلام عن 152 شخص، حصر 32 قطعة بحرية مهملة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بشأنها، وتحرير أيضا 3 مخالفات من قبل قوة الإطفاء العام، وضبط شخصين في حالة غير طبيعية، وضبط شخص صادر بحقه أمر إلقاء قبض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من قبل الجهات المشاركة كلهم وفق اختصاصه. وتؤكد الإدارة العامة لخفر السواحل استمرار حملاتها الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفات وتعزيز الأمن والسلامة في المناطق البحرية والساحلية.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
4: مستمعينا الكرام، قبل الختام نذكر إخوان المواطنين المقيمين ممكن تنجز يعني معاملاتك في وزارة الداخلية عن طريق تطبيق سهل الحكومي، وأيضا عن طريق موقع وزارة الداخلية الرسمي وتطبيق وزارة الداخلية، ويوفر عليك هذا الجهد والوقت وأيضا الانتقال من موقع لآخر. كثير من المعاملات والخدمات تقدم وزارة الداخلية عبر تطبيق سهل وأيضا برنامج وزارة الداخلية الخاص بتطبيق الوزارة، حبينا نذكر فيها أخواننا المواطنين والمقيمين. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل معاكم إلى ختام حلقتنا من برنامج معا على طريق الأمن، شاكرين لكم حسن استماعكم، نلتقي فيكم إن شاء الله مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالصحة والعافية، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
4: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجنا معا على طريق الأمن. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. شاكرين حسن استماعكم، نلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية، دمتم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوكو وسنبوكو.
2: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

شخصية من بلادي. صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصداً فلكياً على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريماً على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين، الأولى الهواية والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

0: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. قوة الإطفاء العام تقول إن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن. إدانات خليجية وعربية للهجمات الإيرانية السافرة على الكويت والبحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، ويقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط. باكستان تؤكد مجددا أنها منخرطة في محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة. قمة مصرية صينية تعقد في القاهرة اليوم. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ لفترة طويلة كان العلماء يناقشون سؤالا مهما، كيف يمكن التأكد من أن الحيوانات تشعر بالألم؟ فماذا تقول الدراسات الحديثة حول هذا الموضوع يا جهينة؟
1: اليوم أصبح لدى العلماء أدلة قوية على أن كثيرا من الحيوانات لا تستجيب للإصابة فقط، بل تشعر بالألم بطرق مختلفة.
2: كيف ذلك؟
1: الباحثون لا يعتمدون على السلوك الظاهر وحده، بل يدرسون أيضا نشاط الدماغ والهرمونات والتغيرات الفسيولوجية التي ترافق الإصابة. في العام 2024 نشرت فرق من جامعة بريستول وجامعة أدنبرا دراسات أكدت أن الثدييات والطيور وحتى بعض الأسماك تظهر استجابات معقدة للألم تتجاوز مجرد رد الفعل العصبي.
2: وهل غير ذلك طريقة التعامل مع الحيوانات؟
1: بشكل كبير.
2: كيف؟
1: أصبحت كثير من الجامعات ومراكز الأبحاث تلتزم بمعايير صارمة لرعاية الحيوانات المستخدمة في الدراسات العلمية، كما تعتمد العيادات البيطرية اليوم على مقاييس خاصة لتقدير الألم عند الحيوانات، لأن بعضها لا يستطيع التعبير عنه بالطريقة التي يعبر بها الإنسان. ومن المثير يا سيدتي أن دراسة من جامعة غولاف في كندا أظهرت أن تعابير وجه بعض الحيوانات مثل الخيول والأرانب تتغير بصورة يمكن استخدامها لتقدير مستوى الألم.
2: هل تستفيد الأبحاث الطبية من هذه النتائج؟
1: نعم، لأنها تساعد في تطوير أدوية أفضل وتحسين أساليب العلاج البيطري ورفع معايير الرفق بالحيوان في مختلف أنحاء العالم.

0: سأتحدث عن موقف يحدث مع الجميع تقريبا. فقد يذهب الشخص إلى المطبخ مثلا، ما إن يصل حتى يتوقف فجأة ويقول: ماذا؟ لماذا أتيت؟ وماذا كنت أريد؟ فلماذا يحدث ذلك يا جهينة؟
1: يطلق علماء النفس على هذه الظاهرة اسم تأثير عتبة الباب، وهي من أكثر الظواهر التي درست في الذاكرة والانتباه. فقد أجرى باحثون من جامعة نوتردام تجارب طلبوا فيها من المشاركين حمل أشياء من غرفة إلى أخرى، ولاحظوا أن نسبة النسيان ارتفعت بمجرد عبور المشاركين من باب إلى آخر.
0: ولماذا يؤثر الباب في ذاكرتنا؟
1: لأن الدماغ يعتبر الانتقال إلى مكان جديد بداية لحدث جديد، فيعيد تنظيم المعلومات ويقلل التركيز على المهمة السابقة، وهو ما قد يؤدي إلى نسيان الهدف الذي خرج الإنسان من أجله. ولا يعني ذلك وجود مشكلة في الذاكرة أو الدماغ، بل هو جزء من الطريقة التي ينظم بها الدماغ الأحداث اليومية، كما أوضحت دراسة من جامعة كوينزلاند في العام 2025 أن الانشغال بالهاتف أو التفكير في عدة أمور أثناء الحركة يزيد من احتمال حدوث هذه الظاهرة.
0: إذن هناك حلول وبسيطة أيضا يا جهينة.
1: لا شك، نعم، حيث ينصح الباحثون في التركيز على المهمة الواحدة في كل مرة، أو ترديد الهدف في الذهن أثناء الانتقال بين الغرف، فكل هذه

0: طرق أثبتت فعاليتها في تقليل النسيان.
1: أحببت أن نبدأ بموضوع طريف يفسر موقفا يتكرر في معظم البيوت، ويؤكد أن الدماغ يعمل بطريقة أكثر تعقيدا مما نتخيل.

0: النمو. لكن كيف يستطيع العلماء تحديد عمر صخرة أو نيزك عمره مليارات السنين يا جهينة؟ كيف تتم هذه العملية ونحن نسمع بها اليوم بشكل كبير؟
1: جميل، يتم تحديد أعمار الصخور من أهم الإنجازات في علوم الأرض، لأنه مكن العلماء من إعادة بناء تاريخ كوكبنا بدقة كبيرة. الباحثون يا سيدتي يعتمدون على ما يعرف باسم التأريخ الإشعاعي، وهو قياس يقومون به بتحلل بعض العناصر المشعة الموجودة داخل الصخور. فهناك عناصر مثل اليورانيوم والبوتاسيوم التي تتحول ببطء شديد إلى عناصر أخرى بمعدل ثابت يعرف باسم العمر النصفي، ومن خلال قياس كمية العنصر الأصلي والعنصر الناتج يستطيع العلماء هنا حساب عمر هذه الصخرة.
0: وهل هذه الطريقة دقيقة؟
1: نعم، بل وتزداد دقتها عندما تستخدم أكثر من طريقة في الوقت نفسه. هناك فرق بحثية يا سيدتي من جامعة كامبريدج ومعهد كاليفورنيا للتقنية تطبق عدة تقنيات على العينة نفسها للتأكد من النتائج، وبفضل هذه الأساليب توصل العلماء إلى أن عمر الأرض يبلغ نحو 4.54 مليار سنة، وهو عمر تدعمه آلاف القياسات التي أجريت على الصخور والنيازك.
0: بالمناسبة، لماذا تستخدم النيازك أيضا؟
1: لأن كثيرا من النيازك تكونت في الفترة نفسها التي تكون فيها النظام الشمسي، ولم تتعرض للتغيرات الجيولوجية التي تعرضت لها صخور الأرض، لذلك تعد مرجعا مهما لتحديد الأعمار. كما أظهرت دراسة نشرت في العام 2025 بمشاركة باحثين من جامعة شيكاغو أن تحسين أجهزة القياس سمح بتقليل هامش الخطأ إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما ساعد على فهم المراحل الأولى من تكون الكواكب.
0: إذن صخرة صغيرة قد تحمل تاريخاً يمتد مليارات السنين،
1: وهذا ما جعل الجيولوجيين ينظرون إلى الصخور باعتبارها صفحات من كتاب تاريخ الأرض، وكل عينة تحمل معلومات لا يمكن تعويضها.

0: تتساقط ملايين رقاقات الثلج كل شتاء، ويقال إن كل رقاقة تختلف عن الأخرى، فهل هذه حقيقة علمية يا جهينة؟
1: نعم، وهي من أجمل الظواهر التي يدرسها علماء الفيزياء يا سيدتي. فجميع رقاقات الثلج تبدأ من بلورة صغيرة من الماء، لكن أثناء سقوطها تمر بدرجات حرارة ورطوبة مختلفة، فتتغير طريقة نموها باستمرار. ولهذا يكاد يكون من المستحيل أن تمر رقاقة أخرى بالظروف نفسها تماما، فتتشكل كل واحدة بنمط هندسي خاص بها.
0: ومن أول من درس هذه الأشكال يا جهينة؟
1: العالم الأمريكي ويلسون بنتلي، الذي لقب برجل رقاقات الثلج. ففي نهاية القرن 19 التقط أكثر من 5000 صورة لرقاقات الثلج باستخدام المجهر، وأثبت التنوع الكبير في أشكالها. وفي العصر الحديث يواصل باحثون من جامعة كولورادو والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا

0: دراسة كيفية تشكل البلورات، لأن فهمها يساعد في تحسين نماذج التنبؤ بالطقس. كما تشير الدراسات إلى أن البلورة الواحدة قد تحتوي على ملايين الجزيئات المرتبة في شكل سداسي دقيق، وهو ما يمنح رقاقات الثلج جمالها المعروف.
1: إذن الاختلاف ليس مصادفة،
0: بل نتيجة مباشرة لاختلاف الظروف الجوية التي تمر بها كل رقاقة ثلج خلال رحلتها من السحابة إلى الأرض.

كثيرا ما نصافح شخصا جديدا، وبعد أقل من دقيقة نكتشف أننا نسينا اسمه. لماذا يحدث ذلك رغم أننا كلنا نركز أثناء التعارف يا جهينة؟

0: سيدتي يعد من أكثر أنواع النسيان شيوعا في حياتنا، والسبب لا يعود غالبا إلى ضعف في ذاكرتنا، وإنما إلى أن الدماغ يكون منشغلا بأمور كثيرة في لحظة التعارف. فعندما يلتقي الإنسان بشخص جديد يفكر في الانطباع الأول وطريقة الحديث ولغة الجسد وما سيقوله بعد ذلك، فيمنح الاسم اهتماما أقل مما نتصور. وقد بينت دراسة من جامعة أبردين أن الأسماء أصعب في التذكر من المهن أو الصفات، لأنها غالبا لا تحمل معنى يساعد الدماغ على ربطها بمعلومة أخرى.
1: ولكنه موقف محرج يا جهينة، فهل توجد طريقة لتحسين تذكر الأسماء؟
0: نعم يوجد. ينصح الباحثون بتكرار الاسم مباشرة أثناء الحديث مع الشخص وربطه بصفة مميزة أو بصورة ذهنية، لأن الدماغ يتذكر الروابط أكثر من المعلومات المجردة. كما أوضحت دراسة من جامعة يورك في العام 2024 أن استخدام الاسم مرتين أو ثلاث مرات في بداية الحوار يزيد احتمال تذكره لاحقاً بصورة ملحوظة.
1: إذن نسيان الاسم لا يعني قلة الاهتمام بالشخص.
0: أبداً، بل هو نتيجة لطريقة توزيع الدماغ لانتباهه في الثواني الأولى من اللقاء.

0: النحل من أصغر الكائنات حجماً، لكنه يؤدي دوراً أساسياً في الطبيعة. فكيف تستطيع النحلة الخروج لمسافات بعيدة ثم العودة إلى خليتها بدقة وبشكل صحيح يا جهينة؟
1: يعد النحل من أكثر الحشرات التي درسها العلماء، لأنه يجمع بين الدقة والتنظيم والقدرة المذهلة على الملاحة. تشير أبحاث من جامعة كوين ماري في لندن إلى أن النحل يعتمد على أكثر من وسيلة لتحديد طريقه، منها موقع الشمس واستقطاب الضوء في السماء والمعالم الأرضية وتقدير المسافات التي يقطعها.
0: وهل يتواصلون مع بعضهم البعض؟
1: نعم، يستطيع النحل التواصل مع أفراد الخلية باستخدام ما يعرف برقصة الاهتزاز، وهي سلسلة من الحركات اكتشفها العالم النمساوي كارل فون فريش، الذي حصل على جائزة نوبل في العام 1973. ومن خلال هذه الرقصة تخبر النحلة زميلاتها باتجاه مصدر الغذاء وبالمسافة التي تفصلها عنه وجودته.

0: أيضا.
1: وهل صحيح أن النحل مهم للزراعة؟
0: أكثر مما يتصور الكثير من الناس، فوفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة يعتمد نحو 75% من المحاصيل الغذائية الرئيسية في العالم بدرجات متفاوتة على الملقحات، ويأتي النحل في مقدمتها. ولهذا فإن تراجع أعداد النحل خلال السنوات الأخيرة دفع جامعات مثل جامعة كاليفورنيا في ديفيز وجامعة فاخنهينغ الهولندية إلى تكثيف الأبحاث لحماية النحل، لأنها تمثل عنصرا أساسيا في الأمن الغذائي العالمي.
1: ولكني أعتقد أن دماغ النحلة صغير جدا.
0: بيّنت دراسات حديثة يا سيدتي أن النحلة رغم أن دماغها لا يتجاوز حجم حبة السمسم تستطيع التعلم والتذكر والتمييز بين الأشكال والألوان، بل وحتى تستطيع حل بعض المشكلات البسيطة للحصول على الغذاء. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحسن.

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف وصل البارون مونشهاوزن إلى المدينة في اللحظات الأخيرة، وكيف نجا حصانه من حادثة عجيبة بعدما انقسم إلى نصفين أثناء عبوره البوابة، ثم تمكن الحداد من تثبيت جسده مؤقتاً، لكن جيش اللصوص لم يمنح أهل المدينة فرصة للراحة، فقد عاد مع شروق الشمس ليشن هجومه الأكبر عازماً على اقتحام الأسوار مهما كان الثمن.

0: أيها الرجال، لا تنظروا إلى كثرة المهاجمين، بل انظروا إلى الأسوار التي تقفون فوقها. إذا صمدنا الساعات الأولى فسوف يفقدون حماسهم، أما إذا تراجع واحد منا فسيشجعهم على ذلك الاندفاع. فحافظوا على مواقعكم ولا تطلقوا السهام إلا عندما يصبح الهدف واضحا.
1: سأقود المجموعة التي تدافع عن البوابة، إنهم يظنون أن الضربة الأولى ستكسر عزيمتنا، لكنهم سيكشفون أن المدينة لا يحميها الحجر، بل الرجال الذين أقسموا ألا يتركوها تسقط.
2: لقد جهزت الخيول والأسلحة، والرجال ينتظرون إشارتك. الجميع يتحدثون عن شجاعة حصانك، حتى الجنود الذين كانوا خائفين بالأمس عاد إليهم الأمل عندما رأوه يقف من جديد.
0: أيها الرجال، تذكروا أن من يقف خلف هذه الأسوار هم أطفال ونساء وشيوخ وضعوا ثقتهم في سيوفكم وثباتكم. لا تسمحوا للخوف أن يتسلل إلى قلوبكم، فالمعركة لا يحسمها عدد المهاجمين، وإنما تحسمها عزيمة المدافعين. اثبتوا في مواقعكم وقاتلوا بشرف، وعندما تشرق شمس هذا اليوم أريد أن يرى أهل المدينة رايتهم ما زالت ترفرف فوق القلعة كما كانت دائماً.

0: تضربوا البوابة بكل ما لديكم. إذا صرفت هذه المدينة اليوم فلن يقف في وجهنا أحد بعد الآن. لا تتراجعوا حتى لو سقط نصف الرجال.
1: أيها البارون، مجموعة منهم تحاول تسلق السور بالحبال. إذا وصلوا إلى الأعلى فسيفتحون البوابة من الداخل.
2: الرماة، صوبوا نحو السلالم، لا تسمحوا لأحد بالثبات فوق السور.
3: أحضرت الماء والضمائد للمصابين، لكنني سأبقى أيضا إلى جانب المدافعين. المدينة مدينتي ولن أغادرها بينما يقاتل الآخرون من أجلها.
4: كل دقيقة نصمد فيها سنمنح الأطفال والعائلات فرصة للنجاة.
5: افتحوا البوابة قليلا. نعم قليلا فقط، دعوا أوائل المهاجمين يدخلون ثم أغلقوها خلفهم.

وقع زعيم اللصوص في الخدعة، فاندفع مع عدد من رجاله داخل الممر الحجري، غير مدرك أن البارون أعد كميناً محكماً، وفي المساحة الضيقة فقد المهاجمون ميزتهم، وتحول اندفاعهم إلى نقطة ضعف.

0: قلت لك إن القوة وحدها لا تكفي. من يهاجم دون تفكير يمنح خصمه فرصة للانتصار.
1: لقد بدأ رجالهم في الخارج يتراجعون بعدما فقدوا قائدهم.

0: حصانك يركض بثبات رغم ما أصابه. لم أرى في حياتي وفاء كهذا.
1: هذا الرفيق حملني في الثلوج والجبال والوديان، واليوم يحملني في أصعب معركة. لن أنسى جميله ما حييت.
2: أطلق سراحي وسأعود بجيش أكبر.
3: لن تهدد أهل هذه المدينة مرة أخرى. ستحاكم على ما ارتكبته من نهب وقتل.

0: انتهت المعركة بانتصار المدافعين، وعاد الأمان إلى المدينة بعد أيام طويلة من الخوف. أخذ الجنود يصلحون الأسوار، بينما تجمع الأهالي يشكرون من وقف إلى جانبهم في أصعب الساعات.
1: لن ينسى أهل المدينة ما فعلتموه، لقد دافعتم عنا وكأنكم من أبنائها.
2: حتى الأطفال صاروا يتحدثون عن الحصان الشجاع الذي رفض أن يستسلم.
3: سأواصل العناية به حتى يستعيد قوته، ربما يظنه الناس مجرد قصة، لكنني رأيت بعيني كيف قاوم الألم.

0: إلى أين ستكون رحلتنا القادمة يا بارون؟
1: طالما بقي في العالم طريق مجهول فلن تنتهي المغامرات، لكنني سأمنح صديقي الوفي بعض الراحة قبل أن نعود إلى السفر.
0: وأرجو أن تكون المغامرة القادمة أقل غرامة من حصان ينقسم نصفين.

0: عاد البارون مونشاوزن إلى رحلته، وبقيت قصة الحصان الذي انقسم إلى نصفين تروى في المجالس جيلاً بعد جيل، يتعجب منها من يسمعها، لكنها كانت عند البارون ذكرى وفاء لا تنسى. وهكذا يا عزيزي المستمع تنتهي مغامرتنا، على أمل أن تحمل الرحلة القادمة سراً جديداً ومغامرة أعجب.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجماً في القمة.

لقد كان ابن الوهاج يزن الأمور بعقلانية وصبر وحنكة، لا يأخذ بظواهر الأمر ولا القرار المتسرع الذي يأتي في لحظة غضب.

0: لقد بلغني أن ما خرج من أفواه الناس حول كنوز ابن العلقم صار أكثر مما خرج من أفواه الرجال في مجالسهم، وهذا ما أخشاه.
1: إذا وجدت أرضا خصبة صارت حقيقة في عقول الضعفاء قبل أن تكون حقيقة في الواقع يا أبي.
2: وإذا سكتنا عنها اليوم فإنها غدا ستدخل بيوتنا على هيئة اتهام لا على هيئة خبر.
3: لذلك لابد من ضرب رأس الخيط لا الذهاب إلى أطرافه.
4: غير أن رأس الخيط قد يكون في يد من لا يلبس وجهه الحقيقي،
5: وهذا ما نخشاه من شاهين وأبيه، فهو لا يقول كل ما يعلم ولا يسكت كل ما يريد.
0: الخيانة والغدر كالسم القاتل، إنها عدو الإنسان الصادق المسالم.

0: لعلنا صرنا على مقربة من فخ نصبه من يحسن التلوين أكثر منا يا سيد القوم.
1: صدقت يا ابن الرومية، وهذا ما أخشاه فعلا.
2: من لا يحسن التعامل مع الفخ يتقدم إليه برجليه وهو يظن نفسه حتى يقع فيه.
0: سننتهي من هذه العقدة، عقدة كنوز ابن العلقم.
2: وصلتني إشارات من جهة الوادي تفيد أن رجالا غير معروفين يتناوبون الحراسة حول موضع قديم يرجح أنه أحد مخابئ ابن العلقم.
1: وهل تأكدت من ذلك أم هو ظن مبني على أثر؟
2: بل على أثر وعلى شهود كذلك، ولكن الشهود لا يثقون بمن يسألهم عن الاسم.
1: الطمع يحوم حول كنوز ابن العلقم، يجب أن نصل إليها مبكرا. قوم ابن العلقم قوم فناهم الطاعون، لا زال أتذكر كلماته لي عندما أخبرني بأن كل ما يملكه سيكون من نصيب قبيلتنا، قبيلة الجوارح، لكنني كنت أرفض هذا الكلام.
2: لماذا يا ابن الوهاج؟ إنها وصية يجب أن تنفذ.
1: أعلم ذلك، لكن كنت أتمنى أن ينعم هو وقومه بتلك الكنوز يا باهلي.

0: أصبح الوصول إلى سر كنوز ابن العلقم أصعب مما نظن.
1: هذا يعني أن الطريق إلى كنوز ابن العلقم أخطر من أن تكون مجرد دليل يوصلنا إليها.
0: هذه الكنوز ملعونة، تحرسها ألف لعنة. لازلت أشك أن سبب انتشار الطاعون في أرض ابن العلقم سببه تلك الكنوز اللعينة.
1: لا تبالغ يا باشق، لا تبالغ.
2: لقد رأيت وجوه بعض الرجال في القبيلة وكانت تحمل قلقا منتظرا،
1: بل يثبت أن القوم بدأوا يشعرون بما يدار خلف ظهورهم.
0: الإحساس يا أسامة إذا تراكم صار دافعا إلى فتنة، فإن لم نلحقه بالحكمة سبقنا إليه الخراب والدمار.
1: أنت تعلم جيدا يا باشق أن لو كانت هناك لعنة فعلية تأتي من وراء كنوز ابن العلقم لمنعنا أبونا عنها. تذكر، تذكر أن أباك ابن الوهاج رجل حليم وحكيم وحازم.
2: فعلا كلام أسامة صحيح، لكن لا ننسى أن هناك من يطمع بنا حتى قبل ظهور أمر كنوز ابن العلقم،
1: ونحن لن نغفل عن ذلك يا عنقاء.

0: يا أسامة، لقد وصلني أن بعضهم يريد أن يضعك في محل اتهام.
1: اتهام؟ اتهام ماذا؟
0: صورة الرجل الذي يرفض البيع حين يظن الناس أن كل شيء قابل للمساومة. إنها صورتك، صورتك الجميلة التي تشدني إليك.
1: إذن فليظنوا ما شاءوا، فأنا لا أبحث عن رضاهم بقدر ما أبحث عن براءة الموقف.
0: لكنهم سيستخدمون اسمك في كل حديث.
1: لن أترك لهم اسمي بلا دفاع.
0: الدفاع لا يكون بالصوت فقط، بل بالموقف الذي لا يتغير إذا تبدلت الأحاديث. فأنا أعرف كيف أقف بوجه الكلمة قبل أن تصبح خنجرا.
1: صدقت يا خولة، ولكن الزبان يزداد صعوبة.
0: لهذا يجب أن يكون قلبك أكبر من الخوف، وخطوتك أبطأ من التهور.

0: يا شاهين، ما الذي جاء بك اليوم إلى مجلسنا بعد أن شاع أنك كنت عند الأبواب الخلفية للحراس؟
1: جئت أبحث عن حقيقة لا عن باب يا سيد القوم.
2: والحقيقة عندك كلما اقتربنا منها انقسمت إلى أجزاء متناقضة.
1: أيها الباشق، أنتم لا تريدون رؤيتها كاملة يا سيد القوم،
3: بل لأنك أنت تقدمها لنا ناقصة.
1: ومن قال إن النقص مني وحدي يا ابن الرومية؟
2: هذا هو الكلام. حين يتحرك فوق الرمل لا يترك أثرا واضحا،
3: لكن بعض الرمال تحتفظ بالخطوات طويلا يا أبا طهاقة. وأنا أقول إن الليلة التي سبقت لقاءنا كانت مليئة بجيئة وذهاب حول المخبأ القديم. رأيت ظلالا لا أعرفها، وسمعت اسما لم يذكره أحد هنا.
0: وما هو هذا الاسم يا ابن الرومية؟
3: قيل إن من يدر التحرك يرد أن يفتح الطريق قبل أن يظهر الكنز نفسه.
0: ليتني لم تكن بيني وبين ابن العلقم علاقة وثيقة.
3: لماذا يا سيد القوم؟
0: تسألني لماذا يا ابن الرومية؟ انظر، انظر إلى ما نحن عليه اليوم. بعدما أصبحت كنوز ابن العلقم ملكنا هذا ونحن لم نصل إليها حتى الآن.

0: لماذا عدت من أرض الباهلي يا عقاب؟
1: لقد ذهبت بنفسي إلى أرض الباهلي وعدت بفهم واحد فقط.
2: وما هو هذا الفهم يا عقاب؟
1: أن من يطارد السر لا يريد المال وحده، بل يريد أن يرفع اسمه فوق الجميع.
0: ومن في قومنا يطمع بهذا القدر من الرفعة؟
1: من يتكلم باسم النصح وهو يزرع الانقسام.
0: وهل تظن يا بني أن من فتح هذا الباب يعني أننا نجونا؟
2: يا أبي، إنني لا أرتاح لسكوت بعض الرجال في هذا الوقت.
0: وأنا أيضا لا أرتاح، ولكنني لا أتهم أحدا قبل أن أرى بعيني.
3: المشكلة أن الخصم لا ينتظر حتى نرى،
2: بل يبني كل شيء على تأخرنا في الفهم.
1: إذا كان المطلوب مواجهته فأنا لها، لكنني أريد اسما واضحا لمن يحرك الخطوات.

0: جمعتكم الليلة لا لأقول إن الخطر انتهى، بل لأقول إنه تغير.
1: ما الذي تغير يا أبي؟
0: صار واضحا أن هناك من يتقدم نحونا من خلفنا لا من أمامنا.
2: إذن فالمطلوب أن نكشف الغطاء لا أن نطارد الظلال.
3: وأنا مستعد أن أكون أول من يمضي إذا عرفنا الطريق.
4: هل تظنون أن الطريق وحده يكفي عقاب؟
3: لا، لكنه بداية صادقة أفضل من نهاية غامضة.
2: ومن لا يبدأ بالصدق فسيخسر نفسه ولو ربح الطريق.
5: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب
6: محمد عبد العزيز الكندري،
5: والمخرج عبد الله سالم الجلاف.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. قوة الإطفاء العام تقول إن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن، إدانات خليجية وعربية للهجمات الإيرانية السافرة على الكويت والبحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، ويقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط. باكستان تؤكد مجددا أنها منخرطة في محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة. قمة مصرية صينية تعقد في القاهرة اليوم. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: الخامسة ودقيقة واحدة في إذاعة دولة الكويت.
5: الإذاعة معكم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، ننطلق معاكم في برنامج الإذاعة. معاكم هذا البرنامج اليومي يطلع عليكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 5 للساعة 6 بإذن الله. راح يكون عندنا فقرات متنوعة كثيرة، ضيوف داخل الاستديو وعبر الهاتف يهم الشارع الكويتي. هذه المواضيع كلها نهتم فيها من خلال برنامج الإذاعة معاكم. عندنا فقرة وعي قانوني، وصفة صحية، فقرة الليوان. اليوم عندنا أيضا اللي مهتم في الأمن السيبراني، موضوع الهكر، موضوع الحماية الأبناء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية. أيضا عندنا ضيف اليوم في هذا الجانب، وأيضا عندنا ضيفة مميزة جدا في جانب هيئة الغذاء والتغذية، وراح نتحدث معها عن كثير من الأمور. خلكم معانا في هذه الساعة في برنامج الإذاعة معاكم. أجمل التحية في البداية من الإعداد ليلى العازمي ولا الوزان. وهذه تحيات التقديم فطيم الضفيري ومحمد العدواني. أما المتابعة والتنسيق يمسي عليكم خلدون لي حياة. تحية جميلة من الهندسة الإذاعية بندر الشلاح. أما التنفيذ على الهواء محمد السعدون. يدعوكم للبقاء معنا في الإذاعة معاكم على مدى ساعة في إذاعة دولة الكويت، مخرجنا مشاري الرباحي.

0: الإذاعة معاكم،
1: الإذاعة معاكم،
0: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
1: والتربوي
0: والثقافي وأيضاً
1: القانوني.

0: هذا يعني دائما نقول احنا لما نسولف تحت الهواء مع الضيف يكون ضيف نشط، فموضوع دائما يكون قوي، واحنا اليوم معانا موضوع هيئة الغذاء والتغذية. أكيد هذا الأمر يهم كثير من الناس، وقاعد نسمع بالفترة الأخيرة حملات كثيرة ما شاء الله من قبل الهيئة بتفتيش هذه المنشآت الغذائية، وقاعد يكتشفون كميات لحوم، كميات أكل فاسد، أحيانا ما يجدون شيء. الحمد لله في كثير من أهل المطاعم وغيرها من الأسواق المركزية عندهم الوعي العالي للمحافظة على سلامة الجميع. رحب بكم بالأستاذة فاطمة اليعقوب، مراقب التفتيش في محافظة الجهرة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. حياك الله أستاذة فاطمة.
1: الله يحييك.
0: قاعدنا نسولف دخلنا هوا، لأن فعلًا أمر يهم الكثير، وشفنا نشاطكم بالفترة الأخيرة نشاط جميل صراحة، واستجابتكم لكثير من الشكاوى، وأيضًا في لكم خطة خاصة أنتم في التفتيش ويعني التشيك على كثير من الأمور. لكن خلينا نبدأ في البداية، شنو الدور الرئيسي لهيئة الغذاء والتغذية في منظومة سلامة الغذاء في الكويت؟
1: طبعاً الهيئة العامة للغذاء والتغذية لها دور كبير في حماية الصحة العامة والرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية مثل المطاعم، مصانع، الأسواق المركزية، وتوعية وتثقيف الغذائي، نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين. لها دور كبير صارت أنها تنشر الوعي حق أصحاب المنشآت الغذائية عشان يلتزمون بالاشتراطات الموجودة.
0: أكيد نشوف الحملات التفتيشية في قطاعات غذائية مختلفة، شو الهدف الأساسي أستاذة فاطمة من الحملات؟ هل تقتصر على ضبط مخالفات ولا تشمل أدوار وقائية أيضا توعوية؟
1: طبعا الهدف الأساسي من هذه الحملات هي حماية الصحة العامة وضمان وصول الغذاء آمن وسليم لكافة المستهلكين في الكويت. طبعا إذا اكتشفوا فيها مخالفات أو رصدوا فيها يتم مخالفة المنشأة الغذائية وتأخذ الإجراء القانوني فيها.
0: نعم. طيب تحددون المكان بناء على خطة موجودة عندكم في الهيئة، أم يعني تنتظرون شكوى معينة، أو إذا في ما في شكوى ما أروح؟ أعطيني الدائرة هذه شلون تتعاملون؟
1: طبعا إحنا عندنا مراقبين التفتيش في جميع المحافظات يقومون بتنظيم خطة مسبقة للمفتشين للخروج على المنشآت الغذائية التابعة في المناطق المستهدفة للمحافظة نفسها. طبعا هذه الخطة تنزل كل أسبوع يوم الأحد، تتوزع على المفتشين ويقومون بتغطية المنطقة نفسها.
0: ممتاز. طيب بما أنك بالجهرة، أعطينا النظرة العامة عن محافظة الجهرة، كيف

0: المنشآت الغذائية ملتزمة في الاشتراطات الصحية وملتزمة. طبعا مفتشين يقومون بتوعية أصحاب المنشآت والعاملين فيها، يعني يعطونهم الخطة اللي يمشون عليها، وما شاء الله يعني صار الالتزام كثير فيه عندهم.
1: حلو ممتاز. يعني دير بالك لازم تكون مثلا عملية التخزين في ثلاجة بدرجة معينة، يكون مكان فيه تكييف، صلاحية الأكل. موضوع التوالف، هل ممكن نشوف أنه فعلا تاجر يرمي أكل معين يكون خلاص غير صالح بناء على تعليماتكم مثلا؟
0: شوف، هي التوالف لها منظومة خاصة أصلا، يعني لو بنتطرق فيها ما راح نخلص منها. بس موضوع التخزين والخلط عندنا احنا المشكلة اللي الأساسية اللي ننوه عليها هي التلوث الخلطي. التلوث الخلطي شنو هو؟ هو حفظ اللحوم والأسماك النية الغير المطبوخة مثلا فوق الأغذية اللي تكون طازجة، فالعصارات تكون المحمى بالبكتيريا تنزل عليها. فإحنا ننشر الوعي لما نطلع على المنشآت الغذائية حق العاملين ان لا تسوون هذا الخلط، هذا يضر في صحة المستهلك بعدين.
1: صحيح صحيح. طيب البلاغات تساعدكم في ترتيب الأولويات وشغلكم، ولا أنتم أيضا مو محتاجين هذه البلاغات بشكل كبير؟ يعني رايك بالموضوع.
0: شوف، البلاغات مهمة، وإحنا ننصح ونبادر ونقول حق المستهلكين اشتكوا إذا شفتوا شيء في منشأة غذائية، شيء مو طبيعي، صوروا عادي وطرشوا لنا، اتصلوا علينا، ساندونا. يعني أنتوا الخط الدفاع الأول لنا.
1: أستاذة فاطمة، نوصل رسالة في هذا الجانب، مو معناتها تصوروا بالسوشيال ميديا.
0: لا لا، مو بالسوشيال
1: ميديا. ووصل حق أخواننا في الهيئة وهم ياخذون
0: برقمهم. أيوة، الجهة الرقابية المعتمدة.
1: يعني بالنهاية مو شهرة، أنت قاعد تحاول توعي الناس وتشوف مخالفة، والدولة راح تراقب هذه المخالفة.
0: أكيد أكيد.
1: يعني. أكيد. طيب لما يدخل المفتش المنشأة الغذائية شنو أول شيء يبدأ فيه؟
0: لما يدش أول شيء
1: يتأكد منه، يعني
0: أول شيء يتأكد من المستندات الموجودة في المنشأة الغذائية، الأوراق المطلوبة يطلبها مثل الشهادات الصحية، يطلب الترخيص الصحي، يطلب على ما يذهبون له المدير المسؤول يذهب له الشهادات. هو يكشف على المنشأة الغذائية، المطبخ، أدوات التقطيع، أدوات التخزين، أماكن التخزين، الثلاجات، الاشتراطات الصحية والاشتراطات الفنية.
1: طيب في أشياء قاعد نشوف إحنا كواقع، يعني إحنا نمر محلات ونشوف أحيانا تكون باقي شهر على المادة هذه أو الوجبة هذه أو الأكلة هذه، باقي لها شهر تنتهي، وأحيانا يكون توه ماسح حظه مو زين، يعني وانتو دخلتوا توه بينظف المكان، فشلون يعني مع الخبرة شلون تداركوا العظم؟ يقولك هذا أو واحد من تي صار أسبوع مثلا أو صار له يومين، يعني هل تجاوزون عن هذا؟ شنو الإجراء في الجانب؟
0: شوف، إذا إحنا شفنا شيء منتهي ما فيها تهاون، هذا خلاص. عندنا إحنا في لوائح، في قوانين نمشي عليها. إذا كان في أغذية منتهية الصلاحية
1: موجودة عند الجمهور توقف خلاص.
0: خلاص نبدأ نتخذ الإجراء اللازم. طبعا المخالفة، وإذا كانت غير صالح للاستهلاك الآدمي تنغلق المنشأة الغذائية.
1: ممتاز.
0: فورا. يعني
1: والنظافة، نظافة المكان، المطبخ مثلا، في مطاعم، طبعا في مطاعم ما شاء الله من كثر ما هي يعني يحبونها الناس، المطعم المطبخ مكشوف قدام الجمهور يشوفه.
0: نعم.
1: وفي مطاعم لا، المطبخ داخل فما يدرون. فانتوا لما تدشون المطبخ شنو الملاحظات اللي ممكن تكون سبب في اغلاق المكان او المخالفه؟
0: شوف، النظافه العامه عاده، النظافة العامة إذا كانت مثلا فيها قوارض أو حشرات. أيوة. أو أمور تستدعي، هذه راح تغلق على طول المنشأة فيها. إذا كانت تضر في مساس الصحة العامة وحماية المستهلك لازم تتسكر. طبعا إذا انغلقت المنشأة يريد يفتحها مدة أسبوع، صاحب المنشأة الغذائية ليدارك الغلط اللي صار وينظف المنشأة ويحط أمور القوارض ويرد يفتح الفتح الدائم،
1: وهني يكون أصل عليه ملاحظة سابقة فهو يكون حذر في هذا،
0: ويرجعون عليه كشف دوري ورقابي من المفتشين إذا هو ملتزم ولا يريد يعاد غلق المنشأة الغذائية.
1: أيضا في موضوع كلنا نشوفه، صمون الصبح ولا مطعم من مطاعم شاورما وغيره، شنو الاشتراطات الصحية المطلوبة من العمال اللي يستخدمون الطعام ويقدمون للناس؟ شنو اللي يلبس؟ شنو يعني يكون عنده وقاية أو يعني يكون نظافة كغلافز وغيره من الأمور؟ شنو الشروط اللي ممكن بلغها الجمهور؟
0: أول شيء العاملين لازم يكون عندهم شهادات صحية عشان تنفي أنهم هم ما يحملون أي مرض.
1: حلو.
0: عشان ما ينقل مع الأغذية مع الالتماس. يعني لازم يكون في غطاء للرأس، لازم يكون لابس الجلافز، لازم يكون لابس المريول اللي هو يخول ان الاكل ما يعني ما الكونتاكت مع الاكل يكون.
1: صحيح.
0: ف هذه أغلبية الأشياء لازم يكون

0: ندير باله صح وينظفون المكان اول باول. طيب الموضوع الاكبر نقول اكبر مخالفه ممكن يعني يسمعها المستمع العام لهيئه الغذاء، شنو اخطر شيء اللي تشوفونه عندكم في هيئه الغذاء انها تكون من المخالفات الكبيره؟
1: طبعا هي تداول الاغذيه غير صالحه للاستهلاك الادمي، هذه تكون يعني من المخالفات الجسيمه ويعني ما نتهاون فيها.
0: انا قبل شفت طبعا قبل فوق 15 سنه شايل شاورما بسياره، يعني شايلها بسياره وناقلها بدون تكييف.
1: اي نعم، احنا صارت معنا قبل فتره بمحافظه من المحافظات وتم اجراء اللازم فيها واغلقنا المنشاه نفسها واتخذنا جميع الاجراءات القانونيه.
0: ممتاز. طيب موضوع التخزين، نسمع دائما ان التخزين لمواد معينه طريقه، وشنو ابرز النقاط اللي ممكن يكون فيها التخزين سليم والمفتش يحرص انه يرى هذا التخزين بشكل صحيح؟
1: احنا اول شيء تكلمنا اول مره عن التلوث الخلطي اللي هو صح. بتخزين الماده الطازجه عن الماده النيه. أيه. وطبعا التخزين الثاني اللي مهم هو التخزين المباشر على الارض، ان ما عدم ترك المواد الغذائيه او الاكياس على الارض مباشره، لازم تكون مرتفعه في طبليه غير مقابله للصدى وتكون تقريبا 15 سنتي.
0: يا سلام. أيه. طيب الان في الختام استاذه فاطمه اليعقوب، يعني انت مراقب في هيئه الغذاء في محافظه الجهره، شو تقولين اللي مثلا، خلينا نروح للجانب الاخر، اللي عنده محل، شبابنا الكويتيين دشوا في المطاعم، دشوا في الفطاير، دشوا في اشياء كثيره فيها غذاء، فشو تقولي لهم الاول ما يبدون حتى يتجنبون هذه المخالفات وما يكونون سبب لضرر الناس؟
1: اول شيء انصحهم انهم يراجعون الهيئه العامه للغذاء وياخذون اللوائح والاشتراطات عشان يعرفون هم المنشاه اللي داشينها شنو هي تحتاج، شنو اشتراطاتها، شنو قوانينها، شنو امورها، عشان يتفادون المخالفات ويتفادون الامور الثانيه،
0: يعني عشان بعد ما يطيحون بعد يقول ما اعرف. فبالنهايه أيوة. لازم يكون عنده وعي. وانتم ما تقصروا، انا مريتكم مرات كان عندنا يعني نفس اللقاء، فسالت فعلا قاعد تجاوبون على كل شيء. انا شنو احط، حتى الفرنش تحط نوع الفرنش، تحط نوع اللبس حق العمال، ففي وعي عندكم قاعد توصلونه للشباب.
2: أيوة. وما تصير عندنا معلومات كامله
0: على طول.
1: لا، واحنا الحين اصلا محافظه الجهره صايرين نمشي ونوعي الناس اكثر من ان احنا نعاقبهم، يعني احنا اهم شيء عندنا الوعي اكثر من العقوبه.
0: الخضار ايضا في طيم، انتم ما شاء الله تروحون المزرعه وتردون، قاعد نشوف ما شاء الله شباب الكويتي مزارعين ما شاء الله مجتهدين يزرعون اشياء، حتى الفراوله يزرعوها بالكويت.
2: صحيح.
0: فجانب الزراعه ونقل هذه الامور ايضا.
1: اي نعم، احنا
2: بعد المواد الغذائيه الخضروات اللي تكون سريعه التلف يعني.
0: ايوه.
1: اي نعم، احنا عندنا اصلا في المواد الغذائيه لها هي شروط خاصه اصلا لها، يعني شروط خاصه في نقلها، في تخزينها، في عندنا في الفرضه طبعا. السوق العام
2: وكذا. الفرضة. نقولها بنفس الهزة. نعم. يعني بالفعل فعلا جهود الهيئة العامة للغذاء يعني فعلا موجودة، وإحنا قاعد نشوف حتى الفيديوهات اللي قاعد تطلع باستمرار تبين جهودكم لما مثلا تغلقون إحدى المنشآت مثلا المخالفة وغيرها، وإحنا نقول دائما إحنا ما نجازف في حياة الناس وصحة الناس، لأن فعلا عدم اتباع الاشتراطات الصحية في المواد الغذائية من مطاعم أو من أسواق مركزية أو غيرها يهدد حياة الناس بشكل مباشر، ممكن يؤدي لا سمح الله الى الوفاه. واحنا شفنا
1: صحيح.
2: واحنا شفنا يعني حوادث مشابهه في دول صارت بسبب نقص الاشتراطات الصحيه.
1: صحيح.
0: في مساله مهمه ايضا استاذه فاطمه، منو تقع على المسؤوليه اذا صار في مشكله من ناحيه النظافه او غيره او اغذيه منتهيه؟ هل صاحب المنشاه ام تشمل اطراف اخرى؟ يعني ممكن يقول هذا العامل انا ما كنت مجابله يعني بهذا.
1: احنا عندنا باللوائح مالتنا تتقسم طبعا اللوائح، في مخالفات تخص العامل، في مخالفات تخص صاحب العمل. فهذه تكون مدروجه في اللوائح والقوانين. فانا ما اقدر اقول لك الحين مثلا اوكي النظافه العامه اقدر اقول لك مثلا تخص العامل، لان العامل هو السطح اللي اشتغل عليه، هو الالتماس الاغذيه اللي
2: هو المسؤول الاول اللي يمارس العمل. نعم. التاكد من التزام بالاشتراطات خلال الزيارات التفتيشية، خلال الحملات التفتيشية، نية حق الإجراءات المتخذة عند اكتشاف المخالفة، شنو يصير في البداية؟
1: احنا اول شيء لما يطلع المفتش ويشيك على المكان تداول الأغذية، اذا لقى فيها مخالفة، اذا المخالفة تستدعي انك انت تخالفه، لان في مخالفات تكون انذار، تكون اعطي انذار
2: ندرج في العقوبة.
1: اي نعم. يعني نرجع له بعد اسبوع ويكون شايل الانذار اللي موجود. حلو. اما العقوبة اللي ما تستدعي انها تكون في لها انذار، لا على طول يكتب

0: المخالفة وتكون عليها تبعات طبعاً. نعم. على حسب المخالفة.
1: بالفعل إذا لاحظ المستهلك مادة غذائية غير صالحة، وإحنا دائماً قلنا المستهلك هو العين الثانية الرقابية بعد الجهات الحكومية، أو مثلاً حاب إنه يشتكي مثلاً على منشأة أو مخالفة داخل منشأة، شلون يقدر يقدم بلاغ للهيئة؟ إحنا نسمع عن طريق سهل، لكن بالضبط شلون الخطوات الصحيحة لتقديم الملاحظة لكم؟
0: أي نعم، طبعاً إحنا ننوه طبعاً ونقول حق المستهلكين كلهم، إذا أنتوا شفتوا أي شكوى أو أي شيء يخص الغذاء عندكم عن طريق سهل منصة تواصل تقدر تقدم لنا شكوتك، أو تقدر تتصل علينا على رقم 1-80-370، هو اتصال وهو هم في واتساب.
2: حلو.
0: وعندنا
1: الموقع ممكن يصور في الواتساب.
0: إيه نعم. يرسل صورة. إحنا عادي يصور فيديو، بس طبعاً ما ننشره احنا،
1: ما ننشره
0: احنا، يعني نتعامل مع الجهات الرقابيه، هم اللي يقومون
2: من الشاكي الى الهيئه فقط.
0: ايوه
2: ايوه, أيوة. نعم. طيب في محور مهم جدا، محور سلامه الغذاء، هل يعني المسؤوليه تكون مشتركه بين المنشأة اللي يستلم اللي بيع المستهلك؟ شلون أنا حافظ على هذه المنظومة حتى يصل بالنهاية الغذاء بشكل سليم للجميع ولكل شخص يستخدم هذه الأغذية؟
0: احنا لو مشينا على سلسلة التوريد الصحيحة، يعني من صاحب المنشأة الغذائية يعلم عماله ان شلون يطلعون المادة الغذائية وامن الغذائي في المنشأة نفسها، وطبعا مع التفتيش والرقابة من قبل المفتشين راح نطلع بغذاء آمن.
1: صحيح.
0: ويعني يكون فايدة فيه حق المستهلك.
1: نعم، احنا ودنا نعرف النصائح اللي ممكن تقدم للمستهلك. الحين احنا نتكلم عن المستهلك نفسه، بديش انا مثلا اي منشأة تبيع مواد غذائية، شنو النصائح اللي توجهينها لنا كمستهلكين لما نبي نشتري او نتعامل مع اي منتج غذائي؟ شلون اعرف هذا المنتج صالح للغذاء؟
0: طبعا احنا ننوه المستهلكين ان انتم لازم تشوفون تاريخ الصلاحيه،
1: مهم.
0: العلبه تشوفونها انها ما تكون مطعوجه، ما تكون مثلا عليها صدى، المواد الغذائيه الطازجه تشوفونها مبين، احنا يعني بالعين نقدر نشوف اذا هو في عفن. صح. اذا كان في طبعا يكلم اول شيء
2: العامل
0: الموجود انه مثلا هذا في شيله
1: المسؤول. نعم.
0: المسؤول اللي موجود شفته انه هو ما استجاب، في عندنا طرق، حياك الله عندنا. صح. وإحنا يعني بالشكاوى ما نقصر، يعني عندنا دقة وسرعة في الإنجاز، وخلال ساعتين نكون يعني منجزين الأمر بإذن الله.
1: اللي هي الخطوات اللي ذكرناها قبل شوي. صح. محمد، في الاتصال على الرقم 1-80-370، وفي واتساب أيضا إذا شخص ما يحب إنه يعني يتصل في واتساب، أو عن طريق تطبيق سهل.
0: عن طريق تطبيق سهل.
1: نعم.
0: منصة تواصل.
1: منصة
0: وهم
1: تواصل.
0: من عندنا بالموقع نفسه البافن، هم تقدر تقدم شكوتك.
2: ممتاز. طيب رسالة في الختام أستاذة فاطمة لمن يسمعنا الآن، وش تقولين نصيحة عامة لكل صاحب منشأة وأيضا لمستهلك في نفس الوقت؟ كثرت عليك وش
0: تقول؟ لا ولا يهمك. أقول لهم إحنا الجهة الرقابية معاكم وضدكم، إحنا بالعكس لما نشوف تطوركم في منشآتكم الغذائية، ونشوف لما ندش المنشأة وما نلقى عليها أي ملاحظة، بالعكس إحنا نكون سعيدين. ونقول حق المستهلك أنت الخط الدفاع الأول، أي شيء تشوفه عندك الأرقام اللي قلناها 1-80-370، في أي وقت إحنا موجودين، الرقابة والتفتيش في خدمتكم إن شاء الله. والهيئة طبعا تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري إن شاء الله.
1: الله يعطيكم العافية. كل الشكر طبعا لك ولكل العاملين في الهيئة العامة للغذاء، أستاذة فاطمة اليعقوب مراقب التفتيش في محافظة الجهراء في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، نقول لكم قواكم الله وبوركت لكم هالجهود. شكرا.
0: يعطيكم العافية. مشكرة على استضافتكم.
1: متواصلين معاكم في الإذاعة معاكم بعد هالفاصل.

0: وصفة طبية من أصحاب الاختصاص بالإذاعة معكم وصفة طبية.
1: اختصاصي علاج نطق وسمع أمراض البلع العصبية دانا الأحمد. أولا إذا تبون عيالكم ما يتأخرون في الكلام ونطقهم يكون سليم، لكم ثلاث نصائح من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج. أولا لا تكلمون عيالكم عربي إنجليزي بنفس الجملة، وحاولوا أن أنتوا تكلمونهم لغة واحدة، لأن اللغة العربية هي الأساس ولهجتنا اللي موجودة في البيئة. بعدها إذا الطفل تطور في النطق والكلام بعد عمر 3 سنين تقدرون تعلمون اللغة الثانية. لا تعرضون أطفالكم للشاشات، وممنوع تعريضهم للشاشات والأجهزة الذكية أيضا قبل عمر 2 سنين، لا يأثر على المؤثرات الخارجية لاكتساب الكلام لدى الأطفال، وراح تشوفون كلام أطفالكم مقارنة بعمرهم متأخرين. وثالث شيء والأهم أن غذاء أطفالكم لازم يكون يحتوي على جميع المعادن والفيتامينات اللي تساعدهم علشان يتكلمون صح والنطق يكون واضح. وإذا لاحظتوا أن طفلكم مختلف عن أقرانه، أو ما قال كلماتها الأولى، أو ما قال جمل وكلامه غير مفهوم، لازم تستشيرون مختص ولا تتأخرون علشان أطفالكم ما تتأثرون مستقبلا. سلامتكم.
0: الإذاعة معكم معاكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.

0: متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم أيضا يتواصل في مواضيعنا المختلفة طبعا والمهمة أيضا واللي دائما تواكب الساحة المحلية وحتى العالمية. مستمعينا موضوعنا الثاني في هذه الحلقة راح يكون عن التطور السريع اللي نعيشه اليوم، وجود الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي اللي تقريبا دخل في كل جوانب حياتنا، احنا ما نقدر ننكر هذا الشيء. وجود أو اختراع التكنولوجيا الحديثة في حياتنا اليوم هو ضرورة قصوى حتى تسهل حياتنا، لكن الكثير من ضعاف النفوس يبتدون يستخدمون هذه التقنية الحديثة وتقنيات التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في أمور قد تكون مجرمة ومحرمة وممكن أنها تضر في أبنائنا، في بناتنا، في أمورنا المالية، في أمورنا الحياتية وأمور كثيرة، وأحيانا حتى ممكن أنها تمس سمعتنا. الأمن السيبراني يعتبر اليوم من أبرز التخصصات ومن أبرز الحاجات اللي محتاجينها في جميع أنظمة الحياة، مو بس في البنوك. يمكن البعض يتصور أنها مهمة في البنوك، لكن هي مهمة في كل أنظمة حياتنا حتى في حياتنا الشخصية. للحديث أكثر عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يسعدنا أن نستضيف اليوم في برنامج الإذاعة معاكم المهندس حسين النكاس، مستشار الأمن السيبراني والتحول الرقمي والمختص بتقنية المعلومات. حياك الله مهندس حسين.
1: الله حييكم وشكرا على هالاستضافة أن أكون اليوم الإذاعة معاكم وأكون مع المستمعين وبضيافتكم، وإن شاء الله يعني نكون إحنا إضافة لبرنامجكم اليوم. أكيد. ونطلع يعني بشوية معلومات نفيد فيها ونذكر المستمعين بمخاطر، مثل ما ذكرت مقدمتش، مخاطر الأمن السيبراني
0: وايد. يمكن احنا تحت الهواء مهندس حسين تكلمنا انه هل مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم قاعدة تزيد ولا تنقص؟ انت جاوبني انها شنو؟
1: قاعد تزيد
0: مع كل يعني مع جميع التقنيات الحديثة في حفظ المعلومات والتقنيات والأمن السيبراني، مع ذلك أنها قاعدة تزيد. شنو سبب هالزيادة مهندس حسين؟
1: اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو الهدف الرئيسي من أنه بدأ بسنة 1950، يعني هو شغلة قديمة ما كان جديدة أكثر من 70 سنة.
0: نعم.
1: الذكاء الاصطناعي كان الهدف منه أنه يوصلون بطريقة يخلون هذه الآلة، يخلون هذا جهاز الكمبيوتر يحاكي عقل الإنسان باتخاذ قراراته، بتنفيذ عملياته، في الإجابة، في أنه ما يخطئ، يعني لما ينفذ أي عملية تكون خالية من الأخطاء. إحنا بشر كلنا خطائين، اليوم إحنا ننفذ عمليات مرات تأخذ منا وقت، اليوم لو نكتب إيميل يمكن يأخذ ويانا مثلا خلينا نقول ربع ساعة إذا التقرير طول. الذكاء الاصطناعي كانوا يوصلون هالمرحلة. طبعا الفترة اللي أخذها الفترة 70 سنة، واليوم إحنا بدينا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي. اليوم يمكن الحين مستمعينا الكرام كلهم يمكن أغلبهم قاعد يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بشكل يومي، بشكل مباشر
0: حتى بدون ما نشعر أساسا،
1: بشكل مباشر وغير مباشر. بشكل غير مباشر يمكن إحنا نذكر قبل كم سنة طلع برنامج الترانزليشن، الترجمة. إن إحنا أنا رايح مثلا تركيا بس ما أتكلم تركي، أتكلم عربي،
0: يترجمني
1: بالتركي أو بأي لغة. فهذا كان هو عبارة عن أحد برامج الذكاء الاصطناعي، بس ما كنا إحنا ندري إنه هو الذكاء الاصطناعي أو مو متعودين على هالنوعية. حتى مثلا برامج أليكسا اللي تقولي لها تكلمين الجهاز إنه يشب الليت التطبيق، هذه كلها برامج ذكاء. اليوم برامج الذكاء الاصطناعي انتشرت بطريقة غريبة، لأن إحنا صارت عندنا الأجهزة بإيدنا، الأجهزة ما تطيح من إيدنا.
0: صحيح.
1: اليوم إحنا بالكويت إحنا نتمتع يعني بنية تحتية خاصة في نقل البيانات. اليوم شبكات الكويت كلها سواء كانت فايبر أوبتكس أو حتى الفايف جي، هذه كلها تساهم إن تكون البرامج تشتغل بكفاءة. اليوم البرامج صارت مجانية، وهذا السبب إن ما صارت في أي عوائق إن أنا أروح أنزل أي برنامج. تيني فكرة أروح أكتب الفكرة، أقول له أبي برنامج يعدل الصور، تلاقين هو معطيك برنامج. واليوم
0: الحين حتى هو يعطيني سجستشن أصلاً، تبيني أعدل لك صورة كذا، يعني لما ألتقط صورة بالتليفون وهو يعطيني اقتراحات، أبي أعدل لك كذا، أسوي لك كذا. صحيح. أفتح لك اللون، ومكتوب تحت بالعربي تحسين جودة الصورة.
1: هذا تدرين شنو نوع الذكاء الاصطناعي؟ هذا يسمونه إحنا طبعاً مفهوم الذكاء الاصطناعي هذا العنوان الرئيسي.
0: أي.
1: زين، لكن
0: الامبريلا
1: اي العنوان العام الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي تفرع منه برامج تطورت واللي احنا قاعد نتعامل الحين واللي قاعد نشوفه ان انتاج الفيديو والاصوات والتعديل. هذا يسمونه الجينيريتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي.
2: صحيح. الحين قاعد الاحظ شغله قبل يعني الذكاء الصناعي بدايته كان يتكلم بطريقة آلية، الحين قاعد يمون وقاعد يقول كلام. واحد يقول ليك ما أكلمك ما ترد علي، قاعد كنت مع الربع.
1: صحيح.
2: فقاعد والله العظيم صحيح، يعني قاعد يسوون ما شاء الله الشباب السوشيال ميديا إن في تغير ونبرة صوت صارت بشرية كبيرة.
1: تقيسة هذه إيش كذا اللي أنت لاحظت الحين تغرب مدة قصيرة؟
2: شهرين ثلاثة.
1: اليوم لما تكلم الذكاء الاصطناعي تقول له أنا بأبي بأي لهجة؟ وهو يكلمك طبيعي، ما يكلمك الآلة، مو نفس أفلام ترمينيتر قبل يطلع لنا واحد ويتكلم ويحرك إيده بطريقة غريبة.
0: صح.
1: اليوم هو لا، هو يأخذ ويعطي. اليوم
0: أقرب
1: هو
0: للطبيعي يعني،
1: لأن هذا الجنراتيف AI الذكاء الصناعي التوليدي إنه يولد أشياء ما كانت موجودة. طبعا يعتمد على البيانات.
0: نعم نعم.
2: لذلك إحنا نقول نتجه شوي إلى نظرية المؤامرة. هل فعلا هو ممكن يوم من الأيام يقولك لا ما راح أفتح الجهاز؟
1: والله شوف، يعني اليوم هو قاعد يتدرب على معلومات،

0: يتدرب على سلوكياتنا, يتدرب
1: على ليش سألتك السؤال مهندس حسين؟ لأن موضوع هذا عند الأطفال أبناء الصغار كلهم ذكاء اصطناعي, فممكن هو يخوفه بشيء, يتحكم في جهازه بشيء, يسوي شيء, فإحنا خلينا نصير عندنا إحنا أيضا وعي حتى شلون تدارك الموضوع.
0: نقطة وايد يعني هذه اليوم يمكن إحنا كمجتمع كويتي وبالكويت محتاجين نعرف شلون نحمي نفسنا من الذكاء الاصطناعي.
2: أيوة. صحيح.
0: اليوم أنا لما ذكرت قلت الذكاء الاصطناعي يشتغل أو يعني يعمل بطريقة يعتمد على البيانات. معناته شنو البيانات؟ البيانات اللي هي الصور اللي قاعد نصورها. الهبات والترندات لما يقولون عدلوا الصور وخلوك انت ماسك على ما ادري رايح البحر وياي من البحر. هذه اللقطات اللي احنا قاعد نرفع الصور او حط صورتك انت مع مثلا واحد مشهور. هذا هني انت قاعد تدرب الذكاء الاصطناعي, تدربه على معلوماتك. انا لما ابدي اكلم الذكاء الاصطناعي وللاسف يعني مرات توصل هي المرحله ولاحظناها ان تصير فضفضه مع الذكاء الاصطناعي. يعني واحد بالكويت احنا مثل ما نقول يخر كل شيء حق الذكاء الاصطناعي.
2: هذه فيها خطوره مهندس حسين؟
0: طبعا اليوم هذه خطورتها ان اول شيء من الخطا ان واحد يفتح قلبه حق الذكاء الاصطناعي الفضفضه. هو انا ادري مثل ما تفضلت انه ياخذ ويعطي ويانا ويقول لنا, لو تقول له انت قول لي نكته يقول لك نكته, وتقول له مو عاجبتني يرد يعيد لك النكته وياخذ. وحتى لما يتكلم وياك الذكاء الاصطناعي تحس انه قاعد يتكلم شيء طبيعي, ياخذ نفس, ياخذ بوز, يوقف. أيوة. يتفاعل وياك. وبعدين هو الذكاء الاصطناعي قاعد يتدرب على بياناتك انت, المدخلات اللي قاعد تدششها عليه وقاعد تكتب له, تقول له انا
1: كانك تبني له وعي. يعني
0: انت تبني له وعي بس الطريقه هي الخوارزميات. أيوة. نسميها. صحيح. فاليوم لما انا اعطيه تفاصيل حياتي هو راح يبني هذا الانماط اللي يتدرب عليها الذكاء الاصطناعي, يبني لك شخصيه. اليوم في يعني من كمية البيانات اللي عنده, طبعا انت قاعد تتكلم عن مليارات البيانات, والخوارزميات هذه اللي تعالج البيانات وصلت الى المليارات. معناته لا يكون شيء ببالك الا هو ما رأيه.
1: سمعنا مهندس حسين حوادث كثيرة من انتحار ومن غيره, وفي واحد بامريكا قبل فترة دخلت الشرطة على البيت. طبعا هناك امريكا قاعد يراقبون هذا الامر, انه كاتب عن اسلحة, كاتب عن سكين, وكاتب زميلي في المدرسة, فهم الذكاء الاصطناعي راح بلغ عليه.
0: هذه
1: قال ترى هذا قاعد يسوي يفكر بشيء, وفعلا طبوا على الشرطه والولد قال فعلا كنت بسوي كذي.
0: لان هذه
1: المخاطر ما يستاهل, ليش بلغ عليه؟
0: لان هذه المخاطر جديده. يعني صح ما صح. كانت موجوده قبل سنه وسنتين ان واحد يسولف ويا الذكاء الاصطناعي. بداياته يقول له والله علمني شلون اقش بالمدرسه مثلا على سبيل المثال, او صح. حل الواجب. هذه اشياء ما كانت موجوده. اليوم لو تكلم يعني اي عضو هيئه التدريس بالجامعه يقول لك يعني احنا نشجع الطلبه يستخدمون الذكاء الاصطناعي, لكن ترى اذا بديت تستخدم الذكاء الاصطناعي احنا نقدر نميز ونعرف ان انت مستخدم معلومات مو بحثيه, بطريقه الكتابه, بطريقه الصف الكلام نفسه. هذه كلها مخاطر. اليوم انت مثل ما تفضلت انه والله صارت اليوم صار الذكاء الاصطناعي في محاذير. نعم, من المحاذير هذه ان انت لا تفضفض له بكل شيء وتتكلم وتقول له وتي على مواضيع حساسة. هذه لأنه بالنهاية ترى يعني القوانين هي تحمي المجتمعات. صحيح. وهذا هذه الذكاء الاصطناعي هذه نعمة
1: يعني مو مجرد تسلية.
0: لا اليوم ما صار تسلية. يمكن تقول لي قبل سنة تسأله تقول له والله مثلا عن شغلة معينة يجاوبك إياها, اليوم لا, هذه اكتشفوا إنه قاعد تسبب مشكلة. تسبب اليوم مثلا لو تتكلم مثلا الحين احنا مقبلين حتى على مثلا عام دراسي جديد. صحيح. فهذا الأطفال اليوم ممكن يتعرضون للتنمر.
1: صح.
0: فقبل كانوا الطلبة مثل ما نقول احنا بالكويتي ضغاط بينهم بين بعض ولا يطنزون على بعض. اليوم لا, هذه كلها محاذير. ومنها هذه المحاذير ان انت ترى اذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونيا.
2: صحيح. في محاربة الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي في كل العمليات, احنا نتكلم مو بس في الامور الشخصية.
0: نعم.
2: ولا حتى في استخدام الجريمة, ولكن اكثر شيء احنا نعاني منه هو الاحتيال المالي. في يمكن ما في أحد ما يعرف أحد ما صار الاحتيال مالي, يمكن إحنا أنفسنا صار لنا.
0: صح.
2: وبشكل كبير طلع عندنا الأمن السيبراني في مواجهة هذه المخاطر مهندس حسين. بس البعض يتصور أن موضوع الأمن السيبراني موضوع تقني يخص بس الشركات والمؤسسات والمتخصصين بس. شلون نبسط هذا المفهوم وشلون إحنا كأفراد أيضا نستفيد منه ونواجه هذه المخاطر؟
0: نعم, إحنا خلنا بس نعرف يعني على عجالة على قولتهم عن شنو الأمن السيبراني. الأمن السيبراني هي عملية حماية البنى التحتية, حماية الأجهزة, حماية الموظفين, حماية معلوماتنا, حماية المنشآت. هذه كلها تخضع للأمن السيبراني, وعادة يقود الأمن السيبراني الجهات الحكومية.

0: الفرق اللي بالوزارات، الفرق اللي القائمين على هذا لا يكون الناس متخصصين لديهم الخبرة
1: نعم
0: والتدريب والكفاءة والتعامل مع الأجهزة، أن يتعاملون مع الحد من المخاطر المتنوعة بالأمن السيبراني، من عمليات اختراق، من عمليات سرقة بيانات، تلف البيانات، محاولة تلافها،
1: صح.
0: عمليات الدخول الغير مشروع، وهذه طبعا هي يعني إحدى جرائم تقنية المعلومات.
1: لذلك نرى كثير من الدول الآن تسوي باك اب لكل المعلومات في أماكن متعددة حتى ما يكون في اختراق مباشر لكل
0: صح،
1: المعلومات.
0: هذه طريقة يعني طريقة نوع من أنواع الحماية. اليوم الدخول الغير مشروع هذا يسمونه هجوم سبراني أو عملية اختراق. اليوم إحنا يمكن كمواطنين، يمكن ككبار سن، صغار، أعيالنا بالمدرسة، ربات البيوت، اليوم محتاجين إحنا يمكن نعرف الأمن السبراني،
1: صح.
0: ونعرف شغلة ثانية اللي هي أمن المعلومات.
2: نعم.
0: إحنا يمكن محتاجين كمواطنين كويتيين نعرف أمن المعلومات أكثر من الأمن السبراني، لأن الأمن السبراني إحنا نساهم فيه، وإحنا هم يعني لما اليوم نحط إيدنا بإيد من الجهات اللي عندنا بالإدارات مثلا بالوزارة إن نحافظ على بياناتنا، هذا نوع من الأمن السبراني اللي إحنا نمارسه، بس لكن بطريقة أدق إحنا لازم نحافظ على معلوماتنا إحنا كمواطنين.
2: يعني قلت أمن المعلومات وأمن سبراني، شنو الفرق بينهم؟
0: الأمن السبراني قلنا حماية
2: البنى التحتية،
0: شبكة الاتصالات، أبراج الاتصالات، محطات الكهرباء،
2: نعم.
0: أي شيء عندك بنية تحتية، بيانات كمبيوترات الموظفين، دخول والخروج، هذا يحتاج لأمن سبراني،
2: أمن سبراني. نعم.
0: اللي هو حماية الفضاء الإلكتروني.
2: حلو.
0: الأمن المعلومات هي عملية حماية المعلومات، المعلومات اللي هي مثل بطاقتي المدنية، اسمي، تاريخ ميلادي، عنوان بيتنا، كرت البنك، نحتاج له حماية من شنو؟ إن أشخاص غير مخولين مو مسموح لهم إن يوصلون حق هالمعلومات، يوصلون حق بطاقتي المدنية،
2: صحيح.
0: يوصلون حق عنوان بيتنا، هذا هني أنا محتاج كمواطن إني أحافظ على البيانات، مو بس كل واحد يطلب مني معلومة دزيتها، لأني راح يدشنا على موضوع ثاني اللي هو تسريب البيانات. أنا متى ما دزيت بطاقتي حق شخص مثلا ما أعرفه، أو دزيت مثلا معلومات، أو حتى تساهلت إن مثلا والله حطيت عنواني ولا حطيت صورتي وأنا مسافر مثلا من الدولة، ولا شايل أشياء ثمينة وياي صورت ونزلتها، هذا معناته أنا مثل ما نقول إحنا تسريب بيانات، عملية إن أنا عطيت شخص معلومة ما المفروض توصل له.
2: صحيح.
1: طيب كيف ترى الوعي مهندس حسين بالأمن السيبراني عند الناس اليوم في الكويت، الأمن الرقمي؟ لأن ودنا نسأل شنو الأخطاء البسيطة اللي نسويها بشكل يومي على تلفوناتنا وحساباتنا،
2: صح، هذا وايد مهم،
1: ممكن تشكل خطر علينا.
0: اليوم يمكن أكثر خطأ إحنا قاعدين نمارسه، وهذا شيء يعني إحنا بدينا فيه من مع ظهور السوشيال ميديا والبرامج التيك توك والسناب شات، إنه إحنا نحب نشارك الناس بأفراحنا، نحب نشاركهم بمطاعمنا، أكلاتنا، هذا كان وضع طبيعي إن إحنا نصور وننزل باليوم، يمكن مثل خواتنا ينزلون يمكن 10-20 سناب باليوم. اليوم الوضع تغير، صار اليوم في مفهوم اللي هو لازم نحافظ على بياناتنا، لأن مثل ما تفضلت أستاذ الطيب إنه صارت قمنا نتعرض حق احتيال إلكتروني.
2: طبعًا.
0: زين، شو ليش قاعد تعرض؟ أنا إيش معنى يعني قاعتيني الرسالة حقي على تلفوني وإيش عرفهم برغمي؟ لأن إحنا نشرنا بياناتنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة. أنا ما حافظت على بطاقتي المدنية، رحت والله واحد طلبها لي عشان يبي يفتح لي شغلة، صورت البطاقة ودزيتها له، وحد تصير ويانا يعني حتى. مثلا لما روحنا بنتسوق من مكان نبي نعطيه عنوان البيت مثلا، يقول لها صورة البطاقة عليها عنوان البيت، فأنت بصورة غير مباشرة عطيتها المعلومة، هو شنو سوى بالمعلومة؟ هل أخذها حافظ عليها؟ هل هي شركتهم مثلا لسبب ما لعدم مثلا استثمارهم بالأمن السبراني صار عليهم اختراق أو تسريب بيانات؟ هني بياناتنا وصلت حق شخص مو مصرح له، ممكن هذا باع رقم تلفوني على أحد، هذا يبي يسوي عملية تسويق، حط رقم تلفون، دز مسجات منها، وصل رقم تلفوني أو بياناتي أو اسمي أو حتى الرحلات اللي أنا مسافر فيها، وصلت حق اللي إحنا نسميهم الهاكرز أو المخترقين، وصلت للمعلومة على طبق من ذهب، إن أنت رايح لندن وشايل وياك لابس ساعة غالية وشايل جنطة ونازل بهالفندق الفلاني، فهو لو يتواصل وياك يقول لك انت فلان فلاني احنا بس بنشيك عليك شلون الفندق،
1: عنده معلومات
0: كامله يقنعك. وهذا طبعا الطريقه اللي يتبعونها بعمليات الاحتيال الالكتروني، ان اما يرهبونك واما مثلا يخلونك مستعيل باتخاذ القرار، وهذا اللي يطيحنا مشكله الاحتيال الالكتروني.
1: نعم. مهندس حسين، بنروح الموضوع العوده للمدارس، امان اطفالنا الرقمي.
0: نعم.
1: بس بنريح وياك فاصل ونرجع ان شاء الله.

0: وعي قانوني. اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معاكم.
1: أخوكم المحامي مرزوق الشريكة، محامي أمام محكمة دستورية ومحكمة التمييز بشأن قانون رقم 61 على سنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ولائحتها التنفيذية، أوجب وضع ملصق تحذيري بوجود كاميرات المراقبة في المنشآت التجارية والجهات الحكومية والمباني العامة، وذلك لإعلام الجمهور بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقا لمبدأ الشفافية وحماية الخصوصية. أما المساكن الخاصة فلا يشملها هذا الالتزام باعتبارها أماكن ذات طبيعة خاصة لا تستقبل الجمهور، ويهدف الملصق التحذيري إلى تنبيه الأشخاص مسبقا بوجود التصوير، بما يحقق التوازن بين المتطلبات الأمنية واحترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون. ودمتم بخير. أخوكم المحامي مرزوق الشريكة، محامي أمام محكمة دستورية ومحكمة التمييز.
0: ضيوف من شتى المجالات وتغطيات حصرية، مراسلين وتقارير، كل يوم موضوع مختلف. كل هذا وأكثر في الإذاعة معكم. الإذاعة معكم.
2: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم، متواصلين بهذا الحديث المهم والحيوي مع المهندس حسين النكاس، مستشار الأمن السيبراني والتحول الرقمي. مهندس حسين، أيام قليلة وتتم العودة للمدارس، والعودة للمدارس أمان لأطفالنا الرقمي. صحيح. قبل الفاصل احنا تكلمنا أن الأطفال أكثر فئة عرضة للاحتيال الرقمي والابتزاز، أمور كثيرة تصير معاهم. مهندس حسين، قول لنا شنو المعلومة اللي لازم يفهمها الطفل، إنها معلومة خاصة وممكن يشاركها حتى لو الشخص اللي يكلم على الإنترنت حسسه إنه يعرفه أو يثق فيه. شلون نخلق وعي عند الطفل إنه هو الآن يتعرض إلى خطر إلكتروني؟
3: أنا برأيي هو دور الأسرة بالدرجة الأولى، إن الأسرة تكون هي المتابع، وهي طبعا أنا لما أتكلم عن الأسرة حتى أقصد مثلا حتى المدرسة، إن تكون هي متابعة الطفل.
2: نعم.
3: لكن دور الأم والأبو يمكن أعلى، لأن هم اللي قاعد يوفروا له هذه الأدوات. اليوم أنا لما أجي أعطي ولدي جهاز محمول أو جهاز مثلا تابلت وأقول له أخذ الكريدت كارد مالي، وإذا تبي تشترك أنت اشترك.
2: صح.
3: هذا هني المشكلة، أن إحنا ما ندري العيال هذا اللي خاصة بالألعاب الأونلاين الحين، يعني أنتوا تشوفون وتسمعون عن في ناس هوايتهم وفي بطولات عالمية صارت عن الجيمز وسمونهم هذيل الجيمرز.
2: صح.
3: هم هذيل يتعاملون، صارت الألعاب مو مثل قبل أيام الأتاري لحق الأتاري.
2: إيه الأتاري.
3: الأتاري شريط وعندك وبالبيت والتلفزيون ويده واحدة. اليوم لا، اليوم بدال اليد الواحدة صارت آلاف، لأن اللعبة صارت أونلاين.
2: صحيح.
3: اليوم أنت مو قاعد تلعب مع ناس حتى بالكويت، فريقك يمكن مو فريق كويتي، فريق يمكن من كذا دولة بالعالم، لأن اليوم إحنا مثل ما ذكرت بالبداية إن إحنا نتمتع يعني بدولة الكويت ببنية تحتية، ومنها بنية الاتصالات ونقل البيانات، وهذه يعني اللي إحدى يعني الأدوات اللي تخلي الكويت أصلا المصاف الدول العالمية، خاصة في مجال التكنولوجيا وهذا. وحتى أمس كان في تقرير يعني يتكلم عن المدن الذكية، والكويت ماخذ يعني مركز متقدم في المدن الذكية، وهذا ما بنى على شيء، بنى على بنى تحتية وتطور تكنولوجي والوعي. فاليوم أولياء الأمور يعني الدور منهم مطلوب إنه يعرفون هذا ولدهم اللي قاعد بالغرفة وقاعد يلعب أونلاين، والحمد لله يعني الصيف بيخلص والحين بيردوا مدارسهم فتخف الشغلة عندهم. لكن لازم أنا أعرف كولي أمر وهو قاعد يتكلم مع منه، إحنا سمعنا ويعني تابعنا يعني كذا خبر مثلا عالمي إنه والله في أطفال تعرضوا للتنمر، تعرضوا للتحرش. اليوم أنا لما أوعي عيالي وأقعد وياهم وأقول له أنا يبقى مثلا لا تكلم مثلا أي شخص، مو كل واحد مثلا يطلع لك أونلاين ويقول لك والله يتكلم بنبرة يعني بطفل يعني يقلد صوت طفل صغير أنت تقتنع، أو يقول لك والله مثلا إيش رايك على موضوع مثلا الاحتيال الإلكتروني. نعم. في حادث صارت أنه يقول لحق الولد يقول له مثلا أنا بعطيك شخصيات، بعطيك محارب، بعطيك السيف القوي، فهو يعطيه يغري. أول مرة مرتين، ثالث مرة يقول له يجيب لك كريدت كارد مال الوالد ولا الوالدة، وحزوم ونشرج عليه
4: طير عليك.
3: فهو يعني من حب اللعبة ومن حب انه بيصير مصاف ربعه. طبعا ناهيك عن موضوع اللي هو التنمر الالكتروني اللي يصير عن طريق حتى وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الاونلاين. يعني الكثير من الاطفال تعرضوا للتنمر خاصة يعني حتى من مجموعة من ربعهم، لانه هو يمكن مثلا مستواه باللعبة ما يضاهي الفريق اللي وياه او اعضاء الفريق، واذا خسرهم يبدون ضغط وغيره. هذا طبعا سبب يعني احنا قبل كنا نسمع مثلا التنمر انه يصير مثلا بدوانية، يصير مثلا بالفريج، لكن الحين صار عندنا تنمر الكتروني وهذا خطر. يعني اليوم حتى لو ترجعون على المسؤولين وانا يعني كذا مثلا ضيف سمعته يعني عن طريق اذاعة الكويت تكلم عن هالنقطة وتكلم
4: حتى لها اثار نفسية كبيرة.
3: طبعا اليوم الطفل لما يتعرض حق هالموجات من التنمر راح يأثر على شخصيته، راح يأثر على شلون تعامله مع الناس ثانية، راح يتسبب انه يكون انطوائي. هذه كلها مشاكل يعني مع التطور ومع التكنولوجيا صارت. فهو دور يعني اليوم شلون نحمي عيالنا، واليوم دور المدرسة انه يوعون الطلبة في طريقة استخدامهم للأجهزة، متى الساعات اللي يفضلونها مثلا، متى يسوون واجباتهم
4: تحت رقابة
3: ورغابة نقول تحت اشراف.
4: صح، وهذا هذا سؤالي عشان الوقت والله عندنا محاور كثيرة مهندس حسين. أيوة. ودنا نستغل وجودك، لكن خلينا نحاول نقول بهالسؤال يمكن يلم الموضوع. شلون نحقق المعادلة الصعبة؟ شلون نخلي أبنائنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي التطور الرقمي، لكن بنفس الوقت يستفيدوا منه ويكونون حذرين ما نخلي استخدامه مفتوح بدون ضوابط؟
3: الذكاء الاصطناعي هذا اليوم وصل يعني بمستوى جدا عالي، اليوم يكتب لك البحوث، يكتب لك الواجبات، يحل مسائل الرياضيات. فاليوم هي دعوتنا نقول حق أولياء الأمور خلوا عيالكم يستخدموا الذكاء الاصطناعي، لكن يكون مساعد لهم. أنا اليوم لما يكون عندي مساعد ولا مدرس إضافي جانب المدرسة، اليوم أنا ما فهمت المسألة، مسألة الرياضيات شلون أحلها، وأعرضها على الذكاء الصناعي، مو عشان هو يحل واجباتي، وهو يقدر يحل واجباتي، يقدر يجاوب ويكتب تقارير، لكن اليوم أنا لو أستعين فيه كمساعد هذا راح يعطيني قوة ويعطيني حتى تميز شلون أنا أتعامل مع الذكاء الصناعي. وهذه ترى ميزة الذكاء الصناعي، اليوم إحنا كلنا نقدر نخلي يكون الذكاء الصناعي لنا مساعد. اليوم أنا بستفسر عن شغلة، ممكن أسئلة حتى مثلا اليوم يعني نقول لهم يعني حق المستمعين ونقول حق أولياء الأمور، يعني لما يكون في مثلا عارض صحي أنت لا تثق بكلام الذكاء الاصطناعي. يعني بالنهاية فإحنا الكلام يمكن حتى قبل فاصل قلنا الذكاء الاصطناعي يعني يعمل على المعلومات،
4: أو حتى جوجل بعد القضايا قامت تحط استشر طبيب
3: طبعا
4: مع أداة الذكاء الاصطناعي بعد ما صار في شكاوى، لأنه يعطيهم أدوية ويعطيهم كذا.
2: صحيح،
3: فهذه دعوتنا اليوم نقول لهم لا ترجعون حق الذكاء الاصطناعي لا بالفتاوي ولا بالعلاج الصحي. اليوم وزارة الصحة مو مقصرة عندها من المستشفيات والاستشاريين اللي يساعدونا. اليوم حتى وزارة التربية بما أنه عام دراسي، اليوم الأخصائيين الاجتماعيين موجودين وهم يقدرون يساعدونكم. اليوم لما تلاحظون أنه مثلا في العيال أحد متأثر يعني من حايشة مثلا ما نقول إحنا إدمان إلكتروني، خلوا المدرسة تساعدكم.
2: في عيادات أيضا، في عيادات يعني مجانية تتبع وزارة الصحة، عيادات نفسية خاصة للأطفال تأهيلهم ومعالجتهم من الإدمان الإلكتروني للألعاب وغيره.
4: نعم مهندس حسين، بالختام رسالة بشكل سريع لمدة دقيقة، شو تقول؟
3: اليوم نقول إحنا التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والذكاء الصناعي هذه كلها تقنيات احنا لازم يكون عندنا من الوعي شو نتعامل وياه. اليوم مخاطر الاحتيال الالكتروني، سرقة مثلا، نتعرض احتمال لسرقة حسابات، هذه اليوم احنا محتاجين من الوعي. والحمد لله اليوم مثلا في دور إذاعة الكويت وتبنيها الموضوع التوعوي، وانا قاعد يعني اتابع اشوف حتى بتلفزيون الكويت وإذاعة الكويت الفلاشات تسمونها اللي بخصوص التذكير في عملية الاحتيال وعملية شلون نحمي بياناتنا.
4: نعم.
3: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
2: الله يعطيك الصحة والعافية المهندس حسين النكاس، مستشار الأمن السبراني والتحول الرقمي ومختص بتقنيات المعلومات. شكرا جزيلا لك على حضورك وعلى هالمعلومات القيمة.
3: شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.

0: أكيد في هذه اللحظة وصلنا لختام حلقتنا اليوم. الإذاعة معاكم، أتمنى نكون قدمنا شيء يفيدكم مستمعينا. نبقى معاكم إن شاء الله من الأحد الخميس باكر أيضا، وياكم من الخمس للست. أجمل تحية في الختام الإعداد ليلى العازمي وآلاء الوزان،
1: ومن التقديم هذه تحيات محمد العدواني، محدثتكم فطيمة الضفيري،
0: المتابعة والتنسيق خلدون لي حية،
1: الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
0: أما التنفيذ على الهواء محمد السعد،
1: تحيات مخرج البرنامج مشاري الرباح، بحفظ الله ورعايته، ومع السلامة.
0: مع السلامة.

0: هنا الكويت وساعته فيها الآن تمام 6 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم فجر اليوم. قوة الإطفاء العام تقول إن الفرق تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن. إدانات خليجية وعربية للهجمات الإيرانية السافرة على الكويت والبحرين والأردن. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، ويقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط. باكستان تؤكد مجددا أنها منخرطة في محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة. قمة مصرية صينية تعقد في القاهرة اليوم. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإقلاق المجال الجوي الروسي. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ثلاث دقائق بعد 6 مساء في استوديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية تقدمها لكم دلال إبراهيم.

ونستهلها بأبرز عناوينها. سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس شركة إيرباص في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. الكويت تشارك في الدورة 18% للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. بورصة الكويت تغلق على انخفاض كافة مؤشراتها الرئيسية. الهيئة الاستشارية الخليجية تبحث مستقبل العملات الرقمية والتحول الرقمي في سوق العمل.

0: القمة العالمية للاستثمار تواصل أعمالها في باريس وتبحث فرص الاقتصاد الجديد. استثمارات مراكز البيانات تتجه إلى أكثر من 31 تريليون دولار بحلول 2050. نبدأ باقتصادنا المحلي. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم رئيس شركة إيرباص في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط جابرييل سيميلاس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت وشركة إيرباص في مجالي الطيران والنقل الجوي والاستفادة من خبرات الشركة إمكاناتها المتقدمة بما يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته وفق أحدث المعايير العالمية. وحضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح. تشارك دولة الكويت في أعمال الدورة 18 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتي تبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري العربي إلى جانب ملفات الاستثمار والأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الفلسطيني والذكاء الاصطناعي.
1: تشارك دولة الكويت اليوم في أعمال الدورة 18 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية التي انطلقت على مستوى كبار المسؤولين برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك تحضيرا للدورة الوزارية للمجلس المقررة غدا. وتناقش الدورة عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها تعزيز التجارة البينية العربية واستكمال إجراءات الاتحاد الجمركي العربي وتطوير التعاون التجاري والاستثماري إلى جانب دعم القطاع الخاص وتوسيع فرص وصوله إلى الأسواق العربية. كما يبحث المجلس دعم الاقتصاد الفلسطيني ومتابعة احتياجاته في مجالات المساعدات الفنية والاقتصادية وإعادة الإعمار، فضلا عن مشروع اتفاقية الاستثمار العربية. وتتضمن أعمال الدورة ملفات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، في ضوء الجهود العربية لتنسيق السياسات ووضع أطر للاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.
0: أكدت وزارة النفط أن مرافق الزور لاستيراد الغاز الطبيعي المسال تؤدي دورا محوريا في منظومة إمدادات الطاقة في الكويت من خلال توفير المرونة التشغيلية وضمان استمرارية الوقود لمحطات الكهرباء والماء، خصوصا خلال ذروة الطلب في فصل الصيف. وأوضحت الوزارة أن منظومة الزور تستقبل الغاز المسال من الأسواق العالمية وتوفر قدرات تخزين استراتيجية قبل إعادة تبخيره وضخه وفق احتياجات شبكة المستهلكين، بما يعزز موثوقية الإمدادات وقدرة الكويت على تلبية الطلب المتزايد على الغاز خلال موسم الذروة. بدأت اليوم أعمال الاجتماع 17 للجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية بمشاركة دولة الكويت لبحث سبل تسريع إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ومواجهة تحديات الطاقة وتعزيز التكامل الكهربائي بين الدول العربية.
2: أعزائنا المستمعين، حان الآن موعد أذان المغرب وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الأعزاء، أذن لصلاة المغرب وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: نعود بكم إلى النشرة الاقتصادية لاستكمالها، ونقف معكم حول إحصائيات بورصة الكويت لهذا اليوم. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بنحو 37 نقطة ليبلغ مستوى 8867 نقطة، وسط تداول نحو 342 مليون سهم عبر حوالي 25 ألف صفقة نقدية بقيمة 76 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 70 نقطة ليصل إلى 9158 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول 32 نقطة مسجلا 9265 نقطة. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أهلا وسهلا بكم.
2: رحب فيك دلال بالسادة المسلمين الكرام، هلا ومرحبا.
1: نعم، جميع المؤشرات في هذه الجلسة بدت منخفضة، ويعني بعدد نقاط يعني لافت للنظر. هل الظروف الجيوسياسية يعني أثرت على الانخفاضات، أم أن هنالك عوامل أخرى من خلال يعني بعض الشركات التي تعرضت لضغوط بيعية شديدة؟
2: حقيقة يعني هو لا شك أن ظرف ارتفاع وتيرة الأحداث الجيوسياسية أو حتى الهجمات العسكرية في المنطقة لا شك أنه له أثر نفسي، وهذا الأثر النفسي يعني أتى بصالح السوق من حيث أن تمت عمليات جني أرباح وعمليات تصحيح فني على كثير من الأسهم التي حققت ارتفاعات على الأقل خلال فترة الشهر الماضي. لدينا مجموعة كبيرة من الأسهم سجلت ارتفاعات وارتفاعات كبيرة، بالتالي وبعذر أيضا الظروف الجيوسياسية في المنطقة، بالتالي شهدت هذه الشركات اليوم تراجعات أو عمليات ضغط. ولكن أيضا في المقابل وبرغم اللون الأحمر والتراجعات كانت مقبولة يعني وفقا ما تعرض له الإقليم من حقيقة من توتر، وكذلك يعني مثل هذه التراجعات كانت على مجموعة من الأسهم، كان هناك أسهم لديها شراء انتقائي واضح وارتفاعات كبيرة وبسيولة كبيرة، مما أيضا يخفف الأثر من مثل هذه التداعيات، وأيضا يخصم مكاسب الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كانت مكاسب كبيرة بحوالي نقطة مئوية، وبعد انتهاء الإقبالات الشهرية وكذلك عملية تنفيذ مراجعة

0: مورغان ستانلي في السوق. إذن يعني أن نرى السوق بهذا الشكل الأحمر أو بهذا اللون الأحمر مقبول ومنطقي جدا.
1: نعم، رغم كل ما نقوله من ربما بعض التأثيرات الجيوسياسية حتى عمليات التصحيح، إلا أن بعض الأسهم كانت لافتة للنظر. أحد الأسهم يعني تميز بطلبات مليونية عالية وكان مطلوبا بالحد الأعلى، ويعني يعتبر بأنه تحرك بعد غياب. كيف نستطيع أن نقرأ قدرة بعض الأسهم على هذه الحركة بالطلبات الكبيرة في ظل يعني معاكستها للجو العام للسوق؟
0: لا شك أن هذه الشركات يعني تتحرك برقبة مؤسساتية ودخول مؤسسات لا أفراد، بالتالي يعني أسهم كانت فاترة أو تتحرك بسلبية وبنسب محدودة جدا، نجد ارتفاعات كبيرة لها، نجد أيضا سيولة كبيرة لها خلال جلسة اليوم. أحد هذه الأسهم تجاوزت سيولة 10 مليون دينار، يعني ما يقارب تقريبا 15% من سيولة السوق الإجمالية. وكذلك لدينا تقريبا اليوم 3 أسهم أو 4 أسهم، وجميعها هذه الأسهم أسهم موجودة في السوق الرئيسي تتداول بنشاط. أحد هذه الأسهم أيضا حقق نسبة ارتفاع ب40%، الآخر حقق 10%. إذن هي تداولات نستطيع أن نسميها تداولات مؤسساتية، لأن أيضا لدينا أسهم مرتفعة في سعريا ولكن دون سيولة واضحة بهذا الشكل الكبير. إذا وبعد انتهاء الجلسة كانت هناك إيضاحات من عملية تغير في الملكيات، أيضا سيطرت مجاميع جديدة على هذه الأسهم. هذه الأسهم لا شك أنها هي مكمن قيمة وقيمة مخفية، بالتالي نجد عمليات السيطرة أو عمليات التخارج والدخول من بين فترة وأخرى على هذه الأسهم. إذن تداولات نستطيع أن نسميها تداولات مؤسساتية.
1: شكرا جزيلا لكم المحلل المالي علي العنزي.
0: أهلا وسهلا.
1: اقتصاد خليجي وعربي. أدانت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول الثلاث وبقوثها إلى جانبها في حماية أمنها وسيادتها. وحذرت أوابك من أن استمرار التصعيد قد ينعكس سلبا على أمن واستقرار أسواق الطاقة وسلامة واستمرارية إمدادات النفط والغاز، مشددة على أهمية حماية منشآت وممرات الطاقة في المنطقة. وقعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع حكومة نيبال خلال زيارة رسمية إلى العاصمة كاتماندو بهدف تعزيز التعاون وتنظيم حركة النقل الجوي بين البلدين. وتضع الاتفاقية إطارا لتنظيم حقوق النقل وتعيين وترخيص شركات الطيران بما يضمن حركة جوية آمنة ومنظمة، ويتوافق مع مبادئ ومعايير الطيران المدني الدولي. عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعها 4 في دورتها 28 بالعاصمة العمانية مسقط برئاسة الشيخة الدكتورة مريم بنت حسن الخليفة وبحضور أعضاء الهيئة. وناقش الاجتماع مشاريع تقارير تتناول مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية تجاه العملات الرقمية وتأثير التحول الرقمي والتقني على سوق العمل في دول مجلس التعاون، إضافة إلى الحد من ظاهرة الاستهلاك الاستعراضي في المجتمعات الخليجية. على هامش زيارة الرئيس الصيني لمصر، تم الاتفاق بين القاهرة وبكين على اتفاقيتين جديدتين لتوسعة القطار الكهربائي الخفيف الذي يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والمجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة، والاتفاقيتان تبلغ قيمتهما 665 مليون دولار.
2: في إطار الشراكة الاقتصادية القوية بين مصر والصين، تعتزم مصر توسعة القطار الكهربائي الخفيف من خلال اتفاقيتين جديدتين بين القاهرة وبكين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 665 مليون دولار، وذلك لتنفيذ المرحلة الرابعة من أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف والتي تصل إلى 515 مليون دولار، وهي الاتفاقية الأولى المعنية بذلك. أما الاتفاقية الثانية فهي تتعلق بإجراء الدراسات المشتركة اللازمة لتنفيذ المرحلة الخامسة، وذلك بتكلفة متوقعة تصل إلى 150 مليون دولار. المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف والتي جاءت في الاتفاقية الأولى تمتد لمسافة 16 كيلومتر وتربط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، وذلك لدعم حركة التنقل بين القاهرة والمجتمعات العمرانية الصناعية الجديدة. أما المرحلة الخامسة لمشروع القطار الكهربائي الخفيف فيبلغ طولها 5.5 كيلومترات، وترتبط بالمرحلة الثالثة الجاري تنفيذها بطول 20 كيلومتر، وتبدأ من المحطة المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعبر القطار طريق القاهرة العين السخنة من خلال جسر علوي يصل إلى المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة. الاتفاقيات الجديدة تأتي على هامش زيارة الرئيس الصيني لمصر، وهي الزيارة الأولى له لمصر منذ 10 سنوات، ويعد القطار الكهربائي الخفيف أحد أبرز مشروعات النقل التي تنفذها مصر، حيث تستهدف الحكومة المصرية رفع الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى نحو 1 مليون راكب يومياً، وذلك بعد ربط القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: وإلى البورصات العالمية. نبدأ مع البورصات الخليجية. تراجعت معظم البورصات الخليجية اليوم بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات خلال الليل، ما أثار مخاوف بشأن تداعيات التصعيد على الاقتصاد وأسواق المنطقة. وهبط المؤشر القطري بنحو 1%، والسعودي بعشر، وأبوظبي 7 أعشار، فيما تراجع مؤشر دبي 3 أعشار، بينما انخفض مؤشرا البحرين وعمان بشكل طفيف بنحو 10 لكل منهما. في البورصة الأمريكية، استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف، مع موازنة المستثمرين بين تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ومؤشرات القوة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر داو جونز بنحو 63 نقطة إلى نحو 52830 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 500 بنحو 3 نقاط إلى نحو 7635 نقطة، بينما تراجع ناسداك المجمع بنحو 6 نقاط إلى 26094 نقطة. في البورصات الأوروبية، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مقتربة من أدنى مستوياتها في الشهر في ظل ارتفاع عوائد السندات وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من زيادة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. واستقر مؤشر ستوكس 600 قرب 648 نقطة، فيما تراجع مؤشر داكس الألماني بشكل طفيف. بورصة طوكيو أغلقت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم على انخفاض متأثرة بارتفاع أسعار النفط عقب عودة الضربات الأمريكية على إيران، ما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي في وقت ضغط فيه صعود عوائد السندات على أسهم النمو. وتراجع مؤشر نيكاي بنحو 2.9% ليغلق عند نحو 64,326 نقطة، بينما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 2.4 إلى نحو 4,082 نقطة، منهيا موجة مكاسب استمرت 9 جلسات. نفط ومعادن. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بنحو 6 دولارات و46 سنتا ليبلغ 96 دولارا و11 سنتا في آخر تداولاته. وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت بنحو 4 دولارات و16 سنتا إلى 94 دولارا و65 سنتا، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 4 دولارات و46 سنتا ليبلغ 90 دولارا و22 سنتا للبرميل. وفي أسواق المعادن انخفض الذهب اليوم إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع متأثرا بارتفاع الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما عزز المخاوف بشأن التضخم قبيل صدور بيانات مهمة عن سوق العمل الأمريكية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4,324 دولارا للأوقية، فيما بلغت العقود الأمريكية الآجلة 4,370 دولارا، كما تراجعت الفضة إلى 64 دولار، والبلاتين إلى 1,730 دولار، والبلاديوم إلى 1,305 دولارات للأوقية. اقتصاد عالمي. واصلت القمة العالمية للاستثمار 2026 أعمال يومها الثاني في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة مستثمرين وصناع قرار وقادة أعمال وخبراء من مختلف دول العالم لبحث فرص الاستثمار في القطاعات الحديثة وفي مقدمتها التقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي. وتناولت جلسات القمة اليوم تمويل التقنيات المتقدمة والابتكارات عالية المخاطر إلى جانب الاستثمار في الصحة والتصنيع المحلي والبنية الرقمية ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية، فضلا عن الفرص الجديدة في قطاعات الرياضة والترفيه والسياحة والضيافة والاقتصاد الثقافي. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي إستات تسارع أسعار المنتجين في يوليو الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 3.5 سنوات، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 7.8% على أساس سنوي في يوليو مقابل 5.8% في مايو، فيما قفزت تكاليف الطاقة 21.8% لتكون المحرك الرئيسي لارتفاع التضخم. قال رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل إن الاقتصاد الألماني يتجه لتحقيق نمو يبلغ نحو 1% خلال العام الحالي، مستندا إلى أداء الربعين الأول والثاني، وتتجاوز هذه التقديرات توقعات البنك الصادرة في يونيو الماضي والتي أشارت إلى نمو يبلغ نصف نقطة من واحد في 2026. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتفاقات التي تعتزم شركات نفط أمريكية وأجنبية توقيعها في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ستؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام في فنزويلا بأكثر من الضعف خلال السنوات المقبلة. وأضاف رايت خلال زيارة لفنزويلا أن إنتاج فنزويلا النفطي الذي يتراوح حاليا بين 1.1 مليون و100 ألف ومليون و200 ألف برميل يوميا تراجع بشكل حاد عن ذروته التي تجاوزت 3 ملايين برميل يوميا في أواخر التسعينيات بسبب نقص الاستثمارات وسوء الإدارة والعقوبات الأمريكية. بهذا انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم وأخرجها الزميل حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثرا. تركوا أثر، إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
2: تخيل مساء هادئا في مختبر فيزياء ألماني أواخر القرن التاسع عشر، وعالما يجري تجربة روتينية على أنبوب زجاجي مغطى بالكامل بورق مقوى أسود لا يسمح بمرور أي ضوء مرئي عبره. ثم تخيله يلاحظ فجأة توهجا غريبا على شاشة قريبة، رغم أن الأنبوب مغطى بالكامل ولا يفترض أن يخرج منه أي ضوء يرى بالعين المجردة. ولم يتجاهل هذا العالم هذه الملاحظة الغريبة، بل قضى الأسابيع التالية منعزلاً في مختبره يجري تجربة تلو الأخرى، حتى اكتشف نوعاً جديداً كلياً من الأشعة قادراً على اختراق الأنسجة البشرية الرخوة وتصوير العظام من تحتها مباشرة دون أي شق جراحي أو تدخل مباشر في جسد الإنسان. وهو اكتشاف أحدث ثورة فورية وواسعة في الطب حول العالم بأسره خلال أشهر قليلة فقط من الإعلان عنه. إنه فليهلم كونراد روتيغن، الفيزيائي الألماني الذي اكتشف الأشعة السينية وأصبح أول شخص في التاريخ يفوز بجائزة نوبل في الفيزياء، تقديراً لهذا الاكتشاف الذي غير مسار الطب التشخيصي إلى الأبد. قبل أن نفصل في حياة رونتغن، يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق اكتشاف نوع واحد من الأشعة أن يذكر إلى جانب أعظم الاكتشافات العلمية في التاريخ، رغم أن أشعة كثيرة أخرى اكتشفت قبله وبعده بمعدل مماثل تقريباً؟ والإجابة تكمن في سرعة وعمق الأثر العملي المباشر لهذا الاكتشاف تحديداً. فخلال أشهر معدودة فقط من إعلان رونتغن عن اكتشافه، بدأ الأطباء حول العالم يستخدمون الأشعة السينية فعلياً لتشخيص كسور العظام وتحديد مواقع أجسام غريبة داخل جسد الإنسان. وهذا التطبيق العملي الفوري الذي انتقل من مختبر فيزياء نظري إلى غرفة طوارئ طبية في وقت قياسي غير مسبوق، يجعل من اكتشاف رونتغن نموذجاً نادراً على السرعة التي قد ينتقل بها اكتشاف علمي بحت إلى تطبيق ينقذ أرواحاً بشرية فعلية على نطاق واسع. ولد فليهلم كونراد رونتغن في 27 مارس عام 1845 في بلدة صغيرة تعرف اليوم باسم رامشايد في منطقة الراين الألمانية، وكان الطفل الوحيد لأسرة تعمل في تجارة الأقمشة وصناعة الملابس. وانتقلت أسرته وهو لا يزال طفلا صغيرا إلى هولندا، حيث قضى معظم سنوات طفولته وشبابه المبكر. ولم يظهر رونتغن في طفولته أي موهبة أكاديمية استثنائية لافتة، بل كان أكثر ميلاً لاستكشاف الطبيعة والتجول في الغابات وشغفاً ببناء أدوات ميكانيكية بسيطة بيديه. وهذا النمط من الطفولة الهادئة البعيدة عن أي تفوق دراسي مبكر يذكرنا بأن كثيراً من كبار العلماء لم يظهروا بالضرورة علامات نبوغ استثنائية في سنواتهم الأولى، بل تطور شغفهم العلمي تدريجياً عبر مسار غير خطي أحياناً قبل أن يبلغ ذروته في مرحلة لاحقة من حياتهم. وواجه رونتغن في شبابه حادثة مؤثرة غيرت مسار تعليمه المبكر، إذ طرد من مدرسة فنية في مدينة أوتريخت الهولندية بعد أن نسبت إليه رسمة كاريكاتيرية ساخرة لأحد المعلمين، رغم أنه لم يكن الفاعل الحقيقي.

الحقيقي لها، ورفض بشدة أن يكشف اسم زميله الذي رسمها فعلياً. وهذا الموقف الأخلاقي الذي فضل فيه تحمل عقوبة ظالمة على الوشاية بزميله كلفه طرده من المدرسة وحرمه من الحصول على الشهادة التمهيدية اللازمة للالتحاق الرسمي بجامعة هولندية تقليدية. ورغم هذه العقبة الكبيرة التي كان يمكن أن تنهي طموحه الأكاديمي بأكمله، لم يستسلم رونتيغن، بل التحق بكلية زيورخ الفيدرالية للفنون التطبيقية في سويسرا عبر مسار قبول بديل يعتمد على اجتياز امتحان تأهيلي مباشر بدلاً من الشهادة التمهيدية التقليدية التي حرم منها. وهذا يعني أن أول عقبة أكاديمية كبرى واجهها رونتيغن في حياته لم تكن بسبب ضعف أكاديمي من جانبه، بل بسبب موقف أخلاقي شخصي دفع ثمنه بصبر قبل أن يجد طريقاً بديلاً لمواصلة تعليمه العالي رغم هذه العقبة غير العادلة. درس رونتيغن الهندسة الميكانيكية في كلية زيورخ الفيدرالية للفنون التطبيقية ونال دبلوماً فيها عام 1868، ثم واصل دراسته العليا في جامعة زيورخ حيث نال درجة الدكتوراه في الفيزياء عام 1869 تحت إشراف الفيزيائي أوغست كوندت، الذي أصبح لاحقاً موجهاً مهنياً مهماً في مسيرة رونتيغن الأكاديمية المبكرة. وتبع رونتيغن أستاذه كوندت في تنقل الأكاديمية بين جامعات فورتسبرغ وستراتسبرغ الألمانيتين، وهذا التتلمذ الوثيق على يد أستاذ واحد عبر عدة مؤسسات أكاديمية متعاقبة يعكس علاقة مهنية عميقة بين الاثنين، ساعدت رونتيغن على صقل مهاراته البحثية التجريبية الدقيقة في الفيزياء قبل أن يبدأ لاحقا مسيرته الأكاديمية المستقلة كأستاذ وباحث رئيسي بحقه الخاص في عدة جامعات ألمانية أخرى تبعا. قضى رونتيغن عقوداً من العمل البحثي الجاد قبل اكتشافه الأشعة السينية متنقلاً بين عدة جامعات ألمانية، وأجرى خلال هذه السنوات أبحاثاً متنوعة في مجالات فيزيائية متعددة، من دراسة مرونة المواد إلى التوصيل الحراري في البلورات إلى امتصاص الغازات المختلفة للأشعة الحرارية. وهذا التنوع البحثي الواسع رغم أنه لم يحقق شهرة واسعة في حينه منحه خبرة تجريبية عميقة ومتعددة الجوانب في التعامل مع ظواهر فيزيائية دقيقة وأدوات قياسية حساسة، وهي الخبرة نفسها التي ستخدمه لاحقاً حين واجه ظاهرة غير متوقعة كلياً في مختبره. وفي عام 1888 عاد رونتيغن إلى جامعة فورتسبرغ، هذه المرة أستاذاً للفيزياء ومديراً لمعهدها الفيزيائي، وهو المنصب الذي كان يشغله حين حدث اكتشافه الأعظم. وهذا يعني أن اكتشاف الأشعة السينية لم يكن ثمرة صدفة عابرة لباحث مبتدئ، بل نتاج عقود من الخبرة التجريبية المتراكمة لدى عالم ناضج بلغ موقعاً أكاديمياً رفيعاً يمنحه استقلالية بحثية كاملة ومختبر مجهزاً بأدوات دقيقة أتاحت له ملاحظة ظاهرة غريبة كان يمكن لباحث أقل خبرة أن يتجاهلها أو يخطئ في تفسيرها كلياً. في 22 من ديسمبر عام 1895 طلب رونتيغن من زوجته آنا بيرتا أن تضع يدها أمام جهازه لمدة دقائق، والتقط بذلك أول صورة لأشعة سينية في التاريخ لجزء من جسم إنسان حي، وأظهرت هذه الصورة بوضوح عظام يدها وخاتم زواجها، بينما بدت الأنسجة الرخوة المحيطة بالعظام شبه شفافة وغير واضحة تماماً في الصورة في مشهد لم يره أي إنسان من قبل بهذه الطريقة المباشرة. وحين رأت زوجته هذه الصورة المذهلة لعظام يدها الخاصة قالت عبارة أصبحت مشهورة لاحقاً معبرة عن دهشتها الممزوجة بشعور من الغرابة، مفادها أنها رأت موتها بأم عينيها، في إشارة إلى رؤية هيكلها العظمي الداخلي بصورة مباشرة. وهذه العبارة تعكس حجم الصدمة الثقافية والنفسية التي أحدثها هذا الاكتشاف لدى أول شخص عادي يراه مطبقاً على جسده الخاص قبل أن يصبح لاحقاً إجراءً طبياً روتينياً مألوفاً لملايين البشر حول العالم.

0: رغم القيمة التجارية الهائلة المحتملة لاكتشافه، رفض رونتجن بوضوح تسجيل براءة الاختراع لأشعته الجديدة، معتقداً أن هذا الاكتشاف يجب أن يكون متاحاً مجاناً لصالح البشرية، لا حكراً تجارياً على شخصه أو مؤسسته البحثية. وهذا القرار الأخلاقي الذي حرمه من ثروة مادية هائلة كان يمكن أن يجنيها لو اختار طريقاً تجارياً مختلفاً، يعكس التزاماً عميقاً لديه بالقيمة الإنسانية الجماعية للمعرفة العلمية تفوق أي اعتبار مادي شخصي محتمل. وحين منح رونتجن جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901 ليصبح أول شخص في التاريخ يفوز بهذه الجائزة المرموقة في مجال الفيزياء تحديداً، تبرع بكامل المبلغ المالي المرافق للجائزة لجامعته في فيورتسبورغ لدعم أبحاث علمية أخرى فيها، بدلاً من الاحتفاظ به لمنفعته الشخصية. وهذا التبرع المتكرر لعوائد اكتشافه المالية يظهر نمطاً ثابتاً من الالتزام الأخلاقي العميق لديه، يتجاوز مجرد موقف عابر إلى فلسفة شخصية راسخة تجاه دور العلم في خدمة الإنسانية. توفي فيلهلم كونراد رونتجن عام 1923 تاركاً وراءه اكتشافاً غير مسار الطب التشخيصي بأكمله، وأصبح أول شخص في التاريخ يفوز بجائزة نوبل في الفيزياء بعد أن رفض تحقيق أي مكسب مادي شخصي من اكتشافه، مؤمناً بأن العلم يجب أن يخدم البشرية بلا مقابل تجاري. فيلهلم رونتجن، ريمشايد وفورتسبرغ وميونخ. القرن 19 والعشرون الميلادي، اكتشف الأشعة السينية وأصبح أول فائز بجائزة نوبل في الفيزياء، ورفض تحقيق مكسب مادي شخصي من اكتشافه، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف وصل البارون مونشهاوزن إلى المدينة في اللحظات الأخيرة، وكيف نجا حصانه من حادثة عجيبة بعدما انقسم إلى نصفين أثناء عبوره البوابة، ثم تمكن الحداد من تثبيت جسده مؤقتاً، لكن جيش اللصوص لم يمنح أهل المدينة فرصة للراحة، فقد عاد مع شروق الشمس ليشن هجومه الأكبر عازماً على اقتحام الأسوار مهما كان الثمن.

0: أيها الرجال، لا تنظروا إلى كثرة المهاجمين، بل انظروا إلى الأسوار التي تقفون فوقها. إذا صمدنا الساعات الأولى فسوف يفقدون حماسهم، أما إذا تراجع واحد منا فسيشجعهم على ذلك الاندفاع. فحافظوا على مواقعكم ولا تطلقوا السهام إلا عندما يصبح الهدف واضحا.
1: سأقود المجموعة التي تدافع عن البوابة، إنهم يظنون أن الضربة الأولى ستكسر عزيمتنا، لكنهم سيكشفون أن المدينة لا يحميها الحجر، بل الرجال الذين أقسموا ألا يتركوها تسقط.
2: لقد جهزت الخيول والأسلحة والرجال ينتظرون إشارتك. الجميع يتحدثون عن شجاعة حصانك، حتى الجنود الذين كانوا خائفين بالأمس عاد إليهم الأمل عندما رأوه يقف من جديد.
0: أيها الرجال، تذكروا أن من يقف خلف هذه الأسوار هم أطفال ونساء وشيوخ وضعوا ثقتهم في سيوفكم وثباتكم. لا تسمحوا للخوف أن يتسلل إلى قلوبكم، فالمعركة لا يحسمها عدد المهاجمين، وإنما تحسمها عزيمة المدافعين. اثبتوا في مواقعكم وقاتلوا بشرف، وعندما تشرق شمس هذا اليوم أريد أن يرى أهل المدينة رايتهم ما زالت ترفرف فوق القلعة كما كانت دائماً.

0: يجيبوا البوابة من كل بلدكم. إذا سقطت هذه المدينة اليوم فلن يقف في وجهنا أحد بعد الآن. لا تتراجعوا حتى لو سقط نصف الرجال.
1: أيها البارون، مجموعة منهم تحاول تسلق السور بالحبال. إذا وصلوا إلى الأعلى فسيفتحون البوابة من الداخل.
2: الرماة، صوبوا نحو السلالم، لا تسمحوا لأحد بالثبات فوق السور.
3: أحضرت الماء والضمائد للمصابين، لكنني سأبقى أيضا إلى جانب المدافعين. المدينة مدينتي، ولن أغادرها بينما يقاتل الآخرون من أجلها.
4: كل دقيقة نصمد فيها سنمنح الأطفال والعائلات فرصة للنجاة.
5: افتحوا البوابة قليلا. نعم قليلا فقط، دعوا أوائل المهاجمين يدخلون ثم أغلقوها خلفهم.

وقع زعيم اللصوص في الخدعة، فاندفع مع عدد من رجاله داخل الممر الحجري، غير مدرك أن البارون أعد كميناً محكماً. وفي المساحة الضيقة فقد المهاجمون ميزتهم، وتحول اندفاعهم إلى نقطة ضعف.

0: قلت لك إن القوة وحدها لا تكفي. من يهاجم دون تفكير يمنح خصمه فرصة للانتصار.
1: لقد بدأ رجالهم في الخارج يتراجعون بعدما فقدوا قائدهم.

0: حصانك يركض بثبات رغم ما أصابه. لم أرى في حياتي وفاء كهذا.
1: هذا الرفيق حملني في الثلوج والجبال والوديان، واليوم يحملني في أصعب معركة. لن أنسى جميله ما حييت.
2: أطلق سراحي وسأعود بجيش أكبر.
3: لن تهدد أهل هذه المدينة مرة أخرى. ستحاكم على ما ارتكبته من نهب وقتل.

0: نجحت المعركة بانتصار المدافعين، وعاد الأمان إلى المدينة بعد أيام طويلة من الخوف. أخذ الجنود يصلحون الأسوار، بينما تجمع الأهالي يشكرون من وقف إلى جانبهم في أصعب الساعات.
1: لن ينسى أهل المدينة ما فعلتموه،

0: دافعتم عنا وكأنكم من أبنائها.
1: حتى الأطفال صاروا يتحدثون عن الحصان الشجاع الذي رفض أن يستسلم.
2: سأواصل العناية به حتى يستعيد قوته. ربما يظنه الناس مجرد قصة، لكنني رأيت بعيني كيف قاوم الألم.

0: إلى أين ستكون رحلتنا القادمة يا بارون؟
1: طالما بقي في العالم طريق مجهول فلن تنتهي المغامرات، لكنني سأمنح صديقي الوفي بعض الراحة قبل أن نعود إلى السفر.
0: وأرجو أن تكون المغامرة القادمة أقل غرامة من حصان ينقسم نصفين.

0: عاد البارون مونشاوزن إلى رحلته، وبقيت قصة الحصان الذي انقسم إلى نصفين تروى في المجالس جيلاً بعد جيل، يتعجب منها من يسمعها، لكنها كانت عند البارون ذكرى وفاء لا تنسى. وهكذا يا عزيزي المستمع تنتهي مغامرتنا، على أمل أن تحمل الرحلة القادمة سراً جديداً ومغامرة أعجب.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل الخير، حفظ الله الكويت بلدا آمنا مطمئنا. يبدو أن الشمس أصبحت تبكر في مغيبها. زميلة إسراء، هل لاحظت ذلك؟
0: أكيد،
1: شنا قاعدين نقرب من الشتاء
0: إن شاء الله. بدأت حتى يمكن الأجواء، الناس تقول فعلا خفت شوي الحرارة، مو نفس الأيام اللي فاتت، ولا شو تقول؟
1: متذبذبة، يعني يوم أحر من يوم أمس، كان أبرد من اليوم.
0: يوم أحر من يوم؟
1: اليوم كان أحر من أمس.
0: عموما إن شاء الله إحنا مقبلين على طقس، يعني إن شاء الله نقول معتدل الفترة الجاية، وخصوصا إحنا دلق سهيل.
1: صحيح.
0: فإن شاء الله الأجواء راح تتعدل، وأهم شيء أكيد أجواءنا الداخلية، ودائما إحنا ككويتيين عندنا القوة والإرادة والعزيمة، والله يحفظ بلدنا الكويت من كل سوء، آمين يا رب.
1: آمين.
0: ودائما وأبدا نقول بسم الله. نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
0: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم لمطيري.
1: ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: ودائما يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
1: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء من الآن وحتى 8 مساء على الهواء مباشرة. مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نحن معكم في بداية هذا المشوار، ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد تتكامل الاستعدادات لاستقبال الطلبة المستجدين، ليس فقط على المستوى التعليمي وإنما أيضا من خلال متابعة صحتهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة. وفي هذا الإطار مستمعينا الكرام، تستعد وزارة الصحة لاستقبال الطلبة المستجدين في مراكز الصحة المدرسية التابعة للمناطق الصحية لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة واستكمال الإجراءات الصحية الخاصة بالطلبة المقبولين في المدارس. وتستقبل مراكز الصحة في عدد من المناطق الصحية تشمل العاصمة، حولي، مبارك الكبير، الجهرة، الفروانية، الأحمدي، لإجراء الفحوصات الصحية المطلوبة واستكمال الإجراءات الطبية الخاصة بالطلبة المقبولين في المدارس. ويمكن لأولياء الأمور حجز مواعيد الفحص إلكترونيا عبر بوابة الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة، مع التأكد والتأكيد على ضرورة اصطحاب الطالب في الموعد المحدد لاستكمال الفحوصات والإجراءات الصحية اللازمة. زميلتنا ليلى الجريدي أعدت لنا هذا اللقاء مع الدكتورة نادية جمعة، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية. دعونا نستمع.
2: طبعا تحرص وزارة الصحة على التأكد من توفير الكفاءة والخدمات المقدمة للمراجعين والمواطنين والمقيمين على حد سواء في مراكز الصحة المدرسية، وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد. طبعا احنا قمنا بجولات تفقدية للكثير من المراكز والموزعة على محافظات الست في دولة الكويت. طبعا احنا نحب دائما نتأكد من جاهزية هذه المراكز، سواء من الكوادر الطبية التمريضية، الكوادر الإدارية، وأيضا التجهيز المستلزمات والمستهلكات الطبية المهمة. طبعا نحرص على أن يتم توفير جميع ما هو نحتاجه، وذلك لفتح ملف الطالب في مراكز الصحة المدرسية، ونتأكد على أن كل الأمور ماشية بالشكل الصحيح. هناك طبعا في تواصل مستمر بين وزارة الصحة ووزارة التربية، وذلك حتى نتمكن أن احنا نقدم الخدمة ذات جودة وكفاءة وتتماشى مع المعايير الدولية. طبعا احنا الحين بالتحول الرقمي هناك تواصل وتعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية، فأصبح الآن من السهل على والد الطالب أو الطالبة أن يقومون بإدخال المعلومات والمستندات المحتاجينها لبدء العام الدراسي الجديد عن طريق النظام الآلي. فهناك لينك عن طريق وزارة التربية، واللي عن طريقه أيضا يتواصل ولي الأمر للدخول على لينك في وزارة الصحة، طبعا لتسهيل إدخال المعلومات والأوراق والمستندات اللي نحتاجها لفتح ملف الطالب.
1: وفي نفس المناسبة قالت الدكتورة وفاء الكندري، مديرة إدارة الصحة المدرسية، التالي.
3: دكتورة وفاء الكندري، مدير إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة. إحنا في إدارة الصحة المدرسية من أهم مهام هذه الإدارة وهو فتح الملفات الصحية للطلبة المستجدين اللي هم طلبة رياض الأطفال، ولما يفتح له هذا الملف الصحي يستمر معه إلى أن يتخرج من الثانوية. أهم استعدادات إدارة الصحة المدرسية لاستقبال العام الدراسي الجديد أن نتأكد من تجهيز جميع العيادات المدرسية في المدارس الحكومية من الناحية الطبية والمستلزمات والأدوية، ووجود ممرض أو ممرضة

في كل مدرسة حسب المرحلة الدراسية. أيضاً نستعد في مراكز الصحة المدرسية لاستقبال الفترة الاستثنائية لتسجيل الطلبة المستجدين اللي هم رياض الأطفال بناء على

0: الصحة يعني مهتمين جدا بعمل جولات ميدانية لجميع المراكز للتأكد من جاهزيتها وسهولة إجراءات المراجعين في هذه المراكز. عندنا عيادة مدرسية في كل مدرسة حكومية في جميع المراحل الدراسية. تقوم هذه العيادة بمتابعة حالات الطلبة سواء الحالات الطارئة أو الحالات المزمنة. الحالات المزمنة نسميها الحالات الخاصة، يعني مثل طالب يعاني من السكر، يعاني من الربو، عنده أمراض في القلب أو الكلى أو غيرها، هذه تسمى الحالات الخاصة. يكون ولي الأمر جايب تقرير محدث من الطبيب المعالج للطفل، وهذا التقرير يدخل في ملف الصحي للطالب، وتقوم ممرضة المدرسة والدكتور الصحة المدرسية بمعاينة هذه الحالات عند زيارة المدرسة.
1: وأخيرا نبقى مع الدكتورة إسراء وليد مندني، رئيس مركز الصحة المدرسية في منطقة مبارك الكبير، وهذا التصريح.
2: طبعا الحين احنا داخلين في موسم العام الدراسي الجديد، فمن اهم خدمات مركز الصحه المدرسيه تسجيل الطلبه المستجدين للعام الدراسي الجديد. عاده نحتاج المستندات المطلوبه للتسجيل، تسجيل الطالب في وزاره التربيه، وبعدين ياخذ موعد من وزاره الصحه لتسجيل الطالب المستجد، وضروري حضور الطالب شخصيا مع صوره شخصيه للطالب، بطاقه مدنيه لولي الامر والطالب، وشهاده تطعيمات للطالب وصور عنها.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام، لا انتماء إلا للكويت.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، يعد اعتلال النخاع الشوكي من الحالات الشائعة في المجتمع الكويتي، لكنه ما زال غير معروف لدى كثير من الناس، رغم أن تشخيصه المبكر قد يساهم في تجنب مضاعفاته. وفي هذا اللقاء سوف نتعرف على أسباب هذا الاعتلال وأعراضه وطرق تشخيصه وعلاجه. يسعدنا أن ينضم إلينا البروفيسور الدكتور عبد الله لدويسان، بروفيسور مساعد في جراحة العمود الفقري في جامعة الكويت. أهلا وسهلا فيك بروفيسور عبد الله.
3: يا هلا فيك أختي، وشكرا على الاستضافة.
2: حياك الله، وسعيدين أن تكون معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. وبداية دكتور، ما هو اعتلال النخاع الشوكي ولماذا يعد من الحالات الشائعة في المجتمع الكويتي؟
3: شكرا أستاذ على السؤال القيم. اعتلال النخاع الشوكي، أو بالتحديد احنا غالبا نتكلم عن اعتلال النخاع الشوكي العنقي، يعني يكون عندنا ضغط على الحبل الشوكي داخل العمود الفقري العنقي أو الرقبة.
2: نعم.
3: وهذه نتيجة تغيرات في الفقرات والغضاريف والأربطة المحيطة في الحبل الشوكي. فنحب نبسطها للمشاهدين. إذا كان عندنا صورة من الحبل الشوكي، هي الصلة الرئيسية ما بين المخ وباقي الأطراف العلوية والسفلية. فوظيفة الحبل الشوكي إن يدفع وينقل الأوامر من المخ إلى اليدين والريدين.
2: نعم.
3: كذلك يرد الإحساس إلى المخ. فإذا صار ضغط على فترة طويلة وبدأت تتأثر على الوظائف العصبية، ما يكون عند المريض مجرد ألم في الرقبة، ممكن تبدأ تأثر على الوظائف العصبية.
2: نعم.
3: منها حركة الإيد، التوازن، المشي. وندري أن هالمشكلة الشائعة في كبار السن، فكل ما العمر الوسطي للسكان أو الدولة زادت مع الوقت، كل ما تكاثر هالمشكلة.
2: الفئة العمرية دكتور عبد الله؟
3: عادة تكون في متوسط العمر أو كبار السن.

0: وأكثر شيوعا عن كبار السن.
1: نعم، يعني نقول من الأربعينات.
0: بالضبط.
1: نعم نعم ومثل ما يعني مذكور في الإعداد أنه يعتبر من الحالات الشائعة فعلا نسبة كبيرة من الكبار في السن عندهم هذا الاعتلال.
0: صحيح. يعني هو في دراسة حديثة تقريبا نشرت قبل 5 إلى 6 سنين من كامبريدج، بينت أن البقع الحبل الشوكي تقريبا في المجتمع العام 20%. فمن هالعشرين في المية تقريبا 10% منهم، نقول 2% من المجتمع بشكل كامل عندهم أعراض احتلال النخاع الشوكي. كل ما زاد نسبة أو كل ما زاد العمر كل ما زادت نسبة الاعتلال.
1: نعم، يعني بودنا نعرف منك دكتور عبد الله بإسهاب يعني أسباب هذا الاعتلال.
0: سؤال جميل. الاحتلال النخاع الشوكي يكون أثر من آثار ضغط الحبل الشوكي. فأي شيء يؤدي إلى تضيق في القناة الشوكية ممكن يؤدي إلى احتلال النخاع الشوكي. في ناس في فئة من المجتمع هم أساسا مولودين بقناة شوكية أضيج من الطبيعي، فأي تغيير بسيط يؤدي إلى أعراض احتلال النخاع الشوكي أو أعراض على الوظائف العصبية.
1: نعم.
0: فالأسباب الرئيسية غالبا تكون أي تغيرات مرتبطة في الخشونة في الرقبة، منها غضاريف بارزة أو انزلاق غضروفي، مفاصل متضخمة، بروزات عظم أو تضخم في الأربطة اللي حوالي العمود الفقري العنقي. فكل هالتغيرات تؤدي إلى
1: الاعتلال.
0: الاحتلال أو
1: نعم.
0: أو التضيق في القناة الشوكية.
1: نعم دكتور، يعني هل هناك مثلا بعض الأمور يعني نتفادى منها فيها الاعتلال الشوكي بالنسبة للناس؟ يعني هل هناك مثلا نقول قبل لا يصير الموضوع أن احنا نتداركه في طريقة، مثلا هل مثلا الرياضة أو مثلا فيتامينات معينة؟
0: ما في شيء بحد ذاته ممكن يمنع الاحتلال، بس في أشياء ممكن تسرع نسبة الخشونة أو نسبة التغيرات في الغضاريف اللي في العمود الفقري، منهم الانحناء المتكرر، لأن ندري إحنا
1: تليفون.
0: بالضبط بالضبط. فالانحناء المتكرر يزود نسبة الضغط على كل ديسك بشكل غير طبيعي، فيؤدي إلى تغير أو تقدم في تدهور الديسك الفردي، ولما نأخذ كصورة عامة تؤدي إلى خشونة مبكرة في الناس اللي يسوون هالحركات المتكررة. إذا مثلا خلينا التلفون أو الموبايل كسبيل المثال، إذا رفعنا التلفون إلى مستوى العين أو رفعنا أي شاشة إلى مستوى العين،
1: نعم،
0: تؤدي إلى ضغط أقل على كل ديسك وتؤدي إلى الحفاظ على مرونة الديسك بشكل عام.
1: نعم نعم يعني بالنسبة للرياضة ممكن أنها تساعد أن نتفادى اعتلال النخاع الشوكي؟
0: الرياضة والتدخين كذلك. فالرياضة تحافظين على سلامة العمود الفقري وتقوين العضلات اللي حوالي الرقبة، حيث أن الضغط اللي يكون منتج من الوضعيات اليومية أو الحركات اليومية تنتقل للعضلات أكثر من ما هي كانت تنتقل للعمود الفقري العنقي.
1: نعم.
0: كذلك التدخين شفنا أنه في تقدم في نسبة الخشونة بشكل جدا أسرع من
1: عند المدخنين. نعم.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: بالضبط. فكل ما قدرنا نتفادى التدخين كل ما حافظنا على سلامة العمود الفقري.
1: جميل دكتور عبد الله، يعني هل هناك بعض المؤشرات نقول المتقدمة بحيث أن الإنسان يعرف أنه ممكن لو تقدم فيه بالعمر أنه ممكن يصير معه اعتلال شوكي؟ هل في
0: بالضبط.
1: مؤشرات معينة مثل واحد ينتبه لها؟
0: بالضبط، هذا أعتقد من أهم الأسئلة، لأن في البداية التشخيص يكون مرات جدا صعب. فمن صعوبة المرض هذا أن التشخيص مرات يتأخر، أو
1: نعم.
0: المريض ما يلاحظ التغيرات إلا بوقت متأخر. ومرات ما يكون في ألم شديد مشارك الأعراض. فمثلا المريض يقول أن إيدي مو مثل قبل، تبدي الأشياء تطيح منه، يلاقي أن في صعوبة بتزرير القمصان أو الدشاديش، في تغير في كتابته، أو في صعوبة باستخدام الهاتف، فما يلاحظ أن في نفس

0: صدقها، أو يلاحظ أن المشي تغير شوية، يبدأ يتأثر، يلاقينا في صعوبة مثلا في أرضيات مو مستوية أو صعود الدرج. هني هذه كلها مؤشرات احتلال النخاع الشوكي. ممكن كذلك يلاقي أن في تنميل باليد، خاصة إذا كان اليدين ومعهم تيبس، هني هذا مؤشر قوي أنه ممكن يكون في احتلال النخاع الشوكي.
1: نعم، وهني يمكن الناس تخلط ما بين نقص فيتامين بي مثلا، أو مثلا هو في اعتلال في النخاع الشوكي. يمكن حتى هني التشخيص يمكن لا طريقة دكتور عبد الله، وهو كيف يتم تشخيص اعتلال النخاع الشوكي؟ يعني هل تكفي الأعراض أم هناك مثلا رنين مغناطيسي هو اللي يفصل في هذا الموضوع؟
0: التشخيص العادي يعتمد على 3 أشياء، فأولهم وأهمهم قصة المريض. فأول شيء نسمع الأعراض، هل في تغير في حركة اليد، هل في تغير في دقة مهارة اليد، هل في تعثر في المشي أو تغير في المشي، هل في تنميل أو ضعف. مع العلم أن الضعف يكون مؤشر متأخر من
1: نعم،
0: المرض.
1: التنميل
0: بعدها
1: هو اللي قبل، ها؟
0: بالضبط، فالتنميل أول مؤشر، من بعدها نلاقي إن في مثلا أشياء تطيح من إيد المريض، ومن بعدها يلاقي إن في والله في دور. وايد من المرضى يقولون عندنا دورة أو دوخة، أول ما نتمشى على أرض مو مستوي صرنا نصعد في الدرج ولازم نمسك التراب زين. يعني كل هالأشياء
1: ما في توازن.
0: بالضبط بالضبط. فلما نجمع كل هالأعراض ممكن نوصل إلى الجزء الثاني، أو الفحص السريري.
1: نعم،
0: الفحص غالبا يتكون من فحص قوة الأعصاب، الإحساس، ردود أفعال الأعصاب، التوازن في العيادة. نلاحظ أن فيه ممكن يكون مشية المريض مختلف عن الطبيعي، ونبحث عن علامات تدل على تأثر الحبل الشوكي. من بعد هذا شفنا أن والله القصة تمشي مع المرض، والفحص كذلك مؤشر قوي أن فيه احتلال النخاع الشوكي، هني نبدأ ناخذ الخطوة للرنين. فإذا وجد التاريخ الكلينيكي والفحص السريري مؤشرات الرنين دقته عالية، يعني لما نجمعهم كلهم ممكن نوصل إلى نتيجة واضحة.
1: نعم دكتور عبد الله، يعني يمكن احنا شرحنا طبيعة هذا المرض وهذا الاعتلال، وتحدثنا عن أسبابه، وأيضا يعني المؤشرات التي ممكن الإنسان يعرف أنه هو قد يعاني من اعتلال النخاع الشوكي. ولكن النقطة يمكن المستمع بوده اللي يعرفها، يعني علاج هذا الاعتلال، ما هو علاج الاعتلال، اعتلال النخاع الشوكي، أو أنه ما له علاج؟
0: أهم شيء في المرض هذا أن نوصل لتشخيص دقيق. فكل ما وصلنا لتشخيص مبكر، كل ما الفرص العلاجية أو الخيارات العلاجية تكون أكثر للمريض.
1: نعم،
0: ففي الحالات المبكرة، أو خلينا نقول حق الشخص اللي عنده ضغط في الحبل الشوكي وما عنده أي أعراض، هالمريض ما يحتاج تدخل جراحي بحد ذاته.
1: ممكن
0: يعني
1: انه يخضعون للتدخل الجراحي.
0: بالضبط، إذا كان عنده مجرد تضيق بالأشعة من غير علامات احتلال النخاع الشوكي، مع التقدم العلمي لقينا أن هالفئة ممكن نتابعهم بدون تدخل جراحي.
1: نعم
0: مع العلم أنه مو كلهم راح يتقدمون إلى احتلال النخاع الشوكي،
1: نعم
0: فتضيق فقط ممكن نتابع في العيادة. في الحالات المتوسطة الشدة أو شديدة الشدة، هني ننصح بالتدخل الجراحي. لسبب مهم، ان الضغط على الحبل الشوكي مع الوقت يؤدي الى ضرر للوظائف العصبيه.
1: نعم
0: والهدف الجراحي مو شرط انه يرد المريض 100% نفس قبل الضغط. فازاله الضغط توقف المرض بحد ذاته، بحيث ان المريض حالته ما راح تدهور زياده، وجزء من الوظيفه العصبيه ممكن تتحسن، ولكن ممكن ما يرد
1: نفس
0: كل
1: قبل.
0: قوته وعافيته. بالضبط.
1: نعم دكتور عبد الله، البروتوكول العلاجي بالنسبة للفئة الأولى شنو راح يكون؟
0: أتكلم شخصيا، هو المريض إذا شفته وكان عنده ضغط بدون احتلال النخاع الشوكي، مراجع الفحوصات الرنين العادة ورا المريض بنفسه الضغط، عشان يكون هو مستوعب أنه فعلا في ضغط على الحبل الشوكي، ولازم يتابع أعراضه، وإذا لاحظ أنه في أعراض يراجع العيادة بوقت مبكر.
1: نعم
0: إذا كان عنده أعراض احتلال النخاع الشوكي بسيطة أو قليلة الشدة، هذا يعتبر دايلما أو أكبر

0: نقط النقاش في عالم العمود الفقري، لأن في خيارين، في خيار العلاج الجراحي المبكر، وهذا خيار يعني يعتبر صحيح أن نحافظ على سلامة الحبل الشوكي، وفي فئة أنه ممكن نعالجهم من هالمجموعة، يعني ممكن نعالجهم مع المراقبة والعلاج الطبيعي في حالات بسيطة. ولكن في معظم الحالات متوسطة الشدة أو الشديدة ننصح في تدخل جراحي من أمام القبة أو من الخلف.
1: نعم، كل الشكر لك البروفيسور الدكتور عبد الله الدويسان، بروفيسور مساعد جراحة العمود الفقري في جامعة الكويت، على هذه المعلومات، ويعني بصراحة معلومات جدا مهمة، وإن شاء الله نتمنى لهم السلامة بإذن الله.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10%، خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
4: مستمعينا الكرام، نبقى معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة حتى 8 مساء، ولكننا سنتوقف قليلا حيث أننا نقترب من الفترة الدينية لأذان العشاء.
5: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة، هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائيا عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
2: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
4: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، مستمرون معكم في مساء الخير يا كويت. يعد مشروع الحقيبة المدرسية للأسر المتعففة من المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تهدف إلى دعم الطلبة وتوفير احتياجاتهم المدرسية الأساسية مع بداية العام الدراسي، بما يخفف الأعباء عن أسرهم ويسهم في تعزيز تكافؤ الفرص وتشجيع الطلبة على بدء عامهم الدراسي بروح إيجابية. دعونا نستمع مستمعينا الكرام لهذا التقرير مع السيد حمد العون، مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.
5: بسم الله، الحمد لله، أخوكم حمد العون، مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية. في البداية قبل لا أتكلم عن مشاريع جمعية سلام، لازم أبدأ من الأساس، من أهل الخير. الكويت من عمرها بلد خير وعطاء، والعمل الإنساني فيها مو وليد اليوم، هذا نهج توارثنا فيه جيل بعد جيل لين وصلت الكويت مركز للعمل الإنساني والعمل الخيري. وما ننسى أن في دول الخليج اللي دائما كانوا شركاء في العطاء وشاهدناهم، يعني كنت معاهم في قافلة الخير 65 أهل الكويت وأهل الخليج، وافتتحنا أكثر من 87 مشروع، من المساجد، من مراكز لتحفيظ القرآن، من توزيع الزكاة، من دعم مستشفى العروق ومستشفى السرطان. وهذا هو النهج اللي نهجنا فيه ككويتيين. وبالبداية يعني أحب أقول أن

0: مشروع العودة إلى المدارس والحقيبة يعني المدرسية من المشاريع اللي جمعية سلام دائما كل سنة تحرص عليها داخل الكويت. احنا نتكلم عن أبنائنا وبناتنا الطلبة من الأسر المتعففة، واجب علينا ان احنا نوقف وياهم، خاصة في دخول العام الدراسي 2026 و2027. العام الماضي الحمد لله يعني استقبلنا، يعني كان الهدف 8000 طالب وطالبة، هالسنة إن شاء الله يعني رفعنا السقف إلى 12000 طالب وطالبة، ولله الحمد. أنا توني أتواصل مع الشباب المنظمين والإداريين داخل الصالة، تم تجهيز المعرض بكامل المواد، الحقائب القرطاسية، الملابس، الأحذية، الإدلاقات، الأكياس، جميع احتياجات الطلاب جاهزة وبأعلى المواصفات وآخر الموديلات. الحمد لله إحنا ما ودنا يحسون الطلبة في نقص بينهم وبين زملائهم الطلاب في بداية العام يعني الدراسي، فوفرنا المواد من الشركات، من أفضل الشركات وآخر الموديلات، وهذا ندل أن عطاء أهل الكويت مستمر وباقي، وبإذن الله راح ندشن المعرض يوم 2/9 وراح يستمر إلى 4 أيام إن شاء الله، وراح نوصل إلى الهدف 12000 طالب وطالبة، سلاسة في الدخول عن طريق الباركود. الأسرة ما تحس أنها هي جاية تستلم مساعدة، الأسرة جاية كأنها داشة سوق، يعني كل طالب راح يختار الحقيبة، يختار القرطاسية بنفسه، يختار الحذاء بنفسه، يختار الملابس بنفسه. معزز مكرم نقول له جزاك الله خير ونشوفك السنة الجاية، وهذا ندل ان فعلا اهل الكويت واهل العطاء هم يعني شركاء في هذا العمل. وللعلم ان القائمين على هذا المعرض جميع المتطوعين والمتطوعات من اهل الكويت هم اللي راح يكون نجاح هذا المعرض على ايدهم، هذا من بدت جمعية سلام في اطلاق هذا المشروع، والمتطوعين والمتطوعات هم اللي يقيمون على هذا المعرض، من الاستقبال الاسر، من التاكد من صحه من المعلومات، من دخول الطلاب، من اختيار الطالب للحقيبه والكسوه، الى ان ينتهي هذا العمل كله قائم على متطوعين ومتطوعات، يعني شباب وبنات الكويت. اسال الله ان يكتب الأجر لكل من ساهم في هذا المشروع، ولكل من تطوع وبادر بنفسه أسأل الله أن يكتب له الأجر ويجعل هذا العمل في ميزان أعماله.
1: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ما زلنا نتواصل وإياكم مستمعينا وبرنامج مساء الخير يا كويت، ووقفة مع أخبارنا المحلية. دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء حملة تطعيمات الشتاء للموسم الحالي في مركز مبارك الحساوي الصحي التخصصي بمنطقة حطين، وهذا ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوقاية من الأمراض التنفسية الموسمية والحد من مضاعفاتها، لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.
2: وقالت الصحة في بيان صحفي إن الحملة تشمل التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية إلى جانب التطعيمات الموصى بها للوقاية من الالتهاب الرئوي، حيث تتوافر التطعيمات للمواطنين والمقيمين في 90 مركزا صحيا ومستشفى موزعة على مختلف المناطق الصحية، بما يسهل الوصول إليها والاستفادة منها.
1: وأكدت الوزارة أهمية تلقي التطعيمات الموسمية خصوصا لدى كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة والحوامل وذوي المناعة المنخفضة والعاملين في القطاع الصحي، داعية أفراد المجتمع إلى الاستفادة من هذه الحملة وفق الإرشادات والتوصيات الطبية.
2: من جهته قال رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية بالوزارة الدكتور حمد بستكي وفق البيان، قال إن التطعيمات تمثل خط الدفاع الأول للوقاية من أمراض الشتاء التنفسية لما تؤديه من دور في تقليل احتمالية الإصابة والحد من شدة المرض ومضاعفاته وخفض الحالات التي تستدعي دخول المستشفى.
1: وأكد الدكتور بستكي حرص الوزارة على توفير التطعيمات في أكبر عدد ممكن من المراكز الصحية والمستشفيات، بما يسهل وصول المواطنين والمقيمين إليها، مشجعا الجميع وبالأخص الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات على المبادرة إلى تلقي التطعيم في الوقت المناسب.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: وننتقل إلى خبرنا التالي، حيث أكدت وزارة النفط أن مرافق الزور لاستيراد الغاز الطبيعي المسال تؤدي دورا مهما ضمن منظومة إمدادات الطاقة في دولة الكويت بما تمتلكه من قدرات تشغيلية توفر المرونة اللازمة للإمدادات وتدعم استمرارية توفير الوقود لمحطات الكهرباء والماء، خصوصا خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعا حادا في مستويات الطلب.
1: جاء ذلك

0: في كلمة لمديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح خلال حلقة نقاشية نظمتها الوزارة اليوم الأربعاء بعنوان استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية ودور منشآت الزور في تغطية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في دولة الكويت.
1: وقالت الشيخة تماضر الصباح إن أهمية مرافق الزور تنطلق من تكامل منظومتها التشغيلية، بدءا من استقبال إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية وتوفير قدرات التخزين الاستراتيجية، مرورا بإعادة تبخير الغاز المسال ووصولا إلى ضخه وفق احتياجات شبكة المستهلكين، بما يدعم موثوقية الإمدادات ويعزز القدرة على التعامل مع متطلبات موسم الذروة الصيفية.
0: وأضافت أن وزارة النفط تحرص على دعم المشاريع والمبادرات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تسهم في تلبية احتياجات الدولة ومواكبة متطلبات التنمية، مشيرة إلى أن مرافق الزور تقدم نموذجا لأهمية البنية التحتية للطاقة في الربط بين إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الأسواق العالمية وبين احتياجات السوق المحلية، بما يخدم متطلبات محطات الكهرباء والماء ويدعم مرونة منظومة الإمداد.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ونبقى مع أخبار كويتنا الحبيبة، حيث أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي قرارا بشأن بدء العمل في نظام مدارس الموهوبين بالوزارة اعتبارا من بداية العام الدراسي 2026-2027، على أن يبدأ تطبيق النظام في المرحلة المتوسطة تمهيدا للتوسع في المرحلة الثانوية خلال الأعوام المقبلة وفق الخطة المستقبلية.
0: وقالت التربية في بيان صحفي إن 1071 طالبا وطالبة سيتوجهون لأداء اختبارات الكشف عن الموهبة في مبنى الإدارة العامة للتطوير والتنمية بمنطقة الجابرية، وذلك على دفعات متتالية تبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر حتى 13 من شهر سبتمبر الجاري. ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع على موعد اختبار أبنائهم من خلال منصة موهوب أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل.
1: وأكدت أن مدارس الموهوبين تمثل إحدى مبادرات الوزارة النوعية في مجال رعاية الطلبة الموهوبين، إذ تهدف إلى اكتشاف قدراتهم وتنميتها وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، بما يسهم في إعداد جيل من قادة المستقبل القادرين على الإبداع والابتكار والمساهمة في مسيرة التنمية.
0: ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع مستهدفات رؤية الكويت الجديدة 2035 من خلال الاستثمار في قدرات الطلبة الموهوبين وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم وإعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل الدولة.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
0: يشهد سوق العمل تحولات متسارعة بفعل التطور الرقمي والاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة، ما جعل كثيرا من المهارات الوظيفية التقليدية بحاجة إلى تطوير ومواكبة مستمرة. ولم يعد النجاح في بيئة العمل مرتبطا بالخبرة وحدها، بل بالقدرة على استخدام الأدوات الرقمية والتعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب مهارات التواصل وحل المشكلات. فكيف يطور الموظف مهاراته في هذا العصر؟ وما أبرز المهارات التي أصبحت المؤسسات تبحث عنها اليوم؟ نتحدث عن ذلك مع السيدة عواطف الفرحان، مستشار نظم تطبيقية وتميز مؤسسي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في برنامج مساء الخير يا كويت. محدثتكم عواطف سليمان الفرحان، مستشار نظم

تطبيقية وتميز مؤسسي. اليوم موضوعنا عن المهارات الوظيفية في ظل التطور الرقمي. طبعا قبل 10 سنوات مضت أو أكثر، كان الموظف الناجح هو الموظف اللي يخلص المعاملات الورقية بطريقة سريعة ومرضية للعملاء أو المراجعين. حاليا في ظل الذكاء الاصطناعي، اليوم الوظائف كلها تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الجديدة. الموظف الناجح هو من يجيد العمل على هذه التطبيقات ويستخدمها بشكل صحيح ويكون قادر على تطويرها. السؤال، شلون يقدر الموظف أن يطور نفسه ويطور أيضا المجال اللي قاعد يشتغل فيه؟ أول شيء، لازم الموظف تكون عنده معلومات كافية عن استخدام التكنولوجيا، إنه يكون مدرب نفسه سواء دراسيا أو هو ذاتيا على استخدام هذه التطبيقات. أولا لازم يكون عنده سرعة في الإنجاز، إنه مدرب نفسه على أن أنا أستخدم هذه التطبيقات بطريقة صحيحة بحيث أني أنا أقدر أخلص المعاملة بشكل سريع. حل المشكلات بعيد عن الروتين، لازم يكون عندي جانب من الإبداع بحيث أني أنا أنجز المعاملة وأحلها إذا كان في إشكالية فيها بعيدا عن الروتين السابق. أيضا الموظف المتميز لازم تكون عنده طريقة في التواصل السهل ما بين زملائه، بينه وبين زملائه، وبينه وبين استخدام هذه التطبيقات لكي ينجز معاملاته بطريقة سهلة وميسرة، من خلال استخدام وسائل الواتساب الرسمية، أو من خلال الاجتماعات، من خلال برامج زوم، أو من خلال استخدام الردود الأونلاين، مثلا في موظفين هيلب ديسك اللي هم يردون أونلاين على المراجعين. يكون عنده تواصل جيد، مو شرط أن يكون الموظف مبرمج أو أخصائي أو مختص في عمل هذه البرمجيات أو هذه الأنظمة، ولكن مهم أن يكون عنده معلومات كافية عن أسلوب استخدامها. الموظف الغير قادر على استخدام هذه التطبيقات أو البرامج يكون موظف متأخر في أداء عمله. حالياً كل الوظائف تحتاج منه استخدام جيد لهذه التطبيقات، فالموظف غير المتمكن راح يتأخر وايد عن زملائه. طبعاً التميز يكون عنده من خلال تحليل البيانات، مثلا إذا واجهت أي مشكلة يكون عنده مجموعة من المعلومات بحيث أن أنا أحلل البيانات اللي أنا راح أستخدمها في حل هذه المشكلة. لازم يكون عنده قدرة على التواصل الذكي من خلال الواتساب الرسمي أو استخدام عروض الباوربوينت وإعداد شرائح مثلا لعروض الباوربوينت. يحرص على التعليم المستمر، يكون عنده شغف في التعليم والتدريب على هذه البرمجيات، وأيضا يكون عنده ذكاء اجتماعي لما يتعامل مع زملائه أو الموظفين حوالينه. أيضا يركز مع الموظفين ذوي الخبرة بحيث أنه هو يستفيد منهم ومن معلوماتهم، يكون مستمع جيد لجميع ما يدور حوالينه. طبعا نرد نقول التعليم المستمر بالمجال نفسه. أيضا يكون عنده قدرة على إدارة الأمور اللوجستية في بيئة العمل اللي هو داخلها، لأنه يتشارك أيضا مع زملائه في استخدام الكمبيوترات أو باستخدام الأجهزة، فلازم يكون عنده إدارة لهذه الأمور ويكون عنده حسن التعامل مع الزملاء من حوالينا، وأيضا معرفة حقوقه وواجباته داخل بيئة العمل. وفي الختام أحب أوضح أن التطور الرقمي أو استخدام التكنولوجيا الجديدة ما تلقي وجود الإنسان، بل هي تدعم وتصنع إنسان جديد متطور لديه مهارات وظيفية جديدة ومتطورة تساعده على التطوير من نفسه والتطوير من أدائه. وشكرا لحسن استماعك.

0: معكم.
1: تقارير معدة بعناية تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
2: أحبتنا وصلنا معكم إلى ختام مشوارنا لهذا المساء، ولكن قبل الختام ندعو الله تعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء ومكروه. تبقى الكويت آمنة مستقرة. الكويت هي حكاية انتماء نحملها معنا أينما ذهبنا، هي الأرض التي تجمعنا والبيت الذي تتسع أبوابه للجميع والاسم الذي نشعر بالفخر كلما نطقناه، الكويت الحبيبة. شكرا لطيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت، حيث أننا كنا معكم منذ 7 مساء. غدا يتجدد لقاؤنا في نفس الموعد. أهلا ومرحبا بمتابعة الجميع كل يوم من الأحد إلى الخميس. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري، عبد الله الميموني، من التقديم كنا معكم إسراء العسكر، عبد الله العمار، من التنسيق والمتابعة ريم المطيري، من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، ومن التنفيذ على الهواء سعد البوص. وكما ذكرنا لقاؤنا يتجدد غدا. هذه أجمل تحية تأتيكم من مخرج برنامج مساء الخير يا كويت محمد مال الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم

أخباراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم يقرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع ويخرجها الزميل أمير مختار، فأهلا وسهلا بكم.

سيداتي وسادتي، في هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم فجر اليوم. قوة الإطفاء العام تقول إن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن، وكذلك الاعتداء الإيراني الآثم على الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز. مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، والرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي. سيدتي وسادتي، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الفرنسي الصديق بوفاة رئيس الوزراء الأسبق في الجمهورية الفرنسية إدوار بالادور، راجيا سموه رعاه الله لأسرته وذويه جميل الصبر. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الفرنسي الصديق بوفاة رئيس الوزراء الأسبق في الجمهورية الفرنسية إدوارد بالادور، متمنيا سموه لإسرته وذويه جميل الصبر. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الفرنسي الصديق بوفاة رئيس الوزراء الأسبق في الجمهورية الفرنسية إدوار بالادور. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديق بمناسبة أدائه اليمين الدستوري.

سورية ملكا لمملكة النرويج، عرف فيها سمو حفظه الله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد في أداء مهامه، وللعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديقة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ملكا لمملكة النرويج، عرب فيها سموه عن صادق تمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد في أداء مهامه. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديقة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ملكا لمملكة النرويج. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفورة الصحة والعافية ولجمهورية فيتنام الاشتراكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية فيتنام الاشتراكية وشعبها الصديق كل التقدم والرفعة. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط جابريل سيمالاس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت وشركة إيرباص في مجالي الطيران والنقل الجوي والاستفادة من خبرات الشركة وإمكاناتها المتقدمة بما يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته وفق أحدث المعايير العالمية. حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى دولة الكويت راموند مايكل ميدرهيست خلال اللقاء الذي تم اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية. ذكرت الخارجية في بيان أن الشيخ جراح الجابر تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية

الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. قالت رئاسة

0: انفجارات التي قد تسمع ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب أن فرق الإطفاء تمكنت فجر اليوم من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرات مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم. وقال العميد الغريب إن فرق مركزي إطفاء الهلال والمدينة باشرت فور الوصول إلى الموقع في التعامل مع الحريق، وتمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الماديات.
1: نعم، وردنا بلاغ في قوة الإطفاء العام. يتم استهداف المبنى من قبل العدوان الإيراني الآثم بطائرة مسيرة، وعلى الفور تم مكافحة الحريق والسيطرة عليه، ولله الحمد لم يسفر الحريق عن أي إصابات، ولكن إصابات اقتصرت على الماديات. ويعني احنا نطمن المواطنين والمقيمين بأن فرق الإطفاء على استعداد تام للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث مجرد ورود البلاغ وفق الإجراءات المتبعة لدى قوة الإطفاء العام والجهات المعنية. وأيضا نؤكد للمواطنين والمقيمين على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة وابتعاد المواقع الحوادث وعدم تجمهر وإفساح أيضا الطريق والمجال أمام آليات الأطفال والصورة التعامل مع البلاغات بأسرع وقت، حتى يعني يتسنى لنا التعامل مع أي حادث أو حريق. وإن شاء الله نسأل الله أن يعني يديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا ويحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
0: سيدتي وسادتي، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد فجر اليوم، من بينها مجمع سكني، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان إن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا جسيما لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 217، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وكذلك يقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد. وجددت الوزارة التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها وضمان سلامة شعبها والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي أطالت فجر اليوم كلا من مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تعد خرقا صارخا لسيادتهما وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد. وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي

0: تتخذها كل منهما للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات للطاقم الناقلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم على ضرورة الوقوف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها. وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. وفي جنيف شدد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم على أن الهجمات الإيرانية التي طالت الأراضي الكويتية عدوان صارخ وصريح للقانون الدولي واختبار لمصداقية المنظومة الدولية. ودعا السفير الهين على هامش التحضير لانطلاق الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها في جنيف بداية من 7 سبتمبر في جنيف إلى الانتقال الفوري لاتخاذ تدابير رادعة وإجراءات محاسبة فعلية من شأنها إيقاف هذه الاعتداءات. وقال السفير الهين إن انعقاد الدورة الحالية للمجلس يأتي في لحظة فارقة يفترض فيها تكثيف الجهود الدولية لحماية الكرامة الإنسانية وإرساء المبادئ الرامية إلى الحد من النزاعات في وقت تواصل فيه إيران نهجها العدواني الآثم عبر هجمات إجرامية استهدفت أراضي الكويت وعدد من دول المنطقة. وأوضح أن هذا الاستهداف الممنهج لا يمثل مجرد خرق عابر لتوازنات الإقليم، بل يشكل انتهاكا واضحا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. سيدتي وسادتي، وفي ردود الفعل أكدت دول خليجية وعربية تضامنها الكامل مع دولة الكويت ورفضها أي مساس بسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وعربت أيضا عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت دولة الكويت والبحرين والأردن. معا إلى هذا التقرير.
1: توالت ردود الفعل العربية المنددة بتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وسط تأكيدات على التضامن مع الدول المستهدفة ورفض أي انتهاك لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ودانت المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة.

0: التحقيق فيما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد. من جانبها أعربت مملكة البحرين اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت البحرين ودولة الكويت والأردن، واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لحياة المدنيين وتصعيدا خطرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، بما يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت البحرين التضامن الكامل مع الدول المستهدفة وتأييدها حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها، وأشادت بكفاءة ويقظة قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة والدفاعات الجوية في الكويت والأردن في التصدي لهذه الاعتداءات وحماية المدنيين. وجددت الوزارة دعوة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة لالتزام إيران بالإيقاف الفوري والكامل لأعمالها العدوانية وانتهاكاتها المتكررة، والعمل على مبادئ حسن الجوار وضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية. كما أشارت إلى ضرورة تحمل إيران المسؤولية كاملة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يسهم في خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام. بدورها دانت دولة قطر بأشد العبارات الاعتداءات على دولة الكويت والأردن والبحرين، واعتبرتها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أن استمرارها يقوض الجهود السياسية والدبلوماسية وداعية إلى وقف التصعيد والعودة إلى الحوار والمفاوضات. كما دانت مصر الهجمات مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة ومحذرة من تداعياتها التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي، وداعية إلى ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية. وفي السياق ذاته دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الاعتداءات، مؤكدا وقوف دول المجلس إلى جانب الكويت والبحرين والأردن في الإجراءات المتخذة لحماية أمنها وسيادتها. واعتبر البديوي في بيان أن هذه الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها. وأكد أن دول مجلس التعاون تقف إلى جانب دولة الكويت والبحرين والأردن في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعبها والمقيمين على أراضيها. كما دان مجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءات على الكويت والأردن والإمارات والبحرين، مؤكدا تضامنه ومساندته للدول العربية في جميع الإجراءات المتخذة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
1: سيدتي وسادتي، في المنامة أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وقالت القيادة العامة في بيان لها إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية. وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفي عمان أعلن الأردن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية معادية قادمة من إيران. وقالت القوات المسلحة الأردنية إنه

0: اعتراض 10 صواريخ، فيما سقط 3 آخرون في مناطق نائية من دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح. وفي الرياض، أعلنت شركة البحر السعودية اليوم تعرض الناقلة السدر لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين، قائلة إن الحادث أسفر عن وفاة 2 من البحارة من الجنسية الفلبينية. وأشارت الشركة إلى أنها تواصل الاتصال المستمر بالسفينة السدر والتنسيق مع الأطراف المعنية. هذا وقد أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم عن إدانته بأشد العبارات للاعتداء الذي قامت به إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن وقوع وفيات بين أفراد طاقم الناقلة. وقال البديوي في بيان إن هذا الاعتداء الإيراني يشكل تصعيدا خطرا وانتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، وانتهاكا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، بما يعرض أمن المنطقة واستقرارها وحركة التجارة العالمية لمخاطر جسيمة. وأكد وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه أن يحفظ أمنها ومصالحها. وفي واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تبقى قائمة إن ردت على الهجمات الأمريكية الأخيرة. هذا وقد أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن القوات أكملت موجة جديدة من الضربات ضد عدة أهداف إيرانية. المزيد في هذا التقرير.
1: تصعيد جديد تشهده المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات لأهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. هذا وذكر مسؤولون أمريكيون أن ضربات طالت نحو 100 هدف بينهما مواقع دفاع جوي وأنظمة رادار وقدرات على زرع الألغام ومواقع اتصالات ومنصات لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن ومنصات لإطلاق مسيرات هجومية. من جهته، قال مسؤول أمريكي لإكسيوس أن الضربات الجديدة أضعفت قدرات إيران الهجومية في المضيق ووفرت شهرا على الأقل من انخفاض مستوى التهديد للسفن التجارية. في الوقت نفسه، قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي استهدف ناقلتي نفط إيرانيتين ضمن موجة الضربات التي نفذت الثلاثاء، مشيرين إلى أن واشنطن اعتمدت سياسة جديدة تحت اسم ناقلة مقابل ناقلة. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن استهداف الناقلتين جاء في إطار سياسة جديدة أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت اسم ناقلة مقابل ناقلة، بهدف ردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز. هذا وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم مبالاته بتوقيع إيران اتفاقية يعتبرها عديمة القيمة، وشدد على أنه لا يحاول إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأضاف أن بلاده تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وأنه يفضل الوضع الراهن القائم بفرض السيطرة على المضيق ودفع الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار. وحذر ترامب من رد أمريكي أشد إذا واصلت طهران التصعيد، مشيرا إلى أن خيارات عسكرية أكبر لا تزال مطروحة. من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن على إيران التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب والتوقف عن دعم وكلائها وتهديد جيرانها. وأضاف بيسنت أن العمليات العسكرية والحصار وأكبر جهد للعزل المالي في تاريخ العالم ستطحن النظام الإيراني، ولن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي اليوم إن بلاده منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب، مؤكدا أن إسلام أباد على ثقة من أن واشنطن وطهران سيعودان إلى طاولة الحوار. وأضاف أندرابي أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي جاءت في إطار جهود إسلام أباد لخفض التصعيد والبحث عن سبل للتهدئة وإعادة فتح مضيق هرمز.
2: سيدتي وسادتي، في لبنان قالت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم إن شخصا قتل وجرح آخر في غارة شنتها مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أحد أحياء النبطية جنوب لبنان. أشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنت أحدث دويا هائلا تردد صداه في أرجاء منطقة النبطية. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين من بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح ضمن خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، كما أصيب 5 فلسطينيين اليوم من جراء غارة جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي القاهرة يجري الرئيس الصيني شي جين بيانغ اليوم محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه أجرى مباحثات معمقة بشأن الوضع في المنطقة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وشدد على أن بكين تدعم دول المنطقة في بناء بنية أمنية جديدة للشرق الأوسط. وأكد شي أن القضية الفلسطينية لا تزال جوهر قضية الشرق الأوسط ولا ينبغي تجاهلها أو تهميشها. عبد الحميد شكر والتفاصيل.
3: في ختام زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر بعد لقائه الرئيس السيسي، صدر بيان مشترك أكد فيه الرئيسان توافق مواقف البلدين في كافة القضايا الدولية والإقليمية والثنائية، إذ رحبت مصر والصين بجهود خفض التوتر وترسيخ الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط ودعم تغليب الحلول الدبلوماسية. وأشار الرئيس السيسي إلى أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة، وهو ما أيده الرئيس الصيني باستعداده للعمل مع دول الشرق الأوسط لحماية الملاحة البحرية في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الشحن البحري في المنطقة الغنية بالطاقة. وشدد الرئيسان على توافق الرؤى المصرية الصينية بدعم الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وأكد الرئيس الصيني على ضرورة رفض التدخل الخارجي في المنطقة، مشددا على التمسك بمبدأ أن شعوب الشرق الأوسط هي صاحبة القرار في شؤونها ورفض التدخل الخارجي ودعم دول المنطقة في تعزيز الحوار حول السلام والأمن. وفي الملف الفلسطيني شدد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وأشار إلى جهود مصر للدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وأشاد بالدعم الصيني لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين باعتباره سبيلا لتحقيق السلام العادل والمستدام. وفي ملف الأمن المائي شدد الرئيس السيسي على الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسي. ومع تأكيد الرئيسين شي وسيسي على متانة العلاقات بين البلدين، أكد الرئيس الصيني على التزام بلاده بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر وتشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها ومواصلة نقل الخبرات والتعاون الفني في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
2: سيداتي وسادتي، في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حذر الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي شركات الطيران من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي، مؤكدا أن الأجواء الروسية ستشهد استمرارا في تحليق المسيرات الأوكرانية ما دامت الحرب مستمرة. بالمقابل، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بشكل مناسب في حال مضت أوكرانيا في تهديداتها بإغلاق المجال الجوي الروسي، واصفا تحذيرات الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي لشركات الطيران بأنها محاولة لإرهاب روسيا. أشرف الصباق والتفاصيل.
4: صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مسار المفاوضات بشأن أوكرانيا يشهد جمودا نسبيا في الوقت الراهن، لكن موسكو مستعدة لتلقي مساهمات إيجابية من جهات خارجية. وقال: نحن لا نرغب في أن يتجمد كل شيء بلا جدوى، ولكن إذا كان بإمكان أي جهة تقديم إسهام إيجابي في مسار المفاوضات هذا، والذي نعلم أنه متوقف إلى حد ما، فإننا عموما لا نعارض ذلك، مشيرا إلى أن أي مفاوضات يجب أن تكون ذات مضمون ملموس. وأعلن بوتين أن عملية السيطرة على دانيتسك في شرق أوكرانيا تسير وفق الخطة الموضوعة، مشيرا إلى أنه في شهر أغسطس الماضي فقط سيطرت القوات الروسية على 270 كيلومترا مربعا و15 بلدة في دانيتسك. وأكد مجددا على أن القوات الروسية تعمل على إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية بين مقاطعتي سومي وخاركوف. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت مركزا لوجستيا في العاصمة الأوكرانية كييف، واستهدفت 4 مراكز توزيع في مقاطعتي أوديسا ونيكولايف، وفي الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية في مدينة زاباروجيا جنوب البلاد.
2: سيداتي وسادتي، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد ودول المنطقة. وسط إدانات دولية وعربية واسعة، تجددت الاعتداءات الإيرانية الآثمة والتي طالت الكويت والبحرين والأردن، إضافة إلى استهداف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، والذي أسفر عن وقوع وفيات بين أفراد طاقمة الناقلة، ما يمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها. كما تشكل هذه الاعتداءات تصعيدا خطيرا وانتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. الدكتور صالح، مساء الخير.
5: أهلا وسهلا بك.
2: يعني دكتور صالح، بداية، كيف تفسر تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المنطقة؟ أيضا، كيف ما من شأن هذه الاعتداءات أن تقوض المسارات الدبلوماسية الداعية للسلام والحوار؟ تفضل.
5: يعني واضح أنه بعد 6 أشهر على اندلاع هذا الحرب وهذا الصراع، واضح أن الآن مضى أكثر من شهر على توقف العمليات العسكرية، وبالتالي انتهت أيضا مذكرة التفاهم، الوقت الزمني مذكرة التفاهم التي أبرمت في يونيو، والتي انتهت عمليا في 19 أغسطس الماضي، وبالتالي هناك حالة من الفراغ وحالة من الجمود على كل المسارات. ما حصل هو محاولة لكسر هذا الجمود. واضح أنه من خلال سلوك النظام الإيراني خلال الفترة الماضية أنه لا يريد سوري وتحديدا الحرس الثوري، هو لا يريد التفاوض ولا يريد التفاهم، ويريد أن يستمر في هذا الابتزاز على مضيق هرمز، لأن الآن جوهر المشكلة والصراع هو أصبح على مضيق هرمز. ثم أن الولايات المتحدة تريد أن ترسل رسالة إلى النظام الإيراني أنه على الرغم أن مرور شهر كامل على توقف العمليات العسكرية، إلا أن الخيار العسكري لا يزال حاضرا لدى إدارة الرئيس ترامب، وأن النظام الإيراني إذا اعتقد أن هناك تغييب للخيار العسكري فأنه واهم، وأن الولايات المتحدة قادرة على توجيه ضربات موجعة ومركزة على النظام الإيراني. ونلاحظ أن هناك تغييرا أيضا حتى في وتيرة ونوعية الضربات الأمريكية.
2: طيب يعني دكتور، يعني هنا كيف تقرأ الإدانات الدولية والعربية الواسعة بشأن الاستهدافات الإيرانية الآثمة على دول المنطقة، يعني خاصة مع استمرار إغلاق هرمز والذي يؤثر بالسلب على سلاسل توريد الطاقة العالمية؟ تفضل.
5: يعني الإدانات ليست جديدة، النظام الإيراني أصبح منبوذا ومعزولا ويتلقى كل التنديد من كل الدول، سواء من منطقة من الإقليم أو من مناطق أخرى في بلدان أخرى من المنطقة والعالم، وبالتالي هذا تأكيد على السلوك الإيراني الإجرامي والعدواني الذي يستهدف دول الخليج ويستهدف دول العالم. إغلاق مضيق هرمز والتحكم، محاولة فرض إدارة جديدة عليه، لا تعني أو تمس فقط دول الخليج، بل تمس كل دول العالم في كل القارات، لأن مخزون الطاقة العالمي و 20% من إمدادات الطاقة تمر عبر مضيق هرمز من دول الخليج، وبالتالي هذا التأثير يطال كل الشعوب وكل الدول. وإيران تمارس سياسات عدوانية تلقى نبذا وعزلة دولية مستمرة، وتزيد من دائرة أعدائها بتصرفاتها المشينة.
2: نعم، أيضا يعني هنا سؤال مهم، يعني هل من شأن هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة أن تؤثر على مسارات الدبلوماسية وتضعف الموقف الإيراني أكثر؟
5: واضح أن النظام الإيراني وخصوصا الحرس الثوري لا يراهن على حل تفاوضي أو حل سلمي، لأنه أهدر فرصة مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم قدمت لإيران كل ما تريده من وقف لإطلاق النار وعودة للأرصدة الإيرانية المجمدة ووقف الحرب، ومقابل أن تفتح إيران مضيق هرمز. لكن إصرار الحرس الثوري والجناح المتطرف في النظام الإيراني على استمرار الهيمنة والتحكم وابتزاز العالم في مضيق هرمز فوت فرصة ليس فقط على المنطقة والعالم، بل على الشعب الإيراني.
2: نعم.
5: الذي الآن أصبح يعاني من عقوبات وحصار خانق مس حياته ومعيشته بفعل تصرفات النظام الإيراني الخطأ.
2: نعم، إذن يعني في خضم هذا التوتر وهذا يعني وهذا التصعيد من الجانب الإيراني، ماذا عن يعني أدوار الوساطات الدولية وخاصة الدور الباكستاني في ظل تجدد التصعيد، وما أهمية عودة الحوار يعني في الوقت الحالي؟
5: واضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. النظام الإيراني مصر على التلاعب والابتزاز في ورقة مضيق هرمز، وهناك رهان إيراني يبدو خصوصا من جانب الحرس الثوري على أن تستمر هذه الحالة، حالة القلق والاضطراب في الأسواق الدولية لحين موعد الانتخابات الأمريكية بعد 60 يوما من الآن، وبالتالي تتأثر الانتخابات الأمريكية، يتدخل عامل الحرب وعامل الاقتصادي وارتفاع سعر البترول في الانتخابات الأمريكية وتكون تأثير مباشر عليها. وهذا ما أدركته الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد أن تمنع النظام الإيراني من التلاعب بمرقة مضيق هرمز والتلاعب بإمدادات طاقة والتأثير والحد من تأثير إيران على أسعار البترول، وبالتالي عزل هذه الورقة من النظام الإيراني.
2: سيدتي وسادتي، كان معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. دكتور صالح، شكرا جزيلا. سيدتي وسادتي، وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها الرئيسية، إذ انخفض المؤشر العام 37 نقطة ليبلغ مستوى 8867 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 70 نقطة إلى 9158 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 32 نقطة إلى 9265 نقطة. وبلغ عدد الصفقات نحو 24,000 صفقة، وبلغت قيمة التداولات 77 مليون دينار، فيما جرى تداول نحو 332 مليون سهم. سيدتي وسادتي، وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
6: الطقس متوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدة سرعة، تنشط أحيانا سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة، مع فرصة للغبار على المناطق الصحراوية نهارا. درجات الحرارة الصغرى متوقع لفجر الغد مدينة الكويت 33 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 32، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 29، ميناء الحمدي وفيلتشة 36، جزرنا الشمالية ورب أبوبيان 35، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. أعلى مد في الساعة 3:25 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 10:05 دقائق صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 4:05، موعد شروق الشمس في الساعة 5:26. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

سيداتي وسادتي، في نهاية هذه الجولة إليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم فجر اليوم. قوة الإطفاء العام تقول إن الفرق تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن وكذلك الاعتداء الإيراني الآثم على الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز. مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي. سيدتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم. كان معكم على الهواء حيدر مرداس الهزاع، ومن الإخراج الزميل أمير مختار. حتى نلتقي في مرات قادمة، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: الساعة الآن 8:51 هنا الكويت. أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد لنطيري والإخراج عباس الفهد. مستمعينا الكرام، نبدأ معكم نشرتنا ونستهلها بأبرز العناوين. السالمية تجاوز التضامن بثنائية نظيفة في ختام الجولة الثانية من دوري زين الممتاز. كاظمة يوافق على إعارة عزايزة لمولودية الجزائر. طائرة القادسية تهزم برغام في بطولة العين للناشئين. الهلال يتصدر الدوري السعودي بالفوز على الأهلي بثلاثية. الاتحاد المصري لكرة القدم يمدد عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حتى عام 2030. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يتعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز. حقق نادي السالمية فوزا مستحقا على حساب تضامن بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ختام منافسات الجولة الثانية من دوري زين الممتاز لكرة القدم، وبهذا الفوز حصد السالمية أول 3 نقاط له في الدوري، فيما يواصل التضامن مشواره دون تحقيق أي انتصار بعد مرور جولتين من المسابقة. وفي مباراة أخرى حسم التعادل السلبي مواجهة كاظمة والساحل التي أقيمت على استاد الصدقة والسلام في مباراة اتسمت بالحذر الدفاعي وقلة الفرص الخطيرة من جانب الفريقين. وبهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع كاظمة والساحل رصيدهما إلى 4 نقاط في جدول ترتيب دوري زين بعدما حقق كل منهما الفوز في الجولة الأولى. أعلن نادي كاظمة عبر حسابه الرسمي عن موافقته الرسمية على إعارة محترف الأردني علي عزايزة للفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر. وكان عزايزة وصل مطار هواري بومدين الدولي استعدادا للالتحاق بصفوف نادي مولودية الجزائر، وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن قيمة عقد اللاعب تصل نحو 500 ألف دولار لمدة موسم واحد قابل للتجديد. حقق القادسية فوزا مستحقا على برغام بثلاثة أشواط دون مقابل في الجولة الثانية من بطولة الناشئين الدولية للكرة الطائرة المقامة حاليا في صالة خليفة بن زايد الرياضية بمنطقة العين. وفي الجولة نفسها واصل النصر البحريني انطلاقته القوية بفوزه الثاني تواليا على حساب الريان القطري ب3 أشواط نظيفة، فيما حسم العربي القطري مواجهته أمام العين الإماراتي بنتيجة 3 أشواط مقابل 2. وتقام البطولة التي ينظمها نادي العين برعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون الفني مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي حتى 4 سبتمبر الجاري. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد عبر جمع النقاط على أن تحدد نتائج أصحاب المراكز الأولى في ختام المنافسات. ومن أخبارنا الخليجية، تغلب نادي الهلال السعودي على نظيره الأهلي ب3 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي دوري روشن لكرة القدم. ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 جولات ويتساوى مع النصر بنفس عدد النقاط.

كأس قطر بعد أن حقق الفوز على فريق القرافة بهدفين دون مقابل هدف في لقاء مثير جمع الفريقين باستاد خليفة الدولي في منافسات نصف نهائي بطولة كأس قطر لكرة القدم. ويواجه السد في النهائي فريق الريان، وتأهل السد للمباراة الثانية لبطولة كأس قطر للمرة السابعة بمسماها الحالي منذ انطلاقها عام 2014. ومن أخبارنا العربية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حتى عام 2030. وتمكن حسام حسن من قيادة منتخب الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 وإلى ثمن نهائي كأس العالم 2026. وقاد حسام حسن منتخب مصر في 36 مباراة، فاز خلالها في 22 مواجهة وتعادل في 9 وخسر في 5 مباريات. إلى الأخبار العالمية.

تعاقدت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز قادما من تشيلسي، وسيمتد عقد متوسط ميدان صاحب 25 عاما لخمس أعوام مع السيتيزنز بصفقة انتقال بقيمة 125 مليون جنيه استرليني، حيث دفع مانشستر سيتي المبلغ الثابت والمضمون لضم لاعب خط الوسط الجديد وسبق لينزو من مثل تشيلسي في 170 مناسبة سجل خلالها 31 هدفا. انتقل المهاجم الدولي الكندي جوناثان ديفيد من يوفنتوس الإيطالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وينضم الدولي الكندي البالغ 26 عاما إلى أتلتيكو مدريد بعد موسم أول صعب في الدوري الإيطالي، سجل خلاله 8 أهداف فقط عقب انتقاله إلى يوفنتوس قادما من ليلة الفرنسية عام 2025. وبحسب وسائل أعلام إسبانية يملك أتلتيكو خيار شراء ديفيد مقابل 25 مليون يورو. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع المهاجم الألماني نيك فلوتي ماداه قادما من نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة حتى يونيو 2027 لتعزيز الخيارات الهجومية للفريق تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي. وقدم المهاجم الألماني أفضل فتراته مع شتوتغارت بعدما سجل 18 هدفا خلال 36 مباراة، بعد أن انتقل إلى نيوكاسل وخاض معه 53 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 6 أهداف ليبدأ الآن فصلا جديدا من مسيرته مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي. انتقل لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني رسميا بعقد يمتد لثلاث مواسم حتى عام 2029. وأوضح النادي عبر موقع رسمي أن سيبايوس عاد إلى ريال بيتيس بعدما بدأ مسيرته في أكاديمية النادي قبل أن يخوض ظهوره الأول مع الفريق الأول في الدوري الإسباني عام 2014. وبعد ثلاث مواسم مميزة مع ريال بيتيس انتقل سيبايوس إلى ريال مدريد في صيف 2017 واستمر مع الفريق حتى هذا الصيف محققا العديد من الألقاب أبرزها لقبان في الدوري الإسباني وثلاث ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبان في كأس السوبر الأوروبي.

مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الرياضية. نذكركم بأبرز العناوين: السلمية يتجاوز التضامن بثنائية نظيفة في ختام الجولة الثانية من دوري زين الممتاز. كاظمة يوافق على إعارة عزايزة لمولودية الجزائر. طائرة القادسية تهزم برقان في بطولة العين للناشئين. الهلال يتصدر الدوري السعودي بالفوز

على الأهلي بثلاثية. الاتحاد المصري لكرة القدم يمدد عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حتى عام 2030. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يتعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز. تقبلوا تحيات مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج عباس الفهد. إلى اللقاء.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون في توالي أيامه الزاهيات على القرون بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع حلقة جديدة ولقاء متجدد بفضل من الله تعالى وكرم ومنه معكم أيها الكرام، وبرنامج ريادات تاريخية مع الأعلام، مع أولئك الذين خطوا أولى الخطوات في مجالات التاريخ والأدب والثقافة في تاريخ الوطن عبر هذه القرون منذ التأسيس إلى النهضة والتحديث، وما كان من آثارهم التي دلت على هذه الريادات، وأيضا ما كان من تأثيرهم بعد ذلك في المناهج والأطروحات والأفكار التي تقدمت بهذه المجالات ولله الحمد، وتلقفها بعدهم التلاميذ والمريدون والمحبون للعلم، فلم ينقطع العلم وأهله عن تاريخ الكويت حرسها الله وكل بلاد المسلمين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، نرحب بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم ريادات تاريخية. لازلنا نتواصل معكم في هذه المسيرة المباركة عن أبرز من أثر وتأثر بتاريخ الكويت أدبيا وثقافيا واجتماعيا. ها هي الريادات أعزائي المستمعين تترى مع حلقات من الإنجاز والبذل أخرى، نرى فيها معالم من العطاء للوطن، الوطن الكويت والذي يمتد لمدة 400 عام، والأسبقية في تاريخه يشهد بها الزمن لما أن بدأوا الطريق ورحلة التوثيق، فالوقوف عندهم واجب وحقيق، ترجمة تضيء وسيرة تحتذى وتاريخ يروى ووفاء يرى مع الرواد فيما قدموا وضحوا ونهجوا وجددوا عبر المدد التي كونت 4 قرون من تاريخ الكويت بلاد العرب. فاخترنا رواد المعرفة والأدب والتاريخ عبر مختلف تلك الحقب. أعزائي المستمعين، لقد كانت الكويت حرسها الله وبلاد المسلمين منذ بداياتها ولادة للمبدعين والنجباء، تزهو بالفضلاء ولم تزل والنبلاء الذين كانوا بأخلاقهم النبيلة ونصحهم الصادق قبل أعمالهم سائر العطاء وموفور التقديم، مصدر فخر وانتماء للجميع، ثم أنهم أبدعوا فيما أرادوا به خدمة الكويت والكويتيين في شتى مناحي الحياة وكل المجالات والمواقع والأنحاء، فأخلصوا كل في موقعه ومكانه، وكان منهم الأولون والرواد في القرون 4 من عمر تلك البلاد. الكويت تشهد عند أول كل لبنة لصرح وطني أو كلمة من فكر أو إرشاد أو صدق أو إنجاز مادي أو معنوي، وسبيلنا في هذا البرنامج الرواد في التاريخ والمعرفة مع رائد ورائدة وإبداع وإجادة وعلم من أعلام الكويت هو الأستاذ راشد بن عبد الله بن أحمد الفرحان، المحامي والأديب والمؤرخ المعروف والنائب الأسبق ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق تحديداً في عام 1971 وحتى عام 1974 أيام الحكومة السابعة لدولة الكويت. فسيكون حديثنا في هذه الحلقة عن هذا العلم الكويتي أمد الله تعالى في عمره على طاعته ضمن أولئك الرواد الذين نهجوا النهج قبل غيرهم وارتادوا الطريق متقدمين على من جاء بعدهم في مناح من الحياة شتى ومن تاريخ الوطن متعددة. وأشهر كتبه أطال الله في عمره مختصر تاريخ الكويت الذي يأخذ موقعه المتميز في الركن الأميز والأشهر في المكتبة التاريخية الكويتية، ولا يستطيع باحث محقق رصين يأخذ بالمناهج العلمية والتوثيق إلا أن ينهل من تلك الكتب الخمس التي أسست للمدرسة التاريخية الوطنية الكويتية الأولى، وهي تاريخ الكويت للأستاذ المغفور له بإذن الله الشيخ عبد العزيز رشيد البداح، وكتاب صفحات من تاريخ الكويت للشيخ يوسف بن عيسى الجناعي رحمه الله، ومن تاريخ الكويت للأستاذ سيف بن مرزوق الشملان رحمه الله، وكتاب من هنا بدأت الكويت للأستاذ عبد الله بن خالد الحاتم رحمه الله، أيضا كتاب مختصر تاريخ الكويت للشيخ والوزير والنائب السابق راشد الفرحان أطال الله في عمره على طاعته ومتع به ونفع به في جميع المجالات. كما أن للفرحان أعزائي المستمعين كتبا أخرى وجهودا ذات بصمات واضحة نافعة في عمله الوزاري والنيابي والخيري، كما أن أحاديث رائدنا في هذه الحلقة الأستاذ راشد الفرحان ولقاءاته في الصحف والمجلات عن حياته وتجربته تعتبر رافدا من روافد توثيق الحياة الاجتماعية في دولة الكويت، خاصة في فترة ما قبل النفط وقبل النهضة والتحديث. يتناول مختصر تاريخ الكويت للمحامي والمؤرخ راشد بن عبد الله الفرحان تاريخ الكويت من العصور القديمة حتى عام 1960، مع التركيز على أمرائهم وأعمالهم وترجماتهم وعلاقاتها بالدولة العثمانية وبريطانيا وعلاقاتها بالدول العربية، بالإضافة إلى جغرافيتها وأعلامها الثقافية. وقد طبع من هذا الكتاب المميز 3 طبعات، وسنكون مع الكتاب وبعض تفاصيله بعد ترجمة وافرة عن صاحبه المؤرخ المعروف راشد الفرحان من خلال هذا الأثير من إذاعة دولة الكويت عن ريادة مؤرخ كويتي مميز ضمن برنامج ريادات تاريخية.
1: وأما عن دراسته فنقول على عجالة أول هذه الترجمة قبل وقفة إن شاء الله أوسع، أن راشد الفرحان كان قد أنهى دراسته الثانوية بعد طبعا مرحلة الكتاب، ثم التحق بجامعة الأزهر في كلية الشريعة هناك ودرس فيها الفقه المقارن ونال الشهادة عام 1961 للميلاد، وهذا على الإجمال قبل تفصيل الحال والأخذ بالخبر والمقال عن هذه الشخصية الرائدة الدكتور راشد الفرحان في جوانب متعددة من حياته العلمية والعملية والتوثيقية والوظيفية، وكذلك ما بث من تلك الذكريات التي حفلت بها اللقاءات التي أجريت معه وقدمت تجربة ثرية ذات عقود عديدة أعزائي المستمعين، كان فيها الدكتور راشد الفرحان معاصرا لزمنين ومجايلا لجيلين وبين مرحلتين، الكويت قبل النفط والكويت بعد ذلك.

0: إضافة إلى ما اكتسبه في سفره ورحلته لطلب العلم خارج الكويت. أما عن البدايات فلقد كانت منطقة شرق مسقطا لرأسه، وقد ولد عام 1930 للميلاد، وكان والده طواشا أي تاجرا يبيع اللؤلؤ ويشتريه كثير الأسفار ويعد من الميسورين، وكان يمتلك سيارة في وقت كان عدد السيارات في البلاد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. كل هذا جعل من راشد الفرحان متفتحا على أمور الحياة وعلومها وعلى بيئات وأنماط حياتية مختلفة، رأى كثيرا منها منذ شبابه وفتوته وصباه، وكان مطلعا أيضا على البحر وعلى عالمه الجميل العجيب الغريب وذي الأخطار أيضا. فالبحر كان ميدان العمل الأساس لمعظم الكويتيين، وما أن كاد الفرحان أن يستوعب ما حدث حوله من أحداث ومجريات حتى وقع خطب عظيم في العالم آنذاك، ألا وهو اندلاع الحرب العالمية الثانية بين عامي 1939 و 1945 للميلاد، والتي كان مع بداية شرارتها أنساءت الحالة الاقتصادية في العالم ككل، وانعكس ذلك بطبيعة الحال على الكويت، فاكتوى الكويتيون بنارها رغم بعدهم عن مراكز الصراع العالمي. لقد كان الكويتيون منذ نشأتهم ومن خلال ثقافتهم الإسلامية يعطفون على بعضهم، خاصة في مثل هذه الإحن والخطوب، ويتداولون الأمانة والثقة فيما بينهم ومحافظة الجار على أهل جاره ولله الحمد، وتفقد بعضهم لبعض في حال العوز أو المرض أو السفر وغير ذلك من الأمور الحميدة. وهذه الأخلاق وهذه المناقب وهذه المآثر لا ريب أنها كانت سببا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لأهل الكويت لاجتياز كثير من المراحل التي مرت عليهم، وتلك السنوات القاسية التي بسبب قسوتها أرخوا بها كسنة الطاعون وبعض الطبعات التي حدثت وما إلى ذلك. يقول الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي رحمه الله في أحد أهم تواريخ الكويت، وهو تاريخه الذي أشرنا إليه في بداية الحلقة، صفحات من تاريخ الكويت، حيث يقول لأهل الكويت مناقب يمتازون بها عن غيرهم، وإن كانت بلاد الله لا تخلو من الطيبين رجال الفضل والإحسان. ثم قال لكنهم نسبة لقلة عددهم آنذاك يفوقون غيرهم. قال إن من ذلك من تلك المناقب الجليلة التآلف والتوادد فيما بينهم، فكأنهم بيت واحد وإن اختلف الجنس والنسب. ثانيا لا تجد التحاسد والتدابر والمشاغبات بينهم. ثالثا لا يجري بينهم تقاتل ولا تضارب، وإذا جرى شيء من ذلك لم يرفع الأمر إلى الحاكم بل يتوسطه خيارهم ويزال الخلاف. رابع ذلك أعزاء المستمعين، ونحن نتحدث عن بعض الظروف التي مرت في تاريخ الكويت وكيف كانت أخلاقهم دافعا وردا لتلك الخطوب، مساعدات بعضهم لبعض المتواصلة للمنكوبين والمعوزين من الفقراء واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. أعزاء المستمعين، فاصل ونواصل إن شاء الله هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل، وهؤلاء الذين لا يتعلمون التاريخ ولا يتذكرون الماضي ولا يستخلصون العبر محكوم عليهم بإعادته. وإنما المرء حديث بعده.

0: حياكم الله من جديد أيها الكرام مع برنامج ريادات تاريخية ومع الأعلام في تلك الأيام التي بنيت من خلالها الكويت لبنة لبنة، فكان للرواد في كل مجال الدور الذي لا ينكر والعمل الذي لم يزل يشاهد بعد أن تتابعت اللبنات بعده وعرفت أساسه وفضله، خاصة في مجالات التاريخ والأدب والمعرفة. فقد كنا ولله الحمد ولم نزل معكم عبر هذا الأثير مع الرواد الأعلام الذين نقلوا، إضافة إلى تجاربهم نقلوا ما اختصوا به وتخصصوا نقلة نوعية أسست لمن جاء بعدهم، ولا ريب أن من ذلك المؤرخون. ولم نزل مع الدكتور المؤرخ راشد الفرحان في ريادة تاريخية من ريادات أعلام الكويت، خاصة من خلال مختصره وكتابه وتاريخه عن الكويت.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، ولازلنا نتواصل معكم مع ريادة حلقة هذا اليوم مع المؤرخ والمحامي الأستاذ راشد عبد الله الفرحان، أحد مؤرخي الكويت الخمسة في المدرسة الوطنية الأولى، أطال الله في عمره ومد به ونفع به ومتع دائما وأبدا إن شاء الله لما يقدم ولا زال يقدم من دور مهم ثقافي وأدبي في تاريخ الكويت. نستطيع القول أن بداية رحلة الأستاذ راشد بن عبد الله الفرحان مع الكتاب هي في سن مبكرة كحال أبناء الكويت آنذاك بالكتاتيب، حيث تبدأ علاقتهم بالعلم في أحياء المدينة القديمة وفي القرى الواعدة والجزر الجميلة، حيث أنماط الحياة الكويتية الثرية المتنوعة. وكان الكتاب الذي درس فيه الفرحان في حي شرق بالكويت، حيث تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن على يد الملا محمد علي رحمه الله في بيئة تربوية صارمة غرست في نفسه محبة العلم وربطته بالعبادة والانضباط من الطفولة. ثم انتقل عام 1941 إلى المدرسة المباركية، أول مدرسة نظامية أهلية في الكويت. طبعا اختلى للسادة المستمعين، تم افتتاحها في عام 1911 مدرسة المباركية، يعني بعد 30 سنة التحق فيها الأستاذ راشد الفرحان.
0: نعم.
1: فكانت نقلة نوعية في تكوينه العلمي، حيث اطلع على مناهج منظمة وعلوم متنوعة مختلفة، وتتلمذ على يد نخبة متميزة من رواد التعليم الكويتي والعربي. ومن كان أبرز هؤلاء الأشخاص الشيخ سيد عمر عاصم الأزميري، الذي أسهم في تطوير التعليم وإدخال التجويد والعلوم الحديثة وتنمية الوعي الثقافي واللغوي لدى الطلبة. يقول الشاعر: وما هو إلا كوكب في سمائهم به يهتدي الساري إلى المجد منهم. يعود راشد الفرحان بالزمان إلى نحو 60 عام مضت من سنوات عمره المديدة، طال الله بقاءه وعمره، حيث يصف تلك المرحلة. يقول: انتقلت من مرحلة الكتاتيب إلى مدرسة المباركية، وبعد انتقال منزلنا إلى منطقة المرقاب التحقت بالمدرسة القبلية. وهنا لابد من الإشارة إلى ناظر المدرسة عبد الملك الصالح المبيض رحمة الله عليه، الذي كان مربيا ومعلما قل نظيره في تلك الأيام، ولكنه للأسف الشديد لم يعمر طويلا منتقلا إلى جوار ربه، رحم الله المربي الفاضل والناظر المميز عبد الملك الصالح المبيض.
0: يقول الشيخ عبد الله النوري في كتابه قصة التعليم في الكويت في نصف قرن من سنة 1300 هجرية إلى سنة 1360 هجرية، يقول في ترجمة الأستاذ المبيض: هو الأستاذ المرحوم عبد الملك بن صالح المبيض من أشهر المدرسين في المباركية والأحمدية. ولد رحمه الله في الزبير في سنة 1311 للهجرة، وتوفي سنة 1365 للهجرة، وكان مهابا في المدرسة محبوبا من قبل تلامذته وكافة أصدقائه ومعارفه. كان خفيف الروح، حلو النكتة، سريع الإجابة، أديبا، يحفظ كثيرا من الأشعار ونوادر العرب، وكان يتقن اللغتين الهندية والإنجليزية، إضافة إلى العربية بالطبع. ونعود أعزائي المستمعين إلى أحد تلامذته، وهو رائدنا في هذه الحلقة من برنامج ريادات تاريخية، المؤرخ المعروف والمحامي والدكتور والوزير الأسبق راشد الفرحان، الذي يسترجع بعض ذكرياته في المدرسة ويسرد موقفا بطريقة كوميدية في أحد لقاءاته عنوانها شر البلية ما يضحك. قال: في أحد الأيام أمر أحد الأساتذة بخروج كل الطلاب الحفاة من الفصل، فخرجت مجموعة كبيرة وكنت ممن خرجوا، وأجلسنا على الأرض ونادى باثنين من الفراشين لمعاونته. ظننا في البداية أنه سيأخذ قياس أحذية الطلبة هجلكم الله الحفاة، حيث جرت العادة أن يتبرع التجار قديما بالملابس والأحذية للطلبة الفقراء مع دخول كل سنة دراسية، ولكن فجأة تغير وبدأ بضربنا بالفلقة، وكنت أول الضحايا. هذا أعزائي المستمعين يوجد في بعض المدارس أو الكتاتيب قديما، وهذا يذكر أيضا بما ذكر الشيخ عبد الله النوري في كتابه سالف الذكر قصة التعليم في الكويت، حيث ذكر بعض تلك الصور، طبعا لا نعمم في وجودها ولكنها موجودة، عندما قال الشيخ عبد الله النوري في بعض ذكريات التعليم في تاريخه عن قصة التعليم: قلما نجا من قسوة الملا وبطشه ولد مهما كان سلوكه حسن، إذ أنها ليست مقصورة على عبثه في المدرسة أو تأخيره في حضوره أو تقصيره في عمله الدراسي، بل إن أكثرها تأتي من تهم خارجة عن محيط المدرسة والدرس، كشكاية ولد من الطريق أو لعداوة بين التلميذ والرئيس، والأسباب الواهية كثيرة، والملا يحبها ليظهر أمام آباء الأولاد بمظهر الحازم القوي والأمين الذي لا يغفل عن أداء الواجب في المحافظة على أولاد من أودعوه أولادهم. لذلك كانت النتيجة كراهية بعض الأولاد للتعليم، بل والهرب من المدرسة قديما، فإذا ما هرب هذا المسكين كما في تعبير الشيخ عبد الله النوري وعلم ولي أمره بذلك، جاء به إلى الملا وقال: لك اللحم ولنا العظام، يعني اضرب ضربا يؤلم الجلد ولا يكسر عظما. عندها حدث من خوف الولد المسكين، فكم منهم من جن أو أغمي عليه، وأما من أرغمه أولياء أمره على المثابرة وتحمل آثار التعلم فقد قاسوا الكثير. وأما ما زال الحديث طبعا مختصرا عن الشيخ عبد الله النوري، وأما من حرموا التعلم وقاسوا مرارة الأمية كبارا فإنهم يذكرون بالسوء تلك المرحلة وسوء المعاملة، ولن ينسوا ذلك مهما بلغت بهم السن، ما كان بينهم من خوف، إلى آخر ما ذكر الشيخ عبد الله النوري، وهو أحد طبعا الذين عاصروا تلك الفترة والتعليم البدائي قبل المدرسة المباركية ثم الأحمدية.
1: أعزائي المستمعين، ومن ذكريات الأستاذ راشد الفرحان أنه يقول: لم تكن تمضي سنتين حتى أصبحت معلما، ثم أصبحت مقاولا لدى مجموعة من العمال أنشطوا ببناء المنازل وغيرها، وقد بنيت الكثير منها، ومن كان من ضمن المباني التي ساهمت ببنائها ثانوية الشيخ، وحينها تعرضت إلى ضربة شمس أقعدتني عن العمل، فكنت راجع إلى أطباء وكانت الإجابة واحدة: اقعد ببيتكم، نظرا لخطورة الإصابة ولضعف المستوى الطبي في الكويت حينها. كان من حسن حظ الدكتور راشد الفرحان أن ضربة الشمس أبعدته عن العمل فقط، في حين أبعدت البعض منهم عن الحياة كما يقول، والأمثلة كثيرة. ومع استمرار رحلة البحث عن العلاج لجأ إلى مقولة آخر الدواء الكي، حيث كتب الله له الشفاء بعد معاناة من المرض لعدة شهور، بعد أن اصطحبه صديقه عبد العزيز الصقعبي إلى امرأة تسكن في منطقة شرق تداوي بالطرق الشعبية كوته على رأسه، ظل على أثرها طريح الفراش لمدة 3 شهور ثم تعافى عقبها تماما. يقول الدكتور الفرحان: مع جلوسي في البيت بدأت بالاطلاع على كتب أخي المدرسية والاستماع إلى إذاعة لندن ومتابعة الأخبار والبرامج الإذاعية، فولد لي رغبة بالدراسة من جديد، فالتحقت عام 1953 بالمعهد الديني الحاوي للصغار والكبار وكل همة ونشاط، ولم أخيب الظن، فكنت لا أخرج عن المراتب 3 الأولى. وكان المعهد الديني يضم بهيئته التدريسية علماء ومحققون ومؤلفون وشيوخ كلهم من الأزهر، كالشيخ أحمد سيد صقر رحمة الله عليه، المحقق للعديد من الكتب التي ذكرناها سابقا، وكان متفانيا بعمله إلى أبعد الحدود. تميز بأسلوبه السهل الممتنع وتعليمه للطلبة كيفية الحصول على المعلومة من بطون الكتب. أعزائي المستمعين، نصل هنا إلى نهاية حلقة اليوم من ريادات تاريخية، وكنا مع الأستاذ راشد عبد الله الفرحان، المؤرخ والأديب والمحامي وعضو مجلس الأمة والوزير السابق للأوقاف والشؤون الإسلامية من عام 1971 وحتى عام 1974. طال الله في عمره وأمد بصحته وعافيته، الذي ساهم في جزء كبير من خدمة تاريخ الكويت وتأليف كتاب مختصر الكويت، وسنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة الجزء الثاني من كتاب الأستاذ راشد الفرحان مختصر تاريخ الكويت.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجمي، طلال الشمري، نايف بدر. ريادات تاريخية أخرجه لكم مشعل العميرة.

0: 9:30 مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.
0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: يشهد القطاع النفطي الكويتي مرحلة جديدة من التوسع والاستثمار مع تحقيق مؤسسة البترول الكويتية أرباحا قوية بالتوازي مع المضي في مشاريع استراتيجية لتطوير الغاز وتعزيز صناعة البتروكيماويات بما يسهم أو بما يستهدف رفع القيمة المضافة وتعزيز مكانة الكويت في أسواق الطاقة. معا إلى هذا التقرير.
1: تواصل الكويت تنفيذ خططها لتوسيع قدراتها في قطاع النفط والغاز وتعظيم القيمة المضافة من مواردها الهيدروكربونية بالتزامن مع تحقيق مؤسسة البترول الكويتية أرباحا قوية خلال العام المالي الماضي. وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أن المؤسسة حققت أرباحا مجمعة صافية بلغت 2,155,000,000 دينار عن السنة المالية 2025-2026 المنتهية في 31 من مارس الماضي. ويأتي هذا الأداء المالي بالتزامن مع التحضير لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مقدمتها مشاريع الغاز والبتروكيماويات. وفي قطاع الغاز طرحت الشركة الكويتية لنفط الخليج مناقصة لإنشاء منشأة برية لمعالجة الغاز بالقرب من مصفات الزور بميزانية تقديرية تقارب 3,300,000,000 دولار. ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمنشأة إلى نحو 632,000,000 قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى جانب إنتاج المكثفات المرتبطة بالغاز المستخرج من حقل الدرة البحري. وتمثل المناقصة في حال المضي بها وفق المخطط واحدة من أكبر المناقصات النفطية في الكويت من حيث القيمة منذ سنوات، بما يعكس حجم الاستثمارات المستهدفة في تطوير موارد الغاز. وبالتوازي تتقدم التحضيرات لتنفيذ مشروع الأوليفينات الرابع في منطقة الشعيبة الصناعية بعد التأكد من توافر كميات الغاز اللقيم اللازمة وإنجاز دراسة السوق والمنتجات وتأكيد الجدوى بالتعاون مع شركة إيكويت. ويجري حاليا استكمال المشاورات النهائية لاعتماد مخرجات الدراسة إلى جانب تقييم موقع المشروع تمهيدا لأعمال التجهيز والإزالة والانتقال إلى مراحل التنفيذ بعد استكمال الموافقات المطلوبة. ويستهدف المشروع تعزيز صناعة البتروكيماويات المحلية والاستفادة من الغاز في إنتاج مواد أساسية مثل الإيثيلين والبروبيلين الذين يدخلان في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية. وتأتي هذه المشاريع ضمن توجه أوسع للمؤسسة لتعزيز التكامل في القطاع النفطي وزيادة القيمة المضافة، وهو ما أشار إليه الشيخ نواف السعود مؤكدا تحقيق إنجازات في الاستكشاف البحري وتوسيع الحضور في قطاع البتروكيماويات إلى جانب إطلاق مشاريع استراتيجية ضخمة مثل مشروع شاهين. وبذلك تعكس الأرباح القوية للمؤسسة إلى جانب المشاريع الجديدة قيد التطوير توجها نحو توظيف العوائد النفطية في توسيع الطاقة الإنتاجية وتطوير الغاز وتعميق صناعة البتروكيماويات وزيادة القيمة الاقتصادية للموارد الكويتية.

0: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم الدكتور محمد الشطي، الخبير في الشؤون النفطية والمحلل الاقتصادي. رحب فيك معنا دكتور محمد.
1: حياك الله. هلا والله، الله يسلمكم.
0: في البداية دكتور، يعني كيف تقرؤون تحقيق مؤسسة البترول الكويتية أرباحا صافية بلغت 2,155,000,000 من المليون دينار في ظل التحديات التي يشهدها سوق النفط العالمي؟
1: هو شوف، بلا شك إن مثل هذه الأرباح تعتبر مؤشر قوي على متانة الأداء المالي والتشغيلي حق مؤسسة البترول الكويتية، كونها يعني الشركة التي تضم صناعة النفط والغاز في دولة الكويت. بلا شك أن مثل هذه الأرباح في وضع فيه تحديات، على الأقل في الشهر الأخير اللي هو شهر مارس كانت بداية التحديات وإغلاق مضيق هرمز، بلا شك أنها مؤشر كبير. وأيضا هي تمثل يعني الأرباح في هذا العام أو السنة المالية أكبر من الأرباح التي تمت خلال السنوات الأخرى، فهذا يعطيها يعني بعد آخر وقدرتها على قدرة المؤسسة على إدارة الموارد والأصول. طبعا هذا أيضا يعني أن المؤسسة لا تعتمد فقط على أسعار النفط لتحقيق مثل هذه الأرباح، لكن أيضا يؤكد وجود كفاءة تشغيلية عالية وتكامل بين أنشطة القطاع، أن سلسلة القيمة المضافة ما بين الإنتاج إلى التكرير إلى التسويق إلى البتروكيماويات، بلا شك هذا كله ساهم في تحقيق مثل هذه الأرباح الكبيرة.
0: إلى أي مدى تمنح هذه الأرباح المؤسسة قدرة أكبر على تمويل مشاريع النفطية والبتروكيماوية أيضا المستقبلية؟
1: شوف، بلا شك أن هذه طبعا المؤسسة لها موارد كثيرة سواء داخلية أو خارجية باعتماد الحكومة أو من خلال القروض، فبالتالي هي أوجدت خلال السنوات الماضية طرق كثيرة، منها من مثل ما ذكرت في مقدمتكم مشروع شاهين، فبالتالي المؤسسة لها موارد كثيرة في تمويل مشاريعها. لكن بلا شك هذا يعزز يعني وضعها المالي وقوتها، وبالتالي يعطي فرصة للمؤسسة لعمل أولوية ما بين المشاريع، وقدرتها طبعا جزء من علق الجزء من الأرباح يساهم في تمويل مثل هذه المشاريع الاستثمارية. لكن بلا شك أن القرار الاستثماري لا يعتمد فقط على توفر السيولة كما تعلم، لكن أيضا يعتمد على الجدوى الاقتصادية والعائد والمخاطر.
0: نعم، إذن يعني متنوع، يعني هنالك جدوى تكون جدوى اقتصادية والعائد أيضا من ضمن شو اسمه من ضمن هذه
1: المعايير اللي تم عليها
0: أو المؤشرات.
1: بلا شك تعطي دعم، ولكن أيضا تدري أي مشروع اقتصادي مثل ما قلت لك، أنت مدام وضعك المالي قوي فأنت عندك مشاريع معينة، فتبدأ الأولويات وفق المعايير، عندك سيولة ما عندك مشكلة في التمويل، لكن أيضا تنظر مشاريع يعني جدواها الاقتصادية عائدها على وتماشيها مع الرؤية لدولة الكويت اللي هي رؤية 2035، فهذه كلها تدخل يعني متكاملة مع بعض.
0: نعم، بدنا أيضا يعني نتكلم دكتور محمد عن مشروع منشأة معالجة الغاز والذي يعني يقدر بقيمته ب3,300,000,000 دولار. ودنا نتكلم عن الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للكويت.
1: شوف، طبعا هو معروف ان طبعا الغاز هو صديق البيئة، والغاز تزداد الحاجة وله في حاليا اكثر من السابق، وتقريبا اذا انت تتكلم عن الغاز نتكلم عن حاجه الكويت، تقريبا نصف الطاقه الكهربائيه تاتي من الغاز، فبالتالي الغاز له دواعي. اليوم الكويت تستورد غاز من قطر ومن غيرها، فبلا شك ايضا المشاكل الموجوده من اغلاق مضيق هرمز تعني أهمية خاصة للغاز، لأن تحتاج الغاز لتوليد الكهرباء، تحتاج الغاز لصناعة البتروكيماويات، فإذا كان موجود الغاز عندك لديك بلا شك أن هذا يعني يعطي أمان استراتيجي لدولة الكويت. فبلا شك هو مشروع مهم في تطوير موارد الغاز في داخل الكويت. طبعا هو لا يعني ما يكتفي انه فقط انه قاعد نتكلم عن منشأة معالجة جديدة، ولكن هي ترتبط ايضا بسلسلة متكاملة بالنسبة للغاز المنتج من حقل الذرة. طبعا هي توفر ايضا البنيه التحتيه لمعالجه الغاز قبل ادخاله الى منظومه الاستهلاك والاستخدامات الصناعيه اللي تكلمنا عنها، سواء بالنسبه ل يعني الصناعه في الكويت، او نتكلم عن البتروكيماويات، او نتكلم عن مصادر استهلاك اخرى مثل توليد الكهرباء. فبلا شك هو يمثل لقيم اضافي جيد لقطاع البتروكيماويات اللي يعني انتاج سواء او تطوير بالنسبه حق البتروكيماويات.
0: نعم، بالنسبه يعني عندنا اكتفاء ذاتي في الغاز.
1: لا، حتى لو جاء مشروع الذره، حتى لو، لان حاجه الغاز في الكويت هي في تنامي، ولكن بلا شك وجود يعني استكشافات غاز سواء بالنسبه للذره او غيرها

0: هي أمر استراتيجي مهم يساعد على الأقل في إعطاء الأمن الاستراتيجي. فبلا شك الاستيراد سيبقى معنا، لكن كثر ما يعني تستكشف وتطور مصادر جديدة للغاز داخل الكويت، بلا شك هذا يعني يضمن أمان استراتيجي. ولذلك يعني نجد يعني شوف القطاع النفطي صحيح انه هو له اهداف في يعني وجود مصارف بالنسبه للنفط الخام، بالنسبه للمنتجات، بالنسبه للكيماويات، لكن الاولويه تبقى لداخل الكويت، سواء بالنسبه لتوفير الامن الاستراتيجي بالنسبه للمنتجات البتروليه، نتكلم عن ديزل، نتكلم عن بنزين سيارات، نتكلم عن وقود الطائرات، وايضا وجود الغاز اللي هو يعني لقيم مهم بالنسبه لصناعه الكيماويات ولقيم أو أو أو أو أو أو وقود يعني وقود بيئي ممتاز بالنسبة لتوريد الكهرباء.
1: نعم، أيضا في موضوع الغاز اليوم، ماذا يعني رفع قدرات معالجة الغاز إلى نحو 632 مليون قدم مكعبة يوميا بالنسبة لأمن الطاقة وبالنسبة للإنتاج المحلي أيضا دكتور؟
0: يعني هذا الكلام يعني نفس يعني تأكيد على الموضوع، هي تعتبر إضافة مهمة حق منظومة معالجة الغاز في داخل الكويت، تعتبر أكثر من يعني قدرة أكبر، تعطي قدرة أكبر للاستفادة من الموارد الغازية المحلية، أيضا يدعم بشكل كبير احتياجات وزارة الكهرباء، يدعم بشكل كبير احتياجات طبعا وزارة الكهرباء، زائد الماء، زائد الصناعة، زائد التوسع في صناعة الكيماويات. فبلا شك هو يعني كثر ما يعني تطور منشآت غازية أو موارد غازية داخل الكويت، بلا شك هذا يصب في مصلحة الاقتصاد وفي مصلحة الاقتصاد بشكل عام، وفي مصلحة لأنه هو أيضا يوفر يعني يوفر صناعة جديدة، يوفر وظائف جديدة، فبلا شك هو لمصلحة الكويت وأمان الكويت.
1: نعم، يمكن أشرت إلى يعني حقل الدرة اليوم، شنو ينعكس عليه تطوير موارد الغاز في هذا الحقل، حقل الدرة، على أداء بشكل عام، يعني على أداء القطاع النفطي خلال 5 سنوات القادمة؟
0: شوف طبعا قطاع أو حقل الدرة بلا شك هو يقع ضمن يعني على الأقل المياه الإقليمية الكويتية، وبالتالي هو مقسم ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الكويت. إذا ما تم الاتفاق على تطويره بلا شك هذا يضم، ونعرف أن حقل الدرة بيت يعني بشكل كبير هو حقل غازي وفي نفط خفيف جدا، وبالتالي هو يعني إضافة جدية أو إضافة كبيرة بالنسبة لزيادة الموارد الغازية، وكذلك بالنسبة لزيادة إنتاج النفط الخام الخفيف، وطبعا مع مكثفات لأنه أيضا كندنسيت، يعني هذا الحقل يمتاز بأن غير بقية الحقول وله وفي احتياطيات كبيرة، فبالتالي هو يعزز التكامل ما بين عمليات الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والصناعة.
1: نعم، تتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات المتعلقة في الغاز إلى تقليل اعتماد الكويت على استيراد الغاز مستقبلا؟
0: شوف ما أعتقد أنها تقلل، لأن أنت تتكلم عن احتياجات، لما تتكلم خلنا نأخذ موضوع الكهرباء مرتبط بمدن موجودة ومرتبط بيعني زيادة توليد الكهرباء، فبالتالي زيادة توليد الكهرباء يعني تحتاج إلى غاز، خصوصا أن الاعتماد أكثر فأكثر. صحيح أن الغاز في الكويت يعني أو قصدي محطات توليد الكهرباء في الكويت تعتمد على يعني تعتمد على زيت الغاز، تعتمد على في الفيول أويل اللي هو زيت الوقود، تعتمد أيضا على الغاز الطبيعي، وأيضا تستخدم أحيانا نفط الخام، فبالتالي هناك يعني خلينا نقول تنوع في اللقيم من أجل توليد الكهرباء. لكن يبقى الرئيسي، توجه الرئيسي 50% من من من من توليد الكهرباء يعتمد على الغاز وهو يزداد. طبعا هذا مرتبط يعني في انشاء مدن، ما دام عندك مدن، ما دام عندك زياده سكانيه، فبالتالي تحتاج الى كهرباء اكثر، تحتاج الى غاز اكثر. هذا من ناحيه، بالناحيه ايضا لا ننسى المصانع البتروكيماويات داخل الكويت في ازدياد، هناك خطه استراتيجيه ل

0: لتطويرها، وبالتالي ايضا تحتاج الى لقم غاز. فبالتالي انت يعني قد بلا شك انها تساعد، بلا شك انها تعتبر سكيورتي، تعتبر امن امان، لكن ان يعني ويمكن يعني انا يعني متحفظ على كلمه يعني تقلل، هي ما اعتقد انها تقلل لكن تساعد بشكل كبير وتريح بالنهايه
1: على الاقل يعني في الاستهلاك المحلي. يعني احنا اليوم يعني الدوله يعني الحمد لله لدينا يعني هنالك يعني اكتشافات غازيه كبيره في يوم من الايام، يعني على الاقل يكون عندنا في اكتفاء ذاتي في الاستهلاك المحلي للغاز.
0: لا هو اريد اقول يعني انت شوف الحين مثلا بالنسبه لما انت تقارن بين النفط الخام، انت استهلاكك بالنفط الخام والمنتجات في حدود 300 400 الف، انا اتكلم عن منتجات نهائيه، بالنسبه حق المصافي تقريبا مليون و300، والاستهلاك المحلي من المنتجات بصفه عامه من 300 الى 400 الف برميل يوميا. بالنسبه للغاز لا، الغاز يعني في تطور بمقارنه مع الموجود. طبعا بلا شك زياده الاستكشافات تساعد بلا شك، يعني هذا ما يختلف على اثنين، لكن تقول بان يعني يوقف الواردات ما اعتقد.
1: هل يمثل اليوم بالنسبه لي، طبعا ندخل على جانب اخر وهو البتروكيماويات، هل يمثل اليوم التوسع في هذا المجال بتروكيماويات المسار الأنسب للكويت لتعظيم القيمة المضافة من مواردها النفطية؟
0: بلا شك شوف بالنسبة هناك سلسلة بالنسبة للنفط، والكلمة اللي دائما نحرص عليها ويحرص عليها القطاع النفطي وصناعة النفط والغاز هي التنوير. فأنت كان عندك نفط خام، حولت إلى منتجات بترولية، حولت إلى منتجات عالية القيمة، حولت بعدين إلى منتجات بتروكيماوية، فكل ما أنت حولت إلى منتجات نهائية بلا شك هذا يعني بالضرورة تحويل اللقيم الهيدروكربوني إلى منتجات ذات قيمة عالية، وبالتالي في النهاية يصب في في في في في في ضمان إيرادات ممتازة في أسواق ممتازة بالنسبة لدولة الكويت. فلما نتكلم عن الأوليفينات أيضا تدخل في إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، من أبرزها طبعا الإيثيلين، البوليسيلين، والإيثيلين جلايكول، ومشتقات بتروكيماوية ذكرتها أنت في المقدمة.
1: اليوم كيف يمثل مثل هذه المشاريع دكتور أن تساهم في تنويع مصادر دخل القطاع النفطي بعيدا عن الاعتماد المباشر على مبيعات النفط الخام، يمكن مثل مشروع خلينا نقول الأوليفنت الرابع؟
0: شوف هو بلا شك انت لما تتكلم عن هذه الأوليفنت الرابع بلا شك اذا هو يعني وجود صناعه، لأن هذه المنتجات في النهاية تدخل في صناعات التعبئة، التغليف، الأنابيب، العوازل والعديد من المنتجات الصناعية. بالتالي مدام هذه المنتجات تعني الدخول في صناعات، يعني هي في النهاية تعني إيرادات، عائد، تعني وجود وظائف للكويتيين والمواطنين، وبالتالي تعني إضافة للاقتصاد وتنويع لمصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد فقط على النفط، وبعيدا عن أن, أن, أن يكون الاقتصاد والموازنة معرضة لتقلبات الأسعار. فبلا شك هو يضيف إضافة وقيمة عالية بالنسبة لتأمين الصناعة والاقتصاد الكويتي،
1: يعني تعتقد
0: أن تتوسع قاعدة المنتجات اللي ممكن يعتمد عليها الاقتصاد الكويتي.
1: هو أيضا يعني مشروع مثل ذكرت حضرتك الأوليفانت الرابع له قيمة اقتصادية، يمكن أن يضيف يعني المشروع لصناعة البتروكيماويات الكويتية مقارنة أيضا بتصدير النفط والغاز كمواد أولية.
0: بلا شك شوف نعم. شوف أنت عندك نفط خام تستخرجه من الآبار، بعدين عندك مصانع تكرير، بعدين عندك مصانع بتروكيماويات، فأنت في النهاية توجد نوع من التكامل، وتكلمنا عن الكفاءة التشغيلية وأيضا المنتج النهائي، فبالتالي هي في النهاية تعني رفع كفاءة اللقيم، تعني أن الاقتصاد الكويتي لا يعتمد فقط على سوق النفط وإنما متنوع بالنسبة لمنتجات، منتجات نظيفة صديقة للبيئة، وأيضا منتجات بتروكيماوية تؤكد

0: أو تعطي فرصة لوجود صناعات مرتبطة في المنتجات البتروكيماوية اللي تكلمنا عنها، سواء تعبئة، تغليف، الأنابيب، العوازل، ومنتجات صناعية أخرى.
1: نتكلم أيضا عن جانب آخر دكتور في موضوعنا، وهو الموضوع الجيوسياسي. في ظل هذه التطورات اللي قاعد نشوفها حاليا جيوسياسية، شنو تقييمكم لوضع صادرات النفطية الكويتية، وأيضا حجم المخاطر اللي ممكن تواجهها في حال حدوث اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز؟
0: شوف، إذا احنا طبعا الآن صار لنا 6 شهور، نتكلم عن 3 من شهر 3، من 3/3 إلى اليوم صار لنا 6 شهور. طبعا تقلبت الأوضاع، حتى إنتاج الكويت يعني كان في البدايات إنتاج قليل، في يعني في حدود 500 ألف برميل يوميا، وصل أو تعافى الحمد لله إلى تقريبا في حدود 2 مليون برميل يوميا. طبعا هذا أقل مما كان عليه أو من حتى الحصة المقررة من قبل أوبك اللي هي في حدود 2,700,000، فبالتالي هو أقل، لكن بلا شك هو أفضل مما كان عليه، وبلا شك هو يحقق إيرادات، ولدينا كوادر كويتية طبعا تبدع في كيفية تصريف النفط الخام، كيفية تصريف المنتجات وسط هذه التحديات. لما نتكلم عن طريقة التحميل وطبعا استغلال الفرص، لأن أنت الآن تحدي كبير أن السفن تمر عبر المضيق، فبالتالي لابد أن تكون متيقظ، تستخدم كل الأساليب بحيث أن الأساليب القانونية الأخلاقية أنك تضمن يعني تعبئة الناقلات بالنفط الخام وإيصالها إلى خارج المضيق إلى المستهلك النهائي، لأن المستهلك النهائي في النهاية الدول اللي حوالينا الآسيوية تعتمد على هذه المنطقة، سواء في النفط الخام أو بالنسبة للمنتجات أو بالنسبة حتى للغاز المسال. فبالتالي بلا شك أن الوضع أفضل، لكن ما يقارن فيما كان قبل الأحداث أو قبل المشكلات السياسية المتعلقة بمضيق هرمز. لكن الوضع بلا شك هو أفضل بكثير بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل رؤية طبعا رؤية قادتنا، بفضل كوادر كويتية تجتهد ليل نهار من أجل إيجاد يعني استغلال الفرص المحيطة من حولنا لإيجاد أسواق وضمان إيصال منتج. رغم ذلك يعني تسمع بين فترة وفترة يتم استهداف ناقلات كويتية، سفن كويتية، ولكن في النهاية الحمد لله التصريف ماشي، الإيرادات ماشية لدولة الكويت بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: لكن أيضا يعني على نفس السياق وفي نفس الموضوع دكتور، اليوم إلى أي مدى تستطيع الكويت التعامل مع أي إغلاق أو تعطل محتمل لمضيق هرمز، سواء من خلال البدائل اللوجستية أو المخزونات أو مسارات التصدير الأخرى؟ ما حجم التأثير المتوقع على الإنتاج وعلى الصادرات وأسعار النفط؟
0: شوف، طبعا الكويت قادرة على الإنتاج متى ما سنحت الفرصة، يعني رفع الإنتاج كما ذكر يعني القياديين وعلى رأسهم الشيخ نواف اللي هو الرئيس التنفيذي، الكويت قادرة ومستعدة لرفع إنتاجها، لكن متى ما يعني عادة الأمور إلى طبيعتها. هذا الجانب. بالنسبة للبدائل بلا شك الكويت يعني أيضا في مفاوضات وتبحث مع أشقائها ومع يعني الاستفادة،
1: يعني في حال طول الأزمة أو استمرار الأزمة دكتور.
0: أنا يعرف هو طبعا في طريقين، طريق اللي هو الاستفادة من خطوط الأنابيب سواء الموجودة أو الاستثمار في خطط مستقبلية. طبعا الموجودة بلا شك سواء عن طريق الفجيرة أو عن طريق البحر الأحمر أو عن طريق حتى يعني إيصالها عن طريق عمان، سواحل عمان بلا شك يعني هذه موجودة. أيضا بالنسبة لي الاستثمار في خطوط يعني في زيادة، تم الكلام عن مشاريع زيادة طاقة الأنابيب في المملكة العربية السعودية من الشرق إلى الغرب، تم الكلام حتى بالنسبة لي إيجاد يعني عن طريق الفجيرة، فالخطوط الأنابيب تعتبر مكملة،
1: نعم.
0: تعتبر مساندة، لكن لا يمكن أن تعتبر بديل. تقول لي ليش ما تعتبر بديل؟ لأن يبقى المضيق هو أقرب للأسواق،
1: نعم.
0: وهو أرخص البدائل وهو قريب جدا ويعطي ثقة أكثر ويتحمل أكثر.
1: نعم.
0: أما بالنسبة للبديل الآخر وهو المخزون النفطي بلا شك أيضا الكويت من خلال استغلال الفرص تقوم.
1: أنا أيضا عشان الوقت وبيستغل يعني وجودك معانا يعني لآخر دقيقة حتى لو في نص دقيقة دكتور، هل نحن اليوم أمام مرحلة جديدة في القطاع النفط الكويتي تنتقل فيها الكويت من التركيز على إنتاج النفط إلى بناء سلسلة متكاملة تشمل الغاز والتكرير والبتروكيماويات؟
0: الكويت صناعة النفط والغاز تقوم على أسس بالنسبة حق رؤية استراتيجية طويلة الأمد للاستقلال سلسلة متكاملة من النفط من الإنتاج إلى البتروكيماويات، لأنها ترى دورها في تعزيز الاقتصاد الكويتي وفي يعني الويلبينج اللي هو تحسين الوضع الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي بالنسبة للمواطن الكويتي.
1: الدكتور محمد الشطي الخبير في الشؤون النفطية والمحلل الاقتصادي، شاكرين لك دكتور على هذا اللقاء وإن شاء الله نلقاك في حلقات مقبلة.
0: الله يحفظكم، ما قصرتوا.
2: صروح وإنجاز حيث تلتقي الرؤية بالتنفيذ والطموح بالواقع.

مستمعينا الكرام، من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج محمد الحريص، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن 10:50 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم أن نقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن، وكذلك الاعتداء الإيراني الآثم على الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، وأن الحملة المتجددة على إيران لن تستمر طويلا. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بدء بلاده حملة عالمية لقطع ما تبقى من العلاقات الاقتصادية مع إيران، وأن الحكومة الإيرانية الحالية قد تسقط في وقت قريب. مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجو الروسي. رئيسة المفوضية الأوروبية تتوعد بزيادة الضغط على روسيا عقب محاولة موسكو بهجوم بطائرات مسيرة على مطار في ألمانيا. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى أكثر من 1200 قتيل وعدد من المفقودين إلى 4200 مفقود. سيدتي وسادتي، والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على مستوى للمد في الساعة 3:25 صباحا. أدنى مستوى للجزر في الساعة 10:03 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 31، جال الياح 28، أنويصيب 29، الوفرة 30. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت وجال الياح 43، الوفرة 44، أنويصيب 41، وموعد شروق الشمس في الساعة 5:26. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
1: ويحمل هوية شعب.
4: أوه يا

0: يا هلا ومرحبا فيكم ومساكم الله بالخير والساعة المباركة وبرنامجكم ليالي الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 10 وحتى 11 مساء. يا هلا ومرحبا بالجميع وحياكم الله ومساءكم دوم سعيد. مسي عليكم بالخير ومسي بالخير على زميلتي شاهة. مساء الخير يا شاهة.
1: مساء النور راشدة. مسي عليكم مسي على السادة المستمعين وقلهم حياكم الله معانا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من 10 ليالي 11. طبعا برنامجنا اليوم مميز, عندنا فقرات متنوعة وأيضا عندنا ضيفة مميزة بتميز فريق الإعداد يعطيهم العافية. خلكم معانا. في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل. هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاهة اسكندر,
0: وهذه تحيات فريق الإعداد المتميز والمتألق حنان بهبهاني وحنين الطرار.

0: ويقول لكم يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله والساعة المباركة، وانضموا لنا بهذه الساعة يأتيكم كل ما هو جديد في ليالي الإذاعة. هذه تحيات مخرجنا مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة
2: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة عندنا فقرة ندردش فيها أنا وزميلي راشد، فقرة مميزة. أيضا عندنا فقرة ضيف الليلة راح نتكلم ونتحدث معاها عن الأكل الصحي وشلون الواحد طبعا يخلي أكله صحي ويكون أسلوب حياته، لأن الواحد ما يمل منه. أيضا عندنا فقرة فايدة طبية، طبعا الفقرة تكون مسجلة من دكتور متخصص في مجال معين. وأيضا عندنا فقرة جديدة اليوم راح نبدي فيها وهي فقرة أفلام والسينما، وراح نتكلم عن آخر أخبار الأفلام والسينما.
1: بالتأكيد دور السينما مميزة دائما بكل ما هو جديد، راح تكون معنا هذه الفقرة الجديدة. انضمت لنا من فريق الإعداد مشكورين على هذا الابتكار وهذا التعدد في الفقرات، يعطيهم العافية. وكذلك أيضا عندنا أخبار الديرة والأخبار المحلية والأخبار العربية وأيضا الأخبار العالمية في فقرتنا شاهة نتكلم عنها في هذه الأمور المتعددة والمتنوعة. لذلك دائما مؤسساتنا مشكورين، وزارات الدولة مشكورة كذلك على هذه الأخبار اللي نأتيها أول بأول الأمانة، وإحنا بدورنا يعني ننقلها للمستمع الكريم، سواء متعلقة بوزارات العسكرية أو المدنية وكذلك المجتمع المدني بشكل عام. فشكرا للقائمين بهذا الدور من موظفين وموظفات ومسؤولين ومسؤولات كذلك في هذه الوزارات والهيئات، قواكم الله وعساكم على القوة دوم بخدمة الوطن والمواطن. لذلك تجد الكويت دائما متقدمة ودائما مميزة بأبنائها وبناتها. حفظ الله الكويت.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

طبعا ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وأول طبعا فقرة راح نسولف فيها أنا وراشد، فقرتنا اليوم عن الأكل الصحي. طبعا راشد، الأكل الصحي في السابق كان طبعا الكل يسميه دايت أو رجيم، لكن الحين المسميات اختلفت،

0: تعرف مثلا الدياي شلون يعني مثلا تشتري يكون فريش، او مثلا شلون مفرزنه، يعني الشغلات هذه فيسمونه الهيلثي فود.
1: احنا اذا نتحكي عن الاورجانيك صح التعبير، يعني كذلك مثل ما تفضلتي ان الدجاج واللحوم ومصدر هذه اللحوم
0: صح
1: ومصدر هذا الدجاج وايضا مصدر هذه الخضروات، الناس راحت ابعد من ذلك شاهه، كذلك راحوا الناس الى كيف تم استزراع هذه الخضروات، هل هي بمبيدات مثلا ام هي بارض طبيعيه وبذور طبيعيه ما دخل عليها مواد كيميكال وغيرها حتى يتم انتاجها بشكل سريع. صراحه الناس تبحث عن الاكل الصحي بهذه الطريقه، كذلك الدجاج اليوم يعني حتى يغطي العالم بشكل عام ما تكفي الكميه لو انطر انا عليها، يبي لها فتره طويله على ما تكبر شوي، فلذلك يعطونها بعض الهرمونات لكن مصرحه طبيا حتى يكون كبير بشكل سريع ويتم صح. ايضا تفريزه وغيره وايضا يتجه الى المستهلك مباشره. فاليوم تبحث الناس عن الطبيعي، الأرض الطبيعية، في بعض الناس تربي عندها حتى يأخذون البيض مباشرة، في بعض الناس
0: المزارع
1: بالضبط مزارع حديقة عنده مخصص له مكان، في ناس تستزرع الخضروات عندها في البيت. بتقولين شيء؟
0: بقول لك شغلة.
1: ذكرت شيء
0: بضيف على الدياي. تخيلنا في ناس يربون دياي ببيوتهم علشان البيض وعلشان طبعا حتى الذبح، حتى يربون الرومي، فحلو هذا يعني الأمانة شيء طبيعي، وهو اللي عارف شنو موكلهم، عارف إن شلون مربيهم. ففعلا في وايد ناس قاعدين يلجؤون في الآونة الأخيرة على طبعا تربية الدياي.
1: إيه في البعض يعني فعلا مسوي له أمن غذائي خاص فيه.
0: إيه.
1: عرفتي. فتلاقينهم أيضا بجانب الخضروات كذلك يعني انتشر عندنا الأمانة ثقافة، وأغلب بعض الناس يعني مطبقينها قواهم الله في السطوح عندهم بالسطح بالبيت، مستغل هذه المساحة لزراعة الخضروات المائية بشكل مائي، استزراع المائي يسمونه، فواضع بعض الأحواض يستزرع من خلالها هذه الخضروات اللي هو ياخذها، وفي البعض عنده قدام البيت ارتداد يعني مستغل هالارتداد البسيط
0: صح
1: مسوي فيه الخضروات ياخذهم
0: حق بيته طبعا. مو بس كذي، حتى اللي عنده نخل يعني خلنا واقعين، ولا استدرة هم نفس السالفة، يعني يطلع الخلال يطلع الرطب حق بيته وحق الجيران، يعني يوزع عليهم.
1: إيه هذا النقص عاد، هذا من عاداتنا وتقاليدنا وإرثنا وتراثنا، الله لا يغير علينا إلا الأحسن والأفضل دوم. لكن إحنا جانب حديثنا عن يعني ما راح يوكلهم رطب طول السنة، فأكيد
0: لا موسم، هو موسم معين طبعا.
1: موسم يتوزع
0: الرطب والكنار.
1: فالزراعة حتى تلاقين يعني لاحظ لما نسافر حق بعض الدول ما شاء الله الله سبحانه وتعالى حباهم بهذه الأراضي والمزارع والبيت، منه وفي تلاقين هالكرز وهالبرتقال
0: وهالخوف
1: والفراولة، انت تشمين الارض ريحتها تختلف. صح الاكل، الاكل لما تاخذين السلطه لا تشمين سلطه، اليوم البعض السلطات اللي انقصت لكن ماكو اي شيء يعني عرفتي، بس مجرد لون. لكن الناس اللي تبحث عن الاورجانيك تحديدا تحكي عن الاكل الصحي، وايضا الاكل الصحي يكون باعتدال، لذلك تغيير الحياه في الاكل. احنا ما نتكلم اليوم عن الرجيم، وانا نتكلم انك انت تزيد وجباتك او تقلل وجباتك، كيف تاكل اكل صحي
0: صح.
1: كيف
0: يعني على سبيل المثال،
1: ما شاء الله كل ما قلت شيء ذكرتك شيء.
0: ذكرتني شيء على سبيل المثال، يعني الملح، في وايد ناس قاموا يستخدمون ملح الهملايا
1: اللي يصير البحري هذا الوردي هذا
0: الوردي. فهؤلاء بعد ما يستخدمونه مثلا مطحون، لا في مثل آلة كذي يكون حبيبات كبيرة وهم يطحنونه بنفس الحزة اللي يعني بيضيفونه على الأكل، فهذا أيضا ما يرفع الضغط وإنه صحي وإنه هيلثي.
1: صحيح ان في تكلفه ماليه، هو صحيح ان في تكلفه ماليه
0: أغلى
1: بلا,
0: من
1: بلا شك، يعني بلا شك، مو سواء بالملح اللي ذكرتيه حضرتك او انه حتى بالامور اللي ذكرناها الاكل اللحوم الدجاج الخضروات في تكلفه ماليه للامانه، لكن اللي عنده مخصص مكان ويقدر يزرع يعني ان شاء الله بسيطه معه، لكن اللي يشتري يروح يتعنى للمكان نفسه، يثق بهذا المكان، ياتي بكل ما هو شيء من ارض الطبيعه ان صح التعبير، تمام، يكون طبيعي 100% ما في اي شيء. في تكلفة مالية، أنت لما تكون أسرة اليوم وعدد لا في تكلفة كبيرة، لكن لما تكون شخص أنت تبي تنظم أكلك يعني أوكي اقتص من راتبك شيء بسيط حق هالأكل الصحي هذا.
0: صح
1: يعود على الجسم وعلى أعضاء الجسم وحياتك تتغير، إضافة الأكل مو بس الأكل، تعدل نومك حتى تقدر تأكل وجباتك بشكل سليم، الريوق ريوق، الغداء يكون غداء، العشاء يكون عشاء، مو حزة الريوق يكون هي حزة الغداء، حزة الغداء يكون هو حزة العشاء.
0: لا تصدق عاد راشد، أعرف وايد ناس على فكرة يعني حتى إذا مثلا قالبين نومتهم وعافسينها اللي قعدوا حتى لو العصر المغرب متخيل وجبة الريوق ما تنقطع.
1: يلا
0: موجودة ما يطوفونها ما يطوفونها، لازم أول شيء ريوق بعدين غدا بعدين عشاء ممكن أو سناكات.
1: هذا واحد من الشباب لما اتصل عليه الساعة 8 ولا 9 يقول له ها

صح انه قال والله توني متريق، قلت شلون توك متريق؟ قال توني قاعد. هذا محاورنا ان شاء الله، هذه مساحتنا الحواريه، وراح نختم في هذا الموضوع وهذه المساحه مع ضيفتنا بالطبخ، شلون راح نطبخ اكل صحي لسلامتنا. راح نقول لكم اطبخوا يا جماعه، وراح نعلمكم احنا الطبخ شلون راح يكون في البيت. ممتاز.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. وأول خبر عندنا عن وزارة الداخلية: الإدارة العامة للمرور تبدأ تطبيق الحجز المنزلي الذكي للمركبات في 6 سبتمبر وتركيب جهاز الحجز على المركبة في موقع المخالفة ونقلها إلى الموقع المحدد للحجز المنزلي.
1: الله يعطيكم العافية وزارة الداخلية على هذه الأفكار الجميلة للأمانة، والناس تقبل بالتأكيد، يعني يحب أن سيارته تكون قدامه، فشكرا وزارة الداخلية مشكورة على هذا، يعني هذه الأفكار المميزة. لذلك يقولك احتساب مدة الحجز من الساعة 12 منتصف ليل يوم المخالفة، 10 دنانير رسوم تركيب الجهاز ودينارين عن كل يوم حجز،
0: وإمكانية تحويل المركبات الموجودة حاليا في جراج حجز المرور إلى الحجز المنزلي لاستكمال المدة المتبقية. وعند انتهاء مدة الحجز يتلقى المخالف إشعارا عبر تطبيق سهل، ثم يراجع أحد المواقع المحددة لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة.
1: قواهم الله، لكن لا تعتقد أنك أنت السيارة عندك بالبيت وتمشي فيها، لا يبا، ترى مراقبة، فدير بالك، احجز سيارتك ببيتك وادفع مخالفاتك، والله يكفينا شر المخالفات، التزموا يا جماعة.

خبرنا الثاني عن الأرصاد الجوية، رياح حارة ونشطة مثيرة للغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية يومي الأربعاء والخميس، ودرجات الحرارة العظمى ما بين 43 و45 درجة مئوية.

0: يلا يا جماعه ما بقى شيء 43 45 ان شاء الله نوصل 42 39 قرب الوضع. اللي مستعد تمام واللي مو مستعد نقول جهز نفسك من الحين. ها ترى جايه الاجواء ما شاء الله يقول لك مطر وخير وبراد هالسنه. الله يسعدنا جميعا يا رب.
1: اكيد طبعا نتمنى السلامه والسعاده للجميع خصوصا في عطله نهايه الاسبوع. خبرنا الثالث عن قانون تنظيم الاعلام تشديد حمايه الاطفال ومنع استغلالهم اعلاميا.
0: قواهم الله على هذا القانون وعلى هذا التنظيم وخصوصا الاطفال والاهتمام بالاطفال. يقول لك اشتراطات اشتراط موافقه ولي الامر قبل نشر المقابلات معه. تبي تسوي مقابله تروح حق ولي امره موافق يبا اي موافق مو موافق لا مو موافق. فقواهم الله على هذا القانون اللي يتمتع بكثير من الاشياء الجديده والمميزه لحفظ المجتمع وافراد المجتمع كذلك من اي شيء. فشكرا على هذا التنظيم الجديد لقانون الاعلام.

0: خبرنا الرابع والأخير عن وزارة التربية. وزير التربية يعتمد اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم.
1: تطوير نظام التقويم في المرحلة الثانوية بتوزيع 40% لأعمال الفصل. خلصنا الفصل 40%، ويقول لك 60% للامتحان النهائي أشاهد،
0: و25 درجة لأعمال المتعلم، و15 للاختبار القصير، و60 درجة مخصصة للامتحان النهائي في كل فصل.
1: وأيضا الحرص على اعتماد نظام النقاط الرقمية والوصف اللفظي GPA واحتساب التقدير A+ بأربع نقاط كاملة،
0: وتطبيق المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية بأوزان 10% للعاشر، و20 للحادي عشر، و70 للثاني عشر.
1: وأيضا احتساب المعدل التراكمي وفق سنة النجاح فقط دون احتساب أثر الرسوب السابق على النتيجة النهائية. يعني وزارة التربية مشكورة على هذا التغيير وعلى هذا النمط الجديد لأبنائنا وبناتنا. أعتقد راح يكون النظام شاهد، إذا نتذكر نفس نظام الجامعة تنتقل يمكن من فصل لفصل المواد والأمور هذه، فتهيئ أيضا طلبتنا إلى المرحلة الجامعية وهذه السنوات، وأنت تعرف بأنك أنت من أول سنة هذا معدلك، أنت تجمعه مع بعض، عارف شنو اللي لك، عارف شنو اللي عليك، هني عندك 25%، هني عندك 15%، هني عندك 60%. فأعتقد أنه يجعل هذا الطالب مهتم منذ أول سنة دراسية وأول يوم يدخل فيه الفصل. فقواكم الله وزارة التربية على هذا النظام الجديد اللي نتمنى إن شاء الله يلاقي النجاح منذ أيامه الأولى، وأكيد إحنا متأكدين تماما بأن رصدكم راح يكون موجود من أول يوم. فعساكم على القوة وإن شاء الله ربي يوفق طلبتنا.
0: هذه كانت أخبارنا اليوم، خلكم معنا.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: من أخبار الديرة إلى فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن الفنانة نسرين أمين، تستكمل حضورها السينمائي خلال الفترة الأخيرة من خلال فيلم ريد فلاج مع أحمد حاتم وجميلة عوض، والمقرر طرحها في دور العرض السينمائي يوم 9 سبتمبر الجاري. تجسد نسرين خلال أحداث الفيلم شخصية صحفية تدعى هاجر.
1: الفنانة نسرين أمين شخصية الصحفية في السينما خلال فيلمين متتاليين، حيث كان قد سبق وجسدت الدور خلال فيلم العرافة واللعنة الذي تم عرضه على المنصات خلال شهر يوليو الماضي بعد تعثر عرضه في صالات السينما. وظهرت نسرين بالشخصية في إطار من الدراما اجتماعية نفسية مشحونة بالتوتر والإثارة، أما في رد فلاج فراح تلعبها في إطار كوميدي خفيف. نسرين أمين بالتوفيق.

0: خبرنا الثاني عن المطرب توليت. يحيي المطرب توليت حفل غنائي في دولة الكويت في أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم توليت باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة وكذلك أغنيات ألبومه الجديد صديق البرنامج.
1: توليت موفق خير إن شاء الله في هذا الحفل.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ليال الإذاعة يا جماعة. الآن راح نروح معاكم إلى فائدة طبية، وهذه الفقرة مخصصة للأطباء المتخصصين. بهذه الفقرة التسجيلية مشكورين قبولهم هذه الدعوة، راح يقدموا لكم الفائدة الطبية من خلال اختصاصهم. لذلك اليوم اللي مهتم في الأسنان وعالم الأسنان راح يكون معاكم الدكتور مناور الهولي، ماجستير في طب عام للأسنان.
1: فائدة طبية.
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة في برنامج ليالي الإذاعة في الفقرة فائدة طبية. معكم الدكتور مناور الهولي. اليوم راح نتكلم عن موضوع اللي هو التركيبات. ليش احنا لما نحط التركيبات نقول حق المريض استخدم الخيط علشان تنظف بين التركيبات؟ لأن التركيبات هي تكون من اللي هي الزركونيا أو من اللي هو الغزف، الخزف اللي هو البورسلان. فلما ينحشر الأكل ما راح يخرم ويحلل التاج، فوين راح يروح؟ راح يروح تحت بين اللثة وبين العظم، يصير شنو؟ تآكل تآكل لين يدش داخل ويسبب تسوس بالجذور. هذا واحد. أو أنه يعدم العظم اللي دار مدار الجذر والضرس، وهني يتلخلخ الضرس وتصير عندك التهابات باللثة. هذه شغلة من شغلات اللي هي التلبيسات شلون ننظفها. في عندك الووتر بيك وفي عندك الخيط. إذا ما تعرف تستخدم الخيط تستخدم الووتر بيك. أفضل أنت اللي تقول مو أنا، أنت تشوف هل هو نظف عدل ولا لا. والله شايف الخيط وأنا أشوف أن الخيط أحسن، بس في بعض المرات ما أقدر أوصل حق النقاط إلا الووتر بيك، فالووتر بيك يكون أفضل، يكون عندك الاثنين. مو عارف تستخدم الخيط الله يهينك، تفضل العيادة نشوفك وتقول لنا والله أنا ما أستخدم، ما أعرف أستخدم الخيط، وراح نعلمك شلون تستخدم الخيط. بالنسبة حق البورسلين أو اللي هو الزركونيا، هل إحنا نركب الأسنان الأمامية وبعدين نسوي تبييض، هل راح يتغير لون التلبيسة؟ لا. ضرسك إذا أسنانك بدرجة A1 وانت سويت تنظيف علشان تبييض عشان توصل للB1 وانت عندك تاج، التاج هذا ما راح يتغير، لأن أسنانك هي اللي راح تتغير لأنها راح تتبيض. أما اللون الصناعي والسن الصناعي ما راح يتغير. الحين نرد نتكلم عن موضوع شلون احنا نركب التاج ومتى تركيبة التاج. في عندك اللي هو هكذا التجميل، ما التجميل هذا خل على صوب، هذا باختيار الدكتور واختيار اختيار المريض وقناعة الدكتور فلسفة العلاجية. إذا كنت تستاهل راح يسوي لك، إذا ما كنت تستاهل مثلي أنا أقول اللي ما يستاهل أسوي له أو ما يحتاج الابتسامة أو الكراونات تيجان أقول له لا ما راح أعالجك. بس منو اللي عندي أساسي؟ اللي نسوي له علاج عصب، علاج العصب، نسوي لك علاج عصب وبعدين نحط وتد عمود بالقنوات علشان يمسك الحشوة وبعدين نحط لك التاج. إنزين، هل في عندك تركيبات من غير أن أنا أعالج عصب؟ إيه نعم، في بعض المرات يجي ضرس يكون مكسور متآكل من فوق. سبحان الله، بعض المرات أنا عندي حالة الضرس أسود وكأنه يعني أنا راح يعني راح أدش على غرفة العصب على طول، أتفاجأ أنه والله ما شاء الله ماسك ومو شايلين العصب أو ما له داعي أني أشيل العصب، فبس أنه سواد وشلته. إنزين، هذا متدمر الضرس، إذا سويت له حشوة أكيد الحشوة ما راح تمسك. هني أقدر أسوي له اللي هو التاج من غير ما أسوي له علاج عصب. فعلاج التركيبات تكون أكثر شيء حماية حق الأسنان. نعم ممكن نعوض فيها أسنان إذا فقدت بالجسور، بس الحمد لله بدام أن الحين في زرعات يعني ما له داعي أن نحط الجسور نخرب ضرسين عشان نحط ضرس. فالتيجان بهالحالة هذه نقدر نحطها. يعطيكم العافية وأرجو أن أنتم استفدتوا وفتكم، وصامحونا على القصور إذا في شيء ما غطيناه. يعطيكم العافية وشكرا جزيلا، دمتم سالمين.
0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، والساعة المباركة وبرنامجكم ليالي الإذاعة مستمرين معاكم إن شاء الله. الآن راح نتكلم معاكم ونطلق معه بالتأكيد هذا المساء ضيفتنا، لكن بعد الفاصل.
1: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. انا بقول لكم صدق يا جماعه، احنا المفروض عندنا الفقره الطبيه. شكرا لضيفنا المميز الدكتورنا اللي كان متواجد معنا بهذه الفقره، فقره الفائده الطبيه، لكن اندمجنا تحت الهواء مع ضيفتنا الكريمه والاكل الصحي والامور هذه كلها، وصراحه جعنا بيننا وبينكم صراحه، حسستنا بجوع، نبي طباخ بعد الحلقه. وفقرتنا الطبيه نسينا نختمها، لكن فقرتنا الطبيه نقول مشكور لضيفنا الكريم الدكتور مناور الهولي، وهو ماجستير في طب عام للاسنان، نتمنى السلامه للجميع.

0: طبعا وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا اللي وهي فقرة ضيف الليلة. اليوم راح نتكلم عن الأكل الصحي تحديدا، مثل ما سولفنا ودردشنا في بداية الحلقة أنا وزميلي راشد عن الأكل الصحي وش الفرق بين أكل الدايت أو الرجيم والأكل الصحي. كل الأسئلة راح نعرفها مع ضيفتنا، وأيضا راشد راح نعرف شو الفرق بين العيش العادي الأبيض والعيش الأسمر والسكر الأبيض والسكر الأسمر، يعني الشغلات هذه نبي أيضا نعرفها مع ضيفتنا متخصصة في الأكل الصحي أو حتى الأكل الهيلثي، الأستاذة سمية العبيد. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، حياكم الله.
2: حياك الله أستاذة سمية، ويا هلا مرحبا فيك، وشكرا لقبولك هذه الدعوة. والحكي اللي قلناه تحت الهواء بنقول حق الناس، قلت العيش الأبيض أحسن من العيش الأسمر، يعني مش مستساغ مثل العيش الأبيض لكن صحي. اليوم تكلمنا وسألت حضرتك، إن أنا قلت بالمقدمة مع زميلتي شاهة إن اليوم الأكل الصحي يا جماعة مكلف ماديا على الشخص أو على الأسرة. أنت قلتي لا يا جماعة غير مكلف. شلون غير مكلف؟ المستمع الكريم يبي يسمع من حضرتك.
1: أول شيء الأكل الصحي مو معناته إن أنا لازم أشتري أغلى شيء عشان يكون أكلي هيلثي. الله عطانا كل الموارد الطبيعية اللي تكون صحية، البروتين، أنواع اللحوم، الخضرة. أنت مجرد أنك تروح الجمعية تشتري هذه الأغراض الأساسية حق البيت، هني أنت حطيت الأكل الصحي يعني بالسعر المعقول. فالأكل الصحي لا مو وايد مكلف، هو طبيعي يكون مكلف يعني كقيمة غذائية. يعني انت لما تشتري مثلا بيض عضوي غير عن نوع البيض
2: بالضبط، احنا هذا اللي حكينا عنه استاذة، ايه؟ وهو موضوع انه يكون ارض الطبيعة ومش داخل عليه مواد كيميائية ومواد كيماوية، والدجاج وبيض الدجاج كذلك يكون عندك. في بعض الناس تربي عندها بعض الدجاج يأخذ هذا البيض مباشرة، في يروح يبحث الى المحلات المتخصصة، بعض المتاجر اليوم متخصصة في الأجبان الصحية، الدجاج الصحي، إن الأرض السماد طبيعي يكون. صح. فهذا اللي تكلم عنه، هذا المكلف. هذا المكلف نحكي عنه؟
1: هو أي طبيعي هذا يكون مكلف. أنت لما تتعب على المنتج في البداية راح تطلع منتج وايد صحي وهم نفس الوقت عضوي ومكلف.
2: لكن مع حضرتك اليوم راح نتكلم الأكل اللي قاعد ناخذه نشتريه من الجمعية الطبيعي أقدر أحوله صحي عندي بالبيت.
1: بالضبط.
2: إيه شلون أحوله صحي؟ أعطينا طبخة صحية
1: مثلاً. أنت تبي تشتري تسوي لك دياي مشوي بالفرن، شنو أسهل شيء ممكن أن أنت تشتري من الجمعية؟ صدور دياي. ما تبي تحط زيوت، تعتمد على شنو؟ تعتمد على البهارات، الأعشاب الموجودة، الخضار الموجودة. والله يعافي الجمعيات اللي تسوي ترى العروض والأشياء هذه الحلوة، ترى يعني الخضرة حتى خصوصا لما تكون كويتية ومحلية وايد تكون مفيدة. صحيح. فأنا أستفيد من هذا الشيء، أنا مو بس كشيف أو كطباخة، أنا أسوي هالشيء حتى حق عائلتي. فأبي شيء يعني أعطيهم أكل صحي وبنفس الوقت إنه ما يكون مكلف يعني ويتم معاي عمر يعني.
0: عدل استاذه سميه، احنا نلاحظ طبعا كل شيء أسمر يقول لك هذا هيلثي أو هذا مال رجيم، هل هالكلام صحيح؟ يعني عندك البيض، عندك العيش، عندك التوست، عندك الخبز.
1: شوفي مو كل شيء أسمر يعني صحي. بالنسبة مثلا حق السكر، السكر الصحي شنو يفرق؟ السكر الأبيض شنو يفرق عن الأسمر؟ السكر الأسمر يعني بعد ما أنا يعني عرفته تذي أن السكر الأسمر هو عبارة عن في دبس التمر،
2: وبعضهم يقولون في كراميل يعني
1: نفس إيه. فنفس الشيء، بس لما مثلا تين حق التوست الأسمر والتوست الأبيض أكيد في فرق. العيش الأبيض والعيش الأسمر أكيد في فرق. الحبوب الكاملة هي اللي تعطيك المنتجات السمرة، الخبز الأسمر، الصمون،
2: هذا نحكي عنه النخالة، ما النخالة
1: النخالة وهذه الأشياء بالضبط. الحبوب تكون كاملة. شنو الفرق بينها وبين العيش العادي؟ ان هي تتم النشويات تتم بالمعدة تخليك تشبعين فترة اطول،
0: يعني ما تنهضم بسرعة،
1: اي فتخليك تشعرين بالشبع فترة اطول، عرفتي، وتاكلين كمية اقل.
2: طيب اللي حاول اليوم يسمعنا ويقول انا ببتدي، دائما يبتدون يوم الاحد، ما ادري سالفه الاحد يعني ما يبتدون
0: الرجيم دائما يوم الاحد.
2: احنا ما نتحكى رجيم، لكن الاكل الصحي الان عدل، الاكل اللي تبي لكن بشكل صحي
1: بالضبط
2: عدل تمام. اللي يبي يبتدي نقول باكر ولا يبتدي يوم الاحد كيفه؟ تمام.
1: اي
2: وين البدايه تكون؟
1: البدايه تكون من بيته، من نوعيه الاكل اللي هو بياكله. لا تحرم نفسك، لا تقط كل شيء بالبيت، بالعكس انت تبدي بشنو عندك منتجات. اول شيء ان انت المعلبات، اللحوم المصنعة، هذه الاشياء تلغيها من حياتك. انت من هني تبدي صح، تاكل بروتين صجي، تاكل خبز، تاكل عيش.
2: يعني خلنا نبتدي بالافطار مثلا.
1: ايه
2: شنو يكون؟
1: يعني الافطار ممكن ان هو ياكل توست سمره، تورتيلا. انا ترى شوي تفرق عندي بعد التوست عن التورتيلا عن الخبز.
2: نعم.
1: الكالوري مالها اقل، يعني انا لما اروح الجمعيه اشوف الكالوري مال التوست والكالوري مال التورتيلا او الخبز، فانا افضل كسميه معدتي تتحمل التورتيلا خفيفه.
2: نعم.
1: فكحق ريوق وايد وايد تفيدني.
0: عدل، التورتيلا طبعا ايضا انواع.
1: ايه طبعا.
0: شنو النوع الافضل؟
1: الافضل اللي يكون فيها بروتين عالي واللي تكون سمرة، هذيلا افضل شيء.
2: ممتاز، خلصنا الريوق الحين.
1: ايه.
2: بندش على الغداء، شلون يجهز الغداء؟ في جرامات بعد وميزان والحكي هذا، ولا اكل اللي تبي ولكن بشكل صحي؟
1: لا مو اكل اللي تبي،
2: احنا غيرنا الحكي الحين خلاص، ويا جماعه لا تاكلون اللي تبون غير الحكي الحين.
1: اكل اللي تبي بطريقه صحيه بكميه معتدله، انت لازم
0: كميه قليله.
1: لا مو قليله، كميه اللي تكفيك، يعني انا كميه اللي تكفيني غير عنك غير عنا، كل شخص غير. فكل واحد بعد الرياضي غير، اللي فيهم سكر وضغط هذين غير، يعني كل واحد يعني احتياجاتها غير. ولكن احنا الميزان مو الكل عند الميزان.
2: نعم.
1: انت تحط طبقك، اهم شيء نص الطبق في خضرة، ربع طبقك في عيش او خبز، وربع طبقك بروتين.
2: انا اتذكر قبل يعني ايام الوالدة الله يرحمها وكبار السن شو يسوونه، يعني اذا بيرتبون الاكل تاخذ قوطي الروب نفسه وهو ميزانة، تخلص خلص. الروب هذا اللي موجود وتحط العيش، تقول هذا الشيلة. تقولك هذا خلاص، هذا الغداء مالك، هذا صحيح، هذا ميزان يعتبر.
1: ترى صح. صح هذا ميزان صدق.
2: عدل إيه؟ إيه؟ هذا ميزانهم قبل ياخذوا
1: يعني
2: طروي.
1: انا للحين حتى عيالي يحبون كذي، احط لهم بالماعون واحط لهم
2: يكون الشكل مدور شيء مرتب.
0: إيه؟
2: يعني في حق النظر ايضا يساعد عمليه الترتيب.
1: إيه بالضبط، النظر انت لما تشوف طبقك شيء يشوق في الوان، في
2: إيه تشبع العين، يعني يشبع العين يشبع البطن على قولتهم. إيه؟ تمام، اذا حطينا هذا الصحي. الغداء نبي نتكلم عن الغداء والأكل الصحي، يكون خضروات، العيش اللي موجود شنو تنصحين فيه يكون طباخه؟ ما أنا الأسمر ما أحب الأسمر، شنو الحل حق راشد؟
1: عادي أكل العيش الأبيض، الأبيض بس لا تحط فيه دهن، وقلل الملح، وممكن إن أنت ما تحط فيه ملح، يعني تعتمد على
0: يعني عيش تاول
1: نفسها. أي ويعتمد على البروتين، البهارات اللي بالدياي أو اللحم أو السمك. فبالعكس العيش افيد شيء، يعني افيد،
0: انظف انظف كارب،
1: انظف كاربين اللي هو العيش والبطاط.
2: خلينا ندخل على العشاء، السناكات انا ما تحكيت عنها للحين.
0: أيه.
2: بس الوجبات الرئيسيه، العشاء يفضل ان يكون يعني قبل النوم فتره طويله، هل النقاط هذه مهمه؟
1: طبعا اكيد، يعني قبل لا تاكل، يعني انت لما تتعشى لازم تخلي معدتك ان هي ان الجسم يعني يتقبل اكل ينهضم، بعدين تروح تنام.
2: بالضبط. فشنو يكون العشاء تنصحين في هذا الجانب، الاكل الصحي؟
1: الاكل يعني العشاء انا عندي تقريبا نفس الريوق، يعني تركي مثلا، حتى صدور دياي ممكن تاكلها.
2: احنا حكي رجيم استاذ سمي، رجيم ولا مو رجيم؟
1: لا مو رجيم،
2: اكل صحي.
1: اكل صحي
2: حلو.
1: انت المكبوس ترى تحوله صحي.
2: ياس المكبوس.
1: اي والله
2: مكبوسنا ما غير
1: عن اكلنا الكويتي كله صحي،
2: اكل المكابيس والمطابيق والدنيا
1: اكلنا كله صحي، بس تحوله تشيل الدهن اللي فيه وهو يكون صحي، لانه ترى عالي البروتين، ما في دهون، ومتكامل ترى سفرة
2: الكويتية. وين ما في دهون الله يدعي، العزبيد الحين ذا ما عليها السمنة وعليها الدنيا هذه
0: دهن عداني.
1: يا بأكل صحي،
2: شلون أكل الزبيدي باكله صحي؟
1: ترى السمنة من الأشياء الصحية. صح. بس أنت ما يصير تاكلها كل يوم.
2: عدل، لأن أعتقد اليوم هيئة الغذاء كذلك عدلوا المثلث مال الغذاء وحطوا السمنة الطبيعية هي المفيدة. بالضبط. غير عن
0: السمن الحيواني
1: مهدرجة،
2: مهدرجة غير. لكن خلنا الزبيدي باكله صحي، شلون؟
1: مشوي تقدر تاكله، تسوي له صلصة تحطه بالفرن. الحين ما شاء الله الأجهزة، كل الأجهزة وفروها لنا.
2: صحيح.
1: اير فراير ما اير فراير، كل شيء وفروه لنا.
0: عدل عدل، للأمان الحديث جدا ممتع معاك، لكن أدركنا الوقت، نبي نصايح في ختام هذا اللقاء.
1: أنا أنصحهم أن لا تحرم نفسك، متع نفسك بالأكل، كل شيء متوفر بالجمعية، كل الأكل لذيذ وحلو، بس تاكله بطريقة صحية بحيث أنه يكون أسلوب حياة وأنت تستمتع بالأكل وتستمتع بصحتك بنفس الوقت.
0: كل شكر لك الأستاذة والمتخصصة في الأكل الصحي سمية العبيد، شكرا جزيلا لك.
1: حياك.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: إذن مستمعينا الكرام، برنامجكم ليال الإذاعة من 10 وحتى 11 على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس، مساحتنا الحوارية وأخبار الديرة وأخبارنا المحلية والعالمية، وضيفتنا اللي كانت متواجدة معنا شاهة قبل قليل وتكلمنا عن الأكل الصحي والحياة الصحية، وأيضا عندنا فقرتنا فقرة جديدة ويانا راح تكون إن شاء الله
1: فقرة طبعا جميلة وحلوة، ويعني للأشخاص اللي طبعا يحبون السينما ويحبون الأفلام. هذه طبعا فقرتنا راح نقول لكم آخر الأفلام والمستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت في سينمات دولتنا الحبيبة الكويت. فقرتنا اليوم بنتكلم عن الأفلام اللي راح تنزل من باكر في سينمات الكويت.
2: ليالي الإذاعة، أضواء، شاشة كبيرة، وقصة تأخذنا لعالم ثاني. شنو جديد السينما؟ شنو الأفلام اللي تستاهل المشاهدة؟ وأي فيلم ممكن يكون اختياركم لهالويكند؟ برنامج ليالي الإذاعة

0: أول فيلم معانا بعنوان فول تو ديد بوينت.
1: بالتأكيد هذا الفيلم اللي راح يكون إن شاء الله في دور السينما الكويتية، فيلم إثارة وفيلم تشويق، وبعد أن يعني حزنت البطلة على موت أختها في هذا العمل، ارتبطت البطلة بصديقة أخت المتوفية، وهل هذه الصديقة تحب المغامرة؟ قررت يقول لك أنها تمشي على لوح خشب وخطير لجبل كوان في تايلند. تخيل خشب وأختها متوفية وعلى جبل وتمشي، شنو الإثارة والتشويق في هذا الموضوع؟ نقول لكم روحوا السينما واحجزوا هذا العمل.
0: فيلمنا الثاني بعنوان It Ends.
1: إيه محبين الرعب، تعالوا تعالوا واسمعوا هالفيلم. هذا يقول لك عن الرعب، يقول لك فيلم إثارة ورعب. شنو قصته باختصار؟ راح أقول لكم إحنا باختصار عشان يعني ما نحرق عليكم هذا العمل. يقول لك مجموعة من الأصدقاء يروحون في رحلة. متى الرحلة تكون؟ فيلم رعب أكيد الرحلة تكون بالليل. طيب راحوا بالليل هالرحلة، إيش راح يصير فيهم؟ يبغى يقول لك ذيلة رايحين بالليل ومحشورين بسيارة، وهني يكون الصراخ بينهم انهم ايش؟ انهم راح ينقلب مصيرهم ويحاولون انهم ينحاشون. طيب وين ينحاشون؟ ليش يصارخون؟ شنو الاثاره الموجوده؟ لك انت الخيال، روح احجز هالسينما وفيلم رعب وخليك على اعصابك وانت تتابع، دير بالك.
0: عاد هني فيلمنا الثالث لمحبين الأفلام العربية، فيلم بعنوان شمس.
1: فيلم بعنوان شمس، أيضا هذا الفيلم يقول لكم بنت صغيرة تتعذب، وهذا أيضا الرعب. اليوم معنا رعب شاه، كله رعب برعب اليوم ها. وأيضا ممارسة الطب النفسي المنزلي، وتقول أن هذا العمل بين الأعمال المصرية الجميلة، يعني غريب أنهم يدشون في عالم الرعب، ولا هو هذا الفيلم الأجنبي نفسه؟
0: لا هذا الفيلم المصري.
1: المصري
0: قلنا لك اللي يحبون الأفلام العربية، بس أنت ظاهر ضيعت بين الأول والثاني. هو طبعا فيلم شمس من محبي الأفلام
1: أنا
0: المصرية.
1: أنا قبل أضيع خلنا نقول شغلة، بس أنا للحين بالرعب الصراحة، اندمجت مع العمل
0: علشان
1: كذي أحب أفلام الرعب أنا. فالحين أنا بمرحلة الرعب، بروح أنت حق الأفلام المصرية.
0: لا في ناس وايد راشد على فكرة، لما يروحون السينما يدورون الأفلام العربية، يعني ما تستهويهم الأفلام الأجنبية. وفي فيلم بعنوان طبعا شمس، فيلم من محبين الأفلام المصرية، هالأسبوع اللي يحب الأفلام العربية راح يكون له نصيب جميل بهذا الفيلم. فيلمنا طبعا الرابع والأخير بعنوان It Feeds، وهو رعب بعد.
1: إيه هذا الفيلم الرعب اللي نحكي عنه. هذا البنية يا جماعة يقولك بنية صغيرة قاعدة تتعذب عن طريق ممارسة الطب النفسي المنزلي، وتقول إن في كيان يتغذى عليها، وواجب عندها يعني وأمها يوقفون مع هذا الكيان الغريب، وقبلها تروح البنت الكل يحاكيها. يعني شوفوا تذكرون في فيلم حق بروس ويلس، أعتقد اللي في النهاية إنه طلع هو ميت أساساً، هو أعتقد الحاسة السادسة. إيه فيلم الحاسة السادسة، هذا الفيلم أعتقد على نفس السياق، فيه مفاجآت كثيرة لا تطوفونه.
0: وفيلمنا الخامس اللي راح ينزل أيضا بعنوان Neglected.
1: وأيضا عندنا فيلم كذلك الأطفال، كذلك عندهم عمل ما نسوهم، دور السينما الكويتية مشكورين، ما نسوا أبنائنا وبناتنا، كذلك لهم أفلام خاصة فيهم
0: أكيد طبعا بعنوان لوميفيا. والفيلم الأخير اللي راح ينزل هالأسبوع بعنوان مومو.

هذه طبعا كانت فقرتنا الجديدة لهذا اليوم، وأيضا راح تكون معنا كل يوم الأفلام طبعا اللي راح تنعرض في سينمات الكويت.

0: والله شاه حلو ذاك اليوم، عندنا افلام جديده في دور السينما، ما نلحق يعني، ما اللي ما راح حق هالفيلم ينزل حق الفيلم الثاني.
1: خاني التعبير يا راشد.
0: لا احنا ودنا ايضا نشجع الناس يروحون. أكيد. الناس شوف متشجعين صراحه، دور السينما دائما مليانه ما شاء الله نتيجه هذا الاختيار المميز لدور السينما، وفعلا نتمنى والله كل يوم عندنا فيلم جديد. لكن حتى ياخذ فرصته هذا العمل، فراح تكون اخبارنا شاهه اسبوعيا كل أربعاء إن شاء الله عن أفلام دور السينما الكويتية وما هو الجديد في هذا العالم. فكل التوفيق لدور السينما الكويتية وهذه الأعمال المميزة.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام 11:00. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن، وكذلك الاعتداء الإيراني الآثم على الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، وأن الحملة المتجددة على إيران لن تستمر طويلا. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بدء بلاده حملة عالمية لقطع ما تبقى من العلاقات الاقتصادية مع إيران، وأن الحكومة الإيرانية الحالية قد تسقط في وقت قريب. مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي. رئيسة المفوضية الأوروبية تتوعد بزيادة الضغط على روسيا عقب محاولة موسكو بهجوم بطائرات مسيرة على مطار في ألمانيا. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 1200 قتيل وعدد من المفقودين إلى 4200 مفقود. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أمسية الأربعاء في فضاء الكلمة المضيعة، حيث يلتقي الفكر بالإبداع ويعانق الحرف وجدان الإنسان. نصحبكم في رحلة ثقافية بين أروقة الأمسيات الأدبية والملتقيات الفكرية، لننقل إليكم نبض المشهد الثقافي وأصداء الإبداع من منابره المختلفة. هنا نرصد حكاية القصيدة، ونستمع إلى صوت القصة، ونقترب من تجارب الكتاب والمبدعين، لنضع بين أيديكم كل ما يزخر به الحراك الأدبي من رؤى وأفكار وإبداعات. هذا هو أمسية الأربعاء. أمسية الأربعاء، إعداد وتقديم نواف العصيمي، تقديم شاها بوسكندر، تنفيذ أبرار المطوع، إخراج عبد الله العبيد.
2: السلام عليكم، مساء الخير أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أمسية الأربعاء. نلتقي الليلة عند تخوم الفكر والجمال، وحيث تتجاور الكلمة مع الفكرة والخيال مع التأمل، لنفتح معا نافذة على علاقة قديمة متجددة بين الأدب والفلسفة. فمنذ أن بدأ الإنسان يسأل عن ذاته وعن العالم من حوله وعن معنى الوجود والحياة والمصير، كانت الفلسفة تبحث عن الحقيقة في طريق العقل والتأمل، وكان الأدب يلاحقها بلغة الشعور والصورة والحكاية. وربما كان السؤال الأجمل: هل يكتب الأديب ما تفكر فيه الفلسفة؟ أم أن الفلسفة تجد في الأدب لغة أخرى للتعبير عن أسئلتها الكبرى؟ بين أفلاطون الذي نظر إلى الشعر بعين الفيلسوف، وأرسطو الذي منح الأدب قراءة عقلانية عميقة، مرورا بفلاسفة وأدباء جعلوا من النص الأدبي فضاء لأسئلة الحرية والوجود والأخلاق والجمال، ظلت العلاقة بين الأدب والفلسفة علاقة ثرية تتغير أشكالها بتغير العصور، لكنها لا تنقطع. في حلقتنا الليلة سنحاول أن نقترب من هذه العلاقة، وأن نتتبع جذورها وتطورها عبر التاريخ، لنسأل أين يلتقي الأدب بالفلسفة، وأين يفترقان، وهل يمكن للأدب أن يكون فلسفة بلغة أخرى؟ كلها تساؤلات سيجيب عليها الدكتور الزغاوي بغورة في هذه الندوة، واحة الفكر والإبداع، الفلسفة والأدب، والتي عقدت في الكويت. فأهلا بكم، واحة الفكر والإبداع، الفلسفة والأدب، ولادة العقل القديم، للدكتور الزواوي أبغورة في أمسية الأربعاء.
3: أمسية الأربعاء،
4: أمسية الأربعاء،
3: حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.
5: العلاقة بين الأدب والفلسفة من أقدم العلاقات الفكرية في تاريخ الثقافة الإنسانية، فكلاهما يحاول فهم الإنسان والعالم والحياة، لكن كل واحد منهما يسلك طريقاً مختلفاً. الفلسفة تميل إلى السؤال والبرهان والمفهوم، والأدب يميل إلى التجربة والصورة والشخصية والحكاية. أولاً، العلاقة في الحضارات القديمة. في البدايات لم يكن هناك فصل واضح بين الأدب والفلسفة، كانت الأسئلة الكبرى عن الموت والوجود والعدالة والآلهة ومصير الإنسان تظهر في الأساطير والملاحم والشعر قبل أن تصبح موضوعاً فلسفياً منظماً. في الملحمة جلجامش مثلاً نجد أسئلة فلسفية عميقة حول الموت والخلود ومعنى الحياة. عند اليونان ظهر التداخل بصورة أوضح، فأفلاطون ناقش الشعر والفن ومكانتهما في المجتمع، بينما جعل أرسطو في كتابه فن الشعر دراسة المأساة والشعر موضوعاً فكرياً منظماً.

وهنا بدأ السؤال المهم، هل الأدب مجرد محاكاة للواقع أم أنه يستطيع أن يكشف حقيقة أعمق عن الإنسان؟ ثانياً، في الفلسفة اليونانية كانت العلاقة أحياناً علاقة توتر. أفلاطون كان متحفظاً تجاه الشعر لأنه رأى أن الشاعر قد يحاكي الأشياء دون أن يمتلك معرفة حقيقية بجوهرها، كما كان يخشى تأثير الشعر في عواطف الناس. أما أرسطو فكان أكثر إيجابية ورأى أن الأدب ولا سيما التراجيديا يستطيع أن يقدم معرفة بالإنسان من خلال الفعل والشخصيات والصراع. ومن هنا يمكن القول أن أرسطو مهد لفكرة مهمة جداً، الأدب لا يقدم المعرفة بالطريقة التي تقدمها الفلسفة، لكنه يستطيع أن يجعلنا نفهم الإنسان من خلال التجربة. ثالثاً، العصور الوسطى. في الحضارات الإسلامية ازدادت الصلة بين الفكر والأدب، خصوصاً مع ازدهار الفلسفة العربية الإسلامية والعلوم واللغة. ظهر مفكرون مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد، وفي المقابل ازدهرت علوم الأدب والشعر والنثر. وكانت قضايا مثل العقل والنقل، الخير والشر، السعادة، النفس، المعرفة، الموت، وعلاقة الإنسان بالله والعالم حاضرة في الفكر الفلسفي، لكنها ظهرت كذلك في الشعر والنثر والحكايات. وفي أوروبا نجد مثالاً بارزاً عند دانتي في الكوميديا الإلهية، حيث امتزج الشعر بالتصور الفلسفي والديني للكون والإنسان والمصير. رابعاً، عصر النهضة والإنسان. مع النهضة الأوروبية تغير مركز الاهتمام تدريجياً، بدأ الأدب يركز أكثر على الفرد والإنسان وتجربته الشخصية، وأصبح الإنسان موضوعاً أساسياً للفكر والفن. ثم جاءت أعمال مثل أعمال شكسبير التي لا تقدم فلسفة على هيئة نظريات، لكنها تطرح أسئلة فلسفية عميقة. هاملت يسأل عن الوجود والموت والتردد. ماكبث يناقش الطموح والقدر والجريمة. الملك لير يطرح أسئلة السلطة والأسرة والجنون والإنسان. وهنا أصبح الأدب قادراً على القيام بشيء لا تستطيع الفلسفة القيام به بالطريقة نفسها. أن يجعل القارئ يعيش المشكلة الفلسفية بدل أن يقرأ عنها فقط. خامساً، القرن التاسع عشر، الرواية تصبح مختبراً للفلسفة. هنا وصلت العلاقة بين الأدب والفلسفة إلى مرحلة شديدة القوة. ظهرت أسئلة الحرية والإرادة والإيمان والعبث والأخلاق ومسؤولية الفرد. ومن أبرز الأدباء دوستويفسكي، ربما يكون من أقوى الأمثلة على تحول الرواية إلى مساحة فلسفية. في الجريمة والعقاب يناقش هل يستطيع الإنسان تجاوز الأخلاق باسم فكرة عظيمة؟ هل الغاية تبرر الوسيلة؟ ما معنى الذنب؟ هل الإنسان حر فعلاً؟ وفي الأخوة كارامازوف نجد أسئلة عن الله والإيمان والشر والحرية والمسؤولية الأخلاقية. تولستوي في أعماله خصوصاً الحرب والسلام، وآنا كارينينا نجد أسئلة عن التاريخ والإرادة والحب والموت ومعنى الحياة. وفي الوقت نفسه ظهرت فلسفات جديدة عند مفكرين مثل كيركاغارد ونيتشا، وكان تأثيرهم في الأدب اللاحق هائلاً. سادساً، القرن العشرون، الفلسفة تدخل قلب الأدب. هنا حدث تحول مهم جداً، ظهرت الوجودية وبدأ الأدب يتعامل مع الإنسان باعتباره كائناً يعيش في عالم مليء بالقلق والحرية والمسؤولية والعبث. ومن أبرز الأسماء سارتر، كان فيلسوفاً وروائياً ومسرحياً في الوقت نفسه. كتب رواية الغثيان ومسرحيات مثل الأبواب المغلقة، وكان يرى أن الأدب يمكن أن يكون وسيلة لمواجهة قضايا الإنسان والمجتمع. ألبير كامو قدم مفهوم العبث بصورة أدبية وفلسفية. وفي الغريب نرى إنساناً يعيش عالماً يبدو خالياً من المعنى. وفي أسطورة سيزيف يناقش السؤال الفلسفي نفسه بصورة مباشرة. إذا كان العالم بلا معنى جاهز، فكيف ينبغي للإنسان أن يعيش؟ وهنا نلاحظ

أن الحدود بين الفيلسوف والأديب أصبحت شديدة التداخل. سابعاً، الأدب العربي الحديث. في الأدب العربي الحديث ظهرت العلاقة بين الأدب وال

0: عن الشخصيات الكبرى من منظور فكري ونفسي مثل عبقرية محمد وعبقرية عمر وغيرها. توفيق الحكيم خصوصاً في أعماله المسرحية مزج بين الأدب والفكرة الفلسفية، ومن أشهر أعماله أهل الكهف ومصير صرصار. نجيب محفوظ يعد من أهم النماذج العربية التي تحول فيها العمل الروائي إلى مساحة لطرح الأسئلة الفلسفية. في أعماله نجد الحرية والقدر، الموت والدين، العدالة والسلطة ومعنى الحياة. وفي أولاد حارتنا خصوصاً أصبحت الأسئلة الفلسفية والدينية والاجتماعية جزءاً أساسياً من البناء الروائي. ثامناً، ما الفرق بين السؤال الفلسفي والسؤال الأدبي؟ يمكن تبسيط العلاقة بهذه الصورة: الفلسفة تسأل لماذا؟ الأدب يسأل ماذا يحدث للإنسان عندما يواجه هذا السؤال؟ مثلاً، الفلسفة تقول ما معنى الحرية؟ أما الرواية فقد تقول ضع إنساناً أمام خيارين كلاهما مؤلم ثم اجعله يختار. هنا نحن لا نقرأ تعريفاً للحرية وإنما نعيشها، وهذا أحد أسرار قوة الأدب. تاسعاً، هل الأدب يحتاج إلى الفلسفة؟ ليس بالضرورة، يمكن أن يكون هناك أدب عظيم دون أن يكون الكاتب فيلسوفاً، لكن الفلسفة تمنح الأدب أحياناً عمقاً في الأسئلة، بينما يمنح الأدب الفلسفة القدرة على تجسيد الأفكار في حياة بشرية ملموسة. ولهذا يمكن أن نقول الفلسفة تفكر في الإنسان والأدب يجعلنا نرى الإنسان، أو بصورة أكثر جمالاً، الفلسفة تبحث عن الحقيقة بالسؤال والأدب يبحث عنها بالتجربة. والخلاصة التاريخية يمكن أن نرسم تطور العلاقة هكذا: الأسطورة، الشعر والملاحم، الفلسفة اليونانية، الأدب الديني والفلسفي في العصور الوسطى، أدب الإنسان في النهضة، الرواية الواقعية والفلسفية في القرن 19، الوجودية والعبث في القرن 20، تداخل الحدود بين الأدب والفلسفة في الأدب المعاصر. واللافت أن العلاقة اليوم لم تعد علاقة أدب وفلسفة فقط، بل دخلت معها علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية.
1: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم في هذا اللقاء الثاني وفي موضوع يعني عنوانه أظن أنه قد وزع عليكم، وهو ولادة العقل الفلسفي من اليونان إلى الإسلام. ويعني أظن أنكم تعرفون الآن بأن هذه العبارة كذلك يجب أن نخضعها إلى نوع من التوضيح، فلابد أنكم تعرفوا بأن كلمة العقل الإسلامي هذه العقل الفلسفي عفوا تثير السؤال، فهل عقل الفلاسفة مختلف عن العقل الإنساني؟ ونحن يعني نقول أن الله يعني قد حب الإنسان بعقله وجعله يميز بين الأشياء. فإذا ربما السؤال الأول هو لماذا الحديث عن العقل الفلسفي، وثانيا كما ترون نجد كذلك هذه النقلة من إلى يعني من يعني اليونان بدون تحديد، ولكن من الواضح أن المقصود بذلك هو الفلسفة اليونانية إلى الإسلام. وهذه في الواقع يعني كذلك تطرح سؤال لماذا الإسلام، لأن الإسلام في الواقع فيه شيء بشري وشيء رباني وشيء إلهي وهو القرآن الكريم. فإذن إذا شئنا أن نستأنف ما بدأناه في اللقاء البارحة، يجب أن نقول بأن العقل في الواقع لم يولد في اليونان، بل إن هذا العقل ومظاهره نستطيع يعني

نعاينها ونختبرها في الحضارات التي سبقت الحضارة اليونانية. وهذا الأمر في تقديري يعني لا يحتاج إلى كثير من الجهد لنتبينه. فآثار هذه الحضارات الشرقية بينوا، ولكن حتى يعني بالوجه المطلق فالإنسان كما قلنا يعني يتحدد أولا بالعقل. فنحن نقول الإنسان كائن ناطق، والنطقية هنا يعني لا تعني فقط الكلام ولكن تعني العقل. إذ لا يمكن الإنسان يتكلم إلا إذا استعمل شيئا من عقله، والعلاقة بين اللغة والعقل هذه علاقة يعني علاقة لا تزال يعني موضوع دراسة، ولكن المؤكد أننا نقول أن لا عقل إلا باللغة ولا لغة إلا بالعقل. فإذن يجب أن نقول بأن الفلسفات الشرقية التي حدثتكم قليلا عنها في اللقاء الماضي في الواقع تتضمن الكثير من مظاهر العقل، وخاصة يعني في فكرتها عن العالم وعن الوجود وفي علاقاتها الإنسانية يعني جانبها الأخلاقي. ولكن كل ما في الأمر أنها تحتاج إلى قراءة معينة وفاحصة دون هذا الإسقاط الذي أشرنا إليه في يعني اللقاء الماضي من الأسطورة، وخاصة إذا فهمنا الأسطورة بالمعنى المرذول للكلمة وخصصنا اليونان بالعقل. وبالتالي يجب أن نقول بأنها يعني التاريخ البشري في الواقع يتكون عبر مسار، وهذا المسار كل الثقافات تسهم فيه بقدر معين. إذا فهمنا الأمر على هذا الأساس فإن فكرة العقل الفلسفي لا يعني إلا ما كتبه وأشار إليه فلاسفة اليونان. ولكن هنا يعني أريد أن يعني أن أشير إلى بعض المعلومات العامة، وهي أن الفلسفة بلا أدنى شك يعني كلمة يونانية، ويعني الروايات تقول بأن الذي سمي أول فيلسوف هو فيثاغورس، لأن فيلوزوفر هذا كان فيثاغورس. لكن فيثاغورس في الواقع يعني من القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد، كل هذه المرحلة يطلق عليها يعني المؤرخون ما قبل سقراط أو فلاسفة الطبيعة. لماذا؟ لأن هؤلاء في الواقع اهتموا بالعالم الخارجي، بالعالم بالكون، ولم يهتموا بالإنسان. علينا أن ننتظر مجيء سقراط وجماعة كان هو جزء منها، وهي جماعة التي نسميها السوفسطائيون. والحق يعني كلمة السوفسطائية هذه تستعمل دائما استعمالا ازدرائيا، والتي تحيل عادة إلى كثرة الكلام الذي لا جدوى منه والمغالطة، وفي هذا جزء من الحقيقة ولكن ليس هو الحقيقة كلها. لأن صوفيست في اليونان يعني معلم، وكان هؤلاء في الواقع يعلمون أمرين لليوناني وللمواطن. كانوا يعلمونه اللغة، كانوا معلمي لغة، وكانوا معلمي الخطابة. والخطابة في اليونان في الواقع في ذلك الوقت يعني بين القرن السادس إلى غاية القرن الرابع والثالث، يعني إلى غاية تقريبا سقوط أثينا، كانت مطلبا اجتماعيا الخطابة. لماذا؟ لأنه كما تعلمون اليونان أوجدوا مجالا عاما أطلقوا عليه الديمقراطية، وهذه الديمقراطية كانت تستدعي من المواطن أن يتقدم إلى مواطنيه ويخاطبهم ويؤثر فيهم حتى ينتخبوه. وكانت لهم ثلاث مجالس في هذا الأمر هذا، يعني كان اليوناني عليه أن ينتخب في مجلس القضاء وفي المجلس العسكري وفي المجلس العمومي. وبالتالي كان هؤلاء السوفسطائيون في الواقع يلبون حاجة، وهذه الحاجة هي أنهم يعلمون المواطن كيف
يخطب ويؤثر، لأن الخطابة كما تعلمون هي أولا وقبل كل شيء هي فن الإقناع. فإذا عمل هؤلاء، ولكن كانت طريقتهم يعني طريقة فيها الكثير من النظر، وخاصة من باب يعني السقوط في النسبية، بحيث جعلوا كل شيء نسبي وكل شيء مقرون بالفرد، فهذا أدخل نوعا من الاضطراب في عقول الناس. كان سقراط واحد منهم، ولكن كان له يعني رأي آخر. كان كذلك هو من هؤلاء الذين يدرسون ويعلمون، ولكن سقراط اتخذ منزعا مخالفا. أولا في الواقع هو أخذ مسافة بينه وبين الخطابة، فلم يعلم أبدا الخطابة، وإنما اهتم أكثر بالأسئلة، كان يسأل كثير. ثانيا هؤلاء كانوا كما تعلمون يتقاضون أجرا، لكن هو رفض ذلك. في كل الأحوال يعني إلى غاية الحركة السوفسطائية كانت الفلسفة تهتم بشؤون الكون. عندما جاء السوفسطائيون وسقراط بشكل خاص، نحن في الفلسفة نستعمل عبارة نقول أنزل السوفسطائيون وسقراط تحديدا الفلسفة من السماء إلى الأرض، يعني هذه العبارة المجازية تعني أن أصبح الأمر يتعلق بشؤون الإنسان، يعني شؤون الإنسان وبشكل أساسي الشأن الأخلاقي. فسقراط في الواقع يعني كانت أسئلته ذات منزع أخلاقي، وعندما يعني تقرؤون المحاورات الأولى لأفلاطون التي تصنف عند الدارسين بالمحاورات السقراطية، تجدون بأن مدار البحث هو الأخلاق وهو الفضيلة. ولذلك هو يعني استعمل عبارة يعني هذه العبارة إلى اليوم، يعني هي موضوع دراسة ونهتم بها عندما ندرس الفلسفة اليونانية، يقول الفضيلة معرفة، يعني الأخلاق تبنى على نوع من الدرس وعلى نوع من التعليم وعلى نوع من المعرفة، وخاصة التي لها صلة بإيجاد تعريفات دقيقة ثابتة لا تتغير بتغير الأفراد. لماذا؟ لأن السوفسطائيين كانوا يقولون بأن الأخلاق يعني اتفاقية وليست ماذا جوهرية. فالخير عند السوفسطائي يعني جورجيا يتغير ويتبدل بتبدل الأفراد وبتبدل المجتمعات والثقافات. فتصوروا كيف يمكن أن يكون لدينا معيار واحد للخير إن كان هذه هي فكرته. سقراط قال لا، لا يمكن، وإنما الخير يجب أن نربطه بالعلم ونقابله بالجهل. فالإنسان الذي يعني يعرف ويعلم الخير لا يمكن أن يرتكب الشر. طبعا هذه لاحقا كانت سيناقشها، ولكن كانت هذه هي وجهته. فإذا كما ترون، إذا لدينا هذه المرحلة الأولى من الفلسفة اليونانية، نسميها الفلسفة فلسفة الطبيعية والفلسفة المدارس الطبيعية، إلى أن جاء السوفسطائيون فبدأ الاهتمام بالإنسان. ولكن السوفسطائيون يعني حاول سقراط أن يضع حدا لهم، وخاصة لمنظوره النسبي، وتحويل كل شيء إلى لغة، لأن كذلك لا يمكن أن نقول إلا أن اللغة هي كل ما لدينا، اللغة ومضامينها. فإذا مع سقراط تبدأ يعني مرحلة ثانية أساسية، هي التي نسميها مرحلة الفلاسفة. وفي الغالب الأعم يعني لا أخفي عليكم، عندما نتكلم عن الفلسفة اليونانية يذهب ذهننا بشكل لا شعوري إلى فيلسوفين، وهما أفلاطون وأرسطو، لكن في هذا اختزال في الحقيقة، لأن الفلسفة اليونانية يعني امتدت لما يزيد عن 6 قرون، وهذه القرون 6 يعني عرفت أوجها عند هذين الفيلسوفين. ومن حق الباحث، من حق الدارس أن ينظر في القمة والأوج.

0: ولكن من المطالب المنهجية أن نعرف ثمة ممهدات، فيجب أن نقول إذن فلاسفة الطبيعة والسوفسطائيين هم المقدمات لظهور هؤلاء الفلاسفة الثلاثة. طبعا سقراط كما تعلمون لم يترك لنا أعمالا أو آثارا، ولكن أفلاطون وأرسطو في الحقيقة يعني تركوا تراثا فلسفيا لا يزال إلى اليوم موضوع درس ومنع. وبلا أدنى شك فإنه يعني استسمعوا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نختصر يعني فلسفة واحد منهما، وإنما يكفي أن نسأل هذا السؤال الذي جاء في عنوان يعني هذا اللقاء، وهو العقل الفلسفي. يعني كيف نظر أفلاطون ثم أرسطو إلى مسألة العقل الفلسفي هذا؟ ولكن يجب أن نضع دائما العقل الفلسفي هذا بين قوسين، لأنه يعني سوف ترون بأنه إذا تحدثنا عنه نتحدث عنه بمعنى معين. وكيف انتقل إلى الحضارة الإسلامية أو الفلسفة الإسلامية؟ لا أخفي عليكم فإحنا لدينا نصوص كثيرة حول يعني نصوص كثيرة لأفلاطون وأرسطو تتناول مسألة العقل، لكن لا أفلاطون ولا أرسطو استعمل العقل الفلسفي، لا وجود لهذه العبارة. ثانيا كلاهما ربط بين العقل والنفس، لا يمكن نتحدث عن العقل بشكل مجرد يعني بشكل اصطلاحي. يعني لو لا أدري مثلا إذا شئتم أن تعودوا إلى كتاب في النفس لأرسطو، لأن محاورة أفلاطون تطرح مشكلة لأنها نص أدبي يصعب يعني أن تقبض على فقرتين بحيث نقول هذا هو التعريف، لكن أرسطو عكس أستاذه كان يريد التعريف. فلن تجدوا شيء في كتاب في النفس أن يشير إلى التعريف الاصطلاحي، ولكن كلمة العقل يعني يذكرها كثيرا. فإذا النقطة الأولى أننا إذا شئنا أن نتحدث عن العقل يجب أن نتحدث عن العقل على وجه العموم باعتباره ماذا؟ ربما في الحصة اللقاء الماضي تكلمنا باعتباره ملكة، وملكة الحكم والتمييز وبطبيعة الحال والبرهان والاستدلال عند خاصة عند أرسطو، لأن أرسطو هو الذي عزز العقل بالمنطق، فهذا يعني إنه. لكن كلاهما جعل العقل جزء من النفس وقام بمقابلة بين النفس والجسد.
1: أمسية الأربعاء، حكايات الفكر وأصداء الحرف الجميل.
2: في ولادة العقل لم يولد العقل بالمعنى الذي نعرفه اليوم دفعة واحدة، لم يكن شيئا ينتظر أن يكتشف بقدر ما كان السؤال ينضج ببطء جيلا بعد جيل. كلما ضاق الإنسان ذرعا بتفسيرات الإله والأساطير لمصيره وحيرته قبل أن ينطق اسمه، كان العقل صمتا يتلمس طريقه وسط ضجيج الأسطورة، إلى أن استوى ذات صباح فلسفي في أيونيا سؤالا صريحا: من أين يأتي هذا العالم وبأي قوة نفهمه؟ هذه الفقرة محاولة لتتبع ذلك المخاض، كيف تحول العقل من قوة إلهية موزعة في الكون إلى ملكة بشرية فردية، إلى بنية تساؤل وتفكك، وفي الوقت نفسه محاولة لفهم لماذا ظل الأدب طوال هذا المسار رفيق الفلسفة الذي لا تستغني عنه رغم كل محاولات الفصل بينهما. يروى أن الفلسفة ولدت حين قرر الإنسان أن يستبدل بالأسطورة الميثوس التفسير العقلي اللوغوس، لكن هذه الرواية رغم شيوعها

بسط لحظة أكثر تعقيداً وغموضاً مما تبدو عليه. فالفلاسفة الأول في ملطية وطاليس وأنكسيماندر وأنكسيمينس لم يقطعوا مع الأسطورة بقدر ما أعادوا صياغة أسئلتها بلغة أخرى. سألوا ما المبدأ الأول لكل شيء، لكنهم أجابوا بالماء أو باللامتناهي أو بالهواء، لابزيوس أو بسيدون. كان هذا التحول رغم بساطة الظاهرة ثورة هادئة، فحين يفسر الرعد بغضب الإله لا مجال للسؤال أكثر، أما حين يفسر بحركة الهواء والسحب ينفتح الباب على سلسلة من الأسئلة: كيف؟ ولماذا هكذا لا غيره؟ بهذا المعنى لم يكن ميلاد العقل الفلسفي إعلانا عن انتصار المعرفة على الجهل، بل كان ميلاد الشك بوصفه أداة معرفية. العقل لم يولد عارفا، بل ولد سائلا.

هيراقليطس وبارمندنس: العقل بين التغير والثبات. في هذه المرحلة المبكرة نفسها انقسم مسار العقل إلى ضفتين. رأي هيراقليطس أن كل شيء يتغير، وأن الثبات وهم، وأن العقل إن أراد أن يفهم العالم عليه أن يفهمه بوصفه صيرورة لا تهدأ. أما بارمندس فذهب إلى النقيض: الوجود واحد لا يتغير، والتغير الذي تراه الحواس خداع، والعقل وحده لا الحواس قادر على إدراك الحقيقة الثابتة خلف زيف الظواهر. هذا الخلاف الذي قد يبدو للوهلة الأولى شأنا كونيا بحتا، كان في جوهره سؤالا عن طبيعة العقل نفسه. هل هو أداة تلاحق عالما متغيرا فتتغير معه، أم هو ملكة ثابتة تخترق سطح الأشياء لتصل إلى جوهر لا يتبدل؟ سيظل هذا التوتر بين عقل يساير الصيرورة وعقل يبحث عن اليقين، أحد الخيوط التي تنسج منها الفلسفة حتى اليوم. مع أفلاطون اكتسب العقل معمارية كاملة، لم يعد مجرد أداة استدلال، بل أصبح جسرا بين عالمين: عالم المحسوسات المتغير، وعالم المثل الثابت الذي هو موطن الحقيقة الأصلية، العقل. في هذه الرؤية لا يتعلم بالمعنى الحرفي، بل يتذكر ما كانت النفس قد عرفته قبل هبوطها إلى الجسد المعرفة. إذن استرجاع لاكتساب. واللافت أن أفلاطون أبا الميتافيزيقا العقلانية كان في الوقت نفسه كاتبا عظيما، حواراته ليست أطروحات جافة بل مسرحيات فكرية فيها سقراط شخصية درامية، وفيها حبكة وسخرية وأساطير يخترعها أفلاطون نفسه ليقول بها ما يعجز البرهان المنطقي وحده عن قوله: أسطورة الكهف، أسطورة أور، أسطورة الحوذي المجنح. هنا تبدأ العلاقة بين الأدب والفلسفة تكشف عن نفسها. حين يبلغ العقل حدود قدرته البرهانية يستدعي الصورة الأدبية لا نقيضا للفكر بل امتدادا له.

جاء أرسطو لينزل العقل من سماء المثل إلى أرض الأشياء، فبنى منه أداة منهجية. المنطق قسم أرسطو ملكات النفس وميز بين العقل الفاعل والعقل المنفعل، وأسس لتصور يرى العقل قدرة على التجريد تبدأ من التجربة الحسية لا من ذاك

مقاتلة سابقة للولادة. لهذا صار العقل عند أرسطو أقرب إلى آلة استدلال منظمة تخضع الفوضى الحسية لقواعد الصدق والكذب. لكن أرسطو نفسه صاحب الأوروغانون المنطقي الصارم هو أيضا صاحب فن الشعر، أول نص نقدي منهجي في تاريخ البشرية عن التراجيديا والمحاكاة، رغم كونه محاكاة لا واقعا أكثر فلسفية من التاريخ، لأن التاريخ يروي ما حدث فعلا، بينما الشعر يروي ما يمكن أن يحدث بحكم الضرورة أو الاحتمال. بعبارة أخرى، الأدب عند أرسطو ليس زخرفة هامشية، بل معرفة من نوع آخر، معرفة بالممكن لا بالواقع فحسب. مع القرون الوسطى لم يتوقف مخاض العقل، بل اتخذ شكلا جديدا سار عليه أن يتفاوض مع الوحي. حاول أغسطينوس وتوما الأكويني أن يوفق بين العقل الفلسفي والإيمان الديني، فرأى الأول أن الفهم ثمرة الإيمان، ورأى الثاني أن العقل قادر بحدود على بلوغ حقائق طبيعية تمهد للإيمان دون أن تغني عنه. وفي هذه الحقبة نفسها لم يكن الأدب صامتا، كان الكوميديا الإلهية

0: في القرن السابع عشر ولد العقل من جديد، هذه المرة بوصفه أنا فردية. حين كتب ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود، لم يكتشف فقط يقينا فلسفيا، بل أسس لتصور جديد كليا، العقل بوصفه ذاتا واعية منفصلة عن الجسد والعالم. تبدأ رحلتها المعرفية من الشك في كل شيء إلا في وجودها هي كذات مفكرة. هذه اللحظة التي يطلق عليها كثيرا ميلاد الحداثة الفلسفية، أرست الثنائية بين العقل والمادة، بين الذات والموضوع، التي ستهيمن على الفلسفة الغربية قرونا، لكنها أرست أيضا مشكلة عويصة. كيف يتواصل عقل غير مادي مع جسد مادي؟ سؤال ديكارت الذي لم يحل، بل تناسل إلى أسئلة أخرى مع سبينوزا ولوك وهيوم، كل منهم يعيد تشكيل العقل بحسب ما يراه ممكنا، جوهرا واحدا يشمل الفكرة والامتداد. عند سبينوزا أحادات منادات مبرمجة مسبقا عند لايبنتز، صفحة بيضاء تكتب عليها التجربة عند لوك، وحزمة من الانطباعات لا ذات ثابتة وراءها عند هيوم.
1: أمسية الأربعاء، لكل قصيدة حكاية ولكل مبدع صوت.
2: بالنسبة لهم يعني، وهذه النظرية بقيت إلى غاية القرن، يعني بداية القرن السابع عشر مع ديكارت، بقي هذا التصور قائم وهو النفس والجسد. وفي المعرفة العامة لا يزال هذا التقابل قائم، أن الجسد بالنسبة لهم جسم مركب ينحل ويفنى، النفس جوهر بسيط وخالد. لكن هذه النفس يقسمونها إلى ثلاثة قوى: النفس الشهوانية والنفس الغضبية والنفس العاقلة. إذن كترون بأننا نحن في الواقع لو شئنا أن نكون يعني دقيقين سنتحدث عن النفس العاقلة وليس العقل الفلسفي. فالنفس العاقلة عند أفلاطون ثم عند أرسطو مع اختلافات يعني جزئية، ذلك أن التلميذ أرسطو المسألة النفس هذه لم يجعلها حكرا على الإنسان فقط، وإنما توسع فيها. كيف يعني؟ قال هنالك النفس النباتية والنفس الحيوانية. فأرسطو يعني ذهب أبعد من أستاذ. ولكن ما هو العقل عند أفلاطون وما هو العقل عند أرسطو؟ هو إذن جزء من النفس، أو هو النفس العاقلة. وهذه النفس العاقلة يعني التركيز فيها الأكبر حول كيف تعرف الأشياء وتعرف العالم. لذلك لدينا إذا شئتم نظرية للمعرفة عند أفلاطون وأخرى عند أرسطو، والسبب في ذلك أن أفلاطون في الواقع يذهب مذهبا يصنف، وهذا التصنيف صحيح، يعني يصنف ضمن المثالية، يعني هو فيلسوف مثالي، لا لأن أخلاقه مثالية ولكن لأنه يتصور أن عالم المثل الذي كانت فيه النفس قبل أن تحل في الجسد هو العالم الأول والذي له الأسبقية. وبالتالي الحصة الماضية أظن ذكرت لكم هذه العبارة التي قالها أفلاطون، وهي أن المعرفة تذكر والجهل نسيان، يعني تتذكر ماذا؟ تتذكر عالم الذي كانت فيه، وهذا العالم هو عالم المثال الإيديال. القبليات هذه هو لم يستعملها، وهذه سنعود إليها، وهي عند كانت وقبلها عند هيوم، ولكن هو لم يقل بالقبلي، قال بعالم المثل، واعتبر أن هذا العالم هو العالم الحقيقي، وأن الذي يمكننا من معرفة هذا العالم هو العقل. ولذلك يعني هو ركز كثيرا على فكرة أن العقل هو الذي يعرف الكليات، وفي هذا لا يختلف مع أرسطو، لن يختلف، لا يختلف معه. لكن أفلاطون اعتبر أن الحواس لا يجب أن نركن إليها كثيرا. لماذا؟ لأن حواسنا قد تخدعنا، فهو يقول بأن المظهر لا يكفي، يجب أن نذهب أبعد من هذا المظهر لندرك العالم الآخر. فإذا كما ترون الذي يهمنا نحن هو هذا العقل الفلسفي إذا شئتم. إذا العقل عند أفلاطون يمكن نقول عنه عقل فلسفي. لماذا؟ لأنه مفهوم معين على الأقل مبني على نظرية التذكر، هذا القصد. فإذا أفلاطون يرى بأن لا يمكن لنا أن نعرف عالم المثل إلا بعقولنا أو بالنفس العاقلة. وقع أفلاطون لديه نوع من الترتيب، يعني النفس الشهوانية هي التي تكون في الأسفل، النفس الغضبية هي التي تكون في الوسط، والنفس العاقلة هي التي تكون في الأعلى. وهذا التصور، يعني إذا شئتم الذي نقول عنه هرمي، هذا التصور سنراه في الأخلاق وسنراه في السياسة. يعني في الأخلاق سيقول بأن الحكمة هي أم الفضائل، ثم تأتي الشجاعة، ثم تأتي العفة. وفي السياسة سيقول لنا بأن الفيلسوف هو الحاكم، أو الحاكم الفيلسوف، ملك الفيلسوف، أو النخبة إذا شئنا أن النخبة هي التي تحكم، ثم يأتي الجند، ثم يأتي الجمهور والعامة. فإذا لديه هذا النفس التي تظهر في، والذين درسوا أفلاطون يقول إن هذا يعود إلى تأثره بشيء لست أدري إذا يعني يمكن نتوسع فيه، وهو أنه في الحقيقة هو يفكر مثل ما يفكر علماء الرياضيات في أشكاله.

0: واتخذ من المثلث نموذجا لنظريته في المعرفة. فإذا إذا قلنا يعني لأن بعضكم البارحة قال لي دكتور نحن نريد الأجوبة ولهم الحق في ذلك. إذن إذا قلنا ما هو العقل الفلسفي عند أفلاطون سأقول لكم إنه نظريته في المثل، ونظريته في المثل مبنية على النفس، وهذه النفس لها ثلاثة مراتب. المرتبة العليا هي النفس العاقلة، وهذه هي التي يعدها أفلاطون بمثابة يعني الفيصل في الإنسان، في الإنسان كإنسان. الآن لو ننتقل إلى قليل إلى تلميذه فسوف نرى يعني أنه يحقق ذلك القول الذي قاله. قال أنا والله أحب أفلاطون ولكن أحب الحقيقة أكثر. طبعا هو يعني تلميذ أفلاطون حقيقي، ولكن يقول بأن بما أننا نحن نبحث عن الحقيقة فلا بد يعني أن أختلف مع أستاذي ولا بأس في ذلك. فهو نرى أنه كما قلت لكم في النفس يتوسع، ولكن يبقي على نفس النمط إذا شئتم، نفس العاقلة والنفس الغضبية والنفس الشهوانية، ولكن سيتوسع وسيجعل هنالك نفس نباتية ونفس حيوان. ولكن عندما يأتي إلى النفس العاقلة سيحدث أشياء يعني تنم عن قاموس جديد كله. سيقول لنا بأن العقل هذه والنفس العاقلة تكون بالقوة وتكون بالفعل، الشيء الذي يعني تجدونه يعني في كتاب النفس هذا يعني يحضر بك. العقل بالقوة يعني باعتباره ملكة لا غير، ملكة قائمة بذاتها، لكن بالفعل عندما تمارس وتعمل وتظهر في ماذا؟ تظهر في مختلف أشكال البرهان. يعني مثل ما أحاول الآن أنا أن أبين لكم نظرية أرسطو، فهذا إذن الخلاف الأول. إذن العقل لم يعد عند أرسطو يعني يتكون من سمات محددة، هو واحد. عند أفلاطون كان هناك العقل النص، لكن عند أرسطو سيتوسع فيه. ولكن أرسطو سيحدث شيء أشكل كثيرا على الفلاسفة لاحقا، وخاصة في الموضوع الذي يعنينا، عندما يتحدثون عندما ينتقل يعني تنتقل فلسفته إلى اليهودية وإلى المسيحية وإلى الإسلام. لماذا؟ لأن أرسطو سيربطه بشيء يسميه العقل الفعال أو العقل المفارق، وهو الله سبحانه. هو يعتقد أن النور هو الذي يصلنا، العقل يعني مرتبط بالنور وبالمعرفة، وهذا النور هذا هو الذي يربطنا بالذي خلق كل شيء. فهذا المنظور مختلف عن عالم المثل. يعني النفس عند أفلاطون كما رأيتم هي موجودة في عالم المثل كجوهر ثم تنتقل، لكن بالنسبة إلى أرسطو وكأن هذه النفس ترتقي إلى العالم الأعلى من خلال العقل. ولذلك هو لما يعرف النفس يعني تعريف هذا مشهور، يقول كمال أول لجسم آلي، هذه النفس. نعم هذا الجوهر الفرد، جوهر الفرد لا نجده عند أرسطو تحديدا، ولكن نجده عند المدارس التي جاءت بعده، وهي نعم الذريون باثوقلينز، وسيستعمله يعني وتستعمله الفرق الإسلامية وخاصة الأشعرية. هذا يعني نوع آخر يعني يصعب أن ننظر إليه فيه. لكن أنا أريد أن أقول لكم بأنه مثلا أيضا أرسطو كما ترون عدل على أستاذه، وجاء إذا شئتم أن نبقى بنفس بمعنى جديد للعقل الفلسفي. ولكن دعونا نسأل كيف يعرف العالم. احنا قلنا أرسطو أفلاطون هذا يقول العقل لا يجب أن يهتم بالمحسوس، لأن المحسوس هذا أو عفوا وليس الحواس، الحواس تخدعنا. لكن أرسطو سيقول تقريبا عكس أستاذي، سيقول لنا أرسطو عبارة يعني مشهورة جدا، سيقول من فقد حاسة فقد فقد معرفة، وكأنه يريد أن يقول لنا ليس عالم المثل هو المدخل، وإنما العالم الواقعي. يعني نحن هذه الحواس التي حبانا بها الله هي منافذنا عن العالم. جيد. النقطة الثانية هو لا يكتفي بهذا، لأنه كأنه يمزج بين مذهبه الجديد ومذهب أستاذه، سيقول لنا شيء يعني كذلك يؤكد على العقل، وهو ماذا يقول؟ لا علم إلا بالكليات. الكليات على سبيل كلمة الإنسان، كما تعلمون كلمة الإنسان تشير إلى مجموع أفراد النوع الإنساني، لكن لا يمكن نقول أن الإنسان موجود أو الشجرة. فالكليات نستخلصها فقط بعقلنا، لكن أنا أقول إنني أرى أمامي سيد عبد الرحمن، فأنا أرى الجزئي، لكن الحاضرون هذا فكرة، الصورة التي أشكلها عن في ذهني. فإذا أرسطو إذن كما ترون وكأنه يمزج بين يعني مذهب أستاذه الذي يعطي الأولوية للمثل، وبين مذهبه الذي يريد أن ينطلق يعني من الوقائع ومن الحسي، ولكن ليس إلى الدرجة التجريبية التي سنراها في يعني المذاهب التجريبية الحديثة في القرن 17 والثامن عشر. ولكن هنالك كذلك خلاف آخر، أو اختلاف ليس خلاف، اختلاف آخر بين التلميذ وأستاذه، وهو أن أرسطو لم يكتفي بما قاله أستاذه أننا إذا شئنا أن نعرف عالم المثل فيجب أن نجري شيء سماه ماذا؟ يعني القسمة الصاعدة والنازلة، يعني الجدل. يمكن أن ننزل من السماء إلى الأرض، ويمكن أن نصعد من الأرض إلى السماء. هذا لأن أفلاطون قال بالجدل، لكن أو الديالكتيك. الجدل ليس بالمعنى العربي الذي هو السجال، وإنما هو العلاقة بين شيئين. هذا هو الفرق على الأقل في هذا الموضوع، في هذا الموضوع الذي أحدثه. لكن أرسطو سيختلف كلية عن أستاذه. لماذا؟ لأنكم هذا كلكم بلا شك يعني تعرفون، هو أن أرسطو سيعزز هذه العقل الفلسفي بشيء أصبحنا نسميه المنطق. وفي الواقع أرسطو يعني هو مؤسس هذا العلم الذي أصبح ملازما للفلسفة وللعلم. يعني لا نستطيع نتحدث في العلم أو في أي معرفة وحتى في الفنون يعني إلا بالمنطق. طبعا المنطق عند أرسطو كان اسمه هو الأورغانون، يعني الآلة أو الأداة. وهذه الآلة أو الأداة كان يعتبرها يعني أداة لجميع العلوم دون استثناء. العلوم عند أرسطو في زمانه، ليس في زماننا، كان التقسيم الذي استحدثه أرسطو وجرى عليه يعني حتى في الفلسفة الإسلامية بدرجات مختلفة في الفلسفة، وهو أن هنالك علوم نظرية وعلوم عملية وعلوم صناعية، يعني فنون. فإذا اكتفينا، يمكن أن أشرح لكم ذلك إذا رغبتم، لأننا نحن محكومون أنواع النظرية. فإذا قلنا أنه أداة لجميع العلوم، فإن المنطق يدخل في جميع الأشياء. هذا الأمر تميز به أرسطو عن أستاذه، وسيعتبر بمثابة يعني. وأكتفي بهذا لأن يعني صلاة المغرب، ولكن يعني استسمحكم أنني أكمل حتى 7:15 يعني، لأن المنظمين هكذا طلبوا مني. فإذا أرسطو هو الذي سيزودنا بهذه الأداة التي أصبحت يعني ملازمة للفلسفة. فالعقل الفلسفي إذا شئتم الآن منذ أرسطو على الأقل لكن حتى قبله، لكن منذ أرسطو أصبح الأمر يعني مفروض. إذا شئت أن تتحدث عن العقل الفلسفي فيجب أن تكون مسلحا بالمنطق. المنطق كما يعني عرضه في كتبه ونحن ندرسه، وهو أمر يعني المنطق السوري الأرسطي وليس المنطق الرياضي. المنطق الرياضي أمره شنو علماء مختلف، لكن يعني ندرس الحدود والتصورات وندرس القضايا والأحكام وندرس الاستدلال والبرهان. إذن يعني الباحث في الفلسفة وطالب الفلسفة يجب أن يتسلح بهذه الآلة التي يجب أن نقول في العصر الحديث تم نقدها والحد منها، ولكن على سبيل المثال أركانها الأساسية لا نقاش فيها، وهي كما تعلمون ثلاثة قوانين، يعني مبدأ الهوية ومبدأ عدم التناقض والثالث المرفوع. يعني هذه المبادئ تكاد تكون يعني هي الفيصل في كل معرفة. إذن إذا تحدثنا عن العقل الفلسفي بهذا المعنى، فإن السؤال الذي يعنينا حتى نكمل الشطر الثاني للعبارة هو كيف انتقل إلى الحضارة الإسلامية.
1: إلى هنا أيها المستمعون الكرام، ومع هذه المحاضرة الشيقة في العلاقة ما بين الأدب والفلسفة، نصل إلى ختام الحلقة من أمسية الأربعاء، حيث كنا مع الدكتور الزواوي بغورة. نلتقيكم في الأسبوع المقبل على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم عبد الرحمن الشمري ويخرجها لكم الزميل خالد العنزي. ونبدأ نشرتنا في أهم العناوين: مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء، دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، وأن الحملة المتجددة على إيران لن تستمر طويلاً. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بدء بلاده حملة عالمية لقطع ما تبقى من العلاقات الاقتصادية مع إيران، وأن الحكومة الإيرانية الحالية قد تسقط في وقت قريب. مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي. رئيسة المفوضية الأوروبية تتوعد بزيادة الضغط على روسيا عقب محاولة موسكو الهجوم بطائرات مسيرة على مطار في ألمانيا. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 1200 قتيل، وعدد المفقودين إلى 4200 مفقود. وننتقل مستمعينا الكرام من العناوين إلى التفاصيل. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط جابرييل سميلاس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت وشركة إيرباص في مجالي الطيران والنقل الجوي، والاستفادة من خبرات الشركة وإمكاناتها المتقدمة، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته وفق أحدث المعايير العالمية. حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى دولة الكويت رايموند مايكل ميدهيرست خلال اللقاء الذي تم أمس في ديوان عام الوزارة الخارجية. وذكرت الخارجية في بيان أن الشيخ جراح الجابر تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها. وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. وفي جنيف شدد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمس على أن الهجمات الإيرانية التي طالت الأراضي الكويتية عدوان صارخ وصريح للقانون الدولي واختبار لمصداقية المنظومة الدولية. ودعا السفير الهين على هامش التحضير لانطلاق أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها في جنيف بداية من 7 سبتمبر إلى الانتقال الفوري لاتخاذ تدابير رادعة وإجراءات محاسبة فعلية من شأنها إيقاف هذه الاعتداءات. وقال السفير الهين إن
انعقاد الدورة الحالية للمجلس يأتي في لحظة فارقة يفترض فيها تكثيف الجهود الدولية لحماية الكرامة الإنسانية وإرساء المبادئ الرامية إلى الحد من النزاعات في وقت تواصل فيه إيران نهجها العدواني الآثم عبر هجمات إجرامية استهدفت أراضي الكويت وعدد من دول المنطقة. وأوضح أن هذا الاستهداف الممنهج لا يمثل مجرد خرق عابر لتوازنات الإقليم، بل يشكل انتهاكا واضحا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وفي ردود الفعل أكدت دول خليجية وعربية تضامنها الكامل مع دولة الكويت ورفضها أي مساس بسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وأعربت أيضا عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت دولة الكويت والبحرين والأردن. بدورها دانت جامعات الدول العربية تجدد اعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرة الاعتداءات انتهاكا خطرا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وحذرت الجامعة في بيان من تداعيات موجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية وما تشكله من تهديد خطر على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة أن استمرارها ينذر بتوسيع دائرة الصراع من جديد. وفي الرياض أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس عن إدانته بأشد العبارات للاعتداء الذي قامت به إيران باستهداف النقلات السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن وقوع وفيات بين أفراد طاقم الناقلة. وقال البديوي في بيان إن هذا الاعتداء الإيراني يشكل تصعيدا خطرا وانتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، بما يعرض أمن المنطقة واستقرارها وحركة التجارة العالمية لمخاطر جسيمة. وأكد وقوف دول مجلس التعاون مع

المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه أن يحفظ أمنها ومصالحها. وحول التصعيد في المنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، وأن الحملة المتجددة على إيران لن تستمر طويلا، مشيرا إلى أن إيران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما، وأن القوات الأمريكية دمرت الصاروخ. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تستهدف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز بعد أن فقدت السيطرة عليه، موضحا أن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد القوات الأمريكية والملاحة العالمية في المضيق، وأن هرمز سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. وشدد روبيو على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وأن نظام إيران سيبقى تحت الضغط لمنعه من الوصول للأموال التي يستخدمها لتمويل الإرهاب. بدوره، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بدء بلاده حملة عالمية لقطع ما تبقى من العلاقات الاقتصادية مع إيران، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية الحالية قد تسقط في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون. وقال بيسنت إن واشنطن تريد خلق ضغط اقتصادي لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات بشروط مقبولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي لبنان، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن شخصا قتل وجرح آخر في غارة شنتها مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أحد أحياء النبطية جنوبي لبنان. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة كفرت بنيت، أحدث دويا هائلا تردد صداه في أرجاء منطقة النبطية. وفي قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين من بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح ضمن خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، كما أصيب 5 فلسطينيين من جراء غارة جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي القاهرة، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات مع نظيره الصيني شي جي بينغ في أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات. وقال الرئيس الصيني شي جي بينغ إنه أجرى مباحثات معمقة بشأن الوضع في المنطقة مع نظيره المصري في القاهرة، وشدد على أن بكين تدعم دول المنطقة في بناء بنية أمنية جديدة للشرق الأوسط. وأكد شي أن القضية الفلسطينية لا تزال جوهر قضية الشرق الأوسط ولا ينبغي تجاهلها أو تهميشها. وفي الشأن السوداني، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بمبادرة مجموعة من الشخصيات الوطنية السودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال إجراء مشاورات أولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية بهدف بناء أجواء من الثقة تمهد لعقد حوار شامل داخل السودان. ودعا فهمي القوى السياسية والمدنية والمجتمعية السودانية الانخراط في هذه المشاورات السلمية بما يسمح بإطلاق حوار جاد وذي صدقية يتيح أوسع مشاركة ممكنة من القوى السودانية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي شركات الطيران من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي، مؤكدا أن الأجواء الروسية ستشهد استمرارا في تحليق المسيرات الأوكرانية ما دامت الحرب مستمرة. في المقابل، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بشكل مناسب في حال مضت أوكرانيا في تهديداتها بإغلاق المجال الجوي الروسي، واصفا تحذيرات الرئيس الأوكراني لشركات الطيران بأنها محاولة لإرهاب روسيا. وفي بروكسل، توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيادة الضغط على روسيا بما يشمل فرض عقوبات جديدة عقب محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزينغ هالا.

في ألمانيا، وصفة ذلك بالتهور المتزايد لموسكو. وقالت فوندرلاين عقب اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا في بروكسل إن الأوروبيين يواجهون الحقيقة الصعبة المتمثلة في أن هذا الوضع الطبيعي الجديد، مشددة على رفع مستويات الاستجابة لهذه الأوضاع والاستعداد للرد على تهور روسيا بشكل أسرع وأفضل.

الخاطئة في جنوب فنلندا. وأشارت وزارة الدفاع الفنلندية في بيان لها إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المسيرة التي عثر عليها مساء الثلاثاء الماضي استخدمت لأغراض الاستطلاع ورسم الخرائط. وحول الكوارث الطبيعية، ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت نيبال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1200 قتيل، فيما لا يزال نحو 4200 شخص في عداد المفقودين. وقالت السلطات النيبالية أن العمليات المشتركة التي يشارك فيها الجيش والشرطة وقوة الشرطة المسلحة إلى جانب قوات الإنقاذ الدولية تمكنت من إنقاذ نحو 12,000 حتى الآن، من بينهم أكثر من 300 سائح أجنبي. إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام جولتنا، إليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، وأن الحملة المتجددة على إيران لن تستمر طويلا. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بدء بلاده حملة عالمية لقطع ما تبقى من العلاقات الاقتصادية مع إيران، وأن الحكومة الإيرانية الحالية قد تسقط في وقت قريب. مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي. رئيسة المفوضية الأوروبية تتوعد بزيادة الضغط على روسيا عقب محاولة موسكو هجوم بطائرة مسيرة على مطار في ألمانيا. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 1200 قتيل، وعدد المفقودين إلى 4200 مفقود. وإلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: الدقيقة 16 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

عدوان إيراني متجدد وتصعيد متسارع، وواشنطن تصعد الضغط عسكريا واقتصاديا. متابعات إخبارية. غزة تحت النار، هل يصمد وقف إطلاق النار أمام التصعيد الإسرائيلي؟ قضايا استراتيجية. الجنوب اللبناني بين التصعيد الإسرائيلي واستحقاق السيادة، تحليلات استراتيجية. روسيا تؤكد عدم السماح لأوكرانيا بتعطيل الطيران المدني. وراء الأخبار. متابعات إخبارية. تشهد المنطقة تصعيدا متسارعا مع تجدد العدوان الإيراني واستهداف عدد من المواقع المدنية في وقت أظهرت فيه

0: أجهزة الدولة المعنية جاهزية وكفاءة عالية في التعامل مع هذا العدوان وحماية أمن الوطن وسلامة المواطنين. ويتزامن ذلك مع اتساع دائرة الإدانات العربية والدولية واستهداف إيران لدول شقيقة أخرى، إلى جانب تجدد الهجمات الأمريكية وتجديد العقوبات على طهران، بما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول اتجاهات التصعيد ومآلاته وفرص احتوائه عبر الوساطات والمسار الدبلوماسي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم سليماني. أهلا وسهلا بك أستاذ غانم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: في البداية أستاذ غانم، كيف تقرأ تجدد العدوان الإيراني الغادر واستهدافه لمناطق مدنية ومن بينها ما قالت عنه قوة الإطفاء العام المبنى السكني اللي تم استهدافه؟
1: بلا شك هو يشكل انتهاك صارخ لسيادة وقرارات مجلس الأمن وتهديد لأمن المنطقة. واليوم هذا الإمعان من الغدر الإيراني بلا شك يمثل تهديد خطير للمنطقة واستقرارها، ويقوض أيضا المساعي الدبلوماسية للتهدئة ودفع دول المنطقة نحو المسار التفاوضي. ولذلك نجد هذه النزعة الشريرة من هذا النظام لتهديد المناطق في دولتنا من خلال استهداف مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة. هذا بلا شك يعني غدر وخيانة كبيرة، ويسقط أيضا كل الادعاءات الإيرانية الكاذبة بأنها تستهدف القواعد الأمريكية. لذلك يعني هذا أمر بلا شك يهدد الجهود الدبلوماسية ويمثل انتهاك سافر لكل حقوق الجيران والقوانين الدولية.
0: نعم.
1: والتصعيد الأخير بلا شك هو يعني يمثل تحول في هذا المسار الطويل الذي بدأت الدول تشعر يعني بالضيق الاقتصادية، وهناك تدابير تحاول المنطقة احتواء وتحاول أيضا الدفع بالمسار الدبلوماسي. لعل ما حصل في الأمس هو يعني رد محدود، قد تكون هناك يعني استئناف للمسار الدبلوماسي
0: نعم.
1: وتكتفي الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الضربات وتبقي الباب باب المسار الدبلوماسي. ولكن الأخطر أن تتوسع هذه المواجهة ويتسع دائرة النطاق العمليات العسكرية، ونعود مرة أخرى إلى الاستهدافات وإلى المحاولات الإيرانية لجر المنطقة مرة أخرى إلى هذه الحرب. لكن على ما يبدو أن الضربات، وحسب ما أوردته الولايات المتحدة الأمريكية، أنها محددة ومضبوطة، وهذا يعني التعبير الضمني أنها لا تريد توسيع تلك الضربات، وأن السيناريو الحرب أو العمليات العسكرية بعيد جدا. لذلك الاستهداف قد ينتهي في هذه الحدود، وتبقى عملية الخنق أو الحرب الاقتصادية الكبيرة التي شكلت تهديد كبير لإيران، وهي تزداد يوما بعد يوم. لذلك تجد أن هناك يعني جدول أسبوعي من الولايات المتحدة
0: نعم.
1: الأمريكية يستهدف الكيانات التي تتعامل مع النظام الإيراني.
0: نعم أستاذ غانم، قبل أن ننخرط في الجانب الدولي، أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسهم القوات المسلحة وقوات الإطفاء العام والعديد من الجهات المعنية في الدولة قامت بكفاءة عالية للتصدي لهذا العدوان وتبعيات هذا الاستهدافات الآثمة على دولة الكويت. يعني وكان هناك مجهود كبير والتواصل سريع، يعني يعني قاموا بعمليات كبيرة جدا، خصوصا الفترة في الأمس والفترة السابقة خلال الاعتداءات الماضية. كيف تقيم الكفاءة العالية والجاهزية التي أظهرتها هذه الأجهزة؟
1: بكل تأكيد الحالة الوطنية التي عاشتها الدولة شكلت يعني صمام أمان لدولتنا والحفاظ على سيادتها، بدءا من قوة الجيش والحرس الوطني ووزارة الداخلية وقوى الأطفاء التي تمكنت بالأمس من إخماد هذه الحرائق. ونحمد الله لم تكن هناك يعني إصابات بشرية، واقتصرت هذه الخسائر
0: نعم،
1: على
0: ولله الحمد.
1: الأضرار المادية. لذلك يعني الجبهة الداخلية متماسكة في ظل يعني مواصلة هذا العدوان السافر، ونجد أن الجميع بفضل الله متكاتف، وتتخذ الدولة دائما تدابير بصون وسيادة وحماية الأمن والمصالح وضمان سلامة المواطنين والمقيمين والتنبيهات التي تحصل من يعني الدولة بلا شك تشكل يعني قوة دفع لمواصلة هذه العملية، عملية التصدي لتلك الصواريخ أو المسيرات التي تأتي من إيران.
0: نعم أستاذ غانم، هناك دول شقيقة وصديقة وجميع الدول الخليجية والدول العربية أدانت واستنكرت هذه الاعتداءات الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية. كيف ترى اللحمة الخليجية واللحمة العربية واللحمة العالمية خصوصا في مواجهة مثل هذه الاعتداءات الآثمة والسافرة على دول المنطقة؟
1: بلا شك أن هناك إدانات خليجية وعربية واسعة قوبلت هذه الهجمات وهذا التصعيد ب يعني غضب دولي وتشديد عربي وخليجي وأيضا حتى عالمي لاحترام سيادة الدول وحماية من الملاحة وامدادات الطاقة، ودائما تحذر من التداعيات في التصعيد والسعي لاستقرار المنطقة. لذلك أن الإدانات متواصلة لوقف التصعيد، والجميع يدعو دائما لتجنب توسيع هذه الدائرة والعودة إلى المسار التفاوضي ومسار الدبلوماسي. لذلك وجدنا جهود قبل ذلك من قطر وعمان ومن باكستان لأن يتحمل الجميع يعني واجباته تجاه المنطقة وأن ينخرط في هذا المسار الدبلوماسي بعيدا عن التصعيد العسكري. والمهم أن يتحلى الجميع بأقصى درجات ضبط النفس، الالتزام بالقانون الدولي، البعد عن قواعد الاشتباك والالتزام بحسن الجوار واحترام سيادات الدولة. لذلك يعني هذه الدعوات دائما تقف في جانب الكويت وفي الحفاظ على سلمها وتحذر من هذا السلوك العدائي لإيران في مساعيها الدائمة لزعزعة استقرار المنطقة.
0: أستاذ غانم، الولايات المتحدة جددت هجماتها على إيران، وفي المقابل وبالتوازي الولايات المتحدة مثل ما ذكرت للتو أن هناك جدول أسبوعي للعقوبات الاقتصادية على إيران وعلى جميع الأطراف التي تساند إيران. هل نحن الآن أمام مسار متكامل يجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي لإجبار طهران على تغيير حساباتها والموافقة على شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجلوس على طاولة المفاوضات كدولة موافقة مبدئيا وقبل أن تعرف ما هي الشروط؟
1: من الواضح أن واشنطن تتعامل مع مسألة أمن الملاحة ومضيق هرمز أنه ملف يعني خاص بالولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على هذا الممر المائي المهم. لذلك هي لن تسمح لإيران بأن تهدد الملاحة، وكما فعلت في الأمس عندما حاول عناصر من الحرس الثوري زراعة الألغام في المياه، تم استهدافها بضربات قوية ودمرت أيضا الرادارات وتلك المنظومات التي تطلق الصواريخ. لذلك التعامل مع المضيق هو باعتباره يعني من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية أنه الشأن أمريكي وعالمي ولن تسمح لطهران أن تتحكم في هذا الأمر. لذلك قد يكون الرد الذي حصل محدود ومحسوب ولا يسمح لتوسيع الضربات مجددا، وهذا سيبقي أيضا كما قلت الباب باب المفاوضات مفتوحا. لذلك الخيار في الضربات والضربات المحدودة قد ينتهي إلى هذا الحد، أما السيناريو الأخطر أن تكون هناك توسع في نطاق العمليات العسكرية وتكون هناك يعني انزلاق لمواجهة مجددا وتكون هناك أهداف واسعة غير الأهداف الاعتيادية التي تقوم بقصفها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر، قد يشكل تهديد خطير. ولكن على ما يبدو أن لا أحد يريد الانزلاق مرة أخرى إلى العمليات العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية تفضل الضغط الاقتصادي لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات، ونحن أمام يعني مرحلة جديدة في مسألة يعني الضربات الأخيرة هي بلا شك تمثل رسالة ضغط مباشرة، وقد لا تكون بالضرورة دعوة لحرب مفتوحة، لأن لا أحد يرغب في هذه المواجهة. والمهم أن يقدم اليوم الجميع التنازلات ويعودوا إلى المسار التفاوضي بعيدا عن
0: نعم
1: التصعيد العسكري.
0: أستاذ غانم، هل من الممكن أن تكون العقوبات الأمريكية المشددة على إيران أن تحدث تأثير حقيقي على إيران؟
1: بلا شك يعني الوجع الاقتصادي اللي الحاصل الآن في طهران والتداعيات الخطيرة، هذا بلا شك قد يدفع طهران إلى العودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي، ما لم قد يحصل يعني الأخطر وهو سقوط النظام من الداخل، وهذا ما تتحدث عنه التقارير نتيجة يعني اتساع يعني أو اتساع رقعة التدمير الاقتصادي. اليوم طهران في واقع مرير نتيجة الضغط المباشر والأسبوعي الذي تسنه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال العقوبات الاقتصادية، عقوبات كاملة، عقوبات أيضا شملت كيانات خارج طهران. لذلك هذا الاختبار الصعب قد يجعل طهران لا غير قادرة على الصمود، وهذا أما يدفعها إلى تقديم التنازلات والعودة إلى المسار التفاوضي أو الاستمرار بهذا الخطو. هذا الأمر قد يشكل كما قلت تهديد جدي لعدم قدرة النظام للصمود أمام هذه المواجهات.
0: نعم، النظام الإيراني منذ بدء الأزمة كان هناك انقسامات كبيرة وواضحة، وللآن في الآونة الأخيرة بدأت تظهر الانقسامات إلى العلن وبشكل واضح، وهناك أصبحت أطراف عدة تحاول أن تكون هي المسيطرة على الداخل الإيراني. كيف تقرأ هذه الانقسامات، وكيف تقرأ أن خروجها إلى العلن بهذا الشكل، خصوصا بين الرئيس الإيراني والمرشد الأعلى؟
1: بلا شك يعني اليوم الخلافات والانقسام الحاد في القيادة الإيرانية واضح ما بين الرئيس الإيراني وجناحه الذي يمثله وزير الخارجية، ويعني الأفراد في الدبلوماسية الإيرانية. في الطرف الآخر الرؤوس المتشددة من أفراد وضباط الحرس الثوري الذين يريدون أن يكملوا هذه المعركة، ويدعون دائما الشعب الإيراني إلى ما يسمى بالمقاومة الاقتصادية، وهذا ما قوبل بيعني سخرية من الرئيس الإيراني الذي قال لنتحدث صراحة إلى الشعب الإيراني ونقول لهم ماذا يحصل يعني من تداعيات اقتصادية خطيرة، ونترك تلك الشعارات التي لا تشكل إلا ضغط ومزيد من الأكاذيب. لذلك الانقسام واضح، واحتمالات يعني التدهور في الخلافات قد يدفع يعني تصدع في الجدار في هذه الإدارة في ظل غياب المرشد الذي لم يظهر إلى العلن، الذي اكتفى دائما بإرسال الرسائل، وهذا بلا شك يشكل يعني غموض كبير حول مدى يعني حقيقة وجوده من عدمه. قد يكون يعني هناك من يتحكم بهذا المرشد ويرسل تلك الرسائل التي تأتي بين وقت وآخر. لذلك الانقسام بلا شك يشكل أحد الأمور التي تضعف القرار الإيراني ما بين من يريد أن يسير في المسار التفاوضي ومن يريد أن يكمل هذه المعركة في هذه المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، في ظل هذه الانقسامات الحاصلة داخل إيران، هل من الممكن أن تصح ما يطالب به الرئيس الأمريكي، وهو قيام الشعب على الحكومة؟
1: بلا شك هناك يعني حالة من الغضب الداخلي في طهران، وهناك لا ننسى أن هناك العديد من الثورات التي خرجت في السنوات السابقة بدءا من 2019 وتوالت بعد ذلك، وهذا مع الأسف قوبلت ب يعني موجات عنف من الحرس الثوري، وهناك العديد من القتلى في الشعب الإيراني ومحاكمات الإعدام والملاحقات و أيضا سياسة تكميم الأفواه. ولا ننسى أن أحد الرسائل التي قدمها المرشد هو تهديد مباشر إلى الشعب الإيراني بعدم التكلم والتحدث عن الحالة الاقتصادية، لأن هذا الأمر حسب زعمه يشكل

0: يعني الشرق في التماسك الاجتماعي، لذلك هناك وضع غريب داخل طهران، وما يحصل من غضب قد يثور الشارع بأي لحظة تجاه يعني هذه قوات الحرس الثوري التي تقود إيران وتحاول أن تصادر هذه الإرادة الإيرانية والدبلوماسية الإيرانية، وتحول هذه الدولة إلى دولة يعني عداء وإرهاب، ويعني محاولة إلى حتى خلق عداوات مع دول المنطقة. نجد اليوم التحول في خلق الحالة العدائية مع دول الخليج التي حاولت تكرارا ومرارا أن تبدي حسن النية من خلال عدم توسيع دائرة الحرب، وتكتفي بالتصدي لتلك الصواريخ والمسيرات، وأيضا توجه يعني قادة ويعني ممثلين وزارة خارجية من دول المنطقة إلى طهران حتى العودة إلى المسار التفاوضي وإقناع واشنطن بالعودة مرة أخرى. كل هذه الجهود تقابل بهذه الصواريخ وهذه المسيرات، لذلك هذا النظام لم يعد يعني صالح للتعامل بشكل إيجابي، وناهيك عن أنه أيضا يتعامل بعنف مع الشعب الإيراني. لذلك النظام في أيامه الأخيرة إذا لم يغير سلوكه قد تكون هناك إرادة إيرانية داخلية تطيح بهذا النظام.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم سليماني، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم.

0: قضايا استراتيجية. في ظل استمرار سقوط الشهداء والجرحى في قطاع غزة، تتجدد التساؤلات حول مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار وقدرته على توفير الحماية للفلسطينيين في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية في عدد من مناطق القطاع، وبينما يعيش الفلسطينيون أوضاعا إنسانية صعبة ويترقبون تثبيت الهدوء وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات، المتخصص بالشؤون الآسيوية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: في البداية أستاذ محمد، كيف تقرأ استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وسقوط المزيد وارتقاء المزيد من الشهداء، وهناك العديد من الجرحى في قطاع غزة على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟ وهل بات هذا الاتفاق يفتقر إلى آليات فعلية تضمن حماية الفلسطينيين وإلزام الاحتلال بوقف خروقاته؟
1: يعني فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال، يعني حول يعني أسباب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، هذه مسألة طبعا يعني كانت متوقعة، يعني لأسباب كثيرة، منها طبعا يعني سيطرة يعني حكومة إسرائيلية تضم تيارات يعني شديدة التطرف من الناحية الدينية. هذه التيارات يعني ليس من مصلحتها وقف العمليات العسكرية للاحتلال ضد قطاع غزة، وهي تسعى إلى ضمان أو دفع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة، استنادا إلى تفسيرات دينية لدى هذا التيار فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، هناك حسابات خاصة برئيس حكومة الاحتلال نفسه بنيامين نتنياهو، هو يدرك أنه مستقبله السياسي مرهون بأن تظل الجبهات الخارجية مفتوحة، سواء جبهة قطاع غزة أو غيرها من الجبهات، سواء الضفة الغربية، محاولة تسخين أو العمليات التي تستهدف الضفة الغربية، بالإضافة إلى الجبهة اللبنانية أيضا. فهي حسابات
0: نعم.
1: خاصة لدى رئيس حكومة الاحتلال تتوافق بشكل كبير مع مواقف التيار الديني المتطرف. فيما يتعلق بمستقبل يعني اتفاق وقف إطلاق النار، يعني بالتأكيد هذه السياسات الإسرائيلية تمثل عقبة كبيرة أمام يعني استدامة الاتفاق وأمام انتقاله إلى المرحلة الثانية. كما نعلم هناك موقف أمريكي وهناك خطة أمريكية كان قد أعلنها رئيس دونالد
0: نعم.
1: ترامب قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، لكن هذه المراحل أو المراحل التالية لم يتم تطبيقها حتى الآن، إما بسبب انشغال الإدارة الأمريكية بالحرب مع إيران أو بسبب المواقف يعني وسياسات حكومة الاحتلال.
0: نعم أستاذ محمد، الولايات المتحدة هي الضامن لهذا الاتفاق، أين تقف حاليا أمام استمرار هذه الخروقات؟ وهل تكمن المشكلة في غياب هذه آلية ملزمة لمحاسبة من ينتهك الاتفاق، أم أن في الحاصل في غياب الإرادة السياسية الدولية لاستخدام مثل هذه الآلية؟
1: فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية كضامن، بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية ليست فقط ضامن أو يعني لهذا الاتفاق، لكنها يعني هي التي قدمت المبادرة أو الخطة التي تم على أساسها إعلان وقف إطلاق النار، والخطة المتعلقة بالانتقال إلى المراحل التالية، لأنه كما نعلم الخطة تتضمن يعني مجموعة من المراحل. للأسف الشديد تم تطبيق أو الانتهاء من المرحلة الأولى، لكن لم يتم إلى الانتقال للمراحل التالية. وفي رأيي أن هذا راجع إلى أنه جزء من يعني ذلك راجع إلى انشغال الإدارة الأمريكية بملفات أخرى. المجتمع الدولي كما نعلم المجتمع الدولي يعني لا يمكن المراهنة عليه، لكن كانت المراهنة على الهيكلية التي تضمنها اتفاق وقف اطلاق النار او الخطه الامريكيه، كان من المفترض ان يكون هناك قوه استقرار، قوه دوليه لداخل قطاع غزه. كان من المفترض ان يتضمن ان يكون هناك ايضا او يتم الانتقال الى الاداره الفلسطينيه الداخليه لاداره الاوضاع داخل قطاع غزه، وتمهيدا لبدء عمليه التعافي او خطه اعاده الاعمار والتعافي. لكن عدم تطبيق المراحل
0: نعم
1: التاليه هو الذي يعني ادى الى فراغ او وجود فراغ داخل قطاع غزه، سواء في جانبه الدولي او في جانبه المحلي.
0: نعم أستاذ محمد، مجلس السلام كان يقول أنه متواجد وأنه يقوم على مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف مواقع مدنية ويستهدف الفلسطينيين، وهناك ارتقاء لعديد والمزيد من الشهداء. كيف يمكن الحديث عن الانتقال إلى المراحل الأخرى مثل ما يقول مجلس السلام، بينما لا تزال حياة الفلسطينيين عرضة للاستهداف؟
1: يعني بالفعل هذه مفارقة كبيرة، لأنه يعني لا توجد إرادة دولية واضحة وقوية ونافذة في مواجهة سياسات حكومة الاحتلال وعمليات القتل والتدمير التي ما زالت تقوم بها حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال داخل قطاع غزة. لو كانت هناك إرادة دولية قوية وحقيقية ونافذة لكان تم التعامل مع الجانب الإسرائيلي، أو على الأقل كان هناك ضغوط دولية حقيقية على حكومة الاحتلال تؤدي أو تضمن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، خاصة أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. الجانب الإسرائيلي كان يتلكأ بأنه يعني حركة حماس لا توافق على الانتقال إلى المرحلة التالية، لكن كما نعلم الحركة كانت قد أعلنت موافقتها على الانتقال للمرحلة التالية، ومع ذلك الموقف الدولي مازال موقف ضعيف. وهذه المسألة يعني في رأيي متوقعة. الموقف الدولي بشكل عام أو المجتمع الدولي يعني يعاني من مشكلات كثيرة، وتحكمه المصالح وتحكمه أولويات
0: نعم
1: يعني للقضايا والأزمات على المستوى الدولي. القضية أو مسألة في قطاع غزة لم ت... ليست هي أو لا تأتي في الترتيب الأول بالنسبة للمجتمع الدولي بالمقارنة، أو حتى لا تحتل اهتمام كافي بالمقارنة بملفات أخرى. فهذه طبيعة المجتمع الدولي، وهو ما يضع مسؤولية أكبر على الوسطاء وعلى القوى العربية المعنية بقضية غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام.
0: نعم المتخصص بالشؤون الآسيوية الأستاذ محمد فايز فرحات، شكرا جزيلا لك.

0: تحليلات استراتيجية. في ظل التطورات المتسارعة في الجنوب اللبناني، تتصاعد المخاوف من استمرار الاعتداءات والضربات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع الجدل حول مستقبل الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل الجنوب. وبينما تؤكد المؤسسة العسكرية اللبنانية تمسكها بوحدتها ومهمتها الوطنية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا، صباح الخير.
0: أستاذ علي، في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات داخل الأراضي اللبنانية وآخرها المسيرة التي كانت اليوم، إلى أي مدى تتحمل إسرائيل مسؤولية استمرار التوتر في الجنوب؟ وهل بات الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية هو المدخل الأساسي لاستعادة الاستقرار؟
1: نعم، الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن هذا الوضع المتوتر. الاحتلال الإسرائيلي قابع في منطقة واسعة جدا من جنوب لبنان، 600 كيلومتر مربع يعني، و50 و60 بلدة أو 60 بلدة وقرية محتلة، وفوق ذلك فإنه يفجرها وينسفها ويمحوها عن الخارطة. بطبيعة الحال إسرائيل هي المسؤولة عن هذا الوضع، والانسحاب الإسرائيلي وحده هو الذي يضمن عودة الاستقرار إلى جنوب لبنان، ولكن هذا الأمر مستبعد حاليا. لا يوجد يعني حكومة في إسرائيل مستعدة لاتخاذ هكذا قرار من دون أن تتعرض لضغوط جدية يعني من الراعي الأمريكي. نعلم أن لبنان دخل في مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية، وعقدت 7 جولات. اليوم الجولة الثامنة المقرر المفترض أن تنعقد في روما معلقة بانتظار يعني تبدل ما في الموقف الإسرائيلي، وهو موقف متعنت يستمر في عدوانه ويرفض الانسحاب من جنوب لبنان.
0: نعم، هل يعني أن الاحتلال يستخدم المفاوضات لإدارة الصراع بدلا من إنهائه؟
1: صحيح، كل جولة مفاوضات كان يسبقها تصعيد إسرائيلي كان بمثابة تصعيد عسكري كبير، يعني كان بمثابة رسالة للبنان للمفاوضات للراعي الأمريكي بأن هناك أجندة عسكرية، هناك مخططات إسرائيلية قائمة بالنسبة لجنوب لبنان، وأي تحويل منطقة جنوب الليطاني، كل منطقة جنوب الليطاني إلى منطقة عازلة وسموها بالمنطقة الصفراء ووضعوا خطا أصفر كما سميت المنطقة العازلة أيضا في قطاع غزة. هذا الهدف تحققه إسرائيل، تفرضه بالقوة رغم وجود المفاوضات. لذلك نعم أصبت سيدي عندما نقول أنها تدير يعني تستغل هذه المفاوضات لإدارة الصراع وليس إيجاد حل له.
0: نعم، الاحتلال الإسرائيلي يبرر سبب تعنته في انسحاب جيشه من جنوب لبنان بأن الجيش يبسط سلطته على مناطق الجنوب. كيف يمكن أن ينفذ الجيش اللبناني أن يبسط سلطته على الجنوب في ظل هذا الوجود الإسرائيلي؟ يعني
1: صحيح
0: إسرائيل تريد
1: صحيح،
0: تثبيت بس سلطة الدولة في الجنوب، في المقابل هي لا تزال باقية في الجنوب.
1: لا تريد، صحيح، يعني الجيش اللبناني لن يدخل إلى أي منطقة محتلة، يعني لن يتواجد في منطقة واحدة مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا مستحيل، هذا موقف مبدئي، موقف سيادي. المفروض بإسرائيل أن تنفذ اتفاق الإطار والذي نص على ضرورة إقامة مناطق نموذجية أو تجريبية، تنسحب إسرائيل من منطقة معينة ينتشر فيها الجيش اللبناني، يبسط سلطة الدولة وسلاحه يكون هو السلاح الوحيد الموجود، يعني لا حزب الله ولا غيره، وثم ننتقل إلى منطقة إلى منطقة تشريبية ثانية. ولكن هذا المسار توقف في بدايته عند أول انسحاب من قرية واحدة هي زوطر الغربية، وانتشر الجيش اللبناني في تلك المناطق. عاد الاحتلال إلى هذه القرية مجددا واضطر الجيش اللبناني للانسحاب. إذن أفشلت إسرائيل تجربة المناطق النموذجية أو المناطق التجريبية، وهي بذلك جمدت عمليا الاتفاق الإطار الذي وقع عليه الجانبان يعني والأمريكان في يونيو الماضي. لذلك نعم، الانسحاب الإسرائيلي هو العائق الأساسي أمام انتشار الجيش وبسط الدولة هناك. عندما يبدأ فعليا هذا الانسحاب الإسرائيلي يكون الجيش اللبناني على المحك، هل سينتشر، هل سيستطيع السيطرة؟ ولكن قبل الانسحاب الإسرائيلي لا يمكن البحث في هذا الأمر.
0: نعم أستاذ علي، أين تقف واشنطن باعتبارها هي الوسيط وهي الراعي في لهذا المسار؟
1: نعم، واشنطن للأسف اليوم لا تتدخل إلا من بعيد يعني، وبمبادرات خجولة جدا، ولا تمارس الضغط الكافي على كيان الاحتلال لكي ينفذ الاتفاق الإطار الذي وقع برعايتها. الولايات المتحدة للأسف اليوم مشغولة في ملف إيران وملف التصعيد في المنطقة هناك، وهي حاليا لا تريد إغضاب أحد في إسرائيل. إسرائيل اليوم في مرحلة انتخابات، لا تريد إغضابهم، لا تريد التدخل معهم، وخصوصا أن احتمالات الحرب بالنسبة للولايات المتحدة ضد إيران يمكن أن تعود هذا يعود هذا الخيار. ونعلم أن إسرائيل شاركت يعني الأمريكان في الحرب في المرحلة الأولى. إذا
0: نعم
1: اليوم الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل موقف ضعيف، موقف مهادن، ولا يمارس الضغوط الكافية. ونعلم نحن أن واشنطن قادرة على الضغط وقادرة على إنجاز شيء ما، الحصول على شيء من إسرائيل، لأنها سبق وفعلت ذلك لإجبار إسرائيل على وقف الحرب الواسعة التي كانت الحرب الكبيرة والتي كانت تصل إلى قلب بيروت. أم منعتها من الاستمرار في هذه الحرب؟ هي إذا هي قادرة على منعها من وقف خروقاتها في الجنوب، وخصوصا موضوع رجرف القرى ونسف المنازل، قرى بأكملها محيت عن وجه الخارطة. يعني هذه جرائم حرب يعني مشهودة، والولايات المتحدة فعليا لا تتدخل.
0: نعم سيد، أنت ذكرت جرائم حرب. نعم هذه جرائم حرب مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد. ولكن ما يحدث في لبنان ويحدث الآن في غزة، هل هذا يمكن أن نربطه في الانتخابات التي ستجري في الاحتلال، وأن هذا يكون داعم لعصابة اليمين المتطرف؟
1: نعم صحيح، هذا صحيح 100%. الانتخابات تجري بالدم الفلسطيني، بالدم اللبناني، بالاستقرار في هناك وهنا هنا وهناك، وايضا في سوريا. يعني هناك توغلات واعتداءات دائمه في سوريا. هناك تنافس بين ما يسمى يمين متطرف ويمين معتدل، وبين يمين ويسار. في نهايه المطاف المشروع الصهيوني يعني واحد، كله يريد ضرب العرب وضرب الفلسطينيين وضرب لبنان وإقامة احتلال هنا وهناك وحماية هذا الكيان، يعني بذريعة حماية هذا الكيان. ولكن هناك تنافس يعني في الأولويات بالنسبة لنتنياهو، بالنسبة لليمين حكومته اليمينية المتطرفة، وبين اليمين الآخر الذي يقوده اليوم إيزنكوت على سبيل المثال، وبالإضافة إلى المعارضة التقليدية. نعم هناك خلافات تجعل القرار، أي قرار سياسي بالانسحاب مثلا من لبنان، مجمدا في هذه المرحلة. لن يتحرك أي شيء بانتظار انتهاء هذه الانتخابات ووصول حكومة جديدة. يعني نأمل أن تكون أقل تطرفا من الحكومة الحالية، لأن الحكومة الحالية هذه حكومة نتنياهو مع بن كفير وسموتريش فعلت يعني كل الموبقات وكل الجرائم ضد الإنسانية وكل جرائم الحرب بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ كيان الاحتلال، وهو تاريخ إجرامي على كل حال.
0: نعم، وفي العودة إلى المفاوضات، في حال فشلت المفاوضات في تحقيق الانسحاب وتواصلت هذه الهجمات، ماذا يحدث؟ ماذا سيكون أمام لبنان من خيارات
1: يعني نعم، لبنان يعني دخل هذه المفاوضات لهدف رئيسي، طبعا لوقف العدوان وتحرير أرضه، ولكن أيضا لفصل ساحة لبنان يعني مسار لبنان عن مسار إيران. الخشية أنه إذا صر الاحتلال على البقاء واستمر هذا التصعيد، أن تكون هذا ذريعة لجماعات إيران في لبنان للرد ولعودة الحرب الواسعة، يعني أن يعود لبنان ساحة صراع إقليمي. فشل المفاوضات سيكون كارثيا على لبنان، وللأسف يعني في الظروف، في ظل موازين القوى الحالية، لا يملك لبنان، الدولة اللبنانية لا تملك إلا الخيار الدبلوماسي، ولا تملك إلا العلاقة مع
0: نعم
1: الأمريكيين الذين نكرر وحدهم قادرون على لجم.
0: نعم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا جزيلا لك. وراء الأخبار. تتواصل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أكثر من جبهة، مع تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة واستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، بالتزامن مع تهديدات أوكرانية تمس حركة الطيران المدني الروسي، فيما يعود ملف الحبوب في البحر الأسود إلى الواجهة في ظل استمرار استهداف منشآت تصدير الحبوب وغياب توافق روسي أوكراني على استئناف المبادرة التي ساهمت في تأمين صادرات الغذاء خلال مراحل سابقة من الحرب. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا بك، تحية لك والسادة المستمعين، حياكم الله.
0: في البداية دكتور رامي، كيف تقرؤون التصعيد المتواصل بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا مع انتقال الهجمات إلى استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية؟
2: على امتداد الأسابيع الماضية كان هنالك انتقال نوعي في العمليات العسكرية، ربما على امتداد السنوات الماضية منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة كما تسمى روسيا والاجتياح لأوكرانيا، كان هنالك تركيز على خط الجبهة خصوصا بعيد شهرين من انطلاق هذه العمليات، ولم تكن الضربات العسكرية الأوكرانية أو الروسية تنتقل إلى العمق وتضرب أهدافا استراتيجية. لكن على امتداد الأسابيع الماضية بدأ أن هنالك صفحة جديدة في هذه الحرب، وخصوصا أن الجانب الأوكراني بدأ يستهدف العمق الروسي، مدينة موسكو وكذلك قطاع الطاقة وأهدافا استراتيجية، لدرجة أن ثلث طاقة التكرير الروسية تم تعطيلها واستهداف للموانئ في شبه جزيرة القرم وكذلك في بحر أزوف الذي هو عمليا أصبح بحيرة روسية. بالمقابل الرد الروسي كان ردا قاسيا عبر استهداف المدن وقطاع الطاقة في أوكرانيا. خلال الفترة الماضية كان هناك استعمال مكثف للمسيرات واستهداف للمنشآت الاستراتيجية باستخدام المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي المقدم للقوات الأوكرانية من قبل سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية. بالمقابل فإن الجانب الروسي استخدم صواريخ اسكندر وصواريخ فرض طوقية، وقد ألحق ذلك ضررا بالغا بقطاع الطاقة. إذا دعنا نقول أن هذه الصفحة الجديدة حتى الآن مفتوحة، وهذا أدى إلى حالة من التصعيد بانتظار مسألتين: إما الحسم عسكريا وهذا يبدو مستبعدا حتى الآن، أو حمل كل أي إنجاز عسكري كورقة تطرح على طاولة المفاوضات ما بين الطرفين.
0: نعم، هناك حديث حاليا جديد في الساحة في الحرب الروسية الأوكرانية، وهو تهديدات الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأن المجال الجوي الروسي غير آمن للطيران، وموسكو تؤكد أنها لن تسمح بمثل هذه التهديدات ولن تسمح بتعطيل الطيران المدني. ما مدى يمكن أن يتحول هذا الملف الجديد إلى جبهة جديدة في الصراع؟
2: لا شك بأن أوكرانيا والقوات المسلحة الأوكرانية تريد أن تنقل الحرب إلى الداخل الروسي. طبعا كان في البداية استهداف قطاع الطاقة، استهداف البنية التحتية، والآن هنالك إمكانية لاستهداف المطارات والطائرات المدنية واستهداف حركة الطيران. طبعا هذا يأتي لأن هنالك تطوير في القدرات الأوكرانية، ونحن نتحدث عن مجال واحد ومحدد وهو المسيرات. هنالك تطوير بالإضافة إلى الدعم اللوجستي المقدم من الدول الغربية عموما وخصوصا الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وهذا الحقيقة يعطي هامشا من الحركة من الناحية العسكرية. وبالتالي الآن لم يعد الهدف هو التقدم ميدانيا وإحراز تقدم على خطوط الجبهة، وإنما أصبح الهدف هو إلحاق الضرر بالحاضنة الاجتماعية للحرب. كما ذكرت طوال السنوات الماضية كان الجانب الروسي، المواطنين الروس بعيدين عن هذه الحرب، ولكن الآن هنالك ضغط وهنالك رسالتين الحقيقة. الرسالة الأولى إلى الداعمين للقول بأن ما ينفقونه من أسلحة يجد طريقه إلى التأثير من الناحية الاستراتيجية، والمسألة الثانية هو إمكانية أن يتحول أي تقدم وأي ضغط على الجانب الروسي إلى تنازلات يتم استخلاصها على طاولة أي مفاوضات.
0: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا محطات إخبارية، قدمه لحضراتكم عبد الرحمن الشمري وأخرجه لكم الزميل خالد العنزي. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.
3: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: كان الهواء في الصيف قاسيا في مدن كثيرة، حارا رطبا ثقيلا على الجسد والعمل، وكانت المصانع والمطابع والمنازل تعاني من تقلب الحرارة والرطوبة. ثم جاءت فكرة بدأت بسيطة في حاجتها، عظيمة في أثرها، أن تتحكم في الهواء، لا في برودته فقط بل في رطوبته ونظامه. وفي هذا الطريق يبرز اسم ويليس كارير، المهندس الأمريكي الذي ارتبط اسمه ببدايات التكييف الحديث.
0: لم يبدأ التكييف الحديث ترفاً منزلياً، بل جاء لحل مشكلة صناعية تتعلق بالرطوبة وجودة الطباعة. ثم تطورت الفكرة حتى غيرت المصانع والمباني والمستشفيات والبيوت، حتى شكل المدن في المناطق الحارة.
1: يا ماري، انظري إلى الورق، الرطوبة تعبث به، والقياسات لا تثبت، والطباعة تتأثر.
0: كنت أظن أن مشكلتك مع الحرارة لا مع الرطوبة.
1: الحرارة جزء من القصة، لكن الرطوبة هي العدو الخفي هنا. الهواء يحمل ماء لا نراه، وهذا الماء يغير الورق والمواد.
0: إذن تريد أن تتحكم في الهواء نفسه؟
1: نعم، ليس أن نبرده فقط، بل أن نجعله مستقرا، حرارة مناسبة ورطوبة مضبوطة وحركة محسوبة.
0: الهواء يبدو حرا وأنت تريد ترويضه.
1: ترويضه لا حبسه، أريد أن أجعله مناسبا للعمل والحياة.
0: وكيف تفعل ذلك؟
1: نمرر الهواء عبر نظام يغير حرارته ويخفض رطوبته. حين نفهم العلاقة بين الحرارة والرطوبة، نستطيع أن نضبط الجو الداخلي.
0: هذا يبدو أقرب إلى هندسة الطقس داخل غرفة.
1: وصف جميل. تكييف الهواء هو طقس صغير نصنعه بعقل هندسي.
0: إذا نجحت، فهل سيبقى الأمر للمطابع فقط؟
1: لا أظن، المصانع تحتاج إلى هواء مستقر، والمستشفيات والمخازن، وربما البيوت يوما ما.
0: البيوت؟ هل تتخيل أن يعيش الناس في صيف حار داخل غرف باردة؟
1: ربما يبدو ذلك ترفا الآن، لكنه في أماكن كثيرة قد يصبح ضرورة. الحرارة الشديدة لا تزعج فقط، بل تؤثر في الصحة والعمل والنوم،
0: وهذا سيغير المدن الحارة.
1: نعم، التكييف قد يسمح بالعمل في أماكن كان المناخ فيها صعبا، وقد يغير العمارة أيضا.
0: لكن هل لهذا ثمن؟
1: بالتأكيد، كل تبريد يحتاج إلى طاقة، وإذا أسرف الناس في استخدامه فقد يدفعون ثمنا في الكهرباء والبيئة.
0: إذن الهواء البارد ليس بلا مسؤولية.
1: لا شيء بلا مسؤولية. الراحة إذا تحولت إلى إسراف أضرت بما حولها.
0: يا ويلس، ما أجمل أن يفكر الإنسان في راحة الجسد.
1: راحة الجسد ليست شيئا صغيرا. العامل في مصنع حار، والمريض في غرفة خانقة، والطالب في فصل لا يحتمل، كلهم يحتاجون إلى بيئة تساعدهم.
0: لكنني أخشى أن يصبح الإنسان ضعيفا أمام أي تغيير في الجو.
1: هذا وارد، التقنية التقنية يجب أن تساعدنا، لأن تجعلنا أسرى لها. نحن نحتاج إلى الراحة، لكننا نحتاج أيضا إلى ترشيد وعقل.
0: والتصميم الجيد قد يقلل الحاجة للتكييف.
1: صحيح، الظل والتهوية والعزل والمواد المناسبة كلها جزء من الحل. لا ينبغي أن نرمي كل العبء على الآلة.
0: إذن التكييف ليس دعوة لإهمال العمارة،
1: بل دعوة لفهم البيئة الداخلية والخارجية معا.
0: وماذا عن المستشفيات؟
1: هناك يصبح الأمر أعمق. ضبط الهواء قد يساعد على راحة المرضى وحفظ بعض المواد وتحسين ظروف العلاج.
0: إذن الهواء نفسه قد يكون جزء من الرعاية.
1: نعم، الهواء ليس فراغا، هو ما يدخل صدورنا كل لحظة.
0: أشعر بالفرق الآن، الورق أكثر ثباتا والجو أخف.
1: حين يستقر الهواء يستقر العمل،
0: وحين يستقر العمل يقل الخطأ.
1: وهذا أصل الفكرة. لم أبدأ برغبة في رفاهية، بل بحل مشكلة دقيقة.
0: وكثير من الاختراعات تبدأ من مشكلة صغيرة في ظاهرها،
1: ثم تكشف أنها تمس حياة واسعة. الرطوبة في مطبعة قد تقود إلى علم كامل في التحكم بالبيئة.
0: يا ويلس، ماذا تقول لمن يستخدم التكييف بلا حساب؟
1: أقول له: الراحة نعمة، فلا تجعلها عبئا على الأرض. أضبط حاجتك ولا تهدر الطاقة.
0: وما رسالتك للمهندسين؟
1: أن يفهموا أن كل نظام يصممونه يدخل حياة الناس. الهندسة ليست معادلات فقط، بل أثر يومي على الجسد والبيئة والاقتصاد.
0: إذن الهواء الذي لا نراه يعلمنا درسا نراه في كل شيء.
1: نعم، أن ما نراه قد يكون أساس راحتنا أو تعبنا. هكذا صار الهواء قابلا للترويض، وخرج التكييف من مشكلة صناعية إلى أثر واسع في العمل والطب والبيوت والمدن. ومع ويلس كارير بدأ الإنسان يفهم أن التحكم في الحرارة والرطوبة يمكن أن يغير تفاصيل الحياة.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا: الراحة نعمة حين نحسن استخدامها، ومسؤولية حين نكثر منها بلا وعي. فالهواء الذي ينعشنا اليوم يجب ألا يكون عبئا على غدنا. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: حروف الحياة.
2: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا. منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. يقول شاعرنا: المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله، اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره، لا تستغيب فتستغاب، وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله، وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في جد الكلام وهزله، وإذا الصديق أسى عليك بجهله فاصفح لأجل الود ليس لأجله. كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله، البحر تعلو فوقه جيف الفلا، والدر مطمور بأسفل رمله، وأعجب لعصفور يزاحم باشقا إلا لطيشته وخفة عقله. إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله، في الجو مكتوب على صحف الهوى، من يعمل المعروف يجزى بمثله. هذه هي الأيام، نحن لا نتغير لأن الحياة تتغير فقط، بل لأن أرواحنا تمر بمواسم كما تمر الأرض بالفصول فيها، في وقت تزهر فيه، وفي وقت تهدأ فيه، وفي وقت تحتاج أن تستريح بعيدا عن ضوضاء هذا العالم. المشكلة أن الناس يريدون من أنفسهم أن يكونوا في أفضل حالاتهم طوال العام وطوال الوقت، فإذا مر عليهم يوم ثقيل ظنوا أنهم فقدوا التوازن، بينما الحقيقة أن التوازن ليس أن تبقى ثابتا، بل أن تعرف كيف تعبر كل مرحلة من مراحل هذه الحياة.

فالحياة ليست لحنا واحدا فقط على ترنيمة واحدة فقط ومعزوفة واحدة، إنما هي تتبدل نغماتها، وما علينا إلا أن نتعلم كيف نصغي لكل نغمة دون أن نفقد إيماننا بأن الإيقاع الجميل سيعود في يوم من الأيام. فاصل ونواصل.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، مع عجلة هذا الزمن وسرعة حركة هذا الزمن، والأيام تتوالى كأنها لحظات والسنوات كأنها أيام، أصبحنا كبارا وأيقنا أن الحياة لا تقف على ذلك الحزن وذلك الألم وذلك الزعل وتلك الخسارة، وأنه نقدر أن نخفي كل شيء وأن ننهض ونكمل الطريق من جديد. تأقلمنا على أن الحياة لا تأتي دائما على هوانا في كل مرة وفي كل يوم، وأنه في كل عام وفي كل مرة نكمل ونتعامل مع كل الناس ونحن ليس لدينا شغف ولا طاقة، ولكننا مجبرين على الاستمرار والسعي رغم كل التعب. مع ذلك العمر أدركنا أن مقاومة الواقع دون وعي يستنزف كثيرا من طمأنينتنا وإيجابيتنا وراحتنا وأفكارنا وصحتنا وعمرنا، وأن التكيف ليس ضعفا بل شكل راق من أشكال حكمة الإنسان. تعلمنا أن الاتزان نعمة عظيمة، فهو الذي يحفظ كرامتنا حين تهتز الأشياء، ويحمي قلوبنا من الإفراط، ويمنح أرواحنا سلاما لا يقدر بثمن. مستمعين الكرام، أيضا من خلال حروفنا الجميلة في حروف الحياة فهمنا أن الظاهر لا يحكي كثيرا من الحقيقة، وأن كثيرا من الحقائق العميقة لا نعرف عنها شيئا. مع الوقت اكتشفنا أن الحياة لا تأتي كما نشتهي، لكنها كثيرا ما تخبئ لنا خيرا لم نكن نراه. ذلك أن بعض الأمور تأتي وكأنها أحزان، ولكن في باطنها فرح لا نقدره ولا نعرفه. كم خسارة ظننا أنها النهاية، فإذا بها بداية أوسع لحياتنا، لأسرتنا، لأبنائنا. كم من باب أغلق ولكن الله فتح لنا أبوابا لا نعرفها. أدركنا أيضا أن السعادة ليست حدثا ننتظره، أدركنا أن السعادة هي قرار نتخذه. أخيرا فهمنا أن القلب وحده لا يقود إلى النجاة دائما، ففي بعض المواقف لكي لا نخسر أنفسنا يجب أن يتقدم العقل ليمسك بزمام الطريق، بينما يجلس القلب بصمت في الخلف مهما تألم، إلا أنه لا يقرر. حركة تبادلية ما بين قلب وعقل فيما يقود الآخر. لربما في مرحلة من مراحل حياتك ذلك القلب يقودك للنجاح، ولربما ذلك العقل أيضا يقودك أيضا للنجاح والفلاح. فاصل ونواصل.

من جديد. لا تثقل يومك بما لا ينتمي إليك، ولا تمنح موقفا عابرا من عمرك ما لا يستحقه من عمرك وطمأنينتك أنت. فالحياة لم تخلق لنعيشها تحت وطأة ذلك الأمس، ولا أن نرحل تلك الأماني إلى ذلك الغد. أعطي كل شيء حقه الحقيقي، أعطي ذلك الفرح وقته وذلك الحزن وقته، وللمشاعر حقها المشروع، ثم عليك أن تمضي بسلام. ففن التخطي ليس قسوة ولا نسيانا، بل هو أرقى صور الرحمة بنفسك، وإعلان هادئ بأن ما مضى قد أخذ نصيبه من التفكير والشعور والسلبية والإيجابية، وأن ما هو قادم أحق بك في روحك الجميلة وبقلبك بأن يكون أكثر اتساعا. فما انتهى دعه حيث انتهى، وما هو آت يستحق أن تستقبله بذهن صاف ونفس مطمئنة وإيمان عميق بأن الحياة لا تتوقف البتة عند عثرة، وأن الله لا يفتح أمامك أبواب الغد لتظل أسيرا ذلك الأمس. مستمعي الكريم، إن من علامات النضج النفسي أن يعرف الإنسان متى يتوقف عن حمل ذلك الأمس وما انتهى إليه، وأن يدرك أن بعض الأشياء لا تحل بل تترك، وأن بعض الإجابات لا تأتي، وأن بعض الأبواب المغلقة ليست دعوة للإلحاح بل إشارة إليك بأن تمضي في هذا العالم بسلام وراحة وطمأنينة وإيجابية. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم لختام مشوارنا لهذا اليوم من حروفنا في حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: الخامسة والعشرون بعد الواحدة، وأنتم تستمعون لإذاعة على الهواء.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة فجرا، وأنتم على موعد مع كل ما هو جديد محليا وعالميا.
6: محطات قادمة مميزة صديقنا المستمع، معك عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء، فتابعنا خلال اللحظات والدقائق والساعة القادمة من الآن حتى تمام الثالثة صباحا من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها فأنت تستمع من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بك في هذه الحلقة، وأيضا تقبل تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
3: تحية طيبة تأتيكم من فريق التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
6: فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
3: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
6: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
3: نبدأ معكم برنامج إذاعة على الهواء رسميا من الآن حتى الثالثة فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

0: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم معنا بهذه اللحظات عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة من برنامج إذاعة على الهواء. مستمعينا الكرام، كما تعودنا في بداية المشوار نستضيف ضيف متميز في مجاله، لذلك نرحب باسمكم مستمعينا بسيادة الرائد أحمد منصور من قوة الإطفاء. نقول حياك الله وشرفتنا في برنامج إذاعة على الهواء، وبهذه اللحظات هو معنا على الطرف الآخر من الهاتف. حياك الله وصباح خير أحمد.
2: صباح النور، يعطيكم الصحة والعافية على البرامج المهمة اللي تقدمونها. يعني رغم أن الوقت متأخر، أنتم حريصين جدا دائما التواصل مع الجهات الدولة المعنية حتى إن شاء الله تعالى نوصل رسائل مهمة توعوية للمستمعين الكرام.
3: وإحنا من جانبنا نشكرك شخصيا على وجودك معنا أسبوعيا، صراحة في اهتمام كبير من ناحيتكم قوة الأطفاء العام ومن حضرتك شخصيا، أنك دائما ما توجه هذا الدعم، توجه هذه التوعية لكل الأشخاص اللي يستمعوننا. واليوم عندنا أكثر من محور بإذن الله إن شاء الله راح نتكلم فيهم، بخصوص دائما ما تكونون متجددين بكل ما يطرأ يعني بالنسبة لهذا الوطن الحبيب دولتنا الكويت. اليوم نتكلم عن مصطلح معروف أو متعارف عليه دائما، يسمونه المدخنة.
2: نعم.
3: صحيح. شنو مشاكلها اليوم المدخنة؟ هل ممكن تسبب مشاكل؟ هل من خلال تجربتكم مع الأشخاص اللي عندهم مدخنة في أشياء يعني ممكن الأشخاص العاديين ما مروا فيها تسبب مشكلة أو خطر على الأشخاص اللي عندهم هذه المدخنة؟
2: هو بشكل دارج ترى أستاذ إثمان، لما نتكلم عن حرائق المدخنة، ترى حرائق المدخنة أكثر شيء نتعامل معه اليوم كفرق الأطفاء تتكون بالنسبة للمطاعم التجارية. لأن المطاعم التجارية يتم استخدامها دائما هذه الأمور الطباخ بشكل كبير جدا.
3: صحيح.
2: فلما ما يكون هناك يعني اعتماد مثلا من شركات معتمدة ذات جودة عالية، وما يفوق يعني في البعض هني يفكر انه شلون يوفر جزء من المال ما يتجه حق صحيح. مثلا ذات جودة عالية. وبالإضافة إلى ذلك لا تنسى ان دائما لما نتكلم عن مدخنة او شفاطات اجلكم الله، هذه الامور دائما ترى يعني تسحب ضغط كهربائي عالي.
3: صحيح.
2: جدا جدا.
3: صحيح.
2: فمن الطبيعي لما تعتمد على يعني امور رديئة فممكن لا قدر الله تواجه خطر الحريق. وضيف على ذلك البعض العمالة هني، هذا طبعا احنا نسميه يعني من الظواهر السلبية جدا،
3: اهمال ممكن يكون. صحيح.
2: اهمال دائم بشكل كبير، ما يتم تنظيف المداخن، او نفس الشيء عندك يعني الشفاطات اجلكم الله، ترى تراكم زيوت والشحوم
3: يسبب حمل.
2: صح. نعم، تلاحظون كمية الشحوم وكمية الزيوت، ترى هني يعني بدل ان تشتغل هذه الاجهزة يعني طبيعتها تشوفها تشتغل
3: جهد.
2: اعمال كهربائيه
3: جهد. صح.
2: زايده.
3: صح.
2: فينتج بعد ذلك خطر الحريق.
3: اليوم احنا نوضح ما بين الاثنين، يعني المداخن او الشفاطات اللي موجوده في البيت ما عليها دوس او ما تستخدم بكثره مثل المطاعم، احنا نركز على يعني

0: الأماكن التجارية صحيح؟
1: لأن المطاعم
0: إيه
1: في البعض هني يعمل مثل أوقات طويلة، تلقاه
0: صحيح
1: تشوفه مثلا يشتغل فترة الريوق، فترة الغداء،
0: صح،
1: فترة
0: طول
1: العشاء،
0: اليوم طول اليوم
1: اي
0: صح.
1: فيصير عليه أحمال كبيرة جدا. هذا أمر طبيعي.
0: بس ممكن عندهم سيادة الرائد أحمد
1: تفضل.
0: تكون عندهم الصيانة يعني مو بس دورية، ممكن تكون أسبوعية حتى يمشي شغلهم أكثر وأكثر، المطاعم أو أي جهة استثمارية أو أن عندهم بزنس بهذا المجال ولديهم يعني مداخن. لكن بالمقابل نجد بعض البيوت ما عندهم ثقافة ووعي أيضا في رعاية أو صيانة هذه المداخن داخل منازلهم، لأن كثير من البيوت حاليا حتى لو ما كان عنده مصمم في بيته مدخنة تلاقي لا يفتحون كور داخل الطوفة وأيضا يمددون لها، فتلاقي عندهم ما في ثقافة عالية، التشحيم عالي، الصيانة ممكن ينسونها بالسنتين بالثلاث، ممكن تسبب بعد هم مشاكل سلبية إلى أهل المنزل.
1: والله بصراحة ترى كل هذه الأمور دارجة وواردة نفس ما تفضلت
0: صحيح
1: بالخير، بس احنا قاعد نتكلم بشكل واقعي أكثر،
0: واقعي
1: يعني
0: أكثر.
1: أو زيادة أكثر،
0: ممتاز
1: يعني من جانب أكثر شيء يعني تنتج بالنسبة للمطاعم التجارية، لأن يعني يتم استهلاك الجزء هذه بشكل أكبر.
0: بشكل
1: إيه
0: يعني مضاعف
1: عليك نور، صحيح
0: فعلا.
1: صحيح. نفس الشيء ترى لا تنسى أن دائما هذه المطاعم المفترض ان تهتم دائما، احنا مو بس دائما لما نتكلم معاكم برامجكم برنامج اذاعه الهواء عن اهميه جهاز كاشف الدخان، عن اهميه المرشات اللي بالاسقف، عن اهميه توافر مطفاه الحريق. ترى في جهاز مهم جدا دائما مفترض انه يتوافر وين تحديدا بالمطاعم التجاريه، شنو هو؟
0: 100% صح، اللي هو
1: جهاز الحراره.
0: ممتاز.
1: مو جهاز كاشف الدخان، عفوا، جهاز الحراره. لما هذا
0: الحرارة هذا شيء مختلف عن اللي دائما احنا نتكلم فيه صح؟
1: اي نعم اي نعم هو شنو بالتحديد؟ هذا جهاز الحرارة لما تصل الغرفة إلى حرارة معينة اللي دائما تكون مثلا يستخدمونها حق المطاعم،
0: ممتاز،
1: تصل إلى حرارة معينة هني تعطيك صوت
0: انذار
1: مباشرة،
0: انذار صحيح.
1: وتشوف أصحاب المطعم العمالة بالمطعم تشوفهم للحظات يتوقفون عن الطباخ، فممكن هني يكلمون الزبائن الموجودين
0: إيه؟
1: يقولون مثلا عن اذنكم لفتره معينه لفتره محدوده احنا راح نتوقف لان هذا المكان بدا هني الحراره تصعد لفوق.
0: شنو أهمية هذا الجهاز رائد أحمد؟
1: طب هذا الجهاز ينبه ان الطباخ بدا ان الحراره يعني توصل الى مراحل عليا، ففي لا قدر الله ممكن يواجهون خطر الحريق، فهني من امر الطبيعي ان انا اخذ يعني كامل احتياطاتي،
0: صحيح
1: يشوفهم يتوقفون عن اجراءات مثلا تقديم الوجبات لساعات او لفترات محدوده مثلا. هذا جهاز الحراره، جهاز الحراره دائما تلاحظونه ينوضع بشكل كبير وين تحديدا؟ بالمطاعم التجاريه.
0: والله يمكن احنا ما نلاحظه لانه ممكن يكون داخل المطبخ، يعني استخداماته
1: اكيد
0: مختلفة
1: اكيد
0: صح. يعني اليوم
1: اكيد اكيد
0: حتى ممكن هم يعني يديرون هذا الموضوع بطريقة ان يعني مثلا خلينا نقول العميل اللي برا ما يحس اصلا انه صار شيء مختلف.
1: يعني انا اتكلم عن نفسي شخصيا، من ايام قليله جدا صارت باحدى المطاعم التجاريه،
0: ممتاز.
1: كنا طالبين مع الاهل البيتزا،
0: اي نعم
1: انا الفتره هذه راح نتوقف، وانا اساسا سمعت الصوت الانذار، يعني سمعت صوت الانذار وعرفت السالفه، فقال احنا راح نتوقف ما راح نقدر نشتغل احنا ل يعني فتره معينه كلها نص ساعه لقدام.
0: هذه ميزة لما تكون يعني
1: واعي
0: شخص يعمل في هذا المجال،
1: مجال الاصلاح، صح
0: خلاص عارف
1: اكيد
0: الأمور شنو قاعد. يعني يمكن أنا اليوم كعميل ليش شنو صاير شنو
1: ممكن
0: المشكلة.
1: يضايق العميل.
0: اي صح.
1: اي نعم. لا وفعلا ترى في بعض العملاء سمعتهم قالوا احنا متعنين، يعني وصلنا خلال نص ساعه رغم ان الزحمه بايام الويكند بالشارع جايين عشان البيتزا بالتحديد، لانه هو المطعم مشهور بالبيتزا،
0: ممتاز.
1: فقال انا ما راح اقدر اشتغل في الفتره لان الحراره وصلت لساعات يعني يعني لحد معين خلاص راح توقف. فقال اذا تبون وجبات ثانيه انا حاضر، بس بخصوص هذا الامر لا راح توقف.
0: جميل ان الشخص انه ينتبه ويحافظ على سلامته وسلامه الاخرين من خلال هذا الدعم اللي يدعمه حق الاشخاص اللي يكونون موجودين. نعم اقصد كلمه الدعم انه ما قاعد يطمع في انه يكسب
1: صحيح.
0: المال مقابل تقديم خدمه مميزه لهم والحفاظ على سلامتهم.
1: هو للامانه استاذ مساعد ما قاعد اقول بالخير، انا فعلا احنا يعني كشباب رايحين مثلا حق وجبات مثلا معينه، بس الشيء

0: المميز اليوم بالعمالة أصحاب المطعم يشتغلون هناك، يعني صراحة أنا أقدم التحية لأنه مثقفين جدا،
1: حلو،
0: عارفين خطورة إذا استمروا بهالمجال هذا ممكن يعرض مثلا الأملاك إلى خسائر كبيرة،
1: ممتاز،
0: أو خسائر بالنسبة للأرواح لا قدر الله، لأن المطعم ممكن تشاهده رغم أنه جميل جدا وزباين بأعداد كبيرة إلا أنه هو يعني حجم ما هو كبير، حجم متوسط، فإن واجهوا خطر الحريق ممكن تكون كارثة لا قدر الله،
1: ممكن يمتد يعني لأمور صعبة السيطرة عليها، هذا اللي تقصده؟
0: صحيح.
1: ممتاز. طبعا يعني احنا من خلال محاورنا اليوم تعرفنا على موضوع حريق الفروانية فجر الاثنين، لو نتكلم عن هذا الجانب، شنو سبب الحريق اللي صار من هذا الحريق وشون تعاملتوا معه؟
0: هو اولا تلاحظ ان ساعات الفجر حصل حريق بالتحديد وانتشر الى عدة مركبات، هذا يبين للمستمع الكريم ان الاتصال ورد لغرفة العمليات 112 متأخر، لما يوصل البلاغ متأخر هذا ترى أمر طبيعي، لأن لما تكون الفجر هذه
1: ما حد يكون قاعد، صح
0: اي نعم، فترة استراحة الجميع، فالرؤية تكون ممكن للبعض صعبة جدا، اي طبعا راح يلاحظ راح يبلغ مباشرة، فهي ما هي فترة طبيعية، يعني ما هي فترة النهار او فترة المساء، فممكن طبيعي جدا ان الاتصال يصل يعني لغرفة العمليات شوي يكون متأخر.
1: نعم.
0: لذلك تلاحظ أن هذا الحريق امتد إلى مجموعة من المركبات. يعني نقول الله سبحانه وتعالى يعوضهم خير إن شاء الله.
1: اللهم آمين. صحيح.
0: لا، وبس إحنا لازم نأخذ كامل احتياطاتنا، لأن هني البعض ممكن يفكر أن السيارة متوقفة خلاص لا ما يحصل حريق. لا، يحصل حريق. ترى أحياناً في البعض هني تشوفه ماخذ سيارته من الوكالة، ممكن ما فيها بعض الأجزاء اللي هو حاب فيها، يعني مثلاً تتكون فيه مثلاً ثلاجة. السماعات مثلا يبيها بصوت عالي، يروح
2: يمكن يكون فيها خطأ أيضا يعني مصنعي يؤدي إلى كارثة.
1: لا، ممكن تركيب بعض القطع يكون بغير جودة،
0: بل هو نوع من الترهيم والتركيب،
1: ممتاز،
0: حاجة سماعات اللي هو وما يتناسب مع المركبة، فأنت هني قبل تقرر أو تتخذ هذا القرار ترى كل سيارة فيها كتالوج، فيها قراءة، ممكن تقرأ، ممكن تتثقف، وممكن أيضا هني ترجع للوكالة تتأكد ان هذه الامور تتماشى مع المركبه او ما تتماشى، مو معناته ان انا اليوم حاب اركب جزء معين للسياره اروح مباشره واركب، لا، ممكن تواجه لا قدر الله خطر الحريق، وممكن هذا الجهاز ما يتناسب مع المركبه، فانت لما تمشي لفترات طويله وتوقف السياره تشوف مره واحده السياره تشتعل، ففي امور عديده، وممكن البعض في بعض الامور يتجاهلها، الاخوان المدخنين، انت اليوم لما ترمي عقاب السجائر ما تدري، ترى يمكن هني نسبة الهواء تكون عالية، وأجلكم الله على المهملات أو على بعض الأوراق الأشجار، ترى حتى بعض
2: ممكن حتى الشخص اللي يرمي هذه السجارة ممكن تدخل في شبك السيارة اللي خلفه.
0: عليك نور. بعدين لا تنسى أستاذ مساعد أن نتكلم عن المركبة، ترى المركبة سريعة الاشتعال، المركبة لو نفكر على شنو تحتوي، على مجموعة كهربائية، على الزيوت، على مشتقات بترولية، فممكن من حريق بسيط ينتشر بقوة، هذا أمر طبيعي
1: 100%. يعني اليوم تحقيقاتكم في هذا الموضوع بينت أن التماس كهربائي في يعني في سيارة من السيارات وامتد هذا الحريق؟
0: هو بكل أمانة اليوم إخوانكم بإدارة التحقيقات دائما لكل حادث
1: مسبب
0: يخرجوا مباشرة ويدرسون هذا الموضوع، وان شاء الله للامام راح تبين
1: باذن الله. دائما احنا يعني عندنا ثقه في كل ما تقومون فيه صراحه، في النهايه الله يعوض عليهم باذن الله، والحمد لله رب العالمين ان على الاقل الخسائر كانت ماديه فقط.
0: الحمد لله رب العالمين كانت خسائر ماديه فقط، ان شاء الله يعوضهم خير ان شاء الله
1: باذن الله. ان شاء الله ننتقل لموضوعنا الاخر. طبعا في اليوم في يعني اجهزه غير مألوفه، هي هذه الأجهزة اللي نقصدها في السيارة ولا في أجهزة أخرى غير مألوفة تكون موجودة، يعني ممكن الإنسان يتعامل معاها ولا يأخذها بيتهم، شنو تقصدون في الأجهزة الغير مألوفة؟
0: هو احنا نتكلم دائما معاكم في البرامج الإذاعية أو التلفزيونية دائما نذكر مثلا الشواحن الكهربائية بالنسبة للتلفون، بالنسبة لبلاكات الكهرباء، بالنسبة للموزع إذا يكون أصلي أو غير أصلي، ممكن أيضا تركب عليه بعض الأجهزة ما تتماشى معاه، مثل جهاز الميكرويف لو تلاحظه دائما يتركب على بلاك الطوفة.
1: صحيح.
0: حتى المطارات رغم أن المطارات الحرارية

0: الحكومة تشوف أحيانا حجمها صغير بس لابد تتركب على بلاك الكهرباء الطوفة.
1: ممتاز.
0: ولكن لما نتكلم عن شق آخر تشوف إحنا للأسف في مجتمعنا عندنا فكرة خاطئة وهذه دارجة ترى بشكل كبير مجتمع الكويتي. شوف الشفاطات أجلكم الله بدورات المياه دائما الناس تفكر أن هذه الشفاطات لابد أنها تعمل على مدار الساعة.
1: أيوه هذا غلط صح.
0: أكيد غلط لأن هذه أول وتالي لما نتكلم عن الكهرباء هي مواد حرارية أول وتالي. وزيد على ذلك البعض هني يشاهد تراكم الزيوت وتراكم الشحوم
1: ويخليه
0: ما يتم صيانة دورية.
1: صحيح.
0: وممكن أيضا تكون شنو تحديدا أن رداءة الجودة فيها تكون رديئة. وضيف على ذلك إحنا دائما لابد أن نحط هذه الفكرة ببالنا شنو تحديدا أن هني أول ما تلاحظ أصوات الشفاطات بدأت تكون غير طبيعية هذا معناته أن هني تالفة وخلاص بدأت تنتهي وممكن أيضا تتعرض إلى الحريق.
1: فعلا احنا دائما نقول إذا الشيء بدأ يشتغل في طريقة مختلفة عن الأساس في مشكلة.
0: مو بس كذي هو أحيانا ترى المعلومة مهمة الشفاطات أجلكم الله لما يحصل منها حريق ترى هي ما ينتج منها حريق كبير ولكن الأدخنة اللي تطلع منها تنتج منها دائما تنتج منها بكثافة وتكون سامة جدا.
2: أيضا أنه يكون لها عمر افتراضي ولابد التغيير كل فترة يعني.
0: أكيد هو ونفس الشيء إحنا اليوم من نلاحظ أنه خلاص بدي يعني بدأت تسمع منها أصوات غير مألوفة المفترض أنك تبدلها مباشرة.
2: حلو.
0: ضروري.
2: لكن اليوم قاعد نشوف يعني ما شاء الله بين الربع بين الأصدقاء بين الزملاء اتجهوا إلى رحلات الصيد البحري. كلمنا عن رحلات البحرية اليوم شنو المخاطر اللي واجهت البعض وشنو الأشياء أو الأخبار اللي وردتكم والحوادث اللي وردتكم من خلال الاتصال.
0: هو لله الحمد يعني أنا من خلال متابعتي اليوم مع أخواني بدافع على العمليات المركزية في انخفاض إيجابي بالنسبة للأيام
2: الحمد لله
0: كتوقف كتعطل بالنسبة للطراريد والجيتسكي وهالأمور هذه بس هذا ما يمنع أيضا نقدم رسائل مهمة بما أن اليوم إحنا فجر الخميس والأجواء ما شاء الله يعني طيبة ممكن هي للبعض يعني يكون بالنسبة حب للحداق للسباحة والأمور هذه. أولا لازم نطلع على مراقبة الطقس هذا أمر في غاية الأهمية ونفس الشيء بالنسبة للسباحة ترى في أماكن محظورة تشوفون اليوم بعض الواجهات البحرية فيها لوحات تعاون ما بين قوة الإطفاء العام ونقدم لهم التحية بلدية الكويت وحتى الكتيبات تلاحظونها مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية بالإضافة إلى ذلك حتى باللغة الهندية.
1: صحيح الهندية.
0: التعليمات موجودة حتى لو تلاحظون اليوم على المول التجاري المارينا مول لاحظون موجودين اللوحات هذه الإرشادية في بعض الأماكن فيها تيارات مائية فيها صخور حادة فيها صخور زلقة فيها التيارات مائية فيها أمور عديدة غير متناسبة للسباحة.
1: ليش الناس الحين مو مقتنع؟
0: مو مقتنع لأن البعض من البعض للأسف يجهل هذه الأمور.
1: صحيح.
0: وما عنده ثقافة يحسب أن كل الأماكن مناسبة للسباحة فهذا أمر خطير جدا. إحنا دائما ترى البعض يتكلم بصراحة البعض ممكن كشخص اليوم حاب يتعايش بدولتنا الحبيبة ممكن ياي بيئة بسيطة غير مثقفة فإحنا اليوم دورنا ودوركم يعطيكم الصحة والعافية وزارة العام نحاول نوصل معلومات توعوية مهمة حتى يعني إن شاء الله نمنع يعني أو نقلل نسبة الحوادث بشكل عام.
1: بإذن الله إن شاء الله توصل هذه الرسائل وبإذن الله إن شاء الله دائما ما نكون عند حسن الظن معاكم ويعني هو صراحة جهد مشترك ما بيننا وما بينكم وما شاء الله عليكم دائما في الموعد مو من خلال برنامجنا بس من خلال كل برامج إذاعة دولة الكويت وأيضا تلفزيون دولة الكويت.
0: أكيد إحنا الأمانة اليوم يعني دور فعال ومهم بدافع العلاقات العامة والإعلام وهذا طبعا لا يقل أهمية من بخصوص إخوانكم اليوم بقطاع المكافحة قطاع الوقاية الكل يعمل على قدم وساق من أجل تحقيق الأمن والمجتمعي. نفس الشيء إحنا أيضا مستمرين بإذن الله تعالى من خلال أعطاء المحاضرات الدورات التدريب على استخدام مطفأة الحريق وبإذن الله تعالى أنت شايف يعني هذه الأيام تحديدا بدأوا مدارس القطاع بالنسبة لمدارس الخاص.
1: نعم صحيح.
0: نفس الشيء الأسابيع القادمة راح يبدون بإذن الله تعالى أيضا المدارس
1: الحكومية. صحيح.
0: أكيد.

0: فهذا التعاون إن شاء الله المثمر دائما له معنى جميل، توصيل معلومات مكثفة سواء لبنان الطلبة، الهيئة التدريسية، لجميع الجهات الدولة مهمة، حتى نوصل رسائل مهمة بإذن الله تحب وتخف وتقل نسب الحواء بشكل كبير
1: بإذن الله. شكرا لك الرائد أحمد منصور من قوة الأطفاء العام على وجودك معنا بشكل متكرر كل أسبوع، توعية جميلة تقدمها لكافة المستمعين ومن بينهم احنا. نشكرك جزيل الشكر مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في إذاعة على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة للصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عدداً من المواقع في البلاد، ومن بينها مجمعاً سكني بإحدى مناطق العاصمة، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الخسائر على الماديات. كما أدانت الكويت الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقمها، إضافة إلى الاعتداءات التي طالت مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، وداعية إلى وقف التصعيد والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إصدار قرار وزاري ينظم قواعد وإجراءات ممارسة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تنفيذاً لأحكام قانون الحماية من العنف الأسري. وأوضحت الحويلة أن القرار يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة من رصد حالات العنف الأسري والتعامل معها فوراً، ويمنح الموظفين المختصين صلاحيات تشمل معاينة الأماكن وإثبات المشاهدات وطلب المستندات والتحفظ على الأدلة، بما يضمن سلامة الضحايا وحماية الفئات المستضعفة. أكدت وزارة الصحة اكتمال جاهزية خدمات الصحة المدرسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يعزز الوقاية والكشف المبكر ويوفر بيئة مدرسية صحية وآمنة للطلبة. وأوضحت أن خدمات الصحة المدرسية تغطي المدارس الحكومية ومدارس التعليم الديني وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال 946 عيادة مدرسية وثمانية مراكز للصحة المدرسية، إلى جانب طواقم طبية وتمريضية مؤهلة للتعامل مع الحالات الصحية المختلفة. أقامت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية معرضاً لتوزيع الحقيبة والكسوة المدرسية للطلبة من الأسر المتعففة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد. ويستمر المعرض 4 أيام، ويهدف إلى إيصال المساعدات إلى الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتوفير الاحتياجات المدرسية الأساسية لأبنائها، بما يعزز استعداد الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.
3: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
4: أهمية الأسرة في حياة الفرد. تعد الأسرة النواة الأولى في حياة الفرد، وهي المحضن الأول الذي يتربى فيه الإنسان ويكتسب منه أسس شخصيته. في ظل الأسرة يتعلم الطفل معاني الحب والحنان، ويشعر بالأمان والاستقرار، مما يساعده على النمو النفسي والعاطفي السليم. كما تسهم الأسرة في غرس القيم الأخلاقية مثل الصدق والأمانة والاحترام والتعاون، وهي قيم أساسية لبناء شخصية متوازنة. وتلعب الأسرة دوراً مهماً في التنشئة الاجتماعية، حيث يتعلم الفرد كيفية التعامل مع الآخرين واحترام القوانين والالتزام بالعادات والتقاليد. كما تساهم الأسرة في تنشئة الفرد على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات السليمة ومواجهة التحديات بثقة ووعي. ولا يقتصر دور الأسرة على الطفولة فقط، بل يمتد إلى جميع مراحل العمر،

0: فتبقى مصدراً للدعم والإرشاد عند النجاح والفشل. وعند وقوع الأزمات تكون الأسرة الملجأ الأول الذي يجد فيه الفرد التفهم والمساندة. لذلك فإن الأسرة المتماسكة تعد أساس بناء الإنسان الصالح، وتساهم في إنشاء مجتمع قوي ينعم بالاستقرار والتقدم.
1: إذاعة على الهواء.
2: لقاء اليوم ليس كل ابتعاد عزلة، فأحيانا تكون المسافة التي نضعها بيننا وبين بعض الأشخاص مساحة نحمي بها راحتنا النفسية. لكن متى يكون الابتعاد قرارا صحيا، ومتى يتحول الانسحاب من الآخرين إلى مؤشرين يستحق الانتباه؟ وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة نورية الخرافي، عضو هيئة التدريس السابق بكلية التربية في جامعة الكويت.
3: بخصوص سؤال متى يكون ابتعاد عن الآخرين حاجة نفسية صحية، هو الإنسان اجتماعي بطبعه، يحب الناس، يحب المرح، يحب يلتقي معاهم. لكن في بعض الأوقات واحد يحب أنه يختلي بنفسه ويبعد عن الناس، يبعد عن الضجة. قد تكون عنده صحية معينة، قد تكون عنده ظروف نفسية معينة، قد يكون يعني هو متأثر من شخص معين فما يبي مثلا يروح أو يلتقي مع هذه المجموعة اللي هو تعود أنه يلتقي معها. يعني ما نقدر نقول أنه هو يعني مريض نفسيا أو شيء، لا. الابتعاد عن الناس في هذه الحالة يعتبر فعلا حاجة صحية، لأن إذا راح أو إذا التقى مع هذا الشخص اللي يكون فيه صدام بينهم. أحيانا الأخت أختها، البنت أمها، البنت خالتها، وأحيانا تكون مع الأصحاب، وأحيانا مع أعز الصديقات أو الأصدقاء. فهني يكون الابتعاد فعلا حاجة نفسية لحفظ العلاقات، وأيضا مو بس لحفظ العلاقات، أيضا لحفظ الصحة النفسية للإنسان. يعني إذا أنا رحت هذا المكان وفي هذه الإنسانة وأنا ماني طايق أني أشوفها والتقي معها، لا أشهدها. إذا رحت أنا بتنكد وبرجع متنكدة، ويمكن حتى ما أقدر أتكلم مع الناس الثانية. فهني يعتبر الابتعاد حاجة نفسية صحية فعلا، لأن تحفظ الإنسان من الغضب، من الخلافات، من الكلام الجارح. هل الابتعاد عن الآخرين أمر طبيعي؟ إذا كان مو كل الآخرين، لا. إذا الابتعاد عن بعض الآخرين، إنما يبتعد عن كل الآخرين، لا، أمر غير طبيعي. إنما يبتعد عن شخص معين أو مجموعة معينة، ولا أنا انتميت لهذه المجموعة وبعدين لقيت عندهم تصرفات أو أفكار ما تتفق معاي مع طبيعتي، انسحابي منهم صحي. لكن إذا أنا بظل ألتقي معاهم وأنا متضايقة، هني غير صحي. فهني يبقى الابتعاد عن مو كل الآخرين، عن بعض الآخرين. الموقف يستوجب أن أنا أبتعد عنهم. شلون نفرق بين العزلة الصحية والانسحاب الذي يستدعي الانتباه؟ العزلة الصحية أن لما أبتعد لسبب جوهري واضح، وما أبتعد عن كل الناس، أبتعد عن مجموعة معينة، عن شخص معين، لأن عنده أفكار ما أتفق معها، عنده أفكار أو عنده تصرفات ربما توديني بداهية، أو أن أنا ما أرتاح له. فهني أنسحب انسحاب صحي. المنسحب هني قاعد يحافظ على صحته النفسية. الانسحاب اللي يستدعي الانتباه هو انسحاب من كل الحياة. يعني واحدة ما تبي تلتقي مع أحد، ما تبي تروح زيارات، ما تلبي دعوات، لما تيها دعوة لمناسبة وفيها ناس تعتذر لأي سبب من الأسباب، أي عذر طلع أو تختلق مثلا أعذار علشان ما تروح وعلشان تبعد عن الناس. ودائما يعني التجمعات ما تحبها، الأفراح مثلا والمناسبات ما تحضرها، يعني هذا انسحاب اللي يستدعي الانتباه ويستدعي العلاج. وفي ناس مو كل الناس يعني تتجاوب، أو كل الناس قابلة أنها تتعالج عن هذا. في ناس ممكن تكون مرتاحة من انسحابها من الناس، يشوفون أن التعامل مع الناس كله ضرر، وهذا أسلوب تفكيرهم هالشكل. ربما هذا التفكير ناتج عن خبرات سابقة وما يبون يكررونها وما يبون يذكرونها.

0: وأنمور أو راجع لطبيعة هذا الإنسان أنه ما يحب الناس. يعني في ناس ترتاح مع شخص شخصين وبس، لما تحطها في مجموعة كبيرة أو في مناسبة واحتفال كبير ما يقدرون عليها، وهذا هذا الانسحاب اللي يستدعي الانتباه ويستدعي العلاج، لكن لازم الشخص نفسه هو اللي يطلب العلاج. إذا ما يطلب العلاج ما تقدر ترجع غصبا عنه، إذا هو مو حاسس بحالته ما تقدر تساعده. شكرا. دكتورة نورية الخرافي، عضو هيئة تدريس سابق بكلية التربية جامعة الكويت. مع السلامة.
1: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، ويشير إلى أن الحملة العسكرية المتجددة ضد طهران لن تستمر طويلا. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بدء بلاده حملة عالمية لقطع ما تبقى من العلاقات الاقتصادية مع إيران، وأن الحكومة الإيرانية الحالية قد تسقط في وقت قريب. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تؤكد أن قواتها تنفذ الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بصرامة. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شرقي مدينة رام الله. مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. الرئيس الروسي يقول إن بلاده سترد على أي محاولة أوكرانية لإغلاق المجال الجوي الروسي. رئيسة المفوضية الأوروبية تتوعد بزيادة الضغط على روسيا عقب محاولة موسكو هجوم بطائرة مسيرة على مطار في ألمانيا. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 1200 قتيل، وعدد المفقودين إلى 4200 مفقود. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة على الهواء.
3: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
2: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
3: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
2: على الهواء.
4: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة بلسم الحياة. بلسم الحياة. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين في فقرة جديدة من بلسم الحياة. الأمانة أنا سعيدة جدا بتفاعلكم وتواصلكم وتعليقاتكم الجميلة، أفكاركم اللي تشاركونها معاي، فهذا شيء يعني الكثير. أيضا يدفعني أن أنا أقدم الأفضل دائما، وأن أنا أسعى أني أنا فعلا أقدم علم نافع لي ولكم إن شاء الله. اليوم عندنا موضوع بالنسبة لي حلو، لكن بنفس الوقت صعب ومعقد، لكن اجتهدت بأني أنا أدرسه بشكل جيد وأحدد النقاط حتى لا أتشعب فيه وايد، وحتى أستطيع أني أنا أحقق الغاية من هذه الفقرة، وهي أن أصل بالمعلومة الصحيحة لكم حتى تستفيدون وتتعلمون من هذا الموضوع. تحديدا هو موضوع مهم، هو موضوع مرتبط في الذكاء العاطفي. يعني سبق في فقرة سابقة أن أنا شرحت لكم عن الشعور، وقلت لكم أنا راح أعطيكم ألف باء تاء الشعور، وكانت فقرة رائعة، المعلومات كانت فيها محددة ويستطيع أي شخص أنه يستوعبها، وما كانت معقدة، يعني كانت مبسطة لكن كانت واضحة. الآن في موضوع اليوم مثل ما قلت لكم هو مرتبط في الذكاء العاطفي. قبل لا أشرح الموضوع يجب أن أشرح موضوع الذكاء العاطفي كمقدمة. الذكاء العاطفي، إذا أحد اليوم سألني قال لي بلسم شنو مفهومك الذكاء العاطفي، إجابتي رغم كل الكتب

الكتب والأبحاث والدراسات والمنشورات كلها أستطيع أن أختصر موضوع الذكاء العاطفي في جملة قصيرة وبسيطة جدا، هو فهم شعورك وشعور الآخر فقط بدون تعقيد. إذا استطعت أن تفهم شعورك ستستطيع حتما فهم شعور الآخر، وفهم الانفعالات فيك وفي الآخرين، وفهم السلوك، وفهم الدوافع. هذا كله مرتبط في الذكاء العاطفي. الأشخاص اللي لديهم ذكاء عاطفي يرتفع عندهم نفس الوقت الذكاء الوجداني اللي هو مشابه للذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. يعني مستحيل أنك تشوف شخص ذكي عاطفيا وذكاء متدني اجتماعيا، ما يصير. عند ذكاء اجتماعي، ذكاء الاجتماعي هذا جزء كبير منه مرتبط في الذكاء العاطفي، والعكس صحيح. أوكي؟ الآن في سؤال دائما يتكرر لما أقدم ورش العمل الخاصة في الذكاء العاطفي تحديدا، دائما يسألوني السؤال: هل إحنا نولد في الذكاء العاطفي أم إن إحنا نطور هذه المهارة مع العمر؟ يعني في الحقيقة الجواب جدا تشعب، لكن الإجابة ببساطة إن إحنا لا نولد بذكاء عاطفي، إحنا نولد بمشاعر فطرية أساسية عندنا مثل السوفتوير. هي سوفتوير موجود عندنا، إحنا نولد فيه، ويتطور عندنا الذكاء العاطفي بالتدريج مع مرور الوقت والتفاعل مع البيئة المحيطة. يعني هي مهارة، هي نفس العضلة، أنت تمرنها تدربها عشان تكون قوية وذات أداء فعال. فإحنا ما نولد في ذكاء عاطفي، إحنا نولد في أدوات، وهذه الأدوات تتطور عندنا والمهارات تتطور عندنا بناء على محيطنا، بناء على تفاعلنا، بناء على ما نحن نعيش فيه ونمر فيه. كذلك المشاعر، بالنسبة حق المشاعر مرتبط في دراسات علم النمو أن يولد الأطفال ولديهم القدرة على الشعور بالغضب والخوف والفرح، لكن الذكاء العاطفي ليس مجرد شعور، بل هو القدرة على فهم هذه المشاعر وتنظيمها. كلنا احنا انولدنا في مشاعر software، لكن هذا software يحتاج إلى تطور، يحتاج إلى تجديد. فهذا التجديد في البرنامج اللي موجود عندنا، البرنامج الشعوري اللي داخلنا، تطويره يحتاج أول شيء إلى أنك تفهم كيف تعمل هذه المشاعر، ومن ثم أنت راح تعرف شلون تتعامل معها، شلون تخرجها، كيف تحتويها، كيف تفهم شعور الآخر. هذه مقدمة بسيطة، بعدين راح نتكلم إن شاء الله في فقرة قادمة عن هذا الموضوع بتشعب أكثر. لكن ليش أنا أعطيتكم هذه المقدمة؟ حتى أستطيع أني أنا أسرد لكم الموضوع الشوية معقد اليوم. ما أعتقد في يعني أحد يمر عليه اليوم، ها اليوم إحنا قاعد نتكلم في هذا الوقت تحديدا، يمر عليك يوم ما تقرأ منشور أو ما تسمع فيديو أو تريل يطلع لك أو مقالة أو بوست مثلا عن يقول لك الأشخاص السامين، البيئة السامة، العلاقات السامة، الشخصيات السامة. في كثير من الأحيان وفي هذه يعني في هذه الفترة تحديدا نسمع ونقرأ عن الأشخاص السامين، العلاقات السامة، الريد فلاجز، توكسيك. هذا توكسيك يعني سام، لكن نغفل في الحقيقة عن طرح تساؤل مهم. يعني رغم كل تخمة المعلومات الهايلايتس اللي تصير على هذا الموضوع، إلا في سؤال مهم ما في أحد أطرحه: كيف نعرف السمية هذه، توكسيك هذه، كيف نعرفها؟ بناء على ماذا؟ هل إحنا فهمنا السمية هذه من الداخل، الأثر الداخلي، أم فهمناها من الأثر الخارجي؟ وهذا موضوع اليوم. موضوع اليوم هو السمية الذاتية، التعرف على الأنماط السامة داخل نفسك، وهذا شيء مرتبط في علم النفس العصبي المناعي. قلت لكم هو موضوع معقد اليوم، لكن حاولت أن أنا أبسط لكم إياه. ماذا لو كان هذا التسمم اللي إحنا نسمع عنه

في داخلنا نحن، وإحنا غير واعين أساساً فيما يجري داخل أنفسنا قبل أن نرى انعكاس ذلك على عالمنا الخارجي، علاقاتنا مع الآخرين ونظرتنا للأمور. السمية الذاتية موضوع جداً متشعب، لكن استطعت اليوم أن أنا ألخص لكم الخلاصة حتى أستطيع أن أصل بكم إلى مرحلة من الفهم أنكم تستوعبونها، وقد يكون موضوع جديد على البعض، لأنه ما أعتقد أن في وايد ناس فكروا بأن ممكن يعني هم تعرضوا يوم الأيام أو اختبروا يوم الأيام التسمم النفسي الذي يؤدي إلى التسمم الشعوري أو التسمم العاطفي. والتسمم النفسي عندما يؤدي إلى التسمم الشعوري يؤدي إلى حالة يسمونها تخمر المشاعر. يمكن هذه مصطلحات أول مرة تسمعونها، لكن ليش مهمة؟ حتى تفهم الحالة التي يمر فيها الإنسان مع حالته الشعورية إذا انخفض عند معدل الذكاء العاطفي ولم يستطع أن يفهم شعوره أو يحتوي أو يعبر عنه. هذا الشيء اللي يحصل فيه تسمم نفسي وتسمم شعوري وتخمر مشاعر، وهي لها ترى نفس الأثر عندما يصاب الإنسان في تسمم غذائي. بسم الله علينا جميعا، بسم الله عليكم، نفس الأثر شعوريا. ها شعوريا التسمم اللي احنا اليوم قاعد نتكلم عنه، نحن نسمع ونقرأ كثيرا حول العلاقات السامة وكيفية التعامل معها أو التخلص منها، لكننا نفتقر لمهارات التعامل مع السمية الذاتية داخلنا. وقلت لكم السمية الذاتية تتكون داخلنا من أشياء كثيرة، لكن أهمها هي عدم القدرة على الإفصاح عن المشاعر وكبتها. كبت الشعور هذا شيء قاتل على المدى الطويل، هو فعلا يقتل الإنسان من الداخل، يقتل فيه جزء كبير من داخله. يعني نستطيع أن نوضح شيء بأن تسمم الفكر واعتلال القلوب وتلوث النفوس بالقلق والشك والأفكار الهدامة التي تفسد إدراك الإنسان وتوازن النفسي وكذلك توازن الشعوري. مفهوم التسمم النفسي يعود للطب النفسي والسموم الإكلينيكية. التسمم النفسي هو شيء غير ملموس، ها؟ لكن هو كالتعرض للمواد الكيميائية السامة أو الضغوط الصادمة الحادة التي تكون متراكمة. الإنسان عندما يتعرض إلى منطقة فيها مثلا نزاعات أو حروب أو شيء، إلى إشعاعات مثلا أو أسلحة نووية، الله يكافينا الشر جميعا إن شاء الله ويحفظنا، شنو يصير؟ يصير في أمراض، والأمراض هذه تكون مميتة. يعني نفس هذا الشيء بالضبط، نفس هذه الحالة يصاب فيها الإنسان في حالة التسمم النفسي عندما ترتفع السمية الذاتية عند الإنسان بدون ما يكون لها توضيح أو فهم لماذا هو يعاني مثلا من أمراض معينة، من أعراض تظهر عليه بين الحين والآخر، ولا يستطيع أحد أن يفسرها. التسمم النفسي وتخمر المشاعر هما تعبيران يعني يكملون بعض ويعبرون عن حالة تراكم ضغوط مشاعر مضطربة غير معبر عنها، كالغضب، الحزن، الظلم لفترات طويلة داخل النفس، وهو يشبه عملية التخمر الكيميائي التي تحول فيها المادة الصالحة إلى مادة سامة ومؤلمة، تعطل التوازن النفسي والجسدي للفرد، تفقد التوازن النفسي بشكل عام. إذا احنا جينا نشرح شنو يعني تخمر مشاعر، يعني احتجاز المشاعر المؤلمة وكبتها وعدم تفريقها، فتتفاعل مع مرور الوقت داخلنا وتزداد حدتها وثقلها، تماما مثل السوائل التي تتخمر وتتغير خواصها. هذا بالضبط اللي يصير في الشعور عندما يكبت. لذلك كبت المشاعر هو فعلا يسبب حالة تسمم عند الإنسان، تسمم فكري، تسمم عاطفي، تسمم نفسي، يختلف فيه يعني أشياء كثيرة تختلف داخل جسم الإنسان ونفسه كذلك، وكيمياء الدماغ أيضا تتغير بالمناسبة يعني. ولذلك الكثير من الناس اللي يصير عندهم اضطراب في المشاعر ويكون هذا لفترة طويلة

طويلة جدا، يضطرون يعالجونهم يعني علاج دوائي، يعطونهم أدوية معينة تحاول إن هي تعدل تركيبة الكيمياء في المخ علشان يوصلون إلى التوازن، يعني حالة التوازن اللي مفروض إنه هو يعني يعيش فيها. الآن يكون في كبت للمشاعر ويوصل الحال إلى تخمر الشعور اللي شرحنا.

المشاعر السامة المتراكمة على طاقة الشخص وتفكيره، لتظهر على شكل غضب مفرط، تبلد عاطفي، أمراض جسدية غير مبررة. تحول الحالة هذه تتحول إلى حالة مزمنة، فنجد الكثير من الأشخاص اللي عندهم هذه الحالة، خصوصا الكبت الشعوري، لا يستطيعون يعبرون عن مشاعرهم وما يعرفون يعبرون وما تعلموا شلون يعبرون. يصير عندهم حالة شديدة من كبت الشعور، ثم تخمر مشاعر، طبعا المشاعر ما طلعت فتتخمر داخلهم، ثم يصير عندهم تسمم نفسي. شنو يصير في هالحالة؟ شيء ما تحبون تسمعون عنه ولا تشوفونه يعني. وقد يكون بعضكم اختبر حالة من هذه الحالات، شاف شخص يعرفه أصيب بتسمم نفسي نتيجة لكبت الشعور، ونتيجة لعدم قدرته على فهم الشعور وعدم إخراج هذا الشعور والتفاهم مع هذا الشعور. نرجع إلى المقدمة، لماذا الذكاء العاطفي مهارة مهمة جدا أن يتعلمها الإنسان؟ إذا أنت كبرت يا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة وما تعلمتوا مهارات الذكاء العاطفي، هناك فرصة أنكم تتعلمونها وتكونون أذكياء عاطفيين. عادي، مو شيء صعب أنكم تتعلمون، لكن شيء مهم جدا أنكم أنتوا ما تتجاهلون هذا الجانب في حياتكم، لأنه هو فعلا يمنح الإنسان مساحة كبيرة من الراحة النفسية عندما يستطيع أن يفهم شعوره، حتى يستطيع أن يفهم ما يدور في حياته، وحتى يستطيع أن يحل الأمور بطريقة حقيقية وواقعية بعيدة كل البعد عن التحليلات يأخذها على مأخذ شخصي. الناس الأذكياء عاطفيا ما يأخذون الأمور بطريقة شخصية، لأنهم يفهمون شعور الآخر ومصدر شعور الآخر، يفهمون هذا الشيء، يستطيعون يقدرونه، فيكون عندهم وعي كبير جدا بالظروف المحيطة، لماذا هذا الشخص مثلا شعر بهذا الشعور، ليش هو كان حاد معي بهذا الموضوع مثلا، يستطيع أن يفهم، فما يأخذ الأشياء شخصية، فما يتعب. الآن الأعراض والعلامات عندما يصاب الإنسان أو الشخص يعني على المستوى النفسي، شنو يصاب فيه؟ تقلبات حادة في المزاج، شعور مستمر في الإرهاق الداخلي، ثقل، لوم الذات ولوم العالم، فقدان الشغف، نظرة رمادية للحياة، وهذه حقيقة أثبتها العلم مؤخرا. قرأت دراسة كاملة وبحث كامل حول حقيقة كيف يكون الإنسان المصاب بالاكتئاب، شلون يرى الحياة رمادية، عينه تتغير يعني نظرتها للحياة فعليا، ها مو معنويا، حقيقة. هذه النظرة الرمادية للحياة هي حقيقة علمية مثبتة اليوم، بأن الإنسان الذي يصاب بهذه الأعراض تتغير نظرته للحياة بتغير عدسة، العدسة اللي هو يشوف فيها بعينه. فأرجوكم تنتبهون على هذه النقطة. على المستوى الجسدي، احنا الحين قلنا على المستوى النفسي شنو يصير فيه، لكن شنو يصير على المستوى الجسدي؟ تتطور الحالة، يصير في آلام مزمنة في الجسد، صداع متكرر، اضطرابات في الجهاز الهضمي والقولون، طبعا عشان كذي في شيء اسمه قولون عصبي، نتيجة ارتباط كل هذه المشاعر المكبوتة بالجسد. هاي يسمونها الأمراض النفس جسدية، بحثوا عنها. اضطرابات نفسية تؤدي إلى أمراض عضوية أو اضطرابات عضوية. ليش؟ لأن الجسم ما قدر يتحمل حجم الضغط اللي هو قاعد يتعامل فيه، هرمون كورتيزول مشلع طول الوقت، قلق مزمن. هناك أشخاص لا يستطيعون، ما يعرفون أصلاً إذا هو عنده قلق مزمن، هو حسبان لهذه الحالة الطبيعية أن يكون عنده قلق وتوتر بهذا المعدل المرتفع جداً، لا يستطيع الجسم أنه هو يتعامل مع هذا القلق المزمن إلا ويضرب عندك شيء. بسم الله عليكم، بس هاي حقيقة. شوف الناس اللي يشتغلون تحت الضغط وليس لديهم مهارات إدارة العمل تحت الضغط، هذه مهارة. تلقى فيه مثلا جنود عسكريين قادة، مثلا تلقى واحد في عز الظرف الصعب أو الوضع الصعب هو هادي جداً،

هو داخله في معركة، لكن هو ظاهريا هادي جدا. ليش؟ لأنه يعلم جيدا كيف يسيطر على نفسه وعلى مجموعته. هدوءه مطلب أساسي وشيء تدرب عليه لفترة طويلة حتى يستطيع أن هو يصل إلى هذه المرحلة، لأنه يعلم جيدا بأن إذا لم يكن لديه هذه الخاصية هو لا يستطيع أن يأخذ قرارات بشكل جيد، قد يؤدي إلى كوارث. قرار يعني قرارات تؤدي إلى كوارث. شنو هذا يسمونه؟ يسمونه إدارة الانفعالات. شلون نعرف إحنا؟ شلون تعلم إدارة انفعالاتنا؟ من قدرتنا على تطوير ذكائنا العاطفي. حتى أطور مهارتي في إدارة الانفعالات يجب أول شيء في البداية أن أفهم الشعور. هذا نقطة مهمة جدا. إذا فهمت الشعور أستطيع أن أفهم الانفعال. أنا لا أستطيع أن أتعلم شيء دون أن أفهم الأساس. يعني لا أستطيع مثلا الكتابة إذا لم أتعلم الأحرف، صح؟ عرف ألف باء تاء أي بي سي، صح؟ نفس الشيء لما أجي أتعلم إدارة الانفعالات يجب أن أفهم الذكاء العاطفي والشعور المرتبط في وجود هذه الانفعالات حتى أفهم كيف أديرها. موضوع الذكاء العاطفي موضوع مهم جدا في قدرتنا على تحديد مشاعرنا وفهمها وعدم كبتها وعدم الإصابة بالسمية الذاتية أو السمية النفسية. وقبل أن نحدد من هم الأشخاص السامين يجب أن ننظر إلى هذه الحالة داخلنا. أول شيء، هل إحنا لدينا حالة من التسمم النفسي؟ بسم الله علينا جميعا. قد يكون هناك أشخاص عندهم حالة من التسمم النفسي اللي هم يعتقدون بأن هذا مؤثر خارجي، لكنه في الحقيقة هو داخلهم ما استطاعوا أنهم يكتشفونه، فهم يسقطون باللوم، ينظرون إلى الأسباب الخارجية. في البداية حدد أنت وشوف إذا كان هذا الشيء لديك أنت من الداخل. هل لديك وعي بمشاعرك؟ هل تستطيع أن تحدد مشاعرك؟ هل تستطيع أن تقر بالأشياء اللي تضايقك واللي أنت مثلا تأثر منها، لا تستطيع التعامل معها، مريت في تجربة حزينة، هل تستطيع أن تعبر عن هذه التجربة الحزينة وتصف شعورك وتقول أنا مريت في هذه التجربة الحزينة، أو تكبت شعورك وتخلي هذا الحزن يتفاقم داخلك إلى أن يحولك إلى شخص آخر أنت ما تعرفه؟ عرفتوا؟ الآن عندنا علامات تدل على إصابة الشخص بالتسمم النفسي. شنو هذه العلامات؟ الإرهاق المزمن، شعور بالتعب الجسدي والنفسي حتى دون بذل مجهود بدني. إنسان كله مرهق، تحسه يمشي خطوتين يتعب، ينام قاعد من النوم تعبان، وهو قاعد طول اليوم تعبان مرهق. ليش؟ أن النفس مرهقة، نفس ثقيلة، هو لا يستطيع أن يتعاطى مع هالبكشة هذه اللي داخله. البكشة طبعا، البكشة هي قطعة من القماش يحطون داخلها أقراض ويلفونها ويشيلونها، وساعات يحطونها كذي بعصاية يعلقونها. في السابق يعني ماكو أحد الحين يشيل بكشة، ما شفت أحد يشيل بكشة، بس في بكشة غير مرئية، يعني عرفتوا، بكشة غير مرئية. النظرة السوداوية، شنو النظرة السوداوية؟ توقع الأسوأ دائما وصعوبة رؤية الجوانب الإيجابية في الحياة، وهذا شيء مرتبط في علم النفس الإيجابي وفي التفاؤل وفي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وفي التوازن النفسي. فأنا لا أستطيع أني أنا أقول حق شخص يشعر باضطراب نفسي أنه يفكر تفكير إيجابي. أول شيء نحل مشكلة الاضطراب، نشوف هذا الاضطراب من شنو صار، شنو مشكلته، لماذا هو ينظر هذه النظرة السوداوية. هناك جذر لهذا الموضوع، فإذا هو فهم أساس الموضوع سيفهم ما بني عليه هذا الموضوع ويستطيع أنه هو يحل المشكلة. سرعة الانفعال، الغضب السريع من أتفه الأسباب، فقدان الصبر. وطبعا اليوم هذه مشكلة عالمية، أن الإنسان ما عنده مهارات من ضمنها الصبر. يعني الحياة برتمها وبشكلها الحضاري اللي إحنا اليوم نشوفه هي لا تعلم الإنسان الصبر، لأن كل شيء في ضغطة زر، كل شيء سريع. فهو إن شاء الله من وين راح يت...

يتعلم الصبر، ما راح يتعلم الصبر. فلذلك هاي مهارة جدا مهمة إن إحنا نعلمها إلى أبنائنا، موضوع الصبر، موضوع إنك أنت تعلم الصبر. شلون تعلم الصبر؟ إذا طلب شيء مثلا ما تجيب له إياه رأسا فورا حالا، تعلم إن في أشياء إحنا نتعب عليها عشان نحصلها، وفي أشياء إنسان يبذل فيها مجهود علشان يحصل عليها ويفرح فيها مثلا. فالصبر مهارة جميلة جميلة جدا، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وبشر الصابرين. فالصبر له قيمة كبيرة جدا في ديننا وعند الله سبحانه وتعالى. الشك في الذات هذه واحدة من الأشياء اللي تسبب التسمم النفسي وتخمر المشاعر كذلك، والتسمم الشعوري هي اهتزاز الثقة بالنفس والشعور بعدم الكفاءة وعدم الاستحقاق، وهذا شيء مرتبط في تربية الإنسان. إذا تربى كذي وكبر وهو يدري أنه تربى كذي، يكون عنده الوعي بأنه يستطيع تغيير ما تربى عليه، إعادة بناء نفسه، إعادة بناء رؤيته وأفكاره ومعتقده في الحياة. لكنه هو في الأساس هو شيء مرتبط بالتربية، ترى الشك في الذات. الانسحاب الاجتماعي، الناس اللي عندهم تسمم نفسي وعندهم تخمر مشاعر وتسمم شعوري لديهم انسحاب اجتماعي، دائما يريدون العزلة، تجنب التواصل مع الآخرين خوفا من الأذى، ما يبون أحد يبطل بلونة عندهم، بلونة هذه اللي متروسة هواء، ما يبون أحد ينكش هذا الشيء لهم، فيبون يتمون على التخمة هذه اللي فيهم، اللي فيها تخمر مشاعر هذه، يبون يقعدون عليها كذي، ما يبون أحد يقرب صوبها لأنها مؤلمة مؤلمة، ما يقدرون يعني يتركون أحد يقرب صوبهم، فينعزلون اجتماعيا. الحين يا بلسم قلتي لنا علامات تدل على إصابة الشخص بالتسمم النفسي، شو الحل؟ حي التسمم شنو يحتاج؟ يحتاج ترياق، ترياق علشان إحنا نعالج هذا التسمم. نفس ما الواحد يروح المستشفى صار فيه تسمم، بسم الله عليكم تسمم غذائي، يعطونا ترياق يعني التخلص من هذا التسمم اللي حاشه. فنفس الشيء التسمم النفسي وتخمر المشاعر، كيف نتخلص من التسمم النفسي؟ أول شيء فهم المشاعر، أول شيء هذا رقم واحد، أدرس، أتعلم، أروح عند شخص يعلمني ما هو الذكاء العاطفي، كيف أفهم شعوري، ياخذ وقت نعم بس افهم، في النهايه راح تفهم ومو متاخر، صدقني والله مو متاخر. اول شيء ان انا افهم مشاعري، اداره مشاعري، ذكائي العاطفي، لماذا لدي مشاعر حاده، كيف اتعامل مع هذه المشاعر الحاده، كيف اعبر عن شعوري، كيف استطيع ان اتعامل مع هذا الشعور، كيف احتوي هذا الشعور. هذه كلها خطوات مبدئيه، الف باء تاء، الترياق للتخلص من التسمم النفسي والشعوري. رقم 2، تغيير الحوار الداخلي، حوارنا مع أنفسنا. أستبدل عبارات جلد الذات المستمرة بعبارات تشجيعية، تسامح، احتواء مع أخطائنا ومع ما مرينا فيه. وإحنا قلنا يعني في أوقات مختلفة بأننا لا نستطيع تغيير الماضي، لا نستطيع، لكننا نستطيع التعامل مع الحاضر والمستقبل. فموضوع الحاضر هذا يجب أن تركز عليه، أنت تعيش في الحاضر، فالماضي تتعلم منه دروس فقط، بس ماكو شيء ثاني ناخذ من الماضي، ما فيه. الماضي المؤلم اللي أنت مريت فيه بكل ما فيه لا تستطيع تغييره، فكل ما تستطيع أنك أنت تستفيد منه من هذا اللي هو الدرس. شنو استفدت؟ لا تكرر هذا الخطأ حتى لا تتألم من ما مريت فيه. عندنا التفريغ العاطفي، عبر عن مشاعرك أول بأول عن طريق الكتابة، الرياضة، ممارسة هوايات، والأهم من ذلك كله أنا بالنسبة لي الصلاة. الصلاة هو ليس فقط شيء إحنا نؤدي حتى يعني نقوم بواجباتنا، لا، هو فعلا يعني شيء يأخذنا إلى مكان أبعد من هذا العالم، أن تكون بيد الله سبحانه وتعالى. فالكثير من المشاعر المضطربة التي يصاب بها الإنسان إذا قعد وصلى يهدأ هذا الشيء، يهدأ الجهاز العصبي أصلا في جسمه،
يشعر بالسكينة.

سكينة، يشعر بالطمأنينة، هذه كلها مشاعر. فالصلاة لها دور كبير جدا في التوازن الشعوري عند الإنسان. كذلك عندنا التحدث لشخص مخلص يحبك، إن شاء الله يعني كلكم عندكم أشخاص يحبونكم وتحبونهم، شخص اللي فعلا يعنيك أمره ويعني لك ويعني له أمرك. هذين الأشخاص مهمين جدا في حياتنا، نعتقد بأنهم يعني مهمين، وجودهم مهم جدا في حياتنا، فيجب أن احنا يكون عندنا وعي بدائرتنا الاجتماعية ومنحيطنا أنفسنا به. كذلك عندنا طلب المساعدة الاحترافية، أن أستشير متخصص إذا شعرت بأن هذه السموم بدت واضحة علي ومسيطرة علي، فيجب أني أنا يعني أهتم في هذا الأمر وأراعي هذا الموضوع وأنتبه جيدا قبل لا أشوف التوكسيك بيبل والرد فلاجز برا، أشوفها داخلي أول شيء. هل أنا متوازن من الداخل؟ هل لدي مشاعر مضطربة لم أفهمها ولم أتجاوزها وهي يعني تتفاقم داخلي وأنا مو منتبه عليها؟ إذا كان لدي هذه المشاعر، هل أستطيع أن أنا أفهم لماذا هذه المشاعر موجودة؟ لماذا تكودت كلها داخلي؟ ليش؟ أكيد في سبب. فإذا أنا فهمت السبب وفهمت المصدر وصار عندي وعي بشعوري، سيرتفع عندي الذكاء العاطفي، لن يكون لدي صعوبة في التعامل مع مشاعري أو مشاعر الآخر، لن أصاب بالتسمم النفسي، ولن أصاب بالتسمم العاطفي، ولن أصاب في التسمم الشعوري. مشاعركم مهمة جدا في حياتكم. أنت يا عزيزي شخص، وأنت كذلك، أنتم أشخاص ولدتم بسوفتوير مشاعر، فعلشان أنت تحافظ على هذا السوفتوير ما يعطب عندك وما يطق عندك الجهاز ما يعني خلاص ما يحترق عندك، لازم تحافظون عليه، تسوون له سيرفيس أو له صيانة بين وقت ووقت، تنتبهون عليه. ترى يعني نعمة عظيمة، من أعظم النعم اللي الله سبحانه وتعالى، كل نعم الله عظيمة، لكن هذه تحديدا يعني نعمة الشعور، هذه نعمة عظيمة جدا إن الله خلق عندنا المشاعر حتى نستطيع أن إحنا يكون لدينا دوافع في هذه الحياة. إذا أحب شخص، شلون أقول له أن أنا أحبك وأعبر له عن شعوري؟ صح؟ تخيلوا أن أنت ما تستطيع أن تعبر عن شعورك هذا حق شخص أنت تحبه، كيف سيكون شكل الحياة؟ قاسي، رمادي، إنه ما يكون في شعور الحب مثلا، أو ما يكون في شعور الامتنان مثلا، أنت خاف، يعني ما في شيء يخوفك، شون؟ ما يصير، يعني هذه مشاعر الله سبحانه وتعالى خلقها فينا حتى نستطيع أن نعيش ونتعايش، كذلك نستطيع أن نفهم، نستطيع أن نتفاعل، دوافع تحرك لدينا الدوافع كذلك. فأتمنى لكم إن شاء الله صحة عاطفية وصحة نفسية وطمأنينة وسكينة، وشكرا لكم، وإن شاء الله أن يكون علم نافع لي ولكم، ونلقاكم على خير. كنتم مع فقرة بلسم الحياة مع محدثتكم بلسم الأيوب.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: صيف 2026 يدخل التاريخ.
1: سجلت المملكة المتحدة صيفا قياسيا جديدا في 2026 بعدما تجاوز متوسط درجات الحرارة الرقم الذي سجل قبل عام واحد فقط في مؤشر جديد إلى تسارع آثار الاحترار المرتبط بتغيير المناخ. وبحسب وكالة فرانس بريس نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، بلغ متوسط الحرارة بين يونيو وأغسطس 16.5 درجة مئوية مقابل 16.1

درجة في صيف 2025 ليصبح صيف 2026 الأكثر حرارة في سجلات المملكة المتحدة التي تعود إلى عام 1884. وأوضحت الهيئة أن تغيير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية جعل احتمال حدوث صيف بهذا الحرارة أكبر بنحو 130 مرة مقارنة بمناخ غير متأثر بالانبعاثات البشرية. كما شهدت البلاد موجات حر متكررة وجفافا واسع النطاق فيما سجلت إنجلترا وويلز بدورهما أرقام قياسية في متوسط حرارة الصيف، وبالتوازي مع الأرقام المناخية قدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية تسجيل 2877 وفاة مرتبطة بالحرارة في إنجلترا خلال موجتي الحر في مايو ويونيو وحدهما. وتحذر هيئة الأرصاد من استمرار الاتجاه نحو فصول صيف أكثر حرارة في بريطانيا مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

0: قطعة جبن بأكثر من 37,000 يورو.
1: قطعة جبن لا يتجاوز وزنها بقليل كيلوغرامين كانت كافية لإشعال مزاد استثنائي في شمال إسبانيا بعدما بيعت مقابل 37,500 يورو في رقم قياسي عالمي جديد لجبن كابريليس الشهير. وجرى المزاد خلال الدورة 54 من مسابقة جبن كابريليس في بلدة أريناس دي كابراليس بمنطقة استورياس الإسبانية، حيث فازت القطعة التي صنعتها شركة أنخل إدياز هيريريو بالمركز الأول قبل أن تنتقل إلى المزاد المفتوح. ووفق وسائل إعلام إسبانية صنعت القطعة من حليب الأبقار بنسبة 100% ثم تركت لتنضج لأكثر من 9 أشهر داخل كهف طبيعي على ارتفاع نحو 1500 متر في جبال بيكوس دي يوروبا. بدأت المزايدة من 5,000 يورو بمشاركة 8 مطاعم قبل أن تحسمها مؤسسة من مدينة خيخون مقابل 37,500 يورو، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 37,000 يورو والمسجل العام الماضي. ولن تبقى القطعة القياسية حكرا على المشتري، إذ تقرر تقاسمها مع 3 مطاعم شاركت في المزاد، ما يعني أن زوار في استورياس ومدريد قد تتاح لهم فرصة تذوق هذه الأجزاء من هذه الجبنة. ويعد كابراليس من أشهر أنواع الجبن التقليدي في استورياس، ويتميز بعملية إنضاج داخل الكهوف الطبيعية التي تمنحه نكهته القوية وقوامه المميز. ويهدف المزاد مستمعين الكرام أيضا إلى الترويج لعمل الرعاة والمربين وصناع الجبن المحليين، وليس إلى تحديد سعر تجاري اعتيادي للجبن نفسه. الذكاء الاصطناعي يحجز لك تذاكر الطيران وحتى الفنادق.
0: أعلنت شركة جوجل إضافة مزايا جديدة إلى خدمة AI Mode في محرك البحث، تتيح للمستخدمين متابعة أسعار تذاكر الطيران ومقارنة تكاليف الرحلات والفنادق والاستفادة من نقاط ومكافآت الأميال، إلى جانب إمكانية حجز الفنادق مباشرة. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا أن هناك موقع تقني متخصص أن التحديثات الجديدة تتيح للمستخدمين إدخال وجهة السفر وموعد الرحلة، ليعرض AI Mode خيارات الرحلات والأسعار المتاحة من أكثر من 300 شركة.

شركة طيران وموقع سفر، مع إمكانية تفعيل خاصة تتبع الأسعار والحصول على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند حدوث تغييرات. كذلك أضافت جوجل إمكانية عرض أسعار الرحلات والفنادق باستخدام نقاط المكافآت أو الأميال بالاعتماد على بيانات محدثة توفرها الجهات الشركة، وتشمل قائمة الشركات عند الإطلاق شركات طيران وفنادق متعددة. وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين حجز الفنادق مباشرة عبر AI مود بعد تحديد التفضيلات ومقارنة الخيارات وفق تقييمات النزلاء وعوامل أخرى، ثم اختيار الغرفة ومراجعة شروط الإلغاء وإتمام الدفع عبر جوجل باي. الجدير بالذكر أن ميزة تتبع الأسعار للرحلات تتوفر حاليا في أكثر من 180 دولة ومنطقة، فيما تعمل جوجل على توسيع نطاق الخدمات المرتبطة بالسفر داخل محرك البحث، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تسهيل التخطيط للرحلات وحجز خدمات السفر.

0: ليس كل من وقف أمام الكاميرا ترك أثرا، وليس كل شخصيا أو شخصية استطاعت أن تعيش في ذاكرة الجمهور، لكن العيدروسي الشخصية التي عرف بها الجمهور الخليجي الفنان القدير محمد جابر تجاوزت حدود الشخصية والعمل، وأصبحت واحدة من الشخصيات المحببة في ذاكرة الدراما الكويتية وحتى الخليجية. مسيرة الفنان القدير محمد جابر مع حفظ الألقاب لا تقف عندما أو عند ما قدمه من أعمال وحتى شخصيات، بل تمتد إلى حرصه على مشاركة الشباب أعمالهم والوقوف إلى جانبهم أمام الجمهور، سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو السينما أو حتى المسرح، وهي المشاركة التي تحمل معنى أبعد من مجرد الظهور. فوجود فنان بحجم الفنان القدير محمد جابر إلى جانب جيل جديد يمنح العمل خبرة ويمنح الشباب ثقة وفرصة، لذلك يؤكد لهم أن هناك جناحاً يساعدهم على التحليق والإبداع في عالم الفن. وهذه واحدة من أجمل صفات الفنان الذي يعرف قيمة الفن، أن يرى في الشباب امتدادا لمسيرته لا منافسة لهم. الفنانة والإعلامية فاطمة الطباخ، من الخوف إلى عالم أو علوم الفريج.
1: بفكرة بدأت كعمل نسائي كبرت الحكاية مع الوقت لتصبح أقرب إلى نبض الفريج، تحمل هموم الناس وقضاياهم ومواقفهم اليومية، لكن هذه المرة عبر الأثير. هذا ما تقدمه المؤلفة فاطمة الطباخ في مسلسلها الإذاعي علوم الفريج، الذي انطلق بثه عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني، ويقع في 30 حلقة من إخراج المخرج وليد العويس، وبمشاركة نخبة من الفنانين بينهم حسين المفيدي، هند البلوشي، منى شداد، حنان المهدي، بشاير المطوع، وضحى السني، علي العلي، عمر البكر، وإسحاق أشكناني، منصور المنصور، ومحمد الصفار. فاطمة الطباخ قالت أن العمل بحميمية واضحة، فالفكرة في بدايتها كانت لمسلسل نسائي، لكن مع مرور الوقت اتسعت الدائرة وأصبح العمل يخص الفريج كله بما فيه من تفاصيل وقضايا ومشاكل نعيشها ونسمع عنها، لتأتي المعالجة من خلال الدراما الإذاعية التي تترك للمستمع مساحة واسعة ليتخيل المشهد بطريقته الخاصة. وتعترف فاطمة بأنها تكتب منذ سنوات، لكنها كانت تحتفظ بما تكتبه لنفسها، مترددة في أن تخرج هذه النصوص إلى الناس، وكانت لها تجربة سابقة مع مارينا اف ام في عام 2008 من خلال استكشاف بوبلش مع الفنان بشار الجزاف والمخرج وليد سراب، قبل أن تجد اليوم الشجاعة لتخوض تجربة مختلفة وأكثر اتساعا. وترى الكاتبة أن للإذاعة ليست سهلة، بل ربما تكون أكثر تحديا من التلفزيون والمسرح والسينما، لأن الكاتب لا يملك الصورة أمام المشاهد، وعليه أن يفتح مساحة الخيال كاملة أمام المستمع حتى يعيش الشخصيات والأحداث وكأنه يراها، وهنا التحدي الحقيقي لأي كاتب. الطباخ تشعر بسعادة خاصة تجاه علوم الفريج، ليست فقط لأن تجربة جديدة، وإنما لأنه أول مسلسل إذاعي لها على إذاعة الكويت، مؤكدة أن امتنانها لكل من وقف إلى جانبها وساعدها على تجاوز الخوف والتردد ومنحها الثقة لتخرج ما كتبته طوال السنوات إلى الناس.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة، لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: من صارع الحق صرعه، ومن طلب عزا بظلم وباطل أورثه الله ذلا بإنصاف وحق.

0: تختبئ الفرص عادة وراء العمل الشاق، ولهذا نرى معظم الناس تفلت الفرص من أيديهم.
1: الحب الذي بين العيون يغسلها دموعها ويبقى طاهرا وجميلا وخالدا.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن من طباع الذئاب عند وجود فريسة أن يتعاون الذئاب فيقف أحدهم أمام الفريسة ويشغلها لتوجه النظر إليه ولا تنظر خلفها فيذهب الآخر من الخلف ويهاجمها وهي غافلة عنه؟
1: وهل تعلم أن أول طابع بريدي في العالم صدر في مايو من عام 1840 بإنجلترا، وفئته كانت بنسا واحدا، واسمه تابع البنس الأسود؟
0: هل تعلم أن محب الظلمة من الحيوانات هم ثلاثة: البومة والخفاش والخلدة؟

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، نلقاكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة. لكم تحيات أسرة البرنامج ومخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.